0: رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتداعياته على وضع الطاقة عالميا، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في اعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر الأحد. وكانت الهيئة قد أعلنت السبت عرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداء أسفر عن وفيات وإصابات. كما أعلنت الهيئة تعرض مطار الملك فهد بالدمام لاعتداء، وقالت إن العمل جار لتقييم الأضرار. كما أعلن المتحدث باسم التحالف الفريق تركيا المالكي اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية. وقد دانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر في بيان مشترك هجمات الحوثيين على السعودية، معتبرة أنها تصعيد خطير، وأكدت دعمها للسعودية. في اليمن، قالت القوات الحكومية إنها دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة الحوثي في جبهة مأرب، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى، بينما تحدثت وسائل أعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين عن غارات على مديرية همدان بمحافظة صنعاء. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وإن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. في حين قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ واشنطن لتعهداتها. من جانب آخر، قال الحرس الثوري إن حريقا اندلع بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مسار غير مصرح به في هرمز. وفي غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سريان وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت منشآت طاقة في كييف وخاركيف بعد إعلان ترامب، وإنه إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة فإن أوكرانيا ستوافق أيضا. وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر الأحد. والبداية من التطورات في السعودية واليمن، وننوه إلى هذه الأخبار العاجلة. المتحدث باسم قوات التحالف يتحدث عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط. إذن المتحدث باسم قوات التحالف يتحدث عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط. ونتابع أكثر، ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. أهلا بك جامع، ونتحدث عن هذه الأخبار العاجلة التي تحدث عنها يعني المتحدث باسم قوات التحالف عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط، وأيضا ما جاء نقلا عن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار في أبها ومن ثم إعلان زوال الخطر. ما الذي يرصد في هذه الأثناء؟
1: حقيقة هذه الاستهدافات تأتي في سياق التصعيد الحوثي الذي كنا نشهده في الفترة الأخيرة، وخاصة هذا مساء هذا اليوم، حيث أعلن التحالف أيضا اعتراض صاروخ كروز بالقرب من مطار ملك خالد هنا في الرياض. فربما هذه الاستهدافات التي أعلن عنها التحالف هذه اللحظات تأتي في سياق هذا التصاعد لهجمات الحوثيين ضد ما تسميه المملكة العربية السعودية المرافق الحيوية للمملكة. خميس مشيط هي كانت إحدى المدن التي كانت تتركز فيها هجمات الحوثيين في الفترات السابقة، لكن هذه الأيام الأخيرة كان التركيز الحوثي على العاصمة الرياض وعلى مطارها مطار الملك خالد، الذي قالت الهيئة العامة للطيران المدني أنه تعرض مساء هذا اليوم لاستهداف ثاني، ما أدى إلى وفاة مقيم باكستاني وأحد عشر مصاب وإصابة أحد عشر آخرين. وقالت الهيئة إن الهجوم أدى أيضا إلى إلحاق أضرار للمطار، وأنها بصدد تقييم لهذه الأضرار الناتجة عن هذا الهجوم. مطار الملك خالد الدولي هنا في الرياض كان قد تعرض يوم السبت لاستهداف كبير أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. ومنذ ذلك الحين أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق جميع العمليات التشغيلية للمطار إلى حين استكمال جميع الإجراءات لمعرفة الأضرار والتأكد من سلامة المرافق الحيوية التي تضررت في المطار. كان هناك أيضا استهداف آخر تعرض له مطار الملك فهد بمدينة الدمام، أيضا كان هناك إسقاط لمسيرة في المنطقة الشرقية. إذا نحن أمام توسيع لدائرة الاستهدافات سواء فيما يتعلق بالمطارات أو فيما يتعلق بالمرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية. التحالف الدولي أعلن ووصف هذه الاعتداءات بأنها غير قانونية، وخاصة وصف الهجوم على مطار الملك خالد هنا في الرياض بأنه جريمة حرب، وأن القيادة المشتركة للتحالف سترد بحزم على هذه الاستهدافات. أيضا كان هناك بيان مشترك للمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان ومصر، نددوا فيه هجمات الحوثيين على المملكة والمرافق الحيوية والمدنية فيها، وحملوا الحوثيين مسؤولية هذه الهجمات ودعوها إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات. المملكة العربية السعودية ترى في استهدافات الحوثيين تحديدا أمنيا خطيرا، ولأجل هذا تقوم باستهداف ومن خلال التحالف الدولي للعمق باستهداف العمق اليمني لتقويض قدرات الحوثيين، وخاصة المتعلقة بالصواريخ البالستية، حيث ذكر في بيانات سابقة التحالف الدولي أنه دمر منصات للصواريخ في صعدة والحديدة والمأرب، وأيضا منصات صواريخ قريبة من العاصمة صنعاء. وذكر أن غارات الجوية للتحالف في داخل اليمن تستهدف شبكات الصواريخ للحوثيين، وذلك لوقف التصعيد والهجمات الحوثية ضد الأهداف المدنية والحيوية داخل المملكة العربية السعودية.
0: شكرا. إذا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، شكرا جزيلا لك. وفي الأثناء تتواصل المواجهات في محافظة تعز بالتزامن مع غارات جوية على مواقع لأنصار الله الحوثيين شرقي المدينة وغربها. من جانبه أعلن الناطق باسم القوات الحكومية تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، وتدمير أكثر من 280 آلية ومدرعة.
2: هنا في تعز أعلن قبل قليل عن غارات جوية شنت على الحوثيين في مناطق واقعة غربية تعز وأخرى واقعة شرقية المدينة. قبل ذلك كانت القوات الحكومية قد أعلنت أنها صدت هجوما للحوثيين على منطقة طالوق في مديرية المسراخ، وأكدت سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين في تلك المنطقة. أيضا كانت القوات الحكومية في تعز قد أعلنت عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة الأقروض، وكذلك أعلنت عن 8 غارات جوية ضد الحوثيين في مناطق واقعة غربية تعز، بالإضافة إلى غارات أيضا استهدفت الحوثيين شرقية تعز، غارتان في تبتي سوفتل والسلال، وأيضا غارة ثالثة في شمال تعز على تعزيزات للحوثيين في خط الستين. ماجد النزيلي الناطق باسم القوات الحكومية أكد أن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين خلال الساعات الماضية أو خلال 24 ساعة ب 1732 عملية استهداف، وقال إن تلك العمليات أدت إلى جرح وقتل 900 من عناصر الحوثي، بالإضافة إلى تدمير 287 آلية ومركبة عسكرية تابعة للحوثيين. في مأرب أعلن عن استهداف الحوثيين أو استهداف القوات الحكومية للحوثيين بالمدفعية والطائرة المسيرة، وكذلك في الجوف أعلن عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين. سياسيا، ما زالت تداعيات عملية فجر اليمن أو معركة فجر اليمن متواصلة. رئيس الوزراء شايع الزنداني أكد على أهمية ما يقوم به الجيش، وكذلك أثنى على ما قام به الجيش في الساحل الغربي، وقال إن السيطرة على باب المندب وعلى ذباب تعد معركة أو مهمة جدا، وأيضا يعد أمرا استراتيجيا. كما أكد في لقائه مع رئيس الوزراء أو مع وزير الدفاع ومع الوزراء مع بقية الوزراء، أكد على أهمية هذه المعركة وأنها لابد أن تستمر حتى تحقق كامل أهدافها. أيضا إنسانيا، ما زالت تداعيات الحصار الذي تعيشه تعز مستمرة. محافظ تعز نبيل شمسان وجه نداء عاجلا ونداء استغاثة عاجل لكل الجهات، سواء كان الحكومية أو إلى المملكة العربية السعودية أو دول الخليج وحتى إلى المنظمات الدولية، وأكد أن تعز تعج حصارا منذ 12 عاما، ولكن الحصار الأخير صار حصارا مطبقا على المدينة، وأكد أن قرابة 6 ملايين يعانون من هذا الحصار. وأيضا هناك مناشدة من وزارة الصحة العامة أكدت فيها أن المستشفيات والمرافق الصحية قد تتوقف عن العمل لأنها بلا أدوية وبلا مستلزمات طبية، وهناك معاناة كبيرة من المرضى، خاصة مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي.
0: وفي صنعاء، قال مراسل الجزيرة إن وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أفادت باستهداف غارات جوية حيا سكنيا في صنعاء ومديرية همدان بالعاصمة. في المقابل، أعلنت الجماعة استهداف مطاري الملك خالد بالرياض والملك فهد بالدمام، إضافة لمنشأتين تابعتين لأرامكو.
3: على الصعيد الميداني، أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء سيطرتها أو طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مديرية المصراخ التابعة لمحافظة تعز، كما أعلنت أيضا عن استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقتي السقية وكذلك رأس العارة بمحافظة لحج، وأكدت بأنها استهدفت هذه القوات بعشرة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين، ما أدى حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح في صفوف تلك القوات. كما أعلنت أيضا وعلى سياق استهداف العمق السعودي بتنفيذها لأربع عمليات عسكرية، أكدت بأن العملية الأولى التي تمت على ثلاث مراحل حسب القوات المسلحة استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى عملية أخرى استهدفت مطار الدمام، كما استهدفت أيضا محطة ومعمل تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، وأكدت بأنها قد استهدفت ذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة. كما أكدت القوات المسلحة وعلى لسان الناطق العسكري لها العميد يحيى سريع بأن هذا الاستهداف يأتي ردا على 124 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء، وأيضا ردا على نحو 2058 غارة جوية وقصفا صاروخي قال بأنها سعودية واستهدفت أيضا مناطق مختلفة وأعيانا مدنية، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى. كما أكد أيضا بأن قواتهم قد تصدت لتشكيلات جوية سعودية بصواريخ أرض جو محلية الصنع. في ذات السياق، الناطق العسكري أكد بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. في سياق متصل، كانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت عن غارة جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت حي شعوب هنا في العاصمة. وأكدت وزارة الصحة سقوط 7 ضحايا وتضرر عدد من المنازل والمحال التجارية، فضلا عن إعلانها عن غارات جوية استهدفت منطقة نهم وهي تابعة للعاصمة صنعاء، وغارات حسب وسائل إعلام رسمية استهدفت محافظة عمران وتحديدا منطقة حرف سفيان ب7 غارات، بالإضافة إلى غارة استهدفت محافظة صعدة ومنطقة الصفراء وهي على الحدود مع المملكة العربية السعودية. أكدت القوات المسلحة بصنعاء بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار وكذلك المطار بالمطار سوف تستمر حتى يتم وقف العدوان حسب القوات المسلحة ورفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما.
0: إنسانيا، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بمصرع 109 مهاجرين وفقدان 116 في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي، ويعيش أكثر من 3600 لاجئ يمني في منطقة أبوخ شمالية جيبوتي وضعا معيشيا صعبا، وتحول الحصول على المياه إلى هاجس يومي لمئات اللاجئين وسط درجات حرارة عالية. مراسل الجزيرة حسن رزاق يرصد لنا المشهد من أبوخ.
4: هكذا يبدأ ناصر يومه، رحلة بحث عن الماء يعرف مسبقا أنها لن تكون يسيرة. ففي أبوخ حيث تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية يزداد معدل استهلاك المياه. عند نقطة التوزيع سبقه عشرات للغرض نفسه، ولم يتبقى للمتأخرين سوى النزر اليسير، عبثا يحاولون استخراج ما تبقى في الخزان. لا تنتهي المشقة هنا، فمع نقص الأوعية يصبح الاحتفاظ بالماء تحديا آخر.
5: ما فيش معانا جركانة فاضية اللي نقي في بها مياه، نحول الجيران ناخذ ما يخلصونهم، ناخذ من عندهم الدباب ونروح عند نجيب لنا حق اليوم. في الليل ما نحصل المويه، حلس علينا المياه. اما اليوم الثاني جيبوا بابر وبامين، زحمه الناس كلهم النازحين زحمه.
4: يتم توفير امدادات المياه عبر صهاريج تنقل الاف اللترات يوميا من الابار الى خزانات موزعه في المخيم تبلغ سعتها مجتمعه نحو 45 مترا مكعبا. لكن تدفق اكثر من 3600 لاجئ يمني وضع البنية التحتية لإمدادات المياه تحت ضغط حاد، ليتحول الحصول على الماء إلى عبء شاق يشارك في تحمله حتى الأطفال.
6: لدينا 4 صهاريج بأحجام مختلفة تتولى محافظة أبوخ عبرها تزويد المخيم بالمياه من خلال رحلات تتجاوز 3 مرات يوميا، لكنها تنفذ سريعا بسبب تزايد أعداد اللاجئين بشكل كبير. نبذل قصارى جهدنا لتقليل النقص ومواكبة الاحتياجات.
4: وبين استعمالات الماء المختلفة تبقى لمياه الشرب الباردة حاجة خاصة تسعى جهود إغاثية إلى تلبيتها لتخفيف وطأة الحر والجفاف على اللاجئين.
7: منطقة أبوخ منطقة حارة جدا والرطوبة فيها أيضا مرتفعة، والإخوة اللاجئين اليمنيين جاءوا هنا في يعني يعتبر في نهاية فصل الصيف، لكن ما زال الجو حار جدا، فكان ضروري من الضروري جدا توفير الماء البارد لهم. هذا المشروع عبارة عن 3 برادات مركزية، البرادة الواحدة عبارة عن يعني خزان 2000 لتر.
4: بين حرارة مفرطة وبنية تحتية تئن تحت ضغط تزايد أعداد اللاجئين، يظل توفير المياه الكافية امتحانا يوميا لقدرة هذه البلدة الصغيرة على مواكبة الاحتياجات المتنامية وسط نقص الإمكانيات. حسن الرزاق، الجزيرة، أبوخ شمالية جيبوتي.
0: والآن ننتقل إلى زميلة ليلى الشيخلي والفقرة التحليلية وقراءة في الأبعاد العسكرية والسياسية لأحدث التطورات المتعلقة بالحرب في اليمن وتداعياتها الإقليمية والدولية.
8: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. التحالف يكثف ضرباته مع هجوم القوات الحكومية اليمنية في محور مضيق باب المندب، المطلة على البحر الأحمر، هذا المضيق الذي لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ. وبالنسبة لدول الخليج فإن الأمن باب المندب لأمنه أهمية مزدوجة، فهو منفذ الخليج على أسواق النفط الأوروبية والأمريكية معا، كما أن تهديد أمنه الآن يأتي في ظل استمرار أزمة مضيق هرمز منذ نهاية فبراير شباط الماضي. وفي البعد الحربي الإقليمي للحرب في اليمن، أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد، وهذا المرة الأولى مؤقتا لحين تقييم الأضرار بعد اعتداء استهدف المطار. وقد علق عليه الرئيس الأمريكي قائلا إن بلاده قد تشارك بالضربات على جماعة أنصار الله الحوثيين وأنه سيدرس الأمر. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفينا هنا في الاستوديو، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بكم. إذن عندما يقول الرئيس ترامب أنه يدرس الأمر وأنه سيقرر بسرعة، ما هي الخيارات أمامه؟
9: ليلى، هو خاض بالعام 2025 53 يوما حرب على الحوثيين. يعني هو الحوثيين واليمن هي من ضمن المنطقة المركزية أو القيادة المركزية، يعني لديه كل المعلومات، لديه كل الاستخبارات، لديه كل بنك الأهداف، وبالتالي يعتبر أن المملكة العربية السعودية هي إحدى الحلفاء في المنطقة الأساسيين. وحسب أكسيوس منذ فترة قبل بدء الحرب فعلا بشكل شامل وكامل في اليمن، أرسلت بطارية باتريوت إلى ينبع. فإذا أنت أمام منظومة خالصة، وبالتالي عندما استهدفت ينبع أو خط شرق غرب السعودي، تمنع الرئيس ترامب من المساعدة وقال اليوم لن ندخل في حرب. فإذا هو جاهز، وهو يعتبر أن ما يقوم به الحوثي يخدم أو يضرب، يخدم إيران ويضرب المشروع الذي هو قائم في مضيق هرمز. ممرين بحريين أساسيين ثلاثة، قناة السويس، باب المندب، ومضيق هرمز مرتبطة مع بعضها البعض من ضمن المسرح الوحيد، هو مسرح مترابط مع بعضه ولا فعلا لا ينفصل عن بعضه البعض.
8: طيب قبل أن ندخل في تفاصيل التحركات الممكنة، أسألك دكتور محجوب الزويري، حتى الآن كان الرئيس ترامب يختار أن يهدئ الموقف عندما ضربت السعودية أكثر من مرة، ولكنه اليوم يقول أنه يدرس الأمر وأنه سيتخذ قرارا، هل من جديد في هذا الموقف؟
10: الحقيقة هو التصريح الذي خرج به ليلى، خرج به عندما أخبره الصحفيون أننا سمعنا أن هناك، قال لم أسمع أحد أو لم
8: سمعت للتو.
10: سمعت للتو، وبالتالي هو أجاب إجابة كما يقال مستعجلة أنه نعم ربما سيفعل شيئا. لكن أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب لديه قدر كبير من التردد، من الانخراط في صراع عسكري جغرافيا بعيد عن مضيق هرمز. لا أعرف سياسيا هذا السبب، ربما مرده الأساسي أنه لا يريد أن يخسر قوات، لا يريد أن يخسر عتاد، لا يريد أن يخسر مزيد من السمعة، ربما غير قادر على تغيير الوضع، ربما غير راغب، هو يرى الأوروبيين تخلوا عنه، لا يريد أن يخدم الأوروبيين، لأنه إذا باب المندب عمليا بقي على حاله ولم يهدد، الأوروبيون أكثر المستفيدين منه، بالتالي ربما عنده أهداف مختلفة. لكن بدون شك ليلى، الرئيس الأمريكي حتى الآن فيما يتعلق بمضيق مندب استراتيجيا وسياسيا هو متردد بنسبة عالية جدا. كما تفضل العميد، لديه كل عوامل القوة التي بإمكانه أن يقوم بشيء كما يقال حازم decisive ويفعله، لكنه لم يفعل هذا الشيء حتى الآن.
8: عوامل القوة هذه التي أشرت إليها عميد الياس، إذا ممكن أن نراها على الخارطة، ما هي الأدوات التي تمتلكها إدارة ترامب حاليا في هذه المنطقة محل النزاع؟
9: قبل الحديث عن هذا الموضوع ليلى، وأنا أريد أن أعقب على كلام الدكتور زويري، عندما في بداية الحرب قال نحن ندعم المملكة العربية السعودية بالاستشارة، بالمشورة العسكرية، بالتخطيط، وحتى بالاستعلامات والاستخبارات، ولكن اليوم يحدث شيء لم نعتد، يعني هذا الحجم الكبير من القدرات فعلا لا يتناسب مع ما يجري في المنطقة. يعني إرسال بطارية باتريوت وتملك المملكة العربية السعودية 16 بطارية باتريوت، وبالتالي منهم من يقول أن هناك HQ9 وهو مماثل للباتريوت ولكن صيني، وبالتالي حصل هذا الأمر وتحصل في حروب الكثير. إذا نظرنا إلى خارطة اليمن ليلى، عندما نتحدث عن خارطة اليمن الكل يتحدث عن الساحل، هذا هو باب المندب. نتحدث عن الساحل، الساحل يعني طبيعة الجغرافيا والتوبوغرافيا هي تفرض الحروب، تفرض نوع القتال وتفرض نوع فعلا كيفية القتال. هذه المنطقة هو سهل تهامها بطول 400 كيلومتر، فإذا العمليات المناورة المانوفر لشيء معين حصل مع الحوثيين عندما وصلوا إلى باب المندب. اليوم الحكومة تعود بهجوم عكسي للمناورة، ولكن فعلا

0: الحرب الأساسية ومركز الصقل اليوم بالحرب هو في تعز التي تسيطر بارتفاعاتها جبل كهبوب وغيره، تسيطر على الساحل. هناك حرب في الجوف، هناك حرب في الجوف في مأرب، وهذه المنطقة الثلاثية. اليوم ما يجري مع المملكة العربية السعودية فعلا هو توسيع أفقي أو تصعيد أفقي، ولكن للولايات المتحدة الأمريكية حاملتي طائرات وأخرى تيودور روزفلت قائمة من سان دييغو، ولكن إحدى حاملات الطائرات جورج بوش ذهبت باتجاه تايلاند مع مدمرة، بقي اليوم حاملة واحدة مع المدمرات المرافقة لها. ولكن من هذه المدمرات يمكن فعلا أن تفتح حرب، ولكن سيصبح يقاتل على جبهتين أساسيتين ويصبح القوى منفصلة، ومن يعرف ماذا يحصل في هذه الحالة.
1: وفعلا إذا يعني أقدم الرئيس الأمريكي على خطوة ما في هذه المرحلة، لا ننسى طبعا موضوع الانتخابات النصفية، وهذا أمر يعني لا يمكن أن يعني نتركه هكذا نمر عليه مرورا عابرا. ما هي العلاقة الآن؟ كيف يمكن أن تؤثر قرارات الرئيس ترامب في هذه المرحلة على نتائج
2: الانتخابات؟ طالما تحدثت ليلى عن أن الرئيس الأمريكي خاض هذه الحرب على إيران والآن يتصرف اليمن دون شهية للمخاطرة، لا يريد أن يدفع أثمانا، لا يريد أن يقدم أي شيء حتى يحصل على ما يريد. يعني لو كانت شهيته للمخاطرة في إيران أعلى مما كانت عليه ربما نتغير مسار الحرب بشكل كامل. هو يخوض الحرب على إيران بحوالي 55 ألف مقاتل، بينما أمريكا خاضت الحرب على إيران 170، على العراق 170 ألف مقاتل، إلى غير ذلك من معايير القوة. الآن هو في اليمن رغم ما تفضل به العميد، هذه القوة العسكرية لا يستطيع أن يوزعها على جبهتين أصلا. هو يخشى أن تضرب القوات، ويخشى ربما على مصالح أمريكا في المنطقة، ربما يخشى أن يخسر جنودا وبالتالي تؤثر على أصوات الأمريكيين في الداخل. مقتله السياسي فقدان شهيته للمخاطرة وعدم قدرته عن الدفاع عن هذه الحروب. الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يدافع أمام الأمريكيين لماذا خاض الحرب على إيران، ولماذا يمكن أن يخوض حربا حتى في مضيق باب المندب. ليس لديه حجة. يعني هو الآن منذ حرب 13 يوما وهو يركز على كلام واحد، لن نسمح لإيران يكون عندها برنامج نووي، لن نسمح. ولكن الكل يعرف عمليا، حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه هذا كلام أصلا غير حقيقي، وأنه إيران ليست قريبة من أن يكون عندها برنامج نووي عسكري. لكن مع ذلك هو يريد أن يبني سردية ليقنع الأمريكيين. ما يحصل باب المندب هو نفس الشيء، سيقال له لماذا ذهبت، لماذا انخرطت عسكريا، ما هي الجدوى من هذا الانخراط، هل هذا يؤثر على الأمريكيين اقتصاديا، هل سيؤثر على أسعار الطاقة. كلها أسئلة باعتقادي تقلل شهيته للمخاطرة وتجعله أكثر تردد.
1: حجم المخاطرة إذن بالنسبة للرئيس الأمريكي، ولكن في المقابل
0: استكمالا لما قاله دكتور جويدي، هو طلب من القيادات العسكرية المركزية ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان أن تحضر احتمالات معينة، وقدم خمس احتمالات لليمن وبالتالي لإيران، ولكن هي تنص حسب النيويورك تايمز أنه ثلاثة أيام مستمرة بقوة وحدة كبيرة جدا، وبعدها ماذا يحصل لهنا وهناك. ولكن هذا هو وظيفة القيادة المركزية ليلى، دائما هي تحضر بناء على توجيهات سياسية، هي تحضر بناء على توجيهات سياسية، تدرس العدو، تحضر وتقول ماذا أريد من عتاد. اليوم استقدام تيودور روزفلت هي إحدى هذه الأمور. اثنين، تذهب للموافقة ويقوم بما يسمى وور جيمينج، يعني قبل البدء بأي عملية هناك ما يسمى بالوور جيمينج لمعرفتها. والأهم ليلى، والأهم دائما في هذا المسار، الاكزيت استراتيجي، يعني كيفية تحقيق الأهداف والخروج. هذا الأمر هو العائق الأساسي أمام الرئيس ترامب، لا يمكن له الذهاب إلى هذه المرحلة. فإذا نحن أمام تقييدات كثيرة، القدرة موجودة ولكن الحسم غير موجود. إذا ذهبنا إلى تعز، يعني تحدثنا على الخريطة والجغرافيا أو التوبوغرافيا، ذباب القيادة الحكومة اليمنية هي سيطرت عمليا، يعني operational control، وهذا لا يعني أنها سيطرت بالكامل عليه، لا تزال هناك قدرة للحوثيين على المقاومة أو القتال، ولكن لا يمكن لهم التحرك كما كانوا قبل. من هنا تدور أغلب المعارك اليوم على محيط يعني جبال كهبوب وعلى محيط تعز، وهي المشكلة المهمة والكبرى كما قلنا بالجبال. لماذا السيطرة عليها؟ يعني أنه فتحت أو قطعت الطريق من طعز لحج إلى عدن، وهذا أمر خطير جدا بالنسبة للحكومة اليمنية، وبالتالي by consequence كما يقال للمملكة العربية السعودية.
1: دكتور زويري، يعني كيف ترى السيناريو خلال يعني على المدى القصير الآن ونحن نتحدث عن الأسابيع القادمة، وأيضا إذا كان هناك أي يعني تأثر للعملية السياسية برمتها اللي يفترض أن تتوصل إلى تسوية بين الحوثيين والسعوديين بسبب هذا؟
2: الحوثيون أمامهم فرصة أن يبقوا ضمن المشهد السياسي وأن لا يحذفوا سياسيا، لأنه ما الحديث في اليمن حتى من الأطراف الإقليمية لا أحد يريد أن يخرجهم من المشهد السياسي. ما يحاولوا أن يفرضوه الآن عبر العسكرة أن يكون لهم اليد العليا في المشهد السياسي، وهذا باعتقادي لن يحصل مهما كانت الأثمان، لأنه بالمحصلة مهما كان وجودهم أقلية داخل المجتمع اليمني بمعنى آخر، سواء كان سكانيا أو حتى توزع جغرافي، وبالتالي هذا من شأنه أن يؤزم الأمور أكثر. لكن باعتقادي هناك مسار موازي، مسار دبلوماسي تنخرط فيه الأطراف، ومسار عسكري يظهر يحجم قدرة الحوثيين العسكرية والانتشار العسكري. من شأن هذول المسارين أن يخففوا حدة التوتر، وربما يطلقوا مسار أو ينتهوا إلى مسار تعود فيه الحكومة الشرعية لصنعاء، ويكون الحوثيون جزءا من المشهد السياسي بشكل عملي.
1: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا. عميد الياس حنا، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار في ملا.
3: وفي آخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه لم يعد لدى إيران أي نفط على متن السفن، وإن تدفقاتها النقدية سلبية، وإن واشنطن انتقلت من بعد حملة الضغط الأقصى على إيران إلى حملة العزل الكامل. ونتابع آخر ما يأتي من تصريحات على الساحة الأمريكية، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بك معنا مراد، ونبدأ من آخر ما يرصد على الساحة الأمريكية حتى هذه اللحظة.
4: مرحبا حسين. آخر ما يرصد هو تصريحات بيسنت وزير الخزانة لفوكس نيوز، والتي ركز فيها على إيران وتبعات الحرب على إيران. كان فيها لافتا حينما أكد أنه لا يعتقد أن الرئيس ترامب سوف يشن ضربات على إيران قبل حلول موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر. وهذه الإشارة تفهم دائما على أنها إقرار من هذه الإدارة بحالة الاستياء لدى الناخب الأمريكي والشعب الأمريكي، المواطنين الأمريكيين، من تبعات الحرب مع إيران. كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض أشارت صراحة لهذا الأمر يوم أمس حينما قالت أن الرئيس ترامب يدرك هذا الاستياء ويعمل على تخفيف وخفض هذه الأسعار. إذن هناك حالة من الألم والوجع لدى هذه الإدارة فيما يتعلق بتبعات الحرب مع إيران، لكن هذه الإدارة ترى أن الوجع والألم في إيران أكبر بكثير، وهذا ما يقوله سكوت بيسنت في مجمل هذه المقابلة. يقول إن الهجوم الاقتصادي بحسب وصفه الهجوم الاقتصادي وحالة أو عملية النبذ الاقتصادي لإيران سوف تدفعها إلى الاستسلام في غضون من 3 إلى 4 أشهر، ومن ثم هو يقصد إجابة المطالب الأمريكية، أو أن هناك انتفاضة وثورة شعبية داخلية أو صراع داخل النظام الإيراني كما يتوقع. وهو يشير إلى مؤشرات على هذا النجاح لهذا الهجوم الاقتصادي حينما يقول إن إيران غير قادرة على تصدير نفطها، وأن الولايات المتحدة انتزعت التحكم بمضيق هرمز من إيران، وأنها تمكنت من تمرير 1.25 مليار برميل نفط تقريبا خلال الشهور الماضية، فيما إيران غير قادرة على ذلك. قال إن إيران لم يعد لديها إيرادات، وبما في ذلك ما يتعلق بالعملات المشفرة التي يتم مصادرتها من حين لآخر. قدراتها العسكرية أيضا ضعفت كثيرا على تهديد الملاحة. قال اقتصادها ينهار، لم تعد قادرة على دفع الأجور والمرتبات بما في ذلك للجنود، بنوكها تغلق وعملتها تنهار قيمتها.

0: ومن ثم هو يرى أن هذا أن سياسة العزل الاقتصادي تنجح، ومن ثم هذا الألم لدى الجانب الإيراني سوف يقوده إلى تقديم تنازلات للولايات المتحدة في نهاية المطاف. مع ذلك هو يقول إنه ما يزال لدى إيران فرصة، ما يزال لديها خيار، وهو أن تتنازل عن طموحاتها المتعلقة والمرتبطة بالبرنامج النووي، وكذلك عن دعم المجموعات المسلحة في المنطقة. ذات المطالب نسمعها من الرئيس ترامب ومن بقية المسؤولين الأمريكيين، لكن الرئيس ترامب كثيرا ما يقرن ذلك أيضا بتهديدات، وآخرها حينما قال إننا إذا إيران إذا لم تقدم لنا كل ما نريد فإنها لن تكون موجودة. مرة أخرى يهدد إذن بإزالة إيران إذا لم تجب المطالب الأمريكية. وكانت هناك تصريحات لبيت هيكسيث وزير الحرب حينما قال إن ترامب منح إيران أكثر من فرصة لكنها لم تنتهز هذه الفرص، وقال إن ترامب حينما يلوح بالخيار الصعب من أنه لا يمارس الألعاب بهذا الأمر، وأنه في ذات الوقت لن يسمح لإيران اللعب على عامل الوقت. والإشارة هنا دائما ما ترتبط بالتحذيرات من أن إيران تستغل هذه المرحلة، مرحلة لا سلم ولا حرب، بإعادة بناء قدراتها. ويقول إن الرئيس ترامب لن يسمح لها باللعب على عامل الوقت، وأنه لا خيار أمامها سوى التنازل أيضا عن طموحاتها النووية. لكن أيضا وزير الحرب يؤكد من أن أي عملية عسكرية أو ضربات عسكرية هي لن تنطوي على تدخل بري أو إرسال جيوش برية في هذا الإطار. في المجمل فيما يتعلق بالمسار الآخر، أيضا هناك إشارات من واشنطن، دائما ما نسمع إشارات من واشنطن فيما يتعلق بالخيار الآخر أو الأسلوب اللطيف كما يقول بلغة الرئيس دونالد ترامب. هو يقول هناك محادثات مثمرة مع إيران لكنه لا يخوض بالتفاصيل. نائبه جيدي فانس كان قال في آخر تصريحات من أن واشنطن منفتحة على مفاوضات واتفاق مع إيران شرط أن توافق وتقبل طهران بخفض قدراتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بشكل حقيقي وجوهري. قال إنه لا يفهم إصرار إيران على الاستحواذ أو الامتلاك كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي تقول أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. أكد أن الشرط الأمريكي فيما يتعلق بأي مفاوضات بهذا الشأن هو أن تقرن إيران الأقوال بالأفعال، بالإشارة هنا فيما يتعلق بالبرنامج النووي. بطبيعة الحال لا تتحدث واشنطن عن هذه المفاوضات غير المباشرة الجارية والاتصالات عبر الوسيط القطري، لكن كان الرئيس ترامب أشار إلى أن خطة الأيام السبعة التي قدمتها إيران خلال على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة غير مقبولة. بعدها إعلاميا ذكر أن الجانب الأمريكي رد على هذه الخطة. إعلاميا أيضا من خلال التسريبات يشار إلى أن واشنطن لديها بعض الاشتراطات للمضي قدما في هذه الخطة الإيرانية، أولها أن يكون هناك فتح فوري للمضيق هرمز، والإشارة هنا أن توقف إيران تهديداتها للمضيق، يتلوها مسألة رفع الحصار، أي أن تكون هناك خطوة، سياسة الخطوة مقابل خطوة. أيضا قبل انطلاق المفاوضات النووية تشترط واشنطن تعهدا من طهران ألا تمتلك سلاحا نوويا وألا تستحوذ على أي سلاح نووي أو تحصل عليه بأي طريقة من الطرق. ما تزال حالة الغموض سائدة في هذه المسألة. ما الذي انطوى عليه الرد الإيراني أو المطالب الإيرانية بشأن إيضاحات بالرد الأمريكي؟ حتى الآن لا يعلم التفاصيل بهذا الشأن. حسين،
1: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. وفي إيران قال مراسل الجزيرة إن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أكد أن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، فيما

0: لا يزال موقفها غير واضح حيال بعضها الآخر. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إن إيران لا تزال تدرس الرد الأمريكي.
1: قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن واشنطن وافقت على بعض الشروط الإيرانية حيال فتح مضيق هرمز واستئناف الحوار، وأضاف إن الموقف الأمريكي حيال بعض الشروط الأخرى لا يزال غير واضح. وصف رضائي خلال مقابلة تلفزيونية الرد الأمريكي على مقترح طهران بأنه غير كافي، وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بأن توضح موقفها حيال القضايا التي لا تزال غامضة. وحول التوتر في مضيق هرمز قال رضائي بأن إيران خلال الشهور الماضية استهدفت كل ليلة نحو 5 سفن وصفها بالمخالفة في مضيق هرمز. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية قال إن إيران لا تزال تدرس الرد الأمريكي وأنها سوف تعلن عن موقفها حياله إلى الوسطاء لنقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وشدد على أن الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز سوف تستمر إلى حين أن تقتنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن الحل ليس حلا عسكريا في المضيق، مشددا على أن إيران تمنع أي سفينة تجارية من العبور في مضيق هرمز إذا لم تنسق مع القوات الإيرانية، وأن عبور السفن العسكرية هو ممنوع بتاتا. التوتر مستمر في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. الحرس الثوري الإيراني أعلن عن أنه تم إحداث انفجارات وحرائق في 3 سفن خلال الساعات الماضية على الأقل إثر اصطدامها بألغام بحرية، وأنها أطفأت أجهزة التتبع أثناء عبورها من ممرات غير مصرح بها في المضيق. وقال إن أي سفينة تطفئ أنظمة الملاحة سوف يتم التعامل معها بحزم وسوف تعتبر على أنها سفينة معادية، بحسب بيان الحرس الثوري الإيراني.
0: ومعنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، أهلا بك. ومعنا من مونتانا السيد مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، أهلا بك. وأبدأ معك سيد مختار حداد، يعني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السيد محسن رضائي تحدث أن الرد الأمريكي ليس كافيا وأن بعض الشروط الإيرانية لم تتلقى إجابات واضحة. ما البنود التي تعترض عليها طهران؟ ويعني جزئية الرفض هل تتعلق بالتنفيذ أم بالالتزامات برأيك؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. يعني هناك يتجد عدة أمور. أولا يعني الضمانات، يعني هناك أمريكا يجب أن تقدم ضمانات بأن تلتزم ما هو عليها إذا تم التوصل إلى العودة إلى مذكرة تفاهم واتفاق يعني بين إيران وأمريكا. النقطة الثانية يعني هناك أمريكا تريد أن تتنصل عن من بعض البنود والإجراءات، ومنها يعني إنهاء الحرب بشكل نهائي وفي جميع الجبهات. هناك مواضيع أخرى كالأموال الإيرانية المجمدة، مواضيع تخص يعني رفع العقوبات. ويعني البنود الإيرانية السبعة أصلا هي أساسا هي يعني نفس الأمور التي كانت يعني داخل مذكرة التفاهم، ورأينا يعني هذا التنصل وهذه الإجراءات كذلك رأيناها من أمريكا قبل يعني حتى حدوث الأزمة والوصول إلى هذه المرحلة. يعني مثلا على سبيل المثال نتذكر هناك عندما كان يتم الحديث عن بند يعني الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، كنا نرى يعني هناك أمريكا بدأت تتنصل ومن ثم تقول لا يجب أن تشتروا مني أنا فقط ولا تشتروا من أي دول أخرى، ويعني بدأت يعني تخلق الذراع لكي لا تنفذ ذلك. فلذلك يعني هذه الأمور تكون يعني عائق كبير امام يعني اي اتفاقيه بين ايران وامريكا، وايران تريد يعني حل هذه الامور تقديم تعهدات من امريكا قبل يعني الدخول مثلا في اي اتفاقيه او العوده الى مذكره تفاهم بين ايران وامريكا. فلذلك يعني ايران مصره على هذه الامور نظرا لتجربتها السيئه السابقه مع الجانب الامريكي، خاصه يعني معروف امريكا مرتين غلبت طاولة المفاوضات، ومرة كذلك بعد التوصل إلى اتفاق خرجت يعني مذكرة تفاهم أو لم تنفذ تعهداتها فيها.
0: سيد مايكل مولروي، ماذا يعني أن تقبل واشنطن بعض الشروط الإيرانية، يعني كما أعلنت طهران بأن كان هناك موافقة من قبل واشنطن لبعض الشروط السبع التي وضعتها طهران، ماذا يعني ذلك برأيك؟
3: سعيد بتواجد معكم، تحية لكم لضيفكم الكريم ومشاهديكم الأفاضل. إلى غاية الآن نحن لا نعرف ماهية هذه الشروط فيما يتصل بمذكرة التفاهم التي كانت مدتها 60 يوما وأنهتها الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت أمريكا بأنها لن تعود لهذه المذكرة لأنها كانت في صالح الإيرانيين بشكل كبير، لكن القول بأن هناك طلبات من قبل إيران، فإيران في الحقيقة ترفض أي مفاوضات، وقد نتوقع بأن أمريكا لن تقبل بمذكرة التفاهم كأساس لأي اتفاق. ربما أمريكا الآن تنظر إلى ضرورة فتح مضيق هرمز، وهو شيء مهم، ومن ثم الانتقال للمفاوضات حول الملف النووي، و إيران لن تحصل على السلاح النووي حسب ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية، لكن إذا ما التزمت إيران فأمريكا بإمكانها أن تقدم بعض التنازلات، ومن ضمن هذه التنازلات طبعا العقوبات والحصار البحري، كل هذه الأمور قد يتم مناقشتها. إذا لم تكن إيران مهتمة بالمضي نحو اتفاق، فأمريكا ستبقي على العقوبات الاقتصادية وعقوبات والحصار البحري أيضا.
0: سيد مختار، إذا كانت واشنطن قد وافقت يعني على بعض الشروط كما أعلنت طهران، لماذا لا تستثمر طهران هذا يعني التطور والذهاب إلى مفاوضات تفصيلية أكثر؟ من الممكن لواشنطن أن تقبل بباقي الشروط الإيرانية.
2: يعني هذه الشروط مرتبطة ببعضها البعض، يعني مثلا ممكن تقبل بشرط والشروط الأخرى التي ممكن تكون أهم من تلك الشروط التي وافقت عليها، فلذلك هذا يعني أمر بديهي بأنه إيران لا تقبل مثلا بمثل هذا النوع من السلوك الأمريكي في المفاوضات. يعني مثلا أمريكا لا توافق على إنهاء الحرب بشكل نهائي، ومن ثم توافق مثلا على الإفراج عن مثلا 12 مليار دولار، والأزمة تبقى مستمرة. هي لم توافق على إنهاء الحرب، ولكن مثلا تفرج عن بعض الأرصدة الذي هذا مثلا ممكن لا يكون الآن أولوية ملحة بالنسبة لإيران على سبيل المثال. فلذلك يعني الموضوع وهذه الحلول هي مرتبطة ببعضها البعض. نعم ممكن هناك يتم التفاوض حول بعض البنود، ولكن حتى هي لم تقدم ردا. يعني السيد محسن رضا يقول أن الأمور تبقى غامضة، والأمور عندما تبقى غامضة يعني هناك ولو هي تقبل ببعض الشروط، يعني هذا ليس معناه بأنه الأمور تتقدم إلى الأمام، بل يعني أمريكا تريد أن تبقي الأمور غامضة، لا تريد أن تقدم رداً ظناً
0: يعني
2: منها بأنها
0: سيد مختار، وأعتذر على المقاطعة، الأمور غير الواضحة التي تنظر إليها طهران بالرد الأمريكي برأيك بماذا تتعلق؟
2: أنا لا أعرف حقيقة بالضبط هي بماذا تتعلق، ولكن أنا أعتقد يعني هي تتعلق بقضايا كإنهاء الحرب بشكل نهائي وفي جميع الجبهات، لأن أتوقع يكون هذه إحدى البنود الأساسية، وأصلاً أساساً هذا يكون بند أساسي بالنسبة لإيران، وهذا حسب توقع يعني. ولكن يعني بقية البنود هي حتى الآن لم تتوضح يعني ما هي الذي وافقت عليها أمريكا وما هو الذي لم توافق عليها أمريكا، ولكن حتماً يعني هناك أمريكا لم توافق على بنود مهمة في من البنود السبعة، فإن نرى أن يعني الآن المباحثات لم تصل إلى نتيجة حتى هذه اللحظة.
0: سيد مايكل، يعني حديث وزير الخزانة الأمريكي مع فوكس نيوز تحدث بأنه لن يكون هناك، يعني هو توقع أنه لن يكون هناك أي عودة للعمليات العسكرية على طهران خلال هذه الفترة إلى ما بعد يعني انتخابات التجديد النصفي، وأيضا تحدث عن أوضاع يعني صعبة تمر بها إيران، ذلك كيف يؤشر إذا إلى بعض المرونة التي من الممكن يعني أن تقوم بها الولايات المتحدة في هذا السياق إلى ما بعد الانتخابات والذي قد تبديه إلى طهران؟
4: So it is a little odd that the United States would base
3: نعم الولايات

0: ترامب الآن يقول لإيران يا إما أن تقبل الآن أو لاحقا لن يكون لكم هذا الخيار وستعود إيران ب أو أمريكا بضغط عسكري كبير. ونهاية هذه الفترة إلى حين الانتخابات النصفية ستتزامن مع فترة وصول القوات الجديدة إلى المنطقة وأيضا حاملة الطائرات الجديدة. بالتالي هذه القوات ستغير تلك أو ستعوض تلك القوات الموجودة هناك وستعزز قوات أخرى. بالتالي رئيس دونالد ترامب يحذر إلى شيء ما. وعندما يقول وزير الخزانة بأن أمريكا لن تضرب إيران إلى غاية الانتخابات، هذا يعني بأنها ستفعل ذلك بعد الانتخابات.
1: يعني السيد مايكل مولروي لا مرونة بالتفاوض وإنما الذهاب باتجاه التصعيد العسكري ما بعد الانتخابات، ولربما القرار تم اتخاذه من قبل البيت الأبيض بالذهاب نحو التصعيد العسكري.
0: لا أدري لأنني لا أتحدث باسم البيت الأبيض، ولكن ربما هذا ما تود أو ما يود البيت الأبيض قوله بطريقة غير مباشرة. نحن نعرف أن هناك إمكانية للتصعيد بعد الانتخابات النصفية، وطبعا هذه الإمكانية غير مستبعدة تماما، ولكن هذا على الأقل ما يشير إليه دونالد ترامب من خلال تصريحاته. وأمريكا سيكون لديها ما يكفي من القوات من أجل التصعيد، لأن نحن نعرف بأن هناك قوات في الطريق.
1: شكرا. إذا من مونتانا السيد مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكما. أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة وسط خلاف مع كييف بشأن صفقة الديزل الروسي. من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعم الهدنة، كما اتهم موسكو بقصف منشآت الطاقة رغم الإعلان، ما يضع التفاهم الجديد أمام اختبار التنفيذ.
2: من صفقة للديزل إلى هدنة للطاقة، يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفاً فورياً لاستهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، ويقول أن كييف وموسكو وافقتا عليه. إعلان بدا مفاجئاً للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الذي عاد وأكد دعم بلاده له، مشدداً على ضرورة التزام موسكو به أيضاً، متهماً إياها بقصف منشآت طاقة في كييف وخاركيف بعيد إعلان ترامب. أقل من 3 أيام فقط فصلت بين الصفقة والهدنة، لكنها كانت حافلة بالتطورات والتصريحات المضادة. فيوم الجمعة أعلن ترامب اتفاقاً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يتدفق بموجبه الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية نحو 5 ملايين طن على دفعات، 300,000 طن منها تضخ فوراً. ولتمرير الصفقة علقت واشنطن عقوباتها على الديزل الروسي حتى أبريل المقبل، رغم أن ترامب وقع قبل شهر واحد فقط قانوناً يشدد العقوبات على قطاع الطاقة الروسي. لكن الحسابات تغيرت على ما يبدو. واشنطن تبحث عن خفض أسعار الديزل التي بلغت مستواً قياسياً، وانتخابات التجديد النصفي على الأبواب. أما موسكو فتتيح لها الصفقة استعادة عائدات من صادرات الوقود، كما أنها تفتح ثغرة في جدار العقوبات الغربية عليها. لذلك سارعت إلى الترحيب بالاتفاق، مشيرة إلى أن التعاون الروسي الأمريكي في الطاقة سيفيد العالم. في كييف كان الوقع مختلفا. زيلينسكي وصف الصفقة بأنها قرار ضعيف من شركاء أقوياء، وعدها هدية لبوتين أبرمت من وراء ظهر الأوكرانيين. وبعد ساعات كانت زابوروجيا تنتشل ضحاياها من تحت الركام إثر قصف روسي عنيف على المدينة. زيلينسكي ربط مباشرة بين الاتفاق والقصف، معتبرا أن تخفيف الضغط

0: عن روسيا يشجعها على مواصلة الحرب. رد ترامب على انتقادات نظيره الأوكراني جاء أشد حدة. قال أن زيلينسكي كان بوسعه إنهاء الحرب مرات كثيرة لكنه لم يفعل، وحمله مسؤولية الإضرار بإمدادات الديزل عبر ضرب المصافي الروسية، مضيفا أنه حان الوقت لتحصل أوكرانيا على رئيس جديد. زيلينسكي لم يتأخر بدوره في الرد، قال إن الجميع يدرك أن الأسعار ترتفع بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، محملا روسيا وحدها مسؤولية استمرار الحرب. وفي خضم هذا التراشق التقى وفد أوكراني رفيع المستوى في ميامي مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بمشاركة ممثلين عن أوروبا والناتو. يومان من المحادثات تقلصتا إلى يوم واحد دون إعلان السبب، في حين وصفها ويتكوف بالبناءة وقال إنها تناولت أمن الطاقة والضمانات الأمنية تمهيدا لاتصالات أمريكية جديدة مع روسيا قد تتضمن زيارة أخرى لويتكوف وكوشنر إلى موسكو خلال أسبوعين وفق مصدر روسي.
1: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة القادمة، في أمان الله.
2: بين التهدئة والتصعيد،
3: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
4: مو ناس تحديد مترسين ناس
2: مفاوضات،
5: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
6: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
2: ترقب،
7: الطرفان ينتظران إشارات
8: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
2: تحليل يقرأ ما بين السطور،
9: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
10: هي قضية تشكيكية،
11: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
2: المشهد كاملا أولا بأول،
12: هل هذه المرة مختلفة؟
13: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتداعياته على وضع الطاقة عالميا، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وفي آخر المستجدات. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في اعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر الأمس.

0: الأحد. وكانت الهيئة قد أعلنت السبت تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداء أسفر عن وفيات وإصابات، كما أعلنت الهيئة تعرض مطار الملك فهد بالدمام لاعتداء، وقالت إن العمل جار لتقييم الأضرار. كما أعلن المتحدث باسم التحالف الفريق تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية. وقد دانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر في بيان مشترك هجمات الحوثيين على السعودية، معتبرة أنها تصعيد خطير، وأكدت دعمها للسعودية. في اليمن قالت القوات الحكومية إنها دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثقنية تابعة لجماعة الحوثي في جبهة مأرب، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى، بينما تحدثت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين عن غارات على مديرية همدان بمحافظة صنعاء. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وأن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. في حين قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ واشنطن لتعهداتها. من جانب آخر، قال الحرس الثوري إن حريقا اندلع بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مسار غير مصرح به في هرمز. وفي غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سريان وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا في القطاع الطاقة. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت منشآت طاقة في كييف وخاركيف بعد إعلان ترامب، وإنه إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة فإن أوكرانيا ستوافق أيضا. وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر الأحد. والبداية من التطورات في السعودية واليمن، أفاد دفاع المدني السعودي بوفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين جراء تعرض مطار الملك خالد بالرياض لاستهداف أمس الأحد. في الأثناء، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض صاروخ باليستي أطلقه أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط جنوبية السعودية. تفاصيل أكثر مع مراسل الجزيرة جامع نور.
1: تطورات متلاحقة هذا المساء، أهمها إعلان هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين في استهداف ثان تعرض له مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأضافت الهيئة أن الاعتداءات نتجت عنه أضرار مادية تقوم بحصرها. وفي سياق متصل، أعلن التحالف اعتراض صاروخ كروز بمحيط مطار الملك خالد. مطار الملك فهد بالدمام تعرض هو الآخر لاستهداف وفق بيان للهيئة العامة للطيران المدني، وقالت الهيئة إنها تجري تقييما مع الجهات المعنية لمعرفة حجم الأضرار. التحالف وصف استهداف مطار الملك خالد بأنه جريمة حرب، متوعدا برد حازم تجاه هذه الاعتداءات بحسب بيان للتحالف. وعلى صعيد الردود الأفعال، وصف بيان سعودي تركي باكستاني ومصري مشترك التصعيد الحوثي على السعودية بالخطر، وطالبهم بوقف فوري لهذه الهجمات.
0: وقد أفاد مراسل الجزيرة بتواصل المواجهات في محافظة تعز بالتزامن مع غارات جوية على مواقع لأنصار الله الحوثيين شرقي المدينة وغربها. وقال مراسل الجزيرة أن الناطقة باسم القوات الحكومية قد أعلنت تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة.
2: هنا في تعز أعلن قبل قليل عن غارات جوية شنت على الحوثيين في مناطق واقعة غربية تعز وأخرى واقعة شرقية المدينة. قبل ذلك كانت القوات الحكومية قد أعلنت أنها صدت هجوما للحوثيين على منطقة طالوق في مديرية المسراخ، وأكدت سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين في تلك المنطقة. أيضا كانت

0: القوات الحكومية في تعز قد أعلنت عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة الأقروض، وكذلك أعلنت عن 8 غارات جوية ضد الحوثيين في مناطق واقعة غربية تعز، بالإضافة إلى غارات أيضا استهدفت الحوثيين شرقية تعز، غارتان في تبتي سوفتل والسلال، وأيضا غارة ثالثة في شمال تعز على تعزيزات للحوثيين في خط 60. ماجد النزيلي الناطق باسم القوات الحكومية أكد أن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين خلال الساعات الماضية أو خلال 24 ساعة ب 1732 عملية استهداف، وقال إن تلك العمليات أدت إلى جرح وقتل 900 من عناصر الحوثي، بالإضافة إلى تدمير 287 آلية ومركبة عسكرية تابعة للحوثيين. في مأرب أعلن عن استهداف الحوثيين أو استهداف القوات الحكومية للحوثيين بالمدفعية والطائرة المسيرة، وكذلك في الجوف أعلن عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين. سياسيا ما زالت تداعيات عملية فجر اليمن أو معركة فجر اليمن متواصلة. رئيس الوزراء شايع الزنداني أكد على أهمية ما يقوم به الجيش، وكذلك أثنى على ما قام به الجيش في الساحل الغربي، وقال إن السيطرة على باب المندب وعلى ذباب تعد معركة أو مهمة جدا، وأيضا يعد أمرا استراتيجيا، كما أكد في لقائه مع رئيس الوزراء أو مع وزير الدفاع ومع الوزراء مع بقية الوزراء، أكد على أهمية هذه المعركة وأنها لابد أن تستمر حتى تحقق كامل أهدافها. أيضا إنسانيا ما زالت تداعيات الحصار الذي تعيشه تعز مستمرة. محافظ تعز نبيل شمسان وجه نداء عاجلا ونداء استغاثة عاجل لكل الجهات، سواء كان الحكومية أو إلى المملكة العربية السعودية أو دول الخليج وحتى إلى المنظمات الدولية، وأكد أن تعز تعج حصارا منذ 12 عاما، ولكن الحصار الأخير صار حصارا مطبقا على المدينة، وأكد أن قرابة 6 ملايين يعانون من هذا الحصار. وأيضا هناك مناشدة من وزارة الصحة العامة أكدت فيها أن المستشفيات والمرافق الصحية قد تتوقف عن العمل لأنها بلا أدوية وبلا مستلزمات طبية، وهناك معاناة كبيرة من المرضى خاصة مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي.
1: وفي صنعاء قال مراسل الجزيرة إن وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أفادت باستهداف غارات جوية حيا سكنيا في صنعاء ومديرية همدان بالعاصمة. في المقابل أعلنت الجماعة استهداف مطاري الملك خالد بالرياض والملك فهد بالدمام، إضافة لمنشأتين تابعتين لأرامكو.
2: على الصعيد الميداني أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء سيطرتها أو طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مديرية المصراخ التابعة لمحافظة تعز، كما أعلنت أيضا عن استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقتي السقية وكذلك رأس العارة بمحافظة لحج، وأكدت بأنها استهدفت هذه القوات بعشرة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين، ما أدى حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح في صفوف تلك القوات. كما أعلنت أيضا وعلى سياق استهداف العمق السعودي بتنفيذها لأربع عمليات عسكرية، أكدت بأن العملية الأولى التي تمت على 3 مراحل حسب القوات المسلحة استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى عملية أخرى استهدفت مطار الدمام، كما استهدفت أيضا محطة ومعمل تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، وأكدت بأنها قد استهدفت ذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة. كما أكدت القوات المسلحة وعلى لسان الناطق العسكري لها العميد يحيى سريع بأن هذا الاستهداف يأتي ردا على 124 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء، وأيضا ردا على نحو 2058 غارة جوية وقصفا صاروخيا الصاروخي قال بأنها سعودية واستهدفت أيضا مناطق مختلفة وأعيانا مدنية، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى. كما أكد أيضا بأن قواتهم قد تصدت لتشكيلات جوية سعودية بصواريخ أرض جو محلية الصنع. في ذات السياق الناطق العسكري أكد بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. في سياق متصل، كانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت عن غارة جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى غارة أخرى استهدفت حي شعوب هنا في العاصمة. وأكدت وزارة الصحة سقوط 7 ضحايا وتضرر عدد من المنازل والمحال التجارية، فضلا عن إعلانها عن غارات جوية استهدفت منطقة نهم وهي تابعة للعاصمة صنعاء، وغارات حسب وسائل إعلام رسمية استهدفت محافظة عمران وتحديدا منطقة حرف سفيان ب7 غارات، بالإضافة إلى غارة استهدفت محافظة صعدة ومنطقة الصفراء وهي على الحدود مع المملكة العربية السعودية. أكدت القوات المسلحة بصنعاء بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار وكذلك المطار بالمطار سوف تستمر حتى يتم وقف العدوان حسب القوات المسلحة ورفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما.
1: قراءة في تطورات المشهد في اليمن ودلالات الهجمات على السعودية، نتابعها مع الزميلة رنيم بوخزام في فقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. تطورات المشهد في اليمن والتصعيد في نمط استهداف السعودية من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين وهجمات متكررة على مطار الملك خالد الدولي في الرياض تطرح السؤال الأهم: هل نحن أمام انتقال التصعيد إلى مستوى يرفع كلفة الحرب إقليميا؟ 4 لاعبين رئيسيين ضمن هذا الملف: السعودية، الحكومة اليمنية، جماعة أنصار الله الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية. مواقفهم رسمتها التصريحات والتحركات الأخيرة. السعودية تعاملت مع الهجوم بوصفه تهديدا مباشرا للبنية التحتية، إذ قالت هيئة الطيران المدني السعودية إن مطار الملك خالد الدولي في الرياض تعرض لاعتداء جديد عصر اليوم وأنه أسفر عن إصابات. يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة أنها علقت العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد بالرياض مؤقتا لحين تقييم الأضرار. وفي أهم المواقف الداعمة للرياض وهي مواقف الدول المؤسسة لحلف مكة، قالت الرئاسة التركية إنها دانت الهجمات على السعودية ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمنع جر المنطقة إلى مزيد من الفوضى. بينما قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهجمات التي تستهدف المدنيين تشكل تهديدا للسلام ويجب أن تتوقف فورا. يمنيا، دان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ما وصفه بالاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد، بينما قالت القوات الحكومية اليمنية أن طائراتها قصفت مواقع لجماعة الحوثي شرقي مدينة تعز. أما جماعة أنصار الله الحوثيين فقد ذهبت إلى توسيع نطاق التهديد، إذ قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أنها نفذت 4 عمليات استهداف لمطار الملك خالد في الرياض وأهداف أخرى، محذرا شركات الملاحة الجوية من استخدام مطارات وأجواء السعودية. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات ضد السعودية كانت فظيعة وأن السعوديون قادرون على الدفاع عن بلادهم، وأضاف أن لدى واشنطن اتصالات مع الحوثيين وأنه سيرى ما سيحدث، لكنه صرح بأن ما فعلوه كان سيئا للغاية. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن وقفت بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة الحوثيين. إذن هي مواقف متلاحقة تتزامن مع ميدان يتحرك بسرعة في اليمن. نقترب أكثر من تفاصيله مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. إليك صهيب.
4: رنيم، بالفعل نحن لازلنا في إطار التطورات الميدانية سواء في الجبهة اليمنية داخل الأراضي اليمنية والتحركات بين الحوثيين والقوات الحكومية، أو لناحية ضرب أو استهداف الحوثيين للعمق السعودي وتحديدا للعاصمة الرياض. إذا ما بدأنا بالمنطقة في اليمن، فنحن نتحدث عن الشق الغربي أو الجنوب الغربي من البلاد هو الذي يشهد أبرز التطورات خلال الأيام القليلة الماضية، بطبيعة الحال من صعدة شمالا إلى مأرب وتعز ووصولا إلى باب المندب والمخا وعودة إلى صعدة. هذا هو الشق الذي تحدث فيه معظم التطورات، سواء لناحية القصف الذي تقوم به القوات الحكومية أو سواء لناحية التحركات العسكرية. بطبيعة الحال الحوثيون يقولون بأن هناك قصفا يستهدف صعدة وصنعاء وحجة ومحيط تعز بدرجة أساسية، وفي المقابل أيضا هناك الجبهة المفتوحة، الجبهة المفتوحة ميدانيا في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد. يركز الجميع على جبهة تعز لأن تعز الآن هي المحور الذي يريد الجميع السيطرة عليه، القوات الحكومية تسيطر عليه، القوات الحوثية تحاوط تعز وتحاول الضغط عليها. العمليات العسكرية خلال الفترة القليلة الماضية تتركز في منطقة جبل حبشي والكدحة على أنها نقاط تماس رئيسية في محاولة توغل الحوثيين باتجاه تعز والسيطرة عليها. هذا في الإضافة للجبهة الجنوبية، جبهة باب المندب التي يتسابق الجميع في الكرار والفرار باتجاه الكر والفر باتجاه باب المندب. تتقدم القوات الحكومية كما تقول في باب المندب وفي ذوباب خلال الفترة القليلة الماضية، ولكننا نتحدث أيضا عن ضغط يقوم به الحوثيون باتجاه استهداف مواقع تجمع القوات الحكومية في المنطقة الجنوبية في رأس عارة، في المضاربة وجبال كهبوبة التي تسيطر على جبال كهبوبة. السيطرة عليها تعني السيطرة والإشراف على منطقة باب المندب، وبالتالي تعطيها أفضلية لمن يسيطر عليها. القوات الحكومية تقول الآن أنها مسيطرة عليها، القوات الحوثية تتراجع شيئا فشيئا. القوات الحوثية تقول أنها أيضا تتقدم في بعض المحاور في هذه المنطقة، لأن جبال كهبوب سلسلة جبلية مهمة للغاية في مساحة السيطرة على المنطقة الجنوبية. إذا ما ذهبنا للعمق السعودي، لا تزال تتركز ضربات الحوثيين في السعودية على مسارين أساسيين. المسار الأول هو المسار الجنوبي الحدودي نجران جازان وأبها بدرجة أساسية، ولكن التوسيع باتجاه الرياض وضرب مطار الملك خالد في الرياض بتنفيذا للتهديدات التي يقول الحوثيون بأنهم سيستهدفون هذه الأعيان المدنية في مقابل أو في قاعدة الرد بالمثل كما يقول الحوثيون. وبالتالي في المنطق الأساسي المنطقة الجنوبية، ولكن التوزيع لا يزال أيضا حاضرا في العقيدة العسكرية الحوثية باتجاه ضرب المملكة العربية السعودية. وبالتالي نحن لازلنا في الإطار نفسه منذ عدة أيام رنيم، لا يوجد تقدم واختراق لافت للنظر خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن هذه جبهات مفتوحة وجبهات يبحث الجميع عن حل وحسم فيها.
3: شكرا لك صهيب، ونتعمق في تفاصيل هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. دكتور، هل برأيك تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين استخدام هذا التصعيد كورقة ضغط سياسية واقتصادية؟
5: بدون شك الحوثيون رنيم استعدوا لمثل هذه المواجهة، لأنهم كانوا يعتقدوا أنها قادمة في يوم من الأيام. في خلال السنوات الماضية لم يكن هناك تسوية سياسية على الأقل وفق ما كانوا يريدوا، وبالتالي كانوا يتوقعوا في لحظة أن تكون في نوع من المواجهة. ما يفعلونه الآن هو عبارة عن ضغط على ثلاث مستويات. المستوى الأول ذو علاقة بالمشهد اليمني الداخلي، بمعنى آخر إظهار قدرتهم هم. والمسألة الثانية إظهار أنهم قادرين على مواجهة المملكة العربية السعودية. ثم المستوى الثالث تعطيل الملاحة، وهذا أكبر شيء يؤثر على الأمن والاستقرار العالمي.
3: كيف يمكن للسعودية أن توازن بين الدفاع عن منشآتها وأمنها بطبيعة الحال ومنع توسيع الحرب؟
5: أنا أعتقد بأن السعودية هي معنية بالتالي. السعودية معنية أولا بأن هذه الحرب أن تكون منضبطة وغير قابلة للتوسع، ولذلك هي تعمل على حماية منشآتها من جهة، تقوية الحكومة الشرعية من جهة، ثم الأمر الثالث محاولة الحديث مع الحلفاء سواء كانوا حلفاء إقليميون أم على رأسهم الولايات المتحدة للمساعدة في ضبط المشهد. هنالك رغبة في ألا يتم تصدير أزمة مضيق الهرمز بتفاصيلها إلى باب المندب، وبالتالي السعودية تسعى إلى ذلك، لأن هذا سيصبح حينها نوعا من التفوق الإيراني الذي كان يقول أنه سننقل مضيق هرمز إلى باب المندب.
3: طيب كيف تغير طبيعة هذه الهجمات التي تطال المنشآت المدنية في السعودية طريقة قراءة المجتمع الدولي لهذا الصراع؟
5: في الحقيقة المجتمع الدولي عليه أن يصحو أنه مثل هذه الصراعات عبارة عن تنسكب وتتوسع، وعندما تتوسع تصبح كالنار في الهشيم تأكل الأخضر واليابس، وبالتالي عمليا إذا تمكن من هذا الصراع أن يتوسع ولم يتم ضبط ما يفعله أنصار الله الحوثيين، وتوسع يؤثر على المضيق باب المندب أو يهدد الملاحة فيه، ويؤثر على مسار النفط القادم من شرق غرب المملكة العربية السعودية أو على تجارة البحر الأحمر، فإن الكل سيتأثر، الأوروبيون سيتأثرون. دعيني أذكر رنيم، الأوروبيون

0: يستقبلون حوالي 55% من منتجات الصين إليهم عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وبالتالي أي تهديد له سيدفعون ثمنا غاليا لذلك.
1: تحدثت عن النار في الهشيم، هل برأيك أن هذه الهجمات التي تطال المطارات السعودية هل تحول الملف إلى تدويل أكبر؟ بمعنى آخر، هل يكون هناك انخراط أمريكي ودولي أكبر في هذه أو في هذا الصراع، أم يبقى داخل حدود اليمن؟
0: أنا أتوقع بأنه يتم هناك نوع من التدخل على مستويات معينة، من حيث ربما جهود دبلوماسية، ربما ضغوط دولية، ربما محاولة الوقف أو تهدئة مؤقتة أملا في الذهاب إلى مسار دبلوماسي. بالتأكيد المملكة العربية السعودية غير معنية بتوسيع هذا الأمر ولا حتى امتداده زمنيا، هي معنية بأن يتم ضبطه إلى أقصى درجة ممكنة، وبدون شك إذا ما كان في مساعدة دولية أو إقليمية هذا سيعزز من ورقة ضغط على الحوثيين، لأنه حينها سيقال أن الحوثيين هم الذين لا يرغبون في حل سياسي بل في تصعيد عسكري.
1: واشنطن تقول بأن هذه الهجمات فظيعة وبأن للسعودية حق في الدفاع عن نفسها وأنها ملتزمة بأمن المملكة، ويقول ترامب لدينا اتصالات مع الحوثيين. كيف تقرأ هذه الثنائية؟
0: مرة أخرى الولايات المتحدة كما فعلت قبل في عام 2019 عندما هجمت منشآت أرامكو كانت مترددة وقالت بالحرف أن هذه ليست حربها. نحن الآن تقريبا بنفس المربع رنيم، الولايات المتحدة نعم منخرطة في الدفاع عن حق السعودية في الدفاع عن نفسها، لكن لا أرى بأن الولايات المتحدة ترامب تريد الانخراط في العمل عسكريا لسببين. هي إلى حد ما توافقت مع الحوثيين على أن لا يغلق باب المندب، وهي حريصة على ذلك لأن هذا سيعني بالنسبة لها نصرا إيرانيا، ثم معنية أيضا بأن لا يتوسع دوليا، بمعنى آخر أن لا يؤدي إلى تهديد مزيد بالطاقة، وهذا الأمر سيؤثر على الولايات المتحدة كثيرا.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، وعودة إلى استوديو الأخبار.
2: في آخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه لم يعد لدى إيران أي نفط على متن السفن، وإن تدفقاتها النقدية السلبية، وإن واشنطن انتقلت بعد حملة الضغط الأقصى على إيران إلى حملة العزل الكامل. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ونرصد آخر ما يأتي من الساحة الأمريكية معك مراد، وما الجديد حتى هذه اللحظة؟
3: نعم حسين، الجديد تصريحات سكوت بيسنت لشبكة فوكس نيوز، والتي استعرض فيها ما اعتبره نجاحات إدارة الرئيس ترامب في التعامل مع إيران وفي الضغط على إيران. هو قال إن سياسة الضغوط القصوى تحولت الآن إلى عملية النبذ الاقتصادي الهادفة إلى عزل إيران كليا عن الاقتصاد العالمي وعن النظام المالي العالمي، وأن هذا الهجوم الاقتصادي كما وصفه يحقق نجاحات كبيرة. قال إنه في الوقت الذي نجحت فيه الولايات المتحدة في السيطرة على مضيق هرمز وتمرير أكثر من قرابة مليار ونصف المليار من براميل النفط على مدى عدة شهور، فإن إيران التي فقدت السيطرة على هذا المضيق غير قادرة على تصدير نفطها، وأنه حتى السفن الخارج الحصار لم تعد هناك شحنات نفط محملة إيرانية محملة خارج الحصار. ومن ثم فإن إيران الآن تقريبا من دون أي إيرادات. قال أيضا خدمات الطيران، شركات الطيران الإيرانية تم إيقافها، أيضا العملات المشفرة التي تستخدمها إيران في التحايل على العقوبات للحصول على أموال يتم مصادرتها. وهو لذلك قال إن إيران تنهار اقتصاديا، تنهار ماليا، عملتها الوطنية تفقد قيمتها، غير قادرة على دفع الأجور والمرتبات بما في ذلك للجنود، بنوكها تغلق تباعا. وهو لذلك يتوقع أنه في ظل هذا النجاح لهذه الضغوط وهذه السياسة فإن إيران على مدى من 3 إلى 4 شهور سوف تستسلم للولايات المتحدة الأمريكية وفهم من هذا من استخدام كلمة استسلام إجابتها وتلبيتها للشروط والمطالب الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي. أيضا قال إنه قد تكون أيضا قد تسفر هذه السياسة عن انتفاضة وثورة شعبية داخل إيران وكذلك عن صراعات داخل منظومة الحكم في إيران. مع ذلك هو يقول إنه ما يزال لدى إيران خيارات بما في ذلك القبول بالتخلي عن طموحها المرتبط بالبرنامج النووي وكذلك التخلي عن دعم المجموعات المسلحة في المنطقة. كانت آخر تصريحات الرئيس ترامب تحمل نبرة تهديد مجددا حينما قال إن إيران قد تقوم بتهديدات قبل الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر المقبل، لكنه قال إن الولايات المتحدة جاهزة. قبل ذلك أشار إلى أن على إيران أن تلبي كافة مطالب الولايات المتحدة الأمريكية أو أنها لن تكون موجودة. يؤكد مرارا وتكرارا أنه سوف ينهي هذا الملف بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة، بالطريقة أو بأخرى، والولايات المتحدة لديها القدرة على الطريقتين. الرئيس ترامب ومسؤولي الإدارة يخوضون حملة تسويق واسعة جدا فيما يتعلق بالحرب مع إيران وتبعاتها للدفاع عن سياسات الإدارة وعن قراراتها فيما يتعلق بهذه الحرب، وذلك للرد على حملة مقابلة في موسم انتخابي يشنها الديمقراطيون، وهم يظهرون من أن هذه الإدارة تخلت عن وعودها بعدم الزج بالولايات المتحدة بحروب، ومن أن ترامب كان يقول لناخبه سابقا من أن نجاح الإدارة سوف يقاس بمدى الحروب التي تجنبتها، فيما أن هذه الحرب تم خوضها دون هدف ودون استراتيجية ولم تحقق أي هدف غير تقوية النظام في إيران وتوسيع نفوذه في المنطقة وكذلك على مضيق هرمز وأيضا على الطاقة. يرد الرئيس دونالد ترامب في هذه الحملات الانتخابية والمهرجانات شبه اليومية على هذه الحملة دفاعا عن هذه الحرب ومن أنها كانت حرب الضرورة وأنهت التهديد النووي الإيراني ومن أنها سوف تمنع إيران من الاستمرار في طموحاتها النووية وغير ذلك. حسين،
2: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، شكرا جزيلا لك. وفي إيران قال مراسل الجزيرة إن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضاي أكد أن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، فيما لا يزال موقفها غير واضح حيال بعضها الآخر. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب عبادي أن إيران لا تزال تدرس الرد الأمريكي.
4: قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن واشنطن وافقت على بعض الشروط الإيرانية حيال فتح مضيق هرمز واستئناف الحوار، وأضاف أن الموقف الأمريكي حيال بعض الشروط الأخرى لا يزال غير واضح. وصف رضائي خلال مقابلة تلفزيونية الرد الأمريكي على مقترح طهران بأنه غير كافي، وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بأن توضح موقفها حيال القضايا التي لا تزال غامضة. وحول التوتر في مضيق هرمز قال رضائي بأن إيران خلال الشهور الماضية استهدفت كل ليلة نحو 5 سفن وصفها بالمخالفة في مضيق هرمز. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية قال إن إيران لا تزال تدرس الرد الأمريكي وأنها سوف تعلن عن موقفها حياله إلى الوسطاء لنقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وشدد على أن الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز سوف تستمر إلى حين أن تقتنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن الحل ليس حلا عسكريا في المضيق، مشددا على أن إيران تمنع أي سفينة تجارية من العبور في مضيق هرمز إذا لم تنسق مع القوات الإيرانية وأن عبور السفن العسكرية هو ممنوع بتاتا. التوتر مستمر في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. الحرس الثوري الإيراني أعلن عن أنه تم إحداث انفجارات وحرائق في 3 سفن خلال الساعات الماضية على الأقل إثر اصطدامها بألغام بحرية، وأنها أطفأت أجهزة التتبع أثناء عبورها من ممرات غير مصرح بها في المضيق. وقال إن أي سفينة تطفئ أنظمة الملاحة سوف يتم التعامل معها بحزم، وسوف تعتبر على أنها سفينة معادية بحسب بيان الحرس الثوري الإيراني.
2: ومعنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، أهلا بك. ومعنا من واشنطن السيد سعيد عريقات الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، أهلا بك. وأبدأ معك سيد سعيد عريقات ونتحدث وأنت مختص يعني بالشأن الأمريكي. طهران تحدثت عن موافقة الولايات المتحدة لبعض الشروط يعني التي كانت قد وضعتها، ما الذي يدفع الولايات المتحدة إلى الموافقة على بعض الشروط؟
5: نعم، تحية لك حسين وللمشاهدين الكرام.
2: حياك الله.
5: كل تأكيد الولايات المتحدة في مأزق. الولايات المتحدة منذ أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق 17 من يونيو الماضي، اتفاق مذكرة التفاهم، والولايات المتحدة حقيقة في مأزق كبير. فهي من ناحية تواجه ارتفاع الأسعار، ويواجه الرئيس وحزبه تراجعا كبيرا في استطلاعات الرأي، ينظرون يحدقون في خسارة ربما أصبحت موثوقة بالنسبة إلى الحزب، حيث أن حظوظ الحزب الجمهوري الديمقراطي ارتفعت كثيرا. فهو عندما يتحدث عن بعض ربما أن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط، قد يكون الأمر كذلك. نحن نتذكر أنها وافقت على شروط في السابق، هذا لا يعني أن هذا الرئيس سيلتزم بهذا الشروط، لكن بكل تأكيد الحرب تواجه الرئيس الأمريكي بمعضلة كبيرة، حزبه يواجه معضلة كبيرة، الحرب غير شعبية على الإطلاق، أكثر من 75% الآن يريدون الخلاص من هذه الحرب ويعتبرونها خطأ، ورغم ما يقوله الرئيس أنها كانت حرب ضرورية، أغلبية الشعب الأمريكي 70% أو أكثر من الشعب الأمريكي يقول أنها حرب غير ضرورية، وأنها جلبت عليهم الكثير من المعاناة الاقتصادية، ينظرون إلى أسعار البنزين والديزل، وكل ذلك يترجم في الأسواق وفي الخبز واللحم والبيض وإلى آخره، الأمور التي تهمهم يوميا. فإذا نعم، هناك محفزات للرئيس أن يوافق على هذه الشروط، لأنه يدرك تماما أن إيران موجودة في المنطقة، لن يتمكن أن يفرض حلا عسكريا عليها. أعتقد كل هذه الأمور تدخل في معادلة الاتفاقات المستقبلية.
2: سيد مختار، يعني السيد سعيد عريقات يتحدث عن مأزق تقع فيه الولايات المتحدة يعني بهذه الحرب، كيف تستغل طهران ذلك وما الإجراءات المضادة أيضا؟
6: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني إيران ترى بأنه يجب أن ترفع الكلفة بأعلى شكل بالنسبة للإدارة الأمريكية بسبب هذه الحرب العبثية التي قام بها الرئيس الأمريكي من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، وإيران ترى بأنه يجب الإدارة الأمريكية تدفع هذه الكلفة بسبب كل هذه الأعمال الإجرامية التي قامت بها بحق الشعب الإيراني. فهذا أمر مؤكد، وحتى في أي مفاوضات قادمة إيران ترى بأنه يجب أن تأخذ أكثر الامتيازات من الجانب الأمريكي، يعني في مواجهة هذه الإجراءات التي قامت بها أمريكا. وكذلك يعني هناك إيران هي كانت الدولة المعتدى عليها، فلذلك هي ليست الذي يجب أن تقدم شيئا للجانب الأمريكي، بل إيران تستفيد من كل أوراق الضغط على الجانب الأمريكي لكي هناك تكسب أكبر امتيازات. وحتما يعني هناك، لا أعتقد مثلا أن إيران تقبل بما يريده الرئيس الأمريكي بأن تستسلم، تتراجع مثلا، تتراجع عن حقوقها فيما يخص مثلا ان تمتلك برنامج نووي سلمي وبقيه يعني ما
2: يعني. سيد مختار، وهنا السؤال، ما الذي قد تقبل به، ما الذي قد تقبل به طهران اليوم لانهاء هذه الحرب والظهور بموقف لا يعد استسلاما وانما انتصارا بالنسبه لها؟
6: في نهايه المطاف يعني ان ايران تريد تنفيذ هذه البنود السبعه، ولا تقبل بأقل من ذلك، ولا تقبل بأن تتراجع عن ذلك، يعني هذا أمر مؤكد. ولا أعتقد بأن إيران هناك ستغير من موقفها التفاوضي في هذا المجال، خاصة هذه البنود السبعة أساسا يعني تكون ضمن مذكرة التفاهم، وإيران لا شأن لا بأن أمريكا تقبل بمذكرة تفاهم أو لا تقبل بمذكرة. أمريكا وقعت على المذكرة، يجب أن تنفذ المذكرة. هناك البنود السبعة، إيران ترى تأتي في هذا الإطار، وأنا باعتقادي يعني ما ألمسه من المسؤولين الإيرانيين ونراه من المسؤولين الإيرانيين، هناك حتما إيران لن تتراجع. هناك نترك كلام وزير يعني مثلا أمثال وزير الخزانة الأمريكي، يعني ويوم أمس كان من المفترض حسب تصريحاتي أن ينهار الاقتصاد الإيراني، أو يعني في بداية ادعاءاتي قال خلال أسبوع سيخرج الشارع الإيراني إلى الشوارع. ويعني هناك ودائما يطلق مثل هذه الأكاذيب أن البنوك الإيرانية تعطلت، أي بنك الآن تعطل في إيران ونحن لم نسمع به ويسمع به، أو أي من الدوائر أو المؤسسات التي لم تدفع الرواتب لموظفيها. على الأقل هنا يعني في إيران الإيراني يشتري البنزين بسهولة، يعني يملأ السيارة أكبر سيارة بأقل من دولارين، أو لا يملأ السيارة الكبيرة ب 1500 دولار من أجل الديزل. هنا يدفع أكبر سيارة للنقل يعني تدفع ممكن أقل من 5 أو 4 دولارات للديزل. فلذلك يعني هذه التصريحات الأمريكية، هذه الحرب النفسية الأمريكية، وهذه الادعاءات الأمريكية حتما لن تؤثر على إيران. وهناك كل الدول تتعامل مع إيران، الحدود البرية مفتوحة، الطيران
2: نعم
6: المدني
2: سيد المختار،
6: الإيراني يعمل هناك، فقط وجهة أو وجهتين يعني توقفت. فلذلك أن يظن من خلال هذه التصريحات كذلك يؤثر على موقف إيران، حتما هذه لن تؤثر على موقف إيران.
2: سيد سعيد عريقات، يعني من خلال ما يتحدث به السيد مختار حداد، يعني الأوضاع في طهران لا ضغط اقتصادي، لا حرب يعني في الشوارع، البنزين متوفر، الأوضاع الاقتصادية جيدة، النظرة الأمريكية وما يتم الحديث عنه في الإعلام الأمريكي ومن قبل يعني المسؤولين في الولايات المتحدة، يعني 4 أشهر أو 3 أشهر يعني ما تقدمت به الإدارة الأمريكية بأن الضغط الاقتصادي سيفجر الشارع الإيراني، كيف تنظر برأيك الإدارة الأمريكية إلى الأوضاع ككل الآن بعيدا عن التصريحات الإعلامية؟
5: أولا يعني هذه أسطوانة قديمة جدا، نحن نتذكر في شتاء العام الماضي عندما كان هناك مظاهرات وعندما كان ارتفعت الأسعار بشكل كبير جدا في إيران بسبب تضخم العملة الإيرانية، يعني الكل يتذكر ذلك، وكانت الإدارة الأمريكية تراهن على المظاهرات، رأينا بعض المظاهرات، ومن ثم تدخل الكثير من العناصر المأجورة والتي حولتها إلى صراع مسلح. الولايات المتحدة تريد الخروج من هذا المأزق. أعتقد أن الرئيس الأمريكي الذي خرج بالأساس من الاتفاق النووي الإيراني الذي كان قد أبرم عام 2015، خرج منه عام 2018، والآن يحاول أن يجد طريقة ليعود ويقول هذا الاتفاق هو اتفاقي. فهو يريد من إيران على الأقل بعض التنازلات بالنسبة للملف النووي كي يظهر الأمريكان، وكما قال في مهرجانه اليوم أعتقد أو يوم أمس، قال أن كانت الحرب ضرورية لأنه إيران النووية قد تهدد الأمن الأمريكي وتهدد أمن إسرائيل وإلى آخره. فهو يريد وسيلة ما، علما بأن كل الخبراء حتى هو الخبراء هنا في العاصمة الأمريكية يقولون باستمرار أن الاتفاق النووي الذي تم الاتفاق عليه عام 2015 هو الأفضل، لا يمكن التوصل إلى اتفاق أفضل من ذلك، ربما باستثناء ربما ما يسمى ببند الغروب والى اخره، تمديده بدل من 10 سنوات الى 15 او 20 عاما. فاذا هو سيريد ان يبحث عن طريقه، قد يكون هناك وسيله لنقل اليورانيوم المخصب من ايران ربما لدوله صديقه لا نعرف. وكما ذكر مختار يعني الاكيد ان ايران لديها حدود بريه كبيره مع العديد من الدول، هناك ازمه اقتصاديه، هناك حصار اقتصادي امريكي خارق وهذا يؤذي البلاد واذاها. لكن علينا ان نتذكر ان ايران تحت هذا الحصار منذ عام 79، فلديها الأساليب الطوارئية التي تتعامل مع هذا الواقع. هذا واحد. اثنين، إذا ما رأيت أو إذا ما تحدثت إلى الخبراء خاصة في مراكز الفكر التي بالأساس كانت تدعم الحرب ولكنها الآن بدأت تتراجع، مثل مجلس أتلانتيك على سبيل المثال، فهم يقرون أن إيران لن تستسلم. هذه النقطة الأساسية، أنه مهما جرى في إيران لو استمرت هذه الحرب إلى أشهر وسنوات إيران لن تستسلم، تستطيع استيعاب، تستطيع أن تتحمل. الفرق بين الولايات المتحدة وبين إيران أن إيران قادرة على التحمل، بينما الاقتصاد العالمي غير قادر على التحمل. الوضع في مضيق هرمز لا يمكن أن يستمر، وهذا يشكل ضاغط كبير على الولايات المتحدة.

0: المتحدة، ونحن نسمع حتى من أقرب المقربين إلى الرئيس الذين يخوضون الحملة الانتخابية حاليا والذين يحاولون الدفاع عن مقاعدهم، يقولون كفى لهذه الحرب، هذه الحرب عادت علينا بسلبيات كبيرة. فإذا هذه الأمور في تقديري هي التي تفرض فترة زمنية على الرئيس. هو بالسابق كان يتحدث عن انتخابات نوفمبر كرزنامة محددة عليه أن يحدد قراراته من خلالها، والآن يقول أنا لا أهتم بالانتخابات، لكن بكل تأكيد سنرى تغيرا في موقف الرئيس بعد الانتخابات مباشرة، قد يتخذ بعض التصرفات العنجهية، لكن في نهاية المطاف الكل يدرك أن إيران لن تستسلم، وبالتالي هذه الحرب يجب أن تجلب إلى نهاية.
1: سيد مختار، يعني هل تتخوف طهران اليوم من ردة فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الانتخابات إذا ما خسر هذه الانتخابات ولم يتم تحقيق أي يعني من الأمور التي يريدها، وخاصة فيما يتعلق في إيران؟ يعني ردة الفعل كيف ستكون برأيك، وكيف تحضر للتعامل معها طهران؟
2: يعني حقيقة هنا أحد في طهران لا يخاف من ردة فعل الرئيس الأمريكي، يعني وقام بكل عمليات الإجرامية، ما هو الذي تبقى لم يقوم به من يعني إرهاب وعمليات إجرامية، فلذلك لا، هذا لن يقف في الجانب الإيراني، بل إيران مستعدة لأي لحظة بأن تواجه أي إجراء أمريكي، بل يعني إيران ترى فرصة في ذلك بأن ترفع الكلفة بأكبر شكل بالنسبة للجانب الأمريكي، وباعتقادي يعني من يتضرر هو الجانب الأمريكي الذي اقتصاده مرتبط كثيرا يعني بالاقتصاد العالمي، والاقتصاد الإيراني معروف اقتصاد داخلي ليس كثيرا الآن مرتبط بالاقتصاد العالمي، يعني أكثر من يتضرر هو الجانب الأمريكي، ونرى يعني بإغلاق مضيق هرمز أصبح موضوع مضيق هرمز الشغل الشاغر للرئيس الأمريكي، فلذلك يعني هناك لا، هذا لن يخيف الجانب الإيراني بأنه هو يقوم بأي إجراء إيران تقوم بردود مماثلة، واليوم وضح يعني أمين المجلس الأمن القومي الإيراني بأنه هناك إيران على سبيل المثال تستهدف كل هذه المرة الأصول الاقتصادية الأمريكية في المنطقة، وإيران لديها مثل هذه القوة، وحتى نتذكر قبل فترة عندما إيران وجهت تهديدات للدول التي أبعد من المنطقة وكانت تستضيف قواعد أمريكية وتم من خلالها يعني بعض الإجراءات، فلذلك يعني إيران واضحة، إيران لديها القدرة، إيران لديها أن تستمر، وأصلا إيران لن ترى الحرب يومين أسبوعين شهر، إيران ترى أن هناك العامين القادمين مع هذا الرئيس الأمريكي ستكون عامين حرب ومواجهة، يعني إيران إلى هذا الحد ترى الموضوع ولم تقتصر مثلا بالفترة أو أسبوع أو أسبوعين أو أشهر، بل ترى لا، هذه الأزمة تكون مستمرة مع هذه الإدارة الأمريكية ولو حتى هناك تم التوصل إلى بعض التفاهمات، ولكن في نهاية المطاف إيران مستعدة، هذا يعني لا تراجع في موقف إيران ولا استسلام في قاموس إيران.
1: سيد سعيد، ردة الفعل، يعني أسأل عن شكل ردة الفعل التي من الممكن أن يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا فشل يعني في تحقيق أي من ما يتحدث به بما يتعلق بملف يعني النووي الإيراني، وأيضا بالانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، وفي خفض أسعار الطاقة أيضا، كيف سيكون شكل ردة الفعل برأيك؟
0: يعني سؤال مهم جدا، أعتقد أن الرئيس الأمريكي أظهر في السابق أنه يرد بشكل مرتبك في كثير من الأحيان، وبالتالي لا يمكن التعويل على ثبات الرأي عند الرئيس الأمريكي. نحن الآن بتنا نعرف تماما أن هذه الحرب شنت بحسب ضغط ورغبة نتنياهو في شهر فبراير الماضي، والآن هو في مأزق، هو في مستنقع يصعب الخروج منه. كيف ستتعامل مع الملف النووي الإيراني؟ الملف النووي تم الاتفاق عليه، لا أعتقد أن هناك أي تفاصيل ممكن أن يعاد الاتفاق عليها، فكل الأمور اتفقنا عليها، ربما قد تقدم إيران بعض التنازلات كما ذكرت في بند الغروب أو في نسبة التخصيب وإلى آخره، هذا يمكن الاتفاق عليه، وأعتقد أنه في نهاية المطاف هو يريد أن يتصل إلى اتفاق لأنه جاء واعدا.
1: لكن سيد سعيد، يعني شكل هذا الاتفاق الذي يسعى إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني مذكرة

0: التفاهم كانت بالنسبة لطهران هي الحل الأمثل، الرئيس الأمريكي وقع عليها، لماذا لا يعود يعني إلى مذكرة التفاهم؟
1: قد يعود إلى مذكرة التفاهم. تذكر أن ما فرط بالنسبة من بالنسبة لوجهة النظر الأمريكية أو وجهة نظر هذا الرئيس هو البند الخامس في مذكرة التفاهم الذي يتحدث عن إدارة مضيق هرمز، لأنه حقيقة مباشرة بعد التوقيع تعرض الرئيس والإدارة إلى الكثير من التحكم والكثير من الإدانة والكثير من الضغوطات من اللابي الصهيوني، من اللابي المجمع الصناعي العسكري، من هؤلاء الذين يريدون لهذه الحرب أن تستمر. يعني تعرض للكثير من هذه الضغوط، فبالتالي هو نعم يعني قد يكون لديه أمر المرونة أو الرغبة الداخلية للعودة إلى هذا الاتفاق، لكن كيف يسوق ذلك؟ كان من المتوقع أن يقوم بتسويقها قبل الانتخابات كي يكون هناك ربما دفعة للمرشحين الجمهوريين، حتى هذه اللحظة لم نرى ذلك. قد يحدث، لكن كما ذكر مختار أنا أعتقد أن حرب الاستنزاف قد تستمر لمدة عامين، فردة فعل الرئيس ستكون ربما بين حين وآخر الرفع من وتيرة الخطابة ضد إيران والتهديد والوعيد وإلى آخره والقول سنمحيكم. في الوقت ده نفسه يرسل العديد من القوات، لقد أرسل حوالي 10,000 جندي إلى المنطقة، هذا طبعا لا يكفي كي يكون هناك غزوا بريا، لكن يظهر إلى هؤلاء أنه جدي وأنه مستعد إلى إرسال القوات وأنه مستعد لإعادة استئناف الحرب. الأكيد أنه مهما فعل من حدة استئناف لهذه إعادة استئناف لهذه الحرب لن يتمكن من تحقيق الأشياء التي يريدها بالتأكيد والتي يتحدث عنها، استسلام إيران. إيران لن تستسلم، ونحن رأينا أن الرئيس الأمريكي سرعان ما أخلى قاعدة سلاح الجو من بريطانيا التي كانت موقعا أو مربضا لطائرات لقاذفات B-1 وإلى آخره وسحبها هناك. فإذا يعني لديه بعض المرونة في مسألة التموضع الموجود في المنطقة، لكن أن يكون هناك اتفاقا كاملا في تقديري مع إيران في العامين القادمين ربما الأمور أقل تفاؤلا الآن عما كانت عليه في الصيف الماضي.
0: يعني غير متفائل أنت سيد سعيد. سيد مختار، بالعودة إلى المحور الأساسي والتطور الأبرز حتى هذه اللحظة، يعني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السيد محسن رضا يتحدث أن طهران يعني تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كافيا، وبنفس السياق أيضا يعني كان هناك موافقة على بعض الشروط. بعد يعني هذا الإعلان وبعد الحديث عن هذه المرحلة تحديدا، ما الخطوة التي ستقوم بها طهران ودور الوساطة أين يكمن أيضا؟
2: إيران لن تقبل بهذا الرد من جانب الولايات المتحدة، هذا أمر مؤكد يعني. وإيران تقبل فقط بأن أمريكا
0: يعني هذه رسالة رفض؟
2: نعم تستجيب. هذا نعم، هذا يعني بشكل ما هو يرفض يعني هذه، أنه أمريكا يجب أن تستجيب لكل البنود، كل هذه مترابطة بعضها ببعض يعني. يعني مثلا لا يمكن بأن مثلا يوافق على بند على سبيل المثال مثلا رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة ويريد أن يستمر بالعقوبات، أو لا يريد أن ينهي الحرب بشكل نهائي وعلى جميع الجبهات، لأن كل هذه الأمور إيران تعتبرها مرتبطة ببعض. تكون وسيط يلعب دور أساسي، والوسيط يسعى يعني لتقريب وجهات النظر، وإيران لديها تعاون جيد مع الوسيط، خاصة في الوسيط الحالي يعني الوسيط الرئيسي والوسيط القطري، وهناك يوجد يعني تعاون تجاوب يعني تبادل الرسائل مستمر. ولكن هذا ليس معناه بأنه مثلا إيران يجب أن تقوم بكل الأمور، يعني هناك في نهاية المطاف هناك توجد يعني أمور يجب أن تقوم بها أمريكا، ولم تقم أمريكا بهذه الأمور ومستمرة بنفس السلوك. يعني أمريكا التي لم تتجاوب مع الوسطاء، أمريكا هي التي لم تحترم يعني أي دور لأي شخص يعني ولأي جهة ولأي دولة، وهذا رأيناه، هذا ليس لأول مرة. يعني قبل حرب 12 يوما عندما شنت العدوان مع الكيان الصهيوني، يعني ساعد الكيان الصهيوني وكانت تدعم يعني وتشارك أساسا في العدوان، أو قبل حرب 40

0: يسعى لتقريب وجهات النظر، ولكن هذا يجب أن يكون الجانب الآخر كذلك يستجيب لهذا الدور. أمريكا لن تستجيب، أمريكا ما زال الرئيس الأمريكي يعيش في
1: يعني
0: نفس
1: سيد مختار،
0: الأوهام بأنه
1: هذه
0: يستطيع أن إيران
1: النقطة أود
0: تستسلم.
1: أن أنقلها إلى السيد سعيد عريقات، هل بالفعل يعني هناك عدم رغبة من الرئيس دونالد ترامب بالاستجابة إلى أي نوع من الضغط أو إلى تقريب وجهات النظر برأيك؟
2: لا، أعتقد أن الرئيس الأمريكي أظهر أن لديه نوع من المرونة. رأيناه يفعل ذلك سواء بإطلاق مفاوضات في السابق، نعم خرقها بضرب إيران في يونيو 2025 وكذلك هذا العام، لكن بكل تأكيد هو يريد أن يخلص من هذه الورطة. هو يقول عن نفسه أنه شخص يريد أن ينهي الحروب، وبالتالي هو ورط نفسه في هذه الحرب المستنقع، يريد أن يخرج منها. وأنا بتقديري أنه سيظهر بعض المرونة بالنسبة للإفراج عن الأموال الإيرانية على سبيل المثال، عن رفع العقوبات أو بعض من العقوبات. سنرى أنه لديه مرونة في هاتين النقطتين. هو يريد أن يظهر للشعب أنني أنا تمكنت من إجبار إيران على فعل كذا وكذا وكذا، خاصة بشأن الملف النووي، لأنه ليس لديه أي قضية أخرى. يعني هو خاض هذه الحرب وهي حرب غير ضرورية، بل بالعكس حرب عدوانية لم يكن لها مبرر إلا نتنياهو، فهذا المبرر الوحيد. فبالتالي هو يريد أن يكون لديه متسع أولا ليظهر أنه انتصر.
1: نعم
2: لا يمكن لهذا الرئيس أو لأي رئيس أمريكي في
1: نعم
2: نهاية
1: سيد سعيد،
2: المطاف أن لا يقول أننا انتصرنا بشكل
1: شكرا
2: سريع. نعم هو لديه بعض المرونة، ولك الشكر.
1: شكرا. إذا من واشنطن السيد سعيد عريقات الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكما. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت مستشفيات القطاع استشهاد 4 فلسطينيين منذ فجر الأحد. هذا وقال المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما يزيد عن 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام كامل، ما أسفر عن استشهاد نحو 1500 فلسطيني. وعلى مدار عام كامل من اتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف إسرائيل عن خرق التفاهمات والمواثيق الدولية وتقييد دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
3: وقف إطلاق نار بلا مصداقية على أرض الواقع. شهدت غزة عاما منه كان التوقف فيه عن الالتزام، أما النار فاكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا. عادت الحرب على غزة لكن دون إعلان. وهؤلاء الناس الذين دمر الاحتلال منازلهم، جل ما يقومون به هو البحث عن أي مقومات للحياة تحت الأنقاض في تجدد للصراع من أجل البقاء.
4: بقولوا سلام سلام، وين السلام؟ أغراضي كلهم راحوا، فيش حياة، الحياة انعدمت، فيش حياة، فيش كيف نعيش من لم شوية أغراض.
3: تقديرات أممية تقول إن غزة تضم أكثر من 68 مليون طن من الركام بشق الأنفس وبالأيدي، أزاح الناس القليل منه لينصبوا خياما في أماكن غير مهيئة ومعدومة الإمكانات.
5: وقف إطلاق النار خدعة، احنا لنا تقريبا سنة واكثر من سنة وقف إطلاق النار، كنا عايشين في خيام، اوضاعنا المعيشية ما تحسنتش بالمرة، عايشين في خيام وضعها بالي ومهترئة.
3: مع دخول الاتفاق عامه الثاني يعيش أهالي غزة في خيام متهالكة ومبان مهددة بالانهيار وسط قيود إسرائيلية على إدخال المساعدات والمعدات.
6: الاحتلال الإسرائيلي يرفض بشكل قطعي أن تدخل المساعدات من غذاء، من طعام، من أدوات إلى السكان في قطاع غزة، وما يدخل هو شيء قليل جدا لا يذكر مقارنة بالاحتياج الحقيقي الذي يحتاجه المواطن داخل القطاع.
3: خلال عام الاتفاق سجلت السلطات المحلية أكثر من 5000 انتهاك، خلفت نحو 1500 شهيد و5000 مصاب، بينما امتدت السيطرة الإسرائيلية

0: إسرائيلية إلى 70% من القطاع. فماذا تريد إسرائيل بعد؟
1: دخلت إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار ليس بغرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إنما كإجراء تكتيكي بهدف خفض النقد الدولي. بالمعنى الفعلي هي حولت هذا الاتفاق إلى ستار لاستمرار الإبادة، ستار لاستمرار العدوان.
0: لم يعرف أهل غزة من الاتفاق سوى اسمه، ولم يلمسوا مضمونه بعدما ضرب الاحتلال ببنوده عرض الحائط، فباتوا ضحية لويلات الحرب وانتهاكات الهدنة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
2: إذا مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة القادمة لمتابعة كل التطورات في اليمن والمنطقة ككل. شكرا لكم ودمتم في أمان الله.
3: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
4: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
3: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
5: طلبت منهم أن ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إيدي مقطوعة.
3: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
6: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
7: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
8: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
3: بين التهدئة والتصعيد،
9: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
10: مو ناس تحديد مترسين ناس.
3: مفاوضات،
11: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
12: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
3: ترقب،
13: الطرفان ينتظران إشارات
14: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
3: تحليل يقرأ ما بين السطور.
15: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
16: هي قضية تشكيكية،
17: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
3: المشهد كاملا أولا بأول.
18: هل هذه المرة مختلفة؟

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتداعياته على وضع الطاقة عالميا، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في اعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر الأحد. كانت الهيئة قد أعلنت السبت تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداء أسفر عن وفيات وإصابات، كما أعلنت الهيئة تعرض مطار الملك فهد بالدمام لاعتداء، وقالت إن العمل جار لتقييم الأضرار. كما أعلن المتحدث باسم تحالف الفريق تركي المالكي اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية. وقد دانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر في بيان مشترك دانت هجمات الحوثيين على السعودية، معتبرة أنها تصعيد خطير، وأكدت دعمها للسعودية. في اليمن، قالت القوات الحكومية أنها دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة الحوثي في جبهة مأرب، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أعلن تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى، بينما تحدثت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين عن غارات على مديرية همدان بمحافظة صنعاء. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قال إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وإن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. في حين قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، قال إن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ واشنطن لتعهداتها. من جانب آخر، قال الحرس الثوري إن حريقا اندلع بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مسار غير مصرح به في هرمز. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سريان وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن روسيا قصفت منشآت طاقة في كييف وخاركيف بعد إعلان ترامب، وإنه إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة فإن أوكرانيا ستوافق كذلك. وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر الأحد. البداية من التطورات في السعودية واليمن، فقد أفاد الدفاع المدني السعودي بوفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين جراء تعرض مطار الملك خالد بالرياض لاستهداف أمس الأحد. في الأثناء، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض صاروخ باليستي أطلقه أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية. تفاصيل عن كل ذلك مع مراسلنا جامع نور.
1: تطورات متلاحقة هذا المساء، أهمها إعلان هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين في استهداف ثاني تعرض له مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأضافت الهيئة أن الاعتداءات نتجت عنه أضرار مادية تقوم بحصرها. وفي سياق متصل، أعلن التحالف اعتراض صاروخ كروز بمحيط مطار الملك خالد. مطار الملك فهد بالدمام تعرض هو الآخر لاستهداف وفق بيان للهيئة العامة للطيران المدني، وقالت الهيئة إنها تجري تقييما مع الجهات المعنية لمعرفة حجم الأضرار. التحالف وصف استهداف مطار الملك خالد بأنه جريمة حرب، متوعدا برد حازم تجاه هذه الاعتداءات بحسب بيان للتحالف. وعلى صعيد الردود الأفعال، وصف بيان سعودي تركي باكستاني ومصري مشترك التصعيد الحوثي على السعودية بالخطر، وطالبهم بوقف فوري لهذه الهجمات.
0: هذا وقد أفاد مراسل الجزيرة بتواصل المواجهات في محافظة تعز بالتزامن مع غارات جوية على مواقع لأنصار الله الحوثيين شرقي المدينة وغربها. قال مراسلنا أن الناطق باسم القوات الحكومية قد أعلن تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة.
2: هنا في تعز أعلن قبل قليل عن غارات جوية شنت على الحوثيين في مناطق واقعة غربية تعز وأخرى واقعة شرقية المدينة. قبل ذلك كانت القوات الحكومية قد أعلنت أنها صدت هجوما للحوثيين على منطقة طالوق في مديرية المصراخ، وأكدت سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين في تلك المنطقة. أيضا كانت القوات الحكومية في تعز قد أعلنت عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة الأقروض، وكذلك أعلنت عن 8 غارات جوية ضد الحوثيين في مناطق واقعة غربية تعز، بالإضافة إلى غارات أيضا استهدفت الحوثيين شرقية تعز، غارتان في تبتي سوفتل والسلال، وأيضا غارة ثالثة في شمال تعز على تعزيزات للحوثيين في خط 60. ماجد النزيلي الناطق باسم القوات الحكومية أكد أن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين خلال الساعات الماضية أو خلال 24 ساعة ب 1732 عملية استهداف، وقال إن تلك العمليات أدت إلى جرح وقتل 900 من عناصر الحوثي، بالإضافة إلى تدمير 287 آلية ومركبة عسكرية تابعة للحوثيين. في مأرب أعلن عن استهداف الحوثيين أو استهداف القوات الحكومية للحوثيين بالمدفعية والطائرة المسيرة، وكذلك في الجوف أعلن عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين. سياسيا ما زالت تداعيات عملية فجر اليمن أو معركة فجر اليمن متواصلة. رئيس الوزراء شايع الزنداني أكد على أهمية ما يقوم به الجيش، وكذلك أثنى على ما قام به الجيش في الساحل الغربي، وقال إن السيطرة على باب المندب وعلى ذباب تعد معركة أو مهمة جدا، وأيضا يعد أمرا استراتيجيا. كما أكد في لقائه مع رئيس الوزراء أو مع وزير الدفاع ومع الوزراء مع بقية الوزراء، أكد على أهمية هذه المعركة وأنها لابد أن تستمر حتى تحقق كامل أهدافها. أيضا إنسانيا ما زالت تداعيات الحصار الذي تعيشه تعز مستمرة. محافظ تعز نبيل شمسان وجه نداء عاجلا ونداء استغاثة عاجل لكل الجهات، سواء كان الحكومية أو إلى المملكة العربية السعودية أو دول الخليج وحتى إلى المنظمات الدولية، وأكد أن تعز تعج حصارا منذ 12 عاما، ولكن الحصار الأخير صار حصارا مطبقا على المدينة، وأكد أن قرابة 6 ملايين يعانون من هذا الحصار. وأيضا هناك مناشدة من وزارة الصحة العامة أكدت فيها أن المستشفيات والمرافق الصحية قد تتوقف عن العمل لأنها بلا أدوية وبلا مستلزمات طبية، وهناك معاناة كبيرة من المرضى خاصة مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي.
0: في صنعاء قال مراسل الجزيرة إن وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أفادت باستهداف غارات جوية حيا سكنيا في صنعاء ومديرية همدان بالعاصمة. في المقابل أعلنت الجماعة استهداف مطاري الملك خالد بالرياض والملك فهد بالدمام، إضافة لمنشأتين تابعتين لأرامكو.
3: على الصعيد الميداني أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء سيطرتها أو طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مديرية المصراخ التابعة لمحافظة تعز، كما أعلنت أيضا عن استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقتي السقية وكذلك رأس العارة بمحافظة لحج، وأكدت بأنها استهدفت هذه القوات بعشرة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين، ما أدى حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح في صفوف تلك القوات. كما أعلنت أيضا وعلى سياق استهداف العمق السعودي بتنفيذها لأربع عمليات عسكرية، أكدت بأن العملية الأولى التي تمت على 3 مراحل حسب القوات المسلحة استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى عملية أخرى استهدفت مطار الدمام، كما استهدفت أيضا محطة ومعمل تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، وأكدت بأنها قد استهدفت ذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة. كما أكدت القوات المسلحة وعلى لسان الناطق العسكري لها العميد يحيى سريع بأن هذا الاستهداف يأتي ردا على 124 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء، وأيضا ردا على نحو 2058 غارة مغارة جوية وقصفا صاروخي قال بأنها سعودية، واستهدفت أيضا مناطق مختلفة وأعيانا مدنية، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى. كما أكد أيضا بأن قواتهم قد تصدت لتشكيلات جوية سعودية بصواريخ أرض جو محلية الصنع. في ذات السياق، الناطق العسكري أكد بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. في سياق متصل، كانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت عن غارة جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى غارة أخرى استهدفت حي شعوب هنا في العاصمة. وأكدت وزارة الصحة سقوط 7 ضحايا وتضرر عدد من المنازل والمحال التجارية، فضلا عن إعلانها عن غارات جوية استهدفت منطقة نهم وهي تابعة للعاصمة صنعاء، وغارات حسب وسائل إعلام رسمية استهدفت محافظة عمران وتحديدا منطقة حرف سفيان ب7 غارات، بالإضافة إلى غارة استهدفت محافظة صعدة ومنطقة الصفراء وهي على الحدود مع المملكة العربية السعودية. أكدت القوات المسلحة بصنعاء بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار وكذلك المطار بالمطار سوف تستمر حتى يتم وقف العدوان حسب القوات المسلحة ورفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما.
0: معارك واشتباكات عنيفة تجري في المرتفعات المحيطة بمدينة تعز اليمنية وعند تقاطعات الطرق المؤدية إليها. ما هي محاور القتال في تعز؟ كيف تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين تطويق المدينة ومحاصرتها؟ المزيد من هذه التفاصيل مع زميل عبدالله سكر.
4: منذ سبتمبر الماضي وسعت جماعة أنصار الله الحوثيين عملياتها العسكرية في محافظة تعز في محاولة لتطويق المدينة وعزلها عن المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية. لكن لفهم ما يجري على الأرض علينا أولاً أن ننظر إلى تعز من الأعلى. تقوم المدينة وسط تضاريس جبلية وعرة تحيط بها المرتفعات من جهات عدة، ما يجعل التقدم العسكري نحو أحيائها أكثر صعوبة، ويمنح الطرق المتعرجة بين تلك الجبال أهمية استراتيجية بالغة. شمال المدينة وشرقها تسيطر الجماعة على مناطق واسعة، بينما تتمركز القوات الحكومية داخل المدينة وعلى محاور جنوبها وغربها، وهنا تبدأ معركة الطرق. فإلى الجنوب الغربي تتحول مناطق وادي الضباب ونجد قسيم، وإلى الجنوب الشرقي سامع والقروض إلى جبهات اشتباك متواصلة وسط محاولات حوثية للتقدم تقابلها هجمات مضادة من القوات الحكومية المتمركزة في مديرية المصراخ. أما غربا فتدور المواجهات عند الكدحة وجبل حبشي، حيث يحاول أنصار الله الحوثيين التقدم إلى سوق البيرين ونجد النشمة لقطع أحد خطوط الإمداد البرية الرئيسية للقوات الحكومية بين تعز وعدن. أما في الجنوب الشرقي تشهد جبهة حيفان ومحيطها معارك عند تقاطعات طرق حيوية تربط أرياف مدينة تعز بالأراضي الخاضعة للحكومة اليمنية في لحج وصولا إلى عدن. لكن كيف تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين محاصرة المدينة؟ لا تقتصر محاولات الجماعة على السيطرة المباشرة على الطرق، بل تشمل أيضا تهديدها بالنيران واستهداف مواقع القوات الحكومية في عمليات تسلل بمجموعات صغيرة وأسلحة متنوعة إلى جانب المسيرات. وهكذا قد يصبح الطريق غير قابل للاستخدام حتى دون السيطرة الكاملة عليه. غير أن ما يظهر على الخرائط خطوطا عسكرية وطرق إمداد يمثل للسكان شرايين حياة. إذ نقلت رويترز عن مصادر عسكرية إغلاق نحو 19 طريقا مؤديا إلى تعز، وأثارت التطورات العسكرية مخاوف السكان من عودة الحصار الذي عانته المدينة منذ عام 2015. كما أطلق محافظ تعز نداء إنسانيا لإنقاذ المدينة من الحصار. وتتحدث تقارير ميدانية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وصعوبة إدخال الوقود والسلع الأساسية في مدينة تزداد فيها الضغوط الإنسانية مع كل طريق يغلق. فبين طرق الإمداد المقطوعة والمرتفعات المتنازع عليها تبقى تعز تحت ضغط عسكري وإنساني متصاعد لا يقاس بمساحات الأراضي التي يسيطر عليها كل طرف فحسب، بل أيضا بمن يتحكم في الطرق التي تصل المدينة بمحيطها.
0: في آخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه لم يعد لدى إيران أي نفط على متن السفن وأن تدفقاتها النقدية سلبية، وأن واشنطن انتقلت بعد حملة الضغط الأقصى على إيران إلى حملة العزل الكامل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد مرحبا بك. إذا سكوت بيسنت يقول لم يعد لدى إيران أي نفط، كذلك ترامب يقول أنه يفكر بتغيير مضيق هرمز إلى مضيق ترامب، هذا كلام قاله في ولاية تينيسي في التمهيد لانتخابات التجديد النصفي. إلى أي مدى هذا الأمر لانتخابات التجديد النصفي حاضرة في كل هذه التصريحات مراد، التصريحات المؤخرة أمريكيا؟
5: مرحبا بك معاذ. إيران والحرب مع إيران وتبعات الحرب مع إيران حاضرة بقوة في هذه الانتخابات، في الحملات الانتخابية، هي قضية انتخابية الآن. في صف الدفاع تقف إدارة ترامب وعلى رأسها ترامب في مهرجانات انتخابية شبه يومية، قضية أساسية في خطاباته وكلماته وتصريحاته وتصريحات مسؤولي الإدارة. وفي المقابل المنافسون الديمقراطيون أيضا يستخدمون ورقة الحرب لإظهار هذه الإدارة من أنها فاشلة وأنها خاضت حربا لم تحقق أي هدف، وأيضا حرب بدون استراتيجية، وأيضا حرب تظهر أن هذه الإدارة حينما تعد فإنها لا تحقق وعودها، بالتذكير من أنها أي ترامب كان يعد بعدم الزج بالبلاد في أي حروب جديدة. من ضمن ما كان يناقش في إطار إدارة ترامب في كيفية التعامل في موسم انتخابي مع الناخب الأمريكي المستاء من هذه الحرب ومن تبعاتها، كان مسألة إضافة إلى الدفاع عن هذه الحرب إظهار القوة خلال موسم الانتخابات، بما في ذلك نوقشت توجيه ضربات لإيران. لكن هذا الأمر استبعد الآن، وكما يؤكد سكوت بيسنت وزير الخزانة في آخر تصريحات لمسؤول أمريكي فيما يتعلق بهذا الأمر في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، فإن الرئيس ترامب لن يشن أي ضربات على إيران قبل هذه الانتخابات. لكن استعراض القوة قائم مع ذلك بطرق أخرى، كما نرى في مجمل هذه المقابلة حينما يقول بيسنت من أن السياسة النبذ الاقتصادي والهجوم الاقتصادي ناجحة، وهي تعزل إيران عن منظومة الاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي، وأن إيران لم تعد قادرة على تصدير أي كمية من نفطها في الوقت الذي باتت فيه الولايات المتحدة تتحكم بمضيق هرمز وتتمكن من تمرير قرابة 1.25 مليار برميل من النفط، في حين أن إيران غير قادرة على القيام بتصدير أي شحنة نفط، إضافة إلى الإجراءات الأخرى المتعلقة بمحاصرة شركات طيرانها، أيضا مصادرة العملات المشفرة، أيضا إجراءات عقابية أخرى قال بيسنت إنها تؤدي إلى انهيار اقتصادي ومالي داخل إيران، يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية الإيرانية وإغلاق البنوك تباعا، وكذلك عجز النظام الإيراني عن دفع المرتبات والأجور بما في ذلك للجنود. وهو لذلك يرى أن هذه السياسة ستثمر كما يتوقع على مدى من 3 إلى 4 شهور لاستسلام إيران. وفهم من هذا التعبير إجابة إيران وخضوعها للشروط الأمريكية والمطالب الأمريكية المتعلقة ببرنامجها النووي، لكنه يتوقع أيضا أن تكون هناك انتفاضة وثورة شعبية على النظام، وربما تصدعات داخل هذا النظام ولا سيما المستائين من الحرس الثوري الإيراني. مع ذلك هناك أيضا رسائل لإيران توجه هذه المرة، بما في ذلك القول من أن لدى إيران خيار، ما يزال لديها خيار، أن تتخلى عن طموحاتها المرتبطة بالبرنامج النووي وأن توقف دعمها للمجموعات المسلحة في المنطقة، وهي ذات المطالب التي تتكرر على لسان المسؤولين الأمريكيين أيضا لطمأنة الناس من أن هناك ما يزال مسار دبلوماسي. كان الرئيس ترامب قال إن هناك محادثات مثمرة مع الجانب الإيراني، أيضا شدد على أن إيران لابد أن تلبي كافة مطالب الولايات المتحدة، وإلا فإنه لن يكون لها وجود. قال سننهي هذه المسألة بالطريقة السهلة أو الصعبة، بطريقة أو بأخرى، والولايات المتحدة قادرة على كل هذه الطرق. معاذ.
0: نعم مراد هاشم مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران قال مراسل الجزيرة أن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أكد أن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، فيما لا يزال موقفها غير واضح حيال بعضها الآخر. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، قال إن إيران لا تزال تدرس الرد الأمريكي.
6: قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن واشنطن وافقت على بعض الشروط الإيرانية حيال فتح مضيق هرمز واستئناف الحوار، وأضاف إن الموقف الأمريكي حيال بعض الشروط الأخرى لا يزال غير واضح. وصف رضائي خلال مقابلة تلفزيونية الرد الأمريكي على مقترح طهران بأنه غير كافي، وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بأن توضح موقفها حيال القضايا التي لا تزال غامضة. وحول التوتر في مضيق هرمز، قال رضائي بأن إيران خلال الشهور الماضية استهدفت كل ليلة نحو 5 سفن وصفها بالمخالفة في مضيق هرمز. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية قال إن إيران لا تزال تدرس الرد الأمريكي وأنها سوف تعلن عن موقفها حياله إلى الوسطاء لنقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وشدد على أن الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز سوف تستمر إلى حين أن تقتنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن الحل ليس حلا عسكريا في المضيق، مشددا على أن إيران تمنع أي سفينة تجارية من العبور في مضيق هرمز إذا لم تنسق مع القوات الإيرانية، وأن عبور السفن العسكرية هو ممنوع بتاتا. التوتر مستمر في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. الحرس الثوري الإيراني أعلن عن أنه تم إحداث انفجارات وحرائق في 3 سفن خلال الساعات الماضية على الأقل، إثر اصطدامها بألغام بحرية، وأنها أطفأت أجهزة التتبع أثناء عبورها من ممرات غير مصرح بها في المضيق. وقال إن أي سفينة تطفئ أنظمة الملاحة سوف يتم التعامل معها بحزم، وسوف تعتبر على أنها سفينة معادية بحسب بيان الحرس الثوري الإيراني.
0: لمزيد من النقاش معنا من طهران دكتور حسن روير روان الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومعنا من كنتاكي في الولايات المتحدة دكتور حسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت. دكتور حسين رويروان أبدأ من عندك. كاظم غريب أبادي يقول إن إيران تدرس الرد الآن، الرد الأمريكي على المقترح الإيراني. هو في الأساس ما هو المقترح الإيراني؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني المقترح الإيراني الذي يتضمن 7 مواضيع وقدم ونشر يعني انه للطرف الامريكي، وهو ذات المقترح الذي قدمه السيد عراقشي عندما كان في الولايات المتحده الامريكيه على هامش اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده، ويتضمن فتح مضيق هرمز، رفع الحصار، الافراج عن اموال ايرانيه مجمده، وكذلك يعني تضمن الملف النووي. وهذه الأمور تقريبا هي تشكل العمود الفقري للمشروع الذي طرح من قبل إيران. الرد الأمريكي على هذا المقترح يعني أرسل إلى طهران عبر الوسيط القطري، والآن يعني مجلس الأمن القومي يقوم بدراسة المقترح أو الرد الأمريكي للرد عليه من قبل إيران. وما يقوله السيد محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي أن أمريكا قبلت بعض الشروط الإيرانية، ولكن لا زال هناك غموض في بعض الأمور الأخرى التي يجب
0: أن تتوقف. ألا تعتقد دكتور أن الأمور تروح في مكانها؟ دكتور حسين يعني الأمور منذ زمن ليس بالقصير تروح الأمور في مكانها تقريبا بين واشنطن وطهران.
7: يعني هناك مراوحة مع تقدم طفيف، يمكن أن نقول ذلك. نعم.
0: طيب دكتور حسين الخطيب، هل يمكن فعلا أن هذه المراوحة أو التقدم الطفيف كما يقول الدكتور حسين من طهران هو ترامب أصلا يشتري الوقت؟ حتى تمر انتخابات التجديد النصفي ومن ثم لكل حادث حديث؟
8: حياتي وشكرا للدعوة. يعني هذه هي المشكلة مع إيران، يعني لما تكون دولة فيها عقوبات دولية وأمريكية معناتها هناك مشكلة في إيران والعقوبات هي نتيجة هذه المشكلة. بالنسبة له هو واجه يعني واجهته إيران بثلاثة خيارات، إما أن يكون كما أوباما يسلم لهم يعطيهم ما يريدوا ويعني اتفاق جزئي ومرحلي، وأما أن يكون مثل بايدن أربع سنوات في الولايات الأبيض وعمليا استمرار لإدارة أوباما، مع ذلك لم يكن هناك اتفاق يعني بينهم إطلاقا. فجاءت ترامب البيت الأبيض يعرف أن الإيراني عنده طريقة بالمفاوضات، يعني يدعي أنه يحدث تقدم يغير موقفه، ولكن يعني يقدم موقفه ولكن بشكل مختلف يعني لإضاعة الوقت وشراء الوقت كل الأمور. فهو ذهب إلى الحرب من أجل ذلك، يعني لم يكن يريد أن يكون أوباما أو يكون بايدن. اليوم هو في حوار معهم، ولكن الحرب لم تتوقف، هناك حرب اقتصادية الأمريكي لم يتوقف في حربه على إيران. يعني وزير اليوم جنرال الوزير الخزانة هو جنرال في هذا الحرب يقول،
0: لكن دكتور ترامب نفسه في مازق
8: على إيران،
0: يعني هو يتندر على جوزيف بايدن أو ويذكر بسوء اتفاق أوباما مع الإيرانيين، هو لم يحصله حتى اللحظة، هكذا البعض يرى.
8: صحيح، هو تحدي، يعني إيران تحدي، ليست موضوعا بسيطا. هذه دولة معتادة على طريقة معينة من بالتعامل مع بقية العالم، الأمريكي يتعامل معها بنمط معين. جاء ترامب وقال أنا أريد أن أغير هذا النمط، أنا أريد شيء جديد، أنا أريد دولة طبيعية، هناك مواضيع ثلاثة أريد أن أنهيها مع هذا النظام. والموضوع لن يكون بسيطا، الأمريكي يفهم إيران تماما، غير صحيح ترامب يعرف، ترامب أكيد يعني ليس مطلع عن يعني يقرأ كتب عن إيران، ولكن عنده مستشارين يعرفوا إيران تماما، يعني الأمريكي يفهم إيران تماما تماما، تاريخها، عقلية.
0: طيب الآن ما المتاح، ما نيته في الأيام القادمة الأمريكي؟
8: يعني اليوم الحرب الاقتصادية مستمرة، وهو ينتظر إلى أن يكون هناك يعني موقف عقلاني داخل إيران يقبل به، ولكن لن يقبل أقل من.
0: وإذا لم يكن هذا الموقف من إيران
8: يعود إلى الحرب ربما بعد الانتخابات النصية، هو لا يعترف بذلك، ولكن طيب. احتمالات واردة. هذا الرجل
0: دعني أذهب بهذه إلى طهران إلى الدكتور حسين. دكتور حسين، يعني البعض يقول ألا يجب على طهران أن تتحسس رأسها، فالحاملات الطائرات الأمريكية ستجتمع قريبا في المنطقة؟
9: وجود حاملة الطائرات هو نقطة قوة ونقطة ضعف في نفس الوقت، ليس الموضوع بهذا الشكل الذي نراه، أنه إيران تمتلك الإمكانية لضرب حاملات الطائرات، وهي سبق أن قامت بذلك، والآن إيران ذخرت الكثير من منصات إطلاق الصواريخ بصواريخ فرط صوتية تستطيع استهداف القطاع البحرية الأمريكية. الموضوع هو يعني هذا المنطق الأمريكي.
0: دكتور، القطاع البحرية الأمريكية أمضت شهورا طويلة في الخليج العربي ولم تستهدفها طهران، استهدفت يعني ما قالت أنه قواعد أمريكية في الدول العربية، أما القطع الأمريكية كانت يعني سالمة غانمة، هكذا يقول البعض.
9: يعني التقرير الأخير الذي نشر من قبل مركز بحوث الكونغرس الأمريكي أن 81 طائرة يعني دمرت أنه خلال هذه الحرب، أنه أمريكا لم تعترف إلا بواحدة منها فقط، وهذا يعكس حقيقة ما يجري. يعني إبراهام لانكون لماذا سحبت من المنطقة؟
0: يعني إيران ضربت. يعني إيران لا تخاف من هذه الترسانة الأمريكية القادمة يا دكتور؟ إيران لا تخشى شيئا من هذه الترسانة القادمة؟ ألا تتحسب الاحتمالات ربما أن يفعلها ترامب؟ الآن الإعلام الإسرائيلي دكتور حسين اليوم يقول الإعلام الإسرائيلي أن نتنياهو يجري مشاورات، ربما ترامب يشن ضربة ما.
9: يعني سبق وأن فعل ذلك ترامب هذا الموضوع. الموضوع ليس جديدا، وإيران استطاعت أن تفشل تحقيق أهداف الحرب، أن تفشل الحسم الأمريكي. أمريكا أقوى قوة في العالم، وهي لم تستطع أن تحقق لا أهدافها ولا أن تحسم. من هنا نعم إيران تستطيع أن تقف أمام أمريكا وأن تقاوم هذا الصلف والعدوان الأمريكي ضدها، أن يتصور الرئيس الأمريكي يمكن أن يفرض على إيران ما يريد، هذا لا يمكن أن يحدث.
0: لكن دكتور، هناك أصوات من إيران، من داخل إيران، لعل آخرها ربما جواد ظريف يعني، وسمعت ما قاله، وقبله نفسه مسعود بزجكيان، حسن خاتم، كثير هذه الأصوات الإيرانية التي قالت أنه يجب أن نذهب إلى طاولة المفاوضات، يجب، وكانوا يقولون يجب أن لا نحارب، انتهى وقت الحرب.
9: لا لا لا لا، أن نذهب إلى طاولة المفاوضات لا يعني بالضرورة ترك الحرب، لأن العدو غادر. إيران كانت على طاولة الحوار وأمريكا ذهبت إلى الحرب، ولمرتين وليس لمرة واحدة خلال السنة الماضية. من هنا التفاوض من دون قوة عسكرية تدعم هذا التفاوض لا يمكن أن يفضي إلى نتيجة. هكذا أمور يفضي إلى استسلام، وهذا غير موجود في القاموس الإيراني.
0: دكتور حسين الخطيب، هذا هو الكلام في إيران، نحن لن نستسلم ولن نتراجع، ويعني ليشرب ترامب ماء بحر العرب كله، لن نتراجع.
8: يعني شوف، هذا ليس جديد على النظام الإيراني، يعني دراسة تاريخ إيران بعد ثورة الخميني دائما هناك التشعبات الداخلية والأفرقاء المتطرفين والحرس الثوري ورجال الدين المتطرفين، ونجد ذلك يعني كما حدث في الحرب العراقية الإيرانية، نجد ذات المشكلة في إيران، المتطرفين يقودوا السفينة، وهناك من يقول هذا غير عقلاني، هذا لا يجب. ولكن يعني إذا نظرنا إلى تجربة الحرب العراقية الإيرانية، في نهاية المطاف كانت كارثة لإيران، وماذا أخذوا؟ يعني طلبوا ترحيل صدام، طلبوا تعويضات، طلبوا كل أمور كثيرة، ولكن لا شيء في نهاية انتهت الحرب وصدام احتل جزء من إيران.
0: طيب دكتور، البعض يقول لك يعني هل لدى واشنطن ما يجبر إيران؟ هؤلاء أحرار، هذه هم يفكرون هكذا وهذه أرضهم وهم أحرار، هل لدى واشنطن ما يجبر الإيرانيين على التراجع على الاستسلام؟ هم يريدون المواجهة.
8: صحيح، وهو الفارق أن هناك قائد في البيت الأبيض يقول يريد المواجهة، وأنا قبلت المواجهة. واليوم قال أنا إلى الآن كنت ناعما جدا في التعامل معهم، أستطيع أن أكون أقسى بكثير، ولكن إلى الآن أتعامل معهم بنعومة. فعنده قدرات تدميرية هائلة ترامب لم يستعملها إلى الآن، هو يفضل التفاهم معهم. كلمة استسلام صحيح هم يستعملوها واستعملها ترامب أحيانا، ولكن عمليا هو يريدهم أن يكونوا دولة طبيعية كما قال فانس، يعني دولة طبيعية لا يكون عندها مشروع نووي عليها علامة استفهام، صواريخ باليستية تصل إلى أوروبا.
0: يرفضون كل ذلك يا دكتور. الإيرانيون يرفضون كل ذلك، كل هذا الكلام يرفضوه. ما الجديد لدى واشنطن؟
8: والمشكلة أنه يحملوا، يعني لو كان في حرب بينهم فقط، بين أمريكا وإسرائيل وإيران، لا يكترث المجتمع الدولي ولا المجتمع العربي، الدول العربية لا علاقة لها، ولكن المشكلة أنه الإيراني يصدر المشكلة ويكلف الآخرين مشكلته، يعني يحرك الأزروع، يتعرض الملاحة، يرفع سعر النفط والديزل وكل هذه الأمور، لأنه يريد الآخرين أن يدفعوا ثمن تبعات مواجهتهم مع الأمريكي. وهذه المشكلة اليوم، أن هؤلاء الناس يدفعوا الآخرين ثمن مواجهة
0: الآخرون يقولون طبعا. نحن علقنا بين واشنطن وطهران، ولا ناقة لنا ولا جمل، ليس فقط الإيرانيين، أنتم الأمريكان مسؤولون عن هذا الأمر كذلك.
8: صحيح 100%، صحيح هذا الكلام، مسؤول ترامب عن هذا الموضوع، ولكن ترامب قال هناك مشكلة مزمنة في هذه المنطقة، أريد أن تكون دولة طبيعية، أريد السلام الإبراهيمي، وهذه الدولة هو جاء يريد أن يتعامل مع الملفات الخلافية الثلاثة، وهم تعنتوا وكانت المواجهة. هذه يعني هذا طبيعة الأمور، وإيران هي التي أدخلت البقية.
0: جيد، وصلنا إلى هنا، ثم ماذا؟ هذه سأعود لك فيها يا دكتور. وصلنا إلى هذه النقطة، إلى هذا المأزق يعني، ثم ماذا؟ أريد أن أسمع رؤيتك، ثم ماذا؟ وفي مسألة أنه ترامب يريد السلام الإبراهيمي، وترامب يريد، البعض يقول لك يعني ليست الحياة كلها على كيف الرئيس ترامب، ترامب يريد، هكذا البعض يرى يعني. دكتور حسين، البعض يقول أن طهران ستلجأ إذا يعني جد الجد، وإذا حست بالاقتراب شيء ما، ستلجأ إلى ضرب الدول العربية ومصالح الدول العربية وتحريك الأذرع، هكذا توصف الأذرع يعني، لضرب الدول العربية وعلى رأسها السعودية. هذا المتاح لدى الإيرانيين فقط؟
9: لا، الموضوع ليس كذلك. أولا، إيران ضربت وتضرب القوات الأمريكية ذاتها والقطع البحرية، والآن تتوعد إيران توسيع جغرافية الحرب. ماذا يعني توسيع جغرافية الحرب؟
7: يعني ضم قواعد أمريكية جديدة.
0: أين يعني قواعد أمريكية جديدة؟ قل لي أين مثلا؟
7: يعني قد تكون في اليونان، قد تكون في قبرص، قد تكون في ديموغارسيا، قد تكون في أوروبا.
0: ولماذا ليس في أذربيجان؟
7: لا لست. نعم.
0: ولماذا ليس في أذربيجان مثلا؟
7: يعني قد تكون في أذربيجان، ليس هناك استثناء. يعني
0: لا، هي استثنيت أذربيجان.
7: استهداف القواعد. لا لا لا لا، إيران الآن تقول توسيع جغرافية الحرب. شوف أمريكا الآن رغم كل العنتريات التي يطرحها ترامب، أنه تنازل بشكل مذل أمام روسيا بسبب الديزل، وأصبح الصديق أنه بوتين.
0: لكن روسيا أدار الظهر لكم في هذا الاتفاقية الديزل مع الأمريكان دكتور، البعض يقول.
7: لا ليس بالضرورة، هو أعلن في نفس الوقت بوتين أن مطالب إيران محقة، وعلى أمريكا أن تقبل بمطالب إيران وأن تفتح هذه.
0: بعيداً عن هذه، بعيداً عن هذه دكتور، هو لأنه خام برنت وخام تكساس أصلاً نزل دولار أو دولارين يعني اليوم نتيجة هذا الديزل الروسي. لكن أجبني بهذه الجزئية وباختصار لو سمحت، والبعض يقول لك كذلك إيران لديها عنتريات ليس فقط ترامب. المتاح أمام الإيرانيين هو توسيع دائرة النار والضرب الدول العربية وعلى رأسها السعودية عبر الأذرع.
7: شوف، أولا إيران هي في موقع الدفاع من شن الحرب، ليست إيران، أمريكا وإسرائيل قام بشن.
0: دكتور الآن في القادمات أرجوك باختصار في القادمات، إذا حدث، إذا اشتد الخناق، ستوسع الإيران أو ستزيد إيران من وطأة ضرب بعض الدول العربية وتحديدا المملكة العربية السعودية عن طريق الأذرع، سواء من الشرق أو من الغرب، هكذا البعض يقول. هذه هي الخطة الإيرانية، لا شيء غير ذلك.
7: إيران لم تكن في وارد ضرب هذه الدول قبل الحرب. إيران ضربت القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في هذه الدول، وإذا تكررت الحرب في تصوري ليس هناك استثناء إيراني لضرب كل المصالح الأمريكية في المنطقة.
0: الأذرع الإيرانية سواء كانت البعض يقول لك في العراق أو في اليمن، هكذا بعض المحللين يقولون، ما سيضربون مصالح وأعيان مدنية ليس قواعد.
7: اليمن له قواعده، هو يقول مطار في مقابل مطار، حصار مقابل حصار، ميناء مقابل ميناء، وهذا شأنه هو. يعني
0: أنتم بعيدين عما يجري في اليمن؟
7: لسنا بعيدين، إيران هي متحالفة مع أنصار الله ومع صنعاء، يعني هذا الموضوع لا تنكره إيران، ولكن في صنعاء من يتخذ القرار هو ليس إيران.
0: حسن، دكتور إحسان الخطيب باختصار شديد، قل ما شئت يعني في إيران، لكن القوم على موقفهم، وفشل ترامب بتحقيق ما أراده في هذه الحرب هو وبنيامين نتنياهو. الآن ماذا بعد؟ ما المتاح؟
8: يعني عزيزي، أنت لا تتكلم عن رئيس نيكاراغوا ومصنع غواتيمالا، هذا رئيس أقوى دولة بالعالم اختار أن يواجه هذه الدولة، قال هناك عقود من المشاكل مع هذه الدولة وتحمل الأثمان. صحيح هناك دول تتحمل الأثمان، ولكن كما كل الحروب لا تكون، يعني دول تتحمل أثمان الحرب وعنده لا علاقة لها، والسبب الأساسي للمشاكل هو إيران. لو إيران دولة طبيعية لكانت المنطقة في أفضل حال. وترامب
0: دكتور، بعيدا عن توصيفات إيران، ما المتاح أمام ترامب؟ ربما يخسر الجمهوريون، ربما يخسرون انتخابات التجديد النصفي، وبالتالي ترامب سيتعرض للمسالة على مدار سنتين قادمتين، هو سيصبح بطة عرجاء.
8: لا، هو مستعد لكل هذا. يعني هذا الرجل الشخص يعتبر نفسه شخصية استثنائية، يعتبر نفسه قائد يعني مثل جورج واشنطن، ويعتبر أنه ملف إيران ملفه، وهو لن يترك هذا الملف. هذا الرجل لا يقبل الخسارة إطلاقا، يعني إلى الآن لا يعترف أنه خسر الانتخابات في ضد بايدن. هو شخص عادي جدا مستعد لدفع الأثمان. اليوم مشكلة كبيرة لإيران، لأن هذا الرجل سيستمر في هذا الملف إلى النهاية، ربما ينتهي إلى تدمير جزء كبير من إيران.
0: دكتور إحسان الخطيب من ولاية كنتاكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت، شكرا جزيلا لك. ومن طهران الباحث المختص في الشؤون الإقليمية دكتور حسين روي وران، شكرا جزيلا لك دكتور حسين. الآن في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت مستشفيات القطاع استشهاد 4 فلسطينيين منذ فجر الأحد. هذا وقال المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما يزيد عن 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام كامل، ما أسفر عن استشهاد نحو 1500 فلسطيني على مدار عام كامل من اتفاق وقف إطلاق النار. لم تتوقف إسرائيل عن خرق التفاهمات والمواثيق الدولية وتقييد دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
10: وقف إطلاق نار بلا مصداقية على أرض الواقع. شهدت غزة عاما منه كان التوقف فيه عن الالتزام، أما النار فاكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا. عادت الحرب على غزة لكن دون إعلان. وهؤلاء الناس الذين دمر الاحتلال منازلهم، جل ما يقومون به هو البحث عن أي مقومات للحياة تحت الأنقاض في تجدد للصراع من أجل البقاء.
11: بقولوا سلام سلام، وين السلام؟ إغراضي كلهم راحوا، فيش حياة، الحياة انعدمت، فيش حياة، فيش كيف نعيش من لهم شوية إغراض.
10: تقديرات أممية تقول إن غزة تضم أكثر من 68 مليون طن من الركام بشق الأنفس وبالأيدي، أزاح الناس القليل منه لينصبوا خياما في أماكن غير مهيئة ومعدومة الإمكانات.
12: وقف إطلاق النار خدعة، إحنا لنا تقريبا سنة وأكثر من سنة وقف إطلاق النار، كنا عايشين في خيام، أوضاعنا المعيشية ما تحسنتش بالمرة، عايشين في خيام وضعها بالي ومهترئة.
10: مع دخول الاتفاق عامه الثاني يعيش أهالي غزة في خيام متهالكة ومبان مهددة بالانهيار وسط قيود إسرائيلية على إدخال المساعدات والمعدات.
13: الاحتلال الإسرائيلي يرفض بشكل قطعي أن تدخل المساعدات من غذاء، من طعام، من أدوات إلى السكان في قطاع غزة، وما يدخل هو شيء قليل جدا لا يذكر مقارنة بالاحتياج الحقيقي الذي يحتاجه المواطن داخل القطاع.
10: خلال عام الاتفاق سجلت السلطات المحلية أكثر من 5000 انتهاك، خلفت نحو 1500 شهيد و 5000 مصاب، بينما امتدت السيطرة الإسرائيلية إلى 70% من القطاع. فماذا تريد إسرائيل بعد؟
14: دخلت إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار ليس بغرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إنما كإجراء تكتيكي بهدف خفض النقد الدولي. بالمعنى الفعلي هي حولت هذا الاتفاق إلى ستار لاستمرار الإبادة، ستار لاستمرار العدوان.
10: لم يعرف أهل غزة من الاتفاق سوى اسمه، ولم يلمسوا مضمونه بعدما ضرب الاحتلال ببنوده عرض الحائط، فباتوا ضحية لويلات الحرب وانتهاكات الهدنة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
0: من الديزل الروسي إلى خط نورد ستريم للغاز ثم أصول شركة لوك أويل، تتحول الطاقة مجددا إلى ورقة تفاوض بين واشنطن وموسكو، حيث تتقاطع ضغوط الأسعار الأمريكية مع حسابات العقوبات والحرب في أوكرانيا. المزيد في العرض التالي مع يوسف خطاب.
15: في 9 أكتوبر فتحت وزارة الخزانة الأمريكية نافذة قانونية محدودة تسمح ببيع وتسليم وتفريغ واستيراد الديزل الروسي بما في ذلك إلى الولايات المتحدة حتى تاريخ 7 أبريل القادم، لكنها لا ترفع العقوبات عن موسكو ككل، بل تستثني منتجا واحدا وفي إطار زمني محدد. الضغوط السعرية ظلت مرتفعة بما يكفي لتحويل الديزل لقضية انتخابية في انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر القادم، فمتوسط سعر الديزل الأمريكي سجل أعلى مستوى على الإطلاق عندما وصل إلى 6.53 دولار للجالون في 21 سبتمبر. إذا ضخت الكميات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكامل والبالغة حوالي 4,800,000 طن من الديزل، فقد تصل قيمة المبيعات الروسية بأسعار السوق الحالية إلى حوالي 7 مليارات دولار. لكن الرقم يمثل إيرادات إجمالية محتملة وليس أرباحا صافية، إذ لم تكشف بعد أسعار العقود أو الخصومات التي ستحصل عليها واشنطن. بعد الديزل تنتقل القصة إلى نورد ستريم، إذ ناقش مسؤولون أمريكيون وروس احتمال دخول مستثمر أمريكي في خطوط الغاز المتوقفة منذ تفجيرات 2022، لكن أي عودة للتدفقات لا تزال تصطدم بالعقوبات وبموقف كل من كييف، برلين ووارسو الرافض لإعادة بناء الاعتماد السابق على الغاز الروسي، كما أن غاز بروم تملك حوالي 51% من نورد ستريم، ما يجعل الملف سياسيا وقانونيا بقدر ما هو ملف تجاري. في الخلفية يظهر ملف ثالث هو أصول شركة لوكويل الدولية، فمحفظة الشركة خارج روسيا قدرت بما يقرب من 22 مليار دولار، تشمل حقولا ومصافي ومحطات وقود، وجذبت اهتمام شركات ومستثمرين من داخل الولايات المتحدة ومن الخليج. ولهذا تتباين الحسابات، أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يحذران من أن تخفيف العقوبات يعيد الإيرادات المالية إلى موسكو، ألمانيا ترفض العودة لاعتمادها السابق على الغاز الروسي، بينما تقول واشنطن إن السماح المؤقت بالديزل يستهدف خفض الأسعار في وقت يطرح فيه مسؤولون أمريكيون صفقات طاقة أوسع باعتبارها حوافز اقتصادية يمكن استخدامها ضمن مسار تفاوضي مع موسكو.
0: الآن إلى النافذة الاقتصادية الخاصة، نبحث فيها أبعاد التقارب الأمريكي الروسي في ملف الديزل العالمي. تفاصيل مع رنين بخزام.
16: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. جاء تفاهم ترامب وبوتين بشأن إعادة الديزل الروسي إلى الأسواق في لحظة تعاني فيها الإمدادات العالمية نقصا حادا وارتفاعا قياسيا في الأسعار. قبل أسابيع لوح ترامب بحظر تصدير الديزل الأمريكي، ثم وقع قانونا يشدد العقوبات على قطاع الطاقة الروسية، واليوم يعلن أن موسكو ستضخ ملايين الأطنان في الأسواق. فهل تعيد حسابات الانتخابات رسم خريطة العقوبات؟ وهل يتحول الديزل الروسي من أداة ضغط إلى طوق نجاة لواشنطن؟ وكيف يقرأ حلفاء أمريكا ذلك التقارب؟ تفاقمت أزمة نقص الديزل في الولايات المتحدة مع تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. تستهلك البلاد من المشتقات الوسيطة التي تشمل الديزل وزيت الغاز وأنواع أخرى من الوقود قرابة 4 ملايين برميل يوميا، وهو ما يجعل إجمالي حجم الاستهلاك السنوي نحو 1.4 مليار برميل. وبسبب تداعيات صدمة الطاقة الحالية تقدر الفجوة بنصف مليون برميل يوميا. أما الفجوة العالمية وفقا لتقدير مؤسسات دولية مثل وكالة الطاقة الدولية تتراوح بين 1.5 مليون إلى 2 مليوني برميل يوميا. الاتفاق يقضي بأن تزود روسيا الولايات المتحدة والأسواق العالمية بشكل فوري بنحو 300,000 طن تعادل 2.25 مليون البرميل من الديزل وزيت الغاز، يعقبها في نوفمبر دفعة أخرى بنصف 1 مليون طن، ثم بعد ذلك 1 مليون طن، تليها في الشهور التالية 3 ملايين طن، ليصل إجمالي الإمدادات المتوقعة بموجب الاتفاق إلى نحو 5 ملايين طن، أي ما يعادل 36 مليون برميل. الاتفاق دونه تحديات، فالدفعة الفورية البالغة 300,000 طن لا تكفي استهلاك يوم واحد في الولايات المتحدة، ويرجع محللون انخفاض الأسعار إلى الأثر النفسي، حيث تراجعت أسعار عقود الديزل الأمريكية بنحو 5% عقب إعلان ترامب عن الاتفاق. أما التحدي الأكبر فهو رهان على قدرات روسيا على الوفاء بتعهداتها مع استمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة وتكرير النفط. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو دكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. أهلا بك دكتور. إذن ترامب وقع قانون العقوبات على روسيا ومن ثم رأينا هذا الاتفاق، هل برأيك نحن أمام سياسة طاقة أم أن العنصر الانتخابي يدخل في هذا الموضوع من أجل تخفيض الأسعار؟
17: شكرا رنيم. يمكننا الآن عند التتبع ما حصل خلال الأسبوعين الماضيين وخاصة تسارع في الأحداث المتعلقة في محاولة جدية وكبيرة لحل أزمة الديزل التي بدأت تظهر في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، يمكننا أن نلاحظ أن هناك محاولة كبيرة لحل هذه المشكلة من خلال اتباع سياسات طاقة سريعة جدا، لكن بطابع وصبغة انتخابية، لأن تسارع الأحداث بدءا من إعلان أو طلب الإفراج عن عدد من المخزونات الاستراتيجية من الديزل في أوروبا، ثم إعلان أن هناك حظر للاستيراد من قبل أمريكا قبل أن تتراجع، ثم الاتفاق مع روسيا، كل هذا التسارع يعني أن هناك هدف رئيسي هو تخفيض سعر جالون الديزل قبل الانتخابات النصفية بداية الشهر القادم. لكن القرار الذي حصل بالتوافق مع روسيا للحصول على إعفاء من العقوبات لمدة 6 أشهر، هذا يعني بعبارة أخرى أنهم أيضا يريدون أن يثبطوا من الارتفاعات التي حصلت في السوق والتي تجاوزت 70%، وبالتالي يحتاجوا إلى منظور طويل وليس منظور قصير المدى.
16: هكذا قرار، ما هي الرسالة التي يعطيها للحلفاء والخصوم فيما يتعلق بجدية العقوبات؟
17: حقيقة أولا يعني الرسالة الكبرى في الاقتصاد الدولي السياسي هنا يمكن أن نقرأها أن العقوبات تكون جدية إلى سقف اقتصادي معين، إذا بدأت هذه العقوبات تؤدي إلى آثار على الدولة المعاقبة كما في حالة الولايات المتحدة الأمريكية، وانعكاس كل هذه العقوبات على أسواق مثل أسواق الطاقة وارتفاعات شديدة في تكلفة المشتقات النفطية وعلى رأس الديزل، هذا يعني أن العقوبات قد تقف في فاعليتها وفي تأثيرها عند هذا الحد، وبالتالي هذه الرسالة تعني أن هناك سقفا اقتصاديا لحد العقوبات،

0: لكن الإدارة الأمريكية اليوم وواشنطن تعلم أن حل مضيق هرمز يعني أن هناك تكلفة سياسية كبيرة لا تريد أن تدفعها اليوم قبل الانتخابات، وبالتالي اختارت اليوم حل التكلفة السياسية الأقل وليست التكلفة الاقتصادية الأنجح، لأن حل مضيق هرمز هو الذي سيقود إلى الحل طويل المدى وليس الحل الآني من خلال الاستعانة بالقدرات الإنتاجية لروسيا التي بالكاد ستغطي ما تحتاجه الأسواق العالمية.
1: إلى أي مدى هذا الاتفاق يمنح موسكو ورقة تفاوضية جديدة وأتحدث عن الصراع مع أوكرانيا؟
0: هذا مهم جدا في الاقتصاد الدولي السياسي اليوم، في ظل ما نشهد تحولت روسيا من دولة معاقبة إلى دولة تمتلك ورقة تفاوضية قوية من خلال أنها دولة ستساهم في حل الأزمة التي تتعلق بقطاع الديزل ومشتقات النفطية، وبالتالي اليوم هي تنتقل من ورقة كانت تعاقب بها إلى ورقة أصبحت تستخدمها اليوم لتثبيط الارتفاعات في الأسعار في السوق العالمي، كما أن اليوم تستخدم هذه الورقة روسيا لتخفيف من الضربات التي كانت تؤثر على المصافي، وبالتالي جزء من الديزل الذي سيفرج عنه سيكون مشروطا اليوم بالقدرة الاستيعابية والإنتاجية للمصافي بروسيا، بعبارة أخرى إيقاف والضغط الأمريكي على أوكرانيا لإيقاف ضرب المصافي بالمسيرات.
1: واشنطن ضغطت على فرنسا وألمانيا لسحب مخزونات الطوارئ فيما كانت تبحث حظر التصدير تصدير الديزل الأمريكي. هل برأيك يعمق ذلك الشرخ بين أوروبا وواشنطن، خصوصا أنه قد يدفع أوروبا إلى التشكيك في الاعتماد على واشنطن؟
0: نعم، في كما تعلمين اليوم تسارع الأحداث، خاصة أنها أمريكا طلبت من دول أوروبية الإفراج عن عدد من المخزونات، وفي ذات الوقت فاجأت أمريكا بإعلان أن هناك اتفاق ضمني بدأ مع الروس، وأن أوروبا ما زالت أصلا تفرض العقوبات على النفط الروسي، وبالتالي هناك تضاربات أعتقد أن من شأنها اليوم أن ترفع من حالة عدم اليقين وحالة عدم الثقة بين الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
1: إلى أي مدى ما حصل يكشف عدم قدرة البيت الأبيض على تحمل الكلفة السياسية لارتفاع أسعار الديزل؟
0: اليوم كل ما يحصل يعني أن أمريكا تحاول اليوم أن تستخدم أدوات اقتصادية كالحصار وكاستخدام الحلفاء وسحب المخزونات الاستراتيجية لمحاولة تثبيط الآثار الاقتصادية التي بدأت تظهر بشكل كبير جراء العمليات العسكرية، لأن التصعيد العسكري اليوم انعكاساته على أسواق الطاقة والداخل الأمريكي سريعة وشديدة جدا، وبالتالي أمريكا اليوم تحاول التخفيف من استخدام ورقة التصعيد العسكري وتحاول اليوم أن تستخدم أدوات اقتصادية كبديل، لأن تكلفتها اليوم أقل بكثير من تكلفة التصعيد العسكري على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي.
1: مع تراجع صادرات منتجين خليجيين كبار استدعيت روسيا لسد هذه الفجوة، برأيك ماذا يعني ذلك لموقع دول الخليج في سوق طاقة وعلاقة دول الخليج بموسكو داخل أوبيك بلس؟
0: هذا سؤال عميق جدا، لأن اليوم لا يعني ذلك أن هناك تراجع في موازين القوة أو موازين الاقتصادات الخليجية، بل بالعكس أن ما حصل اليوم يؤكد أن هناك موازين قوة كبيرة للاقتصادات الخليجية، لأن توقف الإنتاج للدول الخليجية خلق هذه الأزمة الكبيرة، وأعتقد أن هذا من جديد يؤكد على أن هناك قوة في سوق الطاقة بالنسبة للاقتصادات الخليجية، وأن هذا يمكن أن يعيد ترتيبات الأسواق الخارجية والدولية فيما يتعلق بالمشتقات النفطية، وخاصة إلى في مرحلة ما بعد الحرب، لأن المصافي دول الخليج جزء منها معطل اليوم وستحتاج حسب التقديرات إلى وقت يصل إلى 2027 لبدء دخولها للأسواق مرة أخرى، عندها ستجد منافسا جديدا في الأسواق تحت المظلة الأمريكية وهي روسيا بدخولها لعدد من الأسواق في المشتقات النفطية.
1: في الختام، إذا خسر الجمهوريون الكونغرس، هل برأيك سيبقى واقع هذا الترخيص على حاله أم نشهد تصادم بين السلطة التنفيذية والتشريعية حول هذا الملف؟
0: هذا يعتمد على طبيعة نتائج الانتخابات، هل سيربحون مجلس واحد أم مجلسين، إضافة إلى أن ما أعلن عنه دونالد ترامب أن تعليق العقوبات المتعلقة بالديزل هو لستة أشهر وليس لشهر واحد، هذا يعني وأن مجلس الكونغرس أو النواب الجديد سيبدأ زمام الأمور ببداية عام 2027، وبالتالي هذا يعني أن ما اتفق عليه مع الروس سيمتد إلى ما بعد الانتخابات بعدد من الأشهر، وبالتالي أعتقد أن الرقابة والتشريعات التي ستحد من فعالية عدد من الإجراءات اللاحقة ستكون أكثر

0: أكبر، وسنرى الآن نتيجة الانتخابات وما تؤثر ذلك على الاقتصاد الدولي السياسي.
1: شكرا لك دكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. وبهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: في أمان الله.
3: الآن نسمع
4: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
5: نقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا،
4: وصوت يصنع صداه.
6: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
7: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
4: نرصد البداية،
8: مع أن النار لم تتوقف يوما.
4: نتابع التحول،
9: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
4: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
10: حديثة سقطت
4: بينهم. الجزيرة، صاروخ باليستي. نرى العالم من كل زوايا.
11: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
12: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت اسف اجبلي.
13: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل.
4: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
14: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
15: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتداعياته على وضع الطاقة عالميا، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في اعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر الأحد. وكانت الهيئة قد أعلنت السبت تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداء أسفر عن وفيات وإصابات. كما أعلنت الهيئة تعرض مطار الملك فهد بالدمام لاعتداء وقالت إن العمل جار لتقييم الأضرار. كما أعلن المتحدث باسم التحالف الفريق تركيا المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية. وقد دانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر في بيان مشترك هجمات الحوثيين على السعودية، معتبرة أنها تصعيد خطير، وأكدت دعمها للسعودية. في اليمن، قالت القوات الحكومية إنها دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة الحوثي في جبهات مأرب، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى، بينما تحدثت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين عن هجوم بالصواريخ على مديرية الظاهر الحدودية في صعدة. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كافٍ، وأن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. في حين قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ واشنطن لتعهداتها. من جانب آخر، قال الحرس الثوري إن حريقا اندلع بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مسار غير مصرح به في هرمز. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سريان وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن روسيا قصفت منشآت طاقة في كييف وخاركيف بعد إعلان ترامب، وإنه إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة فإن أوكرانيا ستوافق أيضا. وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر الأحد. والبداية من التطورات في السعودية واليمن، حيث أفاد الدفاع المدني السعودي بوفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين جراء تعرض مطار الملك خالد بالرياض لاستهداف أمس الأحد. وفي الأثناء، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض صاروخ باليستي أطلقه أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية. تفاصيل أكثر مع مراسل الجزيرة جامع نور.
1: تطورات متلاحقة هذا المساء، أهمها إعلان هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين في استهداف ثان تعرض له مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأضافت الهيئة أن الاعتداءات نتجت عنه أضرار مادية تقوم بحصرها. وفي سياق متصل، أعلن التحالف اعتراض صاروخ كروز بمحيط مطار الملك خالد. مطار الملك فهد بالدمام تعرض هو الآخر لاستهداف وفق بيان للهيئة العامة للطيران المدني، وقالت الهيئة إنها تجري تقييما مع الجهات المعنية لمعرفة حجم الأضرار. التحالف وصف استهداف مطار الملك خالد بأنه جريمة حرب، متوعدا برد حازم تجاه هذه الاعتداءات بحسب بيان للتحالف. وعلى صعيد ردود الأفعال، وصف بيان سعودي تركي باكستاني ومصري مشترك التصعيد الحوثي على السعودية بالخطر، وطالبهم بوقف فوري لهذه الهجمات.
0: وقد أفاد مراسل الجزيرة بتواصل المواجهات في محافظة تعز بالتزامن مع غارات جوية على مواقع لأنصار الله الحوثيين وشرقي المدينة وغربها. وقال مراسل الجزيرة أن الناطق باسم القوات الحكومية قد أعلن تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة.
2: هنا في تعز أعلن قبل قليل عن غارات جوية شنت على الحوثيين في مناطق واقعة غربية تعز وأخرى واقعة شرقية المدينة. قبل ذلك كانت القوات الحكومية قد أعلنت أنها صدت هجوما للحوثيين على منطقة طالوق في مديرية المسراخ، وأكدت سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين في تلك المنطقة. أيضا كانت القوات الحكومية في تعز قد أعلنت عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة الأقروض، وكذلك أعلنت عن 8 غارات جوية ضد الحوثيين في مناطق واقعة غربية تعز، بالإضافة إلى غارات أيضا استهدفت الحوثيين شرقية تعز، غارتان في تبتي سوفتل والسلال، وأيضا غارة ثالثة في شمال تعز على تعزيزات للحوثيين في خط 60. ماجد النزيلي الناطق باسم القوات الحكومية أكد أن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين خلال الساعات الماضية أو خلال 24 ساعة ب 1732 عملية استهداف، وقال إن تلك العمليات أدت إلى جرح وقتل 900 من عناصر الحوثي، بالإضافة إلى تدمير 287 آلية ومركبة عسكرية تابعة للحوثيين. في مأرب أعلن عن استهداف الحوثيين أو استهداف القوات الحكومية للحوثيين بالمدفعية والطائرة المسيرة، وكذلك في الجوف أعلن عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين. سياسيا ما زالت تداعيات عملية فجر اليمن أو معركة فجر اليمن متواصلة. رئيس الوزراء شايع الزنداني أكد على أهمية ما يقوم به الجيش، وكذلك أثنى على ما قام به الجيش في الساحل الغربي، وقال إن السيطرة على باب المندب وعلى ذباب تعد معركة أو مهمة جدا، وأيضا يعد أمرا استراتيجيا. كما أكد في لقائه مع رئيس الوزراء أو مع وزير الدفاع ومع الوزراء مع بقية الوزراء، أكد على أهمية هذه المعركة وأنها لابد أن تستمر حتى تحقق كامل أهدافها. أيضا إنسانيا ما زالت تداعيات الحصار الذي تعيشه تعز مستمرة. محافظ تعز نبيل شمسان وجه نداء عاجلا ونداء استغاثة عاجل لكل الجهات، سواء كان الحكومية أو إلى المملكة العربية السعودية أو دول الخليج وحتى إلى المنظمات الدولية، وأكد أن تعز تعج حصارا منذ 12 عاما، ولكن الحصار الأخير صار حصارا مطبقا على المدينة، وأكد أن قرابة 6 ملايين يعانون من هذا الحصار. وأيضا هناك مناشدة من وزارة الصحة العامة أكدت فيها أن المستشفيات والمرافق الصحية قد تتوقف عن العمل لأنها بلا أدوية وبلا مستلزمات طبية، وهناك معاناة كبيرة من المرضى خاصة مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي.
0: وفي صنعاء قال مراسل الجزيرة إن وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أفادت باستهداف غارات جوية حيا سكنيا في صنعاء ومديرية همدان بالعاصمة. في المقابل أعلنت الجماعة استهداف مطاري الملك خالد بالرياض والملك فهد بالدمام، إضافة لمنشأتين تابعتين لأرامكو.
3: على الصعيد الميداني أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء سيطرتها أو طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مديرية المصراخ التابعة لمحافظة تعز، كما أعلنت أيضا عن استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقتي السقية وكذلك رأس العارة بمحافظة لحج، وأكدت بأنها استهدفت هذه القوات بعشرة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين، ما أدى حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح في صفوف تلك القوات. كما أعلنت أيضا وعلى سياق استهداف العمق السعودي بتنفيذها لأربع عمليات عسكرية، أكدت بأن العملية الأولى التي تمت على 3 مراحل حسب القوات المسلحة استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى عملية أخرى استهدفت مطار الدمام، كما استهدفت أيضا محطة ومعمل تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية الشرقية المملكة العربية السعودية، وأكدت بأنها قد استهدفت ذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، كما أكدت القوات المسلحة وعلى لسان الناطق العسكري لها العميد يحيى سريع بأن هذا الاستهداف يأتي ردا على 124 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء، وأيضا ردا على نحو 2058 غارة جوية وقصفا صاروخي قال بأنها سعودية واستهدفت أيضا مناطق مختلفة وأعيانا مدنية، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى. كما أكد أيضا بأن قواتهم قد تصدت لتشكيلات جوية سعودية بصواريخ أرض جو محلية الصنع. في ذات السياق الناطق العسكري أكد بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. في سياق متصل، كانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت عن غارة جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت حي شعوب هنا في العاصمة. وأكدت وزارة الصحة سقوط 7 ضحايا وتضرر عدد من المنازل والمحال التجارية، فضلا عن إعلانها عن غارات جوية استهدفت منطقة نهم وهي تابعة للعاصمة صنعاء، وغارات حسب وسائل إعلام رسمية استهدفت محافظة عمران وتحديدا منطقة حرف سفيان ب7 غارات، بالإضافة إلى غارة استهدفت محافظة صعدة ومنطقة الصفراء وهي على الحدود مع المملكة العربية السعودية. أكدت القوات المسلحة بصنعاء بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار وكذلك المطار بالمطار سوف تستمر حتى يتم وقف العدوان حسب القوات المسلحة ورفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما.
0: قراءة في تطورات المشهد في اليمن ودلالات الهجمات على السعودية نتابعها مع الزميلة رنيم بوخزام في فقرة سياق الحدث.
4: أهلا بكم في سياق الحدث. تطورات المشهد في اليمن والتصعيد في نمط استهداف السعودية من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين وهجمات متكررة على مطار الملك خالد الدولي في الرياض تطرح السؤال الأهم، هل نحن أمام انتقال التصعيد إلى مستوى يرفع كلفة الحرب إقليميا؟ 4 لاعبين رئيسيين ضمن هذا الملف: السعودية، الحكومة اليمنية، جماعة أنصار الله الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية. مواقفهم رسمتها التصريحات والتحركات الأخيرة. السعودية تعاملت مع الهجوم بوصفه تهديدا مباشرا للبنية التحتية، إذ قالت هيئة الطيران المدني السعودية إن مطار الملك خالد الدولي في الرياض تعرض لاعتداء جديد عصر اليوم وأنه أسفر عن إصابات. يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة أنها علقت العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد بالرياض مؤقتا لحين تقييم الأضرار. وفي أهم المواقف الداعمة للرياض وهي مواقف الدول المؤسسة لحلف مكة، قالت الرئاسة التركية إنها دانت الهجمات على السعودية ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمنع جر المنطقة إلى مزيد من الفوضى. بينما قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهجمات التي تستهدف المدنيين تشكل تهديدا للسلام ويجب أن تتوقف فورا. يمنيا، دان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ما وصفه بالاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد، بينما قالت القوات الحكومية اليمنية أن طائراتها قصفت مواقع لجماعة الحوثي شرقي مدينة تعز. أما جماعة أنصار الله الحوثيين فقد ذهبت إلى توسيع نطاق التهديد، إذ قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أنها نفذت 4 عمليات استهداف لمطار الملك خالد في الرياض وأهداف أخرى، محذرا شركات الملاحة الجوية من استخدام مطارات وأجواء السعودية. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات ضد السعودية كانت فظيعة وأن السعوديون قادرون على الدفاع عن بلادهم، وأضاف أن لدى واشنطن اتصالات مع الحوثيين وأنه سيرى ما سيحدث، لكنه صرح بأن ما فعلوه كان سيئا للغاية. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن وقفت بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة الحوثيين. إذن هي مواقف متلاحقة تتزامن مع ميدان يتحرك بسرعة في اليمن. نقترب أكثر من تفاصيله مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. إليك صهيب.
5: رنيم، بالفعل نحن لازلنا في إطار التطورات الميدانية، سواء في الجبهة اليمنية داخل الأراضي اليمنية والتحركات بين الحوثيين والقوات الحكومية، أو لناحية ضرب أو استهداف الحوثيين للعمق السعودي وتحديدا للعاصمة الرياض. إذا ما بدأنا بالمنطقة في اليمن، فنحن نتحدث عن الشق الغربي أو الجنوب الغربي من البلاد، هو الذي يشهد أبرز التطورات خلال الأيام القليلة الماضية. بطبيعة الحال من صعدة شمالا إلى مأرب وتعز، ووصولا إلى باب المندب والمخا، وعودة إلى صعدة. هذا هو الشق الذي تحدث فيه معظم التطورات، سواء لناحية القصف الذي تقوم به القوات الحكومية، أو سواء لناحية التحركات العسكرية. بطبيعة الحال الحوثيون يقولون بأن هناك قصفا يستهدف صعدة وصنعاء وحجة ومحيط تعز بدرجة أساسية، وفي المقابل أيضا هناك الجبهة المفتوحة، الجبهة المفتوحة ميدانيا في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد. يركز الجميع على جبهة تعز، لأن تعز الآن هي المحور الذي يريد الجميع السيطرة عليه. القوات الحكومية تسيطر عليه، القوات الحوثية تحاوط تعز وتحاول الضغط عليها. العمليات العسكرية خلال الفترة القليلة الماضية تتركز في منطقة جبل حبشي والكدحة، على أنها نقاط تماس رئيسية في محاولة توغل الحوثيين باتجاه تعز والسيطرة عليها. هذا في الإضافة للجبهة الجنوبية، جبهة باب المندب، التي يتسابق الجميع في الكرار والفرار باتجاه الكر والفر باتجاه باب المندب. تتقدم القوات الحكومية كما تقول في باب المندب وفي ذو باب خلال الفترة القليلة الماضية، ولكننا نتحدث أيضا عن ضغط يقوم به الحوثيون باتجاه استهداف مواقع تجمع القوات الحكومية في المنطقة الجنوبية، في رأس عارة، في المضاربة، وجبال كهبوب التي تسيطر على جبال كهبوب. السيطرة عليها تعني السيطرة والإشراف على منطقة باب المندب، وبالتالي تعطيها أفضلية لمن يسيطر عليها. القوات الحكومية تقول الآن أنها مسيطرة عليها، القوات الحوثية تتراجع شيئا فشيئا، القوات الحوثية تقول أنها أيضا تتقدم في بعض المحاور في هذه المنطقة، لأن جبال كهبوب سلسلة جبلية مهمة للغاية في مساحة السيطرة على المنطقة الجنوبية. إذا ما ذهبنا للعمق السعودي، لا تزال تتركز ضربات الحوثيين في السعودية على مسارين أساسيين. المسار الأول هو المسار الجنوبي الحدودي نجران جازان وأبها بدرجة أساسية، ولكن التوسيع باتجاه الرياض وضرب مطار الملك خالد في الرياض، بتنفيذا للتهديدات التي يقول الحوثيون بأنهم سيستهدفون هذه الأعيان المدنية في مقابل أو في قاعدة الرد بالمثل كما يقول الحوثيون. وبالتالي في المنطق الأساسي المنطقة الجنوبية، ولكن التوزيع لا يزال أيضا حاضرا في العقيدة العسكرية الحوثية باتجاه ضرب المملكة العربية السعودية. وبالتالي نحن لازلنا في الإطار نفسه منذ عدة أيام رنيم، لا يوجد تقدم واختراق لافت للنظر خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن هذه جبهات مفتوحة وجبهات يبحث الجميع عن حل وحسم فيها.
4: شكرا لك صهيب، ونتعمق في تفاصيل هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. دكتور، هل برأيك تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين استخدام هذا التصعيد كورقة ضغط سياسية واقتصادية؟
6: بدون شك الحوثيون رنيم استعدوا لمثل هذه المواجهة، لأنهم كانوا يعتقدوا أنها قادمة في يوم من الأيام. في خلال السنوات الماضية لم يكن هناك تسوية سياسية على الأقل وفق ما كانوا يريدوا، وبالتالي كانوا يتوقع في لحظة من اللحظات أن تكون في نوع من المواجهة. ما يفعلونه الآن هو عبارة عن ضغط على ثلاث مستويات. المستوى الأول ذو علاقة بالمشهد اليمني الداخلي، بمعنى وآخر إظهار قدرتهم هم. والمسألة الثانية إظهار أنهم قادرين على مواجهة المملكة العربية السعودية. ثم المستوى الثالث تعطيل الملاحة، وهذا أكبر شيء يؤثر على الأمن والاستقرار العالمي.
4: كيف يمكن للسعودية أن توازن بين الدفاع عن منشآتها وأمنها بطبيعة الحال ومنع توسيع الحرب؟
6: أنا أعتقد بأن السعودية هي معنية بالتالي. السعودية معنية أولا بأن هذه الحرب أن تكون منضبطة وغير قابلة للتوسع، ولذلك هي تعمل على حماية منشآتها من جهة، تقوية الحكومة الشرعية من جهة، ثم الأمر الثالث محاولة الحديث مع الحلفاء، سواء كانوا حلفاء إقليميون أم على رأسهم الولايات المتحدة، للمساعدة في ضبط المشهد. هنالك رغبة في ألا يتم تصدير أزمة مضيق الهرمز بتفاصيلها إلى باب المندب، وبالتالي السعودية تسعى إلى ذلك، لأن هذا سيصبح حينها نوعا من التفوق الإيراني الذي قال كان يقول أنه سننقل مضيق هرمز إلى باب المندب.
4: طيب كيف تغير طبيعة هذه الهجمات التي تطال المنشآت المدنية في السعودية طريقة قراءة المجتمع الدولي لهذا الصراع؟
6: في الحقيقة المجتمع الدولي عليه أن يصحو أنه مثل هذه الصراعات عبارة عن تنسكب وتتوسع، وعندما تتوسع تصبح كالنار في الهشيم تأكل الأخضر واليابس، وبالتالي عمليا إذا تمكن من هذا الصراع أن يتوسع ولم يتم ضبط ما يفعله أنصار الله الحوثيين، وتوسع يؤثر على المضيق باب المندب أو يهدد الملاحة فيه، ويؤثر على مسار النفط القادم من شرق غرب المملكة العربية السعودية أو على تجارة البحر الأحمر، فإن الكل سيتأثر، الأوروبيون سيتأثرون. دعيني أذكر رنيم، الأوروبيون يستقبلون حوالي 55% من منتجات الصين إليهم عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وبالتالي أي تهديد له سيدفعون ثمنا غاليا لذلك.
4: تحدثت عن النار في الهشيم، هل برأيك أن هذه الهجمات التي تطال المطارات السعودية هل تحول الملف إلى تدويل أكبر؟ بمعنى آخر، هل يكون هناك انخراط أمريكي ودولي أكبر في هذه أو في هذا الصراع، أم يبقى داخل حدود اليمن؟
6: أنا أتوقع بأنه يسمى هناك نوع من التدخل على مستويات معينة، من حيث ربما جهود دبلوماسية، ربما ضغوط دولية، ربما محاولة الوقف أو تهدئة مؤقتة أملا في الذهاب إلى مسار دبلوماسي. بالتأكيد المملكة العربية السعودية غير معنية بتوسيع هذا الأمر ولا حتى امتداده زمنيا، هي معنية بأن يتم ضبطه إلى أقصى درجة ممكنة، وبدون شك إذا ما كان في مساعدة دولية أو إقليمية هذا سيعزز من ورقة ضغط على الحوثيين، لأنه حينها سيقال أن الحوثيين هم الذين لا يرغبون في حل سياسي بل في تصعيد عسكري.
4: واشنطن تقول بأن هذه الهجمات فظيعة وبأن للسعودية حق في الدفاع عن نفسها وأنها ملتزمة بأمن المملكة، ويقول ترامب لدينا اتصالات مع الحوثيين، كيف تقرأ هذه الثنائية؟
6: مرة أخرى الولايات المتحدة كما فعلت قبل في عام 2019 عندما هجمت منشآت أرامكو كانت مترددة وقالت بالحرف أن هذه ليست حربها. نحن الآن تقريبا بنفس المربع رنيم، الولايات المتحدة نعم منخرطة في الدفاع عن حق السعودية في الدفاع عن نفسها، لكن لا أرى بأن الولايات المتحدة ترامب تريد الانخراط في العمل عسكريا لسببين، هي إلى حد ما توافقت مع الحوثيين على أن لا يغلق باب المندب وهي حريصة على ذلك لأن هذا سيعني بالنسبة لها نصرا إيرانيا، ثم معنية أيضا بأن لا يتوسع دوليا بمعنى آخر أن لا يؤدي إلى تهديد مزيد بالطاقة، وهذا الأمر سيؤثر على الولايات المتحدة كثيرا.
4: شكرا لك دكتور محجوب الزويري. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، وعودة إلى استوديو الأخبار.
0: وفي آخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه لم يعد لدى إيران أي نفط على متن السفن وإن تدفقاتها النقدية سلبية، وإن واشنطن انتقلت بعد حملة الضغط الأقصى على إيران إلى حملة العزل الكامل. ونتابع أكثر التصريحات الأمريكية ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بك مراد. مراد، ما الذي يتم رصده حتى الآن من تصريحات للإدارة الأمريكية وما يأتي أيضا على سياق الملف الإيراني؟
7: الأبرز حسين هي تصريحات سكوت بيسنت وزير الخزانة، والتي أشار فيها إلى ما يقول إنه هجوم اقتصادي على إيران ضمن عملية النبذ الاقتصادي لإيران وعزلها اقتصاديا وماليا عن النظام العالمي. قال إن هذه السياسة تحقق نجاحا كبيرا، وأن إيران لم تعد قادرة على تصدير نفطها على عكس الولايات المتحدة التي تسيطر على مضيق هرمز وتتمكن من تمرير أكثر من مليار وربع المليار أو قرابة هذا الرقم من براميل النفط خلال شهور. قال إن إيران لم يعد لديها إيرادات، وأن خدمات شركات الطيران الإيرانية أيضا يتم قطعها، وكذلك أيضا العملات المشفرة يتم مصادرتها، ولذلك هو يرى أن هذه الإجراءات تؤدي إلى انهيار مالي واقتصادي داخل إيران، التي لم تعد حكومتها قادرة على دفع الأجور والمرتبات بما في ذلك للجنود، وكذلك بنوكها تغلق تباعا، عملتها تفقد قيمتها، وأن هذه السياسة ستقود إيران إلى الاستسلام للولايات المتحدة الأمريكية في غضون من 3 إلى 4 أشهر، وربما كذلك إلى انتفاضة وثورة داخلية أو صراع داخل منظومة السلطة في إيران كما يقول بيسنت. في المجمل هذه الصورة التي يرسمها وزير الخزانة هي الصورة التي ترسم وإن بعبارات وكلمات أخرى من قبل الرئيس دونالد ترامب وبقية المسؤولين الأمريكيين ضمن حملة واسعة هنا في الولايات المتحدة لتسويق هذه الحرب، الدفاع عن سياسة الإدارة، التأكيد على أن هذه الحرب كانت ضرورة وأنها أزالت تهديدا نوويا وشيكا، وأنها أيضا تتعامل مع تهديدات إيرانية ما تزال قائمة فيما يتعلق بطموحاتها النووية، بل وتهديدات أخرى. يقول ترامب في آخر كلمة له إن إيران قد تتخذ إجراءات قبل الانتخابات النصفية المقررة في 3 نوفمبر، وبالتالي هو يشير إلى استمرار هذه التهديدات مشيرا إلى أن الولايات المتحدة جاهزة. هذه الصورة وأيضا تعامل الإدارة مع تبعات هذه الحرب من خلال السيطرة على مضيق هرمز ومحاصرة إيران هي تأتي لمواجهة صورة ودحض صورة أخرى يرسمها المنافسون الديمقراطيون في هذا السباق الانتخابي، حينما يصورون أن هذه الإدارة إدارة فاشلة نكثت بعهودها بعدما زجت بالولايات المتحدة بحرب رأتها قصيرة، وهي الآن في اليوم في الشهر 8 أيضا حرب بلا هدف ولا استراتيجية أدت إلى ما يعانيه المواطن الأمريكي في محطة البنزين وفي البقالة وفي النقل والمواصلات وخلاف ذلك من معاناة، أدت أيضا إلى تراجع نفوذ الولايات المتحدة لصالح النظام الإيراني الذي تعزز نفوذه في المنطقة وهيمنته على أيضا سوق الطاقة أو تأثيره على سوق الطاقة. هذه الصورة ما يحاول الرئيس ترامب ويحاول بيسنت وبقية المسؤولين الأمريكيين رسمها، مع بقاء أيضا ضمن ذلك الرسائل الموجهة لإيران من أن لديها ما تزال فرصة للتخلي عن تطلعاتها المرتبطة بالبرنامج النووي والتخلي عن دعم المجموعات المسلحة في المنطقة، فرصة يذكر إلى ما قبل أو إلى الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، إذ أن هناك تقارير تشير إلى أن الرئيس ترامب بات يميل أكثر وأكثر إلى أنه بعد هذه الانتخابات قد يسعى إلى كسر حالة الجمود الراهنة، حالة لا سلم ولا حرب، والتي يعتقد أن إيران تعزز فيها مجددا وتعيد بناء قدراتها العسكرية. يريد الرئيس ترامب كسر هذه الحالة وحسم هذا الأمر بشكل نهائي عبر ضربات ضمن خيارات عديدة، بعضها محدود وبعضها موسع. حتى الآن الأمر رهن بقرار من الرئيس ترامب. حسين،
0: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن مراد هاشم، شكرا جزيلا لك. وفي إيران قال مراسل الجزيرة إن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضاي أكد أن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، فيما لا يزال موقفها غير واضح حيال بعضها الآخر. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إن إيران لا تزال تدرس الرد الأمريكي.
8: قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن واشنطن وافقت على بعض الشروط الإيرانية حيال فتح مضيق هرمز واستئناف الحوار، وأضاف إن الموقف الأمريكي حيال بعض الشروط الأخرى لا يزال غير واضح. وصف رضائي خلال مقابلة تلفزيونية الرد الأمريكي على مقترح طهران بأنه غير كافي، وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بأن توضح موقفها حيال القضايا التي لا تزال غامضة. وحول التوتر في مضيق هرمز قال رضائي بأن إيران خلال الشهور الماضية استهدفت كل ليلة نحو 5 سفن وصفها بالمخالفة في مضيق هرمز. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية قال إن إيران لا تزال تدرس الرد الأمريكي وأنها سوف تعلن عن موقفها حياله إلى الوسطاء لنقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وشدد على أن الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز سوف تستمر إلى حين أن تقتنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن الحل ليس حلا عسكريا في المضيق، مشددا على أن إيران تمنع أي سفينة تجارية من العبور في مضيق هرمز إذا لم تنسق مع القوات الإيرانية، وأن عبور السفن العسكرية هو ممنوع بتاتا. التوتر مستمر في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. الحرس الثوري الإيراني أعلن عن أنه تم إحداث انفجارات وحرائق في 3 سفن خلال الساعات الماضية على الأقل إثر اصطدامها بألغام بحرية، وأنها أطفأت أجهزة التتبع أثناء عبورها من ممرات غير مصرح بها في المضيق. وقال إن أي سفينة تطفئ أنظمة الملاحة سوف يتم التعامل معها بحزم، وسوف تعتبر على أنها سفينة معادية بحسب بيان الحرس الثوري الإيراني.
0: ومعنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، أهلا بك. ومعنا من واشنطن السيد محمد المشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشان الأمريكي، أهلا بك. وأبدأ مع ضيفي من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، وإذا كانت واشنطن يعني وافقت على بعض الشروط الإيرانية بحسب ما تحدث عنه السيد رضائي، لماذا لا تنتقل طهران يعني إلى مرحلة جديدة من هذا التفاوض وتبني عليها يعني يعني بدلا من الذهاب باتجاه إنهاء هذه المفاوضات وعدم نجاحها برأيك؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ محمد والمشاهدين الكرام. لا، إيران تدرس يعني الرد الأمريكي بجدية، ليست إيران في وارد ترك طاولة التفاوض، هذا غير صحيح. إيران تدرس الرد الأمريكي وأعلنت أنها سترد سريعا على المقترحات الأمريكية، وإيران أساسا تؤمن أن الخلاف مع أمريكا لا يمكن حله إلا عبر التفاوض. من هنا التفاوض هو خيار الوحيد، الخيار الوحيد الذي تؤمن به إيران لحل هذه الأزمة مع أمريكا، وهي الجدية في هذا الإطار. ولكن إيران تقول أنها لن تتنازل عن حقوقها الوطنية، وأن إطار التفاوض يجب أن يكون رابح رابح وليس رابح خاسر كما يريده ترامب. من هنا تحقق هذه الشروط قد تجعل هذه المفاوضات تصل إلى نتيجة ترضي الطرفين في آن معا.
0: دكتور حسين، يعني هناك من يرى بأن ما تحدث به السيد رضائي هو رفض من قبل طهران يعني ما جاء من رد أمريكي وهو يدرس يعني الآن في طهران، وهناك رد سيكون بالمقابل، وعلى إثره هناك مزيد من الاستهدافات في مضيق هرمز. يعني هنا الجزئية، أنت في بداية حديثك قلت غير صحيح أن هناك رفض ولا زال يعني الموضوع يدرس في طهران، لكن ما الرسائل التي ترسلها طهران أيضا من خلال حديث السيد رضائي؟
9: يعني حديث السيد رضائي أن أمريكا يعني قبلت بعض ما تطرحه إيران، ولكن البعض الآخر هو بحاجة إلى تداول وإلى تفاوض بين الطرفين. هذا التصريح لا يعني أن التفاوض وصل إلى طريق مسدود، لا، بل أنه أحرز تقدما إلى حد ما، ولكن هو بحاجة إلى استكمال. طبيعي، الخلاف بين إيران وأمريكا عمره 47 عاما، وأن نتصور أنه يمكن حل الأمور بلحظة معينة غير واقعي.
0: نعم
9: دكتور. الخلافات بين الطرفين بحاجة إلى متابعة وتفاوض.
0: سيد محمد المنشاوي من واشنطن، يعني ما الذي قبلت به واشنطن برأيك يعني بالشروط الإيرانية، وأيضا ما الذي سيبنى عليه، وهل تم تقديم تنازلات من قبل الإدارة الأمريكية برأيك؟
10: تحياتي لك دكتور حسين والمشاهدين. أتصور أن الإدارة الأمريكية يزداد موقفها تصلبا مع مرور الوقت. الرئيس ترامب وكبار أركان الإدارة الأمريكية يرون أن الحصار الصارم على إيران لا يستدعي معه تقديم أي تنازلات، وأن التنازلات ستأتي فقط من الجانب الإيراني. هذا هو رؤية هذه هي رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الخزانة الذي أصبح لاعبا مهما في هذا الملف. الحصار الصارم البحري على الموانئ الإيرانية والحصار البنكي والمالي وحصار الطيران مؤخرا وحصار حتى العملات المشفرة في الأسواق الخلفية، كل ذلك تراه واشنطن أدوات ضغط جديدة ومؤثرة على الجانب الإيراني. ومع انتهاء الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل سيكون تأثير هذه العقوبات والضغوط واضح في المجتمع الإيراني وعلى القيادة الإيرانية بما سيدفعها إلى التنازل في مواقفها المتشددة، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز. رئيس ترامب يرى أن الوقت في صالحه وأنه لا يريد أن يقدم أي تنازلات في هذا الوقت، ويرى أن الوقت في صالحه لأنه يرى.
0: هنا جوهر السؤال، هل بالفعل ذلك واقعي؟ يعني الرئيس الأمريكي يرى أن مضيق هرمز تسيطر عليها القوات الأمريكية، وأن الضغط الاقتصادي والعسكري على طهران يأتي بنتيجة، وبالمقابل طهران تتحدث عن قبول يعني بعض الشروط الإيرانية للتوصل إلى إنهاء هذه الحرب. يعني ما الذي يفهم؟ يعني هنا السؤال الجوهري.
10: الذي يفهم أن هناك غموض في الموقف، لا أحد يدرك تماما ما هو الذي يمر من مضيق هرمز كل يوم. هناك أنباء أن المعدلات عادت لما كانت عليه قبل الحرب في صادرات الغاز والنفط من الدول الخليجية إلى العالم، وهناك تقارير تشير إلى أن الحرس الثوري الإيراني ما زال يعرقل الملاحة ويهاجم السفن بمتوسط 5 سفن في اليوم. فأعتقد أن لا أحد يدرك تماما حجم المرور وطبيعة الأوضاع في مضيق هرمز. هناك رواية إيرانية مقابل رواية أمريكية، لكن المؤكد أن الحصار الأمريكي ما زال مفروضا على الجانب الإيراني. إيران تريد تنازلات أمريكية في ملفات العقوبات والأرصدة الإيرانية في الخارج، وأن تكون لها حرية السيطرة أو التنسيق في المرور الملاحي في مضيق هرمز، وهذا خط أحمر أمريكي. فأعتقد أن الصدام موجود بين الطرفين في النقاط الخلافية الكثيرة. أعتقد أن اتفاقية الإطار المبدئي التي تم التواصل لها في يونيو الماضي أصبحت حبرا على ورق، وإيران تريد أن تعود إلى هذه المذكرة وبنودها 14، وأن تكون روح هذه المذكرة هي مصدر التفاوض في الفترة القادمة، في حين أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب يرى أن موقفه ازداد قوة والموقف الإيراني ازداد ضعفا، وعليه يجب التفاوض من منطلق جديد، أن أمريكا شبه منتصرة في هذه الحرب التي لم تقسم تماما حتى الآن، وعليه يجب أن تتراجع وتتنازل يتنازل الجانب الإيراني، وإلا سيشتد الخناق الاقتصادي، وربما يعود ترامب إلى شن هجمات بعد الانتخابات كما قرر. وأعتقد أن كل ذلك يضغط على المفاوض الإيراني لكي يتراجع في نقاطه الأساسية في مجلس التفاوض كما يريد الرئيس ترامب.
0: دكتور حسين رويبران، يعني الولايات المتحدة تنظر إلى ما يحدث بأنها هي يعني صاحبة اليد العليا فيها، سيطرة في مضيق هرمز، ضغط اقتصادي يخنق الشارع الإيراني، وبالرغم من ذلك يعني باعتراف طهران هناك تقديم لتنازلات والموافقة على شروط، أيضا المرونة التي من الممكن يعني أن تتحلى بها طهران لإنهاء هذه الحرب والتوصل إلى أي تفاهم بعيدا عن مذكرة التفاهم التي يعني يتحدث عنها الجانب الإيراني دائما.
9: يعني في تصوري أن هناك عناد كبير من قبل الرئيس ترامب. يعني الرئيس ترامب الآن رفع العقوبات عن روسيا، وتوسل بوتين أنه لبيع أمريكا الديزل. يعني وهو لو قام بذات الخطوة تجاه إيران أتصور أن الأزمة كان يمكن أن تحل، أنه في موضوع فتح مضيق هرمز ضمن إطار الشروط المطروحة الآن. من هنا أن يكابر في هذه الجبهة وأن يتنازل بشكل مذل في مقابل روسيا، هو يعكس أن المشكلة هي في أن هذا الرئيس
0: يعني دكتور حسين، يعني بالعودة إلى سؤالي بعيدا عن شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني هناك توافقات ما بين الرئيس بوتين والرئيس دونالد ترامب، وعلى إثرها تأتي هذه الاتفاقات، لكن بالعودة إلى السؤال، يعني الآن طهران هل تبدي أي مرونة يعني من أجل التوصل إلى إنهاء هذه الحرب بالنظر للمعطيات؟ يعني في الميدان هناك حشد أمريكي كبير يأتي إلى المنطقة، يعني تلويح باستخدام أسلحة لم يتم استخدامها من قبل، والرئيس الأمريكي دائما يتحدث عن ضربة من الممكن أن تذهب بالحضارة يعني الإيرانية كما يقول هو. وهنا التساؤل، مدى المرونة التي من الممكن أن تبديها طهران بالنظر إلى هذه يعني الظروف؟
9: يعني أن يتصور الرئيس الأمريكي أنه خلال التحديد بمحو حضارة أمة عمرها آلاف السنين يستطيع أن يحصل على مرونة، هذا لا أتصوره. ولكن إذا كان هناك إطار رابح يمكن أن تكون هناك تنازلات متبادلة بين الطرفين، ليست إيران هي التي فقط يجب أن تقدم تنازلا، لا، الموضوع هو تنازلات متبادلة للوصول إلى اتفاق بين الطرفين، هذا هو المطلوب الآن. وفي تصوري أن التهديد بالحرب يعني هو كان أمامه فرص، أنه في جولات الحرب السابقة لم يستطع لا أن يحقق أهداف الحرب ولا أن يحسم، ولن يستطيع مستقبلا أيضا. من هنا الحرب ليست هي الخيار الذي تستطيع أمريكا من خلاله الوصول إلى نتيجة، بل الحوار ضمن إطار متوازن بين الطرفين ورابح.
0: سيد محمد المنشاوي، وأنت مختص يعني بالشأن الأمريكي، هناك غضب أمريكي في الداخل ورفض لهذه الحرب وإعادة التصعيد من أول يعني وجديد، وأيضا قرب الانتخابات وعامل الضغط الذي يولد على الإدارة الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة، كلها يعني عوامل ضغط على قرار الرئيس الأمريكي. هناك بعض من يخرج من الإدارة الأمريكية ويتحدث عن لربما ستعود يعني جولة التصعيد بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي، لكن

0: لكن في المقابل الخيار الذي سيترك إلى الرئيس دونالد ترامب خلال هذه الفترة تحديدا وخلال فترة الانتخابات كيف سيكون برأيك؟
1: أعتقد أن الرئيس ترامب لن يقوم بأي عمل عسكري في هذه الفترة حتى نهاية الانتخابات في 3 نوفمبر. الرئيس ترامب يراهن على الضغوط الاقتصادية القصوى والصارمة على الجانب الإيراني كي يتنازل، وإلا هناك دائما العصا مع الجزر.
0: ماذا عن الضغوط في الداخل الأمريكي أيضا؟
1: الضغوط في الداخل الأمريكي مهمة، لأن 70% من الأمريكيين غير مقتنعين بجدوى الحرب وفشل الرئيس ترامب وإدارته في تبرير الحرب للشعب الأمريكي في أغلبيته. حتى الجمهوريين، الكثير منهم 20% من الجمهوريين، لا يؤمنون أن هذه الحرب خدمت أي مصالح الولايات المتحدة، وهناك مشكلة تواصل للبيت الأبيض مع الشعب الأمريكي وإقناعه بمسوغات هذه الحرب كما يراها الرئيس ترامب. الأمريكيون في أغلبهم لا يروا إيران عدو، لم يكن يرون فيها أي تهديد لمصالحهم في المنطقة. المنطقة كانت مستقرة بالمعايير الشرق أوسطية، ولم يكن هناك تهديد للقوات الأمريكية أو حلفاء واشنطن في المنطقة. لكن ترامب هو من شن الحرب، هو إسرائيل، وأدى إلى هذا عدم الاستقرار واتساع النزاع لتشمل قواعد أمريكية في الأردن ودول الخليج، وهجوم على العواصم العربية في الخليج، وهجوم على إسرائيل. والآن نحن في مرحلة تهدئة، لكن الكل يخشى أن تعود الحرب مرة أخرى. أعتقد أن الرئيس ترامب الآن في فترة هدوء نسبي بسبب الانتخابات وبسبب ضغوط قادة الحزب الجمهوري عليه، الذين لا يريدون لإيران أن تكون قضية في الانتخابات، وهي كما ذكرت 70% ضد الحرب وضد استمرارها. فأعتقد أن الرئيس ترامب الآن في يأخذ هدنة محارب، لكنه بعد الانتخابات، وأيا كان نتائجها سواء كانت إيجابية للحزب الجمهوري أو سلبية، أعتقد أن الرئيس ترامب سيكون لديه مطلق الحرية في اتخاذ القرار دون أي ضغوط أو قيود. هو الآن مضغوط بالداخل الأمريكي، بالغضب الشعبي، بارتفاع أسعار المحروقات والأغذية، لكن بعد الانتخابات بغض النظر عن نتائجها كما ذكرت ستكون لديه مطلق الحرية في أي خيار يتخذه، لأنه لن يكون هناك عواقب سياسية لهذا القرار.
0: دكتور حسين، هذه الفترة يعني الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية هي فترة يعني تقرأها طهران وتستعد لها، ما الذي يتم التحضير له اليوم في طهران بالنظر للفترة الزمنية المتبقية؟
2: يعني إيران لا ترى أولا حل الخلاف إلا عبر التفاوض، ليس هناك من طريق آخر. الحرب هي ليست الطريق، ولكن إيران لا تسقط خيار الحرب. إيران تستعد لدرء أي عدوان أمريكي ضدها. إيران يعني الآن تدخر الكثير من منصات الصواريخ بصواريخ فرط صوتية لضرب القطع البحرية الأمريكية فيما إذا قامت أمريكا بأي عدوان ضدها. إيران الآن تحاول رفع جاهزية وقدرة منظومة الدفاع الجوي الإيرانية، والتي أثبتت أخيراً أنها قياساً لما كانت عليه أصبحت أكثر كفاءة في مواجهة الطيران الأمريكي يعني ضد إيران أو في الأجواء الإيرانية. من هنا إيران مع التفاوض، ولكن ليست يعني لا تتجاهل يعني الموضوع العسكري والتهديد الأمريكي باحتمال استئناف الضربات العسكرية أو الجوية بعد الانتخابات النصفية.
0: دكتور حسين، وهنا السؤال، يعني أولوية طهران اليوم قوة الردع والرد، أم يعني الأولوية مواجهة الضغط الاقتصادي الذي تمارسه عليها الولايات المتحدة الأمريكية ويخنق يعني المواطن الإيراني؟
2: يعني في تصوري إيران مضطرة إلى العمل على عدة جبهات. يعني إيران تعمل الآن على موضوع التفاوض، تعمل على موضوع الردع العسكري، وتعمل في الداخل الإيراني لمنع الخنق الاقتصادي التي تحاول أمريكا أن تقوم به. يعني تصور أن الحكومة الآن رفعت نسبة الدعم للمواطن الإيراني لرفع القدرة الشرائية. النقل الآن في إيران سواء كان بالمترو

0: بالباصات الحكومية أصبح مجانياً، والكثير من الأمور التي تقوم بها الحكومة هو لمواجهة هذه الضغوط التي تمارسها أمريكا كعقوبات جماعية ضد كل الشعب الإيراني، والحكومة تحاول أن تخفف عن المواطن للاستمرار في عملية مواجهة الضغوط الأمريكية.
1: سيد محمد المنشاوي، بالحديث عن ملف يعني الملف النووي الإيراني والتفاهمات التي كانت سابقا يعني موجودة حول هذا الملف، جزئية يعني ما يتحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدم امتلاك طهران للسلاح النووي الذي تعلنه طهران بأنها لا نية لها بامتلاك هذا السلاح، جزئية هذا التفاوض تحديدا اليوم، ما الذي من الممكن يعني أن تقدمه الإدارة الأمريكية وسيكون مقبولا لطهران بهذا الملف؟
2: أعتقد أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في يونيو الماضي وقع عليها الرئيس ترامب شخصيا ولم تتضمن أي إشارة للبرنامج النووي، أي أنه تم تأجيل هذا الملف الشائك إلى مفاوضات لاحقة، لكن فشل هذه المذكرة وفشل هذا الاتفاق وعودة إلى القتال لاحقا والآن فترة هدنة، أعتقد أن كل ذلك يصب في إطار تفهم أمريكي جديد لهذه النقطة. الولايات المتحدة تريد إلغاء كامل للبرنامج النووي الإيراني حتى بشقه المدني، وهذا واضح في كل التصريحات الأمريكية سواء كان التي تخرج من الرئيس ترامب أو من وزير خارجيته ماركو روبيو. أعتقد أن الجانب الإيراني أيضا يرى النقيض، يرى أن من حقه أن يكون لديه برنامج نووي مدني ويتضمن تخصيب اليورانيوم بنسب معينة للاستخدامات المدنية. أعتقد أن هذا هو الخلاف الرئيسي، الولايات المتحدة ترى سوء نية في الموقف الإيراني، ترى أن هذا غطاء لإيران أن تريد تحت غطاء الاستعمالات المدنية أن تلجأ إلى تصنيع سلاح نووي لاحقا. أعتقد أن هذا هو لب الخلاف، عدم وجود ثقة في الجانب الإيراني من واشنطن والرئيس ترامب.
1: شكرا من واشنطن السيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للدكتور حسين الويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكما. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت مستشفيات القطاع استشهاد 4 فلسطينيين منذ فجر الأحد. هذا وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما يزيد عن 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام كامل، ما أسفر عن استشهاد نحو 1500 فلسطيني. وعلى مدار عام كامل من اتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف إسرائيل عن خرق التفاهمات والمواثيق الدولية وتقييد دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
3: وقف إطلاق نار بلا مصداقية على أرض الواقع. شهدت غزة عاما منه كان التوقف فيه عن الالتزام، أما النار فاكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا، عادت الحرب على غزة لكن دون إعلان. وهؤلاء الناس الذين دمر الاحتلال منازلهم جل ما يقومون به هو البحث عن أي مقومات للحياة تحت الأنقاض في تجدد للصراع من أجل البقاء.
4: بقولوا سلام سلام، وين السلام؟ أغراضي كلهم راحوا، فيش حياة، الحياة انعدمت، فيش حياة، فيش كيف نعيش من لهم شوية أغراض.
3: تقديرات أممية تقول إن غزة تضم أكثر من 68 مليون طن من الركام بشق الأنفس وبالأيدي، أزاح الناس القليل منه لينصبوا خياما في أماكن غير مهيئة ومعدومة الإمكانات.
5: وقف إطلاق النار خدعة، احنا لنا تقريبا سنة وأكثر من سنة وقف إطلاق النار، كنا عايشين في خيام، أوضاعنا المعيشية ما تحسنتش بالمرة، عايشين في خيام وضعها بالي ومهترئة.
3: مع دخول الاتفاق عامه الثاني يعيش أهالي غزة في خيام متهالكة ومبان مهددة بالانهيار وسط قيود إسرائيلية على إدخال المساعدات والمعدات.
6: الاحتلال الإسرائيلي يرفض بشكل قطعي أن

0: الأمريكي بهدف خفض النقد الدولي، بالمعنى الفعلي هي حولت هذا الاتفاق إلى ستار لاستمرار الإبادة، ستار لاستمرار العدوان.
1: لم يعرف أهل غزة من الاتفاق سوى اسمه، ولم يلمسوا مضمونه بعدما ضرب الاحتلال ببنوده عرض الحائط، فباتوا ضحية لويلات الحرب وانتهاكات الهدنة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة وسط خلاف مع كييف بشأن صفقة الديزل الروسي. من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعم الهدنة، كما اتهم موسكو بقصف منشآت الطاقة رغم الإعلان، ما يضع التفاهم الجديد أمام اختبار التنفيذ.
3: من صفقة للديزل إلى هدنة للطاقة، يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفاً فورياً لاستهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، ويقول أن كييف وموسكو وافقتا عليه. إعلان بدا مفاجئاً للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الذي عاد وأكد دعم بلاده له، مشدداً على ضرورة التزام موسكو به أيضاً، متهماً إياها بقصف منشآت طاقة في كييف وخاركيف بعيد إعلان ترامب. أقل من 3 أيام فقط فصلت بين الصفقة والهدنة، لكنها كانت حافلة بالتطورات والتصريحات المضادة. فيوم الجمعة أعلن ترامب اتفاقا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يتدفق بموجبه الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، نحو 5 ملايين طن على دفعات، 300,000 طن منها تضخ فورا. ولتمرير الصفقة علقت واشنطن عقوباتها على الديزل الروسي حتى أبريل المقبل، رغم أن ترامب وقع قبل شهر واحد فقط قانونا يشدد العقوبات على قطاع الطاقة الروسي. لكن الحسابات تغيرت على ما يبدو. واشنطن تبحث عن خفض أسعار الديزل التي بلغت مستوى قياسيا، وانتخابات التجديد النصفي على الأبواب. أما موسكو فتتيح لها الصفقة استعادة عائدات من صادرات الوقود، كما أنها تفتح ثغرة في جدار العقوبات الغربية عليها. لذلك سارعت إلى الترحيب بالاتفاق، مشيرة إلى أن التعاون الروسي الأمريكي في الطاقة سيفيد العالم. في كييف كان الوقع مختلفا. زيلينسكي وصف الصفقة بأنها قرار ضعيف من شركاء أقوياء، وعدها هدية لبوتين أبرمت من وراء ظهر الأوكرانيين. وبعد ساعات كانت زابوروجيا تنتشل ضحاياها من تحت الركام إثر قصف روسي عنيف على المدينة. زيلينسكي ربط مباشرة بين الاتفاق والقصف، معتبرا أن تخفيف الضغط عن روسيا يشجعها على مواصلة الحرب. رد ترامب على انتقادات نظيره الأوكراني جاء أشد حدة. قال أن زيلينسكي كان بوسعه إنهاء الحرب مرات كثيرة، لكنه لم يفعل، وحمله مسؤولية الإضرار بإمدادات الديزل عبر ضرب المصافي الروسية، مضيفا أنه حان الوقت لتحصل أوكرانيا على رئيس جديد. زيلينسكي لم يتأخر بدوره في الرد، قال إن الجميع يدرك أن الأسعار ترتفع بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، محملا روسيا وحدها مسؤولية استمرار الحرب. وفي خضم هذا التراشق التقى وفد أوكراني رفيع المستوى في ميامي مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بمشاركة ممثلين عن أوروبا والناتو. يومان من المحادثات تقلصتا إلى يوم واحد دون إعلان السبب، في حين وصفها ويتكوف بالبناءة وقال إنها تناولت أمن الطاقة والضمانات الأمنية تمهيدا لاتصالات أمريكية جديدة مع روسيا قد تتضمن زيارة أخرى لويتكوف وكوشنر إلى موسكو خلال أسبوعين وفق مصدر روسي.
2: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة القادمة، في أمان الله.
1: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين

0: فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
1: سنحاول أن نتقدم قليلاً.
2: الأحداث لا تنتظر.
3: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
2: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
4: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
2: ذاك ما تروى.
5: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمدار.
2: بل كما تحدث.
6: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
2: نحن في المشهد.
7: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
2: نقترب، ننقل، نوثق.
8: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
2: عواجل تتوارى.
9: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
2: بث مباشر دون توقف.
10: هذه الساعة نفتح نوافذ.
2: نوافذ خاصة.
10: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
2: وتحليل للأحياء.
8: المتابعة شبكة مراسلين.
2: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
11: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتداعياته على وضع الطاقة عالميا، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في اعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر الأحد. وكانت الهيئة أعلنت السبت تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداء أسفر عن وفيات وإصابات. كما أعلنت الهيئة تعرض مطار الملك فهد بالدمام لاعتداء، وقالت إن العمل جار لتقييم الأضرار. كما أعلن المتحدث باسم التحالف الفريق تركي المالكي اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية. وقد أدانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر في بيان مشترك هجمات الحوثيين على السعودية، معتبرة أنها تصعيد خطير، وأكدت دعمها للسعودية. في اليمن، قالت القوات الحكومية أنها دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة الحوثي في جبهة مأرب. في حين أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وهدفا أخرى. بينما تحدثت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين عن هجوم بالصواريخ على مديرية الظاهر الحدودية في صعدة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وأن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. في حين قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، قال إن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ واشنطن لتعهداتها. من جانب آخر، قال الحرس الثوري إن حريقا اندلع بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري لدى محاولتها عبور مسار غير مصرح به في هرمز. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سريان وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن روسيا قصفت منشآت طاقة في كييف وخاركييف بعد إعلان ترامب، وإنه إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة فإن أوكرانيا ستوافق أيضا. وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر الأحد. البداية من التطورات في السعودية واليمن، حيث أفاد الدفاع المدني السعودي بوفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين جراء تعرض مطار الملك خالد بالرياض لاستهداف أمس الأحد. في الأثناء، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض صاروخ باليستي أطلقه أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط جنوبية السعودية. التفاصيل مع مراسلنا جامع نور.
1: تطورات متلاحقة هذا المساء، أهمها إعلان هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين في استهداف ثان تعرض له مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأضافت الهيئة أن الاعتداءات نتجت عنه أضرار مادية تقوم بحصرها. وفي سياق متصل، أعلن التحالف اعتراض صاروخ كروز بمحيط مطار الملك خالد. مطار الملك فهد بالدمام تعرض هو الآخر لاستهداف وفق بيان للهيئة العامة للطيران المدني، وقالت الهيئة إنها تجري تقييما مع الجهات المعنية لمعرفة حجم الأضرار. التحالف وصف استهداف مطار الملك خالد بأنه جريمة حرب، متوعدا برد حازم تجاه هذه الاعتداءات بحسب بيان للتحالف. وعلى صعيد الردود الأفعال، وصف بيان سعودي تركي باكستاني ومصري مشترك التصعيد الحوثي على السعودية بالخطر، وطالبهم بوقف فوري لهذه الهجمات.
0: وقد أفاد مراسل الجزيرة بتواصل المواجهات في محافظة تعز بالتزامن مع غارات جوية على مواقع لأنصار الله الحوثيين شرقي المدينة وغربها. وقال مراسلنا أن الناطقة باسم القوات الحكومية قد أعلن تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة. إذن معارك واشتباكات عنيفة تجري في المرتفعات المحيطة بمدينة تعز اليمنية وعند تقاطعات الطرق المؤدية إليها. فما هي محاور القتال في تعز؟ وكيف تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين تطويق المدينة؟ وكيف تحاول محاصرتها؟ المزيد من التفاصيل في تقرير زميل عبدالله سكر.
2: منذ سبتمبر الماضي وسعت جماعة أنصار الله الحوثيين عملياتها العسكرية في محافظة تعز في محاولة لتطويق المدينة وعزلها عن المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية. لكن لفهم ما يجري على الأرض علينا أولاً أن ننظر إلى تعز من الأعلى. تقوم المدينة وسط تضاريس جبلية وعرة تحيط بها المرتفعات من جهات عدة، ما يجعل التقدم العسكري نحو أحيائها أكثر صعوبة ويمنح الطرق المتعرجة بين تلك الجبال أهمية استراتيجية بالغة. شمال المدينة وشرقها تسيطر الجماعة على مناطق واسعة، بينما تتمركز القوات الحكومية داخل المدينة وعلى محاور جنوبها وغربها، وهنا تبدأ معركة الطرق. فإلى الجنوب الغربي تتحول مناطق وادي الضباب ونجد قسيم، وإلى الجنوب الشرقي سامع والقروض إلى جبهات اشتباك متواصلة وسط محاولات حوثية للتقدم تقابلها هجمات مضادة من القوات الحكومية المتمركزة في مديرية المصراخ. أما غربا فتدور المواجهات عند الكدحة وجبل حبشي، حيث يحاول أنصار الله الحوثيين التقدم إلى سوق البيرين ونجد النشمة لقطع أحد خطوط الإمداد البرية الرئيسية للقوات الحكومية بين تعز وعدن. أما في الجنوب الشرقي تشهد جبهة حيفان ومحيطها معارك عند تقاطعات طرق حيوية تربط أرياف مدينة تعز بالأراضي الخاضعة للحكومة اليمنية في لحج وصولا إلى عدن. لكن كيف تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين محاصرة المدينة؟ لا تقتصر محاولات الجماعة على السيطرة المباشرة على الطرق، بل تشمل أيضا تهديدها بالنيران واستهداف مواقع القوات الحكومية في عمليات تسلل بمجموعات صغيرة وأسلحة متنوعة إلى جانب المسيرات. وهكذا قد يصبح الطريق غير قابل للاستخدام حتى دون السيطرة الكاملة عليه. غير أن ما يظهر على الخرائط خطوطا عسكرية وطرق إمداد يمثل للسكان شرائين حياة. إذ نقلت رويترز عن مصادر عسكرية إغلاق نحو 19 طريقا مؤديا إلى تعز، وأثارت التطورات العسكرية مخاوف السكان من عودة الحصار الذي عانته المدينة منذ عام 2015. كما أطلق محافظ تعز نداء إنسانيا لإنقاذ المدينة من الحصار. وتتحدث تقارير ميدانية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وصعوبة إدخال الوقود والسلع الأساسية في مدينة تزداد فيها الضغوط الإنسانية مع كل طريق يغلق. فبين طرق الإمداد المقطوعة والمرتفعات المتنازع عليها تبقى تعز تحت ضغط عسكري وإنساني متصاعد لا يقاس بمساحات الأراضي التي يسيطر عليها كل طرف فحسب، بل أيضا بمن يتحكم في الطرق التي تصل المدينة بمحيطها.
0: إنسانيا أفادت المنظمة الدولية للهجرة بمصرع 109 مهاجرين وفقدان 116 في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي. ويعيش أكثر من 3600 لاجئ يمني في منطقة أبوخ شمال جيبوتي وضعا معيشيا صعبا. هناك تحول الحصول على المياه إلى هاجس يومي لمئات اللاجئين وسط درجات حرارة عالية. مراسل الجزيرة حسن رزاق يرصد لنا المشهد من أبوخ.
3: هكذا يبدأ ناصر يومه، رحلة بحث عن الماء يعرف مسبقا أنها لن تكون يسيرة. ففي أبوخ حيث تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية يزداد معدل استهلاك المياه. عند نقطة التوزيع سبقه عشرات للغرض نفسه، ولم يتبقى للمتأخرين سوى النزر اليسير. عبثا يحاولون استخراج ما تبقى في الخزان. لا تنتهي المشقة هنا، فمع نقص الأوعية يصبح الاحتفاظ بالماء تحديا آخر.
4: ما فيش معانا جيركانة فاضيات اللي نجي في بها مياه نحو الجيران، ناخذ ما يخلصونهم ناخذ من عندهم الدباب ونروح عند نجيب لنا حق اليوم. في الليل ما نحصل مويه، حلص علينا المياه. اما اليوم الثاني جيبوا بابور وبامين، زحمة الناس كلهم النازحين زحمة.
3: يتم توفير إمدادات المياه عبر صهاريج تنقل آلاف اللترات يومياً من الآبار إلى خزانات موزعة في المخيم، تبلغ سعتها مجتمعة نحو 45 مترا مكعبا، لكن تدفق أكثر من 3600 لاجئ يمني وضع البنية التحتية لإمدادات المياه تحت ضغط حاد، ليتحول الحصول على الماء إلى عبء شاق يشارك في تحمله حتى الأطفال.
5: لدينا 4 صهاريج بأحجام مختلفة، تتولى محافظة أبخ عبرها تزويد المخيم بالمياه من خلال رحلات تتجاوز 3 مرات يوميا، لكنها تنفد سريعا بسبب تزايد أعداد اللاجئين بشكل كبير. نبذل قصارى جهدنا لتقليل النقص ومواكبة الاحتياجات.
3: وبين استعمالات الماء المختلفة، تبقى لمياه الشرب الباردة حاجة خاصة تسعى جهود إغاثية إلى تلبيتها لتخفيف وطأة الحر والجفاف على اللاجئين.
6: منطقة أبخ منطقة حارة جدا والرطوبة فيها أيضا مرتفعة، والإخوة اللاجئين اليمنيين جاءوا هنا في يعني يعتبر في نهاية فصل الصيف، لكن ما زال الجو حار جدا، فكان ضروري من الضروري جدا توفير الماء البارد لهم. هذا المشروع عبارة عن 3 برادات مركزية، البرادة الواحدة عبارة عن يعني خزان 2000 لتر.
3: بين حرارة مفرطة وبنية تحتية تئن تحت ضغط تزايد أعداد اللاجئين، يظل توفير المياه الكافية امتحانا يوميا لقدرة هذه البلدة الصغيرة على مواكبة الاحتياجات المتنامية وسط نقص الإمكانيات. حسن رزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
0: الآن إلى قراءة في تطورات المشهد في اليمن ودلالات الهجمات على السعودية، نتابعها مع الزميلة رنيم بوخزام في فقرة سياق الحدث.
7: أهلا بكم في سياق الحدث. تطورات المشهد في اليمن والتصعيد في نمط استهداف السعودية من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين وهجمات متكررة على مطار الملك خالد الدولي في الرياض تطرح السؤال الأهم: هل نحن أمام انتقال التصعيد إلى مستوى يرفع كلفة الحرب إقليميا؟ 4 لاعبين رئيسيين ضمن هذا الملف: السعودية، الحكومة اليمنية، جماعة أنصار الله الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية. مواقفهم رسمتها التصريحات والتحركات الأخيرة. السعودية تعاملت مع الهجوم بوصفه تهديدا مباشرا للبنية التحتية، إذ قالت هيئة الطيران المدني السعودية إن مطار الملك خالد الدولي في الرياض تعرض لاعتداء جديد عصر اليوم وأنه أسفر عن إصابات. يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة أنها علقت العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد بالرياض مؤقتا لحين تقييم الأضرار. وفي أهم المواقف الداعمة للرياض، وهي مواقف الدول المؤسسة لحلف مكة، قالت الرئاسة التركية إنها دانت الهجمات على السعودية ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمنع جر المنطقة إلى مزيد من الفوضى. بينما قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهجمات التي تستهدف المدنيين تشكل تهديدا للسلام ويجب أن تتوقف فورا. يمنيا، دان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ما وصفه بالاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد، بينما قالت القوات الحكومية اليمنية أن طائراتها قصفت مواقع لجماعة الحوثي شرقي مدينة تعز. أما جماعة أنصار الله الحوثيين فقد ذهبت إلى توسيع نطاق التهديد، إذ قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أنها نفذت 4 عمليات استهداف لمطار الملك خالد في الرياض وأهداف أخرى، محذرا شركات الملاحة الجوية من استخدام مطارات وأجواء السعودية. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات ضد السعودية كانت فظيعة وأن السعوديون قادرون على الدفاع عن بلادهم، وأضاف أن لدى واشنطن اتصالات مع الحوثيين وأنه سيرى ما سيحدث، لكنه صرح بأن ما فعلوه كان سيئا للغاية. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن وقفت بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة الحوثيين. إذن هي مواقف متلاحقة تتزامن مع ميدان يتحرك بسرعة في اليمن. نقترب أكثر من تفاصيله مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. إليك صهيب.
8: رنيم، بالفعل نحن لازلنا في إطار التطورات الميدانية سواء في الجبهة اليمنية داخل الأراضي اليمنية والتحركات بين الحوثيين والقوات الحكومية أو لناحية ضرب أو استهداف الحوثيين للعمق السعودي وتحديدا للعاصمة الرياض. إذا ما بدأنا بالمنطقة في اليمن، فنحن نتحدث عن الشق الغربي أو الجنوب الغربي من البلاد، هو الذي يشهد أبرز التطورات خلال الأيام القليلة الماضية، بطبيعة الحال من صعدة شمالا إلى مأرب وتعز ووصولا إلى باب المندب والمخا وعودة إلى صعدة. هذا هو الشق الذي تحدث فيه معظم التطورات، سواء لناحية القصف الذي تقوم به القوات الحكومية أو سواء لناحية التحركات العسكرية. بطبيعة الحال الحوثيون يقولون بأن هناك قصفا يستهدف صعدة وصنعاء وحجة ومحيط تعز بدرجة أساسية، وفي المقابل أيضا هناك الجبهة المفتوحة، الجبهة المفتوحة ميدانيا في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد. يركز الجميع على جبهة تعز لأن تعز الآن هي المحور الذي يريد الجميع السيطرة عليه، القوات الحكومية تسيطر عليه، القوات الحوثية تحاوط تعز وتحاول الضغط عليها. العمليات العسكرية خلال الفترة القليلة الماضية تتركز في منطقة جبل حبشي والكدحة على أنها نقاط تماس رئيسية في محاولة توغل الحوثيين باتجاه تعز والسيطرة عليها. هذا في الإضافة للجبهة الجنوبية، جبهة باب المندب التي يتسابق الجميع في الكرار والفرار باتجاه الكر والفر باتجاه باب المندب. تتقدم القوات الحكومية كما تقول في باب المندب وفي ذوباب خلال الفترة القليلة الماضية، ولكننا نتحدث أيضا عن ضغط يقوم به الحوثيون باتجاه استهداف مواقع تجمع القوات الحكومية في المنطقة الجنوبية في رأس عارة، في المضاربة وجبال كهبوبة التي تسيطر على جبال كهبوبة. السيطرة عليها تعني السيطرة والإشراف على منطقة باب المندب، وبالتالي تعطيها أفضلية لمن يسيطر عليها. القوات الحكومية تقول الآن أنها مسيطرة عليها، القوات الحوثية تتراجع شيئا فشيئا. القوات الحوثية تقول أنها أيضا تتقدم في بعض المحاور في هذه المنطقة، لأن جبال كهبوب سلسلة جبلية مهمة للغاية في مساحة السيطرة على المنطقة الجنوبية. إذا ما ذهبنا للعمق السعودي، لا تزال تتركز ضربات الحوثيين في السعودية على مسارين أساسيين. المسار الأول هو المسار الجنوبي الحدودي نجران جازان وأبها بدرجة أساسية، ولكن التوسيع باتجاه الرياض وضرب مطار الملك خالد في الرياض بتنفيذا للتهديدات التي يقول الحوثيون بأنهم سيستهدفون هذه الأعيان المدنية في مقابل أو في قاعدة الرد بالمثل كما يقول الحوثيون. وبالتالي في المنطق الأساسي المنطقة الجنوبية، ولكن التوزيع لا يزال أيضا حاضرا في العقيدة العسكرية الحوثية باتجاه ضرب المملكة العربية السعودية. وبالتالي نحن لازلنا في الإطار نفسه منذ عدة أيام رنيم، لا يوجد تقدم واختراق لافت للنظر خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن هذه جبهات مفتوحة وجبهات يبحث الجميع عن حل وحسم فيها.
7: شكرا لك صهيب، ونتعمق في تفاصيل هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. دكتور، هل برأيك تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين استخدام هذا التصعيد كورقة ضغط سياسية واقتصادية؟
9: بدون شك الحوثيون رنيم استعدوا لمثل هذه المواجهة، لأنهم كانوا يعتقدوا أنها قادمة في يوم من الأيام. في خلال السنوات الماضية لم يكن هناك تسوية سياسية على الأقل وفق ما كانوا يريدوا، وبالتالي كانوا يتوقعوا في لحظة أن تكون في نوع من المواجهة. ما يفعلونه الآن هو عبارة عن ضغط على ثلاث مستويات. المستوى الأول ذو علاقة بالمشهد اليمني الداخلي، بمعنى آخر إظهار قدرتهم هم. والمسألة الثانية إظهار أنهم قادرين على مواجهة المملكة العربية السعودية. ثم المستوى الثالث تعطير الملاحة، وهذا أكبر شيء يؤثر على الأمن والاستقرار العالمي.
7: كيف يمكن للسعودية أن توازن بين الدفاع عن منشآتها وأمنها بطبيعة الحال ومنع توسيع الحرب؟
9: أنا أعتقد بأن السعودية هي معنية بالتالي. السعودية معنية أولا بأن هذه الحرب أن تكون منضبطة وغير قابلة للتوسع، ولذلك هي تعمل على حماية منشآتها من جهة، تقوية الحكومة الشرعية من جهة، ثم الأمر الثالث محاولة الحديث مع الحلفاء سواء كانوا حلفاء إقليميون أم على رأسهم الولايات المتحدة للمساعدة في ضبط المشهد. هنالك رغبة في ألا يتم تصدير أزمة مضيق الهرمز بتفاصيلها إلى باب المندب، وبالتالي السعودية تسعى إلى ذلك، لأن هذا سيصبح حينها ما نوعا من التفوق الإيراني الذي قال كان يقول أنه سننقل مضيق هرمز إلى باب المندب.
7: طيب كيف تغير طبيعة هذه الهجمات التي تطال المنشآت المدنية في السعودية طريقة قراءة المجتمع الدولي لهذا الصراع؟
9: في الحقيقة المجتمع الدولي عليه أن يصحو أنه مثل هذه الصراعات عبارة عن تنسكب وتتوسع، وعندما تتوسع تصبح كالنار في الهشيم تأكل الأخضر واليابس، وبالتالي عمليا إذا تمكن من هذا الصراع أن يتوسع ولم يتم ضبط ما يفعله أنصار الله الحوثيين، وتوسع يؤثر على المضيق باب المندب أو يهدد الملاحة فيه، ويؤثر على مسار النفط القادم من شرق غرب المملكة العربية السعودية أو على تجارة البحر الأحمر، فإن الكل سيتأثر، الأوروبيون سيتأثرون. دعيني أذكر رنيم، الأوروبيون يستقبلون حوالي 55% من منتجات الصين إليهم عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وبالتالي أي تهديد له سيدفعون ثمنا غاليا لذلك.
7: تحدثت عن النار في الهشيم، هل برأيك أن هذه الهجمات التي تطال المطارات السعودية هل تحول الملف إلى تدويل أكبر؟ بمعنى آخر، هل يكون هناك انخراط أمريكي ودولي أكبر في هذه أو في هذا الصراع، أم يبقى داخل حدود اليمن؟
9: أنا أتوقع بأنه يسمى هناك نوع من التدخل على مستويات معينة، من حيث ربما جهود دبلوماسية، ربما ضغوط دولية، ربما محاولة الوقف أو تهدئة مؤقتة أملا في الذهاب إلى مسار دبلوماسي. بالتأكيد المملكة العربية السعودية غير معنية بتوسيع هذا الأمر ولا حتى امتداده زمنيا، هي معنية بأن يتم ضبطه إلى أقصى درجة ممكنة، وبدون شك إذا ما كان في مساعدة دولية أو إقليمية هذا سيعزز من ورقة ضغط على الحوثيين، لأنه حينها سيقال أن الحوثيين هم الذين لا يرغبون في حل سياسي بل في تصعيد عسكري.
7: واشنطن تقول بأن هذه الهجمات فظيعة وبأن للسعودية حق في الدفاع عن نفسها وأنها ملتزمة بأمن المملكة، ويقول ترامب لدينا اتصالات مع الحوثيين، كيف تقرأ هذه الثنائية؟
9: مرة أخرى الولايات المتحدة كما فعلت قبل في عام 2019 عندما هجمت منشآت أرامكو كانت مترددة وقالت بالحرف أن هذه ليست حربها. نحن الآن تقريبا بنفس المربع رنيم، الولايات المتحدة نعم منخرطة في الدفاع عن حق السعودية في الدفاع عن نفسها، لكن لا أرى بأن الولايات المتحدة ترامب تريد الانخراط في العمل عسكريا لسببين، هي إلى حد ما توافقت مع الحوثيين على أن لا يغلق باب المندب وهي حريصة على ذلك لأن هذا سيعني بالنسبة لها نصرا إيرانيا، ثم معنية أيضا بأن لا يتوسع دوليا بمعنى آخر أن لا يؤدي إلى تهديد مزيد بالطاقة، وهذا الأمر سيؤثر على الولايات المتحدة كثيرا.
7: شكرا لك دكتور محجوب الزويري. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، وعودة إلى استوديو الأخبار.
0: في آخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه لم يعد لدى إيران أي نفط على متن السفن وتدفقاتها النقدية سلبية، وأن واشنطن انتقلت بعد حملة الضغط الأقصى على إيران إلى حملة العزل الكامل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد مرحبا بك. أحمد، الإيرانيون على لسان محسن رضاي على الأقل يقولون أن الرد الأمريكي غير كافي على المقترح الإيراني، هل صدرت ردود فعل من واشنطن؟
10: حتى اللحظة لا ردود فعل من واشنطن على هذا الرد الإيراني، لكن الموقف الأمريكي واضح. الموقف الأمريكي الآن الذي يرى بأنه انتزع الورقة التفاوض انتزع مضيق هرمز كورقة تفاوض إيرانية، يرى أن على إيران أن تقدم تنازلات أكثر مما قدمته في مذكرة التفاهم، وأن لا حاجة إلى تأجيل المسألة النووية إلى مدى معين بعد أن تقدم إيران بعض التنازلات في ملفات أخرى. لذا تطالب الولايات المتحدة بشكل حثيث على أن تقدم إيران تنازل في المسألة النووية لكي يتم قبول وضع هذه الأزمة على مسار تفاوضي دبلوماسي لإنهاء هذه الحرب، وإلا فإن الولايات المتحدة ستواصل ما تقوم به حاليا من عملية ضغط قصوى. قال وزير الخزانة الأمريكي أنها تحولت من ضغوط إلى نحو عزل كامل لإيران عن العالم الخارجي وتجفيف منابع تمويلها بما في ذلك مصادرة العملات المشاركة تشفر كنوع من الضغط على إيران لحرمانها من هذا المجال كمجال تحاول به طهران من انتزاع بعض التمويل عبر التعامل بالعملات المشفرة. وزير الخزانة في تصريحات له مع شبكة فوكس نيوز تحدث أن الولايات المتحدة الآن تضيق على إيران حتى في هذا المجال، وأنه إذا استمر الحصار البحري للموانئ الإيرانية وعملية الضغوط القصوى وعزل إيران عن العالم الخارجي وحرمانها من أي مصادر تمويل، إذا استمر كل ذلك لمدة 3 إلى 4 أشهر فإن الاقتصاد الإيراني سينهار، وربما يتشقق النظام ويتفكك النظام، أو ربما يواجه نوع من الانتفاضة الشعبية أو الثورة الشعبية. وأن الخيار العسكري الذي استبعده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأقل قبل انتخابات التشجير النصفي لا يزال مطروحا على الطاولة كأحد الخيارات التي بحوزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال اضطر إلى استخدامها أو رأى هناك ضرورة لاستخدامها لإقناع إيران أو إخضاعها إلى المطالب الإيرانية. حتى اللحظة الجانب الأمريكي يرى أن له اليد الطولة، هناك 1.2 مليار برميل نفط تدفق عبر مضيق هرمز منذ أن بدأت القيادة المركزية بحماية وتسيير حركة الملاحة فيه حسب وزير الخزانة الأمريكي، وهناك نوع من الضغوط القصوى وحصار بحري على الموانئ الإيرانية. كل هذه الإجراءات الأمريكية إضافة إلى التعزيز العسكري في المنطقة عبر إرسال حاملة طائرات أخرى والقوة الضاربة المرافقة لها، كل هذا يعتقد أمريكيا من قبل الإدارة أنه سيؤدي إلى نتائج، لكنه يحتاج إلى وقت. وإذا اضطر الرئيس الأمريكي إلى استخدام الخيار العسكري فهناك خطط حسب وسائل إعلام أمريكية قد وضعت تحت تصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: وأحمد بهزيم، يعني على ذكر العملية العسكرية في الإعلام الإسرائيلي يقولون أن نتنياهو أجرى اجتماعات هذه الليلة لمناقشة ربما ضربة محتملة ينفذها ترامب، هل هناك ذكر لذلك في الإعلام الأمريكي حول هذا الخبر تحديدا؟
10: قبل أيام كان مسؤول أمريكي قد تحدث لموقع أكسيوس من أن إحدى الخيارات التي طرحت على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخيارات العسكرية هنا، كان خيار توسيع أو الدخول في حملة عسكرية كبرى على غرار تلك التي بدأت فيها الحرب منذ 28 فبراير الماضي، وأن إذا تم اتخاذ القرار بخصوص استخدام هذه العملية العسكرية الكبرى لإخضاع إيران فإنها ستطال أيضا استهداف منشآت بنية تحتية إيرانية ومنشآت طاقة إيرانية، وأن إسرائيل قد تكون مشاركة في هذه العملية. إذا ربطنا هذا ما صرح به هذا المسؤول الأمريكي مع ما يأتي من الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين هناك، فيبدو أن التنسيق جار بين الولايات المتحدة وإسرائيل في حال اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار بتنفيذ عملية عسكرية كبرى ضد أهداف إيرانية، بما في ذلك كما ذكرت أهداف منشآت بنية تحتية ومنشآت طاقة إيرانية.
0: من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. في إيران قال مراسل الجزيرة أن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أكد أن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز وسنافي المفاوضات، فيما لا يزال موقفها غير واضح حيال بعضها الآخر. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، قال إن إيران لا تزال تدرس الرد الأمريكي.
11: قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن واشنطن وافقت على بعض الشروط الإيرانية حيال فتح مضيق هرمز واستئناف الحوار، وأضاف إن الموقف الأمريكي حيال بعض الشروط الأخرى لا يزال غير واضح. وصف رضائي خلال مقابلة تلفزيونية الرد الأمريكي على مقترح طهران بأنه غير كافي، وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بأن توضح موقفها حيال القضايا التي لا تزال غامضة. وحول التوتر في مضيق هرمز قال رضائي بأن إيران خلال الشهور الماضية استهدفت كل ليلة نحو 5 سفن وصفها بالمخالفة في مضيق هرمز. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية قال إن إيران لا تزال تدرس الرد الأمريكي وأنها سوف تعلن عن موقفها حياله إلى الوسطاء لنقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وشدد على أن الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز سوف تستمر إلى حين أن تقتنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن الحل ليس حلا عسكريا في المضيق، مشددا على أن إيران تمنع أي سفينة تجارية من العبور في مضيق هرمز إذا لم تنسق مع القوات الإيرانية، وأن عبور السفن العسكرية هو ممنوع بتاتا. التوتر مستمر في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. الحرس الثوري الإيراني أعلن عن أنه تم إحداث انفجارات وحرائق في 3 سفن خلال الساعات الماضية على الأقل إثر اصطدامها بألغام بحرية، وأنها أطفأت أجهزة التتبع أثناء عبورها من ممرات غير مصرح بها في المضيق. وقال إن أي سفينة تطفئ أنظمة الملاحة سوف يتم التعامل معها بحزم، وسوف تعتبر على أنها سفينة معادية بحسب بيان الحرس الثوري الإيراني.
0: لمزيد من النقاش في المسألة الإيرانية الأمريكية معنا من أوتاوا دكتور حامد موسى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون، ومعنا كذلك من واشنطن بول ديفيز الأستاذ في معهد السياسة العالمية. أبدأ من عندك دكتور حامد موسوي. كلام محسن رضائي، آخر كلام سمعناه لمحسن رضائي، يوحي كما يقول البعض بأن إيران ما زالت على موقفها بل وتتصلب أكثر فأكثر. الآن السؤال، على ماذا تراهن طهران؟ على أي حائط تستند طهران؟
12: إيران بعثت إلى الأمريكيين 7 شروط لفتح مضيق هرمز، والأمريكيون لم يقبلوها. أعتقد أن إدارة ترامب في هذه المرحلة ليست في عجلة من أمرها لإتمام صفقة مع إيران قبل الانتخابات النصفية، وطبعا لأن هذا قد يفتح باب الانتقادات على الإدارة الأمريكية بإعطاء المزيد من التنازلات لإيران، وفي نفس الوقت هي قد لا تريد شن حرب أيضا خشية رفع أسعار البترول، لهذا السبب تريد البقاء على الوضع الراهن كما هو عليه. بالنسبة للجانب الإيراني أيضا لا يبدو أن هناك عجلة للتوصل الاتفاق بسرعة، وإيران تريد استمرار الضغط على الرئيس ترامب والحزب الجمهوري قبل الانتخابات على أمل أن الديمقراطيين قد يفوزون ويحصلون على الأغلبية في مجلسي الكونغرس. ولهذا السبب أرى أن فرص التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات فرص متدنية جدا، لكن بعد الانتخابات لو أن كلا الطرفين إن لم يسيرا نحو اتفاق هناك احتمال قوي بأن نرى حربا ثالثة بينهما.
0: حسنا، وهذه نقطة مهمة سأعود لك فيها دكتور حامد موسوي، لكن أذهب إلى واشنطن قبل ذلك للأستاذ في معهد السياسة العالمية بول ديفيز. بول، يعني يبدو أن طهران تراهن على خسارة ترامب في انتخابات التجديد النصفية، خسارة الجمهوريين، وهذا موقف صعب سيضع ترامب وحزبه خلال السنتين القادمتين. كيف سيخرج بالتالي الحزب الجمهوري إذا يعني صدقت التوقعات الإيرانية بخسارة حزبه؟ كيف سيخرج ترامب وحزبه من هذا المأزق؟
12: نعم، هذا باعث قلق حسب قناعتي، بأن تضع إيران الكثير من ثقتها على مخرجات النتائج الانتخابات النصفية. عادة وتقليديا الحزب الحاكم لا يحصل على مقاعد جديدة في مجلسي الكونغرس. حاليا احتمال تحقيق الديمقراطيين نصرا مهم، وقد يعني السيطرة على مجلس النواب، لكن مجلس الشيوخ قد يبقى تحت سيطرة الجمهوريين. وأيضا إذا كانت أغلبيتهم ضعيفة فإن تأثيرهم على قرارات ترامب ستكون محدودة. أيضا الرئيس ترامب لن يترشح للانتخابات وسيبقى رئيسا لعامين متبقيين من عهدته. إذن إيران عليها أن تدرك بأن نتائج الانتخابات لن تؤثر على طريقة.
0: كيف لن تؤثر؟ بول ديفيز ربما يتعرض لملاحقات قضائية نيابيا من الديمقراطيين، وهذا هو المرجح أصلا أن يحصل إذا انتصر الديمقراطيون. سلسلة من الإجراءات الطويلة سيتعرض لها ترامب.

0: بول ديفيس. نعم، أقول لك يعني كيف لن يتأثر ترامب في حال حتى لو فاز الديمقراطيون فقط في مجلس النواب، كيف لن يتأثر؟ من المرجح أن يعني يتعرض لإجراءات وملاحقات من الديمقراطيين في المجلس.
1: طبعاً
2: في الماضي الديمقراطيون حاولوا عزل ترامب عن طريق المحاكمة البرلمانية، لكن الرئيس يبقى يمتلك الحرية، حرية التصرف لما تبقى من عهدته.
0: نعم. دكتور حامد موسوي في أوتاوا، الآن النفط، وباعتراف محسن رضاي تقريبا يعني يقول لك أنه براد كوبر يعني يهرب النفط، وكأنه يقول أنه النفط يمر عبر مضيق هرمز، وترامب عقد يعني صفقة مع الروس في مسألة الديزل، والأسعار بدأت بالانخفاض قليلا يعني تقريبا دولارين. الأمريكان ترامب وضعه مرتاح، هذا على فرض أنه سيخسر، وإذا خسر ربما لن يتراجع، سيزداد إصراره في المسألة الإيرانية، فربما الرهان الإيراني كله، البعض يقول لك هو رهان خاسر في هذه النقطة.
2: نعم هذا صحيح، وقد تكون هناك حسابات خاطئة في طهران. أعتقد أن الإيرانيون كانوا يأملون أنه من خلال إغلاقهم لمضيق هرمز سيرتفع سعر البترول إلى 150 دولارا، هذا لم يحصل لأن بعض النفط ما زال يتدفق عبر المضيق، لكن المضيق ليس مفتوحا بشكل كامل ولا هو مغلق بشكل كامل، وهذا ما يسبب ببعض المشكلات للأمريكيين. على أي حال سعر النفط بقي بحدود 100 دولار للبرميل، وهناك ضغط على الأمريكيين ليس بالقدر الذي توده إيران، لكن في نفس الوقت هناك ضغط على إيران بسبب الحصار البحري والحصار الاقتصادي على الاقتصاد الإيراني. إذا كلا الطرفين يودان تحمل المزيد من الضغط، لكن علينا أن نفهم أن الحرس الثوري يبدو أنهم أكثر ثقة من قبل، لأن الأمريكيين وعدوا بفتح المضيق عدة مرات ولم ينجحوا بفتحه كاملا، وكذلك تحرك الحوثيين في اليمن جعل الحرس الثوري أكثر ثقة به. وأيضا محسن رضائي الأمين العام لمجلس الأمن القومي هو أكثر تشددا من سلفه، فأعتقد أن الحرس الثوري الآن يتخذ موقفا أكثر تشددا تجاه المفاوضات على الأقل حتى الانتخابات النصفية، بعد ذلك ننتظر لنرى.
0: بول ديفيس، هذا هو النقطة التي ذكرها الدكتور حامد الموسوي، يبدو البعض يقول لك هي الرائجة الآن في طهران، يعني طهران تهدد مضيق هرمز، تجعل نقل النفط عبره مكلفا جدا، كذلك الأمر في مضيق باب المندب. الوضع الأمريكي هو وضع محرج خاصة في الأيام القادمة، قد لا يطول الأمر، لا يحتمل أصلا حتى وصول الانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
2: الوضع بالنسبة للأمريكيين نعم فيه شيء من الخطورة، وكما قال ضيفكم فأن أسعار النفط لم يصل إلى المستوى الذي تمنته إيران، الآن يتراوح بين 90 و99 دولار للبرميل، وهو أعلى مما يجب أن يكون عليه، وهو يؤثر على رفع أسعار الوقود في العالم، لكنه لم يصل إيران إلى الوضع الذي يكون فيه خطيرا جدا لكثيرين. ونفهم أن 20% من نفط العالم يمر عبر مضيق هرمز، و 80% من بقية نفط العالم يأتي من مصادر أخرى، وهذه أمور ينبغي أن تؤخذ بالحسبان. الولايات المتحدة نفسها هي بلد مصدر للنفط، وأيضا ولديها هناك نفط الشمال ونفط من آسيا، وهناك نفط من شتى أنحاء العالم. إذا كانت إيران تجلس هناك على أمل أنها ستخنق اقتصاد العالم، هي للأسف مخطئة. هم حاولوا عمل ذلك، أثروا على أسعار النفط، لكنه شيء في النهاية يعتمد على اقتصاديات العالم ككل. هم ما يفعلونه هم يعزلون أنفسهم أكثر فأكثر عن بقية العالم. باب المندب والحوثيون الآن تسببوا بمشكلات كبيرة مع السعودية. مصر ستنضم الآن، وباكستان بعثت بقوات إلى السعودية، وتركيا أيضا هي جزء من هذا التحالف، وهم كلهم أصدقاء. وأيضا خط الشرق غرب يتم أو تم إصلاحه، وبات يضخ النفط مجددا. إذا حرب النفط التي تريدها إيران لا تنجح من وجهة نظرها، والأثر الاقتصادي على إيران نفسها وأكثر شدة بكثير. وهذا ما يعول عليه الرئيس الأمريكي الآن بأن اقتصاد إيران تقريبا انهار، ولا أمل لهم في إنقاذه ما لم يتوصلوا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وبقية العالم.
0: لكن بول ديفيس، يعني هذا ما تقوله واشنطن، حسنا إذا كان هذا الأمر صحيح، لكن إيران صابرة صامدة، سميها ما شئت، ما زالت على موقفها رغم كل خطة العزل الاقتصادي والنبذ الاقتصادي وكل ما تقوله حول باب المندب، لكن طهران على موقفها. طيب ثم ماذا بعد؟ ماذا ستفعل واشنطن؟
2: وزير الخزانة باسيت بدأ من الآن بتطبيق شروط اقتصادية أصعب. أنت عندما تقول أن إيران ثابتة وصامدة، نعم هذا صحيح، لكنه يتم تدميرهم اقتصاديا، وقوتهم العسكرية قد دمرت، وكل ما يفعلونه هو يلحقون المزيد من الضرر بأنفسهم. القول بأنك بقيت في مكانك صامدا هذا لا يعني انتصارا، لأن هناك من الدمار ما هو الكثير. فهل سيتحمل الناس المزيد من العناء الاقتصادي في بلدهم مما يمر؟
0: وإذا تحملوا بول ديفيس، يعني وإذا تحملوا ماذا ستفعل واشنطن؟ أحرار الإيرانيين في بلدهم تحملوا، طيب ثم ماذا؟
2: طبعا أنت قلت أنهم سيستمرون في الصبر والتحمل، السؤال هو إلى متى؟
0: نعم.
2: واشنطن ستستمر في ضغوط اقتصادية، والوقت لصالح واشنطن وليس لصالح طهران. ما ستفعله واشنطن هو أن تنتظر حتى يفعل الضغط الاقتصادي فعله.
0: حسنا، إلى متى؟ هذا السؤال إلى الدكتور حامد موسوي في أوتاوا. إلى متى؟ مع خطة العزل الاقتصادي والنبذ الاقتصادي، سكوت بيسنت اليوم يقول لا مزيد من النفط في السفن العايمة الإيرانية، انتهى الموضوع. إلى متى ستستطيع إيران الصمود أمام هذا الحصار الاقتصادي الخانق المطبخ؟ إلى متى؟ بعيدا عن الشعارات دكتور، يعني التي يقول بعض أنها حالة شعاراتية الآن تجري في طهران.
3: So the economic pressure on Iran is very real.
2: نعم الضغط الاقتصادي على إيران حقيقي وهو أدى إلى تضخم كبير وفقدان العملة الإيرانية الريال لقيمتها. لكن علينا أن نفهم أن إيران أيضا بلد يرزح تحت وطأة العقوبات لفترة طويلة وأن أهم شريك اقتصادي لإيران هي الصين والصين حتى اللحظة لم تقبل أن تماشي العقوبات الأمريكية وهي مستمرة في تعاملها مع إيران. نعم أنا أتفق أن الضغوط على إيران كبيرة وأنها لم تكسب هذه الحرب، لكن الأمريكيين أيضا لم يكسبوا هذه الحرب. عندما بدأوها قالوا أن الحرب ستستمر بضعة أسابيع ومضت أكثر من 7 أسابيع وهم 7 أشهر وهم ما زالوا لم يحقق نجاحاتهم المنشودة. وأيضا لا توجد هناك خيارات عسكرية ناجعة، عليهم أن يتقدموا بتكتيكات جديدة. إذا ما لجوا إلى الخيار البري هذا سينم عن مخاطر كبيرة ويؤدي إلى خسائر كبيرة، وإذا ما هاجموا منشآت الطاقة والبنى التحتية الطاقوية هذا قد يؤدي إلى تداعيات على صعيد المنطقة. إذن من ناحية الحلول العسكرية خيارات ترامب محدودة، لهذا السبب هو يركز على العقوبات الاقتصادية.
0: شكراً.
2: أعتقد أن إيران في النهاية ستريد التوصل إلى اتفاق، لكن اتفاق يحول دون تكرار الاعتداءات عليها. وبعد حرب 12 يوما
0: حسناً.
2: إيران وافقت على إطلاق النار
0: شكراً
2: بسرعة.
0: دكتور. دكتور حامد الموسوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون من أوتاوا، عذرا وشكرا جزيلا لك على مشاركتك، وكذلك الشكر موصول لبول ديفيز الأستاذ في معهد السياسة العالمية من واشنطن. لن أنوه إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، نقلا عن مجمع ناصر الطبي في غزة، هناك شهيد ومصابون في قصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة رفح. إذا نقلا عن مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، هناك شهيد ومصابون بقصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة رفح. في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت مستشفيات القطاع استشهاد 4 فلسطينيين منذ فجر الأحد، وعلى مدار عام كامل من اتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف إسرائيل عن خرق التفاهمات والمواثيق الدولية وتقييد دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
4: وقف إطلاق نار بلا مصداقية على أرض الواقع.

0: شهدت غزة عاما منه كان التوقف فيه عن الالتزام، أما النار فاكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا. عادت الحرب على غزة لكن دون إعلان. وهؤلاء الناس الذين دمر الاحتلال منازلهم، جل ما يقومون به هو البحث عن أي مقومات للحياة تحت الأنقاض في تجدد للصراع من أجل البقاء.
1: بقولوا سلام سلام، وين السلام؟ إغراضي كلهم راحوا، فيش حياة، الحياة انعدمت، فيش حياة، فيش كيف نعيش من لهم شوية إغراض.
0: تقديرات أممية تقول إن غزة تضم أكثر من 68 مليون طن من الركام بشق الأنفس وبالأيدي، أزاح الناس القليل منه لينصبوا خياما في أماكن غير مهيئة ومعدومة الإمكانات.
2: وقت إطلاق النار خدعة، إحنا لنا تقريبا سنة وأكثر من سنة وقت إطلاق النار كنا عايشين في خيام، أوضاعنا المعيشية ما تحسنتش بالمرة، عايشين في خيام وضعها بالي ومهترئة.
0: مع دخول الاتفاق عامه الثاني يعيش أهالي غزة في خيام متهالكة ومبان مهددة بالانهيار وسط قيود إسرائيلية على إدخال المساعدات والمعدات.
3: الاحتلال الإسرائيلي يرفض بشكل قطعي أن تدخل المساعدات من غذاء، من طعام، من أدوات إلى السكان في قطاع غزة، وما يدخل هو شيء قليل جدا لا يذكر مقارنة بالاحتياج الحقيقي الذي يحتاجه المواطن داخل القطاع.
0: خلال عام الاتفاق سجلت السلطات المحلية أكثر من 5000 انتهاك، خلفت نحو 1500 شهيد و5000 مصاب، بينما امتدت السيطرة الإسرائيلية إلى 70% من القطاع. فماذا تريد إسرائيل بعد؟
4: دخلت إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار ليس بغرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إنما كإجراء تكتيكي بهدف خفض النقد الدولي. بالمعنى الفعلي هي حولت هذا الاتفاق إلى ستار لاستمرار الإبادة، ستار لاستمرار العدوان.
0: لم يعرف أهل غزة من الاتفاق سوى اسمه، ولم يلمسوا مضمونه بعدما ضرب الاحتلال ببنوده عرض الحائط، فباتوا ضحية لويلات الحرب وانتهاكات الهدنة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
5: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة وسط خلاف مع كييف بشأن صفقة الديزل الروسي. من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي دعم الهدنة، كما اتهم موسكو بقصف منشآت الطاقة رغم الإعلان، ما يضع التفاهم الجديد أمام اختبار التنفيذ.
6: من صفقة للديزل إلى هدنة للطاقة، يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا فوريا لاستهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، ويقول أن كييف وموسكو وافقتا عليه. إعلان بدأ مفاجئا للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي الذي عاد وأكد دعم بلاده له، مشددا على ضرورة التزام موسكو به أيضا، متهما إياها بقصف منشآت طاقة في كييف وخاركيف بعيد إعلان ترامب. أقل من 3 أيام فقط فصلت بين الصفقة والهدنة، لكنها كانت حافلة بالتطورات والتصريحات المضادة. فيوم الجمعة أعلن ترامب اتفاقا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يتدفق بموجبه الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، نحو 5 ملايين طن على دفعات، 300,000 طن منها تضخ فورا. ولتمرير الصفقة علقت واشنطن عقوباتها على الديزل الروسي حتى أبريل المقبل، رغم أن ترامب وقع قبل شهر واحد فقط قانونا يشدد العقوبات على قطاع الطاقة الروسي. لكن الحسابات تغيرت على ما يبدو. واشنطن تبحث عن خفض أسعار الديزل التي بلغت مستوى قياسيا، وانتخابات التجديد النصفي على الأبواب. أما موسكو فتتيح لها الصفقة استعادة عائدات من صادرات الوقود، كما أنها تفتح ثغرة في جدار العقوبات الغربية عليها. لذلك سارعت إلى الترحيب بالاتفاق، مشيرة إلى أن التعاون الروسي الأمريكي في الطاقة سيفيد العالم. في كييف

0: الحرب. رد ترامب على انتقادات نظيره الأوكراني جاء أشد حدة. قال أن زيلينسكي كان بوسعه إنهاء الحرب مرات كثيرة، لكنه لم يفعل، وحمله مسؤولية الإضرار بإمدادات الديزل عبر ضرب المصافي الروسية، مضيفا أنه حان الوقت لتحصل أوكرانيا على رئيس جديد. زيلينسكي لم يتأخر بدوره في الرد، قال إن الجميع يدرك أن الأسعار ترتفع بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، محملا روسيا وحدها مسؤولية استمرار الحرب. وفي خضم هذا التراشق التقى وفد أوكراني رفيع المستوى في ميامي مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بمشاركة ممثلين عن أوروبا والناتو. يومان من المحادثات تقلصتا إلى يوم واحد دون إعلان السبب، في حين وصفها ويتكوف بالبناءة وقال إنها تناولت أمن الطاقة والضمانات الأمنية تمهيدا لاتصالات أمريكية جديدة مع روسيا قد تتضمن زيارة أخرى لويتكوف وكوشنر إلى موسكو خلال أسبوعين وفق مصدر روسي.
1: من الديزل الروسي إلى خط نورد ستريم للغاز ثم أصول شركة لوك أويل، تتحول الطاقة مجددا إلى ورقة تفاوض بين واشنطن وموسكو. المزيد مع يوسف خطاب.
2: في 9 أكتوبر فتحت وزارة الخزانة الأمريكية نافذة قانونية محدودة تسمح ببيع وتسليم وتفريغ واستيراد الديزل الروسي بما في ذلك إلى الولايات المتحدة حتى تاريخ 7 أبريل القادم، لكنها لا ترفع العقوبات عن موسكو ككل، بل تستثني منتجا واحدا وفي إطار زمني محدد. الضغوط السعرية ظلت مرتفعة بما يكفي لتحويل الديزل لقضية انتخابية في انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر القادم، فمتوسط سعر الديزل الأمريكي سجل أعلى مستوى على الإطلاق عندما وصل إلى 6.53 دولار للجالون في 21 سبتمبر. إذا ضخت الكميات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكامل والبالغة حوالي 4,800,000 طن من الديزل، فقد تصل قيمة المبيعات الروسية بأسعار السوق الحالية إلى حوالي 7 مليارات دولار. لكن الرقم يمثل إيرادات إجمالية محتملة وليس أرباحا صافية، إذ لم تكشف بعد أسعار العقود أو الخصومات التي ستحصل عليها واشنطن. بعد الديزل تنتقل القصة إلى نورد ستريم، إذ ناقش مسؤولون أمريكيون وروس احتمال دخول مستثمر أمريكي في خطوط الغاز المتوقفة منذ تفجيرات 2022، لكن أي عودة للتدفقات لا تزال تصطدم بالعقوبات وبموقف كل من كييف، برلين ووارسو الرافض لإعادة بناء الاعتماد السابق على الغاز الروسي، كما أن غاز بروم تملك حوالي 51% من نورد ستريم، ما يجعل الملف سياسيا وقانونيا بقدر ما هو ملف تجاري. في الخلفية يظهر ملف ثالث هو أصول شركة لوك أويل الدولية، فمحفظة الشركة خارج روسيا قدرت بما يقرب من 22 مليار دولار تشمل حقولا ومصافي ومحطات وقود، وجذبت اهتمام شركات ومستثمرين من داخل الولايات المتحدة ومن الخليج. ولهذا تتباين الحسابات، أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يحذران من أن تخفيف العقوبات يعيد الإيرادات المالية إلى موسكو، ألمانيا ترفض العودة لاعتمادها السابق على الغاز الروسي، بينما تقول واشنطن إن السماح المؤقت بالديزل يستهدف خفض الأسعار في وقت يطرح فيه مسؤولون أمريكيون صفقات طاقة أوسع باعتبارها حوافز اقتصادية يمكن استخدامها ضمن مسار تفاوضي مع موسكو.
1: إلى رأس الساعة في أمان الله.
3: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
4: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
5: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
6: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مفتوحة الأيدي.
7: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
8: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
9: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.

0: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
1: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
2: نبدأ بهذا الخبر،
3: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
4: أحداث تتسارع،
5: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
3: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
6: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
4: مشهد يتغير
7: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
4: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
8: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
4: نلاحق ما يستجد.
9: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
4: ونواكب ما يحدث.
10: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
4: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
11: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
4: نبقى مع كل تطور.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتداعياته على وضع الطاقة عالميا، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في اعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر الأحد. وكانت الهيئة قد أعلنت السبت تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداء أسفر عن وفيات وإصابات. كما أعلنت الهيئة تعرض مطار الملك فهد بالدمام لاعتداء، وقالت إن العمل جار لتقييم الأضرار. من جهتها أعلن المتحدث باسم التحالف الفريق تركي المالكي اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية. وقد أدانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر في بيان مشترك أدانت هجومات الحوثيين على السعودية معتبرة أنها تصعيد خطير، وأكدت دعمها للسعودية. في اليمن قالت القوات الحكومية أنها دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعات الحوثي في جبهة مأرب. في المقابل أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى، بينما تحدثت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين عن تعرض العاصمة صنعاء ومديرية همدان بمحافظة صنعاء لغارات جوية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي من طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وإن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. في حين قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، قال إن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ واشنطن لتعهداتها. من جانب آخر قال الحرس الثوري إن حريقا اندلع بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري لدى محاولتها عبور مسار غير مصرح به في هرمز. هذا وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن تدفقات إيران النقدية من تصدير النفط أصبحت سلبية، وأكد أن واشنطن انتقلت بعد حملة الضغط الأقصى على إيران إلى حملة العزل الكامل. وفي غزة أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد شخص وإصابة عدد آخر في قصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة رفح. البداية من التطورات في السعودية واليمن. معنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أبدأ من الرياض من مراسلنا جامع نور. جامع، مرحبا بك. السعودية إذا أعلنت اعتراض صاروخ كان قادما باتجاه خميس مشيط وتدميره.
1: نعم، كان أحدث التطورات الميدانية هو ذاك البيان الذي أصدره المتحدث باسم التحالف بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخا أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط. أيضا كان هناك إطلاق للإنذارات المبكرة في مدينة أبها من قبل الدفاع المدني، لكن هذا الإنذار قد رفع بعد إطلاقه بثوان. اللافت بالأمس أنه الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت استهداف مطار الملك خالد هنا في الرياض مرة أخرى من وإصابة ووفاة أحد المقيمين وهو من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين. وقالت الهيئة إن أضرارا لحقت بمرافق المطار وتجري تقييما لهذه الأضرار الناتجة عن هذا الاستهداف الثاني. أيضا في سياق متصل، التحالف أعلن اعتراض وإسقاط صاروخ كروز في محيط مطار الملك خالد هنا في الرياض. نتذكر أن المطار تعرض لهجوم يوم السبت ما أدى إلى وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، والمطار ومنذ ذلك الحين لا زال مغلقا أمام الرحلات. الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت أنها أوقفت جميع العمليات التشغيلية للمطار إلى حين استكمال التحقيقات والتقييمات لمرافق المطار التي تضررت. أيضا باتجاه مدينة الدمام أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن مطار الملك فهد تعرض لاستهداف وأنها تجري تقييم لآثار المترتبة عن هذا الحادث. أيضا التحالف ذكر تدمير واعتراض مسيرة في المنطقة الشرقية. إذا نحن أمام توسيع لدائرة الاستهدافات وخاصة تلك المتعلقة بمطارات المملكة العربية السعودية. ويبدو أن الحوثيين ربما يحاولون تعطيل الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية من خلال استهداف هذه المطارات. التحالف لدعم الشرعية قال إن استهدافات المطارات والأعيان المدنية وخاصة مطار الملك خالد يعد جريمة حرب، وأن القيادة المشتركة للتحالف سيرد بحزم على هذه الاعتداءات. أيضا هناك بيان من رباعي من تركيا وباكستان والسعودية ومصر ندد باستهدافات الحوثيين الأعيان المدنية وحمل الحوثيين مسؤولية هذه الاستهدافات ودعا إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدائية ضد المرافق المدنية.
0: نعم جامع، قبل أن نذهب إلى صنعاء، هو هناك تعليق للعمليات التشغيلية في مطار الملك خالد أليس كذلك؟ وماذا بخصوص مطار الملك فهد في الدمام؟
1: مطار ملك خالد هنا في الرياض تم تعليق جميع العمليات التشغيلية منذ يوم السبت إلى هذه اللحظة، والهيئة العامة للطيران المدني تتحدث أنها تجري تحقيقات وتقييم لحجم الأضرار وتريد أن تتأكد من سلامة المرافق جميع كافة المرافق. لكن يبدو أن مطار الملك فهد ليس لدينا معلومات عن تعليقه، لكن هو تعرض الاستهداف وأن الهيئة قالت أنها تجري تحقيقات حول الأضرار الناتجة، لكن لم تقل إن عمل المطار قد علق. ما على ما يبدو هو لا زال يعمل بكامل قوته.
0: أذهب إلى صنعاء إلى مراسلنا نبيل يوسف. نبيل مرحبا بك، آخر التطورات الميدانية في مديريات صنعاء وفي صنعاء.
2: نعم معاذ، كانت وسائل إعلام رسمية قد أعلنت اليوم عن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت مديرية حيفا بمحافظة

0: والتعز، كما أعلنت أيضا عن غارات جوية أخرى أو قصف صاروخي من منطقة نجران وجيزان في المملكة العربية السعودية. قالت بأنه استهدف أعيانا مدنية باتجاه مديرية الظهر بمحافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. في ذات السياق كانت قد أعلنت ذات الوسائل أيضا عن غارات جوية استهدفت حيا سكنيا هنا في طريق المطار باتجاه مديرية الثورة بالعاصمة اليمنية صنعاء. وأكدت أيضا أن غارات جوية استهدفت منطقة همدان وهي تابعة للعاصمة اليمنية صنعاء، ولم يصدر حتى هذه اللحظة بيان رسمي بخصوص هذه الغارات والاستهدافات. في ذات السياق أكدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها ماضية في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار. وكان قد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع استهداف العمق السعودي بأربع عمليات عسكرية. الأولى أكد بأنها استهدفت مطار الملك خالد في الرياض وعلى ثلاث مراحل حسب قوله، بالإضافة إلى عملية أخرى استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وعمليتين استهدفتا محطة ومصفاه تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية. وأكد بأن ذلك تم بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وأيضا الطائرات المسيرة. كما أكد أيضا بأن هذا يأتي ردا على 124 غارة جوية قال بأنها سعودية وبأنها استهدفت منشآت وأعيان مدنية تابعة لسلطات صنعاء ما أدى إلى سقوط ضحايا. كما أكد أيضا بأن هذا يأتي ردا على نحو 2058 غارة جوية وقصفا صاروخي قال بأنه سعودي منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة. في ذات السياق أكد أيضا الناطق العسكري بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. وعلى صعيد الجبهات معاذ، أكد الناطق العسكري باستهدافهم لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقتي السقية ورأس العارة باتجاه محافظة ضحج بعشرة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين. وأعلن أيضا عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات وإعطاب عدد من الآليات العسكرية. كما أعلن أيضا بأنهم تصدوا لتشكيلات قال بأنها تشكيلات جوية سعودية.
1: نبيل يوسف مراسل الجزيرة من صنعاء، شكرا جزيلا لك.
0: تشكيلات جوية سعودية قال بأنهم صدوها بسلاح مناسب.
1: شكرا. نعم، مراسل الجزيرة نبيل يوسف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى تعز إلى مراسلة الجزيرة مها علي. مها، مرحبا بك. كيف هو الوضع الآن في مدينة تعز مها؟
2: نعم معاذ، الوضع هذه اللحظة يبدو هدوءا حذرا، ليس فقط على مستوى الاشتباك البري وإنما أيضا على مستوى الجولة. غارات جوية حتى هذه اللحظة بعد ساعات اتسع فيها نطاق الغارات الجوية ليشمل أجزاء واسعة من مدينة تعز، من محيط مدينة تعز وكذلك أريافها تحديدا الجنوبية والغربية. في آخر تحديث لهذه الغارات، غارات جوية استهدفت مواقع لتجمعات جماعة الحوثي في منطقة العرسوم والمريزقان وشارع الستين شمالا وجبل المنعم وتبت الخلوة غربا ومعسكر الأمن المركزي شرقا. بالتالي نحن نتحدث عن اتساع كبير في نطاق هذه الغارات الجوية، ليس فقط على مستوى الخطوط الأمامية لجماعة الحوثي وإنما لقطع شرايين إمداداتهم. وعندما نتحدث عن الإمدادات فنحن نتحدث عن سلاح ثقيل، مدفعيات وعربات قتالية ودبابات تحاول جماعة الحوثي الدفع بها باتجاه الجبهات المشتعلة وتحديدا في منطقة الشقب وأيضا اللقروض الواقعة في جنوب شرق محافظة تعز وأيضا الجبهات المحيطة بالمدينة. نتحدث عن حزام ناري يبدأ من الجبهة الشرقية والشمالية الشرقية وحتى الجبهة الغربية. وفي هذه الجبهات الحوثيون حاولوا مرارا وتكرارا إحداث أي اختراق في خطوط هذه الجبهات. عديد من الهجمات نفذتها جماعة الحوثي خلال الأيام القليلة الماضية وكانت كبيرة يعني جدا ومتزامنة، ولكنها رغم كل هذا الزخم لم تستطع إحداث أي اختراق. نعم معاذ.
1: حسنا، واحدة واحدة إذا سمحت لي. هو التركيز الآن كان في ليلة الأمس في جبهة الأقروض، أليس كذلك؟
2: على مستوى الاشتباك البري نعم، نتحدث عن جبهة الأقروض في الجنوب شرقي من محافظة تعز. هناك كانت تدور أعنف المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، استخدم في هذه الهجمات مختلف أنواع الأسلحة. القوات الحكومية على مدار الساعات قالت إنها تخوض

0: منذ هذه المواجهات، وإنها حققت تقدما في منطقة الذنيب أو قرية الذنيب، واستعادت بعض المناطق منها مدرسة الفاروق وتبت سعيد ثابت، ومن ثم شن الحوثيون هجوما مضادا في محاولة للسيطرة على هذه المواقع. نتحدث عن جبهة القروض معاذ لحساسيتها بالنظر إلى قربها من جبهة الشقب الواقع أيضا في الجنوب شرقي من محافظة تعز، وهاتين التبتين تقعان في محيط أو محاذاة جبل صبر، وهو أكبر الجبال المطلة على قلب مدينة تعز، وتمتد هذه السلسلة الجبلية حتى الريف الغربي لمحافظة تعز. بالتالي نحن نتحدث عن ما يمكن أن يسمى باستكمال الحوثيين تطويق مدينة تعز والسيطرة على مرتفعاتها الجبلية، ولكن بطبيعة الحال هذه الهجمات تواجه بمقاومة شرسة جدا. القوات الحكومية هناك صدت كل محاولة جماعة الحوثي في اختراق هذه الجبهات، تحديدا القروض والشق، بمساندة من الطيران الحربي الذي شن عديد غارات على مواقع وتمركزات ومخازن أسلحة لجماعة الحوثي في هاتين الجبهتين. طيب. الجبهات أيضا أو عفوا المواجهات امتدت أيضا إلى منطقة المسراخ والصياحين، وهناك أيضا خاضت القوات الحكومية مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثي معاذ. أيضا هذا التطور يأتي
1: متزامنا
0: مع تطور إنساني لكن
1: تطور إنساني في الناحية الإنسانية. هو الآن جماعة أنصار الله الحوثيين هي تطبق الحصار فعلا، وكيف هو وضع الناس داخل مدينة تعز إذا كان يطبق الحصار تماما على المدينة فعلا؟
0: نعم معاذ، نتحدث عن طريق وحيد يربط هذه المدينة بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية، هو طريق التربة هيجة العبد والعاصمة المؤقتة عدن. هذا الطريق بشكل عملي هو مقطوع بالنظر أولا إلى تحويله إلى نقاط اشتباك مع القوات الحكومية. هناك الحوثيون حولوا هذا الطريق أو امتداد هذا الطريق كله إلى نقاط اشتباك مع القوات الحكومية، وهم بذلك أيضا يفرضون هذا الحصار الذي يمنع دخول الأدوية، المستلزمات الطبية، الأغذية، سلاسل الإمداد، المشتقات النفطية. المدينة تعيش أزمة في المشتقات النفطية خانقة وألقت بتداعياتها على كل مناحي الحياة. نتحدث عن مراكز طبية توقفت عن العمل نتيجة نفاذ الوقود، نتحدث عن شلل عام في حركة المواطنين. يعني أثناء خروجي إلى المكتب لم أجد حركة السير كما كانت معتادة في قلب مدينة تعز في هذا التوقيت. كانت المدينة في هذا التوقيت تضج بالمركبات وبحركة الناس، ولكن ما نلاحظه مؤخرا أنه لا حركة في شوارع مدينة تعز، وهذا بلا أدنى شك هو ناتج عن انعدام المشتقات النفطية. العديد من المركبات متوقفة عن العمل، الكثير من المواطنين فقدوا مصدر رزقهم نتيجة توقف مركباتهم عن العمل. انعدام مادة الغاز المنزلي أثرت بشكل مباشر على حياة السكان هنا. الكثير من الأسر أصبحت تبحث عن الحطب لإيقاد الأفران ولعمل الخبز. بالتالي نحن نتحدث عن أزمة إنسانية مركبة، وأيضا يعني نداء من قبل السلطة المحلية. السلطة المحلية والسلطات هنا كانت قد وجهت نداء في أمس إلى المجتمع الدولي والهيئات الدولية للضغط على جماعة الحوثي لفك الحصار عن مدينة تعز ومحاولاتها إغلاق هذا المنفذ أو الشريان الرئيسي الذي يربط المدينة بالعاصمة المؤقتة عدن معاذ.
1: حسنا، قبل أن أختم معك مها باختصار شديد، هل فعلا الهجوم الذي ينفذه الجماعة الحوثية تنفذه الآن في تعز هو مختلف خلال اليومين الماضيين بأنساق كبيرة وضخمة؟ هل هذا الأمر صحيح؟
0: نعم معاذ، هو صحيح بالنظر إلى أن جبهات المدينة تقريبا المحيطة بالمدينة هي جبهات يعني شهدت خلال الفترة الماضية مواجهات مع جماعة الحوثي، ولكن المختلف كما أشرت إليه هو كثافة هذا الهجوم، الأنساق التي يتم الدفع بها، الكثافة النارية لمحاولة اختراق القوات الحكومية. هذا بطبيعة الحال يفشل وفقا للمصادر العسكرية والميدانية المتطابقة رغم كل الزخم الذي يعني يجري خلف هذه المعارك
1: التي
0: تقوم به جماعة الحوثي. الطيران هو أيضا عامل مساعد في هذه الجبهات وتحديدا الشرقية معاذ. إليك
1: مراسلتنا من تعز مها علي، شكرا جزيلا لك مها. في آخر مسجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وإن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. في الأثناء قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه لم يعد لدى إيران أي نفط على متن السفن وتدفقاتها النقدية سلبية، وأن واشنطن

0: انتقلت بعد حملة الضغط الأقصى على إيران إلى حملة العزل الكامل. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر مرحبا بك. في آخر كلام لمحسن رضاي يقول أن يعني رد واشنطن على المقترح الإيراني غير كافي. يعني هل فسر هذا الأمر في الصحافة الإيرانية بمعنى ماذا غير كافي؟
1: نعم معاذ، طهران كانت بانتظار رد مكتمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما ذكر محسن رضاي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، حيث كشف عن أن إيران قبل نحو أسبوعين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نعرف أن عباس عراقجي وزير الخارجية قدم مقترح إيراني من 7 شروط إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط القطري. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وفق ما ذكر محسن رضائي وافقت على بعض الشروط التي هي تقول طهران إنها ضرورية لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أضاف أن الرد الأمريكي لا يزال غامض بشأن بعض الشروط الأخرى. بطبيعة الحال هو لم يشر إلى ما هي تلك الشروط التي وافقت عليها واشنطن وما هي الشروط التي رفضتها أو لم تبدي وجهة نظر واضحة حيالها، لكن هنا من المهم معاذ أن نذكر بتلك الشروط الإيرانية لاستئناف المفاوضات وفتح المضيق. طهران لا تزال تصر على رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات بموجب مذكرة التفاهم، ورفع كافة أشكال العقوبات التي فرضت على طهران منذ التوقيع على مذكرة التفاهم إسلام أباد، فضلا عن مطالب طهران بحصولها على أموالها المجمدة وإنهاء كافة الأعمال العسكرية والتهديدات على الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية بطبيعة الحال. يقول محسن رضائي إن على واشنطن خلال الفترة المقبلة أن توضح بعض الغموض بشأن قبولها أو عدم قبولها ببقية الشروط، ويرمي بذلك الكرة في الملعب الأمريكي، لكن هذا لا يعني أن أمريكا أيضا في المقابل تنتظر الرد الإيراني، هذا الرد الذي لا يزال يدرس على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية قال إن طهران لا تزال تدرس ذلك الرد الأمريكي الذي قال رضا إنه وافق على بعض الشروط ولا يزال الغموض يكتنف بعض الشروط الأخرى. ويضيف كاظم غريب أبادي بأن طهران سوف تقدم وجهة نظرها الرسمية على ذلك الرد الأمريكي عبر المسار نفسه الذي وصلها فيه ذلك الرد الأمريكي، أي عبر الوسيط القطري تحديدا الذي نشط بشكل واضح في نيويورك. لكن من خلال تصريحات كل من محسن رضائي وكاظم غريب أبادي يبدو أن هناك خلاف حقيقي لا يزال موجود في مضيق هرمز، حيث قال رضائي بأن إيران لا تزال بشكل يومي تستهدف ما يقول إنه 5 ناقلات وسفن في مضيق هرمز، يصفها بالمخالفة بغير المصرح بها، ويقول أن واشنطن تحاول تهريب النفط عبر المضيق عبر استخدام زوارق صغيرة تنقل النفط إلى السفن العملاقة، وقال إن إيران أيضا حتى تستهدف تلك الزوارق الصغيرة. وهذا ما أشار إليه أيضا كاظم غريب أبادي في كلمته يوم أمس بالقول إن إيران مستمرة في هذه الإجراءات التي تنتهجها في مضيق هرمز، أي استهداف السفن، إلى حين أن تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى قناعة بأن الحل لهذه الأزمة هو فقط عبر الخيار السياسي وليس الخيار العسكري. يضيف أن إيران لا تزال تصر على منع أي سفينة تجارية من العبور في المضيق من دون التنسيق مع الجانب الإيراني، وأن السفن العسكرية ممنوع مرورها بتاتا وبالمطلق. في الميدان أيضا رصدنا يوم أمس هناك تصاعد في العمليات العسكرية التي تستهدف فيها ناقلات النفط التي توصف بالمخالفة. الحرس الثوري الإيراني في بيانات رسمية منفصلة قال إن 3 سفن فقط يوم أمس اصطدمت بألغام بحرية في الممر الجنوبي المخالف الغير مصرح به بحسب تعابير الحرس الثوري، مما أدى إلى اندلاع حرائق وحدوث انفجارات في تلك الناقلات. وقال إن هذه الناقلات بعضها أطفأت أجهزة التتبع والتواصل، وأضاف أن أي سفينة تطفئ أجهزة الملاحة البحرية في المضيق وتحاول المرور من دون تنسيق مع الجانب الإيراني، سوف يتم التعامل معها حسناً. على أنها سفن معادية، وحذر من أن طهران سوف تتعامل معها أيضا بحزم بحسب تعبير بيان الحرس الثوري.
0: نعم، عمر هواش مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى واشنطن إلى مراسلنا أحمد هزيم. أحمد مرحبا بك. في مسألة استهداف السفن في مضيق هرمز، ثلاث ناقلات يتحدث عنها الإيرانيون، صدى هذا الأمر في واشنطن ماذا؟ خاصة أن حسن رضاي يقول ما زلنا نسيطر على مضيق هرمز، صدى الأمر في واشنطن ما هو؟
2: معاذ، وزير الخزانة الأمريكي تحدث عن هذا الأمر في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، وقال أن الولايات المتحدة تسيطر فعلا على هذا المضيق، تسير حركة الملاحة فيه وتسير عبور ناقلات النفط فيه، لكن الإيرانيين قادرين على شن بعض الهجمات عبر الطائرات المسيرة التي تحاول القيادة المركزية التصدي لأغلبها، وبعضها يصيب بعض الناقلات، لكن حركة الملاحة لا تتأثر بذلك. ومنذ أن دشنت الولايات المتحدة هذا المسار الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية في مضيق هرمز، عبر هذا المسار نحو 1.2 مليار برميل نفط حسب وزير الخزانة الأمريكية. أن الولايات المتحدة تعي وتدرك أن هناك بعض الهجمات التي تصيب بعض السفن والناقلات التي تحاول عبور المضيق عبر المسار الذي تحميه وتسير حركة الملاحة فيه، لكنها تقول من أن هذا المسار يعمل رغم ذلك، وأنه قادر على تزويد سوق الطاقة العالمية بمئات وعشرات الملايين من براميل النفط. هذا ما قاله وزير الخزانة الأمريكي، وأن إيران التي تستهدف هذه الناقلات تستهدفها بشكل أعمى، أي أن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية الإيرانية التي تمكنها من رصد حركة السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وأن هذه الهجمات هي هجمات صغيرة للغاية قادرة القيادة المركزية على التعاطي معها، وحركة الملاحة لا تتأثر بها كثيرا، وأن الولايات المتحدة ستواصل عملية الضغط الأقصى على إيران، وأنها انتقلت من هذه العملية إلى عزل كامل لإيران عن العالم الخارجي عبر حرمانها من المعاملات المالية وحتى مصادرة العملات المشفرة التي تسمح لإيران بتمويل بعض أنشطتها سواء في الداخل أو حتى في المنطقة، وأن هذه العملية أي عملية الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري لإيران ستستمر إلى 3 و4 أشهر، وربما ستحقق بعد ذلك نتائجها. لكن بيسنت أيضا أشار إلى أن جميع الخيارات مطروحة، وهذا ما تحدث به كثير من المسؤولين الأمريكيين إلى عديد من وسائل الإعلام الأمريكية، من الخيارات بما فيها الخيارات العسكرية متاحة لدى الرئيس الأمريكي، لكنه لن يتخذ ربما هذا القرار حتى انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر المقبل. معاذ،
0: من واشنطن أحمد هزيم مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. معنا من طهران، أعود إلى طهران لمزيد من النقاش، دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا دكتور عباس. ومعنا كذلك من واشنطن دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة وكستراد. دكتور عباس خميار، خطة المنبوذ الاقتصادي، هذا الخنق، كيف ستنجو إيران منه؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل مرحبا. المشاهدين، يعني هذا الخنق الاقتصادي الذي تتحدث عنه كان من المفترض أن يخنق إيران بالكامل، والانهيار الاقتصادي يصل إلى نهايته قبل يومين حسب المهلة التي أعطاها وزير الخزانة الأمريكي قبل أسبوعين. لكن أتصور الأمور، وهذه الإحصاءات الرسمية والشارع الإيراني يعني يلمس هذا، لا أريد أن أقول الضغوط قد انتهت، وإنما يعني هذا الضغط أو التدهور على المواطن الإيراني أصبح تقريبا ثابت، يعني لم يكن المنحني هذا لم يكن منحنيا سعوديا،
0: يعني لم يزد الضغط على المواطن الإيراني. دكتور، الحالة الاقتصادية لم تزد سوءا؟
3: أنا أقول به سوءا وتتأثر بهذا الحصار، ولكن العد التصاعدي قد وقف خلافا لما كان الوعد الذي أعطاه الرئيس الوزير وزير الخزانة الأمريكي عندما قال لمدة أسبوعين سينتهي.
0: لا، هم يتحدثون الآن عن 3 شهور وأربع شهور دكتور. الأمريكان الآن حتى سكوت بيسنت يعني يتحدث عن 3 شهور و4 شهور.
3: يا أخي، هذه المهل نسمعها منذ 47 عاما عند انهيار النظام ونهايته وكل البدائل الموجودة والخيارات تحت الطاولة وفوق الطاولة، وثلاثة أيام ومن ثم أسبوعين. آخر شيء تحدث وزير الخزانة الأمريكي قال بأن مدة أسبوعين سينتهي كل شيء وإيران ستخنق. أنا أقول هذه الوعود هي أوهام، الحقيقة أوهام. هذه تغريدات لإدارة الحرب ولإدارة النوع من الانتخابات النصفية ولإدارة السوق.
0: إذن يعني دكتور، حتى نبلور الأمر، برأيك إيران متكيفة وقادرة على يعني العيش بهدوء مع هذه خطة المنبوذ الاقتصادي بنعم أم لا؟
3: نعم بالتأكيد، لأنه لها تجربة حصار 47 عاما وخاصة في العقود الاثنين الماضية. هناك خطط كانت الحكومة تعرف ماذا سيحصل، هناك خطط مقدمة، هناك دعم تقريبا شهري للمواطنين، هناك طرق ملتوية، والحصار التي تريده كانت تريد أن تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الشركاء الإيرانيين، سواء الإقليم الشركاء الإقليميين أو وطيران نموذج والشركاء الكبار كروسيا والصين والهند، هذا لن يحصل أبدا. إيران استطاعت من خلال مخططها السابق واستطاعت من خلال علاقاتها، وهذا ما برز في اجتماعات
0: حسنا
3: متعدد.
0: سأعود لك دكتور في هذه النقطة، لكن البعض يقول لك يعني البعض يقول إنه مسألة التأقلم والتكيف ربما ستزداد صعوبة على يعني والخناق يضيق على عنق الدولة الإيرانية، هكذا البعض يقول. لكن أذهب إلى ريتشارد وايتس في واشنطن. طيب ريتشارد وايتس، ما زال الحرس الثوري قادرا على الضرب الناقلات في مضيق هرمز، والدولة الإيرانية لم تخنق، ما زالت تتنفس، وهذه خطة المنبوذ الاقتصادي لم تؤتي أكلها. ما الذي في جعبة واشنطن زيادة بعد ذلك فوق ذلك؟
4: Right, I'm not willing to write off the economic.
5: أنا لن أقوم بالتقليل من أهمية العقوبات الاقتصادية بعد، وهذا النوع من الاستراتيجية هو خيار عال للولايات المتحدة في الوقت الحاضر، وهو يغلب على التصعيد والتحرك العسكري أو قبول التنازلات التي أتى بها الوفد الإيراني إلى نيويورك مؤخرا، فلن يكون هناك تنازلات. ولكن هذا الضغط الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية تؤثر على صادرات إيران النفطية، وهذا سوف يؤدي إلى مشاكل إضافية ناهيك عن التضخم المرتفع الذي نراه الآن. خلال ذلك هناك كميات كبيرة من النفط تغادر منطقة الخليج، ربما ليس في سفن كبيرة ولكن ربما في سفن صغيرة ثم يتم نقلها إلى سفن كبيرة. نعم الإيرانيون قاموا بزيادة الهجمات، لذا سوف يكون الأمر صعبا أكثر، ولكن بالنسبة لي أنا أتفاجأ بأنه ربما أن نتوصل إلى حل تفاوضي من إيران كما يريد ذلك البيت الأبيض.
0: تتفاجأ أن تتوصل إلى حل تفاوضي، بمعنى أنه لن تصل الأمور إلى حل تفاوضي بين واشنطن وطهران ريتشارد وايتس؟
5: أنا أقول إنه في ظل الظروف الحالية أو اليوم الرئيس ترامب يبدو بأنه يميل إلى عدم التصعيد العسكري ولا التوصل إلى تسوية دبلوماسية ولكن فرض الضغوط الاقتصادية، ولكن يمكن له أن يغير رأيه إن كان هناك موقف تفاوضي أفضل من إيران، أو كما قال وكما سمعنا في تقريركم اليوم إنه أيضا اعتقد أن إيران قد تقوم بالتصعيد وبالتالي يكون عليه واجب أن يقوم بالرد.
0: حسنا دكتور عباس خميار، واضح أن ترامب يفضل الخيار الاقتصادي على الأقل في هذه المرحلة. البعض يقول أنه طهران لا تتأثر ولم تتأثر وطهران قوية وصابرة وصامدة، هذا كلام دعائي على أرض الواقع يعني غير ذلك تماما، والبعض يقول الأدلة على ذلك ما قالوا عدد من رموز المجتمع الإيراني وربما رموز الدولة الإيرانية أن الوضع الاقتصادي خانق جدا. هذه خطة المنبوذ دكتور عباس ربما بعد وقت قريب قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه في المجتمع الإيراني.
3: يعني هذه السردية أمريكية، لا أريد أن أنكر الضغوط
0: لا، هذه كلام بعض رموز الدولة الإيرانية يا دكتور عباس، قاليباف قال هذا الكلام، قال يعني أن الوضع مسعود بزجكيان نفسه قال هذا الكلام تقريبا يعني.
3: لا، الجميع يقولون هذا الكلام، ولكن الجميع يقولون بأن هي الحرب وجودية ونحن ندافع ولنا خطط والشعب معنا وفي النهاية يدعم هذه الخطط، وهذا تحذير خلافا للمواقف الأمريكية تجاه الشعب الأمريكي. هذا التحذير دائما، إيران دائما كانت يعني أنتم لو تراجعوا الحملات الانتخابية بين الرؤساء وبين المرشحين في كل فترة سواء الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية، يعني الجميع يتحدث بما يريد، بعض الأحيان وبعض الأحيان تضخيم وبعض الأحيان تبرير وبعض الأحيان لغة انتخابية، هذه أتحدث في السابق. لكن الآن نعم، الجميع يتحدث بأن هناك ضغوط يوعي الشعب، والشعب الإيراني في النهاية يسمع ويعي عندما يعرف هذه الاستفزازات الأمريكية تريد الإطاحة بالبلد كله والحضارة الإيرانية. عندما يتحدث الرئيس ترامب ويقول إما تعطوني كل ما أريد هذه بالحرف الواحد وإما ستمحون من على الأرض، يعني عندما يتحدث بهذه اللغة فمن الطبيعي المسؤولين الإيرانيين يأتون ويفسرون ويتحدثون ويطلبون من الشعب الإيراني الوقوف إلى جانب الحكومة والنظام، وهذا ما يحصل بالفعل. يعني الآن أكثر من 240 يوما هذا الجموع البشرية متواجدة في شوارع وميادين العاصمة طهران ليليا وفي المدن الأخرى. عندما تكون الحرب حرب وجودية فمن الطبيعي أن يدافع الشعب.
0: لكن دكتور البعض يتحدث في هذه المسألة، مسألة الضغوط الاقتصادية والخناق الذي يضيق يعني رويدا أنها خلقت تيارين داخل الدولة الإيرانية، تيار من المتشددين يقود الحرس الثوري وتيار الإصلاحيين يعني يقود السياسيون، أنه يقولون يا جماعة يكفي علينا أن نذهب للتفاوض. جواد ظريف، لم تسمع جواد ظريف ما قال؟ أكيد سمعت ورأيت ما قاله جواد ظريف، وهو يقول ما يقوله أيضا مسعود بزجكيان بشكل أو بآخر، وحتى باخر محمد باخر قاليباف. هل هذا الأمر حقيقي فعلا دكتور، أن هناك تيار يقول للحرس الثوري أنه يكفي يا جماعة دعونا نذهب لطاولة التفاوض، ما عدنا قادرين على المزيد؟
3: يا أخي، قرار الصمود وقرار التفاوض وقرار الحرب يتخذ ليس من قبل الحرس أو من قبل السياسيين، يتخذ في مطبخ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو يحوي على كل هذه الرموز السياسية والعسكرية والمؤسسات، والقرار هناك يتخذ وينفذ بعدما موافقة المرشد الأعلى. هذه سردية أمريكية. التيارات في إيران ليست تيارين وإنما تيارات متعددة، هناك الأصوليون والإصلاحيون والوسطيون والمستقلون، كل تيار في داخل هذه التيارات هي تيارات متعددة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن هناك حراك سياسي، حراك ديمقراطي، هناك حريات تتحدث.
0: حراك
3: أنا أقول
0: ديمقراطي دكتور؟
3: كلمة ربما لو سمحت، أنا أقول كلمة ربما لن يستطيع أن يستوعبها الكثيرون. لو تعطلت الصحف الإيرانية الرسمية والغير رسمية، لا أتصور المعارضة الإيرانية التي هي متواجدة في خارج إيران تستطيع أن يجب أن تعطل أجهزتها الإعلامية، لأن كل ما تؤخذ هي تؤخذ من هذه الصحف ومن هذه المواقع الإلكترونية، وهذا أمر طبيعي في إيران. هذا الحراك
0: دكتور
3: السياسي
0: إلى هذا الحد، يعني إلى هذا الحد، إلى هذا الحد تعيشون في إيران يعني بهذا الجو الديمقراطي إلى هذا الحد؟
3: أدعوك لزيارة إيران ومشاهدة كل ما أقوله، وأدعو وفي النهاية مكتبكم ومراسليكم متواجدون في كل مكان في طهران، ويذهبون إلى حيث يريدون، يستطيعون أن يقدموا ما يستمر، ووكالات الأنباء الأخرى والقنوات التلفزيونية الأخرى. لكن
0: حسن
3: عندما تكون الحرب حرب إعلامية، وعندما تكون الحرب نفسية وحرب مركبة، تأتي الأمور بهذه الطريقة. أنا أعرف وأنا إعلامي أعرف بأن الجانب الإعلامي والنفسي لهذه الحرب التي تشن ضد طهران تأثيرها أكثر بكثير من الحرب الاقتصادية أو الحرب العسكرية، وهذا نحن في إيران نعرفه جيدا، لأنه نعرف الفارق الكبير بين ما يقال وبين الواقع والحقيقة التي نعيشها نحن هنا في إيران.
0: حسن، دكتور ريتشارد وايتس، العفو، الآن يعني وفقا للسردية الإيرانية، الجماعة متأقلمون اقتصاديا، الجماعة مش أيضا يعيشون مجتمعا حيويا في أكثر من اتجاه، هناك ديمقراطية، هناك حرية، مجتمع قوي متماسك، وكله على قلب رجل واحد. ما هذه الورطة التي ورطت أمريكا بها نفسها في مضيق هرمز إذن؟ كيف ستتراجعون؟ كيف ستتراجع واشنطن إذن؟
5: هذا أمر نناقشه يوميا، وكما أشرت في البداية أعتقد أن واشنطن الآن لديها استراتيجية عليا تتمثل في الاعتماد أكثر على المجال الذي يعطيها الأفضلية على إيران، وهو حملة الضغوط الاقتصادية. فالاقتصاد الأمريكي هو أكبر بكثير من الاقتصاد الإيراني، ومعظم الدول إذا ما اضطرت للاختيار بالقيام بالتجارة مع إيران أو الولايات المتحدة فسيختارون الولايات المتحدة. إذن فهذه استراتيجية مناسبة الآن، وهي استراتيجية عليا تتفوق على التصعيد العسكري، بالفهم بأنه في مرحلة ما ينبغي التوصل إلى تسوية تفاوضية، لأنه لا طرف من الطرفين يمكن له أن يحقق أهدافه عن طريق استخدام السبل العسكرية إلى الآن.
0: لكن ريتشارد وايتس، يعني أريد أن أسألك تحديدا الآن في هذه الفترة، وما هذه الأخبار التي تصل إلى واشنطن، أنه والله مضيق هرمز لم يسيطر عليه الأمريكان، كما يقول ترامب يريد تغيير أصلا اسم المضيق إلى مضيق ترامب. لا، ما زال الإيرانيون قادرون على العرقلة، وما زال الوضع غير مريح بالنسبة للديمقراطيين. ألا يخشى للجمهوريين عفوا، ألا يخشى ترامب من نقطة حاسمة في انتخابات التجديد النصفي أن يطاح بالحزب الجمهوري في مجلس النواب على الأقل، وبالتالي يمضي سنتين من الملاحقة الديمقراطية وتحصل إيران على مرادها في النهاية؟
4: uh,
5: كل هذه الاحتمالات واردة وقد كان بالإمكان أن تحدث حتى بغض النظر عن الحرب الإيرانية. الرئيس الذي يكون حاكما يفقد مقاعد، والديمقراطيون الآن أعينهم على ترامب وقد لا يسعون لإفشاله شخصيا، ولكن سوف يقومون باستهداف وزراء وأيضا مستشارين له، وهذا الأمر يهمه، ولكن هذا الأمر لا يجعل الحرب الإيرانية تتوجه إلى التصعيد، بل إنه يريد أن يقوم بتخفيض أهمية هذا الوضع في ذهنية الناخبين، وأن يقنعهم بأن هناك ضغوطا اقتصادية وهي تنجح الآن، لذلك ليس علينا أن نلجأ إلى القوة الآن. إذن فبالتالي هذا يعتبر عاملا آخر يجعله الآن يقلص آثار الحرب في ذهنية الناخبين، وأن يجعلهم يصوتوا استنادا إلى عوامل أخرى.
0: دكتور عباس خميار، الآن إذا مضى، البعض يقول ربما يمضي ترامب أصلا في خيار عسكري، على ماذا تراهن طهران؟
3: طهران تراهن على قدراتها كما راهنت من بداية الحرب عندما أراد الرئيس الأمريكي ومعه نتنياهو أن تستسلم إيران وتنهي إيران وتنهي والقضاء على إيران خلال 3 أيام وبعد ذلك خلال أسبوع، وهذا لم يحدث. إيران عولت على شعبها وعلى قدراتها وعلى برامجها، وهذا بالفعل ما أدى إلى هذه المقاومة الكبيرة الإيرانية تجاه أي عدوان جديد. لو كانت واشنطن باستطاعتها أن تستمر في حربها في المجال العسكري لما كانت تغير موقفها.
0: لا، هو البعض يتحدث الآن عن ضربات مؤلمة دكتور، ضربات أمريكية خاطفة لكنها مؤلمة ومؤلمة جدا.
3: هذا نسمعه، لن ننسى قبل شهرين عندما أعطى الرئيس الأمريكي التحذير الأخير وقال بأن إيران ستنتهي ولن يبقى هناك اسم على الخارطة باسم إيران، واللحظات الأخيرة وكانت الأمور تسير في الثواني الأخيرة، ولكن لن ترفع الأيدي في طهران للاستسلام ولن ترفع الأعلام البيضاء أو الرايات البيضاء.
0: طيب إذا عاد وفعلها ترامب طهران ماذا ستفعل؟ عسكرية لا. من الناحية العسكرية قيل أنه ستفتح جبهات جديدة، ما هي هذه الجبهات الجديدة؟
3: الجغرافيا الإقليمية الآن دخلت المعركة بقوة وهذا الأمر واضح.
0: بمعنى جميع. ماذا دكتور؟
3: نعم،
0: بمعنى ماذا؟
3: بمعنى أن هناك جغرافيا إقليمية دخلت في المعركة وتعتبر نفسها هي ضمن وحدة الساحات، وهذا أمر واضح للجميع.
0: ماذا تقصد يعني بمعنى ماذا دكتور جورج؟
3: هناك خيارات أخرى، هي حرب لم تكن حرب عسكرية ولن يلعب الدور العسكري أو المعدات العسكرية الحقيقة الدور الريادي في هكذا معارك، هي الإرادات التي تنتصر وتستطيع أن تهزم العدو. هذا
0: إيه بس دكتور، يعني دكتور لم تجبني عن قصة الجغرافيا الإقليمية.
3: وحصل في العراق، هذه الهزائم الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية كلها كانت هزائم بامتياز سواء في.
0: طيب لكن دكتور حسنا إذا تكرمت. دكتور إذا تكرمت لم تجبني عن قصة الجغرافيا الإقليمية أنها دخلت في المعادلة، بمعنى ماذا دكتور؟
3: بمعنى باب المندب إحدى أهم نقاط هذه الجغرافيا، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن يكتب هذا الأمر، وهذا أمر أصبح واضحا للجميع. إذا كانت الأمور تسير في قالتها إيران بصراحة وبجدية بأن لو كانت الحرب أو لو كان النفط الإيراني لن يصدر أو لم يكن هناك أمن في المنطقة في إيران و
0: إذا يعني التحرك الحوثي الأخير، التحرك الحوثي الأخير في باب المندب هو بتوقيت إيراني يعني قصدك دكتور؟
3: ليس الموضوع موضوع الحوثيون أو أنصار الله، الموضوع أن الحرب إذا استمرت بهذه الطريقة فالمنطقة كلها تشتعل.
0: إيه أنت قلت باب المندب دكتور، أنت أشرت إلى باب المندب.
3: هذه استراتيجية عسكرية إيرانية قالها المسؤولون السياسيون والمسؤولون العسكريون، إما الأمن للجميع إما لا، إما أمن للجميع إما يعني هذا واقع. كيف تستطيع إيران أن تقبل مرور سفن عسكرية أمريكية لمحاربتها وللهجوم عليها من ممرات هي تطل عليها أكثر من أي دولة أخرى؟ فمن الطبيعي إذا كان الأمن تسلب إيران من هذا الأمن، فمن الطبيعي إيران تستطيع باستطاعتها أن تسلب الأمن من الآخرين، وهذا أمر واقع.
0: شكرا دكتور.
3: الحرب هي أكبر دليل على ذلك.
0: الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية كنت معي من ظهران، شكرا جزيلا لك. والشكر كذلك للدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة وكسترات كنت معي من واشنطن، شكرا دكتور ريتشارد. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد شخص وإصابة عدد آخر في قصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة رفح. معنا من غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، آخر تفاصيل لهذا القصف.
6: نعم معاذ، كانت الغارة إسرائيلية قد استهدفت منطقة مواصي مدينة رفح وأدى ذلك إلى سقوط شهيد وأربعة من الإصابات. هذه الغارة التي استهدفت مكان مكتظ بالنازحين منطقة مواصي رفح هي ما تبقى من مدينة رفح بعد أن سيطر الاحتلال الإسرائيلي عليها، ولكن ذلك لم يمنع الاحتلال الإسرائيلي من شن الغارات الجوية على هذه المنطقة التي تكتظ بالنازحين من كافة مناطق قطاع غزة، وأن أيضا الأعيرة النارية تصلها وتصيب عدد من المواطنين وأحيانا تلحقهم شهداء وتلحق أضرار أيضا مادية بالخيام. هذا الأمر الذي بات الاحتلال الإسرائيلي ينتهجه في الآونة الأخيرة، شن مزيد من الغارات الإسرائيلية على أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان والنازحين في كافة مناطق قطاع غزة. أمس كان هناك 4 شهداء جراء غارات إسرائيلية متفرقة، ولكن كان العدد الأبرز هو في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث سقط 3 شهداء نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت نقطة لشحن الهواتف، وأدى ذلك إلى سقوط 3 من الشهداء وأيضا عدد من الإصابات. هذا وأيضا كان هناك شهيد في المنطقة الشمالية لمدينة غزة، استشهد طفل متأثرا بجروحه التي أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على جباليا شمالي القطاع. وأيضا المناطق السيطرة الإسرائيلية شهدت قصف إسرائيلي متواصل من المدفعية الإسرائيلية التي تتمركز داخل حدود الخط الأصفر، وشهدت أيضا كثافة نارية أطلقت من قبل الآليات العسكرية التي تتمركز داخل هذه الحدود باتجاه المواطنين الذين يعيشون بمحاذاة الخط الأصفر. ولكن المنطقة التي شهدت الانفجارات الأكثر ربما هي المنطقة الشرقية لمدينة غزة، تحديدا حي الشجاعية. هذه المنطقة التي تحدث شهود عيان بأنه انفجرت فيها عدد من العربات المفخخة والتي قام الاحتلال الإسرائيلي بتقديمها حتى مفترق الشجاعية. وكان أمس أيضا قد قدم المكعب الأصفر باتجاه شارع صلاح الدين على مفترق حي الشجاعية على وجه التحديد. ولكن المفرق في هذا الأمر أن هناك مخيم كامل في مقابل هذا المفترق سيعيش فيه عشرات النازحين. كان تقديم المكعب الأصفر ودفعه هو رسالة للمواطنين الذين يعيشون في هذا المخيم بأن يرحلوا ويستعدوا للنزوح مرة أخرى. وكانت المشاهد أمس قاسية للنازحين وهم يبحثون عن مأوى جديد، وهم ربما يفككون خيامهم لينتقلوا بها إلى أماكن مجهولة وغير معروفة بالنسبة إليهم، ولكن

0: قد ظروف الحرب والنزوح الأعباء على النساء، لا سيما من فقدنا المعيلة أو الزوج. ووفق هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، تتولى النساء مسؤولية أكثر من 86 ألف أسرة في القطاع، وتتحول الحياة عند هؤلاء النساء إلى مشقة يومية بين الحصول على الطعام والماء وتوفير مقومات العيش لأسرهن.
1: منذ اندلاع الحرب تغيرت تفاصيل حياتها، كما تغيرت حياة كثير من النساء في غزة. فالسيدة إلهام لا تكاد تجد لحظة للاسترخاء بسبب انشغالها في روتينها اليومي مع تكسير حبات الفستق. إنه عمل متعب مقابل مردود قليل.
2: أنا أم لأربعة شباب، أنا بدرسهم في الجامعة وبلاقي صعوبة يعني أني أدفع الرسوم للجامعة. باخد أجاره 40 شيكل، الأربعين شيكل ما بجيب متطلبات الحياة يعني.
1: وفي مكان آخر بالمواصي في خان يونس، حكاية أخرى مع السيدة نزهة أبو مذكور. لقد فقدت زوجها لدى محاولته تأمين الطعام لعائلته والوصول إلى المساعدات خلال أشهر المجاعة في قطاع غزة، قبل أن تصيبه رصاصة من الجيش الإسرائيلي.
3: راح ما رجعش، وعشنا حياة مأساوية. كنت حامل لما توفى زوجي أنا. يعني المرأة بدها تجيب مية ولا بدها تجيب تكية، بتخلي أولادها سابوا أغلبيتهم، سابوا العلم عشان يوفروا لهم لقمة الأكل لأخواتهم.
1: وفي جنوب المدينة تبدأ قصة ريم. سنوات من الحرب والنزوح أثقلت تفاصيل حياتها. 4 سنوات من غياب زوجها في رحلة علاج خارج القطاع، غياب فرض عليها مواجهة الحياة بمفردها.
4: وإحنا هنا طبعا عانينا طول فترة الحرب، لأنه فيش أي نوع من مقومات الحياة، فيش يعني أي إشي. حتى كمان خيمة أني أسطر حالي فيها أنا وولادي ما فيش خالص. كنت والله أدبر حالي كيف يعني، كنا نجيب العدس نطبخه ومناكله، ناكله يعني بدون خبز لأنه ما فيش.
1: 3 نساء و3 حكايات مختلفة، والقاسم بينها معاناة ومسؤوليات فرضتها الحرب وراء 86 ألف أسرة في غزة. آلام وقصص موجعة تبرز فيها معاناة العائلات بعد فقدان معيليها، في صورة تكشف الوجع الإنساني في القطاع بفعل ما خلفته الحرب الإسرائيلية. رام بطعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
0: في أمان الله.
5: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الأذن كل يوم بقتلك.
6: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
7: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
8: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
9: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
10: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
11: والله نفسي في رغيف خبز. ها
12: ليس غريبا في كييف ان تسمع اصوات الصواريخ الروسيه فجاه، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل الإعلام.
1: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: رسالة مباشرة للمشاهدين اللي متابعة هذا الخبر.

0: في غزة والسودان الكارثة واقع يومي يعيشونه، وفي بقاع أخرى حول العالم تعيش العائلات في صراع مع الحرب والنزوح والجوع. معا نصل بالمساعدات الإغاثية والطعام والماء والمساعدات الطبية إلى أكثر من ينتظرها. تبرعوا الآن.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في اعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر الأحد. كما أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي تعرض مطار الملك فهد بالدمام لاعتداء. من جهته أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أو ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية. وقد أدانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر في بيان مشترك هجمات الحوثيين على السعودية، معتبرة أنها تصعيد خطير، وأكدت دعمها للسعودية. في اليمن قالت القوات الحكومية إنها دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة الحوثي في جبهات مأرب. في المقابل أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى. بينما تحدثت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين عن تعرض العاصمة صنعاء ومديرية همدان بمحافظة صنعاء لغارات جوية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وإن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. من جانب آخر قال الحرس الثوري إن حريقا اندلع بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري لدى محاولتها عبور مسار غير مصرح به في هرمز. هذا وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن تدفقات إيران النقدية من تصدير النفط أصبحت سلبية. وفي غزة أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد شخص في قصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة رفح. إذن نبدأ من التطورات في السعودية واليمن، ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومن صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي، وكذلك من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. أهلا بكم جميعا. نبدأ من الرياض، كيف بدا المشهد ميدانيا وكذلك على صعيد التصريحات جامع؟
3: نعم، حقيقة نحن أمام استمرار للهجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية وتوسيع دائرة هذه الاستهدافات. أحدثها كان إعلان التحالف اعتراض صاروخ باليستي كان باتجاه خميس مشيط. أيضا الدفاع المدني أطلق الإنذارات المبكرة في أبها لوجود خطر محتمل، لكن قبل ذلك بثواني تم رفع هذا الإنذار وأعلن عن زواله. لكن الحدث الأبرز الذي تتواصل تفاعلاته هو ما جرى ويجري في مطار الملك خالد هنا في الرياض، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن المطار تعرض لاستهداف ثاني مساء الأمس الأحد، وأدى ذلك إلى وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين، كما أن أضرارا لحقت بالمطار، وتقول إنها بصدد حصر هذه الأضرار. في محيط المطار أيضا أعلن التحالف اعتراض صاروخ كروز وإسقاطه في تلك المنطقة بالتوجه إلى المنطقة الشرقية. أعلنت الهيئة العامة أيضا أن مطار الملك فهد تعرض للاستهداف وأن مرافقه قد تعرضت لأضرار وأنها بصدد حصر هذه الأضرار وتقييم المرافق الحيوية داخل المطار، لكنها لم تعلن عن تعليق وتوقيف رحلات المطار. الجدير بالذكر هو أن مطار الملك خالد هنا في الرياض لا زال مغلقا إلى منذ يوم السبت الماضي بعد تعرضه لهجوم أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. هذا تصعيد الحوثيين ضد المملكة وخاصة المطارات يأتي في سياق التطورات الميدانية داخل اليمن، أيضا هو مرتبط بالصراع الذي ظل بين المملكة العربية السعودية منذ قيادتها التحالف لعام 2015، وظل يتأرجح بين الطرفين إلى أن انتهى بالهدنة خفض التصعيد عام 2022. لكن إعلان الحوثيين منع السفن السعودية لاستخدام باب المندب والبحر الأحمر هو أعاد هذه المواجهة بين الطرفين، فنحن الآن أمام تصعيد خطير وعودة إلى 2015، أي المواجهة المفتوحة بين الحكومة الشرعية في اليمن والسعودية من جهة وبين الحوثيين من جهة، لكن بأدوات وبسياقات مختلفة إقليمية ودولية مختلفة تماما. والتساؤلات هنا وفي كل تقول إلى أي مدى ستتطور هذا التصعيد وهذه الحرب المفتوحة بين الطرفين.
2: كيف يبدو الموقف الرسمي جامع في الرياض بعيدة هذه الاستهدافات لمطارين، مطار الملك خالد ومطار الملك فهد ومحاولات أخرى أيضا؟
3: نعم، القيادة السعودية والموقف الرسمي السعودي هو التنديد بمثل هذه الاستهدافات التي تعرضت لها المرافق الحيوية، ومن بينها مثل ما قالت في خطابات سابقة استهداف المكة المكرمة والمدينة المنورة، هي تندد بهذه الاستهدافات وتقول بأنها تحتفظ حق الرد على هذه الاستهدافات. التحالف لدعم الشرعية هو أيضا قال أن هذه الاستهدافات جريمة حرب وأنه لن يمر دون رد. المملكة العربية السعودية تعمل بمسارين متوازيين. المسار الأول هو تعزيز دفاعاتها للتصدي لهجمات الحوثيين المتكررة للمرافق الحيوية، والمسار الثاني هو دعم الشرعية في اليمن وتأييد عمليات فجر اليمن، وذلك للضغط على الحوثيين بالإضافة إلى استهداف مقدرات العسكرية للحوثيين داخل اليمن. فالتحالف شن غارات كثيرة على ما قال إنها مخازن ومنصات للصواريخ ودمرها. آخر بيان للتحالف تحدث عن تدمير 136 هدفا عسكريا، وقبل ذلك تحدث التحالف في بيان له أيضا تدمير 82 هدفا عسكريا في صعدة وحديدة ومأرب.
2: كانت
3: مخازن للصواريخ البالستية وذلك لتقضيب قدرات الحوثيين.
2: شكرا لك جامع. سنرصد هذا المشهد هناك في اليمن مباشرة مع مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي. كيف كان المشهد ميدانيا ابتداء هناك في صنعاء؟
4: قوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها ماضية في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار، وأعلنت أنها استهدفت المملكة العربية السعودية بأربع عمليات عسكرية. الأولى استهدفت مطار الملك خالد وأكدت أن هذا الاستهداف تم على مراحل ثلاث، كما أكدت أيضا بأن العملية الثانية استهدفت مطار الملك فهد في الدمام، بالإضافة إلى عمليتين استهدفتا مصفاه وكذلك محطة تابعة لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية وتحديدا في المنطقة الشرقية، وأكدت بأن هذا تم بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وأكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بأن هذا يأتي ردا على 124 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت منشآت وأعيان مدنية وتسببت في سقوط ضحايا، كما أكد أيضا بأنه يأتي أيضا ردا على نحو 2058 غارة جوية وقصفا صاروخي قال بأنه سعودي واستهدف مناطق واقعة تحت سيطرة السلطات صنعاء منذ 3 سبتمبر الماضي وحتى هذه اللحظة. في ذات السياق كان قد أكد الناطق العسكري بأنهم تصدوا لتشكيلات جوية قال بأنها سعودية في أجواء المناطق الواقعة تحت سيطرة صنعاء، مؤكدا بأنه تم الصد بسلاح مناسب، كما أعلن أيضا عن استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه منطقة السوقية ورأس العارة في محافظة اللحج بعشرة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين، مؤكدا بأنه أدى ذلك إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى. وأكد أيضا بأنهم سيواصلون من عملية التصعيد وبأن أجواء المملكة العربية السعودية لازالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة، ولن تتوقف عملياتهم حتى تتوقف الغارات أو الاعتداءات حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة، وحتى أيضا يرفع الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات. في ذات السياق كانت وسائل إعلام رسمية قد أعلنت اليوم عن غارات جوية قالت بأنها سعودية واستهدفت منطقة حيفان بمحافظة تعز، بالإضافة إلى قصف مدفعي قالت بأنه سعودي واستهدف مناطق في محافظة صعدة، فضلا عن إعلانها خلال الساعات القليلة الماضية عن غارة جوية استهدفت العاصمة صنعاء وبالتحديد حي الثورة
2: هنا
4: في طريق مطار صنعاء الدولي،
2: بالإضافة إلى
4: غارة جوية استهدفت منطقة همدان.
2: نحن بحاجة لاستيضاح هذه النقطة، تتحدث عن مواقع تقصف من قبل التحالف، ولكن لا نعرف حتى اللحظة ما طبيعة تلك المواقع إن كانت منشآت عسكرية أو غيرها، وعلى النقيض بتنا نعرف ما الذي يستهدفه الحوثيون في السعودية مثلا.
4: نعم، حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء فإن الاستهدافات هي لمنشآت وأعيان مدنية وأبراج اتصالات، بالإضافة إلى إعلانها عن استهداف حي سكني خلال الساعات القليلة الماضية، فضلا عن إعلانها عن استهداف أيضا حي باب شعوب أمس في هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، وأعلنت وزارة الصحة عن سقوط 7 ضحايا في صف المدنيين وتضرر العديد من المنازل، فضلا عن تأكيدها بأن الغارات تستهدف منشآت وأعيان وتحديدا أبراج الاتصالات. وكانت وزارة الصحة قد أحصت منذ 3 سبتمبر وحتى الآن وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء سقوط نحو 260 مدنيا قالت بأن هذا كان نتيجة استهدافات غارة سعودية وقصف صاروخي ومدفعي على المناطق الحدودية في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية.
2: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسلنا من صنعاء. وإلى تعز نرصد هناك مع مها علي آخر تطورات على تلك الجبهة، إليك مها.
5: نعم محمد، نبدأ بما أصدرته البيانات الميدانية من استمرار الضربات الجوية على مواقع وتعزيزات وتحصينات الحوثيين قبل نصف ساعة من الآن في جبهة جبل حبشي في مواقع متفرقة. أكثر من 3 غارات استهدفت تمركزات لجماعة الحوثي وأيضا عتاد ثقيل تدفع به الجماعة في هذه الجبهة. الغارات أيضا شملت النطاق الجغرافي لمحافظة تعز تحديدا في الجبهات المحيطة للمدينة. نتحدث عن غارات في جبهة الأقروض أيضا في الجبهات الشرقية الشمالية الغربية مع استمرار حالة الاشتباك البري بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تحديدا في منطقة المسراخ ونجد قسيم ومفرق جبل حبشي وميلات والصياحين، وأيضا اشتباكات متفرقة كانت ليلية متقطعة في الجبهة الشرقية والشمالية الشرقية وحتى الغربية، استخدم في مختلف أنواع الأسلحة والقصف المدفعي المتبادل بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. أيضا المصادر الميدانية أفادت في هذه اللحظات بوجود تحليق مكثف للطيران المسير الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز، تتحدث عن 40 الزنوج وغيرها من المناطق الواقعة في إطار الجبهة الشمالية.

0: الإحتمالية. أيضا المصادر أكدت أن هناك أيضا طيران مسير للقوات الحكومية يحلق في فوق المواقع أو أجواء المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في ذات الجبهة الشمالية. بالتالي نحن نتحدث عن وضع عسكري يتفاعل ساعة بعد أخرى، يعني يرتبط في التفاعل الجوي أو العنصر الجوي، سواء عندما نتحدث عن غارات جوية أو على مستوى الطيران المسير، وأيضا على مستوى الاشتباك البري. تشتد هذه المواجهات البرية في جبهة القرود والمسراخ وميلات والصياح، وهي جبهات تقع في الجنوب من محافظة تعز، الريف الجنوبي من محافظة تعز وأيضا الغربي، وكلها تقع بمحاذاة طريق الضباب الذي يؤدي إلى التربة، ومن ثم الهيجة العبد، ومن ثم العاصمة المؤقتة عدن. بالتالي نحن نتحدث عن شريان رئيسي وحيد يربط مدينة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن، وتحول إلى نقاط اشتباك، أو حولته جماعة الحوثي وفق المصادر الحكومية إلى نقاط اشتباك مباشرة، وتهدد حركة المسافرين وكذلك وصول الإمدادات الغذائية والدوائية وسلاسل الإمداد المختلفة. السلطات بمدينة تعز قالت إن هذا التصعيد الحوثي باتجاه هذا الطريق يهدد حياة السكان داخل مدينة تعز، وينذر بكارثة إنسانية وشيكة خاصة في الجانب الصحي. وزارة الصحة في هذا الصدد كانت قد حذرت من انهيار وشيك في المنظومة الصحية بمدينة تعز، التي هي تعاني أساسا بفعل الحرب المستمرة منذ العام 2014، وبفعل الحصار الذي يفرضه الحوثيون على بقية المنافذ منذ أكثر من 12 عاما، ولم يتبقى لهذه المدينة سوى هذا المنفذ الرئيسي الوحيد، وهو بطبيعة الحال مغلقا بسبب الاشتباك البري بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي وسيطرة الجماعة على هذا الطريق.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة من تعز مها علي. إذن معارك واشتباكات عنيفة تجري في المرتفعات المحيطة بمدينة تعز اليمنية وعند تقاطعات الطرق المؤدية إليها. فما هي محاور القتال في تعز؟ وكيف تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين تطويق المدينة ومحاصرتها؟ المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الله سكر.
2: منذ سبتمبر الماضي وسعت جماعة أنصار الله الحوثيين عملياتها العسكرية في محافظة تعز في محاولة لتطويق المدينة وعزلها عن المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية. لكن لفهم ما يجري على الأرض علينا أولا أن ننظر إلى تعز من الأعلى. تقوم المدينة وسط تضاريس جبلية وعرة تحيط بها المرتفعات من جهات عدة، ما يجعل التقدم العسكري نحو أحيائها أكثر صعوبة، ويمنح الطرق المتعرجة بين تلك الجبال أهمية استراتيجية بالغة. شمال المدينة وشرقها تسيطر الجماعة على مناطق واسعة، بينما تتمركز القوات الحكومية داخل المدينة وعلى محاور جنوبها وغربها، وهنا تبدأ معركة الطرق. فإلى الجنوب الغربي تتحول مناطق وادي الضباب ونجد قسيم، وإلى الجنوب الشرقي سامع والقرود إلى جبهات اشتباك متواصلة وسط محاولات حوثية للتقدم تقابلها هجمات مضادة من القوات الحكومية المتمركزة في مديرية المسراخ. أما غربا فتدور المواجهات عند الكدحة وجبل حبشي، حيث يحاول أنصار الله الحوثيين التقدم إلى سوق البيرين ونجد النشمة لقطع أحد خطوط الإمداد البرية الرئيسية للقوات الحكومية بين تعز وعدن. أما في الجنوب الشرقي تشهد جبهة حيفان ومحيطها معارك عند تقاطعات طرق حيوية تربط أرياف مدينة تعز بالأراضي الخاضعة للحكومة اليمنية في لحج وصولا إلى عدن. لكن كيف تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين محاصرة المدينة؟ لا تقتصر محاولات الجماعة على السيطرة المباشرة على الطرق، بل تشمل أيضا تهديدها بالنيران واستهداف مواقع القوات الحكومية في عمليات تسلل بمجموعات صغيرة وأسلحة متنوعة إلى جانب المسيرات. وهكذا قد يصبح الطريق غير قابل للاستخدام حتى دون السيطرة الكاملة عليه. غير أن ما يظهر على الخرائط خطوطا عسكرية وطرق إمداد يمثل للسكان شرايين حياة. إذ نقلت رويترز عن مصادر عسكرية إغلاق نحو 19 طريقا مؤديا إلى تعز، وأثارت التطورات العسكرية مخاوف السكان من عودة الحصار الذي عانته المدينة منذ عام 2015، كما أطلق محافظ تعز نداء إنسانيا لإنقاذ المدينة من الحصار. وتتحدث تقارير ميدانية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وصعوبة إدخال الوقود والسلع الأساسية في مدينة تزداد فيها الضغوط الإنسانية مع كل طريق يغلق. فبين طرق الإمداد المقطوعة والمرتفعات المتنازع عليها تبقى تعز تحت ضغط عسكري وإنساني متصاعد لا يقاس بمساحات الأراضي التي يسيطر عليها كل طرف فحسب، بل أيضا بمن يتحكم في الطرق التي تصل المدينة بمحيطها.
1: في آخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وإن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. في الأثناء قال وزير الخزانة الأمريكي أنه لم يعد لدى إيران أي نفط على متن سفنها، وتدفقاتها النقدية كذلك سلبية، وإن واشنطن انتقلت بعد حملة الضغط الأقصى على إيران إلى حملة العزل الكامل. ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش من واشنطن، كذلك ينضم إلينا أحمد هزيم. أهلا بكم. أبدأ معك أحمد بمحاولة لاستيضاح ما قاله وزير الخزانة الأمريكي حول تدفقات إيران النقدية، ما الذي يعني أنها سلبية اليوم؟
3: محمد، وزير الخزانة الأمريكي قال أن الولايات المتحدة انتقلت من عملية الضغط الأقصى على إيران إلى عملية العزل التام عن العالم الخارجي واستهداف جميع مصادر الدخل لدى إيران بما في ذلك مصادرة الأموال من العملات المشفرة، وهذا ما تحدث عنه بالتحديد بيسنت عندما قال من أن الولايات المتحدة تصادر هذه الأموال، تحرم إيران من أي تعاملات مالية، ضغطت على دول كثيرة لإغلاق فروع البنوك الإيرانية لديها، وأن إيران لم تعد قادرة الآن على الدخول أو الولوج إلى مصادر أو أموالها في الخارج مع اشتداد العقوبات الأمريكية على إيران واستهداف كل يوم تقريبا يتم هناك اتخاذ إجراء لاستهداف أي مصدر تمويل إلى الجانب الإيراني مع إطباق الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وتعطيل أو إعطاب السفن التي تخدمها إيران فيما يسمى بأسطول الظل لنقل نفطها إلى البحر أولا ومن ثم إلى المشتري كمرحلة ثانية. كل هذه الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة يقول بيسنت أنها أطبقت حصارا ماليا وتجاريا واقتصاديا تاما على إيران وعزلا تاما عن عالمها الخارجي، وأن هذه العملية ستستمر ربما إلى 3 أو 4 أشهر لتحقق نتائجها وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، ما قد يؤدي حسب بيسنت إلى تفكك النظام الإيراني أو على الأقل إلى انتفاضة شعبية ضده جراء انهيار اقتصاده. هذا ما تحدث عنه وزير الخزانة الأمريكي، وذكر أن الخيارات جميعها أيضا مطروحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريع وتيرة هذه العملية أو تسريع وتيرة النتائج. محمد،
1: أحمد، في الوقت نفسه يجري الحديث عن أن هذا الحديث من جانب طهران بأن رد واشنطن على مقترحها غير كاف. أريد أن أعود معك خطوة إلى الوراء في آخر ما وصلت إليه التفاهمات بين الجانبين، ما الذي يحتاج إيضاحا بالنسبة لإيران؟
3: محمد، لم تكشف حتى اللحظة أو لم يكشف ما هو الرد الأمريكي وما هي النقاط التي تضمنه هذا الرد الأمريكي، لكن إذا أخذنا بتصريحات المسؤولين الأمريكيين بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب، فمن يبدو أن الولايات المتحدة لا تريد العودة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين وتريد اتفاقا جديدا باعتبار أنها ترى من أنها انتزعت مضيق هرمز كورقة تفاوضية من إيران مع تسيير القيادة المركزية وحماية حركة الملاحة عبر المضيق. والوزير بيسنت تحدث أنه منذ أن دشنت الولايات المتحدة هذا المسار تدفق عبر مضيق هرمز أكثر من 1.2 مليار برميل نفط، وأن الولايات المتحدة هي من يسيطر على هذا المضيق، وإن كانت إيران تشن هجمات بين الفينة والأخرى بالمسيرات وتستهدف بعض الناقلات، إلا أنه بشكل كبير الولايات المتحدة قادرة على تأمين حركة الملاحة فيه. بما أن هذه الورقة قد انتزعت من إيران من وجهة نظر أمريكية، سمعنا كثيرا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن مسؤولين أمريكيين آخرين من أن المسألة النووية هي الآن على رأس أولويات الولايات المتحدة من أي اتفاق مستقبلي مع إيران، أي أن على إيران أن تقدم تنازلا ما في هذه المسألة كي توضع هذه الأزمة وتوضع هذه الحرب على مسار دبلوماسي تفاوضي للوصول إلى نهاية، وإلا فإن الخيارات العسكرية مطروحة أمام الولايات المتحدة وخيارات الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري.
1: شكرا لك أحمد هزيم، إلى طهران مع عمر هواش. إذا ما بدأنا بتصريحات أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، ماذا في تفاصيلها وما الذي يقال عنها في طهران؟
4: نعم محمد، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية الإيرانية قال إن الرد الأمريكي الذي وصل إلى طهران عبر الوسيط القطري عندما كانت هناك اجتماعات نيويورك قبل نحو أسبوعين، قال إن هذا الرد غير كافي وأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن توضح ما وصفها ببعض القضايا التي لا تزال غامضة، بمعنى أنه يرمي الكرة في الملعب الأمريكي، بل ويكشف للمرة الأولى عن أن إيران عندما قدمت الشروط السبعة لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، كانت واشنطن خلال ردها قبلت ببعض الشروط الإيرانية، لكنها موقفها لا يزال غامض ببعض حيال بعض الشروط الأخرى. محسن رضائي لم يذكر ما هي الشروط التي قبلت وما هي الشروط التي لا تزال غامضة بالنسبة للجانب الإيراني، لكن الشروط الإيرانية تعرف أنها سبعة قدمت عبر مقترح إلى الوسيط القطري الذي نقل إلى الجانب الأمريكي قبل نحو أسبوعين في نيويورك، وطهران قالت حينها إنها اشترطت لفتح المضيق وعودة الحوار عدة شروط وصفت بالشروط السبعة، أهمها رفع الحصار البحري عن الموانئ، إعادة الأموال الإيرانية المجمدة، رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات بموجب مذكرة التفاهم، ورفع كافة العقوبات التي فرضت على إيران منذ توقيع مذكرة التفاهم، فضلا عن إنهاء التهديد العسكري والعمليات العسكرية على الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية. لذلك الآن يقول محسن رضائي إن الكرة في الملعب الأمريكي، لكن بعد هذا التصريح لمحسن رضائي تحدث كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية وهو عضو أساسي في الوفد الإيراني المفاوض، قال إن إيران لا تزال تدرس المقترح الأمريكي أو بالأحرى الرد الأمريكي على المقترح الإيراني، وإنها سوف تنقل وجهة نظرها إليه عبر الوسطاء أي الوسيط القطري تحديدا خلال الفترة المقبلة. لكن إذا ما تمعنا محمد في تصريحات كل من المسؤولين الإيرانيين محسن رضائي وكاظم غريب أبادي، يبدو أن مضيق هرمز كان ولا يزال إحدى العقد على مسار الحل، لأن الطرفين يتحدثان عن استمرار سيطرة إيران على المضيق، استمرار استهداف كل سفينة تخالف القوانين الإيرانية بحسب قوانين المرور التي وضعتها طهران في المضيق. محسن رضائي تحدث عن أن إيران كل يوم تستهدف نحو 5 سفن وتحاول منع الولايات المتحدة الأمريكية من تمرير النفط عبر المضيق. قاظم غريب أبادي يقول أن هذه الإجراءات سوف تستمر إلى حين أن تتوصل واشنطن إلى قناعة بأن الحل في هرمز في المنطقة مع إيران هو حل سياسي وليس حلا عسكريا، حتى أن ميدانيا رصدنا كيف أن عدد ناقلات النفط التي يحدث فيها انفجارات وتندلع فيها الحرائق ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية. الحارس الثوري وحده يوم أمس تحدث عن 3 ناقلات خلال الساعات الماضية، قال إنها ارتطمت بألغام بحرية في الممر الجنوبي غير المصرح به في المضيق، وقال إنها أطفأت أجهزة التتبع محذرا من أن أي سفينة أو ناقلة نفط تطفئ أنظمة الملاحة سوف يتم التعامل معها على أنها سفينة معادية، وأنه سوف يتم الرد على هذا الأمر بشكل حازم. على الرغم من هذا التصعيد في الخطاب الإيراني، طهران لا تزال تعيش على وطأة الضغوط الاقتصادية الأمريكية. محافظ البنك المركزي عبد الناصر همدي يعترف بتأثير العقوبات والضغوط الاقتصادية الحصار البحري، لكنه يقول أن هذا الأمر لم ولن يؤدي إلى انهيار الاقتصادي الذي يتحدث عنه وزير الخزانة الأمريكية خلال الأيام الماضية.
1: مراسل الجزيرة من طهران عمر هواش، شكرا جزيلا لك. في هذا الملف وهذه التفاصيل نأخذها لمساحة النقاش والتحليل مع ضيفينا من طهران. ينضم إلينا دكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد هاشمي، اليوم 7 شروط تضعها أو ما زالت تضعها طهران على طاولة الأمريكي لفتح المضيق. وهنا يأتي السؤال، بعد كل هذه الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران، على ما تعول طهران لتبقى في موضع من يفرض الشروط؟

0: قروض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيف وللمشاهدين الأكارم. الواقع أن يعني المواجهة الآن مواجهة يعني صراع إيرادات كما يقال، وإيران متمسكة يعني تعلن أنها تمسك بزمام المبادرة في موضوع مضيق هرمز، ولا زال الحوار والتفاوض منصب على موضوع مضيق هرمز وكيفية حل هذه الأزمة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. وإيران تعول بشكل كبير على موضوع الشروط أو الحقوق الحقة التي ترى أنها هي حقوق إيران الحقة فيما يخص موضوع المضيق وفتح المضيق، وهذا ما أعلنته مرارا وتكرارا من أن هذا المضيق سيفتح بعد أن تقبل الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي بشروط إيران وحقوق إيران الحقة التي عبروا عنها في آخر المطاف بالشروط السبعة، والتي قبلت الإدارة الأمريكية ببعضها، ولكن كما قال الأمين العام لمجلس الأمن القومي أن بعضها كان غير واضح ولا بد من توضيح هذه البنود. باعتقادي أن إيران حسمت أمرها في أنه لا مجال لحل هذه الأزمة وفتح هذا المضيق بشكل يعني عادي وطبيعي كما كان سابقا إلا بتحقيق هذه الشروط. وما يقال في الجانب الأمريكي يأتي في سياق الاعتبارات الانتخابات التي تعيشها الإدارة الأمريكية والضغوط السياسية التي يواجهها الرئيس ترامب.
0: ولكن حتى بلغة الأرقام سيد هاشمي، فيما يبدو أن بالفعل الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة تمكنوا بشكل أو بآخر من استعادة الزخم الذي كانت تمر به ناقلات النفط عبر المضيق، وهذا بشكل أو بآخر يقول إن إيران تفقد أو فقدت ورقة المضيق بنسبة كبيرة.
1: هذه السرديه لا تقبلها إيران وترفضها تماما، لا زال المضيق مغلق. هناك أسطول كما سمي في الإعلام الغربي بالأسطول المظلم، هناك سفن صغيرة تمر عبر الممرات الجنوبية للمضيق وتنقل بعض النفط إلى السفن الكبيرة، وهذه أيضا معرضة للخطر دائما. إذا كان المضيق مفتوح وإذا كانت كل هذه الملاحة حاصلة، فما هي الأزمة؟ ولماذا هذا الضغط على هذا الموضوع؟ ولماذا كل هذه الأسعار المرتفعة للطاقة؟ الواقع هذا غير هذا الشيء الذي تعلنه يعني السردية الأمريكية من أن المضيق مفتوح وأننا استطعنا نقل كذا ملايين من هذه. نعم، هناك كما أكد الجانب الإيراني أن هناك سفن صغيرة تنقل بعض هذه يعني
0: وضحت
1: وكأنها
0: الصورة.
1: تهريب. نعم،
0: وضحت الصورة. سيد فرانكو، فيما يبدو ويقرأ من التصريحات الإيرانية بأن إيران تجنح للسلم، تضع شروطا، تريد فتح المضيق، تريد أن تصل إلى تفاهمات، وتقول كذلك أن أمريكا هي من اعتدى عليها. لكن إذا ما ذهبنا إلى ما أعلنه سكوت بيسنت أخيرا حول تدفقات إيران النقدية وحول وضع إيران، يبدو أن الولايات المتحدة بشكل أو بآخر تعقد المشهد بما لا يدع مجالا للتفاهم مع إيران، أليس كذلك؟
2: أنا لا أتفق مع هذا التحليل أبدا، ولا أصدق للحظة أن إيران تجنح للسلام، ولا أعتقد أن حلفاءنا يقبلون ذلك. إيران هي مصدر خطر وتهديد للاستقرار والأمن الدوليين والإقليمي، والمسألة مطولة والرئيس يحتاج للتعامل معها. أنا أتفق مع الضيف عندما يقول إن هذا صراع إيرادات، لكن فيما يتعلق بالمضيق هي ليست أرقام الولايات المتحدة وسرديتها، بل هي أرقام كيبلر، هي التي تقول بأن النفط عاد إلى سابق عهده قبل الحرب من حيث المرور عبر المضيق، وسبب بقاء ارتفاع الأسعار عالية هي مسألة

0: قدرت المصافي على إنتاج المشتقات هي ليست مسألة النفط الخام ولكن مسألة تكرير النفط إلى منتجات والتي فاقمتها الحرب في أوكرانيا. المضيق ليس مغلقا ولا أحد يصدقه سوى من يصدق بالدعاية الإيرانية، والورقة الوحيدة التي بيد إيران هي ممارسة الإرهاب ضد حلفائنا العرب، ونحن حساسون إزاء ذلك. لهذا السبب الأزمة لم تحل، لأنك إذا ما تم حلها بالطريقة التي نحتاجها من خلال ضرب إيران عسكريا، فإن إيران لديها القدرة على مهاجمة أهداف مدنية. لكن فيما يتعلق بحرب
1: التفاصيل كثيرة سيد فرانكو، ولكن أعود معك إلى نفس السؤال الذي ابتدأت به، مسألة ما وصلت إليه إيران من حالة اقتصادية جراء الضغوط الأمريكية. يقول سكوت بيسنت إن الانتقال يجري الآن من حملة الضغط الأقصى إلى حملة العزل الكامل. مع حملة العزل الكامل، هل تعتقد أن إيران ستقبل بأي اتفاق؟ أم أنها ستزداد شراسة وتزداد إزعاجا للمنطقة وإثارة للقلق على المدى البعيد؟
0: بالتأكيد أنا قلت في بداية الإجابة أن قلت أن الاستراتيجية الأمريكية تنجح والضغط سيزداد، والقرارات التي صدرت مؤخرا فيما يتعلق بحرمان إيران من الطيران المدني وتطبيق العقوبات الرئيسية والثانوية أدت إلى كل يوم أن يسقط الريال الإيراني أكثر في قيمته. الشيء الوحيد الذي بإمكان إيران أن تفعله هو ممارسة الإرهاب، لأن نسبة التضخم هي 100% والعملة هوت، وأيضا نحن لدينا حصار على إيران، فلا تستطيع إيران استيراد أو تصدير أي شيء عبر مضيق هرمز أو عبر الجو. هي بالتأكيد لا تستطيع تصدير أي شيء، وبالتأكيد النفط في نقطة ما النظام الإيراني سيفقد كل موارده المالية. الأمر لا يشبه 47 عام الماضية، والضيف يدرك ذلك.
1: وهذا يطرح
0: حتى في كل
1: تساؤلا نعم هذا يطرح تساؤلا نقوله عند هذه النقطة تحديدا إلى ضيفنا السيد هاشمي. عند ذكر صراع الإيرادات، كيف أو ما الذي ستفعله طهران حتى تبقى تحت كل هذه الضغوط؟
2: ابتداء أوضح نقطة فيما يتعلق بموضوع المضيق. المضيق إيران لم تقل أنه مغلق، نعم هناك ملاحات تمر عبر المضيق بالتنسيق مع البحرية الإيرانية ومع القوات الإيرانية، وهذا متواصل، وهناك دول صديقة تمر سفنها عبر المضيق بالتنسيق مع الجانب الإيراني. أما فيما يخص موضوع الوضع الاقتصادي وما تفرضه من حصار أمريكا على إيران، باعتقادي هذا صحيح، أن هناك ضغوط قصوى تمارس ضد الجانب الإيراني وضد إيران، يعني ضد الشعب الإيراني وضد الحكومة، وهذا كله جله يكون صحيح، ما في إشكال، يعني رفعوا التكلفة على إيران هذا صحيح، ولكن هناك تحمل كبير في الجانب الإيراني، هذا نفتقده في الجانب الأمريكي. الشعب الإيراني باعتقاداته وبتوجهه القومي وتمسكه بالأرض وبالدولة وبالحكومة وبالنظام وما إلى غير ذلك، رفع من منسوب التحمل لكل هذه الضغوط التي يواجهها منذ عقود، والآن هي في ذروتها، ونعتقد أن هذه لا يمكن أن تتواصل، وسيفشل الجانب الأمريكي في أن يملي على إيران هذه الإملاءات وأن يسحبها وأن يأخذها إلى الاستسلام. والرئيس الأمريكي بالأمس قال نريد كل شيء من إيران ولا يعطي شيء لإيران. هذا المنطق منطق فرعوني، إيران لا تقبله أبداً، إيران تريد المفاوضات، تريد

0: سلام تريد الحوار للوصول إلى نتيجة يكون فيها الجانبان راضيان، الجانب الإيراني والجانب الأمريكي يكون راضيان عن النتيجة. هذا ما تريده إيران، غير هذا لا يمكن لإيران أن تستسلم حسب اعتقادي وحسب القرائن الموجودة الآن. هم يراهنون على الداخل الإيراني مع هذه الضغوط القصوى، ولكن الجانب الإيراني والشعب الإيراني الآن الأجواء مفتوحة، الإعلاميين موجودين، المراسلين من كل أنحاء العالم موجودين في إيران ويشهدون الجانب الإيراني، والمجتمع الإيراني يخرج كل ليلة بحشوده في كافة المدن والمحافظات ليعلن رفضه لهذه العقوبات ووقوفه إلى جانب النظام الإيراني.
1: سيد فرانكو، ماذا إن فشلت هذه الاستراتيجية التي تتبعها الولايات المتحدة مع إيران؟ وبالفعل تمكنت إيران من الصمود حتى ينتهي ترامب أو تنتهي ولايته؟
2: دعوني أشير نقطتين بسرعة. كابلر تقديراته تقول إن 18.3 مليون من النفط مرت عبر المضيق، وهي تقارب فترة ما قبل الحرب، وليس فقط سفن صغيرة. ثانيا، الشعب الإيراني ليسوا مع هذا النظام، لأن 35,000 منهم قتلوا في يناير وهم يحاولون إحداث التغيير. هو نظام قمعي استبدادي، أنا أتفق مع ذلك. وإجابة على سؤالك، هذا الأمر سيطول طالما اقتضت الضرورة ذلك، وهذا سيحصل بعد الانتخابات النصفية. وواضح أننا نحضر لهجمة عملاقة كبيرة، وكما قال الرئيس ترامب إنها ستدمر قدرة إيران على عمل أي شيء. إذن هذا ليس مسألة سؤال سلام واتفاق ورضا، هو استمرارية النظام إرهابي يجب أن يتم تحييده. لا يقتضي ذلك بالضرورة استسلاما، لكن أن يكف عن قدرته في ممارسة الإرهاب في المنطقة والإقليم ومضيق هرمز، بما في ذلك الأذرع والوكلاء الذين باتوا يخسرون دعمهم وأموالهم. نتحدث عن الحوثيين مع السعودية. هذه الحرب بدأت تتحول إلى حرب إقليمية، وقد تتدخل فيها السعودية وتركيا. وإذا كان هناك هجوم
1: انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش. شكرا لضيفينا أدولفو فرانكو من واشنطن، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي الإيراني السابق. في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر في قصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة رفح. من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد تنضم إلينا. كيف بدأ المشهد الميداني مع هذه الاستهدافات الإسرائيلية نور؟
3: نعم محمد، هي انتهاكات إسرائيلية مستمرة. كان آخر هذه الانتهاكات هي غارة إسرائيلية شنتها طائرة حربية إسرائيلية على منطقة مواصي مدينة رفح، أدى ذلك إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، ووصفت أحد هذه الإصابات بالخطيرة. وصلوا جميعا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس. هذه المنطقة، منطقة مواصي رفح، هي المنطقة المتبقية من مدينة رفح بعد أن سيطر الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح، ويسكن في تلك المنطقة آلاف النازحين من مختلف مناطق القطاع، ويعانون ظروف بالغة القسوة، ظروف إنسانية صعبة، يعيشون في خيام. ولكن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بذلك، بل يشن غارات بين الفينة والأخرى على هذه المنطقة، ويطلق النار من الآليات العسكرية باتجاههم، ما يوقع عدد من الإصابات والشهداء. هذا الأمر لا يقتصر على مواصي مدينة رفح، بل يقوم به الاحتلال الإسرائيلي على كافة المناطق، كان أمس شن غارة إسرائيلية على منطقة مواصي خان يونس أو عفوا على مدينة خان يونس، أدى ذلك إلى استشهاد 3 فلسطينيين في نقطة لشحن الهواتف، ولكن الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف هذا التجمع الموجود، وكان قد استشهد مواطن أو طفل على وجه التحديد في شمال مدينة غزة في منطقة جباليا، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار مما أدى إلى إصابته، ومكث في المستشفى بضعة أيام حتى يعلن عن وفاته أمس. هذا الأمر الذي بات يتكرر في قطاع غزة، أعيرة نارية تطلق من الآليات العسكرية الإسرائيلية تصيب المواطنين في كافة أماكن تواجدهم في قطاع غزة، وينقلوا إلى المستشفيات التي تعاني أصلا ظروف صحية صعبة، نقص في الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية والأجهزة الطبية أيضا، فالأمر الذي يدهور حالة المريض والمصاب وبعد فترة يعلن عن وفاته. تكرر هذا الأمر كثيرا بين صفوف المصابين بالأعيرة النارية في كافة مناطق قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي ينتهي وقف إطلاق النار الذي مر عليه عام كامل،
1: عند هذه النقطة نور
3: منذ توقيعه أكثر من 1480.
1: عند هذه النقطة نور، والحديث عن تدهور حالة القطاع الطبي والصحي في قطاع غزة، أريد أن أستوضح أكثر مسألة المرضى والمصابين، عما إذا كانوا قادرين خلال هذه الأيام على الخروج من قطاع غزة والعودة إليه عبر آلية التنسيق التي كان معمولا بها سابقا.
3: كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أن خلال الأسبوع الماضي لم تخرج أي حالة عن طريق المعابر، وذلك لمنع الاحتلال الإسرائيلي لإخراج أي حالة مرضية، وهذا الأمر يزيد ويفاقم من أعداد المرضى الذين ينتظرون العلاج. وكانت وزارة الصحة أيضا قد أعلنت أنه إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي بهذا التقييد والتشدد على أعداد المرضى الذين يخرجون من قطاع غزة فإنها ستحتاج إلى 4 سنوات حتى يخرجون من قطاع غزة، وإذا أيضا كان هناك أي ربما مرضى ومصابين آخرين سيضافوا إلى قوائم الانتظار فإنها ستحتاج إلى 8 سنوات ليخرجوا من قطاع غزة، علما بأن الذين ينتظرون حتى هذه اللحظة 21,000 مريض.
1: 21,000 مريض بانتظار أن يخرجوا للعلاج في الخارج، ولكن ما طبيعة إصاباتهم وتلك الأمراض التي أصيبوا بها حتى يضطروا للخروج خارج القطاع والعلاج هناك؟
3: الاحتلال الإسرائيلي يلقي كافة الصواريخ على قطاع غزة من أشرسها حتى الصواريخ العادية، وهو بذلك يوقع أعداد من الإصابات بالغة الجروح، وبالتالي حين تصل إلى مستشفيات القطاع لا يستطيع الكادر الطبي المحدود والذي أمامه آلاف المرضى والأدوية والعلاجات الشحيحة والتي لا تصل معظمها إلى المنظومة الصحية. الاحتلال يقيد أنواع الأدوية التي تدخل إلى القطاع، وأيضا حين يطلق النار على المواطنين في قطاع غزة هو يصيبهم في أماكن خطيرة من الجسد تسمى أماكن المقتل، فبالتالي يصلون إلى مستشفيات القطاع التي تحدثنا عن وضعها الصحي وأنها تعاني من نقص كبير في المستلزمات والمستهلكات الطبية والأجهزة الطبية التي تشخص أصلا هذه الحالات.
1: نور خالد مراسلتنا من مدينة غزة. وقد ضاعفت ظروف الحرب والنزوح الأعباء على النساء في قطاع غزة، لا سيما من فقدن المعيل أو الزوج. ووفق هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، تتولى النساء مسؤولية أكثر من 86 ألف أسرة في القطاع، وتتحول الحياة عند هؤلاء النساء إلى مشقة يومية بين الحصول على الطعام والماء وتوفير مقومات العيش لأسرهن.
4: منذ اندلاع الحرب تغيرت تفاصيل حياتها، كما تغيرت حياة كثير من النساء في غزة. فالسيدة إلهام لا تكاد تجد لحظة للاسترخاء بسبب انشغالها في روتينها اليومي مع تكسير حبات الفستق. إنه عمل متعب مقابل مردود قليل.
5: أنا أم لأربعة شباب، أنا بدرسهم في الجامعة وبلاقي صعوبة يعني أني أدفع الرسوم للجامعة، باخد أجاره 40 شيكل. الأربعين شيكل ما بجيبن متطلبات الحياة يعني.
4: وفي مكان آخر بالمواصي في خان يونس حكاية أخرى مع السيدة نزهة أبو مذكور. لقد فقدت زوجها لدى محاولته تأمين الطعام لعائلته والوصول إلى المساعدات خلال أشهر المجاعة في قطاع غزة، قبل أن تصيبه رصاصة من الجيش الإسرائيلي.
6: راح ما رجعش، وعشنا حياة مأساوية. كنت حامل لما توفى زوجي أنا. يعني المرأة بدها تجيب مية ولا بدها تجيب تكية، بتخلي أولادها سابوا أغلبيتهم سابوا العلم عشان يوفروا لهم لقمة الأكل لأخواتهم.
4: وفي جنوب المدينة تبدأ قصة ريم. سنوات من الحرب والنزوح أثقلت تفاصيل حياتها. 4 سنوات من غياب زوجها في رحلة علاج خارج القطاع، غياب فرض عليها مواجهة الحياة بمفردها.
7: وإحنا هنا طبعاً عانينا طول فترة الحرب، لأنه فيش أي نوع من مقومات الحياة، فيش يعني أي إشي. حتى كمان خيمة أني أسطر حالي فيها أنا وولادي ما فيش خالص. كنت والله أدبر حالي كيف يعني، كنا نجيب العدس نطبخه ومناكله، ناكله يعني بدون خبز لأنه ما فيش.
4: 3 نساء وثلاث حكايات مختلفة، والقاسم بينها معاناة ومسؤوليات فرضتها الحرب. وراء 86,000 أسرة في غزة آلام وقصص موجعة تبرز فيها معاناة العائلات بعد فقدان معيليها، في صورة تكشف الوجع الإنساني في القطاع بفعل ما خلفته الحرب الإسرائيلية. رام بطعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
1: إلى مستجدات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة عن مصدر طبي بإصابة مزارع فلسطيني جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين خلال قطف ثمار الزيتون في بلدة ترمس عيا شمال رام الله. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين يمنعون بالتعاون مع قوات الاحتلال أهالي قرية عورتا جنوب نابلس من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون. في الأثناء شنت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات طالت مناطق عدة بالضفة الغربية فجر اليوم، تخللها عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين. من طول كرم ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار. نستوضح ونفهم منك أكثر مدى اعتماد الاحتلال على المستوطنين وتلك الهجمات التي يشنونها تحديدا في هذا التوقيت أثناء موسم قطف الزيتون. ليث،
8: محمد، هو تبادل للأدوار ما بين المستوطنين وجيش الاحتلال الذي ينفذ عمليات اعتداء واقتحامات واعتقالات تطال عددا من الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. وفي آخر التطورات والأحداث في هذه اللحظات ونحن على الهواء مباشرة، المستوطنون يقتحمون أراضي الفلسطينيين في بلدة برقة إلى الشرق أو الشمال الشرقي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. سبق ذلك قبل قليل عملية هجوم نفذت من قبل مستوطنين أدت إلى إصابة فلسطيني من قاطفي الزيتون تحديدا في بلدة ترمس عيا إلى الشمال من مدينة رام الله، ومنع المزارعين الفلسطينيين ضمن تكامل الأدوار ما بين الجيش والمستوطنين في بلدة ترمس عيا إلى بلدة عورتا إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. هذا يأتي ضمن تصاعد وتيرة هجمات الاحتلال الإسرائيلي أيضا التي تنفذ في مناطق الضفة الغربية. وفق مصادر فلسطينية، أكثر من 20 فلسطينيا تم اعتقالهم خلال ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة من مناطق متعددة من الضفة الغربية. في مدينة طول كرم اعتقل الاحتلال الإسرائيلي على الأقل 9 فلسطينيين من بينهم أسرى محررين خلال مداهمات لأحياء عدة داخل هذه المدينة، إضافة إلى مداهمة بلدة دير الغصون إلى الشمال من مدينة طول كرم. انتقل الأمر إلى منطقتي أو أحياء حي كفار سابا وحي النقار في مدينة قلقيلية أيضا شمال الضفة الغربية، واعتقال الاحتلال الإسرائيلي لأربعة فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم والاعتداء على الساكنين والتنكيل بالآمنين في داخل المنازل. في مدينة جنين اعتقل الاحتلال على الأقل 5 فلسطينيين خلال مداهمات طالت بلدة فحم.

0: التطورات الميدانية واعتداءات المستوطنين التي باتت تتصاعد في مناطق الضفة الغربية. ففي الوقت الذي يحظر ويمنع فيه المزارعون الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم، هناك عمليات هجوم تنفذ من قبل المستوطنين، كما جرى في ساعات الفجر الأولى من قطع التيار الكهربائي عن منطقة المسعودية ببلدة برقة إلى الشمال من مدينة نابلس، ومنع الفلسطينيين من إيصال تلك الكهرباء حتى هذه لحظة في تلك المنطقة، بالتزامن مع منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في مناطق
1: الصورة
0: عدة من الضفة الغربية. تبادل الأدوار هذا.
1: نعم وضحت حضرتك الصورة ليث. هنا أعود معك فقط إلى جزئية الاقتحامات، ما الذي يراد منها وفق ما يقوله الفلسطينيون، وفي الوقت نفسه ما هي تداعياتها على واقع الوجود الفلسطيني اليوم في الضفة الغربية؟
0: محمد، وفق وزارة الزراعة الفلسطينية خلال العام 2025 أكثر من 123 ألف دنم منع الفلسطينيون من الوصول إليها لجني ثمار الزيتون. هذا العام ومع وضع تحديدا 211 بؤرة استيطانية قطعت أوصال الضفة الغربية، منع الفلسطينيون من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضيهم. علاوة على ذلك، الهجمات المنظمة التي ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، الهدف منها منع المزارعين من جني ثمار الزيتون، في الوقت الذي يقوم به المستوطنون بسرقة هذا الثمار وحصاده من الأراضي الفلسطينية، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات وصلت حتى مناطق ألف وباء بموجب اتفاقية أوسلو. هذا بطبيعة الحال. وأخيرا، فأقم من معاناة الفلسطينيين الاقتصادية والمالية.
1: نعتذر على المقاطعة لانتهاء الوقت المخصص لهذه المداخلة. شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من طول كرم. إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أفادت قناة CNN عن مسؤولين أوروبيين أن إدارة ترامب حذرت أوكرانيا وحلفائها من أن واشنطن قد توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية وعمليات الشراء الأوروبية للأسلحة الأمريكية المخصصة لأوكرانيا إذا لم توقف كييف ضرباتها التي تستهدف منشآت الطاقة الروسية. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق هدنة بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة وسط خلاف مع كييف بشأن صفقة الديزل الروسي.
2: من صفقة للديزل إلى هدنة للطاقة، يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا فوريا لاستهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، ويقول أن كييف وموسكو وافقتا عليه. إعلان بدا مفاجئا للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الذي عاد وأكد دعم بلاده له، مشددا على ضرورة التزام موسكو به أيضا، متهما إياها بقصف منشآت طاقة في كييف وخاركيف بعيد إعلان ترامب. أقل من 3 أيام فقط فصلت بين الصفقة والهدنة، لكنها كانت حافلة بالتطورات والتصريحات المضادة. فيوم الجمعة أعلن ترامب اتفاقا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يتدفق بموجبه الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية نحو 5 ملايين طن على دفعات، 300 ألف طن منها تضخ فورا. ولتمرير الصفقة علقت واشنطن عقوباتها على الديزل الروسي حتى أبريل المقبل، رغم أن ترامب وقع قبل شهر واحد فقط قانونا يشدد العقوبات على قطاع الطاقة الروسي. لكن الحسابات تغيرت على ما يبدو. واشنطن تبحث عن خفض أسعار الديزل التي بلغت مستوى قياسيا، وانتخابات التجديد النصفي على الأبواب. أما موسكو فتتيح لها الصفقة استعادة عائدات من صادرات الوقود، كما أنها تفتح ثغرة في جدار العقوبات الغربية عليها. لذلك سارعت إلى الترحيب بالاتفاق، مشيرة إلى أن التعاون الروسي الأمريكي في الطاقة سيفيد العالم. في كييف كان الوقع مختلفا. زيلينسكي وصف الصفقة بأنها قرار ضعيف من شركاء أقوياء، وعدها هدية لبوتين أبرمت من وراء ظهر الأوكرانيين. وبعد ساعات كانت زابوروجيا تنتشل ضحاياها من تحت الركام إثر قصف روسي عنيف على المدينة. زيلينسكي ربط مباشرة بين الاتفاق والقصف، معتبرا أن تخفيف الضغط عن روسيا يشجعها على مواصلة الحرب.

0: leader who can make a deal.
1: رد ترامب على انتقادات نظيره الأوكراني جاء أشد حدة. قال أن زيلينسكي كان بوسعه إنهاء الحرب مرات كثيرة، لكنه لم يفعل، وحمله مسؤولية الإضرار بإمدادات الديزل عبر ضرب المصافي الروسية، مضيفا أنه حان الوقت لتحصل أوكرانيا على رئيس جديد. زيلينسكي لم يتأخر بدوره في الرد، قال إن الجميع يدرك أن الأسعار ترتفع بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، محملا روسيا وحدها مسؤولية استمرار الحرب. وفي خضم هذا التراشق التقى وفد أوكراني رفيع المستوى في ميامي مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بمشاركة ممثلين عن أوروبا والناتو. يومان من المحادثات تقلصتا إلى يوم واحد دون إعلان السبب، في حين وصفها ويتكوف بالبناءة وقال إنها تناولت أمن الطاقة والضمانات الأمنية تمهيدا لاتصالات أمريكية جديدة مع روسيا قد تتضمن زيارة أخرى لويتكوف وكوشنر إلى موسكو خلال أسبوعين وفق مصدر روسي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم من جديد، مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في اعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر الأحد. كما أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعرض مطار الملك فهد بالدمام لاعتداء. من جهته أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية. وقد أدانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر في بيان مشترك هجمات الحوثيين على السعودية معتبرة أنها تصعيد خطير وأكدت دعمها للسعودية. في اليمن قالت القوات الحكومية أنها دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة مأرب. في المقابل أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى، بينما تحدثت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين عن تعرض العاصمة صنعاء ومديرية همدان بمحافظة صنعاء لغارات جوية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف وإن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. من جانب آخر قال الحرس الثوري إن حريقا اندلع بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري لدى محاولتها عبور مسار غير مصرح به في هرمز. هذا وقال وزير الخزانة الأمريكي إن تدفقات إيران النقدية من تصدير النفط أصبحت سلبية. في غزة أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطينيين 2 في قصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة رفح. هذه التطورات نبدأ بمتابعتها من مستجدات الملف اليمني، ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، وكذلك تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. نبدأ من الرياض برصد آخر المستجدات والوقائع الميدانية، إليك جامع.
3: نعم، حقيقة نشهد استمرار للهجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية واتساع نطاقها، فالتحالف من لدعم الشرعية أعلن اعتراض صاروخ باليستي في سماء خميس مشيط، وأيضا الهيئة العامة للطيران المدني تحدثت عن تعرض مطار الملك فهد بالدمام لاستهداف وأن مرافق حيوية في المطار قد تضررت، وقالت إنها بصدد تقييم هذه الأضرار. لكن الحدث الأبرز الذي تتواصل حوله الأمور هو ما حدث هنا في العاصمة الرياض، وخاصة استهداف الثاني الذي أعلنت عنه هيئة العامة للطيران المدني، استهداف ثاني تعرض له مطار الملك خالد أمس مساء وأدى إلى وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين. وقالت الهيئة إنها بصدد حصر الضرر التي نتجت عن هذا الهجوم بمحيط المطار الملك خالد. أيضا ذكر التحالف أنه اعترض ودمر صاروخ كروز كان باتجاه المطار. مطار الملك خالد قد تعرض لاستهداف يوم السبت ما أدى إلى وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. حقيقة بالنظر إلى حصيلة الخسائر البشرية وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للطيران المدني منذ السادس من هذا الشهر وإلى هذه اللحظة يصل عدد الوفيات إلى 18 وفاة، بينما عدد الإصابات تصل إلى 356 إصابة جراء الاستهدافات الحوثية المتكررة على المطارات المملكة العربية السعودية. القيادات السعودية وإزاء هذه الحصيلة الثقيلة في أوساط المواطنين والمقيمين في أراضيها تؤكد أنها تحتفظ بحق الرد على هذه الانتهاكات التي تقول إنها انتهاكات صارخة ومنافية للقانون الدولي، إذ أنها تعرض أو عرضت حياة الكثير من المواطنين العاديين والمرافق المدنية للخطر. التحالف لدعم الشرعية أيضا وصف هذه الاستهدافات بأنه جريمة حرب، وأكد أن القيادة المشتركة لهذه القوات سترد بحزم إزاء هذه الاستهدافات. حقيقة التصعيد الحوثي تجاه المطارات المملكة العربية السعودية يقرأه كثيرون بأنه محاولة لإرباك الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، ولا نستطيع أن نقول إن هذا التصعيد مرتبط بالتطورات الميدانية داخل اليمن. فالمملكة العربية السعودية تؤيد الحكومة الشرعية وتقدم لها الدعم السياسي والعسكري. التحالف أيضا قدم منذ اللحظة الأولى من انطلاقة عملية فجر اليمن بغطاء جوي يقدمه للقوات الحكومية لإحراز تقدم ميداني. كل هذه يجعل الحوثيين أيضا يصعدون أمام المملكة. وإذا نظرنا إلى سياقات وتاريخ الصراع ما بين السعودية والحوثيين يعود إلى عام 2015 عندما قادت السعودية التحالف من أجل دعم الحكومة الشرعية، وكانت تتأرجح لفترة طويلة إلى أن توصلت إلى هدنة عام 2022، لكن عادت من جديد بعد تصعيد الحوثيين ومنع سفن السعودية لاستخدام باب المندب والبحر الأحمر.
2: جزيلا لك مراسل الجزيرة جامع نور من الرياض. مباشرة إلى صنعاء نرصد المشهد من الزاوية الأخرى، إليك نبيل.
4: نعم، كانت وسائل إعلام رسمية قد أعلنت عن غارات جوية خلال الساعات القليلة الماضية، قالت بأنها استهدفت حيا سكنيا هنا في خط المطار بمديرية الثورة في العاصمة اليمنية صنعاء. كما أعلنت أيضا عن غارة جوية قالت بأنها سعودية واستهدفت منطقة همدان وهي تابعة أيضا للعاصمة اليمنية صنعاء. يأتي هذا بعد إعلانها أيضا عن غارة جوية استهدفت حي شعوب هنا في صنعاء، بالإضافة إلى غارتين استهدفتا منطقة نهم وهي تابعة أيضا للعاصمة اليمنية صنعاء، وغارة أيضا قالت بأنها استهدفت مطار صنعاء الدولي خلال الساعات الماضية. في ذات السياق كانت قد أعلنت أيضا عن غارات في مناطق حيفان وكذلك باتجاه محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلن استهداف المملكة العربية السعودية بأربع عمليات عسكرية، أكد بأنها بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، واستهدفت العملية الأولى مطار الملك خالد وتم ذلك على ثلاث مراحل، بالإضافة إلى أن العملية الثانية تمت باستهداف مطار الملك فهد في الدمام، فيما الأولى كانت في مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى عمليتين استهدفتا محطة وكذلك مصفاة تابعة لشركة أرامكو في منطقة أو في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وتعهد أيضا بأنهم سيواصلون من عملياتهم العسكرية، وبأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة، مؤكدا بأن هذا يأتي ردا على العمليات العسكرية السعودية وبالتحديد الطائرات التي استهدفت خلال الساعات 24 الماضية بنحو 124 غارة جوية مناطق واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، وأكد بأن هذا الاستهداف كان لمنشآت مدنية ونجم عنه سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، كما أكد أيضا بأن هذا يأتي ردا على 2058 غارة جوية منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة قال بأنها سعودية، كما أكد أيضا بأنهم قد استهدفوا في عملية أخرى مناطق باتجاه كهبوب أو باتجاه مناطق في اتجاه باب المندب ورأس العارة استهداف قوات تابعة لحكومة عدن ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وكان الاستهداف بعشرة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين، كما أعلن أيضا عن استهداف أو طرد التحشيدات من منطقة المصراخ وهي تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن من منطقة المصراخ في جبل صبر بمحافظة تعز.
2: عند ذكر جبهة تعز نستوضح منك أكثر طبيعة العمليات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين هناك، وما الذي يقال عن تلك العمليات تحديدا؟
4: نعم، قالت القوات المسلحة بأنها تستهدف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه مناطق الوازعية وهي تابعة لمحافظة تعز وتلك الجبال أيضا، بالإضافة إلى مناطق في رأس العارة. أكدت بأن الاستهداف يتم بالصواريخ البالستية وأيضا بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، وأعلنت أيضا عن سقوط العشرات من قوات حكومة عدن في تلك الجبهات، مؤكدا بأنها لا زالت محافظة على مكاسبها باتجاه الساحر الغربي، وأيضا تواصل طرد التحشيدات حسب القوات المسلحة باتجاه محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
2: من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، شكرا جزيلا لك. إلى تعز مع مراسلتنا هناك مها علي، نرصد الوقائع والمشهد الميداني معك مها.
5: نعم، نبدأ بمستوى الاشتباك البري. في هذه اللحظات تشهد الجبهات هدوءا حذرا بعد ساعات من الليل كانت قد شهدت مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في مختلف المحاور القتالية، وتحديدا في مديرية المصراخ وكذلك في نجد قسيم وفي الصياح وميلات ومفرق جبل حبشي وحتى الجبهات المحيطة بالمدينة، نتحدث عن الجبهات الشرقية والشمالية الشرقية وحتى تلك الغربية تحديدا في الضباب. مواجهات استخدمت في مختلف أنواع الأسلحة والقصف المدفعي المتبادل بين الجانبين. خارطة الاستهداف الجوي تتسع ساعة بعد أخرى. حتى صباح هذا اليوم كنا قد رصدنا وفقا للمتابعات الميدانية استمرار الضربات الجوية على مواقع وتحصينات جماعة الحوثي في مديرية جبل حبشي وفي عدد من المواقع. عديد من الغارات استهدفت مخازن أسلحة عتاد وتجمعات لعناصر جماعة الحوثي. نتحدث أيضا عن غارات أخرى مماثلة في جبهة الشق وكذلك الأقروض التي كانت قد شهدت خلال الساعات القليلة الماضية مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. تمكنت فيها القوات الحكومية من تحقيق تقدم في قرية الذنيب وقبل أن تقوم جماعة الحوثي بشن هجوم مضاد لاستعادة المواقع التي كانت القوات الحكومية قد سيطرت عليها. بالتالي نحن نتحدث عن اشتباك بري لا يتجاوز إطار معارك الكر والفر بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تحديدا في المناطق الغربية والجنوبية من محافظة تعز. هذا التصعيد على مستوى الاشتباك البري وكذلك مستوى الطلعات الجوية والغارات الجوية يأتي أيضا متزامنا مع استمرار الأزمة الإنسانية التي تعيشها مدينة تعز وسكانها. وفق الأرقام التقديرية 4 ملايين مواطن يعيشون في أزمة إنسانية نتيجة انقطاع الخط الرئيسي الوحيد الذي يربط مركز المدينة العاصمة المؤقتة عدن، وهم الذين يعيشون حصارا يعني منذ 12 عاما بإغلاق جماعة الحوثي كل المنافذ الرئيسية التي تربط هذه المدينة بمختلف المدن اليمنية الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية. كذلك نتحدث عن أزمة المشتقات النفطية التي ألقت بتداعيات كبيرة على مختلف جوانب الحياة منها الصحية وكذلك حركة المواطنين. وزارة الصحة كانت قد قالت إن عديد من المراكز المرافق الصحية مهددة بالإغلاق نتيجة نفاد الوقود من مدينة تعز، وكذلك السلطة المحلية كانت قد أطلقت نداء عاجلا للمنظمات الدولية والهيئات الإنسانية بالضغط على جماعة الحوثي لكسر الحصار عن مدينة تعز وإدخال المواد الغذائية أو السماح للمواد الغذائية والتموينية وسلاسل الإمداد بالدخول إلى مدينة تعز. أيضا وزارة الصحة كانت قد قالت إن هناك نفاذ قريب للأدوية والمحاليل الطبية، وهو ما يهدد حياة المرضى تحديدا الفئات الضعيفة النساء والأطفال وحديثي الولادة. نعم،
2: مها علي مراسلة الجزيرة من تعز، شكرا جزيلا لك. معنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، أهلا بك أحمد. ما التوصيف الأدق لتلك العملية، عملية فجر اليمن، وما وصلت إليه اليوم؟
6: طبعا نحن في الأسبوع الأول، خرجنا من الأسبوع الأول من عملية فجر اليمن، ولا يمكن توصيفها يعني حاليا إلا بالنتائج التي تعلن عنها الأطراف، جميع الأطراف سواء الحوثيين أو القوات الحكومية. لكن يمكن القول بأن الخريطة تحركت قليلا، لكن ليس كما كان يتحدث جميع الأطراف. يعني الخريطة تحركت مثلا في الساحل الغربي لصالح الحكومة بشكل ما، ولكن الحوثيون أوقفوا هذا التقدم، والآن تجري عمليات من قبل الحكومة للتقدم باتجاه باب المندب باتجاه ذباب، يعني للسيطرة الكاملة. هم الآن تقدموا من سلسلة جبال كهبوب حتى يحاولوا السيطرة على مضيق باب المندب، ولكن يعني حالت دون ذلك الصواريخ البالستية والطيران المسير والالتفافات اليومية التي يقوم بها الحوثيون، لكن هم موجودين يعني على مستوى السيطرة النارية في هذه المناطق، أي أنهم حركوا الخريطة قليلا وأشعروا جماعة الحوثي بالتهديد. هذا أولا. في المستوى الثاني التركيز الحوثي على تعز، وهو طبعا له أسباب. السبب الأول أهمية تعز السكانية ومركزيتها السياسية أولا، أهميتها الجغرافية، وأهميتها أيضا بالنسبة للساحل وبالنسبة لسلاسل الإمداد سواء إلى لحج إلى عدن وإلى الساحل الغربي. حققوا تقدما في مناطق كثيرة، ولكن لا نستطيع حتى الآن أن نقول بأن هذا التقدم سيستمر، لأن المناطق كلها مناطق قتال، ولأن هناك تجهيزات كثيرة أيضا للقتال معهم، وهناك أيضا دعم بالذخيرة، ولا ننسى أيضا الطيران الحربي الذي يضرب في كل الاتجاهات وعشرات الغارات داخل هذه المناطق، وتستخدم أسلحة نوعية أيضا بالإضافة إلى الطيران الحربي. لكن المهم في هذه العملية والذي يمكن أن يقول لك بأنها تتصاعد تتزايد وستستمر أكثر من هذا الوقت، هذا إذا لم تستطع الحكومة اليمنية أيضا حسم الأمر بسرعة، هو نقل الحوثي الضغط إلى المملكة العربية السعودية واستهداف المطارات المدنية وسقوط كل هؤلاء القتلى يعني في المطارات المدنية. هذا أمر مربوط طبعا بالشأن اليمني، والحوثيين يقولون ذلك بأن السعودية هي المسؤولة عن ما يحدث، وبذلك يقومون بهذا العمل. هذا أنا أعتقد بأنه مغامرة كبيرة ومخاطرة أيضا كبيرة جدا، مع أن الحوثيين يبررونه بشكل كبير، ولكن هذا سيكون له أكثر من معنى، وهو أولا تصعيد الهجوم عموما في عملية فجر اليمن وفي غيرها من قبل الحكومة اليمنية ومن قبل التحالف يعني ممثلا بالمملكة العربية السعودية ومن قبل المملكة العربية السعودية ذاتها، وأيضا حلفاء المملكة العربية السعودية وحلفاء اليمن، وخاصة طبعا الذين أعلنوا تضامنهم والذين أعلنوا مسؤولية الحوثي عن التصعيد سواء في البيانات السابقة أو اللاحقة. بالتأكيد سيكون هناك دخول لهذه العملية، هذا سيطورها بشكل ما سواء إن خلال هذا الأسبوع أو الأسبوعين أو الشهر أو الشهرين. المهم أن هذه العملية يعني لن تتوقف سريعا، خاصة وأن هناك بدأت يعني بعض الاتصالات، مثلا وزير الخارجية الإيراني بالأمس كان يتحدث مع يعني وزير الخارجية السعودي وقال بأنهم مستعدون أيضا لإجراء محادثات بين السعودية واليمن. أنا أعتقد بأن هذا لن يحدث الآن في غمار كل هذه الأحداث.
2: ما الذي قد يسبق ذلك؟
6: ما الذي قد يسبق ذلك تقصد من بالتسويات؟ ليس هناك حتى هذه اللحظة يعني ما يدل على أن هناك أفقا سياسيا أو هدنة أو تسوية. نحن راقبنا من 2015 كل يعني عملية التسوية التي تمت في 2016 2017 2021 2022 يعني، وكانت آخرها 2022. حتى ما قبل هذه يعني الهدن لم يكن هناك حدث بمثل هذا الحدث الكبير الذي يشمل استهداف المطارات المدنية السعودية وسقوط قتلى. أنا أعتقد أن هذا سيغير المشهد تماما، وسيغير أيضا من شكل المعركة، وسيقفز بها إلى الأمام قليلا.
2: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. إلى آخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، ينضم إلينا من طهران عمر هواش مراسل الجزيرة هناك، ومن واشنطن كذلك أحمد هزيم. أهلا بكما. نبدأ معك أحمد برصد آخر التصريحات والمواقف في واشنطن.
7: محمد، آخر التصريحات وما تحدث به وزير الخزانة الأمريكية من أن الولايات المتحدة انتقلت من عملية الضغوط القصوى على إيران إلى عملية عزلها التام عن العالم الخارجي عبر استهداف مصادر تمويل الحكومة الإيرانية ومصادرها للحصول على هذا التمويل، سواء بالضغط على الدول المستضيفة للبنوك الإيرانية لإغلاقها أو حتى عبر استهداف ومصادرة العملات المشفرة التي تحدث عنها الوزير بيسنت، والتي قال أنها جزء من عمليات تمويل الحكومة الإيرانية. وهذا العزل حسب الوزير قد يستغرق ربما 3 إلى 4 أشهر حتى يحقق النتائج المرجوة، في ظل أيضا حصار بحري مطبق على الموانئ الإيرانية، وفي ظل استهداف الولايات المتحدة عفوا إلى ناقلات ما يسمى بأسطول الظل الإيراني لحرمان إيران من تصدير نفطها عبر هذا الأسطول، وأيضا جني الأرباح عبر هذا التصدير. وقال أن إيران لم تعد تملك أي مخزون نفط على هذه السفن خارج حدودها وفي المياه الإقليمية والدولية، وأن الولايات المتحدة هي من يسيطر الآن على مضيق هرمز، وعبر عبر هذا المضيق منذ أن دشنت الولايات المتحدة مسارها الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية، عبر هذا المضيق حسب الوزير أكثر من 1.2 مليار برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. هذا ما تحدث به الوزير بيسنت في ظل تعويل أكثر فأكثر من قبل الولايات المتحدة على الضغط الاقتصادي والتجاري والحصار المالي لإيران، بانتظار ربما أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي قرار بخصوص استخدامه للخيارات العسكرية التي وضعتها القيادة المركزية على طاولته، والذي قال هو شخصيا بأنه لن يقوم باتخاذ هذا القرار حتى انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر المقبل. محمد،
2: شكرا جزيلا لك. أحمد هزيم مراسلنا من واشنطن إلى طهران مع عمر هواش، نرصد آخر المواقف والتصريحات في طهران معك عمر.
8: نعم محمد، آخر المواقف تلك التي صدرت عن محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، الذي تحدث عن مضيق هرمز، عن المقترح الأمريكي وعن استعداد طهران لأي مواجهة عسكرية مقبلة. فيما يخص المفاوضات، قال إنه عندما قدمت طهران مقترحها المكون من 7 شروط إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط القطري قبل نحو 2 أسبوع في نيويورك، ردت الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا الرد تضمن موافقة على بعض الشروط، وكان الرأي الأمريكي أو الرد الأمريكي حول بعض الشروط الأخرى غير واضح بحسب ما قال محسن رضائي، وأضاف إن على واشنطن أن تبين وجهة نظرها بشكل شفاف وواضح حيال بعض القضايا التي وصفها بغير الغامضة. كذلك وصف الرد الأمريكي بأنه غير كاف بالنسبة إلى طهران. فيما يخص مضيق هرمز، تحدث محسن رضائي عن أن إيران خلال الأشهر الماضية تستهدف كل ليلة نحو 5 سفن وناقلات نفط تحاول المرور من المضيق من الممرات غير المصرح بها ومن دون التنسيق مع الجانب الإيراني. وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتهريب النفط من الممر الجنوبي لمضيق هرمز باستخدام زوارق صغيرة تنقل هذا النفط إلى السفن الكبيرة، مضيفا أيضا أن إيران حتى أنها تستهدف أيضا تلك الزوارق، مشددا على أن التصريحات الأمريكية حول سيطرة واشنطن على مضيق هرمز هو أمر غير صحيح، وأن السيادة في مضيق هرمز هي للجانب الإيراني بحسب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. كذلك أكد هذا المسؤول الإيراني الرفيع بأن إيران مستعدة لخوض مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل حذر من أن إيران سوف تضرب أهدافا تتعلق بالكيبلات في مضيق هرمز بالبيانات الخاصة والشركات الخاصة للذكاء الصناعي في بعض دول المنطقة، محذرا من أن هذه المنشآت تصل قيمتها إلى نحو 2 تريليون دولار، وقال إن هذه هي أهداف جديدة قد تضربها طهران في حال أي مواجهة عسكرية جديدة. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية لشؤون القرن الدولية كذلك قال إن إجراءات إيران مستمرة في مضيق هرمز طالما أصرت واشنطن على الحل العسكري، وشدد على أن إيران تدرس المقترح الأمريكي وسوف ترد عليه خلال الأيام المقبلة عبر الوسيط القطري.
2: من طهران مراسل الجزيرة عمر حواش، شكرا جزيلا لك. هذه التفاصيل والمستجدات مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش والتحليل مع ضيفينا هنا في الاستوديو، دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، وفي الاستوديو كذلك علي ساري العضو السابق في البرلمان الإيراني. أبدأ معك سيد ساري، بتصريحات أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأخيرة إلى ما ترمي بتقديرك؟
9: إيران ترمي إلى استعدادها التام في كل الجبهات، ومنها ما يتعلق في المرور غير الآمن في مضيق هرمز والأهداف الأخرى في نفس المنطقة. إذا حاولت الولايات المتحدة باستمرار التصعيد العسكري الجديد، وأيضا أبدت رأيها على المقترح الأمريكي بأن الرد الأمريكي كان على بعض النقاط من وجهة نظر إيران مقبول، وأما إلى بعض النقاط غير شفاف غير واضح ولم يكن له ردا إيجابيا من الجانب الأمريكي. لهذا السبب إيران أبدت
2: العودة للحديث عن مقترح وعن حالة تفاوضية من قبل أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، هل يهدف لإعادة مسألة التفاوض إلى موضع ما؟
9: لا أعتقد كذلك صراحة، لكن لما تجي التصريحات من الجانب الإيراني على لسان السيد الدكتور محسن رضائي لترسل هذه الرسالة بأنها لأن القرارات في إيران في هذا الجانب من الجانب إما العسكري وفي الأيام الأخيرة تأتي على مسؤولية وعاتق رئيس لجنة الأمن القومي في إيران، ونهائيا عقبها يؤكدها المرشد ثم، لكن في ظل السياق الحالي عادة هو الشخص المعني في هذا الملف، ولهذا السبب تأتي هذه التصريحات.
2: طيب سيد جيمس، يجري الحديث اليوم في واشنطن والتأكيد على أن العقوبات الاقتصادية تؤتي أكلها، وعلى أن هناك انتقالا من حملة الضغط الأقصى إلى حملة العزل الكامل، ألن يسبب ذلك تعقدا أكثر في مشهد التفاوض وحالة التفاوض والتفاهم مع طهران؟
10: إن الهدف من عملية المنبوذ الاقتصادي التأكيد على الموقف الأمريكي بأن إيران تسيطر على مضيق هرمز، وينبغي التوصل إلى تفاهم بأن إيران لا يمكن لها أن تسيطر على معبر مائي دولي لأن هذا انتهاك للقانون الدولي، وبالتالي عملية المنبوذ الاقتصادي هي تهدف إلى منع إيران من أن تستخدم الأموال الدولية لكي تقوم بتمويل حملة إرهاب ضد الولايات المتحدة ودول الخليج والاستيلاء على المضيق. إذن فهذا جهد دولي وليس من الولايات المتحدة فقط. وزير الخزانة سكوت بيسنت كان واضحا جدا
2: في هذه الجزئية. ألا يعمق ذلك الفجوة في التفاوض ما بين الطرفين عندما تفرض على إيران مزيدا من العقوبات، عندما تنتقل من الضغط الأقصى إلى حملة العزل الكامل؟ كيف ستتفاهم مع إيران في نهاية المطاف؟
10: إيران لا يمكن لها أن تصعد بالحرب ضد الولايات المتحدة وأن يدفع لها المال لتخفيف التصعيد، هذا لن ينجح حسب الإدارة الأمريكية، ولقد كان تصعيدا باستهداف السفن وتصعيد أيضا بإغلاق المضيق، وترامب قال إنه لن يدفع لهم المال لكي يضمن سلامة عبور السفن عبر المضيق. إذن فهذا موقف لن يتراجع عنه الرئيس ترامب نهائيا، لأنه إن فعل هذا فالإيرانيون سوف يعتادوا على إغلاق المضيق مرارا وتكرارا. إذن فإدارة ترامب هي مصرة على هذا الأمر وهي سعيدة بنجاح الحصار الاقتصادي، والوزير الخزانة والرئيس ترامب الآن سعيدان بشأن نتائج عملية المنبوذ الاقتصادي.
2: سيد علي الساري، دعنا نفهم منك أكثر الاستراتيجية الإيرانية التي تتبعها اليوم في إدارة ملف التفاوض وفي إدارة حالة الحرب والسلم مع الولايات المتحدة.
9: سيدي، إيران بوضوح تام لما تتحدث عما يجري، إما الحصار الأمريكي المفروض الحصار التام اقتصاديا ومضيق هرمز لا تستطيع السفن المضي قدما إلى الموانئ الإيرانية، وكل جميع الحصار المفروض على إيران. فإيران من هذا الجانب هي أيضا لما تصعد في مضيق هرمز تريد أن ترسل رسالة بقوة وبدرجة عالية للجانب الأمريكي بأنها أيضا تستطيع رفع تكلفة عما يجري في هذا المضيق. أيضا في الجانب العسكري لما تشير إلى بنك الأهداف الجديدة تريد أن ترسل رسالة بأن ما لدي أكثر من ما تتصورون لقوة الردع. وأما على المسار الدبلوماسي في نفس الوقت هي تبدي استعدادها، أرسلت مقترحاتها، درست المقترح الأمريكي، أعلنت هذه مقبولة وهذه غير شفافة في الرد الأمريكي، يعني لا تبقي أي شيء غامض في أجوبتها. لكن الجانب الآخر تارة يمضي من خلال النمط العسكري والتصعيد والكلام التهديد المباشر، تارة أخرى يقول بأنه هناك مفاوضات مباشرة وجميلة وفيها نقاط إيجابية كثيرة، ويغير بين اللحظة والآخر. باعتقادي هذه التصريحات من الجانب الآخر صحيح بأنها متخبطة إلى حد كبير، ولكن متخبطة متعمدة باعتقادي من وجهة نظري، وليس مجرد تخبط من شخص أو إدارة لا تدري ماذا تفعل.
2: وضحت الصورة. أخيرا سيد جيمس، سؤالي لك حول مسألة رفع الكلفة التي تحاول إيران فرضها وممارستها في المضيق. لو سلمنا بأن إيران منهكة كما يقول الأمريكيون، لكن من سيتحمل هذه الكلفة المرتفعة؟ أليست دول المنطقة هنا؟ ما الذي تتحمله الولايات المتحدة عندما تستمر في فرض ذلك الحصار وهذه الحالة في المنطقة؟
10: الولايات المتحدة تريد أن تحقق مفاوضات جدية بشأن البرنامج النووي الإيراني. هذه القضية التي كان يتحدث عنها الرئيس ترامب منذ حقبته الأولى عام 2017، ولم يكن هناك أي تحرك، وإيران كانت تناقش وتفاوض بإرادة سيئة، والأوروبيون ابتعدوا عنهم، وأيضا أوباما قام بإبرام اتفاقية تمكن إيران في حقيقة الأمر أن تحصل على سلاح نووي. خطة العمل الشاملة المشتركة لم يوافق عليها الكونغرس، وهي تسمح لإيران أن يكون لديها برنامج نووي وحتى سلاح نووي. إذن فالآن هناك محاولات بفرض الضغوط الاقتصادية على إيران، وإيران تقول إنها ستتحمل العقوبات لأنها تقوم بذلك على مدى 50 عاما. مذكرة التفاهم والمقترحات الإيرانية كلها مطالب اقتصادية، لأنهم لا يستطيعون تحمل العقوبات التي فرضت عليهم منذ عام 1984 ولم يقم بتنفيذها أي طرف. إذن فترامب الآن يحاول أن يحل القضية التي لم يحلها رؤساء أمريكيون سبقوه.
2: ضيفانا هنا في الاستوديو جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، وعلي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، شكرا جزيلا لكما. إلى تطورات في جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشتبه به تم رصده في منطقة عمل قواته جنوبية لبنان. من رام الله ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بك وليد، ماذا في تفاصيل هذه العملية الاعتراضية؟
11: هذا يتكرر يوميا تقريبا. هذا اليوم أعلنوا عن أنهم أطلقوا صاروخا اعتراضيا اتجاه جسم مشبوه لم يتم تحديده بالكامل، لكن ذلك حدث فيما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية، وهي المنطقة المحتلة إسرائيليا من الجنوب اللبناني. كان قد جرى هذا أيضا يوم أمس في منطقة عرب العرامشة في الجليل الغربي الشرقي رأس الناقورة، وحتى اليوم لم يستطيعوا تحديد ما هو ذاك الجسم المشبوه الذي استهدفوه يوم أمس واختفى دون تحديد ماهيته وطبيعته. لكن ما يقلق الجيش الإسرائيلي أكثر وقيادته هي الإصابات التي تتزايد في صفوف قواته خلال قيامهم بعمليات أو بالتنقل والحركات. اليوم أيضا أعلن عن إصابة جندي في جنوبي لبنان في المنطقة المحتلة، وذلك خلال ما تسميه قوات الاحتلال هناك بالنشاط العملياتي. ما يقلقهم في ذلك أن الأسابيع الأخيرة تشير إلى أن هناك حالة من الاستهتار وعدم الانضباط في صفوف هذه القوات، أسفرت حتى الآن عن مقتل 3 جنود، أحدهم ضابط كان قد انقلب به سيارة مصفحة من نوع هامر في تلك المنطقة، و2 قتلا جراء خطأ في تشغيل مسيرة في قطاع غزة، وأصيب إضافة إلى ذلك أكثر من 10 جنود، وهذا في أسابيع قليلة أخيرة، مما يثير القلق وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي في صفوف قوات الجيش التي ترى أن هناك حالة من الاستهتار وعدم الانضباط في صفوف هذه القوات، تستدعي أن يكون هناك تجديد في التعليمات والأوامر. لذلك الأحوال سواء كانت في قطاع غزة أو في جنوب لبنان، المناطق المحتلة منها وغير المحتلة، تتواصل فيها العمليات الحربية الإسرائيلية بأشكال مختلفة. إسرائيل
2: نعم وليد.
11: تسعى لترسيخ واقع أمني عسكري في هذه المناطق على أمل أن يعينها ذلك في توسيع حدودها الأمنية.
2: وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد مصدر طبي بإصابة مزارع فلسطيني إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين خلال قطف ثمار الزيتون في بلدة ترمس عية شمال رام الله. هذا وهدمت قوات الاحتلال منازل 80 عائلة ومسجدا في قرية الضحية في النقب. كما نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، بينها طول كرم وقلقيلية ونابلس وجنين. المزيد من التفاصيل حول هذه التطورات في الضفة الغربية مع مراسلنا من طول كرم ليث جعار. إليك ليث.
12: بالطبع الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل في مناطق الضفة الغربية والقدس حتى هذه اللحظة، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين منذ ساعات الأمس. وحتى هذه اللحظة تم رصد أكثر من 54 اعتداء نفذت في مناطق الضفة الغربية بحق قاطفي الزيتون، من بينها ما يقارب 21 اعتداء نفذ بحق المزارعين في وسط وشمال الضفة الغربية. نتحدث عن عمليات لمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. منذ ساعات الصباح المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم وهجماتهم على الفلسطينيين في بلدة ترمس عية. أصيب فلسطيني إثر هجوم نفذ من قبل مستوطنين على قاطفي الزيتون في محاولة للوصول إلى أراضيهم، منعوا من الوصول بعد أن وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الذين ساندوا هؤلاء المستوطنين ومنعوا المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. في شمال الضفة وتحديدا في بلدتي بيتا وعورتا حاول الفلسطينيون الوصول إلى أراضيهم، لكن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين هاجموا هؤلاء الفلسطينيين ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم لجني ثمار الزيتون، إضافة إلى قيام المستوطنين بعدة هجمات نفذت بحق الفلسطينيين سواء في بلدة برقة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله أو حتى في منطقة بلدة ترمس عية وكذلك بلدة عدة بلدات تحديدا في مدينة رام الله. هذا بطبيعة الحال يأتي في سياق تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية التي تنفذ في مناطق الضفة الغربية. أكثر من 27 فلسطينيا اعتقلوا منذ ساعات الصباح خلال عمليات مداهمة واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية. في شمال الضفة وتحديدا في مدينة طول كرم اعتقل 9 فلسطينيين من بينهم أسرى محررين خلال مداهمة منازلهم والاعتداء والتنكيل بعائلات. حياتهم، إضافة إلى اعتقال 4 فلسطينيين خلال مداهمات لحي النقار حي كفار سابا من مدينة قلقيلية في مدينة جنين. اعتقل ما لا يقل عن 7 فلسطينيين من بينهم أسرى محررين خلال اقتحام بلدات فحمة وكذلك قباطية، إضافة إلى بلدة زبوبة في المناطق الغربية من المدينة. وصل الأمر إلى اقتحامات عدة في وسط الضفة الغربية وتحديدا في مدينة رام الله، حتى وصل الأمر أيضا إلى جنوب الضفة في مدينة الخليل وكذلك مدينة بيت لحم، حيث شهدت عمليات اقتحام واعتداء تنفذ من قبل القوات الإسرائيلية. هذا كله يأتي ضمن سياق تصاعد وتيرة الهجمات الاستيطانية بحق قاطفي الزيتون. وفق وزارة الزراعة الفلسطينية، أكثر من 123 ألف دنم منع الفلسطينيون من الوصول إليها، وهناك أعداد كبيرة من هذه الأراضي في الضفة الغربية لم يتمكن هؤلاء الفلسطينيون من الوصول إليه. هناك دعوات من قبل العائلات الفلسطينية بالوصول إلى المناطق المصنفة سي لجني وقطف ثمار الزيتون، لكن المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم في الوقت الذي يقوم فيه المستوطنون بسرقة ثمار الزيتون وجني ثمار الزيتون في مناطق الضفة الغربية. هذا بطبيعة الحال يأتي بالتزامن مع تقطيع أوصال الضفة الغربية وإقامة أكثر من 211 بؤرة استيطانية منعت وفصلت القرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض في كافة أرجاء الضفة الغربية.
2: شكرا جزيلا لك ليث جعار مراسل الجزيرة من طول كرم. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطينيين 2 في قصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة رفح. كما أفاد مجمع الشفاء باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة غزة. هذا الوضع الميداني نرصده بمزيد من التفصيل مع مراسلتنا من مدينة غزة نور خالد. إليك نور.
13: نعم محمد، آخر ما ورد من الأخبار كان مجمع الشفاء الطبي قد أعلن عن استشهاد فلسطيني تأثر بجروحه الذي أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة. وكان مجمع ناصر الطبي قد أعلن صباح اليوم عن استشهاد فلسطينيين 2 نتيجة قصف إسرائيلي على مواصي مدينة رفح، أدى ذلك إلى سقوط شهيدين وعدد من الإصابات، وصفت أحد هذه الإصابات بالخطيرة. وهذا الأمر الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان وقف إطلاق النار، انتهاكات وخروقات إسرائيلية مستمرة على كافة مناطق القطاع ويزيد من هذه الغارات في أكثر المناطق اكتظاظا وتكدسا بالنازحين والمقيمين في مواصي مدينة رفح. هذه المنطقة يعيش آلاف النازحين الذين جاءوا إليها من مختلف مناطق القطاع، وهذه المنطقة هي الوحيدة المتبقية من مدينة رفح تقريبا على مسافة 6 كيلومترات. هذه الخيام نصبت في منطقة مواصي مدينة رفح ويعيش فيها النازحون أوضاع بالغة القسوة والصعوبة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بشن هذه الغارات بل يصيبهم.
2: نور خالد مراسلتنا من مدينة غزة، نتوجه مباشرة إلى طهران نتابع مؤتمرا صحفيا للمتحدث باسم الخارجية الإيراني
14: وما تقوم بطرحه. لكن بالنسبة لي الاتصال الذي حدث بالأمس، نعم كان هناك تبادل وجهات النظر بين إيران ودول المنطقة، هذا أمر مستمر ونحن نشعر بقلق كبير حول ما يحدث في السعودية، وأعربنا لمرات عن استعدادنا للاستفادة من المساعي الحسنة لتحقيق المحادثات بين الطرفين، لأننا نرى أن استمرار التصعيد سيكون في صالح الكيان الصهيوني في هذه المنطقة، ولا نوافق من الأساس أن يكون ولا نقبل من الأساس أن يكون هناك استمرار للحرب والنيران بين دول إسلامية. فيكفي أن منطقتنا تعيش في حالة من التوتر والتصعيد بسبب أمريكا والكيان الصهيوني. وفي الوقت ذاته الشعب اليمني له الحق بعيدا عن الضغط والعقوبات والحصار أن يحظى بحياة شريفة. ما شاهدناه على مدى 12 سنة من الناحية الإسلامية لا يمكن تبريره ولا من ناحية القوانين الدولية. وفي المحادثات بالأمس أعربنا عن استعدادنا للمساعدة في حل القضية عبر المحادثات.
15: آقای دکتر، من ابتدا تشکر میکنم از هدیه نفیسی که دادید دیوان ارزشمند لسان الغیب حضرت حافظ. ممنونم ازتون.
14: نشکرکم على
15: همکار من هست در اتفاقاتی که در روزهای اخیر
14: هذا الكتاب
15: انتشار صحنه‌های فجیعی و
14: هناك سؤال حول التطورات الأخيرة. هناك فيديوهات تظهر الجرائم في اليمن من ناحية القانون الدولي، سوف تتابع هذه الأمور. أنا أعتقد أنني قمت بالرد، هذا الأمر واضح. موضوع اليمن كان ينبغي منذ وقت بعيد أن يتم الحل والتوصل إلى حله من قبل اليمنيين، وأن يتم وفق خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها والتفاهم عليها بين اليمن والسعودية، وكنا قد أكدنا دعمنا لها، وهذا الأمر لم يحدث. وإذا كنتم تذكرون فالهجوم الذي تم على مطار صنعاء، وحينها قمنا بالإعراب عن مخاوفنا من هذا الأمر، وللأسف هذا الموضوع استمر حتى الآن. مطلبنا هو أنه في الواقع أن يتم حل هذا الوضع عبر الحوار والتعامل، وكما أشرت فأن مثل هذه الأوضاع من المؤكد ليست لصالح الأمة الإسلامية ولمنطقتنا. وكالة تسنيم.
15: عرض سلام و احترام در خدمت شما آقای دکتر. بعد از رایزنی رؤسای جمهور ایران و روسیه در ترکمنستان، ما شاهد تماس تلفنی آقای پوتین.
14: بعد محادثات رؤساء ایران و روسیه في تركمانستان شاهدنا اتصالا بين الرئيس الروسي والامريكي، وان هناك رسائل نقلت الى امريكا من اجل ايجاد حل للازمه، وهناك شاهدنا ايضا تبادلا للرسائل. هل هناك مقترح واضح تم عرضه خلال زيارة او خلال جلسة الرئيس الايراني مع الرئيس الروسي؟ محادثاتنا
2: اذا نكتفي بهذا القدر مشاهدينا مما تابعناه من هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي في طهران، وكانت له إشارات عديدة نرصدها ونتابعها أكثر مع مراسلنا في طهران عمر هواش. إليك عمر.
8: نعم محمد، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أشار إلى عدة ملفات، أبرزها كان ملف مضيق هرمز والمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال بقائي إن الرواية الأمريكية بشأن فتح مضيق هرمز وفقدان طهران لهذه الورقة يتناقض مع ما يجري على أرض الواقع، وأن انعدام الأمن في مضيق هرمز في المنطقة سوف يستمر طالما استمرت الحرب الاقتصادية على إيران واستمر الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية. كذلك بشأن ما يجري خلف الكواريس بين الطرفين الإيراني والأمريكي عبر الوسطاء، تحديدا الوسيط القطري، قال إسماعيل بقائي إن تبادل الرسائل بين الطرفين لا يزال مستمر منذ الاجتماعات غير المباشرة في نيويورك قبل أسبوعين، وأضاف إن إيران حصلت على الرد الأمريكي في تلك الفترة لكنها الآن لا تزال بصدد دراسة ذلك الرد، وأنها سوف ترد عليه خلال الأيام الفترة المقبلة عبر الوسيط القطري، لكنه أضاف أن لدى إيران شروط، وقال إنها ليست فقط شروط، إنها حقوق إيران بحسب تعبيره، وإنها بموجب ما جاء في مذكرة التفاهم، مشددا على أن إيران تشترط لعودة مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي واستئناف الحوار، المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أولا رفع الحصار البحري، رفع العقوبات بموجب مذكرة التفاهم، رفع كافة العقوبات التي فرضت منذ توقيع هذه المذكرة في حزيران الماضي، فضلا عن حصول إيران على أموالها المجمدة، إنهاء كافة التهديدات والأعمال العسكرية على كافة الجبهات في المنطقة. طهران لا تزال تتمسك بمذكرة التفاهم وتضع ذلك أساسا لأي عملية سياسية تسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك أشار بقاء إلى أن واشنطن لا تزال تتحدث عن المفاوضات بشأن النووي، على الرغم من ادعاءاتها بأنها قضت على البرنامج النووي بحسب ما ذكر إسرائيل.
2: شكرا جزيلا لك مراسلنا من طهران عمر هواش. في ملف حرب روسيا على أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينة شحن كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى ميناء أوديسا. في الأثناء أعلنت سلطات بيلغرود مقتل شخص في هجمات أوكرانية. في المقابل أعلنت سلطات خاركيف في أوكرانيا مقتل 5 أشخاص في هجمات روسية. ما في لوكسمبورغ عبرت مفوضات السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن ترحيبها بوقف إطلاق النار على قطاع الطاقة بأوكرانيا، مشيرة إلى أنه لم يتضح ما إذا كانت روسيا ستلتزم به. حول هذا الملف ينضم إلينا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي، ومن كييف كذلك عبد العزيز مجاهد، ومن لوكسمبورغ عبد الله الشامي. أهلا بكم جميعا. نبدأ برصد الموقف وآخر التصريحات في موسكو معك أمين درغامي.
16: نعم، حتى الآن في الحقيقة لم يصدر أي رد فعل روسي يؤكد أو ينفي الاتفاق حول عدم استهداف منشآت الطاقة مع أوكرانيا الذي كان الرئيس الأمريكي قد أعلن عنه. لكن من اللافت اليوم في بيان وزارة الدفاع الصباحية أنه لم يأتي ذكر أي هدف قصفه الجيش الروسي له علاقة بالطاقة. وزارة الدفاع اليوم اكتفت بالحديث عن توجيه ضربات إلى موانئ أوكرانية ومن بينها أوديسا، إضافة إلى سفينة شحن في عرض البحر الأسود، قالت إنها كانت تحمل شحنات عسكرية إلى الجيش الأوكراني باتجاه ميناء أوديسا، وأيضا قاطرات في مقاطعة نيبروبيتروفسك تستخدم لأغراض عسكرية. لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال، ولا يعد مؤشرا على أن الأمر يتعلق بأن روسيا لربما قد توقفت عن استهداف البنى التحتية التي لها علاقة بالطاقة، باعتبار أن وزارة الدفاع تصدر 3 بيانات على الأقل خلال اليوم، وقد تتحدث في إحدى بياناتها المقبلة لربما عن ما إذا كانت قد استهدفت منشآت الطاقة أم لا. الكريملين اليوم تحدث عن تصريحات ترامب التي صدرت عنه قبل يومين، والتي تحدث فيها عن ضرورة تغيير القيادة في أوكرانيا. قال بأن زيلينسكي لم يبدي أي إرادة سياسية للدفع بجهود التسوية نحو تحقيق اتفاق مع روسيا، وقال بأن الرئيس الأمريكي أيضا بات يدرك ذلك. فيما اليوم ووكالة طاس نقلا عن مصدر روسي نفت ما كانت مصادر أمريكية قد تحدثت به الليلة الماضية عن أن ويتكوف وكوشنر لربما ألغيا زيارتهم التي كانت مقررة إلى موسكو. هذا المصدر أكد لطاس على أن الزيارة قائمة، وعلى أن ويتكوف وكوشنر سيصلان إلى روسيا بموقف أوكراني واضح بعد استشراف هذا الموقف. طبعا
2: أمين درغامي مراسل الجزيرة من موسكو، شكرا جزيلا لك. إلى كييف مع عبد العزيز مجاهد. آخر التصريحات والمواقف في كييف حول مسألة وقف استهداف منشآت الطاقة نرصده معك عبد العزيز، وإن كان هناك أي رد فعل حول ما نشرته CNN وقالت أن واشنطن حذرت كييف بعدم أو بمنع ربما أوروبا من شراء أسلحة أمريكية لها إن واصلت مهاجمة مرافق الطاقة الروسية. إليك.
17: لا تزال المواقف الأوكرانية في مجملها متسائلة محمد عن طبيعة هذا الاتفاق الذي أعلن عنه أمريكيا، مداه، متى سيبدأ تطبيقه، وإن كانت روسيا ملتزمة به. قبل قليل أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية عن إجمالي العمليات خلال الليلة الماضية. في هذا البيان لم تعلن عن أي استهدافات لمنشآت الطاقة الروسية. بالأمس تحدث الرئيس الأوكراني وقال إنه وجه الجيش الأوكراني بالتوقف المؤقت عن استهداف منشآت الطاقة، وإن كانت تفاصيل الاتفاق لم تصل إليه كما قال الرئيس الأوكراني. إذن لا زال الأوكرانيون يتساءلون إذا كان هذا الاتفاق سيدخل بالفعل حيز التنفيذ، إذا ما كانت روسيا ستلتزم به، وإن كان الرئيس الأوكراني أعلن في اتصالات مع عدد من القادة الغربيين أبرزهم أمين عام حلف الناتو أن أوكرانيا منفتحة على الالتزام بأي وقف لإطلاق النار إذا ما التزمت روسيا، لكنه يحتاج إلى معرفة مزيد من التفاصيل. في جديد الموقف الميداني، تتعرض مدينة خاركيف الحدودية لهجمات متواصلة، أكثر من 5 هجمات صاروخية تعرضت لها منذ الصباح الباكر. كانت خلال الليل تعرضت إلى استهداف روسي على مبنى سكني سقط فيه 5 أشخاص على الأقل. وهنا في هذه اللحظات تفعل صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، ونسمع هذه الصفارات الآن للتحذير من هجوم بالمسيرات الروسية على المدينة، وإن كانت سلطات المدينة قبل

0: ما قالته المفوضة الأوروبية هذا الصباح هنا قبل بدء هذا الاجتماع كان يتماشى مع ما قالته كييف، هو أن هناك ترحيبا بهذا الطرح الذي وضعته الولايات المتحدة إذا ما وافقت روسيا عليه، لكن الاتحاد الأوروبي من تجاربه السابقة لا يعتقد أن موسكو ستقبل بمثل هذه الهدن، لأنه بينما كان يتم الإعلان عنها من قبل الطرف الأمريكي كانت موسكو تواصل هجماتها على منشآت الطاقة في أوكرانيا. في ذات السياق أيضا الاتحاد الأوروبي اليوم على لسان كايا كالاس المفوضة الأوروبية للسياسات الخارجية قال إن هناك مزيد من العقوبات قادمة في الطريق على الروس، بالتحديد ملف التأشيرات. هذا الملف سيتم التضييق فيه أكثر على الروس ممن يشتبه أنهم عملوا في الجيش الروسي خصوصا في أوكرانيا أو في شركات لها علاقة بالحرب الدائرة هناك. هذا الملف سيكون مطروحا اليوم، وفي ذات الوقت أيضا الحزمة 22 من العقوبات ستتم مناقشة بتفصيل أكثر، ثم سيكون هناك أيضا مزيد من السياق حول هذا الأمر في القمة التي ستعقد يومي الخميس والجمعة هذا الأسبوع في بروكسل لقادة دول الاتحاد الأوروبي. لكن كثير من التصريحات التي أدلي بها اليوم هنا تمشي في سياق أن الاتحاد الأوروبي لا يظن أن روسيا قد تلتزم وأن لها سوابق في هذا المجال، لكنه أيضا منفتح على الأشكال المختلفة التي يمكن بها إنهاء الحرب أو إيقاف الهجمات ولو مؤقتا، سواء ما طرحه الجانب الأمريكي أو حتى ما سيتم خلال الشهر الجاري من مفاوضات مباشرة بين الروس والأوكران برعاية أمريكية.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله الشامي مراسل الجزيرة من لوكسمبورغ. إذن كنا نتابع هذا الملف، ملف حرب روسيا على أوكرانيا وآخر التطورات في هذا الملف وملفات أخرى بطبيعة الحال، ابتداء من التصعيد في اليمن والسعودية والملف الإيراني، وهذه التغطية ستكون مستمرة معكم مشاهدينا على رأس الساعة. أترككم الآن في أمان الله.
2: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
3: بين التهدئة والتصعيد،
4: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
5: ناس تحديد مترسين ناس.
3: مفاوضات،
6: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
7: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
3: ترقب،
8: الطرفان ينتظران إشارات
9: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
3: تحليل يقرأ ما بين السطور،
10: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
11: هي قضية تشكيكية،
12: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
3: المشهد كاملا أولا بأول،
13: هل هذه المرة مختلفة؟

0: ننتبه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلامة مباشرة للمشاهدين الذين تابعت هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: وايد ملل، هذه مو بالوسائل.
1: اقول لك خلنا نرويهم شنو هي الوسيله.

0: catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن والمنطقة، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الأمن لن يعود لمضيق هرمز إذا استمر الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده، مضيفا أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر عبر الوسطاء. من جانبه، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وإن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. من جانب آخر، قال الحرس الثوري الإيراني إن حريقا اندلع بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري لدى محاولتها عبور مسار غير مصرح به في هرمز. هذا وقال وزير الخزانة الأمريكي إن تدفقات إيران النقدية من تصدير النفط أصبحت سلبية. في السعودية، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في اعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر الأحد. كما أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي تعرض مطار الملك فهد بالدمام لاعتداء. من جهته، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية. وقد أدانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر في بيان مشترك هجمات الحوثيين على السعودية، معتبرة أنها تصعيد خطير، وأكدت دعمها للسعودية. وفي اليمن، قالت القوات الحكومية إنها دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات مأرب. في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى، بينما تحدثت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين عن تعرض العاصمة صنعاء ومديرية همدان بمحافظة صنعاء لغارات جوية. وفي غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مواصي مدينة رفح ومدينة غزة. نبدأ هذه الساعة إذن بآخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. مرحبا بكما. أبدأ معك عمر، لنتوقف معك عند أحدث التصريحات الصادرة عن طهران، لا سيما ما سمعناه خلال الفترة الأخيرة من تصريحات عن الخارجية الإيرانية.
3: نعم جعفر، المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيراني لا يزال مستمرا. إسماعيل بقائي تحدث في عدة قضايا، أبرزها الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات غير المباشرة، تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء. بشأن مضيق هرمز، يقول بقائي إن انعدام الأمن في المضيق مستمر وسوف يستمر طالما استمر الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وما وصفها بالحرب الاقتصادية على طهران. كذلك حمل الولايات المتحدة الأمريكية تداعيات انعدام الأمن في كافة المنطقة، وقال إن أمريكا هي من تتحمل المسؤولية عن كل ذلك. فيما يخص عملية المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، كشف عن أن عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء لا تزال مستمرة منذ اجتماعات نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نحو أسبوعين. يقول إن إيران حصلت على الرد الأمريكي بشأن مقترحها الذي تضمن 7 شروط لفتح مضيق هرمز واستئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن طهران لا تزال بصدد دراسة هذا الرد الأمريكي وأنها سوف ترد عليه عندما تنتهي من دراسته عبر الوسطاء، لا سيما تحدث عن الوسيط القطري الذي يلعب دور أساسي في هذه المرحلة، مضيفا أن واشنطن بعد التوقيع على مذكرة التفاهم تفاهم إسلام أباد فرضت على إيران عدد واضح من العقوبات، عليها أن ترفع تلك العقوبات، عليها أن ترفع الحصار، أن تعيد طهران أموالها المجمدة، ترفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات بموجب مذكرة التفاهم وتنهي كافة الأعمال العدائية العسكرية بحسب تعبيره، والتهديدات على الجبهتين الإيرانية واللبنانية. فيما يخص أيضا اتفاق الديزل بين موسكو وواشنطن، علق عليه بالقول إن روسيا تعمل وفق مصالحها وهذا حق لكافة الدول، لكن أشار إلى أن هذا الاتفاق الروسي الأمريكي ينم عن وجود أزمة في الطاقة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتساءل لو أن مضيق هرمز مفتوح وفق ما تقول الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا تضطر واشنطن إلى طلب الديزل من روسيا، مؤكدا أن ما يتحدث به الأمريكيون بشأن مضيق هرمز على أرض الواقع يتعارض مع ما يحصل هو على أرض الواقع، بمعنى أن السيطرة في المضيق للجانب الإيراني بحسب ما يقول الإيرانيون. كذلك بشأن الملف اليمني، تحدث إسماعيل بقائي بأنه جرى هناك اتصال يوم أمس بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السعودي، وجرى البحث فيه حول الأزمة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والعمل العسكري المتصاعد مع المملكة العربية السعودية، مشددا على أن إيران تؤيد الحل السلمي الحوار بين الطرفين، وقال إن هذا التصعيد يصب فقط لصالح إسرائيل ومن شأنها أن يزعزع أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن إيران طرحت في أوقات سابقة مبادرات لأجل حل الملف النووي، مشددا أيضا على أن الحل فقط هو حل عسكري. فيما يخص أيضا الملفات الأخرى، كنا قد رصدنا خلال الساعات الماضية تصريحات لمحسن رضائي بنفس الإطار، المفاوضات بين طهران وواشنطن، كذلك مضيق هرمز كان قد شهد عدة أحداث يوم أمس، تحدث الحرس الثوري عن أن 3 ناقلات نفط على الأقل اصطدمت بألغام بحرية في المضيق، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وحدوث تفجيرات هناك.
2: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. وأتحول إلى واشنطن ومراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، في المقابل كيف تبدو التفاعلات في واشنطن والتصريحات الأمريكية؟
4: جعفر، آخر التصريحات الأمريكية وما تحدث به وزير الخزانة الأمريكي بيسنت إلى شبكة فوكس نيوز، وتحدث فيها أن الولايات المتحدة انتقلت من عملية الضغوط القصوى على إيران إلى عملية عزلها تماما عن العالم الخارجي عبر استهداف وقطع شرايين تمويلها. رويدا الوزير تحدث أن الولايات المتحدة ضغطت على كثير من الدول لإغلاق فروع للبنوك والمصارف الإيرانية، تحدثت أنها تسعى لمصادرة أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة التي تستغلها إيران لتمويل بعض أنشطتها، وأن إيران لم يعد لديها مخزون من النفط على السفن العائمة في المياه الإقليمية والدولية وما يسمى بأسطول الظل، وأن الولايات المتحدة أعطبت الكثير من هذه السفن، وأن هذه العملية عملية الحصار البحري والتجاري والاقتصادي والمالي لإيران ستستمر ربما إلى 3 إلى 4 أشهر حسب الوزير، وستؤدي بعد ذلك إلى نتائجها. لكنه أشار أيضا إلى أن الخيارات جميعها مطروحة أمام الرئيس الأمريكي بما في ذلك الخيار العسكري. الرئيس كان قد أعلن قبل عدة أيام من أنه لن يتخذ أي قرارا بشن ضربات عسكرية على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، ما يعني أن هناك فرصة أمام الحملة الاقتصادية للضغط أكثر على إيران وربما إقناعها بتقديم تنازلات أو جهود الوساطة عبر المسار الدبلوماسي والمحادثات غير المباشرة بين الطرفين للوصول ربما إلى اتفاق يلبي نوعا ما الشرط الأمريكي بأن تقدم إيران تنازلا في المسألة النووية قبل وضع هذه الأزمة وهذه الحرب على مسار حل تفاوضي ودبلوماسي. جعفر،
2: أشكرك جزيلا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. الآن معنا في الاستوديو علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، والدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق. أبدأ معك سيد علي، سمعنا تصريحات الخارجية الإيرانية وسمعنا في المقابل من مراسلنا ما يقال في واشنطن، هل ما نحن بصدده هو صلابة إيرانية وتمسك بكل ما تضمنته مذكرة التفاهم وعدم تقديم أي تنازل فيما يخص الملف النووي رغم هذا الوضع المتعثر؟
5: بالتحديد نعم أستاذ جحفر، فيما يجري حاليا وسابقا إيران دوما واليوم أيضا على لسان المتحدث بوزارة الخارجية أشار إلى نفس النقاط وإلى نفس السيناريو الموجود ولم يتذبذب في الموقف، لكن من الجانب الآخر نرى تذبذبا عند الجانب الآخر تذبذب في جميع التصريحات ما بين العسكري وما بين الاقتصادي وما بين أزمة الطاقة التي موجودة في الجانب الآخر، بينما يقال بأنه لا توجد أزمة ومرور الآمن للسفن، ولكن اتضح مؤخرا للجميع بأن الولايات المتحدة تصر على الديزل من خلال روسيا، وهذا يشير بأن المرور غير آمن في المضيق والتأثير في مصادر الطاقة لا يزال مستمر. لا ننسى علاوة على زيادة الإنتاج هناك المرور الآمن والتدفق السلس هو شرط أساسي لأسعار الطاقة الموجودة.
2: لكن ألا يعني هذا أن لدى الولايات المتحدة خيارات أخرى لإبرام صفقات والخروج من هذا
5: لديها
2: الوضع؟
5: لديها مثل ما لدى الولايات المتحدة خيارات أخرى، لدى الجانب الإيراني أيضا خيارات أخرى عندما يصرح على بنك الأهداف الجديد، على ظروف الموجودة، على التحكم في الأوضاع في مضيق هرمز، على التحكم في الملفات الموجودة في الشرق الأوسط، وعندما يتحكم في مسار القرارات الموجودة بالنسبة للطاقة وغيرها، هذا يشير بأن إيران هي أيضا لديها أوراق مثل ما لدى الطرف الآخر، وعلى الطرف الآخر الرجوع إلى المفاوضات إما مباشرة أو غير مباشرة، ولكن من جانب متساوي وليس طيب. للإملاءات
2: دعني
5: الأمريكية.
2: دعني أخذ رأي سيد جيمس. تقول واشنطن إنها تريد أن تنتقل من الضغوط القصوى إلى عزل كامل لإيران، هل هذا ممكن؟
6: العزل الاقتصادي الكامل لإيران مستمر، وما أعلنته وزارة الخزانة ووزارة التجارة، وطبعا البلدان الأخرى تساهم في نقل البترول مثل بلدان الخليج وغيرها، وعلى إيران أن تعود إلى المفاوضات الجادة. وزير الخارجية روبيو طرد الإيرانيين من نيويورك بعد اجتماعات الجمعية العامة لأنهم لم يفاوضوا بحسن نية. إذن يجب أن يكون هناك عودة للمفاوضات من جميع الأطراف لتجاوز الأزمة الحالية وتفادي أي عمل عسكري.
2: لكن إيران تتمسك بمطالبها وتقول إن الولايات المتحدة إذا لجأت للخيار العسكري فلديها خيار توسيع بنك الأهداف، هل ما زال للدبلوماسية فرص ممكنة؟
6: نعم، الدبلوماسية ما زال لديها فرصة، لأن الرئيس ترامب عازم وثابت في موقفه، ولن يتراجع ولن يتزحزح ولن يعطي تنازلات اقتصادية لإيران استنادا إلى غلقها غير المشروع لمضيق هرمز. هو قال ذلك وقال مسؤولون آخرون نفس الكلام، والسبب لأنه إذا ما أعطى هذه التنازلات الآن لإيران، إيران ستفعل ذلك وتطالب المزيد من التنازلات، وهي ليست سياسة تستطيع إيران كسبها.
2: سيد علي، قال المتحدث باسم الخارجية إن دراسة الرد الأمريكي ما زالت جارية، هل تتوقع بأنه يمكن أن تسفر عن تحسين في الشروط من جانب الطرفين بما يمنح للدبلوماسية فرصة؟
5: باعتقادي نعم، في ظل ما تقوم به دولة قطر بالوساطة لنقل، وليس مجرد نقل حقيقة الرسائل بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، بل هي تتدخل بالديناميكية مقبولة لدى الجانبين باعتقادي، وهذه ستسهل الأمور إلى حد ما وليس إلى حد كبير، لكن هناك بعض النقاط إيران أشارت بأنها غير واضحة، الولايات المتحدة لم ترد عليها بشفافية كاملة، وهذه الرسائل عندما تنقل بين الجانبين باعتقادي هناك توجد فرصة لتقارب الأفكار، بالذات بما تقوم فيه الوساطة القطرية.
2: سيد جيمس، من يمكنه أن يقدم ضمانات للطرفين حتى نتحرك من هذا الوضع الجامد ونستأنف المسار الدبلوماسي قدما ونبعد خيار الحرب؟
6: الرئيس ترامب يعتقد أن قطر بإمكانها أن تساعد في كسر هذا الجمود الحالي، فنحن لدينا علاقة طيبة مع قطر، وهم أثبتوا في الماضي أنهم طرف موثوق به وصديق موثوق به وحليف موثوق به في السعي من أجل السلام، وخاصة في إعادة فتح المضيق والتصدي لإغلاق إيران غير القانوني لمضيق هرمز وانتهاكها للقانون الدولي بخصوص الملاحة.
2: سيد علي، إذا كان الخلاف الأساسي بين الطرفين يتعلق ب ترتيب الخطوات، كيف يمكن أن نحل هذه المعضلة؟
5: باعتقادي سيد جعفر، على الولايات المتحدة أن تترك التعنت في المفاوضات وتسمح مساحة كافية للوسيط القطري للأخذ والعطاء في المراسلات بين الجانبين وتقسيم الملفات ووضع حل للخطوات حسب ما أشارت إليه إيران، لأن إيران عندما أشارت إلى الخطوات الموجودة لحل الصراع هي لم تفكر فقط في جانبها، لكن هي أيضا تفكر بأن كيف يمكن للجانب الآخر أن يقبل هذا المقترح من الجانب الإيراني. لهذا السبب إيران عندما تقول أنا جاهزة للدبلوماسية هي أيضا لا تقول مجرد كلام للدبلوماسية، بل تضع كل الملفات ولكن حسب ترتيب الأولوية المقبولة للطرفين. ولكن إما بالنسبة للجانب الأمريكي يريد أن يصر على دفعة واحدة إيران تتنازل ويجب عليها قبول الإملاءات، وإلا السيف موجود والخيار العسكري موجود، إيران ترسل رسالة دائما، ومنها رسالتها مؤخرا من المجلس الأمن القومي على لسان الدكتور رضاي بأنها إيران مستعدة لتوسيع حتى بنك الأهداف إذا لزم الأمر. فباعتقادي باختصار على الولايات المتحدة الانخراط في دبلوماسية معقولة ذات أبعاد تقبل بها الطرفين.
2: لماذا سيد جيمس صار مضيق هرمز حديثا جانبيا وصارت إدارة ترامب تركز فقط على الملف النووي كشرط أولي للدخول في المفاوضات؟
6: القضية المفاوضات حول الملف النووي تعود إلى ما قبل 30 عاما. إيران في بداية الألفية كانت تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي ابتعد لأن إيران لم تتفاوض بشكل جاد، ثم إيران كانت تتفاوض مع الولايات المتحدة حول نفس الفترة تقريبا حول الملف النووي. الرئيس أوباما سمح لإيران بأن تقف على عتبة صنع سلاح نووي. الرئيس ترامب منذ بداية مجيء السلطة قال أنه لن يسمح لإيران بأن تصبح دولة نووية، لهذا السبب انسحب من الاتفاق النووي الإيراني. لهذا السبب بايدن لم يستطع إعادة التفاوض حول الملف النووي مع إيران بقية الفترة من عهدته. إذا نحن في موقف مررنا به منذ فترة، والرئيس ترامب يريد إزاحة هذه العقبة الكأداء من الطريق. وما على إيران أن تفهمه هو أن الأمريكان كما قال جون إف كينيدي من الأمريكيين سيتقبلون أي ثمن وأي عبء وأي شيء من أجل أن يحققوا أهدافهم. جورج دبليو بوش أيضا قطع ذلك العهد عندما حرر الكويت، والرئيس ترامب سيحقق وعده بتحرير مضيق هرمز أيضا.
2: سأسمحكما ضيفي لأشير إلى هذا الخبر العاجل الوارد أسفل الشاشة عن رئيس الحكومة اللبنانية الذي يقول أوقفنا قبل أيام شاحنة تحمل مئات

0: كيلوغرامات من المواد المتفجرة. أعود إلى ضيفي سيد علي الساري. في ظل هذا الإصرار الأمريكي على أن تكون هناك تنازلات إيرانية قبل استئناف المسار التفاوضي، وهذا الإصرار الإيراني كما قلت أنت على تقسيم الملفات كشرط للدخول للمفاوضات، ألا تعتقد بأن الوقت يضيق؟ لأن الحديث عن الانتخابات النصفية هو الآن حديث عن أسابيع قليلة. ألا تعتقد بأن التصعيد العسكري يخشى أن يكون بات أقرب؟
1: حقيقة الأمر لا أعتقد، لأن الجانب الآخر يعلم بأن إيران لديها القدرات الكافية للردع، وأثبتت خلال الأشهر المضت بأن قدراتها ليس مجرد كلام. وعندما تتحدث عن القدرات، الجانب الأمريكي رآها بملء عينه، وهذه القدرات توسعت. وحتى في الأيام الأخيرة عندما قالت إيران بأني أريد أن أرفع على قسم من التعزيزات العسكرية، إما في مجال المسيرات أو مجال الصاروخ أو سائر المجالات الأخرى، فعلا استطاعت إيران، وشاهد الجانب الأمريكي بأن استعداد الإيران حقيقة قوي وناجم عن واقع كبير لدى طاقتها. لهذا السبب الولايات المتحدة أيضا في حسبانها، علاوة على الانتخابات والتقارير الموجودة للتضخم ونفاذ الذخيرة الاستراتيجية للطاقة الموجودة حول العالم، كل هذه الأسباب تتجمع في آن واحد وتضغط على الجانب الأمريكي. مثلما أنا لا أنكر بأن ليس هناك ظروفا سيئة في حوالي المنطقة والبلد، لكن الجانب الآخر أيضا يعاني. لهذا السبب نعم، الجانبان لديهما ضغطا كبيرا، ولا يكون الضغط مجرد لجانب إيران فقط.
0: أشكرك جزيلا علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، كما أشكر الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق. نتحول الآن إلى مستجدات الملف ومستجدات الملف اليمني، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات في مطار الرياض. ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. أبدأ معك جامع، لنرصد معك كيف يتطور المشهد في السعودية، لا سيما بعد إعلانات هيئة الطيران المدني السعودية.
2: نعم جعفر، هيئة الطيران العامة المدنية للسعودية أصدرت قبل قليل بيانا مقتضبا ذكرت فيه تمديد تعليق مطار الملك خالد الدولي هنا في الرياض، وأرجعت سبب هذا التمديد إلى انشغالها لاستكمال ما سمته الإجراءات، استكمال إجراءات سلامة المرافق الحيوية للمطار ومدى جاهزيتها للعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية. بيان الهيئة لم يتطرق إلى الفترة التي تم تحديدها، هل هو يوم يومين، لا، كل هذه لم تتطرق إليها. أيضا بيانات الهيئة، هذا بيان الأخير، وبياناتها السابقة دائما ما كانت تتحدث عن إثر كل استهداف، تتحدث عن أضرار لحقت بالمرافق، مرافق المطار، لكنها لم تعطي تفاصيل دقيقة حول حجم هذه الأضرار، وربما لأنها كانت ترجع إلى استكمال ما تسميه الإجراءات الفنية مع الجهات المعنية لحصر حجم الأضرار. بالأمس كان هناك ثاني استهداف لمطار ملك الدولي، حيث أعلنت الهيئة وفاة مواطن مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين، وذكرت أيضا أن أضرارا لحقت بالمطار يوم السبت الماضي، كان المطار أيضا تعرض لاستهداف أدى إلى وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. فمن خلال هذه الاستهدافات يبدو أن مرافق المطار قد تعرضت لأضرار، وهو ما يعني أجبر الهيئة العامة للطيران المدني لتمديد فترة

0: التعليق إلى حين استكمال هذه الإجراءات في سياق الاستهدافات والتطورات الميدانية. كان بالأمس أعلن التحالف أن اعتراض صاروخ باليستي أيضا كان في محيط مطار الملك خالد الدولي أيضا باتجاه في خميس مشيط. ذكر التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان في اتجاه خميس مشيط المطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في الملك فهد في الدمام. تعرض لاستهداف آخر، وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أن المطار تعرض لأضرار أيضا وتقوم بحصرها. ننتظر ما يسفر عنه هذه التحقيقات التي تجريها الهيئة العامة للطيران المدني بما يتعلق بالأضرار المادية. أما ما يتعلق بالأضرار البشرية فوفق ما أعلنت عنه حتى هذه اللحظة هو وفاة 18 شخصا منذ السادس من الشهر الجاري وأكثر من 350 مصابا.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض جامع نور. إلى صنعاء ومراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، نرصد معك أحدث التطورات وما صدر عن جماعة أنصار الله الحوثيين حتى الآن.
2: نعم جعفر، قبل قليل وسائل إعلام رسمية أكدت بأن غارات سعودية استهدفت مديرية خب والشعف في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأكدت بأن هناك أنباء عن سقوط ضحايا حسب وسائل الإعلام الرسمية، كما كانت قد أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية عن غارات قالت بأنها سعودية استهدفت مديرية حيفان، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية صنعاء، حيث أكدت بأن غارات استهدفت حي الثورة هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى منطقة همدان وهي تابعة أيضا للعاصمة اليمنية صنعاء. وكان الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع قد أعلن عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية في العمق السعودي، أكد بأنها تمت بالصواريخ البالستية والمجنحة وكذلك الطائرات المسيرة، وأكد بأن الاستهداف تم لمطار الملك خالد بالإضافة إلى مطار الدمام، وأيضا عمليتين استهدفتا محطة ومصفاة تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية. وأكد أيضا بأن هذا يأتي ردا على نحو 124 غارة جوية قال بأنها سعودية وبأنها استهدفت منشآت وأعيان مدنية. نعم،
1: أشكرك جزيلا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أتحول الآن إلى تعز ومراسلتنا هديل اليماني. هديل، كيف يتطور المشهد الميداني وفق ما ترصدينه وما يصدر عن القوات الحكومية؟
3: نعم، نشهد هنا في هذه الجبهات التي في تخوم هذه المدينة هدوءا حذرا. كانت هناك بعض المناوشات خلال ساعات الصباح الأولى في الجبهة الشمالية الغربية، ولكنها توقفت بعد معارك ضارية كانت ليلة البارحة في الجبهة الشرقية لهذه المدينة بعد الاشتباكات العنيفة. كانت هناك أيضا ضربات للطيران الحربي الحكومي، قالت إنها استهدفت آليات عسكرية كانت تستهدف مواقعها وأيضا تستهدف أوساط هذه المدينة. قبلها أيضا كان هناك اشتباكات عنيفة في الناحية الغربية لهذه المدينة، تحاول جماعة الحوثي التقدم أكثر باتجاه هذه المدينة من خلال المنافذ الغربية بعد السيطرة على بعض المناطق في جبل حبشي، لكن الجيش الوطني صد هذه الهجمات وقال أنه صدها بعد معارك عنيفة معه استمرت لأكثر من 8 ساعات. جاء ذلك بعد أن شهدت الجبهات في الريف الغربي والريف الجنوبي لمحافظة تعز اشتباكات عنيفة ما بين كر وفر بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، حيث قالت القوات الحكومية أنها حاولت صد أنساق عسكرية مكثفة وتعزيزات عسكرية كانت قادمة باتجاه هذه الجبهات من المحافظات الشمالية، لا سيما وأنها تحاول فتح خط إمداد رئيسية بعد أن أغلق عليها خط إمداد رئيسي في الوازعية. أيضا في الوازعية وفي المديريات الساحلية الغربية لهذه المحافظة قالت القوات الحكومية أن جماعة الحوثي تحاول استعادة السيطرة على بعض المناطق التي فقدتها خلال الأيام الماضية، ولكنها كسرت الهجمات هذه والآن تقوم بعمليات تمشيط مستمرة. حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول أن هناك هدوء حذر في هذه المحافظة، ربما خلال الساعات القادمة تكون هناك

0: عمليات عسكرية مختلفة، خاصة وأن اليومين الماضيين كانت العمليات العسكرية جدا متصاعدة ومتفاقمة، وكان هناك ضربات جوية ليست في هذه المحافظة فقط وإنما في محافظة أخرى كمحافظة مأرب وأيضا الجوف وغيرها من المحافظات. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. قبل أن نستأنف التفاصيل بشأن الملف النووي، نشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن رئيس الحكومة اللبنانية الذي قال: أوقفنا قبل أيام شاحنة تحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة. هذا الخبر الصادر عن رئيس الحكومة اللبنانية، سنتوقف الآن عند تفاصيله مع مراسلتنا من بيروت كاترين حنا. كاترين، ما التفاصيل بعد هذا الإعلان؟
2: نعم، بالفعل بعد أيام على تداول أخبار بخصوص هذا الخبر في وسائل الإعلام، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم يؤكد هذا الخبر ويشير إلى أن القوى الأمنية اللبنانية تمكنت قبل أيام من توقيف شاحنة مشبوهة في منطقة ظهر البيدر، وهي المنطقة التي تصل البقاع شرقية لبنان ببيروت الكبرى. قال إن الشاحنة كانت متوجهة نحو بيروت وضبطت فيها مئات الكيلوغرامات من المواد شديدة الانفجار ومن بينها مادة السيفور. قال رئيس الحكومة إنه تم توقيف السائقين ويجري التحقيق معهم في هذه الأثناء لمعرفة كل الملابسات والخلفيات حول نقل هذه الأسلحة وهذه المتفجرات وأيضا حول مصدرها والهدف منها، لاسيما وأنه في لبنان وخلال الأيام الماضية كما تم تداول الكثير من الأخبار والشائعات حول إمكانية أن تكون هذه المواد المتفجرة في إطار الاستخدام لتنفيذ عمليات اغتيال سياسي في لبنان، وهذا ما أشار إليه نواف سلام في بيانه قبل قليل، حيث قال إنه يتفهم خوف الناس من أن تكون هذه المتفجرات يراد استخدامها لتنفيذ عمليات اغتيال سياسي على شاكلة تلك العمليات التي كانت تحدث لاغتيال شخصيات سياسية في لبنان خلال العقود الماضية، ولكنه قال إن الحكومة اللبنانية تطمئن اللبنانيين وتريد أن يكونوا على ثقة بأنها ستلاحق هذا الأمر حتى نهايته لمعرفة كل تفاصيله وخلفياته، وأنها ستسعى لمنع حيازة واستخدام ونقل أي سلاح غير شرعي. ونعلم أن الحكومة اللبنانية ومنذ تشكيلها في مطلع العام 2025 كانت تعهدت بحصر السلاح بيد الدولة بملاحقة كل من يحوز سلاحا غير شرعي، ليس فقط ما يتعلق بحزب الله وإنما كل سلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية. وضمن هذا القرار السياسي الذي اتخذته حكومة لبنان يأتي هذا الخبر وهذه العملية لضبط هذه الشاحنة. إذن ننتظر مزيدا من التفاصيل من القوى الأمنية ومن الحكومة اللبنانية حول هذا الموضوع، ولكن دون شك هو يكتسب الكثير من الأهمية في هذه المرحلة التي يعني يحرص فيها لبنان وحكومته والسلطات الشرعية اللبنانية على منع حيازة أي سلاح غير شرعي، وتريد أيضا السلطات اللبنانية ضمن هذا الإطار أن تبعث برسائل إلى المجتمع الدولي بأنها حريصة على هذا الأمر الذي هو شرط أساسي لمساعدة لبنان ودعمه على أكثر من مستوى في هذه المرحلة.
1: أشكرك جزيلا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. نعود إلى الملف اليمني، معنا في الاستوديو الآن أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مرحبا بك أحمد، بعد الرصد الميداني الذي شاهدناه مع مراسلينا من اليمن، كيف يمكن تقييم مسرح العمليات حتى هذه اللحظة؟
3: نعم، مسرح العمليات القتالية يتحرك، لكن يتحرك ببطء في جانب ويتحرك بسرعة في جانب آخر. في البطء يتحرك في العمليات البرية خاصة في الساحل الغربي، القوات الحكومية تقدمت في هذه المنطقة، ولكن أيضا تم ضربها بالصواريخ البالستية والطيران المسير، لكنها ما زالت تسيطر ناريا على هذه المنطقة. لكن منذ 3 أيام لم يتحرك أي من الأطراف. القوات الحكومية رسمت منطقتها في هذه المنطقة، ذباب، مطار ذباب، سيطرة على باب المندب، والحوثيون أيضا لم يتقدموا في هذا الاتجاه، لكنهم بين الحين والآخر يعلنون أنهم قاموا بالقصف بالصواريخ البالستية على هذه القوات. في الجزء الآخر طبعا هو يتحرك بشكل كبير ربما عن باقي المسرح العمليات القتالي، ربما هو الذي يتحرك الآن بشكل كبير وهو منفردا، تعز تتحرك لوحدها، ولكن الحوثيون هم الذين يحاولون السيطرة والضغط والتقدم باتجاه مناطق كبيرة، غير أن الحكومة اليمنية الآن تحافظ على شبكاتها وقوتها وطوقها في المدينة داخل المدينة. صحيح أن الحوثيين يحاصرونها من المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية والمناطق الجنوب غرب أيضا، ولكن القوات الحكومية تريد أن تحافظ أيضا على وجودها داخل المدينة، ولكن أيضا هناك حصار من جميع المنافذ وهذا يتسبب بمشاكل كثيرة. لكن من الملاحظ أيضا أمر آخر وهو أن الجبهات الأخرى المفترض كما يقول العسكريون أن تتحرك يبدو أنها لم تتحرك، ربما يبدو هذا في إطار خطة معينة من قبل الحكومة اليمنية أو أنها ستتحرك في وقت ما، خاصة وأن وزير الدفاع قال بأن هذه عملية فجر اليمن هي 6 مراحل، هذه هي المرحلة الأولى منها. لذلك نلاحظ مثلا البيضاء كان يفترض أن يعني يحدث فيها قتال لكن لم يحدث ذلك، أيضا مأرب والجوف هناك يعني قتال بسيط جدا في بعض المناطق ولكنه لا يعبر، يعني ما زالت القوة الموجودة في مأرب والقوة الموجودة في بعض المناطق دفاعية. لكن التطور الكبير في مسرح العمليات هو نقل الضغط إلى المملكة العربية السعودية، وطبعا عبر استهداف المطارات المدنية، هذا مؤشر كبير طبعا وهو يعتبر محاولة من الحوثيين ل يعني الضغط باتجاه المملكة العربية السعودية وإجبارها على توقيف أي عمل أو أي تضامن مع الحكومة اليمنية، خاصة وأن المملكة العربية السعودية والتحالف أعلنوا بأنهم يدعمون الحكومة اليمنية وأعلنوا عن طبعا تسيير طيران الجو في أكثر من مكان وخاصة منذ بدء العملية فجر اليمن.
1: بالنسبة للساحل الغربي كيف يمكن أن نفسر توقف العمليات فيه خاصة من جانب القوات الحكومية؟
3: هو حقيقة واضح أن يعني أولا الفصيلان العسكريان هما قوات العمالقة وقوات درع الوطن للحكومة اليمنية، هذان الفصيلان هم الذين بدأ فعلا هجوما كان قادما من سلسلة جبال الكهبوب، والإمدادات والتعزيزات كانت قادمة من لحج ومن منطقة أيضا محافظة عدن يعني باتجاه باب المندب. فعلا بدأ في بداية عملية فجر اليمن في 5 أكتوبر بدأوا بالهجوم على مطار ذباب، استولوا عليه، حاصروا أيضا مدينة ذباب، ثم حاصروا أيضا البوابة لمضيق باب المندب. الحوثيون طبعا تدخلوا باستهداف بالصواريخ البالستية بالطيران المسير، أوقفوا هذا التحرك. العملية ما زالت حتى الآن يعني كل طرف يحافظ على منطقة نفوذه في هذا المكان.
1: شكرا لك أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. الجغرافيا في اليمن تلعب دورا مهما في العمليات العسكرية، ومدينة مأرب مثال لذلك. نتحول إلى هذه النافذة العسكرية مع الزميل محمد علونا.
4: شكرا جعفر، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية. في اليمن تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثي، لا سيما في مأرب وكذلك في محافظة تعز التي تشهد حصارا من قبل أنصار الله الحوثيين، وفيها كذلك تدور المعارك على أكثر من جبهة. هذه الزاوية أبحثها مع ضيفي في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعي كذلك على الشاشة التفاعلية الزميل عبد القادر عراضة. نبدأ معك عبد القادر برسم خريطة للأحداث وتطورات.
5: نعم محمد، المصطلح الذي يمكن أن نطلقه على تطور الأحداث والمراوحة، المراوحة على جبهات عديدة، لكن دعونا نبدأ من الصورة الأوسع أي الصورة الإقليمية، وهذه الاستهدافات الجديدة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية تحديدا في الدمام وقاعدة الملك فهد، ولكن أو مطار عفوا الملك فهد، ولكن أيضا مطار الملك خالد بالرياض، استهداف جديد على مستوى هذا المطار. وأيضا تحدث التحالف تحالف دعم الشرعية عن صد صاروخ أو إسقاط صاروخ باليستي وذلك في منطقة خميس مشيط. لكن يحيى سريع المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين تحدث عن 4 عمليات عسكرية استهدفت المطارين، ولكن تحدث أيضا عن هذه المحطة، محطة شدقم، ولكن أيضا للغاز ومعمل تنجيب للنفط. حينما نتحدث عن هذا المشهد سنذهب مباشرة إلى المشهد داخل اليمن والاستهدافات التي طاولت عددا من المحافظات وتحديدا 4 محافظات. نتحدث بالنسبة لصعدة عن هذه المناطق على غرار الصفراء وأسحار والظاهر، حرف سفيان في عمران حوالي 7 غارات، ولكن اللافت هو الاستهدافات الأخرى على مستوى همدان ونهم في العاصمة صنعاء ومطار العاصمة صنعاء، وهي أهداف لاحظناها متكررة، غارات على هذه المناطق خلال الأيام الماضية. تطورات الجبهات، لعلي سأبدأ بما يحدث في تعز، واللافت هو ما تم إعلانه عن تحرك

0: إن صح القول للقوات الحوثية تحديدا كما تقول القوات الحكومية من نجد قسيم باتجاه طالوق، وأيضا على مستوى المصراخ، وحينما نتحدث في هذه إحدى الجبهات التي يمكن القول بأنها ملتهبة خلال الساعات الماضية، وهي جبهة مهمة جدا، ذلك أن القوات الحكومية أعلنت قبل يومين سيطرتها في المصراخ، لكن لا تبتعد عنها جبهات أخرى على غرار المناطق الأخرى التي تعرضت إلى غارات وفق ما أعلنه الحوثيون، غارات حكومية في شارع الستين، في أيضا في منطقة الصياحي وفي تلة السلال، وهذا يدل فعلا على ضراوة الاشتباكات رغم قرب المسافات على مستوى هذه الجبهات. الجبهة الأخرى التي لا تقل أهمية وهي جبهة ذباب، لعل الباريس فيها ما أعلنته المنطقة الرابعة عن استهداف مجامع للحوثيين في منطقة كهبوب، وقالت بأنها هذه المجامع كانت تحمل صواريخ كورنيت، وحينما نتحدث عن صواريخ كورنيت يتبادر إلى ذهننا قرب جبهة كهبوب من ذباب ومن باب المندب. ربما سأختم بالحديث أيضا عن جبهة مهمة جدا وهي تتعلق بمأرب، وحينما نتحدث عن مأرب اللافت على أن أبرز مناطق الاشتباك في مأرب كانت المناطق الغربية على غرار رغوان ومناطق أخرى، ولكن أيضا المناطق الجنوبية لمأرب، وأهمية هذه المحافظة كونها قريبة من العاصمة صنعاء، وبالتالي التحركات على مستواها يمنح للقوات الحكومية إمكانية التقدم على مستوى هذا المحور، طبعا إضافة إلى ما يحدث على مستوى الجوف. هذا هو المشهد بشكل عام، وفي القلب منه محمد تطورات تعز وأيضا منطقة باب المندب.
1: شكرا لك عبد القادر. من جديد إلى ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك سيد جوني. القوات الحكومية اليمنية ابتداء أعلنت في الساعات الأخيرة عن تدميرها آليات عسكرية مدفعية ثكنات للحوثيين، ذكرت رقما هو 1732 عملية، كيف تقرأ هذا الرقم؟
2: يعني بمتابعة لهذا لمسرح الحرب خلال الأيام الأخيرة، يبدو أن الحرب تخاط في اليمن بالنيران البعيدة أكثر منها النيران القريبة.
1: بمعنى؟
2: أقصد بذلك النيران البعيدة باستخدام سلاح الجو، الهجمات الجوية والصواريخ الباليستية والمسيرات، يعني هذا ما يتم التركيز فيه على الاشتباك بين الحوثيين، أنصار الله الحوثيين، وال القوات الحكومية والتحالف بنفس الوقت، يعني إذا ما طبعا أدخلنا ما يحصل من هجمات على مطار الملك خالد في السعودية من ضمن إطار هذا الاشتباك. فإذا من هذا أقول النيران البعيدة أكثر حضورا في هذا المسرح من النيران القريبة التي هي مشتعلة أيضا في الساحل وفي مدينة تعز، في محيط مدينة تعز، إنما بنسبة مختلفة عن الاشتباك الجوي الذي يحصل، والذي يعني هذا ما تؤكده هذه الأرقام التي تحدثت عنها بيان القوات الحكومية، كثافة الهجمات نتحدث عن 1700 يعني عملية دقيقة، كثافة الهجمات تؤكد على ذلك. ولكن هذا أيضا يمكن قراءته في سياق مختلف أيضا أو في سياق آخر، بأن العمل الجوي الذي يحصل والاستهدافات الجوية التي تقوم بها القوات الحكومية والتحالف وكأنه مستقل عن العمل البري، بمعنى أن هناك استهدافات كثيفة جدا. طبعا هذا يدل على أن هناك بنك أهداف واسع، ولكن ما هي هذه الأهداف أو مدى أهميتها في جهوزية القوات الحوثية؟ هذا يعني هنا يطرح السؤال. ولكن هذا العمل، هذه العمليات جميعها لا تنعكس على خريطة السيطرة البرية وعلى العمل، عمل القوات البرية، وعلى المناورة الأرضية تحديدا.
1: إذا ما انتقلنا إلى جبهة مشتعلة اليوم ويجري الحديث عنها بكثافة هي تعز، نفهم البعد والأهمية لهذه الجبهة عسكريا.
2: نعم، جبهة تعز نحن نتحدث عن محيط مدينة تعز، لاحظ هذه تقريبا على الخريطة الأوسع هنا، يعني تعز في قلب هذه الجغرافيا اليمنية، هي فعلا تقع في قلب الجغرافيا، لها تأثير. يعني ما يجري الآن في محيط مدينة تعز، طبعا هناك حالة حصار بدأت تتوضح بشكل أكثر وتتأكد، خاصة بعدما أعلنت الحكومة اليمنية عن خنق اجتماعي واقتصادي في المدينة بما يهدد الحياة المعيشية اليومية للسكان، وبالتالي هناك حصار مؤكد. ولكن هذا الحصار لا يعني إطباق متصل على كل حدود المدينة أو محيطها،
1: إنما من أين يعني تحديدا هي محاصرة؟
2: يعني حصارا على كل أو سيطرة على كل الممرات والمداخل والمخارج لهذه المدينة. وهنا الأمر مختلف، يعني نحن لا نتحدث عن طوق كامل يعني يقفل ويطبق على كل محيط مدينة تعز، وإلا هنا نحن أمام تحدي جغرافي واسع جدا، وخاصة المناطق الجبلية المعقدة. ولكن هناك يبدو سيطرة من قبل الحوثيين من خلال وجودهم على هذه المرتفعات التي تمكنوا من الوصول إليها حبشي، والآن هناك معارك على جبل صبر والمرتفعات الأخرى سامع، جبل سامع. وطبعا يعني كل هذه السيطرة على المرتفعات مكنتهم من التحكم بكل المداخل والمخارج التي تصل مدينة تعز، سواء في عدن أو في الساحل أو حتى في الداخل اليمني. نعم. وبالتالي من هنا أهمية الموقع. طبعا هذا الحصار وهذا التمركز في هذه المرتفعات له تأثيره، يعني نتحدث عن معركة تعز لها تأثيرها أيضا على منطقة الساحل، كلما تمكنوا من السيطرة على هذه المنطقة على هذه الجبال كلما تمكنوا أيضا من التأثير على.
1: هنا يأتي السؤال أيضا عن طبيعة تلك المقدرات العسكرية وميزان القوة تحديدا بين الجانبين. ماذا لدى الحوثيين حتى يفرضوا حصارا على تعز، وقد فهمنا البعد الاستراتيجي لهذه المدينة، وفي الوقت نفسه ما الذي تحتاجه القوات الحكومية حتى تفك ذلك الحصار؟
2: يعني من حيث ميزان القوى هناك عنوان أساسي في هذه المعادلة هو التفوق الجوي للقوات الحكومية. في المقابل هناك مسألة وحدة القرار والتماسك لدى قوات الأنصار الله الحوثيين، التماسك من خلال يعني التشكيلات القتالية للحوثيين هي كلها جسم واحد يعمل بقيادة مركزية واحدة، وهذا طبعا يعود إلى طبيعة هذا التشكيل. في المقابل هناك تشكيلات متعددة متنوعة في جسم القوات الحكومية، وهذا الواضح من خلال مجريات الأحداث أن هناك مشكلة في التنسيق المناورات بين هذه الأطراف، وربما تكون هناك مشكلة في وحدة القيادة السياسية على مستوى الجماعات التي تنتمي إلى هذه القوات الحكومية. وبالتالي فإذا هناك نقطة قوة لهذه القوات الحكومية هي التفوق الجوي، وهناك نقطة قوة للحوثيين. ولكن هذه نقطة القوة التفوق الجوي يعني هناك إمكانيات لتحييدها في من خلال الجغرافيا والجبال في محيط تعز ومن خلال القتال المتقارب.
1: أخيرا أريد أن أذهب إلى نقطة مأرب تحديدا وتلك الاشتباكات وما كان يجري هناك، تلك التي ذكرها قبل قليل عبد القادر، ماذا في التفاصيل؟
2: نعم، يعني مأرب أنا أستطيع أن أطلق على مأرب الجبهة المؤجلة إذا صح التعبير. هي طبعا جبهة ناشطة الآن وهناك اشتباكات وهناك محاولة ضغط دائمة من قبل القوات الحكومية باتجاه محيط صنعاء. طبعا لم نصل حتى الآن إلى محيط صنعاء، ولكن الضغط ينطلق من مأرب يهدف إلى الوصول إلى صنعاء. كل محاولة ضغط حكومية في محيط مأرب باتجاه رغوان وهذه المناطق تهدف على المدى الأبعد، الهدف الثاني أو اللاحق هو مدينة صنعاء، ولكن حتى الآن لا يوجد تركيز على هذه الجبهة طبعا. شكرا. انطلاقا من الضغط الممارس في تعز والأهداف المراد تحقيقها في الساحل.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا هنا في الاستوديو. وصلنا معكم مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة، وعودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لك محمد. إلى التطورات في غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مواصي مدينة رفح ومدينة غزة. ومن مدينة غزة معنا مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، ضعينا في صورة أحدث ملامح التصعيد الإسرائيلي.
4: نعم، هي انتهاكات واختراقات مستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وآخر ما وصل المستشفيات كانت إصابة في مدينة خان يونس وإصابة أخرى في مخيم البري الشرق أو وسط قطاع غزة. هذه الإصابات التي تصل مستشفيات القطاع نتيجة إطلاق الاحتلال الإسرائيلي للأعيرة النارية من الآليات العسكرية داخل حدود الخط الأصفر، ومن المسيرات الإسرائيلية أيضا مما توقع أعداد من الإصابات في صفوف المواطنين. وشيع أهالي مدينة خان يونس جثامين 3 شهداء كانوا قد استشهدوا أمس في خيمة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وكان قد استشهد صباح هذا اليوم 2 شهيدين في مواصي مدينة رفح بعد غارة إسرائيلية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على هذه المنطقة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين 2 وعدد من الإصابات وصفت أحد هذه الإصابات بالخطيرة، واستشهد فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة. حصيلة الشهداء حتى هذه اللحظة هم 3 من الشهداء وعدد من الإصابات، لكن النهار في بدايته والاحتلال الإسرائيلي من الممكن أن يخترق في أي لحظة اتفاق وقف إطلاق النار ويشن هجماته كما شنها في على مدار عام كامل. كانت الانتهاكات قد تجاوزت 5000 انتهاك، أوقعت أكثر من 1480 شهيد وأكثر من 5000 إصابة. تصل مستشفيات القطاع، هذه المستشفيات التي تعاني نقصا من الأدوية والعلاج الضروري والأجهزة الطبية، وكذلك تعاني من شح الوقود والزيوت التي تعمل على تشغيل المولدات التي بدورها تشغل العيادات والأقسام الضرورية. والمستشفيات في قطاع غزة عدد منها فقط يقدم الخدمات الأولية وخدمات الطوارئ، بسبب أن هناك عدد من الأقسام توقفت داخل هذه المستشفيات بعد أن أخرج الاحتلال الإسرائيلي عدد من المستشفيات عن الخدمة، والمستشفيات التي تعمل هي 19 مستشفى فقط من أصل 38 كانت تعمل قبل الحرب على قطاع غزة. وهذا الأمر ينذر بربما انهيار للمنظومة الصحية إذا استمر الوضع بهذا الأمر وإذا استمر التقييد والتشديد.
3: شكرا جزيلا لك نور خالد من مدينة غزة على كل هذه التفاصيل. إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا من كييف ينضم إلينا مراسل الجزيرة عبد العزيز مشاهد. عبد العزيز مرحبا بك، نتوقف معك عند هذه التطورات الميدانية المتسارعة التي شهدتها مختلف المناطق الأوكرانية.
5: وفي جديد هذه التطورات جعفر، أصوات الانفجارات التي تسمع الآن بكثافة شديدة هنا في قلب العاصمة الأوكرانية كييف. عمدة المدينة رئيس بلديتها أعلن عن تفعيل منظومات الدفاع الجوي في المدينة للتصدي لمسيرات كان قد تم التحذير منها قبل دقائق عن طريق إطلاق صفارات الإنذار. أصوات الانفجارات متكررة وتسمع بصورة واضحة هنا في قلب العاصمة الأوكرانية كييف، وكذلك أصوات المضادات الأرضية. في جديد المواقف الرسمية، ما أعلنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي أثناء خطابه أمام منتدى وارسو للأمن قبل قليل، قال رغم أننا علمنا بالهدنة أو وقف إطلاق النار على منشآت الطاقة مع روسيا من وسائل الأخبار إلا أننا مستعدون للالتزام بهذا الوقف، لكنه تساءل عن سبب ورود أي رد فعل روسيا حول هذه الهدنة وما إذا كانت روسيا ستلتزم بالهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تساءل أيضا لماذا استمرت الهجمات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن هذه الهدنة، وقال أنه بعد الإعلان عن هذه الهدنة استهدفت روسيا منشأة ضخمة للطاقة في خاركيف، وكذلك استهدفت منشأة للطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف، وقال أنه إذا التزمت روسيا بهذه الهدنة فإننا سنلتزم بها، لكنه هدد مجددا وقال إذا عادت روسيا واستهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية فإننا سنستهدف مزيدا من منشآت الطاقة الروسية. وزارة الدفاع الأوكرانية كانت قبل إعلان هذه الهدنة قد أعلنت على أنها أخرجت أكثر من 50% من منشآت النفط الروسية عن الخدمة بهجمات مكثفة. الرئيس الأوكراني قال ليس لدى أوكرانيا سوى منشأة تكرير نفط واحدة، لكننا نعتمد على محولات الطاقة التي تستهدفها روسيا بكثافة، وأننا نستعد لفصل الشتاء، وأنه نواجه مخاطر كثيرة في انقطاعات الكهرباء وانقطاعات المياه وانقطاعات التدفئة في مختلف المقاطعات الأوكرانية إذا ما واصلت روسيا استهداف منشآت الطاقة. إذا مجددا زيلينسكي يقول أنه علم بهذه الهدنة من وسائل الأخبار لكنه مستعد للالتزام بها، لكنه شكك مجددا في أن روسيا ستلتزم بهذه الهدنة، وسرد تاريخا من الهدنات التي تم الإعلان عنها أو وقف إطلاق النار، وقال أنه روسيا لم تلتزم بأي وقف سابق لإطلاق النار تم الإعلان عنه، لكن رغم ذلك أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار. جعفر
3: عبد العزيز مشاهد مراسل الجزيرة من كييف، شكرا جزيلا لك. الآن معنا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. أمين، نرصد معك الموقف الروسي في ظل هذه التطورات في أوكرانيا.

0: إلى بنى تحتية في الموانئ الأوكرانية، إضافة إلى سفينة قالت إنها كانت تحمل شحنات عسكرية إلى الجيش الأوكراني قبالة ميناء أوديسا، إضافة إلى قاطرات في دنيبروبيتروفسك وأيضا في خاركيف قالت إنها كانت تستخدم من قبل الجيش الأوكراني. الكرملين كان قد تحدث في وقت سابق أيضا اليوم على أن وأيد في هذه التصريحات تصريحات الرئيس الأمريكي التي أدلى بها قبل يومين عن أن أوكرانيا بات عليها اختيار قيادة جديدة وتغيير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال إن هذه التصريحات تعبر عن فهم من قبل الرئيس الأمريكي بالوضع الحالي، وبأن الرئيس الأوكراني لا يسعى إلى الدفع بالجهود من أجل التوصل إلى اتفاق بين البلدين لوقف هذه الحرب. روسيا في الحقيقة ترفض بشكل أو بآخر هدى أو وقف مؤقت لإطلاق النار مع أوكرانيا، ولكنها لا تقول بأنها لا تريد أي اتفاقيات هامشية خاصة بوساطة أمريكية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق جعفر قد ألمح إلى أن روسيا قد توافق على أي هدنة تخص منشآت الطاقة، وقف الاستهدافات المتبادلة بين البلدين، لكنها حتى الآن وبعد مرور أكثر من 24 أو تقريبا 24 ساعة ما زالت لم تؤكد بأي شكل من الأشكال ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي بخصوص هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك من موسكو أمين درغام مراسل الجزيرة. الآن أذهب إلى وارسو، ينضم إلينا مراسل الجزيرة سلام كيالي. مرحبا بك سلام، نتوقف معك عندما ورد في كلمة الرئيس الأوكراني أمام منتدى وارسو للأمن.
2: نعم، هو أكد بأن الهدنة التي قررها أو نشرها ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مفاجئة لأوكرانيا، ولكن أوكرانيا صادقة على حد تعبيره، وعلى عكس روسيا التي بدأت بضربتين لمنشأة للطاقة في خاركيف وأيضا لمحطة للوقود في كييف، بينما أوكرانيا التي على حد قول زيلينسكي لديها مصفات نفط وحيدة متضررة بفعل الضربات الروسية هي صادقة، لأنها بالفعل بحاجة إلى المشتقات النفطية، لا يوجد إنتاج نفط أو غاز في أوكرانيا، لذلك هي تستورد كافة هذه المشتقات من دول أخرى، وبالتالي هي أيضا بحاجة إلى هذه الهدنة، خاصة وأن أوكرانيا كييف والمدن الأخرى تعاني من نقص بالطاقة في الكهرباء وفي المياه في المشتقات وفي البنزين المشتقات النفطية، لذلك هو على استعداد للمضي قدما برعاية أمريكية وشروط واضحة لتوقيع هذه الاتفاقية لمدة 60 يوما. وقال أيضا في حال ما تمكننا من توقيع هذه الاتفاقية أو الهدنة لمدة 60 يوما فقد يفكر في التباحث مع البرلمان لإجراء انتخابات في هذه الظروف. على حد تعبيره لا يمكن القيام بالانتخابات إجراء انتخابات في أوكرانيا باعتبار أن هنالك مليون مقاتل على الجبهات، وأنه في حال ما أقرت هذه الهدنة فقد تكون هنالك خطوات أخرى. وأيضا طالبت الدول الأوروبية خاصة بولندا بالاستمرار بالتصنيع العسكري المشترك بالخبرات الأوكرانية وبالدعم الأوروبي لتصنيع المسيرات والدفاعات التي تحتاجها أوكرانيا، وحتى الدول الأوروبية الأخرى التي باتت على حد تعبيرها أيضا تتعرض لهجمات سبرانية أو ضربات هجينة روسية خلال الفترة الماضية، وهي رسائل على حد تعبيره للدول الأوروبية بضرورة وقف دعم أوكرانيا. هو تحدث أيضا عن أن روسيا تستغل الأزمة في أوكرانيا وأيضا أزمة مضيق هرمز للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وأسعار الطاقة لإعادة اكتساب المزيد من الأموال التي خسرتها نتيجة الضربات الأوكرانية. على حد تعبيره أوكرانيا قصفت 50% من منشآت الطاقة في روسيا، سواء الغاز أو النفط أو حتى منشآت التخزين والتصدير.
1: نعم.
2: وبالتالي روسيا تريد تعويض هذه الخسائر من خلال زيادة ضرباتها أو حتى من خلال اختلال سلاسل التوريد. نعم.
1: سلام كيالي مراسل الجزيرة من وارسو، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.
3: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن والمنطقة والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الأمن لن يعود لمضيق هرمز إلا أو إذا استمر الحصار

0: والحرب الاقتصادية الأمريكية على بلادنا، مضيفا أن تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر عبر الوسطاء. وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وإن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. في الولايات المتحدة، قال وزير الخزانة الأمريكي أن تدفقات إيران النقدية من تصدير النفط أصبحت سلبية. وفي السعودية، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات في مطار الرياض، وذلك بعد إعلانها وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في اعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر الأحد. من جهته، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية. وقد أدانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر في بيان مشترك هجمات الحوثيين على السعودية، معتبرة أنها تصعيد خطير، وأكدت دعمها للسعودية. في اليمن، قالت القوات الحكومية إنها دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات مأرب. في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى. بينما تحدثت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين عن تعرض العاصمة صنعاء ومديرية همدان بمحافظة صنعاء لغارات جوية. وفي غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مواصي مدينة رفح ومدينة غزة. في لبنان، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام توقيف شاحنة تحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة قبل أيام، وأكد أن السلطات ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية. لأن هذه التغطية مستمرة، ونبدأها بآخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والتصريحات الصادرة من واشنطن وطهران. معنا من طهران عمر هواش مراسل الجزيرة هناك، ومن واشنطن أحمد هزيم. أهلا بكما. نبدأ معك أحمد برصد آخر المستجدات والتصريحات والمواقف في واشنطن.
1: محمد، آخر ما جاء من واشنطن هي تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، تحدث فيها عن أن الولايات المتحدة انتقلت من عملية العقوبات أو الضغوط القصوى على إيران إلى عملية عزلها نهائيا عن العالم الخارجي عبر الضغط على كثير من الدول لإغلاق فروع المصارف والبنوك الإيرانية، وأيضا عبر حصارها المالي ومصادر أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة، وهي حسب الوزير مجال تستغله إيران لجني بعض الأموال والأرباح. كما ذكر الوزير من أن القوات الأمريكية والبحرية الأمريكية تمكنت من إعطاب كثير من السفن التي تشكل أسطول الظل الإيراني، وبذلك لم يعد بمقدور إيران ولا تملك كميات من النفط على هذه السفن وفي المياه الدولية والإقليمية، وأصبح صادراتها أو دخلها من النفط أصبح بالسلبي، أي أنها تخسر كثيرا جراء عدم قدرتها على تصدير النفط. وأن هذه العملية، سواء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية أو التضييق المالي والاقتصادي والتجاري على إيران، ستستغرق ربما 3 أو 4 أشهر حتى تحقق نتائجها، وأن جميع الخيارات مطروحة أمام الرئيس الأمريكي الذي كان قد أعلن قبل أيام من أنه لن يستخدم الخيار العسكري حتى نهاية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وبعدها سيبحث إمكانية شن ضربات عسكرية على إيران، خصوصا وأن ما تسرب لوسائل إعلام أمريكية من أن خيارات عدة وضعت على طاولة الرئيس بهذا المجال، وهناك حشد عسكري وإرسال لمزيد من السفن العسكرية وقوات الإنزال البحري إلى المنطقة، وأن ضمن هذه الخيارات عملية عسكرية كبرى قد تقوم الولايات المتحدة بها وتستهدف حتى منشآت البنية التحتية الإيرانية، وأنه في حال تم اتخاذ القرار بشن هذه العملية العسكرية الكبرى، فإن الولايات المتحدة قد تطلب من إسرائيل المشاركة في هذه العمليات. محمد،
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا من واشنطن إلى طهران. نرصد آخر التطورات والمواقف، تحديدا تلك التي صدرت قبيل ساعة تقريبا من هناك، مع عمر هواش. إليك عمر.
2: نعم، آخر ما صدر بالفعل محمد هو عن الخارجية الإيرانية المتحدث باسمها إسماعيل بقائي، قال إن انعدام الأمن والاستقرار في مضيق هرمز سوف يستمر طالما استمر الحصار البحري، وما وصفها بالحرب الأمريكية الاقتصادية على إيران. وأكد أن إيران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على المقترح الإيراني ذي الشروط السبعة التي قدمها عراقجي وزير الخارجية في نيويورك قبل أسبوعين، وأضاف أن إيران سوف تستمر في دراسة هذا الرد وستقدم موقفها حياله إلى الوسطاء خلال الفترة المقبلة مع انتهاء دراستها له. لكنه شدد على تمسك طهران بتلك الشروط التي وضعتها طهران لأجل فتح مضيق هرمز واستئناف الحوار والمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن تلخيصها بما ورد في مذكرة التفاهم من رفع الحصار البحري، إعادة رفع العقوبات وحصول إيران على أموالها المجمدة، ورفع كافة أشكال التهديد والعمل العسكري على كافة الجبهات لاسيما جبهة إيران وجبهة لبنان. يضيف أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن واشنطن فرضت عقوبات مؤخرا لاسيما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، هذه العقوبات ينبغي أن ترفع. وشدد على أن الرواية الأمريكية في مضيق هرمز لا تتطابق مع ما يحصل على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل مؤشر على أن واشنطن لا تحصل على الطاقة مثل ما تقول دائما، وأن هناك مشكلة لديها في الحصول عليها عبر مضيق هرمز. وقال إن روسيا تعمل وفق مصالحها، ومن حق أي دولة أن تعمل وفق المصالح الوطنية. كذلك أشار بقائي إلى بعض الأعمال التوتر العسكري الذي يحصل في الحدود الجنوبية الشرقية لإيران، في محافظة سيستان وبلوچستان تحديدا، متهما بعض الدول بدعم هذه الأعمال العسكرية، وقال إن انعدام الأمن في إيران لا سيما في تلك المناطق من شأنه أن يؤثر على كافة دول المنطقة. وهذا الأمر في الحقيقة تزامن مع إعلان اليوم الشرطة الإيرانية عن تفكيك خلية جديدة وصفتها بالإرهابية تتبع لمنظمة جيش العدل المصنف هنا إرهابيا. وقالت الشرطة الإيرانية إنه تم تفكيك هذه الخلية ومصادرة عدد واضح من الأسلحة والذخيرة بحوزتها. كذلك كان هناك إعلان عن إعدام إحدى أفراد هذه الخلايا المسؤولة عن عمليات سابقا خلال السنوات الماضية. رئيس السلطة القضائية الإيرانية أكد أيضا أن الحدود الإيرانية مستقرة، وأن إيران ستتعامل بحزم مع هذه الخلايا التي تتحرك مؤخرا بشكل واضح في تلك المناطق. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أكد استعداد إيران للرد على أي عمليات عسكرية أمريكية وإسرائيلية جديدة، مشددا أيضا أن السيطرة في مضيق هرمز هي للجانب الإيراني وليس للجانب الأمريكي، وفق ما قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية. وإذا ما تحدثنا عن مضيق هرمز في الميدان محمد، كان هناك توتر واضح خلال الساعات الماضية لا سيما يوم أمس، حيث تحدث الحرس الثوري الإيراني عن أن 3 ناقلات نفط فقط خلال يوم أمس اصطدمت بألغام بحرية في ممرات غير مصرح بها، وأنها أطفأت أجهزة التتبع، وحذر من أن أي سفينة تطفئ أجهزة الملاحة البحرية سوف يتم التعامل معها من قبل إيران على أنها سفينة معادية، وفق بيان الحرس الثوري الإيراني.
0: عمر هواش مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. في هذا الملف ولهذه التطورات نرحب بضيفنا في الاستوديو هنا دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب. إذا ما بدأنا بتصريح وزير الخزانة الأمريكي، كيف تقرأ حيال مسألة الانتقال من الضغط الأقصى إلى العزل الكامل؟
3: الولايات المتحدة استخدمت تقريبا جميع أسلحتها على الطاولة من أجل إضعاف النظام الإيراني. بدأت في الضغوط القصوى، ذهبت إلى الحرب 39 يوما، ثم حرب 13 يوما، وقبلها قصفت المنشآت النووية، ثم ذهبت إلى سياسة المنبوذ الاقتصادي. كل هذه الإجراءات التي قامت بها الولايات المتحدة لم تحقق الهدف الأساسي، وهو أن تجبر إيران على فتح باب أو فتح مضيق هرمز. وبالتالي هذه الإجراءات، ما يقوله وزير الخزانة، صحيح أنها تضعف إيران اقتصاديا، صحيح أنها تجعل التعاون مع إيران معقدا أكثر، لكن أيضا يجب أن لا ننسى أن الدول التي يفرض عليها حصارا

0: عقوبات اقتصادية. في لحظة فرض هذا الحصار ينشأ ما يسمى الالتفاف على هذا الحصار.
1: طيب أريد أن نستفيض في هذه النقطة، ولكن أعود معك إلى ما ذكرته من هدف، وهو إجبار إيران على فتح المضيق. هل تعتقد حقيقة بأن الهدف كان المضيق، مجرد المضيق، أم أبعد من ذلك؟ الإيرانيون يقرؤون في ما يجري اليوم محاولة لإسقاط النظام نفسه.
0: إسقاط النظام هنا، نحن نتحدث عن إسقاط النظام الولايات المتحدة كانت جادة فيه حتى تقريبا مجيء الديمقراطيين مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما. ثم بدأت الولايات المتحدة سياسة ما يسمى تغيير السلوك النظامي الإيراني، ومن خلال ذلك بدأت بمرحلة التفاوض لتوقيع الاتفاق النووي الذي وقع في صيف 2015. عندما جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانسحب من الاتفاق النووي في مايو 2018، أعاد على فكرة أساسية أنه لا يريد إسقاط النظام، يريد إضعاف النظام وإجباره على تغيير سلوكه. من الذي عزز فكرة إسقاط النظام؟ وبنيامين نتنياهو. ولذلك فكرة إسقاط النظام التي يتم الحديث عنها الآن أمريكيا أنتجت ضمن تداعيات 7 أكتوبر، ضمن استراتيجية الرئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يعرف تصفير الأعداء. بعبارة أخرى، هو يعتبر أن رأس الأفعى ورأس الأخطبوط هي إيران.
1: إسرائيل في المنطقة وأمريكا في الساحة الخلفية ربما، أو هي أيضا المحرك الرئيسي ربما يمكن اعتبارها لهذه الحرب، لكن هدف إسقاط النظام هذا تحديدا من الذي يقوده اليوم إذا ما كان أنتج في المطبخ الإسرائيلي؟ وفي الوقت نفسه، هل بتقديرك ما زال قائما في ظل أن إسرائيل ما زالت قائمة وتقول بأن الحرب لم تنتهي مع إيران؟
0: عندما فشلت إسرائيل محمد في إسقاط النظام، إيران إسرائيل قدمت الولايات المتحدة تصورا أنها ستسقط النظام في 5 أيام، وشنت الحرب بناء على ذلك، وقتلت الصف الأول ما فيهم المرشد في الساعات الأولى، واعتقدت أو قراءتها الأمنية كانت للأمريكيين أن النظام سيتداعى في خلال 5 أيام. ما الذي حصل؟ النظام عاد وتماسك وأصبح أكثر صلابة، وأغلق مضيق الهرمز وأدخل الجميع في نفق مظلم. لذلك الولايات المتحدة الآن، عندما فشلت إسرائيل في تغيير النظام عسكريا، الولايات المتحدة الآن تسعى على ما يسمى بالتغيير عبر الاقتصاد. ولكن هنا عملية التغيير، خلينا نذكر، هي ليست حدثا، هي عملية متكاملة تحتاج فترة زمنية، تحتاج ضغوط، تحتاج تكاثف جهود. وهذه الإجراءات الأمريكية كلها أحادية الجانب، ليست ضمن الأمم المتحدة، ليست ضمن مجلس الأمن. هناك، يعني أذكر فقط، الالتفاف على العقوبات الأمريكية السابقة على إيران كونت اقتصادا يوازي 395 مليار دولار من 2005 ل 2018.
1: عند مسألة الالتفاف على العقوبات وحالة التكيف التي يمكن أن تعيشها إيران، بتقديرك وفقا لقراءة العقل الإيراني، وأنت خبير في هذا الشأن، كيف سيكون وعلى أي نهج سيسير الإيرانيون مع كل هذه الضغوط؟
0: سيعمل الإيرانيون على 3 استراتيجيات. الاستراتيجية الأولى وهي التخفيف من هذه الأعباء عبر الالتفاف على العقوبات. هناك شركات تنشأ، هناك دول تتعاون بالباطن، هناك طرق برية، هناك إجراءات سيقوم فيها للتخفيف من الآثار العقوبات. المسألة الثانية باعتقادي سيقوم ربما في مرحلة معينة بإعطاء تنازلات لبعض الدول لإجبارها على استمرار التعاون، وخصوصا روسيا وربما الصين. لا ننسى أنه في هناك مئات مصافي النفط الصينية لازالت تستورد نفطا من إيران، وستستمر في ذلك رغم العقبات التي تفرضها الولايات المتحدة. ثم الشيء الثالث باعتقادي، إجراءات سيأخذها النظام داخليا عبر ربما إجراءات اقتصادية معينة، عبر التقشف، عبر إعادة ترتيب الموارد الاقتصادية، لكن هذا لا ينفي أن هذه الإجراءات فعلا وصلت العظم في إيران.
1: وهل تتوقع أن يصل إلى مرحلة تغيير النظام سلوكه كما يريد الأمريكيون؟
0: لن يغير النظام. ما من منذ أن فرضت العقوبات أو استراتيجية العقوبات منذ الحرب العالمية الثانية، ما من نظام غيرت العقوبات سلوكه. حتى إسقاط الأنظمة، لا تسقط الأنظمة بالعقوبات. آخر مثال لدينا مثلا في العراق، لولا الحرب البرية لم يسقط نظام السياسة في العراق. فنزويلا تحت عقوبات، لولا ذهبت القوات الخاصة الأمريكية بدعم داخلي من نائبة الرئيس أو عقل نوعا من التواطؤ من نائبة الرئيس أو تعاون مع الولايات المتحدة، لما حصل ذلك. بعبارة أخرى، هذه إجراءات تهشم الأنظمة، أنا أستخدم هذه الكلمة، تهشم الأنظمة اقتصاديا وسياسيا، لكنها لا تسقطها.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. إلى تطورات الملف اليمني، ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، وكذلك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، وتنضم إلينا من تعز كذلك أو ربما من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. نبدأ برصد آخر التطورات والتصريحات في الرياض، إليك جامع.
2: نعم، قبل قليل أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بيانا ذكرت فيه تمديد تعليق العمل مطار الملك خالد هنا في الرياض، وأرجعت ذلك لانشغالها باستكمال التحقق من سلامة المرافق الحيوية في المطار والتأكد من جاهزيتها للعمل من جديد بالتنسيق مع الجهات المعنية. هذا هو أحدث التطور، وبيان الهيئة لم يفصل عن أو يذكر تفاصيل أكثر عن الفترة التي مددتها الهيئة لتعليق عمل مطار الملك خالد في الرياض. المطار كان قد تعرض يوم السبت الماضي لاستهداف أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. أيضا بالأمس تعرض لاستهداف ثاني. قالت الهيئة العامة للطيران المدني إن مقيما باكستانيا قتل وأصيب 11 آخرين، وقالت إن أضرارا لحقت بالمطار. إذن نحن نتحدث عن استهدافين تعرض لهما مطار ملك خالد هنا في الرياض، ولأجل هذا السلطات الهيئة العامة للطيران المدني كما تقول تجري تحقيقات لحصر الأضرار الناتجة عن هذين الهجومين، وتعمل على التأكد من جاهزية جميع مرافق المطار لاستئناف عمله من جديد. في أحدث التطورات أيضا كان هناك استهداف لمطار ملك فهد بالدمام وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للطيران المدني، وتحدثت أن أضرارا لحقت بالمطار وتقول إنها بصدد حصر هذه الأضرار. التحالف لدعم الشرعية أعلن أيضا اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه خميس مشيط. نحن إذن أمام تصعيد واتساع لدائرة الهجمات التي يشنها الحوثيون على المرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية. المملكة ذكرت أنها ستحتفظ بحقها في الرد، والتحالف قال إنه سيرد على هذه الاعتداءات، ووصف استهداف المطارات بأنه جريمة حرب.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من الرياض جامع نور. نتحول إلى صنعاء مع نبيل اليوسفي ونرصد آخر المواقف والتطورات الميدانية، معك نبيل.
3: نعم، قبل قليل وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن عدة غارات سعودية استهدفت المجمع الحكومي في مديرية خب والشعف التابعة لمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، كما أكدت أيضا بأن غارات استهدفت منزل مواطن في ذات المديرية التابعة لمحافظة الجوف. وكانت قد أعلنت ذات الوسائل أيضا خلال الساعات القليلة الماضية عن غارات استهدفت العاصمة صنعاء وتحديدا حي مديرية الثورة هنا في العاصمة صنعاء على خط المطار، وأكدت أن الاستهداف تم لحي سكني فضلا عن إعلانها لاستهداف منطقة همدان وهي تابعة للعاصمة اليمنية صنعاء، وغارات أخرى استهدفت محافظة صعدة وأيضا منطقة حيفان في محافظة تعز. ولم يصدر حتى اللحظة بيان رسمي بخصوص هذه الغارات من قبل السلطات صنعاء، غير أنه وخلال أيضا الساعات الماضية كان قد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء عن 4 عمليات عسكرية قال بأنها استهدفت العمق السعودي، وأكد أيضا بأن العملية الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، والعملية الثانية استهدفت مطار الملك فهد في الدمام، بالإضافة إلى عمليتين استهدفتا مصفات ومحطة تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وأكد بأن ذلك الاستهداف تم بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات الطائرات المسيرة، وأضاف أيضا بأن هذا يأتي ردا على نحو 124 غارة جوية قال بأنها سعودية وبأنها استهدفت مناطق وكذلك منشآت وأعيان تابعة لسلطات صنعاء، مؤكدا سقوط ضحايا جراء هذه الغارات. كما أكد أيضا بأن هذا يأتي ردا على إجمالي عدد الغارات التي بلغت منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة نحو 2058 غارة جوية حسب الناطق العسكري. كما أكد أيضا بأن أجواء المملكة العربية السعودية لازالت مسرحا لعملياتهم باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة في سياق التصعيد في الجبهات. أكد الناطق العسكري باستهدافهم بعشرة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه منطقتي رأس العارة والمضاربة باتجاه محافظة لحج، معلنا عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى. وأعلنت أيضا القوات المسلحة عن طردها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن من مديرية المصراخ بمحافظة تعز. كما أعلن أيضا عن استهداف تحشيدات لقوات حكومة عدن باتجاه منطقة الوازعية التابعة لمحافظة تعز.
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. إلى مأرب وجبهة مشتعلة أخرى هناك، نرصد آخر التطورات الميدانية مع مراسلنا محمد القاضي. إليك محمد.
4: محمد، إذا ما بدأنا من مدينة تعز وإن بدت الأجواء هادئة إلا أنه بالتأكيد الهدوء الذي يسبق العاصفة. فالتحشيدات العسكرية التي تشهدها محافظة تعز ككل والمدينة جزء منها لا تدل على أن هذه المحافظة ستنعم أو تشهد الهدوء أو قريبا. نحن نتحدث في محافظة تعز عن، ربما نختصر المشهد في محورين رئيسيين، وهو المدينة والمرتفعات الجبلية المحيطة بالمدينة غربا وجنوبا، وكذلك ساحل محافظة تعز نتحدث عن ذباب والمرتفعات الغربية المطلة على ساحل محافظة تعز. هذه الجغرافيا تشهد اشتباكات عنيفة ومتقطعة من وقت لآخر، وإن كانت احتدمت الاشتباكات مؤخرا على مداخل مدينة تعز، نتحدث عن المدخل الغربي والمدخل الشرقي، وكذلك كانت الاشتباكات العنيفة شهدتها جبهة الأقروض جنوب محافظة تعز، وكذلك محاولة من الحوثيين مستميتة للاقتراب من عزلة الشقب، وهم بذلك يهدفون إلى الوصول إلى سفوح جبل صبر الاستراتيجي والذي يطل ويحتضن مدينة تعز ويطل على هذه المدينة. يستميت الحوثي في اختراق هذه المرتفعات الجبلية سواء في الغرب أو كذلك في الجنوب، لأنه يعتقد أنها مرتفعات حاكمة وتسيطر على المدن والطرق المؤدية من وإلى المدن، ونتحدث عن مدينة تعز ومدينة تربة وكذلك من وإلى محافظة تعز جنوبا إلى محافظة لحج ومن ثم إلى العاصمة المؤقتة عدن. كذلك الحوثي كمقاتل هو ابن هذه البيئة وقادم من بيئة جبلية، ولذلك يعتقد أنه بسيطرته على مرتفعات جبلية شبيهة للبيئة التي هو قادم منها سيوظف هذه المرتفعات الجبلية وسيجعلها بمقدوره، يعني كما يعتقد أنه سيجعلها سلاحا تحارب معه في قادم الأيام. هذه الاشتباكات تدور والقوات الحكومية تتحدث عن تعزيز مواقعها وتمشيط وصد هجوم للحوثيين سواء في مديرية ذباب القريبة من باب المندب وكذلك على مقربة من منطقة باب المندب أو في مديرية الوازعية المطلة على المديريات الساحلية على ذباب وكذلك المخا. وأيضا تقول في مدينة تعز إنها صدت هجوما عنيفا للحوثيين في مداخل المدينة بالتزامن مع غارات جوية للطيران الحكومي وطيران التحالف استهدف تعزيزات للحوثيين وتمركز للحوثيين في مختلف الجبهات. أما هنا في مأرب فالقوات الحكومية تقول إنها تتبادل القصف المدفعي والقصف بالطيران المسير على امتداد الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية وكذلك الجبهات الغربية والغربية الشمالية والجبهات الشمالية امتدادا إلى شرق محافظة الجوف.
1: نعم محمد.
4: وأن هذه الاشتباكات تدور كذلك تحت غطاء جوي وبالتزامن مع غارات جوية. تفضل.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من مأرب محمد القاضي. ونحن نتابع الآن هذا الخبر العاجل الذي ننقله عن التحالف. قوات التحالف تقول إنها تتعامل مع صاروخ ومسيرات متجهة نحو المملكة العربية السعودية. إذن في سياق هذه التطورات التي تجري على أو في الساحة اليمنية و

0: وكذلك ما كان يجري من استهدافات من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين على مواقع عديدة في المملكة العربية السعودية. نتابع هذا الخبر الذي ننقله عن قوات التحالف التي تقول إنها تتعامل مع صاروخ ومسيرات متجهة نحو المملكة العربية السعودية، وسنتابع بطبيعة الحال أي مستجدات حيال هذه الاستهدافات. معنا في الاستوديو هنا أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. التطورات ما زالت متسارعة وباتجاهها إلى التصعيد كما كنت تتحدث في الساعات الأخيرة، بأي سياق تقرأ مثل هذه الاستهدافات التي تجري الآن في هذه اللحظات للمملكة العربية السعودية؟
1: واضح أن وتيرة الاستهدافات الحوثية على المملكة العربية السعودية تزيد في كل لحظة. نحن الآن نتحدث تقريبا كل يوم 3-4 هجمات على مطارات مدنية، على منشآت حيوية، على مناطق ويسقط فيها مدنيين. هذا يعني أن الحوثي يريد أن ينقل كل الضغط إلى المملكة العربية السعودية من أجل طبعا وضعها أمام خيار واحد، وهو يعني التوقف عن دعم الحكومة اليمنية والتوقف تماما عن سلاح الجو. يعني أنت عندما تلاحظ ما يحدث الآن في اليمن سترى أن المواجهات عنوانها الرئيسي هو سلاح الجو، وهو يضرب بقوة وبعمق، وكما تقول مصادرنا الميدانية أن كثير من القتلى يسقطون من قبل جماعة الحوثي، لأن هذه الطائرات يعني مثلا في تعز هناك منذ الأمس مثلا لو يعني تقريبا أكثر من 100 غارة جوية على هذه المناطق، وجميعها تستهدف تعزيزات، إمدادات، شبكة اتصال، منصات صواريخ، منصات يعني طيران مسير، وبالتالي حجم الضغط كبير جدا، ولذلك نراه ينعكس على الضغط على المملكة العربية السعودية وعلى الهجوم على المملكة العربية السعودية. لكن في سياق كل هذا ما نستطيع أن نستخلصه بأن التصعيد مستمر سواء إن في الجانب اليمني أو من ضغط الحوثي على العمق السعودي، بمعنى أنه يعني كان يمكن مثلا أن يقول أحدنا بأنه قد تتوقف الحرب، أنه قد يحدث تسوية، قد يحدث تهدئة، لكن لا ملامح في الأفق لهذا الأمر، خاصة مع الضغط الكبير على المملكة العربية السعودية ومع استمرار الاشتباكات سواء في الجانب البري أو في جانب سلاح الجو. لكن الحوثي الآن يبدو أنه يستعرض أيضا بالصواريخ الباليستية والطيران المسير سواء على العمق السعودي أو على القوات اليمنية، سواء في تعز أو في الساحل باب المندب، مضيق باب المندب، أو إن في مأرب والجوف وهذه المناطق. يبدو أن لديه شبكة كثيفة من الصواريخ الباليستية والطيران المسير ويستخدمها،
0: ويمكن لهذا القول الغرض. أنه قادر على أن يصيب أهدافه وأن يمارس هذا التصعيد بدقة.
1: واضح يعني كل ما يحدث، كل ما يقال، يعني كل ما الأهداف التي يصيبها الآن الحوثي يقول بأنه استطاع فعلا أن يحيد العمليات القادمة في باب المندب، استطاع أيضا أن يضرب باتجاه المملكة العربية السعودية ويخرج حتى عن الإطار القانوني والإطار الدولي باستهداف أيضا مناطق مدنية ويكثف هذه العمليات. هذا يجعلنا طبعا نتوقع بأن الأمور مستمرة إلى يعني ما لا نهاية. يعني لا أتوقع أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك أي نوع من توقف هذه الحرب، لأن الوسائل المستخدمة، الطرق المستخدمة في القتال تصعيدية بشكل كبير وأيضا متسعة، ولا نزال حتى الآن في المرحلة الأولى في بدايتها، نحن في الأسبوع الأول،
0: مضى أسبوع بالفعل. لكن السؤال أيضا هنا أحمد، أين هي عقدة القتال بين الجانبين وما شكل الجولة القادمة؟ عندما يتحدث محمد القاضي قبل قليل يقول أنه هدوء ما قبل العاصفة في تعز،
1: هو هدوء ما قبل العاصفة في تعز وفي مأرب وفي الجو وفي جميع مسارح العمليات، وحتى في إذا ما تحدثنا عن العمق السعودي، لكن دعنا نتحدث عن العمق اليمني. حتى اللحظة العمليات بسيطة جدا يعني، والحوثيين هم الذين يضغطون. القوات الحكومية حتى اللحظة توقفت في مضيق باب المندب، يعني هذا المضيق وذباب وهذه المنطقة لا زالت حتى الآن تحت سيطرة الطرفين. عندما نتحدث عن تعز فنحن نتحدث عن الحوثيون هم الذين يسيطرون، لكن أيضا هناك مقاومة شعبية، المدينة ما زالت تحت سيطرة الحكومة اليمنية. الحوثيون يحاولون أن يسيطروا على المحافظة لمنع الوصول وقطع الإمداد على القوات الحكومية وعلى المدينة، حتى يعني فيما يتعلق بالغذاء والدواء وكل هذه الأمور، حتى يعني يحاصروا المدينة ويطوقوها ويخنقوها أيضا ويمنعوا الوصول باتجاه لحج، باتجاه عدن، لأن هذه المناطق أيضا هي الإمداد الخلفي بالقوات وحتى بالمواد الغذائية وباللوجستيات للحكومة اليمنية.
0: وما الأفضلية التي ستحصل عليها جماعة الحوثي إذا ما سيطرت بالفعل أو تمكنت من إحكام سيطرتها على تعز؟
1: هو غالبا لن تستطيع القوات الحوثية السيطرة الكاملة على تعز، ولكن فيما لو سيطرت أيضا فتعز لديها تاريخ من القتال مع الحوثيين. في 2015 أيضا الحوثيون دخلوا إلى تعز ولكنهم أيضا خرجوا منها واستطاعوا أن يتركزوا في مناطق شمال الشرق. الآن هم يحاولون أن يطوقوا هذه المدينة. طبعا المدينة لديها يعني رمزية سياسية، رمزية وطنية، رمزية جغرافية، أيضا متصلة بمحافظات كثيرة، بالحديدة، بالضالع، بالإب، بلحج، بعدن، فهي تصل الشمال بالجنوب وتصل أيضا عدة مناطق بالمحافظات اليمنية، أيضا هي في الوسط، نعم، في وسط اليمن، بالإضافة طبعا إلى كثافتها السكانية، إلى أهميتها السياسية والوطنية، وإلى أيضا يعني تربعها على مناطق الساحل الغربي. يعني تعتبر هذه المناطق مضيق باب المندب، المخا، هي من المناطق التي تسيطر عليها تعز والجبال العالية في تعز.
0: لكن لما لم ترجح قدرة الحوثي على السيطرة على تعز تحديدا؟
1: لأسباب كثيرة طبعا. كما قلت لك أولا يعني محافظة تعز لها تاريخ مع الحوثي سواء في الوقت الحالي أو في الوقت القديم. يعني دعنا نتحدث عن الوقت القديم الآن، ليس هناك يعني فرصة من الوقت، ولكن في الوقت الحالي في 2015 عندما كان الحوثيون متحالفون مع النظام السابق نظام علي عبد الله صالح، أيضا دخلوا جماعة وكان النظام قوي يعني ولديه الأمن المركزي والحرس الجمهوري وقوات أخرى يعني، ودخلوا إلى هذه المدينة، لكن رغم ذلك لم يستطيعوا أن يسيطروا على المدينة ذاتها ولا على كثير من المحافظات. والدليل أنه قبل هذه المواجهات 76% كانت تتبع الحكومة اليمنية من المحافظات بالإضافة إلى المدينة، و22% فقط من يعني تتبع الحوثيين. ولذلك يعني يفتقر الحوثيين إلى أيضا الحاضنة الشعبية داخل هذه المنطقة، بمعنى أستطيع أن أقول لك بأنها صف. صحيح أنهم متواجدون يسيطرون في بعض المناطق إداريا، يسيطرون عسكريا، ولكن من خارج المحافظة يعني
0: وبلا حاضنة شعبية.
1: معظم الجيش يأتي من هذه المناطق. حتى لو افترضنا أن هذه الجولة حسبت أو حسمت لصالح الحوثي، فالجولات الأخرى لا تحسم بهذه الطريقة في هذه المدينة تحديدا.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مواصي رفح ومدينة غزة. من مدينة غزة تنضم إلينا مراسلة الجزيرة نور خالد. كيف بدأ المشهد ميدانيا مع هذه الاغتيالات نور؟
2: نعم، صباح هذا اليوم قام الاحتلال الإسرائيلي بشن عدد من الغارات الجوية وقصف مدفعيا في مناطق سيطرته، وكانت هناك طلقات نارية من الآليات العسكرية التي تتمركز داخل حدود الخط الأصفر. ولكن الحدث الأبرز صباح هذا اليوم كان غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة مواصي رفح، أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة. وكانت العائلات الفلسطينية قد شيعت 3 شهداء استشهدوا أمس في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب القطاع، على خيمة كانت في مدينة خان يونس جنوب القطاع، أدت إلى استشهاد 3 من المواطنين وإصابة آخرين. وكانت أيضا صباح هذا اليوم عدد من الإصابات في مناطق السيطرة الإسرائيلية أو بالقرب من مناطق السيطرة الإسرائيلية في مدينة خان يونس وفي مخيم البريج، إصابتان وصلتا إلى مستشفيات القطاع. هذا بات منهج أو نهج يتكرر في قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يزيد من وتيرته في أماكن السيطرة الإسرائيلية. يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق أعيرة نارية مكثفة من الآليات العسكرية الإسرائيلية أو من خلال الرافعات المثبتة في المواقع العسكرية، والتي تصيب المواطنين في كافة مناطق قطاع غزة. من الممكن أن يكون المدى الذي يصيب به هو على بعد كيلومتر من وجود هذه الرافعات، يعني أي مواطن في قطاع غزة هو معرض لخطر الإصابة أو القتل بالأعيرة النارية التي تطلق عدا عن دفع المكعبات الصفراء باتجاه المواطنين. السيطرة الإسرائيلية بلغت 70% من مساحة القطاع، وهذه المكعبات الصفراء حين يدفعها الاحتلال الإسرائيلي فيعني إعادة ترسيم حدود جديدة للخط الأصفر. المواطنون الذين هم نازحون في المنطقة الشرقية لمدينة غزة تحديدا بالقرب من مفترق حي الشجاعية نزحوا صباح أمس واليوم إلى مناطق متفرقة من مدينة غزة بسبب أن الاحتلال وضع المكعب الأصفر أمامهم وسط تغطية نارية مكثفة أصابت عدد من المواطنين.

0: في هذا المخيم دفعهم لإخلائه والانتقال إلى مناطق أخرى. نعم. ربما وتعرضهم إلى موجة جديدة. نعم. من النزوح، وهذا الأمر الذي أصبح سهلا على الاحتلال ولكنه صعبا على النازحين أن يجدوا موطن آخر ينصبوا فيه خيامهم.
1: نور خالد مراسلة الجزيرة من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. وفي التداعيات الإنسانية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ضاعفت ظروف الحرب والنزوح الأعباء على النساء، لا سيما من فقدن المعيل أو الزوج. ووفق هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، تتولى النساء مسؤولية أكثر من 86 ألف أسرة في القطاع، وتتحول الحياة عند هؤلاء النساء إلى مشقة يومية بين الحصول على الطعام والماء وتوفير مقومات العيش لأسرهن.
2: منذ اندلاع الحرب تغيرت تفاصيل حياتها، كما تغيرت حياة كثير من النساء في غزة. فالسيدة إلهام لا تكاد تجد لحظة للاسترخاء بسبب انشغالها في روتينها اليومي مع تكسير حبات الفستق. إنه عمل متعب مقابل مردود قليل.
3: أنا أم لأربعة شباب، أنا بدرسهم في الجامعة وبلاقي صعوبة يعني أني أدفع الرسوم للجامعة. باخد أجاره 40 شيكل، الأربعين شيكل ما بجيب متطلبات الحياة يعني.
2: وفي مكان آخر بالمواصي في خان يونس، حكاية أخرى مع السيدة نزهة أبو مذكور. لقد فقدت زوجها لدى محاولته تأمين الطعام لعائلته والوصول إلى المساعدات خلال أشهر المجاعة في قطاع غزة، قبل أن تصيبه رصاصة من الجيش الإسرائيلي.
4: راح ما رجعش، وعشنا حياة مأساوية. كنت حامل لما توفى زوجي أنا. يعني المرأة بدها تجيب مية ولا بدها تجيب تكية، بتخلي أولادها سابوا أغلبيتهم، سابوا العلم عشان يوفروا لهم لقمة الأكل لأخواتهم.
2: وفي جنوب المدينة تبدأ قصة ريم. سنوات من الحرب والنزوح أثقلت تفاصيل حياتها. 4 سنوات من غياب زوجها في رحلة علاج خارج القطاع، غياب فرض عليها مواجهة الحياة بمفردها.
5: وإحنا هنا طبعا عانينا طول فترة الحرب، لأنه فيش أي نوع من مقومات الحياة، فيش يعني أي إشي، حتى كمان خيمة أني أسطر حالي فيها أنا وولادي ما فيش خالص. كنت والله أدبر حالي كيف يعني، كنا نجيب العدس نطبخه ومناكله، ناكله يعني بدون خبز لأنه ما فيش.
2: 3 نساء و3 حكايات مختلفة، والقاسم بينها معاناة ومسؤوليات فرضتها الحرب. وراء 86 ألف أسرة في غزة آلام وقصص موجعة، تبرز فيها معاناة العائلات بعد فقدان معيليها في صورة تكشف الوجع الإنساني في القطاع بفعل ما خلفته الحرب الإسرائيلية. رام أبو طعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
1: حول هذا الملف من دير البلح ينضم إلينا محمد صالحة، مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة. أهلا بك سيد صالحة. هل هناك أي نشاط مؤسساتي أو أممي اليوم يجري على الأرض لمواجهة هذه التداعيات، تداعيات الحرب، وأن النساء بأعداد بالآلاف بتنهن المعيل لأنفسهن ولأسرهن؟
6: يعني تعاني الأسر التي تقودها سيدات العديد من التحديات، في ظل طبعا يعني استمرار استهداف قوات الرقابة الإسرائيلية للأسر في قطاع غزة، حالة نزوح كبيرة، بالإضافة إلى يعني الظروف التي تعيشها هذه الأسر في عدم وجود المعيل. وبصراحة يعني تقوم المنظمات الأهلية والوكالات المتحدة باستهداف هذه الأسر، ولكن الاستجابة الإنسانية محدودة نظرا

0: لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من فرض قيود على إدخال احتياجات المواطنين. هناك احتياجات مرتبطة بالإيواء لهذه الأسر التي تقودها امرأة في ظل عدم توفر الخيام وأدوات الإيواء، بالإضافة إلى تحديات مرتبطة بعدم القدرة على توفير الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية لأبناء تلك الأسر، الخدمات المرتبطة بتوفير الأمن الغذائي والمائي لهذه الأسر، صراحة جدا. والاستجابة الإنسانية محدودة لما تحتاجه هذه العائلات من احتياجات إنسانية.
1: ما المطلوب اليوم تحديدا في قطاع غزة على صعيد إعالة هؤلاء النسوة أو أسرهن؟
0: عفوا، سؤال.
1: ما المطلوب اليوم عمليا في قطاع غزة على صعيد إعالة هؤلاء النسوة وأسرهن؟
0: يعني عندما نتحدث عن تقريبا ربع الأسر تقودها امرأة، هذا بيتطلب من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمنظمات الأهلية بالعمل على توفير الاحتياجات الإنسانية لتلك الأسر، الاحتياجات المرتبطة بتوفير الإيواء، بتوفير الخيام، بتوفير المستلزمات، بتوفير أماكن لوضع السيدات في ظل يعني محدودية المساحات داخل قطاع غزة، بتوفير الأمن الغذائي والمائي، بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للسيدات ولأطفالهم، بالإضافة إلى توفير الخدمات المرتبطة بالمساعدات الإنسانية، مساعدات نقدية لتلك السيدات، توفير مصادر دخل دائمة وثابتة لهذه الأسر كي تقوم هذه السيدة بتوفير احتياجاتها واحتياجات أبنائها وأطفالها في ظل عدم توفر الاحتياجات. هذا بالإضافة إلى أن مطلوب من المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وتوفير الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة، ما يتم توفيره هو أقل من 25% من الاحتياجات الإنسانية يومية لقطاع غزة. وبذلك يعني مطلوب تكثيف كل الجهود الإنسانية، تكثيف الجهود الدولية بالضغط على الاحتلال، وتكثيف الجهود من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الأهلية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والأساسية لتلك الأسر.
1: قلت ببداية حديثك أن هناك استجابة محدودة على صعيد الوضع الإنساني، ولكن للمنظمات الأهلية في قطاع غزة مطالب وتحديات تواجهها، هل هناك من يستمع إلى هذه المنظمات ويتواصل معها ويقرأ احتياجاتها؟
0: يعني منذ بداية هذا العدوان والمنظمات الأهلية العاملة في قطاع غزة توجه نداءات استغاثة، توجه العديد من الرسائل إلى المجتمع الدولي، ولكن بصراحة تقوم بعض المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة بالاستجابة، ولكن الاستجابة التي تقوم بها محدودة جدا، لأنه الاحتلال الإسرائيلي لا يستمع ولا يصغي لتلك المناشدات التي عادة ودائما ما تقوم بها المنظمات الأهلية في قطاع غزة. وبذلك يعني الاحتلال الإسرائيلي لا زال يفرض قيودا على العديد من إدخال العديد من المساعدات إنسانية لقطاع غزة. تحدثنا مرارا وتكرارا هناك مساعدات إنسانية بحاجة للدخول لقطاع غزة، الاحتلال يمنعها. هناك يعني العديد من المؤسسات بحاجة إلى إدخال البيوت المؤقتة، إدخال اللي هو الخيام المصنوع من فيبر جلاس لا يسمح بإدخالها. هناك العديد من الاحتياجات، هناك ما تسمى بالاستخدام المزدوج، بعض البضائع وبعض المواد لا يتم إدخالها تحت ما يسمى بالاستخدام المزدوج. لا أعلم ماذا يكون استخداما مزدوجا في بعض الاحتياجات الصحية مثلا على صعيد الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة، يمنع ويفرض قيود على إدخال بعضها. هناك يعني منع وإدخال العديد من الاحتياجات الإنسانية التي تؤثر على حياة المواطنين والنازحين في القطاع.
1: وعلى صعيد هذه المنظمات تحديدا، هل تقرأ تقييدا مباشرا من قبل الاحتلال لعملها في قطاع غزة، أم أنه فقط على صعيد تلك الاحتياجات؟
0: يعني منذ بداية العدوان والاحتلال استهدف يعني منظومة العمل الإنساني في قطاع غزة، يعني منذ ما يسمى بوقف اطلاق النار منذ اكتوبر 2025 وحتى تاريخه، نتحدث عن عام وهناك بروتوكول إنساني، الاحتلال لم يلتزم بالبروتوكول الإنساني، يعني يسمح بإدخال فقط اقل من 25% من الاحتياجات الإنسانية للقطاع. نتحدث عن يعني من 600 ل 800 شاحن الاحتياج اليومي، ولكن ما يتم توفيره هو اقل من 200 شاحن يوميا، منها تقريبا يعني نتحدث عن 80% للقطاع الخاص و20% كمساعدات انسانيه، في ظل انه 90% من المواطنين بيعتمدوا بالدرجه الاساسيه على المساعدات الانسانيه بسبب عدم توفر النقد في قطاع غزه، 85% معدل البطاله في القطاع، والاحتلال يفرض قيود باستمرار على ادخال المساعدات الانسانيه وتحديدا فيما يتعلق بالمؤسسات الاهليه الفلسطينيه، هناك بعض المؤسسات الدوليه يعني الاحتلال يسمح بادخال بعض المستلزمات لها، ولكن المؤسسات الاهليه الفلسطينيه لا يتم ادخال المساعدات الانسانيه الا من خلال بعض الوكالات، وبذلك وبصعوبه جدا جدا جدا في ظل الاحتياج الكبير واستجابه انسانيه محدوده.
1: كمنظمات اهليه في قطاع غزه، كيف ترقبون فصل الشتاء القادم على القطاع؟
0: يعني كنا يعني تحدثنا منذ أكثر من شهرين نعقد اجتماعات مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مع وكالات الأمم المتحدة، نرصد حالة الاستجابة، وبصراحة يعني هناك تحدي كبير في توفير الخيام وأدوات الإيواء للنازحين في قطاع غزة، 75% من الخيام في قطاع غزة مهترئة وبحاجة إلى استبدالها، ما يتم السماح بإدخاله محدود جدا، كنا نرصد منذ شهرين يعني عبارة عن يعني 10-15 شاحنة من الشاحنات فقط التي دخلت للخيام ولأدوات الإيواء، في ظل طبعا أنه هناك احتياج كبير جدا على مستوى الإيواء، تحديدا أننا على أعتاب فصل الشتاء هناك أكثر من 30% من الخيام هي متواجدة على الشاطئ بحر غزة، وهذه الخيام من المؤكد ونحن نتحدث الآن بعملية المد والجزر ستغرق هذه الخيام، وبحاجة إلى توفير خيام للنازحين، وإذا تم توفير الخيام لن نجد مكان لوضع هذه الخيام، نظرا لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على ما يزيد على 70% من قطاع غزة، وهناك فقط 30% من مساحة قطاع غزة يتحرك بها المواطنين بصعوبة جدا، هناك خيام على أرصفة الطريق، هناك خيام بجوار الصرف الصحي، بجوار يعني مكب النفايات، وتوفير الاحتياجات المتعلقة بالخيام محدودة جدا جدا، لا توجد حتى هذه اللحظة خطة واضحة ما الذي سنفعله للنازحين في ظل فصل الشتاء الذي سيكون فصلا صعبا على الجميع.
1: شكرا جزيلا لك محمد صالح، مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، ضيفنا من دير البلح. في ملف حرب روسيا على أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينة شحن كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى ميناء أوديسا. في الأثناء أعلنت سلطات بلغرود مقتل شخص في هجمات أوكرانية. في المقابل أيضا أعلنت سلطات خاركيف في أوكرانيا مقتل 5 أشخاص في هجمات روسية. في هذا الملف ينضم إلينا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي، ومن كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد. نبدأ معك أمين برصد آخر التصريحات والبيانات المرتبطة بهذا الملف هناك في موسكو.
2: نعم، صدر بيان هو الثاني خلال اليوم عن وزارة الدفاع الروسية، وهذا البيان أيضا لم يشر بأي شكل من الأشكال على أن القوات المسلحة الروسية قد استهدفت أي من المنشآت، منشآت الطاقة في أوكرانيا. في الحقيقة نحن نحاول أن نرصد من خلال البيانات ما إذا كانت وزارة الدفاع قد تحدثت ضمن بنك أهدافها عن أي منشآت لها علاقة بالطاقة، وذلك وسط صمت روسي حتى الآن لم يؤكد ولم ينفي ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي مساء أمس بخصوص هذا الاتفاق الذي يدور الحديث عنه بين روسيا وأوكرانيا حول وقف الهجمات على البنى التحتية المرتبطة بالطاقة. وزارة الدفاع في المقابل تحدثت على أنها تواصل استهداف البنى التحتية للموانئ الأوكرانية، وذلك بقصف ميناء أوديسا، إضافة إلى سفينة قالت إنها قصفتها قبالة شواطئ أيضا أوديسا، قالت إنها كانت تحمل شحنات عسكرية إلى الجيش الأوكراني. تحدثت الوزارة أيضا عن استهداف قاطرات يستخدمها الجيش الأوكراني في كل من دنيبروبيتروسك وفي خاركيف، وقالت إن دفاعاتها الجوية أسقطت 646 مسيرة في عموم البلاد خلال الساعات 24 الماضية. عمدة موسكو من جانبه قال بأن الدفاعات الجوية أسقطت 16 مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الليلة الماضية، دون الحديث عن أي خسائر أو حتى عن ما إذا كانت إحدى تلك المسيرات قد اقتربت من الحدود الإدارية لموسكو. مصدر لروسي طبعا لوكالة تاس تحدث اليوم على أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لم يلغيان الزيارة التي كانت مقررة لهما إلى موسكو خلال الأسبوعين المقبلين. قال هذا المصدر لوكالة تاس على أن ويتكوف وكوشنر سيأتيان على الأرجح برؤية أوكرانية بعد أن يتم الاطلاع عليها أو أن يصدر عن أوكرانيا موقف واضح من التسوية، وبذلك يكون المبعوثين الأمريكيين قد نقلا هذه الوجهة، وجهة النظر هذه الأوكرانية إلى الجانب الروسي وسط صمت حتى الآن كما سبق وذكرت للموقف الروسي الرسمي هنا عن موقف روسيا من الاتفاق الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي.
1: أمين درغامي مراسل الجزيرة من موسكو، شكرا جزيلا لك. إلى كييف مع عبد العزيز مجاهد، نرصد ردود الفعل في كييف حيال ذلك الاتفاق الذي أعلنه ترامب حول هدنة حول بنى الطاقة التحتية في البلدين.
3: في البداية هنا في كييف فعلت مجددا خلال الدقيقة الماضية الدفاعات الجوية والمضادات الأرضية هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، نستطيع أن نسمعها بوضوح هنا ونحن في مركز العاصمة. عمدة بلدية كييف قال إنه الدفاعات الجوية في العاصمة تم تفعيلها مجددا وأن المدينة تتعرض الآن لهجوم جديد بالمسيرات. قبل ساعة تعرضت العاصمة لهجوم بالمسيرات، سقطت مسيرتان على الأقل في مناطق سكنية مما أدى إلى إصابة سيدة، وهناك فرق الإنقاذ لا تزال تعمل وتبحث إذا ما كانت هناك إصابات أخرى. لكن في هذه اللحظات التي نتحدث منها صفارات الإنذار تنطلق وكذلك المضادات الأرضية يمكن سماعها بوضوح من مختلف الاتجاهات هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. طبعا خاركيف، مدينة خاركيف الحدودية تتعرض لهجمات مكثفة روسية منذ صباح الباكر، على الأقل 6 هجمات خلفت عددا من القتلى والجرحى، ولا تزال فرق هيئة الطوارئ الأوكرانية تبحث في المواقع المستهدفة عن ضحايا وعن مصابين. سياسيا كلمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام منتدى وارسو للأمن لخصت الموقف الأوكراني الذي يقول أنه عالم بهذه الهدنة المقترحة الأمريكية من الأخبار، لكنه لا يعلم متى تدخل حيز التنفيذ. أبدى استعداد أوكرانيا على الالتزام بها إذا ما التزمت روسيا بها، لكنه لوح مجددا بأن أوكرانيا ستعاود استهداف منشآت الطاقة الروسية إذا ما لم تلتزم موسكو بهذه الهدنة الأمريكية المقترحة. الرئيس الأوكراني بيّن حاجة بلاده لوقف إطلاق للنار على منشآت الطاقة نظرا لأن موسم الشتاء قادم، وقال إننا لن نسمح لبوتين بأن يستخدم شتاء آخر ضد بلاده، وأن أوكرانيا تحتاج إلى هذه الهدنة في الشتاء حتى تتمكن السلطات من إيصال الكهرباء وكذلك مياه التدفئة والمياه إلى البيوت، والتي تشهد هذه حيث تشهد هذه الخدمات انقطاعات كبيرة حتى هنا في العاصمة الأوكرانية كييف على مدار الليل والنهار بسبب الاستهداف الروسي المتكرر لمنشآت الكهرباء. أيضا أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هناك نقطة غائبة في المقترح الأمريكي، حيث أن المقترح الأمريكي يشمل وقف متبادل لاستهداف منشآت الطاقة. قال لا، ليس لدينا في أوكرانيا سوى منشأة تكرير بترول واحدة وتم ضربها سابقا، وبالتالي ما نحتاج إليه هو هدنة لوقف استهداف منشآت تحويل الكهرباء. هذه المنشآت التي تتأثر بالضربات الروسية، ولسنا متأكدين إذا ما كانت هذه المنشآت مشمولة في المقترح الأمريكي، لكنه قال نحن مستعدون على الالتزام بهذه الهدنة، لكننا حتى هذه اللحظة لم نسمع أي أخبار ولا أي تصريحات روسية تؤكد أن روسيا ملتزمة بهذه الهدنة. أيضا بيان هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية الصباحي لم يشير إلى أي استهدافات لمنشآت الطاقة ولا حتى منشآت البنية التحتية الروسية خلال الليلة الماضية، فيما يبدو أنه الرئيس زيلينسكي أصدر توجيهاته للقوات المسلحة الأوكرانية بالالتزام بهذه الهدنة المقترحة حتى اللحظة من الجانب الأمريكي رغم التعليقات الأوكرانية عليها. محمد،
1: جزيلا لك عبد العزيز مجاهد مراسل الجزيرة من كييف. المسيرات النائمة تكتيك جديد لجأت إليه روسيا مؤخرا في حربها على أوكرانيا، واضطرت كييف إلى استحداث وحدات خاصة للتعامل مع التهديد الناجم عنها. فما هي المسيرات النائمة وما هي خطورتها وكيف تعاملت معها أوكرانيا؟ مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي يأخذنا في جولة خاصة خلف الخطوط الأوكرانية للإجابة عن هذه الأسئلة.
4: المسيرات النائمة تحد جديد تواجهه أوكرانيا، تخترق شباك الحماية وتقبع كالخلايا النائمة انتظارا لمرور هدف ثمين فتطارده وتنقض عليه. سلاح صغير الحجم كبير الأثر رفعت به روسيا وبالألغام وتيرة هجماتها على طرق إمداد القوات الأوكرانية.

0: هذه للمسيرات الهجومية. الطابعات لا تتوقف أبدا، وهنا نضع المسيرات التي أصبحت جاهزة.
1: تخضع المسيرات لاختبارات عدة للتأكد من فاعليتها قبل نقلها لمواقع الإطلاق. لا مجال هناك للخطأ.
2: أنا أطور برامج المسيرات كي تستطيع العمل في موجات الراديو المزدحمة وتقاوم محاولات وحدات الحرب الإلكترونية لفك تشفيرها، والتحدي دائما في أن تواكب التطور التكنولوجي وتستمر في تطوير نسخ وأجزاء وبرامج جديدة.
1: بحسب المسؤولين عن هذا المكان، هذه النقطة واحدة من عشرات النقاط القريبة من جبهات القتال التي تصنع فيها بسرية المسيرات الأوكرانية، وهذه النقطة متخصصة في المسيرات التي تصطاد المسيرات الروسية النائمة على الطرق الأوكرانية والألغام الروسية التي توضع على هذه الطرق. اختبار عملي لإحدى المسيرات، الهدف التأكد من فاعلية تطوير برمجي لمقاومة الرياح وزيادة الوزن. نجح الاختبار. يقول المسؤولون الأوكرانيون إن روسيا بدأت وضع المسيرات النائمة والألغام على الطرق الأوكرانية المؤمنة بالشباك منذ مايو الماضي، وإن وتيرة استخدامها زادت في الأسابيع الأخيرة، وإن القضاء على هذا التهديد يستوجب مراقبة تامة ودائمة لجميع طرق الإمداد. أسد الله الصاوي، الجزيرة، من مقاطعة دونيسك شرقية أوكرانيا.
3: إلى اللقاء.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدغ الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة، وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلن المتحدث باسم التحالف التعامل مع صاروخ ومسيرات متجهة نحو المملكة العربية السعودية. هذا وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات في مطار الرياض، وذلك بعد إعلانها وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في اعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر الأحد. وقد أدانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر في بيان مشترك هجمات الحوثيين على السعودية، معتبرة أنها تصعيد خطير، وأكدت دعمها للسعودية. في اليمن قالت القوات الحكومية إنها دمرت

0: آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات مأرب. في المقابل أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى، بينما تحدثت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين عن تعرض العاصمة صنعاء ومديرية همدان بمحافظة صنعاء لغارات جوية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الأمن لن يعود لمضيق هرمز إذا استمر الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده، مضيفا أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر عبر الوسطاء. وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وإن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. في الولايات المتحدة قال وزير الخزانة الأمريكي إن تدفقات إيران النقدية من تصدير النفط أصبحت سلبية. وفي غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مواصي رفح ومدينة غزة. وفي لبنان أعلن رئيس الحكومة نواف سلام توقيف شاحنة تحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة قبل أيام، وأكد أن السلطات ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية. نستهل هذه الساعة بتطورات الملف اليمني، نرحب بمراسلينا من الرياض جامع نور، ومن مأرب محمد القاضي، ومن صنعاء ينضم إلينا مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. إذن أبدأ معك جامع في صنعاء لنرصد معك تطورات المشهد وما يصدر عن السلطات السعودية بشأن هجمات الحوثيين.
1: نعم جعفر، نحن أمام إنذار، ما يبدو إنذار مسبق من قبل التحالف للدعم الشرعية، حيث نشر المتحدث باسم التحالف على صفحته على الإكس برصد التحالف مسيرات وصواريخ كروز باتجاه المملكة العربية السعودية، وأضاف أن التعامل مع هذا التهديد جار من خلال الرصد والتتبع. هذا هو الإعلان الأول لهجمات قادمة باتجاه المملكة العربية السعودية. في مثل هذه الحالات كان مفترض أن الدفاع المدني يبعث برسائل وإطلاق الإنذار المبكر للمناطق التي قد يتوقع أن مثل هذه الاستهدافات قد تتجه إليها. إلى هذه اللحظة لم نلحظ أي تفعيل للإنذار المبكر، والتحالف لدعم الشرعية دائما ما يعتمد على عمليات الرصد في أجواء المملكة العربية السعودية لتتبع ومراقبة أي حركة، سواء ما يتعلق بالمسيرات أو الصواريخ التي تطلقها جماعة الحوثي. نحن إذن في انتظار أن يدلي المتحدث بالتفاصيل عن هذه المسيرات وصواريخ الكروز التي قال إنها باتجاه المملكة العربية السعودية، وأن التحالف يعمل على التعامل مع هذا التهديد. حقيقة هذا التهديد يأتي بعد يوم من تعرض المطار ملك خالد الدولي هنا في الرياض بالأمس مساء إلى استهداف ثاني. قالت الهيئة العامة للطيران المدني أن ذلك أدى إلى وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين. أيضا اليوم أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بيانا ذكرت فيه تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد الدولي هنا في الرياض، وذلك لاستكمال ما قالت إنه التحقق من سلامة المرافق وجاهزيتها للعمل من جديد، وذلك بالتنسيق مع هيئات المعنية. كان هناك أيضا استهداف لمطار ملك فهد بالدمام. أيضا التحالف تحدث بالأمس ليلا اعتراض صاروخ باليستي باتجاه خميس مشيط. إذا نحن أمام تصعيد يعني مستمر ضد أهداف مدنية سواء وأهمها المطارات التي باتت ربما هدفا للحوثيين. ويرى بعض المراقبين أن التركيز على المطارات ربما يعني إرباك الحركة الجوية في المملكة العربية السعودية. السعودية تؤكد دائما أنها تحتفظ بحقها في الرد، والتحالف يتحدث، وفي أحدث بياناته ذكر أنه سيرد على هذه التهديدات.
0: جامع نور، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا لك. الآن نتحول إلى مأرب، ومعنا مراسل الجزيرة محمد القاضي. محمد، كيف يتحرك المشهد الميداني في الجبهات المختلفة؟
2: جعفر، إذا ما بدأنا من مأرب، وردنا للتو هذا الخبر أن القوات الحكومية تشن هجوما في هذه اللحظات على مواقع للحوثيين في الجبهات الجنوبية، وأنها أحرزت تقدما ما، إلا أننا لا نستطيع الجزم حتى اللحظة من أنها أكملت السيطرة واستعادت هذه المواقع، كون الاشتباكات ما زالت مستمرة في هذه الجبهة المهمة. وتقول لنا المصادر إن الاشتباكات على أوجهها في هذه الجبهة الجنوبية. إلى ذلك، قالت القوات الحكومية إنها تتبادل القصف المدفعي بالقذائف المدفعية وكذلك قذائف الهاون، وأيضا بالطيران المسير على امتداد مسرح العمليات وجبهات القتال هنا في محافظة مأرب وكذلك في محافظة الجوف شرقي اليمن. أما إذا ما انتقلنا إلى تعز، والتي تشهد اشتباكات عنيفة، وهي الأسخن منذ بدء هذا التصعيد قبل نحو شهرين، فإن محاور القتال هناك، وإذا ما أردنا أن نختصر المشهد فإننا نختصره في محورين اثنين: محور مدينة تعز والمرتفعات الجبلية وأرياف مدينة تعز الغربية والجنوبية، وكذلك محور الساحل، ساحل تعز والمرتفعات المطلة على المديريات الساحلية، نتحدث عن ذباب، وكذلك منطقة باب المندب. فالاشتباكات هناك لا تتوقف، وإن توقفت فإنما هي استراحة محارب، ومن ثم تعود إلى أشدها مرة أخرى. نحن نتحدث عن اشتباكات بالتزامن مع غارات جوية مكثفة. القوات الحكومية تقول إنها تواجه ضغطا حوثيا، وإنها تدافع وتصد هجوما للحوثيين خصوصا في مداخل مدينة تعز. ومصادر محلية تقول إن الحوثيين يحشدون إلى هذه الجبهات ويستخدمون في هجومهم على جغرافيا تعز المختلفة، على مدينة تعز ومداخل تعز وكذلك في مختلف الجبهات، يستخدمون الدبابات وكذلك المدفعية وأيضا الصواريخ. نتحدث عن صواريخ بعيدة المدى وصواريخ متوسطة المدى وقريبة المدى، وأنهم يحاولون التوغل في هذه الجغرافيا المهمة تحت غطاء ناري كثيف. نعم. وأنهم يستميتون في إحداث اختراقات للوصول إلى المرتفعات الجبلية الحاكمة، سواء في جبل حبشي أو إلى سفوح جبل صبر الذي هو مطل على مدينة تعز، ويسيطر على الطرق المؤدية من وإلى المدينة. تفضل جعفر.
0: أشكرك جزيلا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. الآن نتحول إلى صنعاء ومراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، ما الذي يرد على لسان جماعة أنصار الله الحوثيين بشأن التطورات في الجبهات المختلفة؟
3: نعم جعفر، كانت وسائل الإعلام الرسمية التابعة لسلطة صنعاء قد أعلنت عن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت المجمع الحكومي في مديرية خب والشعب بمحافظة الجوف، وأيضا منزل أحد المواطنين حسب وسائل الإعلام الرسمية، وأعلنت عن سقوط 3 ضحايا، ولم يصدر حتى هذه اللحظة بيان رسمي بخصوص هذه الغارات. بخصوص الجبهات جعفر، أكدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها تواصل طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظة لحج، وأعلنت أعلنت عن استهداف تلك التحشيدات بعشرة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين، معلنة أيضا أو مؤكدة عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، كما أكدت أيضا أنها قد سيطرت على منطقة جبل حبشي في محافظة تعز بالإضافة إلى مديرية المسراق في ذات المحافظة، وأعلنت أيضا استهداف تحشيدات لقوات حكومة عدن باتجاه منطقة الوازعية وهي تابعة أيضا لمحافظة تعز. في ذات السياق جعفر، كانت خلال الساعات القليلة الماضية قد أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عن غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وتحديدا

0: جه المطار في حي سكنية تبع مديرية الثورة هنا في قلب العاصمة، بالإضافة إلى إعلانها عن غارات استهدفت منطقة همدان بالعاصمة صنعاء، فضلا عن غارات كانت قد استهدفت مطار صنعاء الدولي حسب وسائل الإعلام الرسمية، مؤكدة بأن هذه الغارات سعودية. وكانت قد أكدت وزارة الخارجية التابعة لسلطات صنعاء بأن مئات الغارات كانت قد استهدفت من قبل مطار صنعاء الدولي، وأعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية باتجاه العمق السعودي، مؤكدا بأن العملية الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض وعلى 3 مراحل، بالإضافة إلى العملية الثانية في استهداف مطار الدمام، وعمليتين استهدفتا مصفات ومحطة تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية. وأكد بأن الاستهداف تم بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، مؤكدا بأن سيواصلون من عملية الاستهداف وبأن أجواء المملكة السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم.
1: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. معنا الآن في الأستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مرحبا بك أحمد مرة أخرى. تابعنا مع محمد القاضي في مأرب حديثه عن اشتعال الجبهة في الجهة الجنوبية، ما الذي يجري هناك وما أهمية هذا المحور؟
2: كثير من المراقبين السياسيين والعسكريين أيضا يضعون بين قوسين سؤال: لماذا لم تتدخل مأرب الآن؟ لكن هناك سؤال مهم قبل أن نتحدث عن مأرب، وهو لماذا اختار الحوثيون تعز قبل مأرب، مع أن الأهمية بالنسبة لهم في مأرب هي أكثر أهمية وأكثر خطورة لقربها من صنعاء، لقربها أيضا من صعدة، لحدودها أيضا الشرقية مع محافظات حضرموت وشبوة. لكن اختيار تعز بهذه الطريقة ربما لأسباب، مثلا يعني هناك أيضا ليس هناك جيش ربما قوي ومتحد في تعز كما اتضحت خلال الفترة الماضية سواء في الساحل أو في المحور، ولكن الآن العمليات كلها مبنية على مقاومة القوات المحلية. لكن عمليا إذا جئت تعمل مقارنة بالنسبة للحوثيين بين تعز ومأرب ستجد أن مأرب مهمة. لماذا مأرب مهمة؟ طبعا مأرب مهمة لأنها طبعا لديها حدود مع 5 محافظات، من بينها طبعا العاصمة اليمنية صنعاء 175 كيلومتر، أيضا لديها حدود مع الجوف التي أيضا لديها حدود مع عاصمة الحوثيين الروحية والسياسية التي بدأوا منها صعدة، ولديها حدود أيضا مع حضرموت وشبوة وأيضا مع البيضاء التي تعتبر قلب الخريطة اليمنية، ولديها حدود مع جميع المحافظات اليمنية، 4 محافظات من الشمال و4 محافظات من الجنوب. مأرب طبعا إذا ما استطاع الحوثيون حسم معركة تعز ومعركة الساحل ستكون التالية بالنسبة لهم، ولكن يبدو أن الأهمية السياسية والجغرافية والعسكرية لمأرب تجعلهم يمتنعون من الدخول فيها حتى هذه اللحظة، مع أن القوات الحكومية اليمنية كان من المطلوب منها من قبل مراقبين وعسكريين وحتى من قبل أنصار الشرعية بأن تتقدم باتجاه العاصمة اليمنية صنعاء، ولكن يبدو أن مهام القوات الموجودة هناك وهي مركز القوات الحكومية بشكل كبير، يعني لديها المنطقة 6 والمنطقة 7 في هذه المنطقة، يعني تعتبر حتى هذه اللحظة دفاعية، رغم أن زميلنا محمد كان يقول أن هناك طبعا محاولة للتقدم في مناطق الجنوب وفي مناطق شمال غرب وفي بعض المناطق، لكن ما تزال حتى هذه اللحظة محدودة. وبما أن العملية انطلقت فجر اليمن في 5 أكتوبر وتحدثت عن 5 مراحل، فيبدو أن مأرب وبقية المحافظات التي حوالي مأرب التي تحدها منها مجموعة من المحافظات ستأتي في الوقت اللاحق.
1: إذن كيف نفهم أنهم فتحوا هذه الجبهة الآن؟ لأن حصار تعز ما يزال مستمرا والأمر ليس مضمونا بالنسبة إليهم، أليس في ذلك تشتيت للجهد العسكري؟
2: هو الحوثيون عندما بدأوا وسيطروا على الساحل الغربي وساحل ومضيق باب المندب يبدو أنهم أيضا بحاجة إلى السيطرة على تعز. عندما عادت الحكومة اليمنية يعني الإعلان عن عملية فجر اليمن والتقدم باتجاه مضيق باب المندب والسيطرة على يعني النارية على المضيق وعلى ذباب التي تعتبر مضيق باب المندب يعتبر جزء من ذباب، أيضا يحتاجون أيضا إلى السيطرة على محافظة تعز. السيطرة على محافظة تعز أيضا تعطيهم مجموعة أفضليات. الأفضلية الأولى يعني سد يعني كل منافذ الإمداد إلى لحج وإلى عدن، وهذه هي الإمدادات العسكرية تأتي إلى تعز من هذه المناطق، هذا الأمر الأول. أيضا قطع خطوط الاتصال نحو الساحل، يعني كما فعلوا الآن هم يحاولون قطع الاتصال بسيطرتهم على المرتفعات العالية، وأيضا حصار المدينة من كل الاتجاهات، لأن هذه المدينة لديها اتصال مع كثير من المحافظات، مع الحديدة، مع إب، مع الضالع، مع لحج، مع مجموعة من المناطق اليمنية.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي محرر الشؤون.

0: اليمنية في قناة الجزيرة. الآن نتحول إلى مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والتصريحات الصادرة من واشنطن وطهران. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أبدأ معك عمر في طهران لنرصد معك ما صدر عن السلطات الإيرانية خلال الساعات الأخيرة، لا سيما عن الخارجية الإيرانية.
1: نعم، آخر ما صدر قبل لحظات وهو ما يظهر على الشاشة، المستشار العسكري للمرشد الإيراني وهو يحيى رحيم صفوي يقول إن السيطرة في مضيق هرمز هي للجانب الإيراني على الرغم من الادعاءات الأمريكية بحسب تعبيره لسيطرة القوات الأمريكية على المضيق، مضيفا أن إيران تستخدم المضيق كوسيلة لرفع العقوبات عنها وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة. وأضاف أيضا على الرغم من أنه تم إنشاء بعض المسارات البديلة لمضيق هرمز، لكن وفق تعبيره يبقى مضيق هرمز أمر حيوي لنقل الطاقة بالنسبة للعالم، وهو أمر أساسي لا يمكن التخلي عنه. عندما تتحدث إيران عن أن المضيق هو وسيلة لرفع العقوبات، هذا ما نلاحظه في عملية تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن لطهران أحد شروط فتح المضيق كما تقول واستئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الشرط الأساسي رفع العقوبات عن البلاد فضلا عن رفع الحصار وإنهاء الحرب والحصول على الأموال المجمدة. كذلك قبل قليل أيضا يقول الرئيس الإيراني مسعود بوزكيان أن إيران لن ترضخ للابتزازات ولن تستسلم أمام الضغوط الأمريكية التي بدأنا نلمس آثارها على الوضع الاقتصادي للبلاد، على القدرة الشرائية للمواطن، على العملة الوطنية وبقية الأمور، لا سيما ارتفاع السلع للمواد الأساسية في البلاد نتيجة للحصار والعقوبات والضغوط الاقتصادية. لكن على الرغم من ذلك تقول طهران إنها لا تزال تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما ذكره اليوم أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي قال إن إيران تدرس حاليا الرد الأمريكي على مقترحها على شروطها السبع، وإنها سوف ترد عبر الوسيط القطري عندما تنتهي من دراسة هذا الرد. لكنه أضاف أن واشنطن لا تزال تصر على النقاش في الملف النووي في هذه المرحلة، مضيفا أن واشنطن تدعي أنها دمرت البرنامج النووي الإيراني، لكنها في الوقت نفسه لا تزال تدعي أن إيران تسعى إلى حيازة السلاح النووي وأنها تريد منعها من ذلك، مشددا أيضا في الوقت نفسه على أن السيطرة في مضيق هرمز هي للجانب الإيراني على الرغم من الادعاءات الأمريكية، مشيرا إلى أن انعدام الاستقرار في المنطقة في مضيق هرمز منوط باستمرار الحصار البحري والحصار الاقتصادي، العقوبات الأمريكية على إيران. أشار كذلك بقائي إلى التصعيد في المناطق الجنوبية الشرقية لإيران، نشهد أن هناك نشاط واضح خلال هذه الفترة لجماعات مسلحة توصف هنا بالإرهابية. قال بقائي إن دعم بعض دول المنطقة لهذه الجماعات طيلة السنوات الماضية لن يؤدي فقط إلى انعدام الأمن والاستقرار في إيران، بل إن هذا أيضا سوف ينعكس على كافة دول المنطقة، بمعنى أن الأمن في المنطقة هو أمن جماعي لا يمكن تجزئته. لاحظنا كذلك هذا اليوم إعلان الشرطة الإيرانية عن تفكيك خلية جديدة في تلك المنطقة محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران، قالت إنها خلية إرهابية تنتمي إلى ما يوصف بجيش العدل في إيران. كذلك اليوم أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن إعدام فاعل أساسي في تلك المنظمة، قال إنه سهل عمليات توصف بالإرهابية في هذه المنطقة.
0: شكرا لك، شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة عمر هواش من طهران. إلى واشنطن الآن ومراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، إذن نبرة الخطاب المتعلق بالضغوط الاقتصادية ما تزال الأعلى في التصريحات الأمريكية.
2: نعم جعفر، وهذا ما يبدو أن الولايات المتحدة تعول عليه في الفترة الراهنة. تصريحات وزير الخزانة الأمريكي لشبكة فوكس نيوز تتحدث عن عزل إيران كليا عن عالمها الخارجي، حصارها اقتصاديا وماليا وتجاريا، وحتى ملاحقة الوسائل التي تستخدمها سواء من العملات المشفرة ومصادرة مليار دولار منها، أو حتى استهداف ناقلات النفط من أسطول الظل الإيراني. بيسنت قال أن إيران لن تستطيع الآن تصدير النفط، وأن إيراداتها من تصدير النفط هي الآن في السالب، أي أنها تنتج نفط وليست قادرة على تصديره، وأن هذه العملية أي الحصار البحري، حصار الموانئ الإيرانية والتضييق وخناق إيران اقتصاديا وماليا وتجاريا وعزلها عن العالم الخارجي، هي عملية ستستغرق بين 3 و4 شهور لتؤدي إلى نتائجها المرجوة. بيسنت أيضا تحدث أن جميع الخيارات مطروحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون استبعاد أي منها، حتى وإن كان الرئيس الأمريكي قد استبعد توجيه ضربات عسكرية إلى إيران قبيل إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر المقبل. لكن مسؤول أمريكي تحدث لعدة وسائل إعلام أمريكية من أن هناك خيارات عدة عسكرية وضعت على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينها عملية عسكرية كبرى تقوم فيها الولايات المتحدة بشن ضربات عسكرية ضد عدة مواقع إيرانية، بما في ذلك احتمال استهداف منشآت البنية التحتية الإيرانية ومنشآت الطاقة، وأنه في حال تم اتخاذ القرار لشن هذه العملية العسكرية الكبرى فإن الولايات المتحدة قد تطلب من إسرائيل الانضمام إلى هذه العملية إن تم اتخاذ القرار بشأنها.
0: أشكرك جزيلا أحمد هزيم مراسل الجزيرة من واشنطن. معنا الآن في الاستوديو علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، والدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق. أبدأ معك سيد علي، ما الذي نفهمه من إعلان الخارجية الإيرانية أنها ما تزال تدرس الرد الأمريكي؟ هل تعتقد بأن هناك نقاط التقاء يجري البناء عليها؟
3: نعم، لأن عندما جاء الرد الأمريكي من الوسيط القطري هناك كانت قسمتين، القسم الواضح والقسم غير الواضح في الرد الأمريكي. الواضح النقاط التي الجانب الأمريكي أعطى الموافقة عليها بكل شفافية، ولكن الشق الثاني النقاط التي لم يبدي رؤيته حول تلك النقاط وجعلها غير شفافة في الرد. لهذا السبب وحسب ما كان سابقا في عندما وقعت الام او يو بين الرئيسين، ايضا الجانب الامريكي لم يبدي نظره برؤية تامة وشفافة، وبعدها ثم جاء عبر مسيرا جنوبيا خاصة به وإيران خالفت. لهذا السبب إيران في هذه المرحلة تبدي رأيها على جميع النقاط بكل دقة، وتريد من الجانب الآخر أيضا يبدي استعدادا تاما لبيان هذه النقاط بكل شفافية، إما سلبا أو إيجابا.
0: هل يعرف ما كان واضحا وما ليس واضحا حتى الآن؟
3: لا، حتى الآن لم تظهر دقيقا، ولكن مخصومة مجرد إلى شقين، قسم الواضح وقسم غير الواضح، ومنها اللي جاء في التصريحات الإيرانية إلى هذا المستوى.
0: دكتور جيمس، هل ترى بأن فرص تفعيل المسار الدبلوماسي أكثر باتت أقرب منها إلى التصعيد العسكري؟
4: هذا يعود إلى الإيرانيين. من وجهة النظر الأمريكية نحن لدينا توجه واضح نحو الدبلوماسية، وأعلم أن ماركو روبيو وزير الخارجية الآن يقوم الآن بتحضير وثيقة تكون واضحة في نياتها وواضحة أيضا في نقاطها التفاوضية. وهي أكثر وضوحا من أي وثيقة وجدت بين الولايات المتحدة وإيران على الإطلاق. وهذه الوثيقة تعالج البرنامج النووي، وسوف تذكر بالتحديد أن مضيق هرمز لن يكون مقبولا أن تسيطر عليه إيران مرة أخرى على الإطلاق، لأن هذه مياه دولية ولا يمكن أن يسيطر عليها من قبل إيران. هذه المياه هي ملك لكل المنطقة، فبالتالي هي الآن تخضع للقانون الدولي للبحار وليس وفق ما تقرره إيران.
0: في المقابل وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن ماضية قدما فيما سماه العزل الاقتصادي لإيران. هل ما تزال الإدارة الأمريكية تعول على هذه الضغوط الاقتصادية لتغيير حسابات القيادة الإيرانية؟
4: لا أعلم إن كانت الولايات المتحدة تريد تغيير النظام في إيران، ولكن الولايات المتحدة تريد أن تمنع إيران من أن تستخدم أي أموال لتصدير الإرهاب أو أن تمول برنامجها النووي. هذا هو الغرض من عملية المنبوذ اقتصاديا، والولايات المتحدة هي من يقوم بذلك، بالإضافة إلى مصادر اقتصادية في العالم أيضا تشارك في هذا البرنامج وهذه العملية، لأنهم يرون حسب ما يجري الآن في المضيق وفي التصريحات الإيرانية وأيضا فيما يتعلق بالسعودية أخطار تصدير الإرهاب. إذن هذه الأموال يجب أن تتوقف. إن كان هذا بحد ذاته سيوقف إيران أم لا لا ندري، ولكن الإدارة تعتقد أن هذه خطوة أولى إيجابية ومهمة.
0: سيد علي، في ظل هذا التركيز الأمريكي الكبير على الملف النووي، ما الذي يمكن أن تقدمه إيران وهي التي تصر على أن هذا الملف لا يجب أن يفتح الآن؟
3: سيد جعفر، إيران أولا لما تتحدث عن الملف النووي أيضا تبدي استعدادها للنقاش حول هذا الملف، لكن ليس أولا، هذا شرط واحد عند إيران. ثم إيران تريد الملفات كلها توضع على طاولة الحوار واحدة تلو الأخرى، وليس مجرد تريد الولايات المتحدة تختار نقطة معينة وتريد إملاءاتها ولا تترك مجالا للطرف الآخر بأن يحصل على ما يريد. هذا ليس مثلا، ولكن هل إيران تستطيع أن تقدم الرؤية الواضحة للمضي قدما في مسار الحوار بين الطرفين؟ نعم، لأنها تهيئ جميع أدوات الردع جانبا وجميع أدوات الدبلوماسية من جانب آخر، وتضعها على عرضها للطرف الآخر، إما من خلال الوسيط أيا كان الوسيط سابقا أم حاليا، وعلى الطرف الآخر هو الذي يختار ما بين الرجوع إلى طاولة المفاوضات بالاحترام المتبادل وحسب الظروف التي تحكم للطرفين، أو لا يمضي قدما في مسير التهديد، إما من خلال عسكرة الموقف أو من خلال الخنق الاقتصادي. من جانب إيران أيضا هي لديها أدوات لتفعيل الضغط الاقتصادي على الجانب الأمريكي أو الطرف الآخر، ليس فقط الجانب الأمريكي بما فيها، لأنها هناك جميع الأطراف المعنية وليس فقط الجانب الأمريكي في هذا القرب، بما لأن الطاقة حاليا تحكم على جميع مسارات التي يمر منها الشحن البحري للنفط.
0: دكتور جيمس، إلى أين يمكن أن تمضي الولايات المتحدة إذا استمر الإصرار الإيراني على عدم تقديم أي تنازلات نووية في المرحلة الأولى؟
4: الكونغرس الأمريكي لم يوافق على أي اتفاقية مع إيران تسمح لها أن تصبح على عتبة أن تصبح دولة نووية. إذن فموقف الكونغرس واضح، هم لم يوافقوا على أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وهذا أيضا موقف إدارة ترامب في عهدته الأولى واليوم. إذن كيف يتم التفاوض؟ يعتمد الأمر على إيران، هي تسيطر على هذا وهم من يقرر أي مسار سوف يسلكون فيه، إما أن يقوموا بالتخلص من البرنامج أو يقلصوه أو يقوموا بإجراءات ترضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة الأمريكية.
0: الجانب الإيراني يرى بأنه أعد من أدوات الردع ما يكفي لمنع انزلاق الأمور إلى تصعيد جديد. هل تعتقد فعلا بأن التصعيد بات مستبعدا؟
4: مرة أخرى يعتمد الأمر على إيران. إدارة ترامب أصدرت بيانات عدة تشير إلى أنهم ليس لديهم أي خطط للتحرك في المجال العسكري، وهم ينتظرون لتسوية القضايا التي وضعت أمام إيران من أجل التفاوض المستقبلي. وأعتقد أن الوزير روبيو الآن ملتزم بالتسوية الدبلوماسية التي تعالج القضية النووية. بالمناسبة هو كان عضو في مجلس الشيوخ عندما رفض مجلس الشيوخ خطة العمل الشاملة المشتركة. إذن فهو الآن يقوم بوضع خطة ترضي إدارة ترامب، وهي أيضا سوف ترضي الأمم المتحدة أيضا.
0: أشكرك جزيلا دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، كما أشكر علي الساري العضوة السابقة في البرلمان الإيراني. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مواصي رفح ومدينة غزة. تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، كيف بدأ الوضع الميداني اليوم؟
5: نعم، انتهاكات إسرائيلية مستمرة وخروقات لوقف إطلاق النار، وكان آخر ما قام به الاحتلال الإسرائيلي هو عدد من الإصابات وصلت إلى مستشفى الأهلي العربي المعمداني بسبب أعيرة نارية أطلقت من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تقع في المنطقة الشرقية لمدينة غزة. أدى ذلك إلى وصول هذه الأعيرة إلى المواطنين الذين يعيشون في حي الزيتون في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أصاب أيضا عدد من المواطنين في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة، تحديدا مدينة خان يونس، وأيضا هناك إصابة في مخيم البريج وسط القطاع. هذه الأعيرة النارية التي تطلق من الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه المواطنين الذين يعيشون بمحاذاة الخط الأصفر أو حتى بسبب الرافعات، هذه الرافعات التي تصل مداها ومدى قدرتها على الوصول إلى الأشخاص إلى مسافة كيلومتر، فتصيب أي شخص في قطاع غزة. وهذا الأمر الذي بات يخيف المواطنين ويعرضهم للخطر في أي لحظة. عدد من الشهداء أيضا كانوا في منطقة مواصي رفح، استشهد فلسطينيين 2 جراء غارة إسرائيلية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة إسرائيلية على منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة. أدى ذلك إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي. وشيعت العائلات الفلسطينية 3 شهداء كانوا قد استشهدوا أمس في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة في مدينة خان يونس جنوب القطاع. إذن هذه انتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا كان هناك شهيد قد استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة. 3 شهداء هي محصلة اليوم حتى هذا الوقت، وعدد من الإصابات بسبب هذه الانتهاكات الإسرائيلية. الشهداء الذين يصلون المستشفى الذين وصلوا المستشفيات منذ إعلان وقف إطلاق النار بلغوا أكثر من 1480 شهيد، أما الإصابات فقد بلغت وتجاوزت 5000 إصابة. هذه الإصابات التي تتكدس في مستشفيات القطاع التي تعاني من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات والأجهزة الطبية التي تشخص هذه الإصابات. كثير من الإصابات بعد فترة من الوقت تتحول إلى حالات وفاة بسبب أنها لم تقدم لها الخدمة الصحية كما يجب. فالاحتلال الإسرائيلي يشدد قيوده على الأدوية والعلاجات التي تدخل إلى مستشفيات القطاع ويمنع تصليح سواء المولدات أو حتى الأجهزة الطبية. هذا يدهور من حالة المرضى والمصابين، وهو أيضا يمنع خروج هؤلاء المصابين والمرضى إلى مستشفيات الخارج ليستكملوا علاجهم ويتلقوا العلاج المناسب لهم. وإذا استمر الوضع على هذا الحال، قالت وزارة الصحة، فإن الحالات التي تنتظر هي 21 حالة. نعم. إذا استمر الوضع على هذا الأمر فإنها تحتاج إلى 4 سنوات للخروج من قطاع غزة، والأسبوع الماضي لم تخرج أي مريض لم يخرج من قطاع غزة إلى مستشفيات الخارج، واليوم فقط من خرج هم 5، وهذا انتهاك لما تم الاتفاق عليه بمن سيخرج يوميا من قطاع غزة من المرضى ومرافقيهم.
0: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد.

0: وفي التداعيات الإنسانية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ضاعفت ظروف الحرب والنزوح الأعباء على النساء، لا سيما من فقدن المعيل أو الزوج. مزيد من التفاصيل في تقرير رامي أبو طعيمة.
1: منذ اندلاع الحرب تغيرت تفاصيل حياتها، كما تغيرت حياة كثير من النساء في غزة. فالسيدة إلهام لا تكاد تجد لحظة للاسترخاء بسبب انشغالها في روتينها اليومي مع تكسير حبات الفستق. إنه عمل متعب مقابل مردود قليل.
2: أنا إملى 4 شباب، أنا بدرسهم في الجامعة وبلاقي صعوبة يعني أني أدفع الرسوم للجامعة، باخد أجاره 40 شيكل. الأربعين شيكل ما بجيب متطلبات الحياة يعني.
1: وفي مكان آخر بالمواصف خان يونس حكاية أخرى مع السيدة نزهة أبو مذكور. لقد فقدت زوجها لدى محاولته تأمين الطعام لعائلته والوصول إلى المساعدات خلال أشهر المجاعة في قطاع غزة، قبل أن تصيبه رصاصة من الجيش الإسرائيلي.
3: راح ما رجعش، وعشنا حياة مأساوية. كنت حامل لما توفى زوجي أنا. يعني المرأة بدها تجيب مية ولا بدها تجيب تكية، بتخلي أولادها سابوا أغلبيتهم، سابوا العلم عشان يوفروا لهم لقمة الأكل لأخواتهم.
1: وفي جنوب المدينة تبدأ قصة ريم. سنوات من الحرب والنزوح أثقلت تفاصيل حياتها. 4 سنوات من غياب زوجها في رحلة علاج خارج القطاع، غياب فرض عليها مواجهة الحياة بمفردها.
4: وإحنا هنا طبعا عانينا طول فترة الحرب، لأنه فيش أي نوع من مقومات الحياة، فيش يعني أي إشي. حتى كمان خيمة أني أسطر حالي فيها أنا وولادي ما فيش خالص. كنت والله أدبر حالي كيف يعني، كنا نجيب العدس نطبخه ومناكله، ناكله يعني بدون خبز لأنه ما فيش.
1: 3 نساء و3 حكايات مختلفة، والقاسم بينها معاناة ومسؤوليات فرضتها الحرب. وراء 86,000 أسرة في غزة آلام وقصص موجعة تبرز فيها معاناة العائلات بعد فقدان معيليها، في صورة تكشف الوجع الإنساني في القطاع بفعل ما خلفته الحرب الإسرائيلية. رام أبو طعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
0: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد مصدر طبي بإصابة مزارع فلسطيني إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين خلال قطف ثمار الزيتون في بلدة تورمسعية شمال رام الله. هذا وهدمت قوات الاحتلال منازل 80 عائلة ومسجدا في قرية الضحية في النقب. كما نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في مناطق عدة بالضفة، بينها طول كرم وقلقيلية ونابلس وجنين. ينضم إلينا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. مرحبا بك ليث، أجمل لنا المشهد في الضفة الذي طغت عليه اعتداءات المستوطنين.
5: بالطبع جعفر، الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال تتواصل بحق المزارعين الفلسطينيين والآمنين في منازلهم. نتحدث عن آخر التطورات والأحداث في شمال الضفة الغربية، حيث احتجز الاحتلال الإسرائيلي عددا من المزارعين الفلسطينيين قبل قليل خلال قطافهم لثمار الزيتون في أراضيهم في بلدة عصير القبلية إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. سبق ذلك عملية اعتداء وإصابة فلسطيني من المزارعين الذين وصلوا إلى أراضيهم لجني ثمار الزيتون في بلدة تورمسعية قضاء مدينة رام الله، فيما هاجم الاحتلال الإسرائيلي واعتدى المستوطنون على المزارعين الفلسطينيين في بلدة برقة إلى الشمال من مدينة رام الله، وكذلك مناطق عدة من شمال الضفة كبلدة بيتا، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات الفلسطينية في كافة الأراضي الفلسطينية. اعتداءات بالجملة تقع بحق الفلسطينيين، ما منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. كل ذلك يأتي في سياق أيضا تسارع وتيرة الاعتقالات التي تطال الفلسطينيين. نتحدث عن ما يقارب 27 فلسطينيا تم اعتقالهم خلال سلسلة مداهمات واسعة شملت أقصى شمال الضفة الغربية وحتى أقصى جنوبها. في مدينة طول كرم هناك أكثر من 9 اعتقالات طالت في صفوف الفلسطينيين، من بينهم أسرى محررين أفرج عنهم خلال الأشهر السابقة من قبل القوات الإسرائيلية. في مدينة قلقيل اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين بعد مداهمة حي النقار وكذلك حي كفار سابا بالمدينة، إضافة أيضا إلى تنفيذ مداهمات واعتقالات طالت على الأقل 6 فلسطينيين في بلدة فحمة وكذلك بلدة قباطية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. لم يقتصر الأمر على هذه الاعتقالات، وإنما أيضا امتدت الاقتحامات إلى مدينة نابلس وإلى عدة قرى وبلدات فيها، حتى وصل الأمر إلى مدينة رام الله وجنوب الضفة الغربية، تحديدا مدينة الخليل في جنوب الضفة. هذا كله يأتي في سياق أيضا منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى مئات الدنومات في الضفة الغربية لجني ثمار الزيتون هذا الموسم الذي يعده الفلسطينيون من المواسم الأساسية لكثير من الفلسطينيين. الاحتلال يمنعهم من الوصول إليه، وكذلك المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم ويمنعون الفلسطينيين من جني ثمار الزيتون في الوقت الذي تسرق فيه أشجار الزيتون في الضفة الغربية من قبل المستوطنين.
0: من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار، شكرا جزيلا لك. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على عدد قياسي من داعمي المجهود الحربي الروسي تستهدف نحو 1600 فرد وشركة ومنظمة أخرى. من لوكسمبورغ ينضم إلينا مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. عبد الله مرحبا بك، ضعنا في صورة وتفاصيل هذا الإعلان.
6: نعم، ربما دعني أبدأ مما ورد قبل دقيقتين بالتحديد. عقوبات أخرى أيضا على 77 شخصية روسية تحت ما يقول الاتحاد الأوروبي إنها مشاركة في الاعتراف بضم أراضي أوكرانية، بالتحديد الحديث هنا عن مرشحي انتخابات شاركوا في الانتخابات الروسية، لكن في الأجزاء التي يقول الاتحاد إن روسيا اقتطعتها من أوكرانيا بالقوة، وأن هؤلاء الأشخاص منهم 74 مرشحا تم وضعهم على قائمة العقوبات الأوروبية. أما فيما يخص هذا الرقم 1600 جهة ذات نشاط عسكري، الاتحاد الأوروبي يقول إنه يريد منها أن يمنع ليس فقط دول الاتحاد من التعامل مع هذه الشركات التي أيضا تساهم في المجهود الحربي، وإنما أيضا الدول الأخرى بالتحديد دول آسيا التي لازالت تتعاون حتى هذه اللحظة مع الجهات الروسية العاملة في المجهود الحربي ذي العلاقة المباشرة بأوكرانيا. القائمة طويلة، لم ينشرها الاتحاد حتى هذه اللحظة، لكنها تضم كما علمنا شركات في المجال العسكري، شركات في المجال الجوي، وكذلك أيضا شركات في مجال المسيرات، مجال الروبوتات، شركات تعمل بشكل حصري في هذا السياق. يقول الاتحاد إن هذا الأمر يرفع عدد من تم فرض عقوبات عليهم بما فيها الشركات والأفراد إلى أكثر من 4500 جهة وكيان منذ بداية الحرب في أوكرانيا قبل 5 أعوام. هذا الإعلان اليوم الذي يقول الاتحاد إنه هدف منه إلى إيصال رسالة إلى موسكو أن عقوباته مستمرة حتى مع الحراك الدولي ومحاولة ربما إيجاد صيغة تفاهم بين كل من موسكو وكييف. قالت مفوضة السياسات إنه أيضا رسالة بأن لا شيء سيمنع الاتحاد من الاستمرار في مواجهة روسيا، وأن على موسكو أن تدرك أنها حتى وإن أرادت استمرار الحرب في كييف ستجد المسار لذلك صعبا، سيتم إبطاء عملية الإنتاج من خلال منع التعامل. نعلم أن هذا المجال يحتاج إلى مكونات دقيقة وعناصر خارجية يتم استيرادها من خارج روسيا، وبالتالي العقوبات هدفت إلى إبطاء هذا المسار، وأيضا الضغط على موسكو كما قالت كالاس في إعلانها للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
0: من لوكسمبورغ مراسل الجزيرة عبد الله الشامي، شكرا جزيلا لك. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، نتابع فيها تحركات أسعار النفط في ظل التطورات الجيوسياسية. التفاصيل مع سلمى الجمل.
7: شكرا لك جعفر. أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. بعد أداء متقلب في الساعات الأولى من تداولات النفط اليوم، أخذت أسعار النفط مسارا صعوديا متأثرا بهجمات استهدفت السعودية. هذه الاستهدافات تبرز للواجهة مجددا المخاطر التي تحيق بأمن الطاقة، حيث ارتفع خام مزيج برنت لأعلى مستوى منذ أسبوعين. نلقي نظرة على عقود مزيج برنت الذي تعتمد الأسواق على سعره في عمليات تسعير ثلثي إنتاج العالم من النفط، وهو يسجل حاليا ارتفاعا بنحو 1% مقتربا من 106 دولارات للبرميل. أما خام غرب تكساس الأمريكي فيتم تداوله فوق 92 دولارا للبرميل. ومن منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة أخرى لا تقل أهمية في خريطة الطاقة العالمية، حيث أعلن ترامب عن اتفاق لوقف استهداف المنشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا. حول هذا الموضوع معنا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي، ومرحبا بك أمين. إذا كان هناك موقف قبل قليل تابعنا جملة من العواجل للكريملين تتحدث عن رؤية روسيا لهذه الهدنة، هدنة الطاقة، أطلعنا على فحوى هذا الموقف، كيف تبلور؟
8: سلمى، في الحقيقة بعد صمت طال لساعات من قبل الموقف الرسمي هنا في روسيا، المتحدث باسم الكريملين يقول فعليا بأنه لا توجد هدنة حتى الآن، وبأن المشاورات بخصوصها مع الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت جارية، لكنه في المقابل يقول بأن روسيا لا تريد هدنة بقدر ما تريد حلا جذريا وشاملا لهذا الصراع. وهو موقف روسي ليس بجديد في الحقيقة، وبالتالي يمكن القول بأن ما أعلن عنه ترامب أمس عن وجود هدنة بعدم استهداف روسيا وأوكرانيا لمنشآت الطاقة في كلا البلدين، على الأقل هنا من وجهة نظر روسية هذا الأمر لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن. وبالتالي روسيا ترى بأن هذه الطلبات أو الدعوات التي وجهت من قبل أوكرانيا بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الخطة أو هذا الاتفاق، ما هو إلا محاولة من قبل زيلينسكي كما قال وزير الخارجية سيرجي لافروف أيضا قبل قليل، من أجل التقاط أنفاسه، وبأن روسيا في وقت سابق كانت عازمة على الدخول في مفاوضات قبل إجراء الانتخابات التشريعية الشهر الماضي في روسيا، لكن أوكرانيا وجهت ضربة غير مسبوقة استهدفت العاصمة الروسية موسكو في اليوم الأخير من الانتخابات، وبالتالي تغير الموقف الروسي بناء على هذه الهدنة. ولكن ربما هناك اتفاق ما يطبخ كما يقال على نار هادئة بين الجانبين، خاصة وأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب اتفقا قبل 3 أيام كما نعلم على توريد الديزل من روسيا، تلك الصفقة التي ستزود بموجبها روسيا الولايات المتحدة والأسواق العالمية بما مجموعه 4.8 مليون طن من الديزل عبر دفعات. تقول روسيا بأن ذلك سيتيح لها زيادة أو يعني محاولة إبعاد ذلك الضغط والارتفاع الكبير في الأسعار على الأسواق العالمية، ومن جهة أخرى ستتفادى أيضا تشكيل ضغط على سوقها الداخلية بعد أن كانت قد فرضت حظرا على تصدير الديزل في يونيو الماضي، وذلك كان مستمرا إلى غاية نهاية هذا الشهر.
7: أمين، يعني مثل هذا القرار يعني الذي كان يعني أو هذا الاتفاق بين ترامب والرئيس الروسي على ضخ هذه الكميات من الديزل إلى الأسواق خاصة الأمريكية، كيف انعكس خلال هذه الأيام على أيضا الداخل الروسي مع أيضا أزمة الطاقة التي هي يعني واضحة كانت تعيشها روسيا نتيجة الاستهدافات لمنشآت الطاقة؟
8: سلمى، في الحقيقة في روسيا لم تكن هناك أزمة ديزل بقدر ما كانت هناك أزمة بنزين. روسيا كما نعلم تنتج ضعف ما تنتجه من الديزل، ضعف ما تنتجه من البنزين، الحديث عن أكثر من 84 مليون طن سنويا، وكانت رغم ذلك قد فرضت حظرا على تصدير الديزل لتلبية سوقها الداخلية التي كان فيها الطلب متزايدا بشكل كبير، خاصة مع موسم الحصاد. نعلم أن الديزل في روسيا عندما يتزامن مع موسم الحصاد وأيضا موسم العطل فإن الطلب عليه يتزايد بشكل كبير. ذلك الحظر الذي كانت روسيا قد فرضته كان من المنتظر أن يستمر إلى 31 من هذا الشهر، ولكن بعد ذلك الاتفاق يبدو أن روسيا بدأت بالفعل بتصدير الديزل إلى عدد من الأسواق بعد أن أزالت ذلك الحظر بحسب الحكومة الروسية.
7: شكرا لك أمين درغامي مراسلنا من موسكو. أما الجانب الأوكراني ومواقفه حول مثل هذه الهدنة، هدنة الطاقة، معنا من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد. عبد العزيز مرحبا بك معنا. أطلعنا على آخر يعني معطيات الموقف الأوكراني بطبيعة الحال، إن كان هناك أيضا تعليق على ما جرى الإعلان عنه من قبل الكرملين، إن يعني كان هناك أي تعليق رسمي حتى الساعة.
9: الموقف الأوكراني في مجمله سلمى متشكك حول كل ما يتم الإعلان عنه حول هذه الهدنة، متشكك حول موعد بدء سريانها، حول المنشآت التي يشملها هذا الاتفاق، وحول كذلك أن يؤدي هذا الاتفاق إلى أي تأثر في أسعار النفط وفي أسعار الديزل في الأسواق العالمية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول أنه هذا الاتفاق حتى لو تم تطبيقه، حتى لو سمح للديزل الروسي بالوصول إلى الأسواق العالمية، فإنه لن يغير من أسواق الطاقة شيئا ولن يؤدي إلى انخفاض أسعار الديزل نظرا لمحدودية هذه الكمية مقارنة بالسوق العالمية. يقول زيلينسكي أن الأزمة الأساسية مصدرها مضيق هرمز، ويرفض زيلينسكي ويرفض الأوكرانيون بصورة كاملة أن يتم تحميلهم ثمن ارتفاع أسعار الديزل أو أسعار المحروقات في السوق العالمية. يقولون أنه أولا حتى إذا سمح لروسيا بتصدير الديزل فإن موانئها ليست مهيئة لأن تصدر هذه الكميات، وحتى لو نجحت في تصدير هذه الكميات فإن هذا لن يؤثر في السوق العالمية. أيضا يتساءل الأوكرانيون حول الثمن الذي سيحصلون عليه إذا ما توقفوا عن استهداف منشآت تكرير النفط الروسية، نظرا لأنه كما يقول زيلينسكي على الجانب الأوكراني هناك منشأة تكرير واحدة وتم ضربها، وبالتالي ليس هناك منشآت تكرير نفط على الجانب الأوكراني. يقول نحن نريد بالمقابل أن تتوقف روسيا عن استهداف منشآت الكهرباء في أوكرانيا، وهذا ما لم تعلن عنه موسكو حتى اللحظة. يضيف زيلينسكي أن رغم مرور ساعات على الإعلان من الجانب الأمريكي عن هذه الهدنة إلا أن موسكو لم تعلن قبولها بها خلال الدقائق الماضية. ربما بدأت موسكو تتشكك أيضا هي الأخرى في جدوى هذه الهدنة وفي النطاق الذي تشمله هذه الهدنة التي يتم الإعلان عنها. إجمالا أوكرانيا تقول أنها منفتحة على القبول بأي وقف متبادل لإطلاق النار سواء على منشآت الطاقة أو غيرها من المنشآت، لكن أوكرانيا دائما تريد أن يكون هذا الوقف شامل ويشمل مزيد من المنشآت. سلمى
7: شكرا لك عبد العزيز مجاهد مراسلنا من كييف. ينضم إلينا من دبي كولوبي كونيلي رئيس محتوى الشرق الأوسط في إنرجي إنتليجنس وزميل أول في معهد الشرق الأوسط. مرحبا بك سيد كولوبي. إذن أزمة العالم بالنسبة للديزل، بالنظر إلى هذه المحاولات لتخفيف منها عن طريق هذه الطلب بالذهاب إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا تسمى هدنة الطاقة، إلى أي درجة ستساهم في تهدئة يعني هذه الأزمة نتيجة هذه الاستجابة المحتملة؟
10: شكرا على الاستضافة. إذا كانت هناك استجابة إيجابية فعلا بالتأكيد سيكون لها تأثير من شأنه أن يخفض الأسعار، وإذا كانت هذه هي الغاية المنشودة. رأينا من قبل أن هناك محاولات لجعل روسيا وأوكرانيا تكفان عن استهداف منشآت الطاقة، هذه لم تنجح في الماضي، وحقيقة أننا في الوضع الذي نحن فيه الآن دليل على ذلك. وحتى لو حصلت هذه الهدنة فإن ذلك يبقى جزءا صغيرا من المشكلة. نعم روسيا أحد مجهزي الطاقة في العالم والديزل، لكن العالم أيضا فقد جزءا من الإمدادات الآتية عبر مضيق هرمز. الوضع في روسيا وأوكرانيا هو عامل من مجموع عدة عوامل تؤثر في الوضع،
7: وربما لهذا يعني ذهب

0: بهذا الشأن، لكن هناك بواعث قلق أيضا. من أين سيتم إطلاق هذه الاحتياطيات على سبيل المثال؟ وأيضا الإعلان عن كمية محددة من الإطلاق المخزون قد يكون له تأثير في تخفيض الأسعار على المدى القصير، لكن هذا أيضا سيعتمد على السرعة التي سيتم بها إطلاق هذه الكميات وكيف ستصل في النهاية إلى غايتها قبل أن يكون هناك تأثيرات موسمية أو يحدث حدث آخر يؤثر في مجريات الأمور. من المحتمل أن البلدان الأعضاء ستبدأ بإطلاق هذه الكميات كلما كان ذلك ممكنا، لكن هذا أيضا يبقى إجراء جزئيا لحل مشكلة أكبر. في النهاية حتى مخزونها سينفد لو لم تحل الأزمة من جذورها.
1: وهنا ما هي خيارات العالم إذن بالنسبة لعملية شح الديزل، ويعني عدم مثلا إمكانية الرهان على اتفاق هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا موضوع الاحتياطي بالنهاية سينتهي الاحتياطي وعملية الضخ ستتوقف؟
0: في واقع الحال أفضل الخيارات، وليس بالأمر الهين، أن يكون هناك حل للأزمة والصراع الدائر في الشرق الأوسط لضمان تدفق المزيد من الإمدادات عبر مضيق هرمز. وأيضا عندما نتحدث عن تعافي السوق بسبب مرور النفط، الحديث هنا ينصب على النفط الخام، أما المشتقات والمواد التي يتم تكريرها هذه مسؤولة عن هي الآن بثلث مستوى الأزمة. هذا يعني أنه من المربح أكثر أن نمرر النفط الخام بكميات أكبر عبر ناقلات أكبر من تمرير منتجات بسفن أصغر. هذه ضمن الاحتمالات للتعامل مع المشكلة في العرض الآن. ولهذا السبب مشكلة الديزل موجودة رغم أن عنصر الحرب في أوكرانيا هو عنصر مهم كما أسلفت.
1: وبالتالي هل تتوقع بأن يعني أسعار الديزل والطاقة بشكل عام سترتفع خلال المرحلة القادمة، سنشهد ارتفاع أكبر؟
0: في على المدى القريب يبدو أن هذا هو الاحتمال الأرجح، لكن ذلك أيضا يعتمد على المدى التي يتم فيها الالتزام بهدنة الطاقة كما سمتها واشنطن، وكم ستدوم هذه الهدنة.
1: أشكرك من دبي السيد كولبي كونيلي، رئيس محتوى الشرق الأوسط في إنرجي إنتليجنس وزميل أول في معهد الشرق الأوسط، شكرا على المشاركة معنا. بذا نأتي إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن لمتابعة التغطية المستمرة.
2: رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، أعلن المتحدث باسم التحالف التعامل مع صاروخ ومسيرات متجهة نحو المملكة العربية السعودية. هذا أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات في مطار الرياض، وذلك بعد إعلانها وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في اعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر الأحد. وقد أدانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر في بيان مشترك هجمات الحوثيين على السعودية، معتبرة أنها تصعيد خطير، وأكدت دعمها للسعودية. في اليمن، قالت القوات الحكومية إنها دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات مأرب. في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى، بينما تحدثت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين عن تعرض العاصمة صنعاء ومديرية همدان بمحافظة صنعاء لغارات جوية. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني إن مضيق هرمز

0: جزء من المياه الإقليمية الإيرانية، وإن إدارة طهران له حق قانوني وليست ادعاء سياسيا. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن الأمن لن يعود لمضيق هرمز إذا استمر الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية، مضيفا أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر عبر الوسطاء. في الولايات المتحدة قال وزير الخزانة الأمريكي إن تدفقات إيران النقدية من تصدير النفط أصبحت سلبية. وفي غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مواصي رفح ومدينة غزة. في لبنان أعلن رئيس الحكومة نواف سلام توقيف شاحنة تحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة قبل أيام، وأكد أن السلطات ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية. البداية في هذه الساعة إذن مع تطورات الملف اليمني، نرحب بمراسلينا من الرياض جامع نور، ومن صنعاء نبيل اليوسفي، ومن تعز هديل اليماني. نبدأ معك جامع في الرياض لنرصد معك أحدث التطورات في المشهد السعودي.
1: نعم جعفر، أحدث التطورات وذلك الإعلان الذي قاله المتحدث باسم التحالف أنهم رصدوا مسيرات وصواريخ كروز باتجاه المملكة العربية السعودية، وأضاف أن التحالف يتتبع هذه المسيرات والكروز ويتعامل، والتعامل مع هذا التهديد لا زال جاريا، لكن إلى هذه اللحظة لم نسمع أي تفعيل للإنذارات المبكرة، لأنه دائما هناك عندما يرصد التحالف، وعملية الرصد هي إحدى أهم مرتكزات التحالف للتعامل مع التهديدات سواء بالصواريخ أو بالمسيرات، يتم تفعيل الإنذارات المبكرة في المناطق التي يتوقع أن هذه الصواريخ أو المسيرات تتجه إليها. حتى هذه اللحظة لم نسمع أي إنذارات أطلقت، وربما في الساعات القليلة القادمة قد نسمع من التحالف إما عملية اعتراض أو سقوط هذه الصواريخ في مكان ما داخل المملكة العربية السعودية، أو أي تفاصيل أخرى تتعلق بهذا الإعلان. أيضا كان هناك بيان للهيئة العامة للطيران المدني التي أعلنت تمديد حالة إغلاق مطار الملك خالد هنا في الرياض إلى فترة إضافية، وذلك حتى استكمال التحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيته بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لأن المطار تعرض مساء أمس لاستهداف ثاني. قالت الهيئة إنه أدى إلى وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين. أيضا في نفس السياق وبالأمس كان هناك اعتراض للتحالف لصاروخ كروز في محيط المطار. حقيقة جعفر هناك تصاعد وتوسعة لدائرة الاستهدافات التي تهاجمها جماعة الحوثي في الدمام. ذكرت الهيئة العامة أن مطار الملك فهد تعرض لاستهداف، وأن أضرارا لحقت بمرافقه، وأنها بصدد حصر هذه الأضرار. المملكة العربية السعودية وإثر كل التهديد أو هجوم من هذا النوع تؤكد حقها في الرد على هذه الاتهامات. التحالف لدعم الشرعية هو ينفذ عمليات داخل العمق الأراضي اليمنية، وذلك لتقويض قدرات الحوثيين المتعلقة بالصواريخ الباليستية والمسيرات التي باتت تهدد أمن وسلامة مطارات المملكة العربية السعودية.
0: شكرا جزيلا لك جامع نور مراسل الجزيرة من الرياض. الآن إلى صنعاء ومراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، بعد هذه الاستهدافات في السعودية التي تابعناها مع جامع، نرصد معك الموقف كما ورد على لسان جماعة أنصار الله الحوثي.
2: نعم جعفر، القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء أكدت بأنها ماضية في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار، وكانت قد أعلنت خلال الساعات الماضية عن عمليات عسكرية استهدفت بها العمق السعودي. أكدت بأن العملية الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض وتمت عبر ثلاث مراحل، بالإضافة إلى أن العملية الثانية استهدفت مطار الملك فهد في الدمام، وأكدت أيضا بأن عمليتين استهدفتا محطة ومصفاة تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة بأن هذه الاستهدافات تمت بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وأيضا المجنحة. وأكدت أيضا بأن هذا يأتي ردا على استهداف المنشآت المدنية من قبل الطيران السعودي وتحديدا باتجاه مطار صنعاء الدولي، وكذلك منشآت وعين مدنية حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. كما أكدت أيضا بأنها كانت قد أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 124 غارة جوية قالت بأنها لطائرات سعودية من نوع تايفون وF-15 واستهدفت منشآت وأعيان مدنية وتسببت في سقوط ضحايا. كما أحصت منذ الثالث من سبتمبر وحتى الآن نحو 2058 غارة جوية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. كما أكد أيضا بأن مسألة التصعيد ستقابل بالتصعيد، وبأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة، ومحذرا أيضا شركات الطيران من مغبة التحليق في الأجواء. في السياق الداخلي جعفر، أكدت القوات المسلحة استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظة مأرب، وأيضا باتجاه منطقة رأس العارة والسقيا باتجاه محافظة لحج، وباتجاه منطقة الوازعية التابعة لمحافظة تعز. وأكدت بأن الاستهدافات تمت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وأحصت 10 صواريخ باليستية استهدفت بها قوات في السقيا ورأس العارة باتجاه محافظة لحج، مؤكدة سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات. كما أكدت أيضا وسائل الإعلام الرسمية خلال الساعات الماضية بأن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت المجمع الحكومي في مديرية خب والشعب بمحافظة الجوف، إضافة إلى إعلانها عن استهداف منزل أدى إلى سقوط 3 ضحايا في مديرية خب والشعب أيضا بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وأيضا غارات جوية قالت بأنها استهدفت حي الثورة هنا في العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه مطار صنعاء الدولي، فضلا عن غارات جوية قالت بأنها استهدفت منطقة همدان وهي تابعة للعاصمة اليمنية صنعاء، وغارة أخرى باتجاه محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. نعم جعفر،
0: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أتحول إلى تعز ومراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، كيف يتطور المشهد الميداني؟
3: نعم، تقريبا هنا في التطورات الميدانية جعفر، هناك اشتباكات عنيفة في الجهة الغربية لهذه المحافظة، تحاول جماعة الحوثي إرسال أنساقها العسكرية حتى يتم حصار المدينة وإغلاق بعض النقاط بالاتجاه الغربي لهذه المدينة. نتحدث عن معارك كانت قد بدأت منذ أيام وهي مستمرة حتى هذه اللحظة. السلطات المحلية تتحدث عن استكمال أي إجراءات تحاول قدر الإمكان من خلالها إدخال المساعدات الإنسانية إلى هذه المحافظة، لا سيما وأن هذه الاشتباكات اليوم بكل قوتها توجد في هذه الجهة الغربية والتي تطل على طريق الضباب الواصل إلى هذه المدينة، ما يعني أن هناك احتمالات بأن يكون هناك حصار مطبق بشكل أكبر من ذي قبل ليسيطر وتحاصر المدينة بشكل كامل نهائيا. الاشتباكات العنيفة مستمرة منذ أيام، حتى هذه اللحظة لم تتوقف، وحتى على مستوى المديريات في الساحل الغربي والريف الجنوبي والغربي لمحافظة تعز هناك عمليات صد للهجمات العسكرية التابعة لجماعة الحوثي. القوات الحكومية تتحدث عن شن ضربات للطيران على مختلف الجبهات سواء كان في هنا في تعز أو في محافظات أخرى، وتتحدث عن تحييد مئات لعناصر جماعة الحوثي وضرب إمكانيات الحوثيين وتمركزاتهم في جبهات القتال المختلفة. لا تزال الأوضاع الإنسانية هنا متدهورة كما هي قبل أيام، الإمدادات الغذائية لا تدخل إلى هذه الأسواق المحلية، وأيضا نشهد دق ناقوس الخطر لعدم دخول سلاسل الإمداد الصحية أيضا، وقد كانت المستشفيات قد أعلنت وحذرت من أن ما يتبقى معه هو فقط أسبوعين من أمس. حتى هذه اللحظة لم ترد أي تصريحات جديدة بشأن فتح المنافذ الرئيسية، وقالت السلطات المحلية أنها تبعث برسائل نحو المجتمع الدولي حتى تتمكن يتمكن من فتح هذه المنافذ وحتى يتم إدخال هذه المواد الرئيسية. بالنسبة للسكان نشهد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية أيضا في الوقود، وما تزال الأمور كما هي. هناك هدوء حذر في بعض المناطق التي هي متاخمة لهذه المحافظة في الجبهة الشرقية وأيضا في الجبهة الشمالية، لكن لا تزال الأمور صعبة للغاية بحسب قدم ميدانيين في الاتجاه الغربي لهذه المدينة. عملية النزوح لا تزال مستمرة لأن عمليات الاشتباك مستمرة وتتشعب كل يوم. تتحدث المنظمات الدولية عن 100 شخص يوميا يدخل باتجاه مديريات مدينة تعز نحو هذه المحافظة، وتتحدث أيضا عن أوضاع إنسانية صعبة بالنسبة لهؤلاء النازحين.
0: شكرا جزيلا لك هديلة اليماني مراسلة الجزيرة من تعز. ينضم إلينا في الاستوديو الآن أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مرحبا بك أحمد. مرحبا. كيف نفهم خريطة المعارك؟ حصار في تعز، فتح جبهات في مأرب، وتوقف في جبهات أخرى.
4: هو طبعا لا نستطيع أن نقرأ كل ما يحدث في اليمن بمعزل عما يحدث أيضا الآن في المملكة العربية السعودية من محاولة للحوثيين بشكل كثيف، يعني ضربات كثيفة. الآن قبل قليل التحالف يقول تصدينا لمجموعة من الصواريخ البالستية والطيران المسير. هذا له علاقة بالتأكيد بالملف اليمني. تعرف يعني قبل يعني بالأمس كان هناك ضربة على مطار الملك خالد في الرياض، قتل شخص وأصيب آخرون. قبلها كان هناك ضربة أخرى، قتل 12 شخص وأصيب أيضا آخرون، وكان الحدث كبير جدا. هذا طبعا يعطيك معنى بأن الحوثيين أيضا عليهم ضغط من قبل التحالف، وخاصة الغارات الجوية التي استهدفت مراكز قيادية كبيرة، استهدفت منصات صواريخ، طيران مسير، شبكة اتصالات، قيادات أيضا في الجماعة، تعزيزات وإمدادات عسكرية. شبكة القتال كلها كما يبدو تتعرض لهجمات من قبل التحالف، ولذلك يكون الرد على التحالف بهذه الطريقة على المملكة العربية السعودية في شكل لافت من الهجوم. يعني هو هجوم غير طبيعي وغير عادي على هذه على المملكة العربية السعودية، أولا على المناطق الحيوية وأيضا على مناطق مدنية، وتسببت بخسائر كبيرة. الحوثي يريد إرسال مجموعة رسائل، أولا الضغط على المملكة العربية السعودية، القول بأنه لا زال لديه ترسانة من الصواريخ البالستية والطيران المسير يستطيع أن يهدد بها سواء الداخل اليمني أو العمق السعودي. والأمر الآخر أيضا يريد تدويل هذا الملف لإيقافه أيضا. ونرى من الواضح أن اليوم الخارجية الإيرانية تقول بأن الإيرانيين يعني أخبروا السعوديين بأنه يمكن أن يتوسطوا بينهم وبين اليمنيين كما تقول الخارجية الإيرانية. المسرح كله يتحرك بشكل كبير، ولكن يتحرك باتجاه المملكة العربية السعودية، لأن هناك ضغط في الجانب اليمني. اليوم المسرح يتحرك في باب المندب، يتحرك في تعز، ويتحرك أيضا في مأرب أو الجوف، ولكن بشكل بسيط. وكل هذه الحركة التي تدور طبعا في مسرح العمليات القتالية سواء من قبل القوات الحكومية أو الحوثيين، يبدو أنها بالنسبة للحكومة هي المرحلة الأولى، لأن جميع المسارح لم تتحرك. الناس يتساءلون الآن لماذا لم تتحرك المسارح الأخرى، تحدث عن الضالع، عن مأرب، عن الجوف، عن المناطق الأخرى. إضافة إلى ذلك ما يحدث أيضا من هجمات، نحن نرصد هجمات، الحوثيين يتحدثون عن هجمات في صنعاء وأيضا التحالف وفي صعدة. يعني هناك تكثيف كبير على صعدة، صعدة مهمة لأنها المركز السياسي والروحي للحوثيين، ولأنها أيضا قريبة من الحدود اليمنية السعودية. يعني ممكن خلال الفترة القادمة تمتد الأمور لأن تكون ليس فقط ضربات جوية تجاه المملكة العربية السعودية. لدينا خط كبير يعني من الحدود اليمنية السعودية، خط بحري وبري باتجاه غرب اليمن، نتكلم عن حضرموت، عن شرق اليمن، عن حضرموت، عن المناطق الأخرى أيضا، عن صعدة أيضا، الجوف، كل هذه حدود يمنية سعودية. ممكن يحدث أيضا في المستقبل أيضا أحداث أخرى، لأن كما قلت لك هناك شعور لدى الحوثيين بأن المملكة العربية السعودية تضغط وأنها هي التي تقود هذه العمليات. طبعا
0: أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. الحصار يلاحق سكان مدينة تعز والنازحين إليها بعد إغلاق طرق الإمداد والنقل. ومع نقص الإمدادات على اختلاف أنواعها، أصبح استمرار تشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وحياة آلاف المرضى على المحك. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: هذه مدينة تعز اليمنية التي تجد نفسها اليوم أمام حصار جديد هو الثاني منذ عام 2015. طرق تغلق وإمدادات تنقطع وسكان يواجهون مجددا خطر العزلة عن العالم الخارجي. ففي 3 أكتوبر أغلق منفذها الشرقي المعروف بمنفذ جولة القصر، والذي يربط المدينة بمنطقة الحوبان حتى إشعار آخر لأسباب أمنية. ويمتد هذا الطريق من الحوبان نحو صنعاء مروراً بالقاعدة وإب وذمار.

0: المنفذ الجنوبي الغربي الذي يصل تعز بعدا مرورا بالتربة وطور الباحة ولحج، فقد قطع هو الآخر. هذا الطريق الجبلي الضيق والخطر كان منذ عام 2016 شريان المدينة الرئيسي الذي تتدفق عبره الإمدادات رغم صعوبة عبوره. وبإغلاق الطريقين الأساسيين لم تقطع خطوط العبور وحدها، بل شرايين إمداد المدينة بالغذاء والدواء والوقود وسائر السلع الأساسية. وهكذا وجدت تعز نفسها محاصرة بين معارك محتدمة على خطوط التماس ومحاولات تسلل تتهم القوات الحكومية جماعة أنصار الله الحوثيين بتنفيذها للتقدم نحو المدينة من جهتيها الشمالية الشرقية والغربية في مسعى لعزلها. لكن وطأة الحصار لا تقع على سكان المدينة وحدهم، والذين يقدر عددهم بنحو 1,000,000 نسمة. فمحافظة تعز تستضيف أيضاً حوالي 100,000 من النازحين الذين فروا من مناطق القتال وفق إحصاءات محلية ودولية. ومع استمرار الحصار واحتدام المعارك تتصاعد المخاوف من كارثة صحية وشيكة تطرق أبواب مدينة تعز ومستشفياتها المصدة أمام مختلف أنواع الإمدادات الطبية، ما يضع حياة آلاف المرضى على المحك حسب وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية. في المقابل تسبب الحصار بارتفاع هائل بالأسعار شمل المواد الغذائية كالطحين الذي ارتفع سعره في السوق السوداء إلى 60,000 ريال أحياناً دون أن يكون متوفراً في الأساس. هنا في تعز يضيق هامش الحياة أمام السكان والنازحين إليها الذين يكافحون للحصول على أبسط مقومات البقاء.
1: الآن إلى مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والتصريحات الصادرة من واشنطن وطهران. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أبدأ معك عمر في طهران. تمسك إيراني بورقة مضيق هرمز بينما يجري دراسة الرد الأمريكي، ماذا في التفاصيل؟
2: نعم، بالفعل هذا هو مجمل الموقف الإيراني، عبر عنه اليوم أكثر من مسؤول سياسي وعسكري. آخر التصريحات صدرت عن المستشار العسكري للمرشد الإيراني وهو يحيى رحيم صفوي، الذي قال إن سيادة إيران على المضيق وإدارته هي ليست مجرد دعاية سياسية بل إنها حق ثابت قانوني، مضيفا أن المضيق هو جزء من المياه الإقليمية الإيرانية بحسب تعبيره. وأضاف أن إيران قادرة على استخدام المضيق وتوظيفه كوسيلة لرفع العقوبات عن البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع الدول فيها. يشير بوضوح إلى مسألة رفع العقوبات باستخدام مضيق هرمز، وهذا هو أحد الشروط الإيرانية التي قدمت إلى الجانب الأمريكي ضمن تبادل المقترحات بين الطرفين عبر الوسيط القطري، حيث أن إيران تشترط لفتح المضيق واستئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات عنها ورفع الحصار والحصول على الأموال المجمدة والعودة بشكل كامل لمذكرة التفاهم. كذلك المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شيكارتشي قال إن الادعاءات الأمريكية للسيطرة على مضيق هرمز وتمرير النفط هي ادعاءات كاذبة، وإن السيطرة هي كاملة بالمطلق.
1: نعم عمر.
2: في المضيق هي للجانب الإيراني. كذلك هذا ما أكده اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في معرض قوله أيضا بأن إيران لا تزال تدرس المقترح الأمريكي أو الرد الأمريكي على المقترح الإيراني، وأنها سوف تقدم وجهة نظرها حوله إلى الوسطاء في المرحلة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. إلى واشنطن ومراسلنا أحمد هزيم. أحمد، في المقابل تمسك أمريكي بسياسة الضغوط الاقتصادية القصوى، ماذا في تفاصيل التصريحات الأمريكية؟
3: نعم جعفر، وبعد أن أكد الرئيس الأمريكي قبل أيام أنه لن يتخذ قرارا بشأن ضربات عسكرية على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، تعول الولايات المتحدة أكثر فأكثر على الضغط الاقتصادي والحصار التجاري والمالي على إيران. ووزير الخزانة الأمريكي تحدث لفوكس نيوز من أن الولايات المتحدة انتقلت من حملة الضغوط القصوى كما وصفها إلى

0: حملة عزل إيران عن العالم الخارجي عبر حرمانها من التعاطي ماديا مع شركائها التجاريين، والضغط على دول لإغلاق فروع البنوك والمصارف الإيرانية على أراضيها، وأيضا حتى ملاحقة إيران في العالم الرقمي عبر مصادرة أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة التي يقول بيسنت أن إيران تستخدمها لتمويل أنشطتها في المنطقة. بيسنت ذكر أيضا أن إيران لم يعد لديها أي نفط على سفن عائمة في المياه الإقليمية أو الدولية فيما يعرف بأسطول الظل، بعد أن كانت الولايات المتحدة تستهدف تلك الناقلات وهذه السفن في المياه الإقليمية والمياه الدولية، وأن إيران لم تعد قادرة على تصدير النفط وجني الأرباح من هذا التصدير، أي بمعنى أن الولايات المتحدة حسب بيسنت تطبق الحصار البحري والتجاري والمالي والاقتصادي على إيران بغية خنق اقتصادها. وأضاف بيسنت أنه خلال ثلاثة أو أربعة أشهر من الآن ستؤدي هذه العملية وهذه الضغوط إلى انهيار في الاقتصاد الإيراني، وربما تفكك في بنية النظام جراء هذا الانهيار، أو على أقله انتفاضة من الشعب الإيراني، ما سيضغط كثيرا على صناع القرار في طهران.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزي. مزيد من النقاش بشأن تطورات الوضع في مضيق هرمز نستعرضه مع سلمى الجمل في هذه الفقرة التحليلية. إليك سلمى.
2: شكرا لك جعفر. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة العسكرية. في مضيق هرمز ترتفع حدة استهداف السفن التجارية. إيران تستهدف سفنا تقول إنها لا تنسق معها، وتؤكد بعدم السماح لأي سفينة تجارية بالعبور، وتعلن أن إدارة هرمز هي وسيلة لرفع العقوبات البحرية عليها، بينما تعلن واشنطن عن استهداف سفن تجارية في المياه الإقليمية بعد مغادرتها الموانئ الإيرانية لمحاولاتها خرق الحصار البحري المفروض على إيران. فما دلالات ارتفاع حدة استهداف السفن، وما هي الأهداف العسكرية من وراء ذلك؟ هذا المحور أناقشه مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عقيد نضال. لكن قبل ذلك أتوجه لزميل عبد القادر عرادة وعرض لأبرز الاستهدافات على الشاشة التفاعلية. عبد القادر.
3: نعم سلمى، استهدافات تتكررت خلال ال 24 ساعة الماضية، ولكن سأبدأ بتصريحات بارزة لمسؤولين إيرانيين وأمريكيين على غرار ما جاء على لسان المستشار العسكري للمرشد، الذي قال بأن إدارة مضيق هرمز بالنسبة لإيران تعد وسيلة لوقف أو تعطيل الحصار البحري المفروض على إيران. تصريحات أخرى للخارجية الإيرانية تقول بأن ما تدعيه الولايات المتحدة الأمريكية بعبور السفن عبر مضيق هرمز هي أكاذيب، بينما وزير الخزانة الأمريكي يقول بأن الملاحة مستمرة على مستوى هذا المضيق وأن ملايين براميل النفط تعبر عبر المضيق. لكن هذه التوترات تأتي أيضا في ظل توتر من نوع آخر. نحن نتحدث بالأساس عن عمليات استهداف للسفن العابرة على مستوى هذا المضيق. خلال 24 ساعة الحرس الثوري الإيراني أعلن عن عملية استهداف لثلاث سفن على الأقل لم تمتثل للممرات أو للتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور، وأن هذه السفن ارتطمت كما قال بألغام بحرية. لكن ننبه إلى ما قالته هيئة التجارة البحرية البريطانية، أشارت إلى أنها عدلت في إحدى الحوادث التي وقعت، وقالت بأن الحادث كان نتيجة استهداف لإحدى السفن بمسيرات. بين الرواية الإيرانية والرواية الأمريكية تأتي الأرقام. نتحدث بالنسبة للاستهدافات كمثال عن 12 حادثة على الأقل بين 28 من سبتمبر والخامس من أكتوبر، وتتحدث المنظمة البحرية الدولية عن نحو 93 حادثة مؤكدة، وذلك حتى تاريخ 6 من أكتوبر تضاف لها هذه الأحداث الجديدة. هذه التطورات تأتي أيضا في ظل حديث متجدد عن الممرات، حيث كان نقل عن نائب وزير الخارجية الإيراني حديثه عن اتفاق عماني إيراني يتعلق بممر للعبور، وكان هذا محور نقاشات إيرانية عمانية، ولكن تساؤلات ترتبط بمدى إمكانية تنفيذ هذا العبور، خصوصا أيضا في ظل حديث أمريكي عن ممر ومرافقة للسفن على مستوى العبور على مستوى هذه الممرات. ربما سأشير هنا إلى ما أعلنته سنتكوم أو القيادة المركزية الأمريكية عن إعادة توجيه ل 135 سفينة، هذا رقم مهم، وأيضا تعطيل 4 سفن وتدمير لعشرة سفن. وهنا سأعرض لكم فيديو نشرته سنتكوم ويشير إلى عملية استهداف لإحدى السفن، قالت بأنها انطلقت من الموانئ الإيرانية وكانت تحاول التوجه نحو المياه الإقليمية المجاورة. إذن نحن أمام تصريحات إيرانية وأمريكية متضاربة، تتعلق بالعبور، تتعلق بالألغام، تتعلق باستهداف المسيرات، ولكن أيضا تتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. عودة إليك سلمى.
2: شكرا لك عبد القادر. عقيد نضال، مرحبا بك مجددا. كيف يمكن لإيران أن توظف هذه الاستهدافات المتزايدة للسفن في مضيق هرمز وأيضا في الخليج، في مياه الخليج، لخدمة أو كورقة ضغط عسكرية وسياسية خدمة لشروطها؟
4: نعم سلمى، بدأنا نلمس أنه خلال الأسبوع الأخير هناك ثلاث ملاحظات جديرة بالاهتمام. الملاحظة الأولى أن العمليات العسكرية بدأت ترتفع مقارنة بالأسابيع الماضية، وكما استعرض عبد القادر قبل قليل. الملاحظة الثانية أن معادلة ناقلة مقابل ناقلة يبدو أنها جمدت من قبل الجانب الأمريكي انتظارا ما ستؤول إليه وتتبلور الموقف العملياتي حول التحشيدات الأمريكية. الملاحظة الثالثة والأخيرة أننا بدأنا نلمس، وهنا نترجم على الخارطة مباشرة، أن هناك حشدا إيرانيا بدأ يتجمع، أو دعيني أكون أكثر دقة، إعادة تنظيم للقوات الإيرانية في منطقة سيرك على سبيل المثال، في منطقة جاسك. وهذا عملية إعادة التنظيم جاءت نتيجة الاستهدافات الأمريكية السابقة على طول الخط الحدودي الغربي البحري لإيران، ما يعني أن إيران قامت بإعادة تنظيم قواتها على هذه المنطقة، وخاصة في الوسائل غير التقليدية. وعندما أتحدث عن الوسائل غير التقليدية، الزوارق السريعة، المقذوفات، والأهم مدافع فجر التي لديها القدرة على زرع الألغام في مضيق هرمز.
2: عقيد نضال، وأنت تتحدث نحن نشاهد هنا على الشاشة أيضا ما حررته القيادة المركزية الأمريكية من هذا الشريط لاستهداف سفينة إيرانية غادرت الموانئ الإيرانية، وقامت القوات القيادة المركزية باستهدافها. يعني ما هو اللافت بهذا التحرير؟
4: هناك ملاحظتين. الملاحظة الأولى عملياتية، أن عملية الاستهداف إذا ما بتلاحظي سلمى، الاستهداف تم في مؤخرة السفينة، بمعنى أن الغاية من عملية الاستهداف هي التعطيل وليس التدمير، لأن مقدمة السفينة تحتوي على الخزانات التي تحتوي على النفط، بالتالي الجانب الأمريكي أراد من عملية الاستهداف التعطيل. لاحظ أيضا عملية نزول الصاروخ كانت نزولا مباشرا، ما يعني أن عملية الاستهداف على ما يبدو يعتقد أنها بصاروخ هلفير المحمول على الطائرات، ما يعني أن عملية الاستهداف هذه المرة تمت بالطائرات وليس كما كنا نعتاد سابقا. الجانب الأمريكي استخدم طائرات اللوكس المسيرة وحديث الاتجاه.
2: عقيد نضال، يعني الولايات المتحدة تقوم بهذه الاستهدافات وتطبيق هذا الحصار، ويعني هذا مثلا الاستهداف هذه السفينة الإيرانية من قبل القوات المل الأمريكية، وإيران تستمر أيضا بعملية استهداف السفن التي تحاول العبور عبر مضيق هرمز وفقا ل يعني شروطها، هي تريد بالنسبة للشروط الإيرانية. كيف تنظر إلى عملية الاستنزاف المتبادلة، وهل فعليا نحن يعني وصلنا إلى مرحلة استنزاف متبادلة بين الطرفين؟
4: نعم سلمى، دعينا نترجم سؤالك ونفكك الصورة الإعلامية، نحولها إلى صورة عملياتية عسكرية على الخارطة. فقط دعيني أشير إلى نقطة دائما نركز عليها، أننا أمام تضارب في المفاهيم العسكرية بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. كل طرف يعرف السيطرة على مضيق هرمز من وجهة نظره. الجانب الأمريكي يعتبر السيطرة على مضيق هرمز بالتمرير، تمرير السفن، والجانب الإيراني يعتبر السيطرة على مضيق هرمز بالتدمير والتعطيل للسفن التي تعبر لمضيق هرمز. ترجمة سؤالك على الخارطة مباشرة، نرى سلمى أننا أمام حيز جغرافي، وهو كتف جغرافي معقد موجود في مضيق هرمز. هذا الكتف الجغرافي الذي يحتوي على العديد من الجزر الظاهرة على الخارطة مباشرة، أبرزها طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى، ولارك التي تتحكم في الممرات. الجانب الأمريكي حسب ادعائه بأنه يقوم بعملية التمرير للسفن عبر الممر الجنوبي، الجانب الإيراني صرح يوم أمس على لسان محسن رضائي الأمين العام لمجلس الأمن القومي، قال أننا لدينا معلومات عن تهريب للسفن. طيب إذا ترجمنا هذه العبارة تهريب السفن على الخارطة مباشرة، نجد أن حديث أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني يتعلق بالمرور أو بمرور السفن تحت الحماية الأمريكية عبر ما يعرف بفيوريدات العرب، وهي مناطق تحيط بأرخبيل جزيرة مسندم في هذه المنطقة. يوجد هنا جزيرتين، جزيرة الجزيرة المحيطة بجزيرة برأس مسندم وهي جزيرة الأرخبيل، بالإضافة إلى جزيرة تليجرام وهي جزيرة قديمة موجودة في هذه المنطقة تعطي تخفية وتستر للمرور السفن تحت غطاء وحماية على ما يبدو من المدمرات الأمريكية التي تنتظر دخول هذه السفن عند مداخل مضيق هرمز.
2: وبالتالي يعني ما اللافت الذي ستذهب بالتالي بناء على هذه المعطيات إليه هذه المواجهة، وهل ستتسع؟
4: يعني أعتقد أننا أمام حالة تصعيد بين الطرفين. نحن في فترة، هذه الفترة يمكن أن نقول أنها فترة لا يمكن الحسم فيها أنها ذاهبة باتجاه عملياتية، عمليات عسكرية، لأن كل المؤشرات تدعم وجود خيار عسكري، وهنا الجملة مشروطة إذا لم يتم تحقيق اختراقا دبلوماسيا. بالتالي كلا الطرفين يريد التمسك بهذه الورقة، لكن الجانب الإيراني يدرك تماما مدى أهمية مضيق هرمز، لذلك هو يتشبث وليس يتمسك بورقة هرمز، لأنها الورقة القوية التي تجلس على طاولة المفاوضات بوضع تفاوضي قوي.
2: شكرا لك عقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، ضيفنا في هذه الفقرة العسكرية. ختام هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة بقية التغطية مع جعفر.
1: شكرا لك سلمى. إلى لبنان، حيث أعلن رئيس الحكومة نواف سلام توقيف شاحنة تحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة قبل أيام، وأكد أن السلطات ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية. من بيروت تنضم إلينا مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، ماذا في تفاصيل عملية التوقيف هذا؟
5: جعفر، رئيس الحكومة نواف سلام كشف اليوم عن هذا الخبر مؤكدا أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تمكنت قبل أيام من توقيف هذه الشاحنة التي وصفها بالمشبوهة، والتي كانت تعبر من البقاع في شرق لبنان نحو العاصمة بيروت، تحديدا في منطقة ظهر البيدر وهو الطريق الدولي الذي يصل البقاع بالعاصمة بيروت. قال إن تلك الشاحنة كانت تحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، من بينها مادة السيفور شديدة الانفجار. قال إن عددا من اللبنانيين عبروا عن هواجسهم من هذه المتفجرات التي كانت تحملها تلك الشاحنة، وعبروا عن تخوفهم من أن تكون هذه المتفجرات الغاية منها تنفيذ عمليات اغتيال سياسي في لبنان، كما كان يحصل في تاريخ لبنان الحديث مرات عدة. ولكنه قال إنه يتفهم هذا التخوف، ولكنه على ثقة بأن السلطات اللبنانية ستصل إلى خواتيم التحقيقات في هذا الموضوع، لا سيما وأنه أشار إلى أن تلك المواد تم ضبطها من قبل الجهات المختصة، أحيل سائقو الشاحنة إلى القضاء والتحقيق جار معهم لكشف كافة الملابسات، لا سيما لناحية الهدف من حيازة وحمل هذه المواد المتفجرة وبهذه الكميات الكبيرة في تلك الشاحنة، ما كان الهدف من ذلك، من هي الجهة التي تقف وراءها، وأيضا من هي الجهة التي ينتمي إليها هؤلاء السائقون لتلك الشاحنة. هو لم يكشف عن كل هذه التفاصيل، ولكنه أكد بأن التحقيق جار في هذا الإطار. أكد على نقطة مهمة جدا، وهي أن أي سلاح غير شرعي ستتم مكافحته وملاحقته حيازة وأيضا استخداما ونقلا، لسيما وأن السلطات اللبنانية وتحديدا حكومة لبنان كانت قبل أكثر من عام تعهدت عبر قرارات صدرت عن مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة وبضبط كل السلاح غير الشرعي في لبنان. ولبنان في هذه المرحلة تحديدا حريص على بعث رسائل إلى المجتمع الدولي بأنه ملتزم بتنفيذ هذه القرارات فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، ومن ضمن هذه القرارات ما يأتي اليوم على لسان رئيس حكومة لبنان نواف سلام. إذن هو حدث أمني مهم، لم تتضح ما إذا كانت هذه المتفجرات وهذه الشاحنة قد عبرت من الحدود اللبنانية السورية إلى لبنان أم أنها تأتي من الداخل اللبناني. كل هذه التفاصيل تركها نواف سلام للتحقيقات التي وعد اللبنانيين بأنه سيطلعهم وسيكشف على كل التفاصيل والملابسات المتعلقة بهذا الأمر.
1: من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، شكرا جزيلا لك. وفي الأثناء، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تأسيس بعثة التكتل للدعم في لبنان، وستكون لمهمة البعثة ولاية مبدئية من 3 سنوات. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن البعثة لن تكون بديلا عن اليونيفيل. فكيف ستعمل البعثة الجديدة؟ وما الفرق بين مهامها ومهام القوة الأممية؟
6: بعثة أوروبية جديدة إلى لبنان بركيزتين مدنية وعسكرية، ومهمتها دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية. فما الفرق بينها وبين قوات الأمم المتحدة اليونيفيل؟ بحسب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فقد اكتمل التخطيط للبعثة، وتلقى الاتحاد ترحيبا لبنانيا رسميا بإنشائها. وقالت كالاس إنها تأمل بدء العمل على الأرض خلال 2 شهر بعد اعتماد القرار. هدف البعثة المعلن تدريب الجيش وقوى الأمن الداخلي والجمارك، وتقديم المشورة لتعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود والأمن الداخلي بما يتوافق مع القرار 1701. وتكشف وثيقة تحضيرية أوروبية تفاصيل هذا الدعم. خبراء لتطوير التدريب والتحقيقات الجنائية والشرطة المجتمعية والعمل الاستخباري، مع إمكانية عمل بعض مستشاري التدريب داخل المؤسسات اللبنانية إذا سمحت الظروف الأمنية. وستساعد البعثة قوى الأمن على تسلم بعض مهام حفظ الأمن وتطبيق القانون من الجيش اللبناني عبر التدريب والتنسيق بينهما. لكن الوثيقة لا تحدد أين سيحدث ذلك أو كيف سيتغير انتشار هذا الجيش. كما يمتد الدعم إلى الموانئ والجمارك من خلال تطوير خطط الحماية وتدريب الموظفين وتحسين التنسيق لمواجهة التهريب والاحتيال والفساد. أما قوات اليونيفيل فهي قوة أممية تراقب وقف الأعمال العدائية وتدعم انتشار الجيش في الجنوب. وهنا يتضح الفرق. البعثة الأوروبية تطور قدرات المؤسسات اللبنانية ولن يقتصر اهتمامها على الجنوب. أما صلاحياتها النهائية فلا تنص على الملاحقة أو التفتيش أو نزع السلاح، ولهذا تؤكد كالاس أنها ليست بديلا عن اليونيفيل. وبناء عليه ينظر إلى الوجود الدولي بعد انتهاء ولاية القوة الأممية على أنه مسار منفصل ولا تزال صيغته قيد النقاش. وتقول كالاس إن دولا أوروبية تستطيع المساهمة في قوة لاحقة شرط تفويض أممي واضح مع تفضيلها تمديد ولاية اليونيفيل.
1: من بيروت ينضم إلينا علي حيدر المحلل السياسي، ومن جبل لبنان بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. سأبدأ معك سيد بشارة، بعثة أوروبية إلى لبنان، إلى أي مدى يستجيب هذا إلى أحد أهم المطالب التي رفعتها السلطات اللبنانية؟
7: هذه البعثة عمليا منفصلة عن البديل الذي كانت تتوخاه الدولة اللبنانية للقوة الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل. لم يتم التوافق على بديل لليونيفيل، ولم يقبل مجلس الأمن طبعا، الولايات المتحدة هي التي كانت وراء إنهاء مهمات اليونيفيل، لم تقبل الولايات المتحدة بتمديد عمل اليونيفيل حتى لستة أشهر. كذلك لم يتم التوافق على قوة أوروبية تعمل بديلا عن اليونيفيل في جنوب لبنان بين إسرائيل وبين لبنان. لذلك وصلت الاقتراحات، اختصرت بالاقتراح الذي تحدثت عنه نائبة المفوض العام للمفوضية الأوروبية، والتي قالت أنها بعثة، عمليا هي بعثة استشارية تتكون من بضع مئات من العسكريين يساعدون الجيش اللبناني على مهام لا تتعلق بالحدود بين لبنان وإسرائيل. هي تتعلق ربما بالموانئ، تتعلق بالجمارك، تتعلق بالتدريبات. لكن مسألة ماذا سيحل بعد اليونيفيل في نهاية العام الحالي تبقى معلقة وغير واضحة. ذلك
1: دعني أسأل سيد علي حيدر، برأيك سيد علي حيدر، هل يمكن لهذه البعثة أن تعزز دور الجيش اللبناني الذي يسعى للسيطرة الأمنية على كامل حدود البلاد؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع يعني عادة عندما تقترح هذه الدول اقتراحات من هذا النوع سكان الجنوب وتجربتهم التاريخية تجعلهم أكثر حذرا، ولا يوجد موقف مسبق، لا موافقة مسبقة مطلقة بغض النظر عن دورهم وصلاحياتهم ونطاقهم الجغرافي الذي يعملون فيه، ولا هناك موقف سلبي مطلق. ولكن في ظل الظروف السياسية التي يمر بها لبنان وتمر بها المنطقة، والقصور الإسرائيلي الذي اعترف به بأنه غير قادر على تحقيق كامل الأهداف في لبنان ويحتاج إلى من يتكامل معه ويتلاقى معه في الطريق، يجعل الأمر موضع حذر، ولكن لا وليس موضع سوء ظن. يعني نحن عندما يتعلق الأمر بلبنان وشعبه ومستقبله وبالاستناد إلى التجارب، يحتاج ينبغي أن يكون الإنسان أكثر حذرا وأكثر حيطة. لكن في كل الأحوال، كل ما يساهم في تعزيز الأمن وتعزيز دور الجيش اللبناني ولا يخدم الإسرائيلي هو أمر مرحب به، ولا أعتقد بأن أحد يمكن أن يعترض عليه في هذا الإطار، خاصة يعني حتى لو أخذنا دور القوات الدولية، رغم هذا الطابع الكبير الذي أخذه والبعد الدولي والأممي، ولكن ماذا حققت للبنان؟ لم تستطع أن تؤدي تمنع اجتياحا، ولا تقف في مواجهة عدو ولا اعتداء. نعم هناك غطاء سياسي عام، ولكن بالملموس لا يوجد شيء على الساحة اللبنانية، لا على أرض الواقع يعني بمعنى. ولكن عفوا جملة أخيرة، ولكن حاولوا في الفترة الأخيرة أن يورطوها في دور لا يتجاوز صلاحياتها، وهو دور كان مطلبا إسرائيليا علنيا بالمناسبة، ويخشى في كل الأحوال أن تكون أي قوة أجنبية هي مقدمة في هذا الاتجاه، ونأمل طيب. أن لا يكون الأمر كذلك.
1: دعني أعود السيد بشارة، إلى أي مدى لا تصطدم مهام هذه البعثة مع التحركات الإسرائيلية؟
7: هذه البعثة لم يكن لها علاقة بالتحركات الإسرائيلية. واضح من مهماتها في الوقت الحاضر أنها لا تحتاج حتى إلى موافقة إسرائيل. القوة الأوروبية التي كانت مقترحة اعترض عليها الإسرائيليون، اعترضوا خصوصا على الفرنسيين وعلى الإسبان، وافقوا على الإيطاليين، لكنها لم تصل إلى مكان. هذه القوة بصيغتها الحالية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي اليوم، هي قوة يمكن القول أنها مساندة للجيش اللبناني في أعماله الداخلية، في تدريباته، في حفظه للأمن، لكن الأوروبيين يأملون لاحقاً أن تتطور هذه القوة لتكون قوة تستطيع التنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي عند الحدود، وهو أمر الولايات المتحدة لا تزال ترفضه باعتبار أنها تراهن على اتفاق الإطار وعلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وعلى أن اتفاق الإطار يتطور إلى تنسيق مباشر بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. وعلى هذا الأساس فإن الولايات المتحدة لن تعارض هذه القوة بصيغتها الحالية، لكنها وهي وإسرائيل سيعارضان طبعا أي تطوير لهذه القوة لكي تشبه القوات اليونيفيل التي نعم. تم إنهاء مهماتها.
1: قبل أن أعود للسيد علي، أشير إلى هذا الخبر العاجل وايد أسفل الشاشة. الجيش اللبناني يقول: ضبطنا في منطقة القصر حوالي 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة معدة للتهريب من سوريا إلى لبنان. أعود إليك سيد علي حيدر، هل برأيك مهمة هذه البعثة الأوروبية في لبنان يمكن أن تساعد في الدفع قدما في المفاوضات التي يجريها لبنان مع إسرائيل خلال الجولة المقبلة المتوقعة في هذا الشهر إن لم تؤجل؟
8: أثبتت التجارب الأشهر الماضية أن الاتحاد الأوروبي وأوروبا بشكل عام دورها محدود جدا ومؤثر بشكل ضئيل جدا في مسار المفاوضات، والمسألة مرتبطة بالأمريكي والإسرائيلي حصرا، وأي يعني دور هو دور يعني رمزي إذا افترضنا مثل هذا الدور، وعلينا أن لا يعني نغش بالعناوين الكبرى وما إلى ذلك. والدليل أن الإسرائيلي عندما حاول ونجح في فرملة أي دور فرنسي في الأيام اللجنة السابقة، وأيضا المفاوضات والاتفاق الذي انبثقت عنه أيضا لم يكن هناك أي دور أوروبي فعلي جدي يعني بهذا الإطار. وبالتالي لا أعتقد أن مثل هذه الخطوات تساهم في هذا المجال، بغض النظر عن الاتفاق وطبيعته وأهدافه وإلى آخره من بهذا المجال. لذلك المسألة، الساحة اللبنانية هي في الواقع ساحة إسرائيلية أمريكية، وحتى الآن لم تثبت أوروبا قدرتها على أن تخط لنفسها خيارا مستقلا يراعي المصالح الأوروبية بمعزل عن إسرائيل ومعزل عن الولايات المتحدة. نعم على مستوى الموقف نلاحظ أن هناك تباينا، وهناك تباينا بين الموقف الأمريكي على المستوى الموقف النظري يعني والبين الأوروبي، والأسباب واضحة أن موقع الجيوسياسي لأوروبا ومنطقة ولبنان والمنطقة تختلف عن الولايات المتحدة. يعني هناك تأثير للأمن القومي مباشرة، وأحداث سورية وما ترتب عليها والهجرة وما إلى ذلك خير شاهد في هذا الإطار. ولكن رغم ذلك، رغم الخصوصية الأوروبية، نلاحظ أنها لم تنجح أن تخط لنفسها خيارا استقلاليا بين قوسين بمعزل عن الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: أشكرك جزيلا من بيروت علي حيدر المحلل السياسي، كما أشكر من جبل لبنان بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. إلى الملف الروسي الأوكراني، حيث قال الكرملين إن الاتصالات بشأن هدنة مع أوكرانيا حول الطاقة مستمرة. في المقابل قال الرئيس الأوكراني إنه إذا لم توافق روسيا على هدنة بشأن قطاع الطاقة فسيتم الرد عليها. في الأثناء أعلن رئيس المجلس الأوروبي اعتماد نحو 1600 إدراج جديد ضمن قائمة عقوبات تستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي. من موسكو ينضم إلينا مراسل الجزيرة أمين درغامي، ومن كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، ومن وارسو مراسل الجزيرة سلام كيالي. أبدأ من موسكو لنتوقف معك أمين عند هذه التصريحات الصادرة عن الكونغرس، عن الكرملين عفوا.
9: جعفر، الكرملين نفى وجود أي اتفاق مع الولايات المتحدة بخصوص عدم استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا، ذلك الاتفاق الذي كان الرئيس الأمريكي قد أعلن عنه أمس وقال بأنه دخل حيز التنفيذ فورا. لكنه في المقابل أي الكرملين قال بأن المشاورات بهذا الخصوص مستمرة، وسيتم إطلاع الرأي العام في الساعات المقبلة عن أي تطور. ولكن استدرك المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الحديث وقال بأن روسيا لا يهمها التوصل إلى هدنة بقدر ما تسعى إلى سلام دائم في إطار ذلك الموقف الروسي المتجدد أيضا اليوم، والذي يرى بأن الصراع في أوكرانيا يجب أن يتم حله عبر حل جذري. وطبعا لروسيا كانت هناك مطالب كثيرة ضمن هذا الحل الجذري وفق رؤيتها. من جانبه أيضا وزير الخارجية سيرجي لافروف قال بأن زيلينسكي يسعى إلى هدنة من أجل التقاط أنفاسه بحسب تعبيره، وقال بأن روسيا ستواصل تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ولم يتطرق إلى أين وصلت جهود التشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص هذه الهدنة، التي يبدو أن هناك اتفاق إطار ما قد توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص. ولكن ما هو ثابت هو طبعا الاتصال الهاتفي الذي كان قد جرى قبل يومين بين الرئيسين الروسي والأمريكي، وتمخض عن اتفاق يخص تصدير الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الأسواق العالمية. ولكن السؤال المطروح، هل تم إشراك أو إدخال أيضا اتفاق عدم استهداف البنى التحتية والمنشآت في الطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا إلى هذا الاتفاق العام بين البلدين، أم أن المشاورات كما قال الكرملين بطبيعة الحال ما زالت متواصلة من أجل تحديد اتفاق ثابت يخص فقط عدم استهداف البنى التحتية للمنشآت. ولكن وزارة الدفاع في بيانها الصادر اليوم لم تتحدث، وعلى غير العادة على الأقل في الفترة الأخيرة، عن استهداف قواتها لأي من منشآت الطاقة في أوكرانيا خلال الساعات 24 الأخيرة.
1: من موسكو أمين درغامي، شكرا جزيلا لك. أتحول إلى عبد العزيز مجاهد في كييف. عبد العزيز، ماذا بشأن تطورات الموقف الميداني والموقف الأوكراني؟
10: في جديد الموقف الميداني، لا تزال الهجمات مستمرة، أعنفها اليوم على خاركيف، أكثر من 5 هجمات بالمسيرات استهدفت مباني سكنية، خلفت حوالي 17 جريحا حتى اللحظة. وهنا في العاصمة الأوكرانية كييف سقطت مسيرتان تعملان بمحركات نفاثة كما قال عمدة المدينة، أدى هذا إلى إصابة سيدة واحدة على الأقل وتضرر عدد من المباني. أما الموقف السياسي فلا يزال الأوكرانيون يتساءلون عن طبيعة هذا الوقف الفوري لإطلاق النار على المنشآت النفطية والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال. يتساءلون عن متى سيدخل حيز التنفيذ، ما هي المنشآت التي يشملها، وما إذا كان الجانب الروسي مهتما بالدخول في مثل هذه المفاوضات. في جديد الموقف الأوكراني، ما أعلنه الخطاب الذي ألقاه زيلينسكي لمنتدى وارسو للأمن، وقال فيه أننا منفتحون على أي وقف مؤقت لاستهداف المنشآت، لكننا نريد أن يضمن هذا الوقف منشآت الحيوية في أوكرانيا، الجسور، المباني الاستراتيجية، وأيضا أن يكون هناك التزام روسي معلن بهذا الوقف، نظرا لأنه موسكو لم تعلن حتى ذلك الوقت الذي ألقى فيه زيلينسكي خطابه، لم تعلن أنها ستلتزم بمثل هذا الوقف. لكن كان لافتا أيضا أن يتحدث زيلينسكي عن مضيق هرمز، وقال أنه حتى إذا ما أفرجت، حتى لو أفرجت روسيا عن هذه الكميات من النفط، فإنه الأزمة الحقيقية تتعلق في أزمة مضيق هرمز، وأن الحرب الأوكرانية لن تؤثر على سعر الطاقة عالميا. وقال إننا يعني نستورد الديزل ونستورد المشتقات النفطية من جيراننا، وإنه حتى إذا ما قررت موسكو الإفراج عن كميات من الديزل، فإن الأزمة الحقيقية التي سببت ارتفاع أسعار الطاقة هي أزمة مضيق هرمز وليست الحرب الروسية الأوكرانية. جعفر،
1: أشكرك جزيلا عبد العزيز مجاهد من كييف. إلى وارسو ومراسل الجزيرة سلام كيالي. سلام، تابعت هناك اليوم الأول من منتدى الأمن، ما أبرز ما قيل فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا؟
11: نعم، بالإضافة إلى التصريحات الأوكرانية، كان هنالك تصريحات لرئيس الوزراء البولندي. بولندا هي من أكثر الدول الداعمة لأوكرانيا خلال حربها مع أوكرانيا، قال بأن يجب على روسيا أن تدفع ثمن ما ارتكبته خلال سنوات الحرب، وأن على العالم، المجتمع الدولي، أن يتابع الجرائم التي تحصل في أوكرانيا. على مستوى المفوضية الأوروبية، ومفوض الدفاع الأوروبي قال بأن الحرب الروسية في أوكرانيا علمت الاتحاد الأوروبي بأنه يجب أن يزيد من اعتماده على نفسه من ناحية الإنتاج الدفاعي، وأيضا من ناحية الاستقلالية الدفاعية، باعتبار أن الولايات المتحدة على حد تعبيره باتت تتوجه أكثر باعتبار الأحداث الجيوسياسية، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو حتى باتجاه الشرق باتجاه الصين، تزيد من قوة الصين وتؤدي إلى أن تكون قوة صاعدة تهدد الولايات المتحدة، وبالتالي الولايات المتحدة على حد تعبير كوبوليوس ستدفع بقواتها أكثر نحو تلك المنطقة، وهو ما يترتب على الأوروبيين بأن يزيدوا من اعتمادهم على نفسهم، وأيضا على أوكرانيا على حد تعبيره، باعتبار أن أوكرانيا هي أول خط دفاعي عن الدول الأوروبية، وأيضا أوكرانيا بات لها القدرات العسكرية والخبرات لتطوير أنظمة الدفاع الجوية كنظام فريا ونظام بلينكس، والذي قال بأن هذين النظامين بتطوير أوكرانيا وممكن أن يدعمان القوات الأوروبية أو الصناعات الأوروبية في مزيد من تصنيع أنظمة الدفاع التي تواجه الصواريخ الباليستية، والحديث هنا بطبيعة الحال عن المخاطر الأوروبية. وأيضا قال بأن كنا نعتمد على ستارلينك، على الولاية من الصناعة الأمريكية، ولكن الآن نحن نتجه لتصنيع أقمار اصطناعية خاصة بنا للإنترنت أكثر كفاءة من ستارلينك، وهي آي سكوير. وفي هذه الصناعة بطبيعة الحال سيكون هنالك قدرات استخباراتية أوروبية خاصة تتفوق على ربما الولايات المتحدة كما قال على حد تعبيره. وهنا الحديث عن التهديدات ربما بشكل غير المباشر التي كان قد أطلقها الرئيس الأمريكي بأن سيكون هنالك قطع أو قطيعة مع أوكرانيا بإمدادها بالمعلومات الاستخباراتية في حال ما استمرت باستهداف البنية التحتية للطاقة في روسيا. بمعنى هنالك توجه أوروبي على حد تعبيره لمزيد من الدعم الأوكراني، لتقديم الدعم لأوكرانيا ب30 مليار هذا العام و30 مليار عسكريا أتحدث هنا خلال العام المقبل، ولكن أيضا مزيد من التعاون في مجال الصناعة العسكرية مع أوكرانيا والاستقلالية أكثر حتى ضمن الدول الأوروبية ضمن حلف شمال الأطلسي، وهو على حد تعبيره ما تطلبه الولايات المتحدة من الشركاء الأوروبيين داخل حلف شمال الأطلسي. نعم،
1: ماذا بشأن ما قاله زيلينسكي عن هدنة الطاقة باختصار شديد؟
11: نعم، هو عمليا طالب زيلينسكي لنكون أكثر دقة، قال إن روسيا بعد المنشور الذي نشره ترامب بدقائق كانت قد استهدفت خاركيف وأيضا محطة وقود صغيرة، بمعنى

0: طلبات دعم سريع.
1: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
2: عواجل تتوالى.
3: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
2: بث مباشر دون توقف.
4: هذه الساعة نفتح نوافذ.
2: نوافذ خاصة.
4: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
2: وتحليل للأحياء.
5: المتابعة شبكة مراسلين.
2: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. تبرع الآن.
1: وايد ملل، هذه مو بالوسائل.
2: أقول لك خلنا نرويهم شنو هي الوسائل.

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، أعلن المتحدث باسم التحالف التعامل مع صاروخ ومسيرات متجهة نحو المملكة العربية السعودية. هذا وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض، وذلك بعد إعلانها وفاة شخص وإصابة 11 آخرين في اعتداء على المطار عصر الأحد. في اليمن، قالت القوات الحكومية أنها دمرت آليات عسكرية وثكنات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات مأرب. في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى، بينما تحدثت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين عن تعرض العاصمة صنعاء ومديرية همدان بمحافظة صنعاء لغارات جوية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الأمن لن يعود لمضيق هرمز إذا استمر الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية، مضيفا أن تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر عبر الوسطاء. من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي إن تدفقات إيران النقدية من تصدير النفط أصبحت سلبية. في غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مواصي رفح ومدينة غزة. في لبنان، أعلن رئيس الحكومة توقيف شاحنة تحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة قبل أيام، وأكد أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية. وذكر الجيش اللبناني أنه ضبط في منطقة القصر نحو 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة معدة للتهريب من سوريا إلى لبنان. نبدأ مع تطورات الملف اليمني. معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان.

0: ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة أيضا نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز مراسلتنا أيضا هديل اليماني، ومعنا من مأرب أيضا مراسلنا محمد القاضي. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ إذا معك بدر الربيعان في الرياض. أطلعنا على آخر البيانات بشأن عمليات الاعتداء المتواصلة أو استهداف المتواصلة لمطار الملك خالد في الرياض.
1: نعم، أحدثت التطورات الميدانية سلمى هو ما أعلنه التحالف عن رصد تهديد بمسيرات وصواريخ كروز باتجاه المملكة. ذكر أن القوات والتحالف تتابع هذه التهديدات وتتعامل معها. حتى الآن لم يحدد التحالف المناطق المستهدفة، لم يضف أي تفاصيل عن نتائج التعامل مع هذه المسيرات والصواريخ، وبالتالي في انتظار ما قد يصدر عنهم معلومات جديدة تتعلق بهذا الإعلان. هذا الإعلان حقيقة جاء في وقت لا تزال فيه تداعيات الاعتداءات على مطار الملك خالد الدولي حاضرة، خصوصا مع استمرار استهداف المطار خلال الأيام الماضية. كان هناك بيان الحاقي من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن الاعتداء الذي تعرض له المطار عصر أمس والذي أعلن عنه التحالف. ذكرت الهيئة في بيانها أنه يعني نتيجة لهذا الاعتداء كان هناك وفاة لمقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة يعني 11 شخص آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. تحدثت كذلك عن أضرار مادية لا تزال الجهات المختصة تعمل على حصرها. الأعداد التي جاءت في البيان الحاقي تشير يعني إلى الاعتداء الذي وقع أمس الأخير، وليست الحصيلة التي أعلنتها الهيئة عن الاعتداء السابق يوم السبت والذي أدى إلى وفاة 12 شخص وإصابة 309 بعضهم في حالات حرجة. وبالتالي نحن نتحدث عن اعتداءات متكررة خلال أيام قليلة على المطار نفسه، خلفت وفيات وإصابات بين المسافرين والعاملين، فضلا عن الأضرار التي لحقت بمرافق المطار. أحدث الإجراءات كانت المتعلقة بحركة الطيران، نتحدث عن إعلان الهيئة أيضا عن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي، والسبب كما وضحته الهيئة هو أن الجهات المختصة ما تزال تستكمل الإجراءات للتأكد من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها قبل استئناف عمل الرحلات. نتحدث عن موقف سعودي حقيقة لا يزال حازم عسكريا وسياسيا. على الصعيد العسكري التحالف يواصل التعامل مع التهديدات التي تستهدف المملكة، يتم تنفيذ عمليات ضد القدرات العسكرية لميليشيا الحوثي داخل مناطق سيطرته داخل اليمن. سياسيا الرياض تؤكد الرفض لهذه الاعتداءات وتمسكها بحقها في حماية أراضيها وأمن مواطنيها، ومع استمرار دعمها أيضا للحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة.
0: شكرا لك بدر الربيعان مراسلنا من الرياض. نبيل اليوسفي أنت معنا من صنعاء. إذن أطلعنا أيضا على الذي أعلن عنه أيضا المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين من تنفيذ هذه العمليات، هل جرى تحديد الأماكن وأيضا التطورات الأخرى الميدانية المتعلقة بالقصف في صنعاء وهمدان؟
2: نعم، قبل قليل كانت وسائل إعلام رسمية قد أعلنت بأن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت المجمع الحكومي في مديرية خب والشعاب بمحافظة الجوف الشمال شرقي اليمن. وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء أعلنت سقوط 16 ضحية قالت أنه جراء هذه الغارات، وأعلنت سقوط 6 شهداء حسب وزارة الصحة، بالإضافة إلى 10 جرحى جراء هذه الغارات في مديرية خب والشعاب بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. أيضا كانت حسب وسائل الإعلام الرسمية أكدت عن غارات جوية قبل قليل على محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وقالت بأن الغارات سعودية وأيضا قصف مدفعي، فضلا عن أنه خلال الساعات القليلة الماضية كان قد تم الإعلان عن غارات جوية استهدفت هنا حي من أحياء مديرية الثورة في خط مطار صنعاء الدولي حسب وسائل الإعلام الرسمية، وأيضا غارات استهدفت منطقة همدان وهي تابعة للعاصمة اليمنية صنعاء. في سياق آخر، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء يحيى سريع قد أعلن عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية في المملكة العربية السعودية، أكد بأنها تمت بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وأكد بأن العمليات استهدفت مطار الملك خالد في الرياض وعلى 3 مراحل حسب الناطق العسكري، فضلا عن استهداف مطار الملك فهد في الدمام، بالإضافة إلى عمليتين استهدفتا محطة وكذلك مصفاة تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. وأكد أيضا بأن هذا يأتي ردا على 124 غارة جوية قال بأنها سعودية وبأنها استهدفت منشآت وأعيان مدنية وتسببت في سقوط ضحايا. كما أحصى أيضا منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة 2058 غارة جوية قال بأنها استهدفت مناطق مختلفة واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. وأكد أيضا بأنهم سيواصلون من التصعيد مقابل التصعيد والمطار مقابل المطار حسب الناطق العسكري وحسب القوات المسلحة التابعة لصنعاء. كما أكد أيضا بأنهم قد تصدوا بصواريخ أرض جو محلية الصنع لتشكيلات جوية قتالية للطيران السعودي في أجواء ومناطق تابعة لسيطرة سلطات صنعاء. في السياق الآخر وهي الجبهات، أكدت القوات المسلحة استهدافها تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقتي رأس العارة والسقيا ب10 صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين، وأعلنت سقوط 10 القتلى والجرحى في صوف تلك القوات حسب القوات المسلحة.
0: شكرا لك نبيل يوسفي من صنعاء. هديل اليماني، كيف تبدو جبهات تعز والساحل؟
3: بالنسبة للجبهات، هنا الجبهات مشتعلة في الجهة الغربية لهذه المدينة وهي لم تتوقف منذ أيام، حيث أن جماعة الحوثي بحسب مصادر ميدانية تحاول إحداث اختراق في هذه الجبهة، لا سيما مع الهجوم العنيف الذي تقوم به بالصواريخ وأيضا بالهاون وأيضا بالهجوم العسكري من قبل الأنساق العسكرية القادمة من تلك الأماكن. لكن القوات الحكومية تقول أنها تصد هذه الهجمات بشكل كبير، وتصد أيضا هجمات أخرى في أماكن أخرى تابعة للحكومة اليمنية، سواء كانت في الريف الغربي لهذه المدينة أو في الريف الجنوبي. وإذا ما تحدثنا عن الساحل الغربي وأيضا في محافظات أخرى، لا تزال هذه القوات الحكومية تقول أنها تصد هجمات عنيفة بالنسبة لجماعة الحوثي، حيث وأنها تقوم بمحاولة إحداث أي اختراق خلال الأيام الماضية لكنها لم تتقدم. جماعة الحوثي ومن خلال مصادر الميدان تريد التقدم باتجاه ناحية الضباب، لكن حتى هذه اللحظة وفق المصادر الميدانية لم تتمكن رغم الهجمات العنيفة هناك. يتحدث أيضا الطيران الحربي والقوات الحكومية عن شن ضربات عنيفة لأماكن تمركز هذه الجماعة، لا سيما في الجبهة الشرقية وأيضا في الجبهة الشمالية الغربية. بالنسبة للأوضاع الإنسانية كما هي حتى هذه اللحظة، لا زال الحصار يطبق على هذه المدينة، لم تدخل ولم تخرج أي إمدادات تخص هذه المدينة، لا سيما المواد التموينية وأيضا المواد الإغاثية والمواد الطبية. هناك مناشدات من مختلف القطاعات بضرورة فتح المنافذ الرئيسية لهذه المدينة، وأيضا تطلق مناشدات باتجاه المجتمع الدولي من أجل وقف هذا الحصار الذي بات يطبق على هذه المدينة. أعداد النازحين ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، لأن الاشتباكات تتشعب باتجاه هذه المدينة وباتجاه أيضا مديرياتها. الأنساق العسكرية كبيرة والتعزيزات أيضا العسكرية كبيرة. هناك ارتفاع لأسعار المواد الغذائية وأيضا الوقود، وأصبحت قليلة لأن والغاز أيضا، لأن المواد هذه لم تدخل إلى المدينة منذ أيام، وبالتالي نحن نشهد حالة من شح للمواد الغذائية والوقود أيضا، بإضافة إلى ارتفاع الأسعار.
0: شكرا جزيلا لك هديل يماني مراسلتنا من تعز. محمد القاضي من مأرب، كيف تبدو الجبهات في مأرب؟
4: سلمى، المواجهات هنا في جبهات مأرب متصاعدة. القوات الحكومية قالت قبل قليل، تحدث معنا مصدر عسكري قال إن القوات الحكومية قصفت مواقع الحوثيين على امتداد الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب براجمات الصواريخ، وكذلك بالقصف المدفعي وأيضا من خلال الطيران المسير، وكذلك بالتزامن مع غارات جوية على تمركز الحوثيين في هذه الجبهة، وهي جبهة ممتدة شمالي مأرب تمتد إلى محافظة وإلى محافظة الجوف. وكانت مصادر عسكرية أيضا قد تحدثت لنا ذلك عن أن القوات الحكومية هاجمت مواقع للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، ولم ترشح حتى الآن معلومات مؤكدة عن ما إذا كانت القوات الحكومية قد سيطرت واستعادت مواقع وازنة حتى هذه اللحظة. الاشتباكات ما زالت مستمرة، فلا نستطيع الحديث عن تقدم يبنى عليه حتى هذه اللحظة. سلمى، نحن نتحدث عن مسرح عمليات ممتد من جنوب محافظة مأرب إلى جنوب غرب محافظة مأرب، إلى الجبهات الغربية في محافظة مأرب، إلى الجبهات الشمالية الغربية ومن ثم الشمالية ومن ذلك وبعد ذلك جبهات مشتركة بين محافظة مأرب ومحافظة الجوف. نتحدث عن جبهات شرقي محافظة الجوف، تحديدا عن جبهة الجدافر وكذلك جبهة اللبنات. وتقول المصادر العسكرية إن الاشتباكات لا تتوقف في هذه الجبهات، وإن القوات الحكومية تتبادل مع الحوثيين القصف المدفعي على امتداد هذه الجبهات. نحن نتحدث عن مسرح عمليات مزيج من الصحراء والتلال والمرتفعات الجبلية المعقدة، والمعارك التي تدور في هذه الجبهات معارك ممتدة لسنوات منذ اندلاع هذه الحرب، وهذه الجبهات تشهد اشتباكات وتصاعد لهذه الاشتباكات وموجات من هذه الاشتباكات، ما إن تتوقف هذه الموجات حتى تبدأ من جديد. يستخدم الحوثي في قصفه واستهدافه لمواقع الحوثيين الصواريخ طويلة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة وكذلك قصيرة المدى، ويستخدم أيضا بشكل مكثف الطيران المسير، وكذلك تستخدم القوات الحكومية الطيران المسير بشكل مكثف للاستطلاع وكذلك للاستهداف المركز لمواقع الحوثيين، كما يستخدمه كذلك الحوثي في استهداف مواقع أيضا للقوات الحكومية. نحن نتحدث عن جبهات مر عليها السنوات، ولذلك التحصينات فيها منيعة. نتحدث عن الطرفين في هذه الجبهات، سنوات الحرب علمتهم كثيرا، ولذلك حتى الآن لم يحدث أي طرف أي اختراق يبنى عليه في هذه الجبهات. نحن نتحدث أيضا عن قتلى وجرحى من الطرفين طوال هذه الأيام ومنذ هذا التصعيد الأخير، وهذه هذا التصعيد أيضا انعكس سلبا. تفضلي. شكرا
0: جزيلا لك محمد القاضي مراسلنا من مأرب. وقبل المتابعة في هذا المحور أيضا وهذا الملف، نوه إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، القناة 14 الإسرائيلية تتحدث عن 12 مصابا في انفجار بالجليل الأعلى عند الحدود اللبنانية. سنتابع هذا الخبر بتفاصيله في سياق هذه التغطية المستمرة. وبالعودة إلى الملف الأول، وبين الحصار والمعارك المستمرة يواجه سكان تعز في اليمن أزمة معيشية وصحية هي الأشد قسوة. أسواق أنهكها نقص المواد الغذائية والغلاء، ومستشفيات تطلق صرخاتها الأخيرة مطالبة برفع الحصار وفتح طرق الإمداد بصورة فورية وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة.
3: في هذه المدينة والتي يبلغ عدد سكانها 1,000,000 نسمة، تستيقظ كل يوم على أصوات المدافع والرشاشات والرصاص، ويزداد الحصار الخانق عليها يوما بعد يوم. هنا حيث تقطع طرق الإمداد الرئيسية، لا تحاصر الجغرافيا وحدها، بل تحاصر حياة البشر وأبسط حقوقهم في العيش والكرامة. ففي الأسواق تشهد المواد الغذائية والمشتقات النفطية نقصاً حاداً، وذلك ينعكس سلباً على الحياة العامة للمواطنين، حيث ترتفع أسعار المواد بشكل لافت، وهذا بشكل عام يؤثر على أشكال الحياة اليومية بالنسبة لحياة المواطنين. تبحث العائلات هنا عن مقومات البقاء وسط واقع أمني ومعيشي يزداد قسوة مع تواصل الهجمات على المواقع المدنية في مختلف المديريات. لا يقف الموت البطيء عند حدود لقمة العيش، بل يمتد إلى القطاعات الطبية في هذه المدينة، وقد أطلقت نداءات استغاثة تطالب فيها المعنيين بضرورة فتح المنافذ الرئيسية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى في هذه المدينة.
5: حيث حذرت الأطراف الطبية من قرب نفاذ الأدوية والمستلزمات والوقود، ما يهدد بتوقف الخدمات الحيوية في أقسام حرجة مختلفة.
6: منذ سنوات يعيش هؤلاء السكان تحت وطأة الحرب، وبفعل المعارك الأخيرة تتفاقم الأزمات وتتراكم بشكل كبير.
7: سنوات طويلة من الصراع ألمت بهذه المدينة وأنهكت قطاعاتها الخدمية الحيوية، واليوم ومع التزايد واشتداد وطأة الحرب تواجه هذه الخدمات المتهالكة اصطداما مباشرا مع احتياجات يفوق حجمها القدرة على الاستجابة.
6: أمام هذه التحديات وفي ظل موجات النزوح المستمرة، يقف الإنسان هنا باحثا عن نافذة أمل تكسر طوق الحصار المطبق على أنفاسه. هدي لليماني، الجزيرة، تعز.
0: الآن إلى قراءة عسكرية في التطورات الميدانية الجارية في جبهات القتال في اليمن، في نافذة يقدمها جعفر سلامات، تفضل.
8: شكرا لك سلمى، أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية. في اليمن ما زالت محافظة تعز تشهد أبرز المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تسعى القوات الحكومية لفك الحصار عن مدينة تعز وكذلك للسيطرة على كامل المحافظة، كما تشهد محافظة مأرب مواجهات أخرى على امتداد أكثر من مديرية. هذه الزاوية نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا على الشاشة التفاعلية عبد القادر عراضة الذي أبدأ معه لعرض أبرز التطورات. إليك عبد القادر.
9: نعم جعفر، إذا أردنا أن نختصر المشهد في اليمن يمكن أن أرسم ثلاثة دوائر رئيسية تتعلق بالمناطق صعدة وعمران وصنعاء، هي مسرح لاستهدافات خصوصا بالغارات. تتحرك وفق ما أعلنه وقاله مراسلنا قبل قليل جبهتي مأرب والجوف، وإضافة إلى جبهة ثالثة وهي تعز، وتحديدا مع تطوراتها خصوصا على مستوى منطقة الساحل الغربي. وإذا ما ذهبنا مباشرة إلى مأرب والجوف، لابد أن أشير إلى تطورات لافتة تتعلق بهذه الغارات المعلنة من قبل القوات الحكومية أو حتى من قبل أنصار الله الحوثيين، والتي استهدفت مناطق عديدة في محافظة صعدة على غرار الصفراء وأصحار والظاهر ومجز. وكما نلاحظ هذه المحافظة هي محافظة تمثل الثقل إن صح القول السياسي لأنصار الله الحوثيين، وتقع إلى جوار الحدود السعودية. بالنسبة لعمران كان هناك 7 غارات استهدفت حرب سفيان، لكن أيضا في العاصمة صنعاء كان هناك استهداف لنهم وهمدان، وأيضا حجة لم تسلم من هذه الغارات. اللافت الآخر هو ما نقله مراسلنا عن اشتباكات على مستوى المناطق الجنوبية لمأرب، ولكن أيضا على مستوى المناطق الشمالية. وكما نلاحظ هذا اللون هو لمحافظة مأرب والتي تجاور محافظة الجوف، التي بدور شهدت اشتباكات أيضا على مستوى محور اللبنات، والعين على الحزم الذي يعد مركز محافظة الجوف. إذن نحن أمام جبهة متفاعلة وإن بشكل بطيء، بالنظر إلى كون هذه الجبهات ولسنوات عزز كل طرف تحصيناته على مستواها. تطورات الجوف ولكن تطورات أيضا مأرب، هذه المحافظة الاستراتيجية القريبة من صنعاء، تأتي بينما بالنسبة لتعز لعل أبرز تطور هو في إطار تطويق الحوثيين لمدينة تعز، هو تطورات خصوصا على مستوى جبهة المصراخ. يتحدث القوات الحكومية عن صد محاولة لتقدم القوات الحوثيين باتجاه طالوق، ولكن أيضا يتحدث الحوثيون عن استهداف للقوات الحكومية اليمنية على مستوى هذه الجبهة. الجبهة الثانية وهي جبهة الضباب التي تشهد أيضا اشتباكات، وكما نلاحظ هذه الجبهات ليست بعيدة كثيرا عن وسط مدينة تعز، وقد تابعناها خلال هذه الأيام وسط عملية صد أو تقدم لكل من الطرفين. الجبهة الأخرى التي سأختم بها هذا العرض وهو تتعلق بجبهة الجبهة الجنوبية الغربية، وتحديدا في مناطق دباب والوزعية، كانت القوات الحكومية قد أعلنت عن صدها لمحاولة تقدم من قوات الحوثيين باتجاه كهبوب وجبل كهبوب، ولكن أشارت أيضا إلى استهداف مواقع للحوثيين وكانوا يحملون صواريخ كورنيت، فيما يبدو تهديدا للمكاسب أو تهديدا لتمركز القوات الحكومية في هذه المناطق، مناطق دباب. سأختم بآخر جبهة وهي الجبهة السعودية. كان هناك إعلان للتحالف عن عملية رصد لعدد من صواريخ كروز، وأيضا كان هناك إعلانات عن استهدافات طاولت كلا من مطار الملك خالد بالرياض وأيضا مطار الملك فهد بالدمام. الحوثيون أعلنوا عن 4 عمليات عسكرية استهدفت المطارين، ولكن أيضا مواقع للنفط والغاز هنا في لأرامكو كمعمل تناجيد. ولكن أيضا كان هناك عملية رصد في خميس مشيط أيضا لصاروخ باليستي وفق التحالف تحالف دعم الشرعية، وتم إسقاطه. هذا هو المشهد بشكل كبير، ولكن اللافت فيه خلال هذه الدقائق الأخيرة هو تطورات يبدو بأنها ستتحرك على مستوى جبهة مأرب، إضافة طبعا إلى تطورات تعز. عودة إليك جعفر.
8: شكرا لك عبد القادر على كل هذه التفاصيل. معنا الآن في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك. تعز تحت حصار الحوثيين، ما خيارات القوات الحكومية لفك الحصار؟
10: يعني في تعز الآن يجري القتال من أجل السيطرة على خطوط الإمداد والتحكم بخطوط الإمداد. القوات الحكومية تريد فتح هذه الخطوط وإعادة تأمينها، وخاصة باتجاه مدينة عدن وهذه الخط الذي يمر عبر التربة، مدينة التربة، في حين أن الحوثيين يحاولون الضغط، المزيد من الضغط من أجل السيطرة على المرتفعات من أجل التحكم بخطوط الإمداد. فإذا المعركة الآن تدور بهدف السيطرة على خطوط الإمداد من قبل الحوثيين لإطباق الحصار أو التأكيد على الحصار، ومن قبل القوات الحكومية من أجل فتح وتأمين هذه الخطوط على الأقل باتجاه عدن، من أجل تأمين الدعم اللوجستي والإنساني والحياتي بشكل أساسي نتيجة الخنق الذي وصلت إليه مدينة تعز وفقا لبيان الحكومة اليمنية. فإذا هكذا يمكن قراءة المشهد في مدينة تعز، في محيط مدينة تعز. المعركة تدور على المرتفعات إنما بهدف تأمين الخطوط، خطوط الإمداد والمواصلات.
8: ما الأهمية الاستراتيجية الآن لما يدور في تعز بالنسبة لسياق السيطرة على الساحل؟
10: نعم، بالنسبة للعلاقة ما بين تعز والساحل، بطبيعة الحال هناك معركتين تجري الآن. يعني هناك معركة في محيط مدينة تعز عنوانها وموقفها مختلف عن معركة الساحل. لماذا؟ المواقف متبدلة. هنا في الساحل القوات الحكومية موقفها موقف هجومي، رغم أن هذا الهجوم لم يتطور كثيرا باتجاهات أخرى، إنما يبقى موقف القوات الحكومية في هذه المنطقة السعي إلى إكمال السيطرة على باب المندب، انطلاقا من وجودهم في مطار ذباب، ومتابعة أيضا التقدم باتجاهات أخرى. ولكن حتى الآن الحوثيون يدافعون عن باب المندب وعن وجودهم في هذه المنطقة، وربما قاموا بهجمات معاكسة على مستوى مرتفعات كهبوب كما ذكر عبد القادر. فإذا الموقف هنا هجومي للقوات الحكومية، في حين أن الموقف في تعز دفاعي للقوات الحكومية، والموقف هجومي لأنصار الله الحوثي الذين يهاجمون على عدة اتجاهات في محيط المرتفعات التي تحدثنا عنها من أجل إحكام السيطرة على الممرات والطرقات الإمداد التي تربط مدينة عدن بمدينة تعز. فإذا الموقف هنا يعاكس الموقف هنا بالعنوان العام.
8: هل توقف المعارك في الساحل، توقف تحركات القوات الحكومية، مرده للوضع في تعز باعتبارها جبهة خلفية؟
10: دون شك الجبهتين مرتبطتين بشكل غير مباشر. في الجغرافيا هناك تأثير للمرتفعات من كهبوب إلى الوازعية مرورا بجبل حبشي والكتحة وكل هذه المنطقة ذات تأثير مشترك على الجبهتين، ولكن القوات التي تقاتل هنا وهي نفسها تقاتل هنا مضطرة إلى توزيع القدرات بين الجبهات. يعني القوات الحكومية عندما يشتد الحصار على مدينة تعز عليها أن تسعى لفك هذا الحصار أو كسره، وبالتالي سيضعف هذا طبعا الحشد أو القدرة على الحشد في الساحل. فإذا من هنا يأتي الارتباط بين الجبهتين. وبنفس الوقت أنصار الله الحوثي عندما يريدون تعزيز مواقعهم ومواقفهم في محيط مدينة تعز ويقاتلون للسعي لاحتلال بعض المرتفعات الأخرى والإضافية، بطبيعة الحال يضعف موقفهم في الساحل. فإذا هنا مسألة التوازن بين الموقفين ووفقا لتطور كل مجريات كل معركة. لذلك الآن بدأ يتسع الأمر أبعد من هاتين المعركتين بذهابا ووصولا إلى يعني مدينة مأرب وجوار مدينة مأرب، وأظنك ستسأل عن هذا الموضوع
8: بالضبط. كنت سأسألك ما هي الدلالة العسكرية لفتح هذه الجبهات الآن؟
10: نعم، يعني الواضح أنها بدأت تنشط اليوم في الساعات الأخيرة جبهة مأرب، والسعي باتجاه التقدم باتجاه محيط رغوان كما ذكر المراسل. طبعا الآن نحن هنا لسنا أمام هجوم رئيسي في منطقة مأرب باتجاه صنعاء، ولكن نحن أمام إشعال هذه الجبهة وتحضيرها. بالدرجة الأولى كنت تحدثت عن المواقف في الساحل، هناك موقف هجومي للقوات الحكومية، في تعز هناك موقف دفاعي للقوات الحكومية، هنا يمكن القول أن هناك موقف تثبيتي تحاول القوات الحكومية جر الحوثيين لتحشيد قوى معينة في هذه الجبهة لمواجهة هذا التهديد. يعني تحاول القوات الحكومية تشكيل تهديد باتجاه صنعاء، وإن كان لا يزال بعيد عن صنعاء بطبيعة الحال جغرافيا، إنما اتجاه الجهد واضح أنه باتجاه صنعاء، وبالتالي هذا يساعد على توزيع الجهد، على إرغام الحوثيين على توزيع جهودهم وتشتيت جهودهم، لأن صنعاء وحماية صنعاء أعتقد أنها ترقى إلى مستوى الأفضلية الأولى بالنسبة أو قياسا مع الجبهات الأخرى.
8: إلى أي مدى هذا يندرج ضمن عملية فجر اليمن وخطتها في الوصول إلى صنعاء؟
10: تماما، نحن يعني إذا ما تطور الأمر في مأرب هذا يدل على أن هناك خطة أوسع من الجبهة والمعارك المحلية. وهنا يمكن ربط مسألة العمليات المناورة في محيط مأرب بالضربات الجوية التي تقوم بها القوات الجوية وقوات التحالف على صعدة، الضربات الجوية التي تهاجم فيها منطقة صعدة وعمران وصنعاء، يعني كل هذه المنطقة كما شرحها عبد القادر التي تتعرض لضربات جوية مكثفة، وكان الحديث بالأمس عن أكثر من 1700 هدف تم استهدافه من قبل القوات الجوية. يبدو لي أن استثمار عمل القوات الجوية من ناحية مأرب سيكون أكثر فعالية من المعارك الأخرى والمناطق الأخرى، ربما تكون هذه الخطة. ولكن مع الأخذ بالاعتبار دائما أن هذه المناطق هي المقرات الأساسية لأنصار الله الحوثي، وهي المناطق المحصنة جيدا والموجود فيها قدرات حوثية كثيفة جدا.
8: أشكرك جزيلا العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة التحليلية العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار.
0: نذكر بالخبر العاجل الذي نوهنا عنه قبل قليل، حيث أفادت القناة 14 الإسرائيلية أن 12 شخصا أصيبوا في انفجار بالجليل الأعلى عند الحدود اللبنانية، وأفاد الإسعاف الإسرائيلي أن 4 من المصابين حالتهم خطيرة. معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، ما الذي جرى؟
11: نعم، أولا المعلومات التي وردت عن الإسعاف الإسرائيلي تتحدث عن أن هناك مصاب جراحه حرجة و3 جراحهم خطرة، من بين 12 شخصا الذين أصيبوا، وهم مجموعة من الطلبة ومدرسيهم من المدرسة الثانوية الدينية في مدينة معالوت في الجليل الغربي. لكن ما حدث هو أن هذه المجموعة كانت ضمن عملية جولة ونزهة في منطقة تعرف بتلالي أو سفوح تلالي رميم، التي تمتد من منطقة سهل الحولة في جنوبي منطقة كريات شمونة نحو منطقة كيبوتس المنارة على الحدود مع لبنان. ويبدو حسب المعلومات المتوفرة أنهم داسوا على لغم من مخلفات الحرب انفجر بهم وأدى إلى وقوع هذه الإصابات. حتى الآن الحديث عن أن 12، وقامت الجيش والإسعاف الإسرائيلي بعمليات نقل للمصابين بواسطة أيضا مروحيات 3 شاركت، بالإضافة إلى إغلاق المنطقة بالكامل، ودفع الجيش وقام بإغلاقها ودفع بتعزيزات أيضا لها، لكنها هي داخل الجانب الإسرائيلي من الحدود مع الجنوب اللبناني في منطقة الجليل الأعلى. والترجيحات هو أنه لغم من مخلفات الحرب انفجر بهذه المجموعة فأوقع هذا العدد من الإصابات. الجيش أو الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان قبل لحظات قال أن هناك انفجار لعبوة في شمالي البلاد وأن الجيش موجود في المكان ويقوم مع مروحيات من سلاح الجو أيضا بعمليات الإسعاف ونقل المصابين وإبعاد من تواجد في هذه المنطقة. هذه المنطقة هي عبارة عن سلسلة من التلال سفوحها تمتد شرقا نحو سهل
0: ستعود لتشرح لنا عن هذه طبيعة هذه المنطقة التي جرى فيها هذا الانفجار، ولكن أريد أن أنوه إلى أن هذه الصور هي صور من الجليل الأعلى لما جرى قبل قليل. إذن هذا الفيديو القصير كما نشاهده من الجليل الأعلى لما جرى قبل قليل. نعم تفضل وليد، كنت تحدثنا عن طبيعة هذه المنطقة ومدى قربها من الحدود.
11: نعم، هي في الجليل الأعلى في المنطقة الممتدة حتى مناطق قريات شمونة والمطلة وكيبوتس منارة، وتمتد شرقا نحو سهل الحولة وتمتد غربا نحو الحدود مع لبنان وجزء منها في داخل الأراضي اللبنانية. الانفجار وقع على سفوح هذه التلال المعروفة إسرائيليا باسم تلال رميم قريبة من منطقة كيبوتس المنارة الذي كان يستهدف بكثافة خلال الحرب. وهذا وترجيحات الجيش أن ما جرى أن المجموعة كانت في جولة في تلك المنطقة الحرجية العالية في الجليل الأعلى، وأن عبوة ناسفة أو لغم من مخلفات الحرب قد انفجر بهذه المجموعة وأوقع هذا العدد من الإصابات، وهو 12 شخصا هم طلبة ومدرسيهم. نعم. كانوا في جولة، وحسب المعلومات الأخيرة هم طلبة مدرسة دينية ثانوية في معلوت.
0: من هي الجهة الرسمية المسؤولة عن يعني ترتيبات ذهاب مثل هذه الرحلات إلى مثل هذه الأماكن والسماح لهم يعني الوصول إلى هذه الأماكن من عدمها؟
11: نعم، عادة هذا يتم عن طريق وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الشرطة وأيضا الجهات الأمنية والجيش، خاصة أن هذه المنطقة متاخمة للحدود مع الجنوب اللبناني ويقابلها من الجهة الثانية على ما أعتقد كفر كلا والعدسية وغيرها، ولكنها هي تقع في هذه قرى دمرتها إسرائيل بالكامل، ولكن هي الانفجار وقع في داخل الجانب الإسرائيلي من الحدود. وعادة حتى في أوقات الهدوء لا يتم القيام بمثل هذه الرحلات دون تنسيق مسبق مع الجهات الأمنية من خلال وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية. اللافت أن هؤلاء إذا المعلومات الواردة تفيد بأنهم طلبة مدرسة دينية يهودية في معلوت وأنهم كانوا مع مدرسيهم وأن الانفجار كان قد وقع وأدى إلى هذا العدد من الإصابات، وحسب آخر تقارير الإسعاف الإسرائيلي فإن أحدهم جراحه حرجة، ثلاثة جراحهم خطرة، والباقون هم جراحهم بين متوسطة وخفيفة، لكن شاركت قوات كبيرة وأيضا الإسعاف في عملية نقلهم. الإسعاف الإسرائيلي تحدث عن أنه شغل ثلاث مروحيات إسعاف لنقلهم إلى المشافي، والجيش قال بأن قواته قد دفعت بتعزيزات وتقوم بتقديم المساعدة وإغلاق المنطقة بالكامل، علما أنها منطقة داخل إسرائيل تخضع بالأساس للشرطة المتواجدة هي الأخرى في تلك المنطقة. هي منطقة سلسلة من الجبال العالية والتي تفصل بين سهل الحولة ولبنان، جنوب لبنان تحديدا، وبعضها يمتد بعض هذه السلاسل يمتد حتى داخل الأراضي اللبنانية، لكن الأقرب عليها هي ما يعرف بكيبوتس المنارة الذي كان قد اشتهر خلال الحرب الأخيرة بتعرضه للكثير من القصف. والآن الإسعاف يعدل الإصابات ويتحدث عن 20 إصابة وليس عن 12 إصابة، هناك 20 إصابة جراء هذا الانفجار الذي وقع خلال تنزه مجموعة من المتنزهين في تلك المنطقة، وواضح بأن العدد ارتفع لأن الانفجار كان شديدا والترجيحات أنها من أنها عبوة ناسفة أو لغم من مخلفات الحرب.
0: ستبقى معنا وليد العمري. واستيضاحا للصورة من الجانب اللبناني معنا منصور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة علي رباح. علي، لديك معلومات وتفاصيل ربما تفيد وتوسع لنا الرؤية لما جرى؟
12: سلمى، بطبيعة الحال الجانب اللبناني يهتم بشكل كبير بهذه الأخبار التي ينقلها بدوره من الجانب الإسرائيلي بحسب المعطيات طبعا المتوافرة حتى الآن نقلا عن الإعلام الإسرائيلي بأن هذا الانفجار كان قد وقع في منطقة رميم أو جبال رميم، وهذا يعني بالحد الأدنى أننا نتحدث عن القطاع الشرقي جنوبي لبنان. هذا القطاع، مع الإشارة الضرورية هنا إلى أن قوات الاحتلال كانت تحتل أجزاء من هذا القطاع ليس قبل شهور قليلة ما بعد الثاني من آذار، عندما توسع الجيش الإسرائيلي في احتلاله على طول الشريط الحدودي، إنما يعود احتلال بعض النقاط في هذه المنطقة إلى عام 2024، وبالتالي لا أحد يعلم أين وقع هذا الانفجار تحديدا في تلك المنطقة، وإن كان سيكون هناك أي تداعيات على الساحة اللبنانية على اعتبار بأن بعض العمليات السابقة أو الانفجارات السابقة التي كانت تقع داخل الخط أو ما يعرف بالخط الأصفر إسرائيليا أو حتى على الحدود مع الخط الأصفر كما تصفه إسرائيل، كانت إسرائيل ترد ببعض الغارات في الجنوب اللبناني. ولكن أيضا سلمى، دعينا نشير هنا إلى أنه في الأيام القليلة الماضية زاد يعني التعبير الإسرائيلي عن أحداث أو يعني استخدامه لمصطلح حدث عملياتي في إشارة إلى أن عبوات ناسفة كانت تنفجر بالجيش الإسرائيلي، وهذا ما كان تحدث عنه الجيش الإسرائيلي في أكثر من مناسبة في الأيام القليلة الماضية، لم يكن يذكر بالتحديد أي مناطق يعني كانت تنفجر فيها هذه العبوات ببعض الجنود، لكن بطبيعة الحال كنا نتحدث ودائما نقلا عن الجيش الإسرائيلي عن جرحى يسقطون في ما يعرف بالحدث العملياتي، وبالتالي لبنان يترقب جديا ما قد يحصل أو المعلومات والمعطيات ومزيد من المعطيات بشأن هذا العمل، ولكن أيضا مع الإشارة هنا مجددا إلى أن هذا العمل هو وقع أو هذا الحدث وقع في القطاع الشرقي جنوبي لبنان، وبالتالي هي منطقة محتلة إسرائيليا، يصعب يعني بطبيعة الحال على أي عناصر من حزب الله أو غير حزب الله أن يصل إلى تلك المنطقة، لأننا نتحدث طبعا عن وجود للجيش الإسرائيلي واحتلال للجيش الإسرائيلي حتى شمالي نهر الليطاني في تلك المنطقة. ولكن مما لا شك فيه بأن لبنان يترقب هذا الحدث بشكل كبير وتداعياته في الساعات القليلة المقبلة. نعم سلمى.
0: ستبقى علي رباح معنا. وإذا أنوه إلى الخبر العاجل، إذاعة الجيش الإسرائيلي 20 مصابا في حادث الجليل، حالة أحدهم حرجة واثنان في حالة خطرة، وهذه صور أيضا من الطائرات العمودية التي تقوم بنقل هؤلاء الجرحى والمصابون نتيجة هذه الحادثة التي وقعت في منطقة الجليل الأعلى. أعود مرة أخرى إلى وليد العمري، حدث لنا المعطيات وليد. يبدو بأن وليد غير جاهز، إذن ليس متاحا الآن، سنعود إليه حال جهوزه. ولازلنا وإياكم نتابع هذه الصور إذن لعمليات الإسعاف التي تقوم بها إذن الهيئات المسؤولة عن المتابعة والنقل للمصابين لمجموعة من الطلبة لمدرسة دينية كانت تقوم يعني جولة في تلك المنطقة في منطقة الجليل الأعلى، عندما انفجر لغم بهؤلاء الطلبة مع المدرسين. المعطيات حتى الساعة تشير إلى مثل هذه المعلومات حيث ذكرها مراسلنا، وذلك نقلا عن الهيئات هناك في إسرائيل. عمليات نقل المصابين تقوم بها فرق بالمروحيات وأيضا بسيارات الإسعاف كما نتابع في منطقة الجليل الأعلى في منطقة المطلة تحديدا. يبدو بأن كان هناك رحلة ومسارات إلى تلك المنطقة الحدودية، وأن يعني لغما انفجر أو أداة انفجرت هناك، يعني حتى الآن هذه المعلومات والمعطيات المتوفرة، 20 مصابا في حادثة الجليل حتى الآن، حالة أحدهم حرجة واثنان في حالة خطرة. بانتظار وليد العمري أن يجهز معنا، لازلنا وإياكم نتابع، إذن لازلنا نتابع هذه الصور لعمليات نقل المصابين نتيجة ما جرى. وعلي لازلت معنا في منصور، أنت معنا مراسلنا علي رباح. علي، أطلعنا أكثر على هذه المنطقة، منطقة التي من المفترض بأنها يعني المعطيات الأولية تشير إلى أنها في منطقة المطلة، هذا ما يعني ذكرناه حتى الآن وما تابعناه مع مراسلنا. هي تطل على أي جهة من الجانب اللبناني، وما الذي يعنيه ذلك من معطيات نظرا للتطورات التي كنا نتابعها طوال فترة الحرب هناك؟ ولكن قبل أن تجيبني نوه إلى الخبر العاجل الذي نشاهده على الشاشة. الإسعاف الإسرائيلي يقول: نواجه حادثا معقدا ونواصل تقديم العلاج للمصابين ونواصل إجلاءهم بسرعة إلى المستشفيات. إذن الإسعاف الإسرائيلي يقول بأن الحادث معقد ويواصل عملية تقديم العلاج للمصابين والإجلاء بالسرعة إلى المستشفيات. و إسرائيل هيوم قالت بأن نتنياهو قطع بثا مباشرا متعلقا بالانتخابات عبر مواقع التواصل على خلفية الحادث شمالي إسرائيل. تفضل علي.
12: سلمى، يعني بما أن المعلومات بدأت تتركز أكثر على المنطقة التي تم بها فيها هذا الحدث وتحديدا المطلي في القطاع الشرقي، فهذه في القطاع الشرقي جنوبي لبنان، فهذه المستوطنة محاطة بعدد من البلدات الكبيرة. نتحدث عن كفركلة ونتحدث عن بلدة الخيام. بلدة كفركلة، مع الإشارة هنا إلى أن سكانها منعوا بعد عام 2024 من العودة إلى داخلها، وكان الجيش الإسرائيلي دمر هذه البلدة بشكل شبه كامل خلال حرب ما يعرف بحرب الإسناد. أما أطراف الجنوبية من بلدة الخيام كان يمنع على سكانها العودة خلال عام 2024، ولكن عاد الجيش الإسرائيلي واحتل هذه البلدة بشكل كامل خلال يعني ما بعد الثاني من آذار الماضي وخلال الحرب المتواصلة حتى هذه اللحظة، والتي بلغ فيها الجيش الإسرائيلي شمالي نهر الليطاني واحتل العديد من القرى شمالي نهر الليطاني، نذكر منها طبعا زوتر الشرقية وأطراف زوتر الغربية وكفر تبنيت وغيرها من البلدات وأطراف النبطية الفوقة، إضافة طبعا إلى العمليات العسكرية المتواصلة في تلك المنطقة من تفجيرات يومية من قصف مدفعي بشكل يومي وبشكل متواصل، إضافة إلى الغارات الإسرائيلية المتواصلة يوميا. سلمى، نسمع مع أصوات الغارات، نشاهد الغارات في العمق الجنوبي وتحديدا فيما يصفه الجيش الإسرائيلي بالخط الأصفر. وبالتالي عندما نتحدث اليوم عن القطاع الشرقي فنحن نتحدث عن منطقة تحتلها إسرائيل، أو بالحد الأدنى تحتل أجزاء كبيرة منها منذ عام 2024. نعم سلمى.
0: ستبقى معنا علي من صور في جنوب لبنان، ونوه إلى العاجل. إذن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تلقى إجازا بشأن تفاصيل الحادث الخطير الذي وقع في الشمال. والقناة 12 الإسرائيلية عن بلدية معلوت ترشيحة تقول بإصابة طلاب وأفراد من الطاقم التعليمي خلال رحلة مدرسية قرب الحدود الشمالية. والإسعاف الإسرائيلي ذكر قبل قليل أيضا بأنه نواجه حادثا معقدا ونواصل تقديم العلاج للمصابين وإجلائهم بسرعة إلى المستشفيات. على كل عادة معنا وليد العمري مرة أخرى. وليد، حدث لنا المعطيات. أعتذر منك، ولكن قبل أن تجيبني، مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول نتنياهو أصدر توجيهاته بإجلاء المصابين إلى المستشفيات ويواصل إجراء تقييمات مستمرة للموقف. تفضل وليد.
11: نعم، هو الحادث لا يحتاج لأوامر من نتنياهو، عمليات الإسعاف بدأت قبل حتى تقديم الإحاطة له. الإحصائية الأخيرة من الإسعاف الإسرائيلي هي أن عدد المصابين 20، بينهم واحد جراحه حرجة للغاية، 3 جراحهم خطيرة والباقون بين متوسطة وخفيفة، وهم طلبة من طلبة ومدرسيهم من المدرسة الدينية الثانوية الصناعية تابعة لمنظومة أورت من مدينة معالوت في الجليل، وكانوا في جولة في هذه المنطقة المعروفة إسرائيليا باسم سفوح تلال راميم، وهي عبارة عن جبال عالية في الجليل الأعلى تفصل بين سهل الحولة والحدود مع لبنان الأقرب إلى منطقة المنارة المعروفة التي كان كيبوتس المنارة الذي كان يقصف خلال الحرب، وتقابله قرى مثل كفر كلا وغيرها والتي قام الجيش الإسرائيلي بتدميرها. الانفجار وقع خلال تجوال الطلبة ودوسهم على لغم من مخلفات الحرب، والحديث أنه داخل إسرائيل كان هذا الحادث وليس على الجانب اللبناني، بمعنى أن اللغم يعود للجيش الإسرائيلي بالأساس. عمليات الإسعاف تواصلت وعلى نطاق واسع، وشاركت فيها أيضا مروحيات قامت بنقل المصابين إلى المشافي في المنطقة، مستشفى صفد بشكل خاص بحكم أنه الأقرب، وأيضا إلى منطقة نهرية، والأخطر إلى منطقة حيفا. لذلك الوضع حاليا هم يريدون معرفة كيف تواجد هذا اللغم في هذه المنطقة، مع الإشارة من قبل الجيش الإسرائيلي بأنه يواصل التحقيقات. وأثناء اللغم هو من مخلفات الحرب الأخيرة ربما أو أقدم من ذلك، لكنه انفجر بهذه المجموعة وأدى إلى هذا العدد من الإصابات التي وقعت. وكان قد تم إطلاع نتنياهو فورا على هذا الأمر، وديوانه سارع إلى إصدار بيان بأنه يتابع وتواصل مع المسؤولين في تلك المنطقة. في جميع الأحوال واضح بأن منطقة الجليل الأعلى، هذه المنطقة التي تتاخمها المنارة من الغرب والمطلة من الشمال وأيضا كريات شمونة من جهة الشرق ومن الشمال الشرقي، هذه المنطقة متاخمة جدا للحدود مع القطاع الجنوبي القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، ولكن واضح بأن ما يقابلها من لبنان هو محتل إسرائيليا بشكل كامل، ودمرت الكثير من القرى في هذه المنطقة بشكل خاص. هذا الحادث هو ربما الأول من نوعه في منذ أن توقف إطلاق النيران، لكن يضاف إسرائيليا إلى أنه كانت هناك إصابات قد وقعت في صفوف الجيش الإسرائيلي في منطقة جنوب لبنان، وصفها بأنها جاءت جراء أخطاء أو خلل أو عدم انضباط من قبل الجنود في تلك المناطق، أسفرت عن مقتل ضابط قبل أسبوعين انقلبت به سيارة الهامر العسكرية المصفحة التي كان يقودها، وتحدثوا أيضا عن أن هناك 10 جنود كانوا قد أصيبوا أيضا في عمليات أو عدم جراء عدم الانضباط، بالإضافة لمقتل جنديين كان في قطاع غزة جراء تشغيلهما بشكل خاطئ لمسيرة لتشغيلها ضد الفلسطينيين في تلك المنطقة. على كل حال الموقف حاليا أن هذه المنطقة مغلقة بالكامل وهي في الجليل الأعلى ومتاخمة للحدود مع القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني.
0: ستبقى معنا وليد في المتابعة، ورحب بضيفي من حيفا الدكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث. دكتور مطانس مرحبا بك معنا، من خلال المعطيات المتوفرة وهذه المعلومات وما نتابعه يعني حتى الساعة، ما الذي تتوقع بأنه جرى هناك؟
13: يعني وفقا للإعلام الإسرائيلي وحادث عرضي، يعني الحديث عن مخلفات لمواد متفجرة من غير الواضح لغاية الآن هل هي مخلفات للجيش الإسرائيلي أم مخلفات يعني أطلقت من لبنان حينها من جنوب لبنان، ولكن الواضح أنه هناك حادث عرضي، الحديث لا يدور عن هجوم من قبل حزب الله إنما عن مخلفات من الحروب السابقة، وهذا يخفف عمليا من احتمالات التوتر أو التصعيد في المنطقة، لأنه لو كان الحديث عن هجوم أو هجوم حديث أو مواد جديدة عمليا، هذا الحادث يمكن أن يؤدي إلى فتح الجبهة من جديد في جنوب لبنان. ولكن بما أن الحديث يدور عن حادث، ستتعامل إسرائيل معه بهذا السياق بهذا النطاق، ولن يكون له يعني تداعيات عسكرية أو أمنية على أرض الواقع أو سياسية على أرض الواقع.
0: القناة الخامسة عشرة الإسرائيلية نقلا عن رئيس بلدية معالي ترشيحة تقول نرجح أن الانفجار ناجم عن ذخيرة غير منفجرة. إذا أكثر من مصدر تحدث عن انفجار ذخيرة غير منفجرة، ولكن هذا ينقلنا ربما يعني إلى بعد آخر دكتور مطانس، بأنه يعني كيف يجري التنسيق لذهاب مثلا رحلات في إسرائيل لهذه المناطق وهي مناطق خطيرة؟ يعني ما الذي نفهمه من مثل هذا الحادث بمعطياته وما نجم عنه عن طريقة إدارة إسرائيل لهذه الرحلات والمسارات على مناطق حدودية من المفترض بأنها يعني غير يعني صالحة لمثل هذا الرحلات التعليمية مثلا؟
13: أخرى لغاية الآن يعني لا يوجد معطيات وتفاصيل الحادث، وهل دخلت المجموعة إلى منطقة عسكرية مغلقة؟ ولكن عادة يكون تنسيق بين في هذه الرحلات بين المؤسسات التعليمية والجيش الإسرائيلي، هذا أولا. ثانيا، هناك مناطق عسكرية مغلقة مسيجة يمنع الدخول إليها في الحدود اللبنانية، ولا نعرف لغاية الآن هل فعلا دخل إلى منطقة ممنوع الدخول إليها، أم أنه يعني المخلفات المتفجرة موجودة في منطقة لا يعرف عنها الجيش الإسرائيلي. وهذا أيضا وارد أن تكون سقطت في منطقة ما دون أن تكون هناك معلومات للجيش الإسرائيلي، ولكن عادة يكون هناك تنسيق.

0: وفي هذا الحالة يكون أيضا مرافقة أمنية للمجموعات الطلابية، وهذا يعني قانون في إسرائيل وإلزام للمؤسسات التعليمية والمدارس أن يكون مرافقة أمنية مسلحة لمجموعات الطلاب خاصة في مناطق الحدودية. ولكن السؤال الأساسي هو هل دخلت هذه المجموعة إلى منطقة عسكرية مغلقة أم منطقة مفتوحة للتجول، وكان هناك يعني بالصدفة موجود مخلفات هذه المتفجرات، لذلك الأمور غير واضحة لغاية الآن. وعلى ما يبدو أنها منطقة مفتوحة، يعني مسموح التجول والتنزه بها، لأن الجيش الإسرائيلي ألغى كل غالبية القيود في المنطقة الشمالية سوى المناطق العسكرية المغلقة التي يحددها الجيش الإسرائيلي. بقية المناطق مسموح التنزه والتجول فيها في هذه الأوقات.
1: دكتور متعص، يعني بالنظر إلى ما هو متوفر الآن من معطيات، وبالنظر إلى عدد الإصابات ومنها حالة يعني حرجة جدا وإصابات خطيرة أخرى، كيف ترى الارتدادات خاصة في مثلا هذا الموسم الانتخابي، في حال مثلا بأنه يعني كان هناك مشكلة في عملية التنسيق وإدارة يعني رحلات مدرسية إلى تلك المناطق؟
0: يمكن أن يضاف إلى سلسلة من الفشل الحكومة الإسرائيلية كما يصفها الإعلام الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، يعني بدءا من 7 أكتوبر 2023 واستمرارا لطائرة فلاي دبي قبل عدة أسابيع. والآن إذا فعلا لم يكن هناك تنسيق أو كان في فشل بالتنسيق أو عدم ترتيب وثيق بين المؤسسات التعليمية والجيش الإسرائيلي، هذا طبعا سيثير ضجة وتتهم وزارة التربية والتعليم بالأساس بالإخفاقية. أصلا هناك انتقادات شديدة على الوزير يؤف كيش الذي يدير الوزارة، ولكن يديرها بأهداف سياسية ويريد تحقيق مكاسب وأهداف سياسية وفرض مشروع اليمين على مؤسسات التعليم، حتى التعليم الثانوي ولكن أيضا التعليم الجامعي. هذه ستضاف إلى يعني موجة جديدة من الانتقادات اللاسعة إلى أداء حكومة نتنياهو وعدد كبير من الوزراء في أداء مهامهم اليومية، تقصير شديد في أداء المهام اليومية. وإذا فعلا كان هناك تقصير وعدم تنسيق سيكون لها، يعني أعتقد سيكون لها ارتداد سياسي ما باتجاه الحكومة ونتنياهو ووزير التربية والتعليم شخصيا.
1: طيب، وأنت تتحدث دكتور مطانس، هناك تحديث لهذه الحصيلة نتيجة هذا الحادث. القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن قتيل و19 مصابا، حالة 3 منهم خطرة، وانتهاء عملية الإنقاذ بعد نقلهم إلى المستشفيات. إذن هذا الحادث نتج عنه حتى الآن قتيل و19 مصابا، حالة 3 منهم خطرة، وانتهاء عملية الإنقاذ بعد نقلهم إلى المستشفيات. مثل هذه المعطيات، ما الذي تعنيه بالنسبة لسياق الحدث دكتور مطانس؟
0: يعني ستزيد من حدة وخطورة الحدث. هو فعلا حدث ستعتبره المجتمع الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي أنه حدث خطير، إصابة قرابة 30 طالب مع المعلمين في يعني نزهة مدرسية. هذا فشل أو سيعد أنه فشل آخر من سلسلة يعني الإخفاقات التي تمر عبر هذه الحكومة، من ابتداء من يعني حتى أبسط الأمور، يعني حركة السير، الاكتظاظ المروري والسير وعدم توسيع الشوارع وقضية الطيران. وحتى هناك انتقادات شديدة على تحصيل الطلاب في المدارس، الامتحانات الدولية التي تجرى وضحت تراجع جدي في تحصيل طلاب المدارس الإسرائيلية وهبوط تدريج التعليم في إسرائيل. هذا يضاف إلى العديد من المؤشرات التي باتت توحي أن هناك أزمة جدية داخل المجتمع الإسرائيلي وفي إدارة دولة إسرائيل تطال غالبية مناح الحياة، من المناح الاقتصادية إلى الأمنية إلى الأمن الشخصي. هناك انهيار للأمن الشخصي ليس فقط في المجتمع العربي، حالات القتل وتفجير السيارات المفخخة في البلدات الإسرائيلية أيضا ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. هناك جو عام بعدم وجود حوكمة والسلطة في تراجع، وأداء المؤسسات الحكومية في تراجع في كافة مناحي الحياة. هل هذا سيؤثر ويترجم في صناديق الاقتراع؟ على ما يبدو انه ليس بالضروره، يعني ناخبي التحالف الحكومي لا يتاثرون من هذه الاخفاقات كافه. التصويت يكون عاطفي، كل من يعني يؤيد ويدعم ويحب نتنياهو سيصوت لنتنياهو، ومن

0: المعقول في الحوكمة وهذا الرصد لي يعني أيضا يعني تراجع في مستوى أداء المؤسسات والإدارات المختلفة في إسرائيل، هل يجري الحديث عنه يعني على مستوى مثلا غير سياسي وغير مسيس بالنظر لأنه موسم انتخابي، هل يجري عملية طرحه حقيقة كنقد مثلا داخل إسرائيل؟
1: نعم، هناك العديد من المؤسسات ومراكز الأبحاث ومراكز المجتمع المدني يعني تصدر تقارير وأبحاث دورية سنوية تقارن حالة إسرائيل في نواحي عديدة وتشير إلى هذا التراجع، يعني أبحاث وتقارير مهنية علمية تشير إلى هذا التراجع، ويعني في كافة المجالات منها المدن، التعليم، الصحة، الاقتصاد. ولكن الحكومة الإسرائيلية والتحالف الحكومي دائما يحاول أخذ هذه الانتقادات أو التقارير إلى منحى سياسي ويدعي أنها تأتي من منطلقات سياسية من كون هذه المؤسسات معارضة للتحالف الحكومي، وينجح في هذا العمل يعني الديماغوجي الشعبوي في إقناع مؤيدي الحكومة أنه فعلا يعني الأسباب لهذه التقارير هي سياسية وليس موضوعية علمية، على الرغم من حتى الجامعات الإسرائيلية ومراكز الأبحاث تشير إلى هذا التراجع في أداء غالبية مؤسسات الحكومة ومؤسسات الدولة. ولكن على ما يبدو يعني حالة غريبة يشهدها المجتمع الإسرائيلي أنه لا شيء يؤثر تقريبا على مؤيدي التحالف الحكومي ولا يؤدي إلى تغيير مواقف سياسية ولا تغيير أنماط التصويت لدى هذه الفئات من المجتمع الإسرائيلي.
0: شكرا لك دكتور مطانس إشحادي، إذا كنت معنا من حيفا وأنت مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث. وأنوه إلى الخبر العاجل إذا المتعلق بهذه الحادثة في المعطيات الأخيرة له، وزارة التعليم الإسرائيلية تقول الحادث بالغ الخطورة ونعمل إذن على مع الجهات المختصة لمساعدة الطلاب والطواقم التعليمية وعائلاتهم. وإذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس بلدية معلوت ترشيحة أنشأنا غرفة طوارئ تضم مختصين لتقديم الدعم للطلاب. رأس الساعة مستمرون معكم إذن في هذه التغطية للتطورات في لبنان وأيضا في إسرائيل، حيث إذا أعلنت القناة 12 الإسرائيلية سقوط قتيل وإصابة 19 في انفجار بالجليل الأعلى عند الحدود اللبنانية. ونقلت القناة 15 الإسرائيلية عن رئيس بلدية معالي ترشيحة ترجيحه أن الانفجار ناجم عن ذخيرة غير منفجرة. هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو أصدر توجيهاته بإجلاء المصابين إلى المستشفيات وأنه يواصل إجراء تقييمات مستمرة للموقف. معنا إذن من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة علي رباح، و أنوه إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة. إذاعة الجيش الإسرائيلي إذن تقول بأنها استدعت 3 مروحيات عسكرية إلى موقع الانفجار شمالية إسرائيل برفقة فرق الإنقاذ. علي، نستفهم منك أكثر يعني الارتدادات في لبنان.
2: سلمى، يعني حتى هذه اللحظة لا مواقف في لبنان، ولكن هناك بطبيعة الحال متابعة حثيثة لهذا الحدث على اعتبار بأن هذا الحدث قد يكون له تبعات في الساعات القليلة المقبلة. الجميع يتابع وسائل الإعلام الإسرائيلية ويستقي معلوماته من وسائل الإعلام الإسرائيلية، وإن كان هناك يعني أريحية قليلا إنجاز التعبير لبعض المعلومات المنشورة على وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن الحدث هو داخل الأراضي الإسرائيلية وتحديدا في بلدة أو في مستوطنة المطلي. وبالتالي نحن كنا نتابع قبل قليل وسائل الإعلام اللبنانية أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي حيث كان يكتب بعض
0: إذا فقدنا علي رباح مراسلنا منصور في جنوب لبنان بانتظار العودة إليه مجددا لاستجلاء إذن الموقف أكثر. معنا محمد خيري مراسلنا إذن من رام الله. محمد، ما هي المعطيات المتوفرة حتى الساعة؟
3: آخر ما أعلن إسرائيليا هو أن إسرائيليا قد قتل فيما أصيب 19 آخرون بجروح، بعض هذه الجروح توصف بأنها حرجة وأخرى خطيرة ومتوسطة، ولكن هناك نحو 10 إسرائيليين أو أكثر توصف جروحهم بأنها طفيفة بحسب الإسعاف.

0: فالإسرائيلي تستنفر في هذه الأثناء إسرائيل قوات الهندسة وكذلك سلاح الجو الإسرائيلي والفرق المختصة بمعالجة مخلفات الحروب والذخائر والعبوات الناسفة والصواريخ في تلك المنطقة بحثا عن مزيد ربما من المخلفات وسط خشية من انفجارها بمزيد من الإسرائيليين. ما جرى هو أن طلابا في مدرسة أورت وهي مدرسة دينية في منطقة معالوت ترشيحة وأثناء سيرهم في تلك المنطقة في تجوال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية على مقربة من بلدة منارة تحديدا يبدو أن صاروخا انفجر فيهم أو رأسا متفجرا هو ناجم كما يبدو وفق بيان الجيش الإسرائيلي عن صاروخ لم ينفجر أو إحدى الذخائر. حتى الآن لا يعرف من صاحب ذلك الصاروخ، هل أطلقه حزب الله أو غيره من الجهات باتجاه إسرائيل في وقت سابق وخلال الحروب التي مضت، أم هو صاروخ تابع للجيش الإسرائيلي سواء لسلاح الجو أو فرق المدفعية الإسرائيلية. 3 مروحيات عسكرية إسرائيلية دفع بها الجيش الإسرائيلي إلى تلك المنطقة وعملت على إجلاء المصابين الإسرائيليين إلى مستشفيات مختلفة في الشمال الإسرائيلي على وجه التحديد. هذه المنطقة كما أشرنا تقع في منطقة الجليل الأعلى وهي متاخمة للحدود بين لبنان وإسرائيل. قبل قليل أعلنت مدرسة أورت الدينية في معلوت ترشيحة بأن الطاقم المصاب هو من طلابها ومدرسيها، لكنها أشارت إلى أنهم حصلوا على تصريح مسبق بإجراء هذه الجولة في تلك المنطقة بعدما أخبروا بأنها باتت منطقة آمنة. الآن تفيد القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قد فتح تحقيقا في الجهة التي أصدرت ذلك التصريح الطلاب للوقوف على حيثيات هذا الحدث. لا تزال فرق الإسعاف الإسرائيلية تؤكد بأن حالة 3 من المصابين على الأقل حتى هذه اللحظة توصف بأنها حرجة وهناك خطورة على حياة هؤلاء. يفيد أيضا أحد المواقع الدينية لليهود الحريديم هو يشير بأن ثمة تقديرات تتعزز بأن الصاروخ الذي انفجر بهذه المجموعة من الإسرائيليين وتسبب بهذا الحدث الذي أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه حدث متعدد الإصابات هو صاروخ قديم أطلقه حزب الله باتجاه إسرائيل في واحدة من جولات المعارك والحروب التي دارت رحاها على امتداد السنوات الثلاث الماضية. وكانت أيضا وزارة التعليم الإسرائيلية أصدرت بيانا أكدت فيه بأن تلك المنطقة كانت تجوال فيها مصرحا للإسرائيليين، وكذلك المسار الذي سلكه هؤلاء الطلاب الإسرائيليون كان مسموحا من قبل وزارة التعليم الإسرائيلية والجهات الإسرائيلية المعنية. هذا بالنسبة للإسرائيليين كما بدأت تشير وسائل وإعلام إسرائيلية مختلفة، يعني إخفاقا وفشلا في عملية تأمين تلك المنطقة ومخلفات الحرب في تلك المنطقة. تتعزز لدى الإسرائيليين هذه الرؤية في هذه الأثناء إذن أن الصاروخ هو تابع لحزب الله، لكن هذا الصاروخ قديم وليس جديدا بمعنى أن الحزب لم يطلق هذا الصاروخ خلال هذه الفترة بل خلال إحدى المعارك والجولات القتالية. تفيد أيضا القناة 12 الإسرائيلية بأن طواقم من وحدة يهلوم المتخصصة بعزل وإبطال مفعول العبوات الناسفة قد وصلت إلى ذلك الموقع الذي وقع فيه الهجوم وبدأت عمليات تمشيط في منطقة الانفجار تحسبا من وجود مزيد من تلك الصواريخ وأيضا في مسعى إلى إزالة الشظايا التي تشظت
1: طيب محمد
0: بعد انفجار هذا الصاروخ بالطلاب الإسرائيليين.
1: محمد ونوه أيضا وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية تقول المنطقة كان مصرحا التجوال فيها والمسار الذي سلكه المتنزهون كان مسموحا المرور به، يعني يبدو بأن التصاريح التي أعطيت لمثل هذه المسارات من قبل وزارة التعليم يعني ترفع شبهة مثلا يعني أو التهمة عن وزارة التعليم مثلا بأنها أرسلت الطلاب في إلى أماكن خطرة، ولكن على من يلقى بالتالي اللوم في مثل ما جرى؟
0: فعلا سلمى بدأت قبل قليل أيضا عملية تراشق الاتهامات بين الأجسام والجهات الإسرائيلية المختلفة بين الجيش والوزارة والجهات الأمنية والفرق الهندسية الإسرائيلية، كل يحاول الانسحاب من هذه الصورة والتبرؤ ربما من هذا التصريح والمعلومات التي قادت إليه، ولكن تحقيق الجيش الإسرائيلي سيكون هو الذي سيقول كلمة الفصل بهذا الحدث وما الذي جرى. ولكن دعيني أشير إلى بعض المعلومات التي بدأت ترد الآن، وهو يبدو أن هذا الصاروخ لم يكن في مكان يمكن رؤيته بهذه السهولة، بمعنى أن الصاروخ لم يكن على الشارع الرئيسي أثناء تجوال.
1: اسمح لي محمد، يعني الأمر يتعلق بما تتحدث عنه. يعني القناة 14 الإسرائيلية تقول حسب هذه القناة بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن أحد التلاميذ لمس الجسم المتفجر وربما حمله في حقيبته قبل انفجاره. تفضل محمد، ما الذي يعنيه مثل هذا الكلام مثلا إن صح؟
0: بالضبط سلمى، هذا ما كنت أشير إليه، هو أن الصاروخ لم يكن على الشارع الرئيسي وفي مكان يمكن رؤيته. يبدو من التفاصيل التي تصلنا الآن بأن أحد الطلاب الإسرائيليين قد دخل إلى منطقة معزولة، تنحى جانبا عن الفريق الذي كان يسير معه في تلك المنطقة، ذهب بعيدا نوعا ما ولحق به عدد آخر من الطلاب، وهناك لمس هذا الصاروخ أو الرأس المتفجر أو الجسم الذي انفجر، فانفجر مباشرة بهذا العدد من الإسرائيليين. المعلومات تزداد بأن هذا الصاروخ أو هذا الرأس المتفجر لم يكن في منطقة يمكن كشفها بسهولة، ولكن هذا لا يعني بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ولا الجهات المعنية الإسرائيلية تستطيع التملص الآن من هذه المسؤولية. من المعروف أن الصواريخ التي يطلقها حزب الله أو غيره من الفصائل لا تسقط في أماكن عادة رئيسية أو مفتوحة. في العادة الجيش الإسرائيلي يصدر بيانات يقول إن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة، وبأنه لم يطلق صواريخ اعتراضية ضد هذا الصاروخ لأنه يعتقد بأنه يسقط في مكان غير مأهول. الآن ستفتح هذه الملفات، ستفتح ملفات كما فتحت من قبل بحق الجيش الإسرائيلي وبخاصة منظومة الدفاع الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص القبة الحديدية ومشغلي القبة الحديدية، كما حصل خلال قبل عدة شهور وأثناء إحدى الجولات القتالية مع حزب الله عندما أطلق حزب الله صاروخا، ولكن المنظومة الإسرائيلية استطاعت تحديد بأن هذا الصاروخ لن يصل إلى أي مدينة إسرائيلية، بالتالي لم تعترض هذا الصاروخ، لكنه وصل إلى شارع جانبي وأدى إلى مقتل إسرائيلية على مقربة من مدينة طمرة أيضا في منطقة الجليل. هل التحقيق سيكشف إذا ما كانت إسرائيل علمت بإطلاق هذا الصاروخ من لبنان ولم تعترض هذا الصاروخ، وذلك بناء على تقييمات بأنه لن يسقط في منطقة مأهولة؟ لكن من الواضح إذا حصل ذلك أن هذا الصاروخ لم ينفجر، بالتالي انفجر الآن بهؤلاء الإسرائيليين مخلفا هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى الإسرائيليين. هناك جهات إسرائيلية بدأت تنادي الآن بضرورة التحقيق في هذا الحدث، ذلك أن إسرائيل سلمى مرت بحروب متعددة الجبهات وكثيرة، بمعنى أن الصواريخ أطلقت على إسرائيل من قطاع غزة، من اليمن، من إيران ومن لبنان، وهذه مناطق تغطي كافة الجغرافيا الإسرائيلية، بالتالي في حال وجود مثل هذه الأجسام وهذه الصواريخ فإن عدد القتلى الإسرائيليين والجرحى ربما يرتفع أكثر من ذلك. هنا دعيني أشير إلى أن هذا الحدث ليس الحدث الأول من نوعه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومنذ 7 أكتوبر، سبق وأن قتل عدد من الأشخاص في منطقة الجليل تحديدا قبل نحو 1 وشهرين تقريبا نتيجة انفجار صاروخ آخر في تلك المنطقة، وسبق أيضا أن أصيب عدد من الإسرائيليين جراء انفجار قنبلة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ويبدو واضحا بأن مخلفات الحرب كثيرة في أنحاء إسرائيل المتفرقة، بالتالي هذا الأمر بدأ يثير مؤخرا كثيرا من التساؤلات لدى الإسرائيليين في وسائل الإعلام وغيرهم من الجهات الأمنية الإسرائيلية. دعيني أشير الآن إلى بعض المعلومات التي بدأت ترد الآن حول تفاصيل هذه الحادثة. عملية الإجلاء يبدو أنها كانت صعبة جدا على الجيش الإسرائيلي والفرق الإسعافية الإسرائيلية التي هرعت إلى ذلك المكان، لأن الطلاب وكانوا بالعشرات قد تفرقوا بعد هذا الانفجار، وكانت هناك عملية بحث واسعة النطاق عن هؤلاء الإسرائيليين في تلك المنطقة. يبدو أنهم صغار السن أيضا بحسب ما تفيد به وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن رئيس بلدية معالوت ترشيحة، وهو يشير إلى أن غالبية الطلاب الذين كانوا وشاركوا في هذه الجولة هم في الصف 9، وأيضا الشرطة الإسرائيلية بخاصة مركز الشرطة الإسرائيلية في كريات شموني يؤكد حتى الآن بأن التحقيق لم يكشف عما إذا ما كان الذي انفجر عبوة ناسفة أم رأس صاروخ من مخلفات الحرب، بمعنى أن إسرائيل سلمى حتى هذه اللحظة لا تعرف تماما ما الذي انفجر بهؤلاء الطلاب الإسرائيليين خلال تلك الجولة التي صرحت لهم الجهات الإسرائيلية المعنية بالوصول إليها. ونشير أيضا إلى أن عملية الإجلاء وإخلاء الجرحى والمشاركين الجرحى قد انتهت، فعلا نقل الجرحى كلهم إلى المستشفيات الإسرائيلية، لكن الآن ما يجري في تلك المنطقة هو أن الطواقم الإسرائيلية والفرق التي تدفع بها الجهات الإسرائيلية مثل وزارة التعليم، مثل الجيش الإسرائيلي، بلدية معلو الترشيحة وغيرها من الجهات الإسرائيلية لا تزال حتى هذه اللحظة تبحث عن مزيد من الطلاب، ولكن يرافقها وسط هذا البحث مخاوف، هذه المخاوف خشية من تفرق الطلاب في تلك المنطقة، بالتالي انفجار مزيد من الأجسام المتفجرة فيهم، ولذلك دفع الجيش بفرق الهندسة ووحدات يهلوم إلى تلك المنطقة بشكل واسع النطاق من أجل تمشيطها ودرء أي خطر ربما يحدق بمزيد من الإسرائيليين في منطقة الحدود مع لبنان.
1: ستبقى معنا في متابعة كل جديد محمد خيري، شكرا لك حتى الآن، وأعود مرة أخرى إلى مراسلنا من جنوب لبنان في صور تحديدا علي رباح. علي رباح، كنت تحدثنا عن هذه المنطقة المقابلة لما جرى والارتدادات، تفضل.
2: نعم سلمى، كنا نتحدث عن الاهتمام اللبناني الواسع بهذا الحدث على اعتبار بأن هذا الحدث قد يكون له تبعات، ولكن أيضا في المقابل هناك اهتمام واسع بالطبيعة الجغرافية للمنطقة التي تم فيها هذا الحدث. عندما نتحدث نقلا عن الجانب الإسرائيلي كما ينقل طبعا الجانب اللبناني، الإعلام، وسائل الإعلام اللبنانية وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي، الجميع الآن ينقل هذه المعلومات عن الجانب الإسرائيلي الذي يتحدث عن منطقة يفتاح، عن تلال رميم، وأيضا عن المطلي، وكل هذه المناطق هي تقع ليس فقط داخل الأراضي الإسرائيلية إنما أيضا هي تقع قبالة عدد من البلدات اللبنانية المحتلة، بعضها تم احتلاله خلال عام 2024، كفركلة على سبيل المثال، وبعد الوقف الإطلاق النار الأول الذي كان في 27 من نوفمبر من العام 2024 منع سكانها من العودة إلى تلك المنطقة، إضافة إلى الأحياء الجنوبية من بلدة الخيام، أيضا بليدة وغيرها وغيرها من البلدات كانت يعني كانت تشهد إما احتلال أو بعض النقاط الإسرائيلية التي كانت تتواجد في تلك المنطقة، إضافة إلى أنه بعد 2 آذار مارس الماضي توغل الجيش الإسرائيلي وبلغ احتلاله بالحد الأدنى 10 كيلومترات في القطاع الشرقي وصولا إلى شمالي نهر الليطاني باتجاه بلدة النبطية الفوقة، زوتر الشرقي، أطراف زوتر الغربية، وطبعا عدد من البلدات في منطقة شمال نهر الليطاني. وبالتالي حتى هذه اللحظة ينقل الإعلام اللبناني أو حتى اللبنانيون يتحدثون عن أن هذا الحدث هو داخل الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي من المستبعد أن يكون هناك أي تبعات لها، مع الإشارة سلمى إلى أن الجانب الإسرائيلي خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية زاد من اعتماده على مصطلح حدث عملي في لبنان، عندما نتحدث عن حدث عملياتي بحسب الجيش الإسرائيلي فهذا يعني انفجار عبوات ناسفة ببعض الجنود، وهذا يعني بأن هناك مخلفات انفجرت في بعض الجنود. على سبيل المثال قبل يومين نقل الإعلام الإسرائيلي عن انفجار وقع في بلدة مجد الزون، هذه البلدة هي بلدة محتلة، إضافة إلى انفجارات يعني تقع في بلدات أخرى. وبالتالي لبنان يتابع، لبنان يترقب ما قد تحمله الساعات القليلة المقبلة والتحقيقات الإسرائيلية بطبيعة الحال في هذا الإطار. نعم سلمى،
1: ستبقى معنا في المتابعة إذن علي رباح مراسلنا من صور في جنوب لبنان. ومعنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان مرحبا بك معنا، يعني كنت تتابعين كل هذه المعطيات وما الذي يحدث حتى الساعة ويجري تداوله في إسرائيل والارتدادات أيضا.
3: لنبدأ بالوصف الذي تستخدمه ربما وسائل الإعلام الإسرائيلية لوصف هذا الحدث، كارثة، هكذا يقولون إنها كارثة، لا سيما وأن الحديث يدور الدور عن طلبة مدارس ومعلمون شاركوا في هذه الجولة التنزهية عمليا في هذه المنطقة، منطقة الجليل الأعلى قريب بالقرب جدا عمليا من الحدود اللبنانية في القطاع الشرقي للحدود، هذه المنطقة ما بين سهل الحولة شمال مدينة كريات شموني، وتمتد هناك عدة كيبوتسات وبلدات إسرائيلية يفتح والمنارة مقابل منطقة ميس الجبل. هذه المنطقة تحديدا سلمى كانت مدخلا للعمليات البرية في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة، وهناك تركيز كبير لقوات جيش الاحتلال سواء كان على جانب الحدود في الجانب الإسرائيلي وكذلك أيضا في داخل الأراضي اللبنانية. بالتالي هذا الوصف للحدث بأنه كارثة، هذا يعني بأن هناك جهة مسؤولة عن السماح للطلاب بالتنزه في هذه المنطقة. رأينا تبادل للاتهامات بدأت مع بداية هذا التحقيق في الحدث. وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية تقول بأنه تم الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات المخولة من أجل إجراء هذه الجولة، بمعنى من الجهات الأمنية، من الجيش، من الدوائر الحكومية أيضا. ولكن من جهة أخرى وسائل إعلام إسرائيلية تقول بأن هناك تحقيقات جارية من سمح لهذه المجموعة بالوصول إلى هذه المنطقة. هي منطقة جبلية ووعرية أيضا، أو وعر هذه المنطقة. بالتالي وسائل إعلام إسرائيلية تقول بأنه من الصعب تطهير كما يستخدم في هذا المصطلح في الجيش الإسرائيلي للمنطقة بالكامل، بمعنى في كل مرة كنا نقول فيها أو كان الجيش الإسرائيلي عمليا يعلن فيها عن سقوط قذيفة أو صاروخ أطلق من لبنان في منطقة مفتوحة ولم يسفر عن إصابات، جزء من هذه القذائف والصواريخ لم تنفجر عمليا سلمى، وبالتالي من الواضح بأن هذه المنطقة يوجد بها رؤوس حربية متفجرة لم تنفجر بعد، ولم يستطع الجيش الإسرائيلي حتى الآن من تطهير هذه المنطقة، وقد تحدث مثل هذه الانفجارات لأنها ليست المرة الأولى. فقط قبل فترة وجيزة كان هناك انفجار آخر في ذخيرة أخرى في منطقة المطلي أيضا في القطاع الشرقي للحدود، ما أسفر عن إصابة 6 إسرائيليين بجروح منهم كانت جروحهم خطيرة، وهذا بالإضافة إلى أيضا مخلفات الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يترك مخلفات تعمل القوات من فرقة يهلوم، فرقة الهندسة الإسرائيلية، طيلة الوقت على تمشيط هذه المناطق تحديدا في الجانب الإسرائيلي من الحدود خشية أن يصاب جنود بالأساس وكذلك إسرائيليين. ولكن من الواضح بأن هذه القوات لا تتمكن بالمطلق من تطهير هذه المناطق والوصول إلى كل الذخائر وإلى كل القذائف التي أطلقت ولم تنفجر خلال الحرب. لذلك التحقيقات بدأت في الجانب الإسرائيلي على عدة مستويات، على المستوى السلطة وربما على مستوى السلطات، من أذن بهذه الجولة في وقت ما زال العديد من هذه المناطق تحديدا في القطاع الشرقي للحدود معروفة بأنها مناطق عسكرية مغلقة، ولكن إن كان بالفعل قد تم منح التراخيص اللازمة لمثل هذه الجولات التنزهية، فهذا يعني بأن هناك جهة ستتحمل المسؤولية في الجانب الإسرائيلي.
1: نجوان، أيضا السؤال يطرح، يعني ما الغاية من ذهاب إلى مثل هذا النوع من المسارات عند مناطق حدودية ملاصقة جدا لمناطق كانت ساخنة لفترات طويلة ولم يعني تبرد إلا يعني من قبل فترة قليلة فقط، ربما يعني إن كان صح الحديث بأنها كانت قد بردت هذه المناطق وقتيا حتى، هذا الموضوع يعني غير ثابت.
3: أولا دعيني يعني أفصل ما بين هذه المنطقة كمنطقة سياحية يرتادها السواح والمتنزهون الإسرائيليون بكثرة، بطبيعة هي منطقة خلابة بطبيعة الحال شمال فلسطين بشكل عام والجليل الأعلى، منطقة جميلة جدا ربما من أكثر المناطق جمالا في فلسطين. لكن دعيني أشير إلى نقطة أخرى سلمى في غاية الأهمية، هناك نوع من النزهات يعني أو الجولات الحربية يقوم بسياحة حربية يقوم بها الإسرائيليون خلال الحرب. كنت في غلاف غزة عدة أشهر خلال الحرب على غزة، وكانت هناك عدة نقاط مراقبة مع نواضير يرتادها المتنزهون الإسرائيليون لرؤية الخراب والدمار والعمليات العسكرية في الجانب الآخر من الحدود. وهذا ما يحدث أيضا عند الحدود اللبنانية. كانت مجموعات من الطلاب، من المتنزهين، من الفضوليين، مجموعات كبيرة جدا كانت تصل تحديدا في أيام العطل الأسبوعية في أيام السبت لرؤية ما يحصل في غزة من عين سياحية، كذلك في الحدود اللبنانية. هذه المناطق تشرف على العديد
4: أيضا بان صحيح. يعني ما كان يجري هناك ما بين نظام الأسد
3: من... بالفعل هي منطقة سياحية بمعزل عن هذه الجبهة كجبهة ساخنة، لكن تحديدا خلال الحرب كنا نرى هذه المجموعات تصل بتنظيم بترتيب إلى نقط مراقبة تابعة للبلديات في بلدات إسرائيلية مشرفة أو مقابلة للحدود، وكانوا يصلون لرؤية الدمار وعمليات الجيش، وكنا نرى ذلك أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي.
4: لأنها مهمة، يعني هذا يعني محاولة الذهاب إلى مثل هذه المناطق الملاصقة وهذه السياحة الحربية وعملية يعني ترسيخ ضمن الوعي الإسرائيلي كل ذلك. ولكن هذه الصور التي نشاهدها إذن لعمليات الإسعاف في مشفى رمبام في حيفا، إذن مشفى رمبام في حيفا الذي استقبل المصابين وربما أيضا القتيل نتيجة هذه الحادثة التي وصفت في إسرائيل بأنها كارثة. حتى الآن يجري الحديث عن قتيل وتسعة عشر مصابا، حالة ثلاثة منهم خطرة مع انتهاء عملية الإنقاذ ونقلهم إلى المستشفيات. وهذه صور من مشفى رمبام في حيفا. نعم نجوان، كنت تحدثين عن هذه السياحة الحربية التي تذهب إليها مجموعات مدرسية حتى، وليست فقط لمجموعات يعني سياحية أخرى، ولكن طلاب في مدرسة حتى الساعة يقال بأنهم في الصف التاسع ربما كانوا من الطلاب الذين انفجرت بهم هذا الجسم.
3: بالفعل يعني هو مصطلح ربما إن صح التعبير نطلق عليه سياحة حربية، لكن أنا أنقل ما رأيته بأم عيني خلال تغطية الحرب قبل أن نمنع بطبيعة الحال من مواصلة التغطية، سواء كان عند الحدود مع قطاع غزة ولكن أيضا عند الحدود مع لبنان. مرة أخرى هي منطقة سياحية، منطقة فيها الكثير من الجولات للمتنزهين لطلبة المدارس، لكن بعد الحرب كان هذا النوع أيضا قائما من أشخاص يأتون بمجموعات لرؤية ما يحدث على الجانب الآخر ومتابعة عمليات الجيش الإسرائيلي، سواء كان عمليات برية أو تفجيرات بالتحديد كان يقوم بتنفيذها الجيش الإسرائيلي. وكنا نرى ذلك في صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، يقوم هؤلاء المتنزهين بنشر هذه الصور من عدسة الناظور أو المجهر الذي يوضع في هذه المواقع السياحية كنقطة مراقبة لما يحدث في الجانب الآخر. وبالتالي ربما هذا يعني هذه ربما جولة مدرسية مقررة كما تقول بلدية معلوت ترشيحة في الشمال والمدرسة، وتم منحها ترخيص كجولة للطلاب، طلاب المدارس في تلك المنطقة. لا أعرف غاية هذه الجولة وما الذي سيشاهدونه. أنا عندما كنت هناك قبل أن يتم تدمير القرى اللبنانية المقابلة والمحاذية كانت منطقة مشرفة ومنطقة جميلة جدا، كنا نرى بأم أعيننا تلك البلدات والقرى اللبنانية، ميس الجبل وغيرها في القطاع الشرقي من الحدود، كانت تظهر بشكل تماما، كانت تظهر بشكل واضح وجلي. لكن الآن أتوقع بأن تلك المنطقة يمكن رؤية القرى المدمرة في هذا الموقع. بكل الأحوال هذا العدد من الإصابات وهذا وهناك قتيل أيضا يعتبر بطبيعة الحال فشل للجيش الإسرائيلي بحماية المواطنين بعد أشهر طويلة عمليا من عدم إطلاق صواريخ من قبل حزب الله على هذه المنطقة. يعني يفترض بأن عمليات البحث والتمشيط والتطهير كما يسميها الجيش الإسرائيلي في البحث عن ذخائر لم تتفجر من قبل والقيام بتفجيرها، سواء كان أطلقت من حزب الله أو سواء كانت من مخلفات الجيش الإسرائيلي. وبالتالي هذا الانفجار يعد إخفاق كبير للجيش الإسرائيلي لقوات الهندسة التي تعمل في تلك المواقع، لأن مثل هذه الذخيرة كان يمكن أيضا أن تنفجر في قوة عسكرية، وكما ذكرت هذا ليس الحادث الأول تحديدا في الحدود الشمالية.
4: وبناء على هذه الحادثة وبما أنه ليس الحادث الأول نجوان، يعني كيف يمكن أو من هي الجهات التي ستتقاذف الاتهامات يعني ضمن الحكومة الإسرائيلية والجيش وأيضا رئيس الوزراء؟ بطبيعة الحال نحن في موسم انتخابي أيضا، والمعارضة ستسن أسنانها وستجهز نفسها أيضا بهذا الاتجاه.
3: فعلا، ولكن دعيني أيضا أشير إلى هذا العاجل في قناة التلفزة الإسرائيلية 12. الجيش الإسرائيلي يفحص إذا كان الجسم الذي انفجر هو وسيلة قتالية تابعة للجيش، يعني ذخيرة تابعة للجيش تم تركها في هذه المنطقة بعد عملية عسكرية، وبعدها أحد الطلاب من المتنزهين أخذها ووضعها في حقيبته وبعدها انفجرت. إذن أيضا
4: وهي وسيلة قتالية للجيش. إذن
3: هذا مسار في التحقيق. الجيش يفحص كل الاحتمالات. كما ذكرنا كان في البداية الحديث يدور عن لغم أو عضو ناسف انفجرت، بعدها قالت الشرطة الإسرائيلية بأنه يتم التحقيق فيما إذا كان رأس حربي لصاروخ أطلق من قبل حزب الله ولم ينفجر ضمن الصواريخ التي كان يعلن الجيش الإسرائيلي بأنها سقطت في مناطق مفتوحة، ولم عندما يكون توجيه الصواريخ إلى مناطق مفتوحة لا تخرج صواريخ اعتراضية وبالتالي لا تعترض هذه الصواريخ. الجيش طبعا لا يستطيع حصر كل هذه القذائف والصواريخ التي تقع أو تسقط في مناطق مفتوحة، ولكن يبدو بأن جزء من هذه الرؤوس الحربية لم تنفجر. الآن المسار الثالث في التحقيقات يذهب باتجاه بأن ما انفجر هو ذخيرة ضمن أو من الوسائل القتالية التي كان يستخدمها الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة وترك في الموقع، وأحد الطلاب وضعه في حقيبته وانفجر لاحقا. هذا مسار آخر في التحقيق، لكن حتى الآن لا توجد رواية واضحة ومحددة بشأن ما حدث. الرواية الأكثر ربما وضوحا حاليا هو عدد الإصابات وأن هناك قتيل ضمن المصابين الذين أعلن أو الذي أعلن عن مقتله قبل قليل. والآن أيضا هناك تقديرات أخرى تنقلها قناة التلفزة الإسرائيلية 14 تتحدث عن أنه قد يكون هذا الجسم عبارة عن قنبلة عنقودية أيضا أطلقت باتجاه إسرائيل خلال الحرب. هذا ربما التنوع أو كثرة هذه الاحتمالات والتقديرات تفيد بأنه حتى الآن لم يتمكن الجيش الإسرائيلي ربما من الوصول إلى القطعة التي انفجرت، أو ربما قد انفجرت بالكامل أيضا سلمى ولم يبقى منها شيئا ليحدد فيما إذا كانت عبوة ناسفة أم رأس حربي لصاروخ أم أنه بالفعل قنبلة أو ذخائر تابعة للجيش الإسرائيلي. إذن هي عدة احتمالات، وهذا ربما يشير إلى أن هذه الذخيرة قد انفجرت بالكامل، لم يتبقى منها ربما قطع ليتم تحديد مصدر هذه الذخيرة، وأن هذه التحقيقات ربما ستستغرق مزيدا من الوقت. قناة التلفزة الإسرائيلية 12 تنقل أيضا عن ضابط أمني بأنه من غير الواضح حتى إذا كان هذا الطالب قد وضع الذخيرة في حقيبته أو حاول التقاطها عن الأرض. إذن مرة أخرى روايات كثيرة تتغير كل لحظة بسبب عدم ربما الوصول بالفعل إلى أجزاء واضحة من هذه الذخيرة التي انفجرت، وهذا سيصعب عملية التحقيق. لكن التوجهات حاليا هي بأنها ذخيرة إسرائيلية على ما يبدو من مخلفات الجيش.
4: هذه ترجيحات الأقوى.
3: هذه الترجيحات الأقوى وفقا لما تنقله وسائل إعلام إسرائيلية، ولكن لا يستبعد أيضا أن يتم الإعلان بأنها
4: فيما بعد
3: صاروخا أطلق في السابق
4: أو رأس لم ينفجر
3: حزب الله أو رأس لم ينفجر، ضمن ما ذكرته قبل قليل سلمى أيضا
4: في إجابة سريعة
3: بحملة الانتخابات.
4: في إجابة سريعة نعم، وفي إجابة سريعة عن سؤالي، يعني الجهات التي ستتقاذف الاتهامات،
3: الجيش من جهة لأنه ربما لم يحصر عملية تفكيك هذه الذخائر ومخلفات الحرب في تلك المنطقة، والسلطات بطبيعة الحال الحكومية المتعلقة بمن منح هذا التصريح للطلاب، وهل بالفعل التزموا بالمسار المحدد لهم لهذه الرحلة أم اقتربوا إلى المنطقة التي كانت بها عمليات عسكرية وربما عمليات لم يتم الوصول إليها وكان قد سقط بها صواريخ أو قذائف أطلقها حزب الله خلال الحرب سلمى.
4: ستبقين معنا في متابعة كل جديد. نجوان سمري شكرا لك. معنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد عادل شديد، من خلال متابعتك لجملة المعطيات التي هي غير واضحة في بعض يعني النقاط، مثلا نوعية الجسم الذي انفجر أو الذخيرة التي انفجرت أو إن كانت هي ذخيرة إسرائيلية أم مطلقة من حزب الله، ولكن من خلال كل هذه المعطيات مع القتيل وأعداد الإصابات، ما الذي يعني يلفت نظرك؟
5: تحياتي لك يا أستاذة سلمى ولمشاهديكم الكرام. يعني اللافت للنظر هو هذا الجدل الذي بدأ حتى قبل أن يتم إخلاء المصابين من المنطقة، حول يعني أنه كيف يتم السماح لطلبة ومدرسين من مدرسة بالتنزه والترجل بمنطقة على الحدود والتي يعني شهدت حربا هي الأطول بتاريخ إسرائيل بالأعوام الثلاثة الماضية، ومنطقة أصلا يعني كانت منطقة عسكرية وهي تطل على الحدود اللبنانية، بغض النظر عن المخلفات أو الجسم الذي انفجر، لكن بخصوص الجسم الذي انفجر واضح أنه جسم صغير، طالما أنه هذا الطالب الذي حمل هذا الجسم ووضعه بحقيبته قبل أن ينفجر، ولكن الآن الاتجاهات هي في إسرائيل باتجاهين، إما أن تكون جزءا من قنبلة عنقودية ألقيت وسقطت ولم تنفجر وليس واضحا إن كانت من إيران أو من حزب الله قد أطلقت، أو أنه من مخلفات الجيش الإسرائيلي، ولكن ما هو واضح أنه هذا الجسم كان صغيرا ولم ينفجر، ولا مع أنه كان هنالك معلومات أنه تم بما معناه تطهير المنطقة والتحقق من سلامة، وأنه هذه المنطقة لا توجد فيها مخلفات حربية أو متفجرات. ولكن الملفت للنظر هو في هذا الموضوع هو السرعة الفائقة في بدء الاتهامات المتبادلة حول مسألتين، كيف يسمح بالرحلات المدرسية بهاي المنطقة القريبة جدا من الحدود والتي لا زالت تعيش حالة توتر، لأن حتى اللحظة الجيش الإسرائيلي يفحص في الشمال عن جسم طائر اجتاز الحدود مرتين، مرة بالأمس ومرة قبل يومين، وحتى اللحظة لم يصل الجيش الإسرائيلي إلى خلاصة نهائية ما الذي دخل، هل بالفعل جسما طائرا دخل الحدود مع لبنان من من من من جهة لبنان أم لا، وبنفس الوقت أن يسمح بهذه الرحلات، هذا أولا. ثانيا يعني عدم التحقق من أن هذه المنطقة قد تم تمشيطها وتنظيفها من المخلفات العسكرية، والذي عزز هذا طبعا السجال الحالي هو أنه هذا العدد الكبير من المصابين، يعني قتيل وثلاث مصابين إصابات خطيرة وحوالي 17 إصابة بجروح متفاوتة ما بين متوسطة وطفيفة، وهذا العدد بتقديري هو الذي خلق كل هذا يعني ردة الفعل، بحيث أنه المجتمع الإسرائيلي بأكمله بدأ يتابع ويراقب وكأننا في أجواء حرب جديدة، ودليل أنه نتنياهو ألغى برنامجه كان يفترض أن يكون كان بطريقه باتجاه جولة انتخابية في مستوطنات شمال الضفة الغربية، وكان يفترض أن يظهر على القناة 14 بمقابلة مخطط لها منذ فترة، بن غفير كان يفترض أن يعمل مؤتمر صحفي بالساعة القادمة وتم إلغاء هذا الإلغاء في ذروة الحملة الانتخابية، بتقديري يعكس قناعة لدى هؤلاء الذين ألغوا هذا البرنامج أن الشارع الإسرائيلي لم يعد قادر على سماع أمور لها علاقة بالانتخابات
4: شكرا
5: في ظل هذه
4: شكرا
5: الأخبار أن هنالك قتيل.
4: شكرا لك سيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، حدثتنا من الخليل. الآن نذهب إلى تطورات الملف اليمني. معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر ربيعان، معنا من صنعاء مراسل الجزيرة أيضا نبيل اليوسفي. مرحبا بكما بدر، حدث لنا المعطيات.
6: نعم، إذا ما تحدثنا عن أحدث التطورات الميدانية هنا في العاصمة السعودية الرياض، نتابع بيانات متلاحقة. كان هناك إعلان للتحالف عن رصد تهديدات جديدة بمسيرات وصواريخ كروز باتجاه المملكة. التحالف وفقا لتغريدات المتحدث الرسمي أكد أن القوات تتابع هذه التهديدات وتتعامل معها، لكنه لم يحدد حتى الآن المناطق التي تتجه إليها هذه المسيرات والصواريخ، ولم يعلن أيضا عن نتائج التعامل معها. نترقب ما قد يصدر خلال الساعات المقبلة من تفاصيل إضافية، خصوصا أن هذا الإعلان يأتي بعد

0: أيام شهدت فيها المملكة سلسلة من الهجمات والاعتداءات على منشآت مدنية، من أبرزها مطار الملك خالد الدولي. هنا المطار تحديدا لا تزال تداعيات الاعتداءات الأخيرة عليه مستمرة. نتحدث عن بيان الحاقي صدر من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن الاعتداء الذي وقع عصر أمس الأحد، أعلنت فيه عن وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلى جانب أضرار مادية لا تزال الجهات المختصة تتعامل معها وتحصرها في الموقع. نتحدث عن اعتداءين متتاليين خلال اليومين الماضية، قبلهما أيضا تعرض المطار لهجمات أخرى، وهذا يعني ينقل صورة عن حجم ما تعرض له هذا المرفق المدني خلال الأيام الماضية، سواء من حيث الضحايا والمصابين أو الأضرار التي لحقت بمرافقه وتأثير ذلك أيضا على حركة المسافرين. حتى اللحظة لم تعد العمليات التشغيلية في المطار، ولم يعلن هيئة الطيران المدني عن طبيعة هذه العمليات حتى اللحظة. الجهات المختصة لا تزال تستكمل إجراءات التحقق من سلامة المرافق وجاهزية التشغيلية.
1: شكرا لك، ستكون في المتابعة معنا بدر الربيعان مراسلنا من الرياض. في صنعاء نبيل، كيف بدت المعطيات الرسمية أيضا والتطورات الميدانية؟
2: نعم سلمى، كانت هذا اليوم ربما أعلنت الوسائل الإعلام الرسمية عن غارات جوية عقب الإعلان عن استهداف مطار جدة وكذلك أقصد مطار الرياض، بالإضافة إلى مطار الدمام بعد إعلان القوات المسلحة. كان قد أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عن غارات جوية قالت بأنها استهدفت خلال الساعات الماضية العاصمة صنعاء، وبالتحديد هنا في حي مديرية الثورة باتجاه مطار صنعاء الدولي، وغارات أيضا استهدفت منطقة همدان وهي تابعة للعاصمة اليمنية صنعاء حسب وسائل الإعلام الرسمية. كما تم الإعلان اليوم عن غارات جوية استهدفت منطقة خب والشعف أو مديرية خب الشعف وهي تابعة لمحافظة الجوف، وأيضا استهداف منزل حسب وسائل الإعلام الرسمية التابعة لسلطات صنعاء، وأعلنت وزارة الصحة التابعة أيضا لسلطات صنعاء عن سقوط 18 ضحية جراء هذه الغارات، حيث أعلنت عن 8 شهداء حسب وزارة الصحة بالإضافة إلى 10 جرحى في صفوف المدنيين حسب ما أكدته وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء، وأكدت أن هذا كان ناجم عن غارات سعودية استهدفت هذا المجمع التابع لمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن في مديرية خب والشعف. كان الناطق العسكري قد أعلن خلال الساعات الماضية عن 4 عمليات عسكرية استهدفت العمق السعودي. الأولى قال بأنها استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وأكد بأن ذلك الاستهداف مر بثلاث مراحل، بالإضافة إلى غارات استهدفت أو استهدافات لمناطق مطار الدمام أيضا، بالإضافة إلى استهداف منشأة ومحطة تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية. وأكد سريع بأن هذا الاستهداف تم بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، مؤكدا بأن هذا يأتي ردا على 124 غارة جوية قال بأنها لطائرات سعودية واستهدفت منشآت وأعيان مدنية وأبراج اتصالات وتسببت في سقوط ضحايا جراء هذه الغارات. كما أحصى منذ 30 سبتمبر وحتى هذه اللحظة نحو 2058 غارة جوية قال بأنها سعودية، وتوعد أيضا بمواصلة عملية الاستهداف وتوسيع عملياتهم العسكرية، مؤكدا بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر. كما أكد أيضا بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة.
1: شكرا جزيلا لك نبيل يوسف مراسلنا من صنعاء. معنا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. محمد، كيف بدت جبهات مأرب اليوم؟
3: جبهات مأرب بدأت اليوم مشتعلة، والمواجهات في جبهات مأرب تتصاعد بشكل كبير. نحن نتحدث عن الجبهات الشمالية، قالت لنا مصادر عسكرية إن القوات الحكومية هاجمت مواقع للحوثيين في هذه الجبهة وقصفت تمركز للحوثيين ومخازن الأسلحة بالقصف المدفعي بقذائف المدفعية وكذلك براجمات الصواريخ وأيضا بالطيران المسير بالتزامن مع غارات جوية مركزة على مواقع الحوثيين في هذه الجبهة الممتدة إلى محافظة الجوف ومن ثم إلى شرقي محافظة صنعاء. كذلك نتحدث عن الجبهات الجنوبية والتي قالت لها مصادر حكومية إن القوات الحكومية هاجمت مواقع الحوثيين في هذه الجبهة، وهذه الجبهة من أهم الجبهات أيضا هنا في محافظة مأرب، وتشهد ضغطا حوثيا باستمرار خصوصا منذ التصعيد شهده اليمن. كذلك نتحدث عن جبهات جنوبية غربية وجبهات جنوبية وجبهات عفوا غربية وكذلك غربية شمالية، وجميع هذه الجبهات تشهد قصفا متبادلا بين الحوثيين والقوات الحكومية، وتشهد استخداما مكثفا للطيران المسير على مدار الساعة. كذلك نتحدث عن جبهات شرقي محافظة الجوف وهي تشهد قصفا مدفعيا. وأيضا إذا ما اتجهنا إلى وسط اليمن فثمة مصادر تتحدث عن تحرك في جبهة بيحان، وكذلك هذه الجبهة محاذية أيضا لوسط اليمن، نتحدث عن محافظة البيضاء. وكذلك إذا ما انتقلنا إلى محافظة تعز فالاشتباكات هناك على محتدمة للغاية، والمصادر المحلية تتحدث أن القوات الحكومية صدت هجوما كبيرا للحوثيين في جبهة الضباب الجبهة الغربية، وأنها رصدت محاولات حوثية مكثفة ومجامع مسلحة الوصول إلى نقطة فاصلة تسمى بنقطة الهجر، القوات الحكومية تمكنت من صدها في هذه الجبهة، وهذه الجبهة تعد الشريان الرئيس في مدينة تعز قبل أن تتمكن قوات الحوثي من قطع الطرقات في السلسلة الجبلية الغربية. نحن نتحدث عن سلسلة جبلية مرتبطة بالمدينة غربية وأخرى جنوبية تشهد اشتباكات ومعارك عنيفة ومحاولات مستميتة الحوثيين للتموضع في سفوح الجبال والمرتفعات الجبلية الحاكمة.
1: شكرا جزيلا لك من مأرب مراسلنا محمد القاضي. معنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد مرحبا بك معنا. إذا ما بدأنا بجبهة تعز وهي يعني تشهد حصارا لهذه المدينة، ما الذي يجري هناك؟
4: طبعا من الواضح أن تعز هي الآن المركز الثقل العسكري، لكن أضيف الآن إليها، طبعا واضح أن اليوم أضيف إليها مأرب، لكن تعز الحوثيون يحاولون يتقدموا في هذه المنطقة لعدة أسباب، لقربها من الساحل أولا، الساحل الغربي، وأيضا لكونها يعني خط امتداد إلى عدة محافظات، إلى الضالع، إلى إب، إلى الحديدة، إلى الساحل الغربي، إلى عدن، إلى عدن، إلى عدة مناطق. وهي تعز تعتبر الفاصل بين الشمال والجنوب، يعني عندها اتصالات بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية. تعز أيضا الآن تعتبر لها رمزية سياسية ولها رمزية وطنية، وتعتبر أيضا هذه المحافظة من مراكز الثقل، طبعا الكثافة السكانية أيضا تعتبر مهمة حامية خلفية للساحل الغربي. نتحدث عن المرتفعات التي يحاول الحوثيون يسيطرون عليها، وبالتالي أنا أعتقد بأن الحوثيين يحاولون ليس فقط حماية الساحل الغربي أو قطع الاتصال بعدن ولحج، ولكن أيضا يحاولون حتى السيطرة على المحافظة. هم يعني اختاروا هذه المناطق الريفية لأن ليس فيها طبعا مقاتلين محليين وليس فيها أيضا قوات حكومية. الآن الحكومة تحاول أن تسيطر على المدينة، ولديه هناك حزام أمني بالنسبة للمدينة سواء من الأمن أو من القوات الحكومية أو من المقاتلين المحليين.
1: وما الذي يلعب لصالح الحوثي حتى استطاع يعني أن يعني يحاصر هذه المدينة، وما الذي ينقص القوات الحكومية كي تفك الحصار حتى الآن عن المدينة؟
4: هو دائما الحوثي كان يعتمد على فكرة المباغتة، يعني يباغت يعني سواء القوات الحكومية أو المقاتلين المحليين. لم يكن أحد يعتقد بأن الحوثي سيقوم بإعادة حصار المحافظة مرة أخرى ومن جديد، وبالتالي القوات الحكومية حتى الآن طبعا هناك ضعف في التسليح لدى القوات الحكومية، هناك ضعف أيضا بالتسليح لدى القبائل والقوات المحلية، لكن هذا يعوض طبعا بسلاح الجو يضرب التعزيزات والتمديدات العسكرية. هناك نقاط كبيرة جدا ضربت للحوثي سواء من داخل المدينة ومن داخل المحافظة، وهناك قتلى أيضا كثيرين، يعني بالمناسبة يسقط الكثير من الحوثيين. أيضا بالإضافة طبعا إلى هذه المنطقة ليست حاضنة للحوثي، ولو توقعنا بأن الحوثي استطاع السيطرة على المحافظة وحتى على المدينة فهذا لن يستمر طويلا بالتأكيد، وسيكون منطقة استنزاف. الآن هذه المنطقة هي واحدة من مناطق الاستنزاف، حتى لو استمر الأمر لنفترض لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر ستستمر المقاومة في هذه المنطقة وفي المدينة أيضا.
1: طيب إذا ما انتقلنا إلى الجبهة الموازية، جبهة مأرب، وهي جبهات متعددة، ما أهميتها بالنسبة للقوات الحكومية وكيف تجري يعني التكتيكات هناك؟
4: الآن لدينا عدة جبهات، لدينا جبهة الساحل الغربي وباب المندب، هذه الجبهة الآن متوقفة طبعا، متوقفة عند يعني القوات الحكومية التي تزال في مضيق باب المندب وفي ذباب. لدينا القوات المنطقة الاستنزافية للحوثيين والقوات الحكومية أيضا وهي تعز، لكن بالانتقال إلى مأرب طبعا تعتبر مأرب من الجبهات. طبعا إذا ما قلنا بأن يعني وزير الدفاع قال بأن المراحل هذه العملية، عملية فجر اليمن التي بدأت في 5 أكتوبر، هي 6 مراحل. من المفترض أن تكون مأرب واحدة من الجبهات المهمة، ولو قارنا يعني أهمية مأرب بالنسبة للحوثيين هي بالتأكيد أهم من الساحل الغربي. مأرب قريبة من العاصمة اليمنية، من العاصمة اليمنية صنعاء، على بعد 175 كيلومتر. مأرب أيضا يحدها محافظات كثيرة جدا، المحافظات الشمالية الشرقية مثل حضرموت وشبوة وأيضا البيضاء وصنعاء وصعدة من جهة الجوف، والجوف أيضا. هذه المحافظة لديها كثير من الميزات، هي الموقع الاستراتيجي السياسي للحكومة اليمنية، أيضا فيها المنطقة 6 و7 من للقوات الحكومية اليمنية، والدخول فيها في هذا الوقت من قبل القوات الحكومية، يعني هو كثيرين يقولون بأن القوات الحكومية اليمنية لا زالت حتى هذا الوقت هي خط دفاعي، يعني قوات دفاعية وليست قوات هجومية، لكن دخولها الآن في هذا الوقت ربما يشير إلى مجموعة أمور، ربما يكون أيضا التقدم هجومي، ولكن حتى هذه اللحظة نحن نرصد دفاع ونرصد هجوم، لكن يمكن خلال الأيام القادمة تتطور الأمور إلى يعني حدث هجومي لصالح القوات الحكومية.
1: شكرا لك محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي. حول تطورات الوضع الإنساني في اليمن، قال برنامج الأغذية العالمي إن معدلات الجوع تتفاقم في اليمن مع نزوح أكثر من 200,000 شخص بسبب الصراع. معنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، أطلعينا على هذا المعطى الإنساني خاصة مع تزايد الاحتياجات نتيجة النزوح في منطقة تعز تحديدا، ويعني عدم إمكانية تحقيق الاستجابة نظرا للحصار.
5: نعم، كانت هذه البيانات تتحدث منذ تقريبا شهر عن أن هذه المناطق، لا سيما في محافظة تعز والحديدة، تعاني من سوء تغذية وجوع حاد ووخيم، لا سيما ما بين الأطفال. بعد شهر من هذه المعارك المستمرة وحركة النزوح المتزايدة، تفاقمت الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، خاصة وأن هؤلاء النازحين ينتقلون من مديريات الساحل الغربي ومديريات أخرى باتجاه المديريات في الداخل وباتجاه المدينة أو ضواحي هذه المدينة. بطبيعة الحال ومع اشتعال المعارك وتوسعها في أكثر من مكان وامتداد خطوط التماس لأكثر من مكان، ابتداء من المدينة ثم إلى الريف الغربي والجنوبي ثم إلى مديرية الساحل والسلسلة الجبلية التي تمتد من على الكدحة إلى هذه المدينة، فهي بطبيعة الحال فاقمت الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، وأصبحت المنظمات الإنسانية غير قادرة على إدخال المواد أو حتى على أن تتلمس حياة من يحتاجون المساعدات بشكل عاجل بالنسبة للنازحين بفعل التطورات العسكرية الأخيرة، وأن خطوط الإمداد أصبحت اليوم مهددة بفعل الاشتباكات على جنبات الطريق. بالنسبة لهذه المدينة، الخدمات فيها متدهورة أصلا لأنها تعيش تحت الحرب وتحت الحصار منذ أكثر من 10 سنوات، وبالتالي هذا الضغط الذي جاء بفعل دخول النازحين تفاقم بشكل كبير. نطلعكم على هذا التقرير الذي نرصد فيه التداعيات الإنسانية الصعبة بالنسبة لهذه المدينة. في هذه المدينة والتي يبلغ عدد سكانها 1,000,000 نسمة، تستيقظ كل يوم على أصوات المدافع والرشاشات والرصاص، ويزداد الحصار الخانق عليها يوما بعد يوم. هنا حيث تقطع طرق الإمداد الرئيسية، لا تحاصر الجغرافيا وحدها، بل تحاصر حياة البشر وأبسط حقوقهم في العيش والكرامة. ففي الأسواق تشهد المواد الغذائية والمشتقات النفطية نقصاً حاداً، وذلك ينعكس سلباً على الحياة العامة للمواطنين، حيث ترتفع أسعار المواد بشكل لافت، وهذا بشكل عام يؤثر على أشكال الحياة اليومية بالنسبة لحياة المواطنين. تبحث العائلات هنا عن مقومات البقاء وسط واقع أمني ومعيشي يزداد قسوة مع تواصل الهجمات على المواقع المدنية في مختلف المديريات. لا يقف الموت البطيء عند حدود لقمة العيش، بل يمتد إلى القطاعات الطبية في هذه المدينة، وقد أطلقت نداءات استغاثة تطالب فيها

0: المعنيين بضرورة فتح المنافذ الرئيسية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى في هذه المدينة،
1: حيث حذرت الأطراف الطبية من قرب نفاد الأدوية والمستلزمات والوقود، ما يهدد بتوقف الخدمات الحيوية في أقسام حرجة مختلفة.
0: منذ سنوات يعيش هؤلاء السكان تحت وطأة الحرب، وبفعل المعارك الأخيرة تتفاقم الأزمات وتتراكم بشكل كبير.
2: سنوات طويلة من الصراع ألمت بهذه المدينة وأنهكت قطاعاتها الخدمية الحيوية، واليوم ومع تزايد واشتداد وطأة الحرب تواجه هذه الخدمات المتهالكة اصطداما مباشرا مع احتياجات يفوق حجمها القدرة على الاستجابة.
0: أمام هذه التحديات وفي ظل موجات النزوح المستمرة، يقف الإنسان هنا باحثا عن نافذة أمل تكسر طوق الحصار المطبق على أنفاسه. هديل اليماني، الجزيرة، تعز.
3: معنا من مدينة تعز فؤاد الفقيه، مدير المكتب الشؤون الاجتماعية في محافظة تعز. سيد فؤاد، مرحبا بك معنا. كيف تصف الاحتياجات وإمكانية الاستجابة من قبل الهيئات المختصة في منطقة تعز؟
4: أهلا وسهلا، نرحب بكم جميعا وبالمشاهدين الأعزاء. إن محافظة تعز تعيش أسوأ لحظاتها وأسوأ تاريخ مر في محافظة تعز بسبب الحصار الشامل على كل أحياء محافظة تعز، ومنع دخول المساعدات الغذائية ومنع دخول المشتقات النفطية، بالإضافة إلى عجز كبير جدا وفقر في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب تكدس النفايات والقمامة في أغلب شوارع مدينة تعز بسبب عدم وجود المشتقات النفطية، مما أدى إلى وجود كارثة بيئية كبيرة جدا يتعرض لها الأهالي والمواطنون، وأمراض تسببت في انتشار أوبئة كبيرة جدا وأمراض معدية، ولا يوجد إمكانيات لمواجهة هذه الأمراض ولا يوجد أدوية. فنحن هنا يعني ندعو المجتمع الدولي وندعو كل المنظمات الدولية إلى القيام بواجبهم الإنساني والعمل وفق القانون الدولي بتوفير جميع المستلزمات الطبية وتوفير جميع المواد الغذائية للسكان المدنيين داخل محافظة تعز، حيث تعيش أسوأ لحظاتها في حصار دام 10 سنوات، ومنذ حوالي شهر فقط هذا الحصار المزمن الذي منع الدخول والخروج ومنع كافة المواطنين من دخول وخروج إلى بقية المحافظات الأخرى عبر الطرق الرئيسية اللي طريق مدينة التربة محافظة عدن التي ترتبط ببقية المحافظات الجنوبية لوصول جميع المساعدات. لدينا العديد من المساعدات الغذائية متواجدة في محافظة عدن لا نستطيع نقلها بسبب منع دخول هذه المساعدات الغذائية من قبل الميليشيات الحوثية التي تتمركز في مدينة التربة وفي الخط السائر.
3: كيف تصف لنا أزمة النزوح أيضا؟
4: أزمة النزوح، إن مدينة تعز الآن بسبب الحصار عاد النازحين كلهم بسبب الأحداث الأخيرة التي حصلت في مدينة التربة. توافد العديد من الأسر من مدينة التربة ومديرية المعافر والمصراخ وجبل حبشي إلى وسط المدينة، مما زاد كثافة السكان فما يساوي 4 ملايين نسمة داخل المدينة، يفتقرون إلى المياه، يفتقرون إلى المياه النظيفة، يفتقرون إلى المواد الغذائية، المواد الاستهلاكية، المستلزمات الطبية، كل هذه المخزون مر خلال أسبوعين فقط وانتهى هذا المخزون. كون محافظة تعز كان لها ممر واحد يتم تقديم جميع المواد الغذائية عبره اللي هو طريق التربة، فأصبح الآن هذا الخط أو هذا الممر مقطوع ومنفصل.
3: شكرا لك مدينة تعز فؤاد الفقيه، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية في محافظة تعز، شكرا مشاركة معنا. هذه التغطية مستمرة معكم على رأس الساعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
6: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم، بدور على زوجتي بنسال الله ما يعطيك لينا.
7: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
8: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك
9: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التهجير في جربانة السور.

0: القلق والخوف.
1: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بولاد.
2: خايف على اولادي مش على نفسي، شو ذنب الاولاد والاطفال تتهجر وتتبهدل

0: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، يكون التعليم هو الأمل في المستقبل. معاً نحول هذا الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة اليوم.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة واليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية مقتل شخص وإصابة نحو 20 في انفجار ذخيرة في منطقة يفتاح بالجليل الأعلى، في حين أفاد موقع والا بأن الجسم الذي انفجر صاروخ قديم لحزب الله. كما قالت القناة 12 إن تحقيقات جارية لمعرفة من أعطى تصريحا بالدخول إلى المنطقة، وما إذا كان دخولها مسموحا لقربها من الحدود مع لبنان. في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم التحالف إنه تعامل مع صاروخ ومسيرات كانت متجهة نحو السعودية، في حين أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض بعد إعلانها وفاة شخص وإصابة 11 آخرين في اعتداء على المطار أمس الأحد. في اليمن، أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بتعرض مناطق في محافظة صنعاء بينها العاصمة لغارات جوية. من ناحيتها، قالت القوات الحكومية أنها دمرت آليات عسكرية وثكنات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات مأرب، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الأمن لن يعود لمضيق هرمز إذا استمر الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا أن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر عبر الوسطى. في غزة، أفادت مصادر طبية في القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مواصي رفح ومدينة غزة. البداية من حادثة الانفجار إذن في إسرائيل، ومعنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. لازلنا نجوان نتعامل مع روايتين حول حقيقة ما جرى، ما آخر المعلومات؟
3: دعينا نشير ميادة إلى أنه بالفعل هناك تحقيقات في مسارات مختلفة حول طبيعة هذا الانفجار، مصدر هذه الذخيرة، لكن التوجه في الساعة الأخيرة وفقا للتحقيقات الأولية بأن من فجر غالبا هي قنبلة من القنابل العنقودية. هناك من يقول بأنها تابعة لحزب الله، قنابل كان يطلقها حزب الله خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، ولكن أيضا هناك توجه آخر نقلته قناة التلفزة الإسرائيلية 12 قبل قليل، بأن هذه القنبلة التي على ما يبدو عثر عليها أحد الطلاب ووضعها في حقيبته قد تكون جزء من مخلفات الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة بعد عمليات عسكرية له في الموقع. وبالتالي كل الروايات السابقة الأولى التي كانت تتحدث عن عبوة ناسفة أو لغم أرض انفجر في تلك المنطقة، وبعدها الرواية الثانية كانت بأنه رأس حربي لصاروخ أطلقه حزب الله خلال الحرب ولم ينفجر، سقط في منطقة مفتوحة. وهناك حالات كثيرة أخرى لصواريخ كان يعلن الجيش الإسرائيلي بعد إطلاقها بأنها سقطت في مناطق

0: مفتوحة ولم يتم اعتراضها عمليا. عندما يكون رصد هذا الصاروخ بأنه سيسقط في منطقة مفتوحة، لا يتم إطلاق صواريخ اعتراضية من منظومات الدفاع الجوية، وبالتالي هناك عدة صواريخ يفترض بأنها سقطت في هذه المناطق. وعلى ما يبدو هناك أيضا جزء من هذه الصواريخ لها رؤوس حربية لم تنفجر بعد. الرواية الأخيرة كانت هي ما يتعلق بالقنبلة من العنقودية التي عثر عليها أحد الطلاب ووضعها في حقيبته وانفجرت بعد وقت قصير، ولكن التحقيق ما زال جاريا فيما إذا كانت هذه القنبلة جزءا من مخلفات الجيش الإسرائيلي أم كانت من الذخائر التي كان أيضا.
1: وكل هذه السيناريوهات نجوان لا تزال ضمن التناول الإعلامي الإسرائيلي، حتى الآن الجيش لم يصدر بيانا يوضح فيه أي تفاصيل حول ما جرى.
0: بالفعل لأن التحقيقات ما زالت جارية ميادة، لا توجد رواية نهائية أعلن عنها بشكل رسمي الجيش الإسرائيلي، هي تقديرات وفقا للتحقيقات الأولية التي تجريها الشرطة والجيش وجهات أخرى في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. هناك قوات كبيرة من أذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية توافدت إلى المكان، سواء كان الجيش، قوات من وحدة اليهلوم الهندسة المتخصصة في العثور على مثل هذه الذخائر وتفكيكها وتفجيرها، أو من الشرطة الإسرائيلية وكذلك من وزارة الدفاع الإسرائيلية. التحقيقات ما زالت جارية، لكن الحدث بحد ذاته موجع للإسرائيليين، يوصف بأنه كارثة لا سيما وأن هناك عدد كبير من الإصابات، نحو 20 إسرائيليا أصيبوا في هذا الحادث، وتم لاحقا الإعلان عن مقتل أحد الطلاب. هناك أيضا تراشق للاتهامات بين جهات مختلفة، سواء كان الجيش الإسرائيلي الذي قد يتم تحميله مسؤولية إبقاء أو بقاء مثل هذه الذخائر في هذه المنطقة، المدرسة التي تقول بأنها حصلت على كل التراخيص اللازمة من أجل إجراء هذه الجولة الرحلة المدرسية للطلاب في هذا الموقع على وجه الخصوص،
1: حدث عن تراخيص أمنية
0: والتعليم أمنية وكذلك من وزارة التربية والتعليم. عادة المدارس تحصل على هذا الترخيص من وزارة التربية والتعليم، والوزارة تحصل على هذه التراخيص من الجهات الأمنية. السؤال إذا ما كان أيضا الطلاب قد التزموا بالمسار المحدد لهم، هذه المنطقة منطقة جبلية، منطقة وعر، وكان كما ذكرت الجيش الإسرائيلي خلال الحرب قد أعلن مرات ومرات عن سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة، يبدو بأنها أيضا جزء من هذه المنطقة.
1: سنتابع المستجدات أولا بأول معك نجوان سمري، أشكرك مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. معنا الآن من القدس الدكتور محمد هلسال أكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور محمد أهلا بك، كما ذكرت نجوان سمري هذا الأمر يفتح الباب نحو تراشق إسرائيلي بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، والحديث كذلك أيضا عن طبيعة المناطق التي شهدت عمليات عسكرية سابقا والتي كان من المفترض أن تكون مناطق آمنة في أساس العمليات التي أنشئت من خلالها. بالتالي كيف ترى انعكاسات حتى الآن هكذا حوادث على هذا المشهد؟
2: التحية لك أستاذة ميادة وللسادة المشاهدين. لن يبقى تراشق الاتهامات محصورا ما بين الأجهزة الأمنية والجيش والمستوى السياسي. أعتقد بأن تضارب الروايات حول خلفية هذا الحادث وظروفه وملابساته ربما تفتح الباب إلى أن يستثمر كل طرف الرواية المتناقضة لمصلحته. يعني مثلا أعتقد اليوم بأن المعارضة لنتنياهو بشكل أساسي والائتلاف ستركز على الإخفاقات المرتبطة بمنح التصاريح للطلاب للوصول إلى هكذا منطقة تصنف أمنيا بأنها خطيرة، التركيز على قضية عدم تمشيط المنطقة للتأكد من خلوها من بقايا ومخلفات ربما تنفجر في الطلاب، سواء كانت آتية من حزب الله أو من إيران أو من مخلفات الجيش الإسرائيلي. الطرف الآخر نتنياهو أعتقد بأنه سيصرف النقاش نحو الجانب المرتبط بإيران وحزب الله، والتركيز اليوم على أن هذه القذيفة التي انفجرت ربما تكون قد أتت من قذائف حزب الله أو من طرف إيراني، ربما يفتح الباب إلى أن يصرف نتنياهو النقاش الداخلي الإسرائيلي عن مسؤوليته. ثم هنالك حتى بعض وسائل الإعلام المحسوبة على اليمين تقول بأن كثافة الغطاء النباتي هو الذي أدى إلى أن يعني لا تصل الجهات الأمنية التي مشطت المنطقة وسعت إلى التأكد من سلامتها وخلوها من القذائف والقنابل وبقايا ومخلفات الحرب. ولذلك أعتقد بأن توقيت هذه العملية الذي يأتي في ذروة السجال الانتخابي الداخلي، الموسم الانتخابي، يسمح بتدحرج هذه الكرة حتى يأتي حدث آخر يحل محلها، وبالتالي ينصرف النقاش عن هذه القضية إلى قضية ربما تكون أكثر استقطابا في الداخل الإسرائيلي. الاستثمار هو مفتاح الحديث الإسرائيلي المتتالي من هذا الطرف ومن ذاك، وأعتقد من كل طرف سيحاول أن يستغل النقاط الواردة في هذه التناقضات في هذه الرواية لمصلحته. كما قلنا، الخصوم سيركزون على الإخفاقات المرتبطة بالمستوى السياسي وبتقديرات الجيش وبتقديرات وزارة التربية والتعليم بالسماح للطلاب بالوصول إلى هذه المنطقة الخطيرة. المستوى السياسي الإسرائيلي المرتبط بالائتلاف سيركز على أنها من بقايا قذائف حزب الله وإيران، وربما يذهب إلى ضربة معينة، إلى رد معين يحاول أن يصرف فيه النقاش الداخلي عن مسؤوليته، إلى القول بأنه ينتقم لهؤلاء الطلاب ولهذه القذيفة التي هي من مخلفات حزب الله بإشغال الناس بضربة كرد اعتبار.
1: وفي كل الأحوال دكتور محمد، في كل الأحوال، إلى أي مدى يعيد ذلك مرة أخرى إحياء ذلك الجدل الإسرائيلي المتعلق بقدرة سكان المستوطنات على العودة إليها، خاصة تلك الحدودية مع لبنان؟
2: طبعا الائتلاف يحاول أن يسوق بأن الشريط الأمني العازل الذي فرضه ما بين لبنان والمستوطنات على حدود فلسطين الشمالية يعني وفر الأمن الإسرائيليين ودحر بعيدا مقاتلي الحزب ومقدرتهم على إطلاق الصواريخ والمسيرات على المستوطنات. وأنت تعلمين بأنهم روجوا لفكرة هذه المنطقة العازلة كخط دفاع خارج حدود المستوطنات كواحدة من عبر 7 أكتوبر. لكن هنالك شعور بعدم الأمان، يعني نسمعه من قادة المجالس المحلية وقادة المستوطنين في الشمال، حتى أن المعارضة أيضا تستخدم هذا الأمر بشكل كبير جدا، وجزء كبير من المستوطنين لم يعودوا حتى اللحظة وهجروا منازلهم وبحثوا عن أماكن جديدة. إذن سيبقى الباب مفتوحا طالما أن الصراع لم يحسم، وطالما أن كل طرف حتى اللحظة يستخدم بقاء هذا الجرح مفتوح في الوعي الإسرائيلي وفي الذاكرة الإسرائيلية تجاه وجود خطر اسمه حزب الله. وهذا يذكر الإسرائيليين اليوم بأن الخطر مازال ماثلا. ويعني هذا يقودني إلى الإشارة إلى أن نتنياهو سيستمر في استغلال حتى مثل هذا الأمر للقول بأنه حزب الله وتهديده مازال قائم، وبأنه حتى بقايا مثل هذه القذائف تذكر الإسرائيليين بضرورة أن يستمر نتنياهو في عمله الأمني، في مقاربته الأمنية، وكشخص وحيد قادر على استمرار ملاحقة حزب الله لإنهاء هذا الخطر.
1: شكرا جزيلا لك من القدس الدكتور محمد هلسال أكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مواصي رفح ومدينة غزة. وفي التداعيات الإنسانية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ضاعفت ظروف الحرب والنزوح الأعباء على النساء، لسيما من فقدنا المعيل أو الزوج. المزيد في تقرير رامي أبو طعيمة.
3: منذ اندلاع الحرب تغيرت تفاصيل حياتها، كما تغيرت حياة كثير من النساء في غزة. فالسيدة إلهام لا تكاد تجد لحظة للاسترخاء بسبب انشغالها في روتينها اليومي مع تكسير حبات الفستق. إنه عمل متعب مقابل مردود قليل.
4: أنا أم لأربعة شباب، أنا بدرسهم في الجامعة، وبلاقي صعوبة يعني أني أدفع الرسوم للجامعة. باخد أجاره 40 شيكل، ال40 شيكل ما بجيب متطلبات الحياة يعني.
3: وفي مكان آخر بالمواصي في خان يونس، حكاية أخرى مع السيدة نزهة أبو مذكور. لقد فقدت زوجها لدى محاولته تأمين الطعام لعائلته والوصول إلى المساعدات خلال أشهر المجاعة في قطاع غزة، قبل أن تصيبه رصاصة من الجيش الإسرائيلي.
4: راح ما رجعش، وعشنا حياة مأساوية. كنت حامل لما توفى زوجي أنا. يعني المرأة بدها تجيب مية ولا بدها تجيب تكية، بتخلي أولادها سابوا أغلبيتهم، سابوا العلم عشان يوفر لهم لقمة الأكل لأخواتهم.
3: وفي جنوب المدينة تبدأ قصة ريم. سنوات من الحرب والنزوح أثقلت تفاصيل حياتها. 4 سنوات من غياب زوجها في رحلة علاج خارج القطاع، غياب فرض عليها مواجهة الحياة بمفردها.
5: وإحنا هنا طبعا عانينا طول فترة الحرب، لأنه فيش أي نوع من مقومات الحياة، فيش يعني أي إشي، حتى كمان خيمة أني أسطر حالي فيها أنا وولادي ما فيش خالص. كنت والله أدبر حالي كيف يعني، كنا نجيب العدس نطبخه ومناكله، ناكله يعني بدون خبز لأنه ما فيش.
3: 3 نساء وثلاث حكايات مختلفة، والقاسم بينها معاناة ومسؤوليات فرضتها الحرب وراء 86,000 أسرة في غزة. آلام وقصص موجعة تبرز فيها معاناة العائلات بعد فقدان معيليها، في صورة تكشف الوجع الإنساني في القطاع بفعل ما خلفته الحرب الإسرائيلية. رام بطعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
1: معنا الآن من أو هنا في الاستوديو السيد ماكسيم بريفو، وزير الخليجية الخارجية البلجيكي، ضيفنا. نرحب بك على قناة الجزيرة، وحديثنا سيكون مشاهدينا عن تلك العلاقات الأوروبية الإسرائيلية، كيف باتت وأين يمكن أن تصل مآلاتها بالنظر ل ما تشهده فلسطين من ممارسات إسرائيلية، وردود الفعل الرسمية والشعبية كذلك داخل أوروبا حول ما يجري في فلسطين. إذا مرة أخرى أرحب بوزير الخارجية البلجيكي السيد ماكسيم بريفو. أهلا بك سيد ماكسيم. طيب، إذا معنا من لوكسمبورغ وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو. أهلا بك سيد ماكسيم. بداية نريد أن نقف على تلك التطورات التي تشهدها القارة الأوروبية بخصوص العلاقة مع إسرائيل، عندما نتحدث عن ليس فقط المستوى الشعبي ولكن كذلك المستوى الرسمي. دول عدة باتت ومن ضمنها بلجيكا تتخذ إجراءات أكثر تقدما فيما يتعلق برفضها لممارسات إسرائيل.
6: نعم بالفعل، فبلجيكا تشكل جزءا من هذه الدول التي أرادت أن تتخذ عددا من الإجراءات الوطنية بعد أن سئمت من انتظار ردود الفعل الأوروبية التي تأخرت. حتى لو كنا مقتنعين أنه من أجل أن نؤثر فعلا في تغيير سلوكيات الحكومة الإسرائيلية، من الضروري أن ننسق مقارباتنا على المستوى الأوروبي بصورة عامة، ولكن بما أن هذا لم يحصل حتى الآن، إما لأن هناك أسباب تاريخية التي تدفع بعض الدول إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات لفرض العقوبات أو لأهداف أو أسباب إيديولوجية، قررنا أن نتخذ إجراءات من جانبنا. لا نريد أن نعاقب الشعب الإسرائيلي ولا اليهود لنكن واضحين، ولكننا ندين سلوكيات حكومة قامت بانتهاك القانون الدولي الإنساني، وتستمر بمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتمنع أيضا أن تتمكن الإدارة أو السلطة الإدارية لإدارة قطاع غزة، والتي تم تشكيلها من خلال خطة السلام التي أنشأها الرئيس ترامب، منعوها إذن من التوجه إلى المنطقة إلى غزة لإدارة القطاع، وبالتالي هذه مشكلة. إضافة إلى ذلك، تدين بلجيكا بدون أي مواربة وبدون أي لبس المشروع E1، وقد ذكرنا بأن هذه الشركات التي تريد أن تشارك في هذا المشروع هي أيضا تعرض نفسها لمخاطر لها علاقة بالتأثير على سمعتها، ولكن أيضا كل ما له علاقة بانتهاك القانون الدولي. حان الوقت من أجل أن نتحرك، لا سيما أن الانتخابات الإسرائيلية قريبة، وبالتالي نحن بحاجة لزخم جديد في إدارتنا أو في إدارة العلاقة بين فلسطين وإسرائيل. فالشعب الفلسطيني لديه الحق في أن يعيش بحرية وكرامة، ومن كما يحق للشعب الإسرائيلي أن يعيش بأمان. كذلك التقرير الذي صدر بالنسبة للانتخابات عن السلطة الفلسطينية للأسف هو يشكل مؤشرا مؤسفا. طبعا الظروف على الأرض ليست سهلة، ولكن كان ذلك ليشكل فرصة ممتازة طبعا بدعم من الاتحاد الأوروبي الذي كان مستعدا لأن يبعث وفدا لدعم هذه العملية الانتخابية من أجل إثبات أن السلطة الفلسطينية مستعدة وقادرة على استئناف الحكم، ونعرف أن هذا أيضا يضيف مصداقية إلى هذه العملية.
1: نقاط عدة أريد أن أتوقف فيها معك، ولكن دعني أبدأ سيد ماكسيم بمدى ثقتكم في القدرة على إحداث تغيير في هذا المشهد من خلال قرارات لكل دولة بمعزل عن الأخرى. حتى الآن كما ذكرت لا نشاهد تحركا أوروبيا موحدا، هناك اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، هناك إمكانية للعمل الجماعي في أوروبا، ولكن ذلك لا يحدث.
6: فعلا هذا صحيح، وأنا آسف لذلك كما تفضلت، لأنني أعتبر أنه إذا شاءت أوروبا أن تتحرك كقوة جيوسياسية مؤثرة ذات مصداقية يجب أن توحد صوتها وترفع الصوت وأن تتحرك أسرع بكثير مما تفعل الآن بالنظر إلى بطء تحركها بفعل الإجراءات سواء في الشرق الأوسط أو في مناطق أخرى. ولهذا السبب نادت بلجيكا مع عدد من الدول الأوروبية الأخرى من أجل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي عددا من الإجراءات الملموسة بما فيه حظر المنتجات التي تأتي من المستوطنات غير المشروعة. قررت بلجيكا أو اتخذت هذا القرار على المستوى الوطني، ولكن لكي نؤثر على الأرض يجب أن يتخذ ذلك على المستوى الأوروبي. لا نزال ننادي ونطالب بأن يكون هناك تعليق ولو مؤقت للاتفاق التجاري أو الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ونحن مقتنعون بأنه يجب أن نتمكن من التحرك بإجراءات دبلوماسية قوية ومؤثرة تؤثر اقتصاديا من أجل أحداث تغيير في السلوك. كذلك نريد أن نستمر في العمل على السردية فيما يتعلق بحلفاء إسرائيل الأساسيين. نتحدث هنا عن الولايات المتحدة. لا يجوز أن يكون هناك لا عقاب، ولا يجوز أن يكون هناك قدرة لانتهاك القانون الدولي باستمرار.
1: جاءت أيضا على ذكر الانتخابات الإسرائيلية، وهنا سؤال: هل تعتقدون أن الحكومة الحالية، حكومة نتنياهو تحديدا، هي المرتبطة بشكل أكبر بتعقد الأمور بالنسبة لأوروبا وكذلك بالنسبة للمستويات التي كانت مقبولة سابقا في الممارسات الإسرائيلية؟
6: أنا لا أعتقد أن شخصية رئيس الوزراء نتنياهو هو العنصر الذي يحدد تموضع أو مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كما أسلفت، نتحدث هنا من منطلق علاقات تاريخية اقتصادية أو إيديولوجية هي التي تدفع عددا من الدول الأوروبية لأن تظهر موقفا متحفظا أو داعما لبعض التحركات الإسرائيلية. من جهة أخرى، حكومة رئيس وزراء نتنياهو هي التي تنفذ سياسة تنتهك القانون الدولي ولا تأبه به، كذلك لا تسمح بالوصول إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية الأكثر إلحاحا، وطبعا هذا أمر مثير للجدل. ونعلم أن ما رد ذلك ولو جزئيا هو الجزء أو الجانب الأكثر تطرفا والأكثر يمينية في تحالفه أو ائتلافه الحكومي. ونعلم أن الإسرائيليين لديهم حرية التعبير والخيار، ويمكنهم أن يختاروا ممثليهم، ونأمل يأملوا أن يتخذوا هذا القرار بكل حكمة ليوصلوا حكومة مستعدة لتطبيق حل الدولتين بدلا من المزايدات السياسية باتجاه الجانب الأكثر تطرفا بما يؤدي إلى عدد من الممارسات العنيفة كما نرى في من قبل المستوطنين وهذا أمر ندينه بشدة.
1: سأبني على ذلك في السؤال الأخير سيد ماكسيم والمتعلق بأنه بالفعل هذه الحكومة ذهبت إلى مدايات لم تكن مسبوقة في التعامل مع أوروبا. عندما نتحدث عن تهديد نتنياهو لأوروبا بممارسات على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى القانوني كذلك أن يتم التعامل مثلا مع إنجلترا تحديدا مع المملكة المتحدة كذلك بإجراءات دبلوماسية ورفع صوت نتنياهو بالتهديد لأوروبا هذا أمر غير مسبوق. كلما رفعت أوروبا صوتها الرافض للممارسات الإسرائيلية التصعيدية التي وصفتها بالمتطرفة في أقصى درجاتها كان هناك تحدي من قبل نتنياهو تحديدا وهذه الحكومة ورفع أيضا لسقوف المقابلة بالمزيد من الإجراءات حتى في وجه أوروبا.
6: هذا التصعيد الذي نراه في الإجراءات المتخذة والممارسات لن يؤدي لا إلى حل سريع ولا إلى حل متناسب ولا إلى حل مستدام. وأنا وبلجيكا نقف إلى جانب وبالتضامن مع الدول الأوروبية الحليفة التي تتعرض لهذه الإجراءات الإسرائيلية لمجرد أن هذه الدول قد قررت حظر استيراد المنتجات الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية. نحن بحاجة إلى تحالف أكبر من الدول من أجل أن نسمع الصوت عاليا إدانة لهذه الممارسات الميدانية ولعدم احترام القانون الدولي. كل يريد حلا سلميا بالتفاوض وعلى الجميع أن يقوم بدوره وطبعا من جانب الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتوقف التصريحات من بعض المتطرفين الذين يتحدثون عن ضرورة قتل الفلسطينيين بالعشرات كل يوم ولكن من الجانب الفلسطيني أيضا نحن بحاجة إلى أن أو يتم التخلص من حماس ومن كافة المجموعات الإرهابية ولهذا كنا نعول كثيرا على الانتخابات الفلسطينية التي اعتبرناها أساسية وللأسف قد تم تأجيلها ولكن إذا أقيمت هذه السنة أعتقد أن هذا سيكون بمثابة تطور إيجابي جدا كذلك لا يجب أن يكون هناك أي تأثير مضر لمجموعات بعض المجموعات الإرهابية داخل السلطة الفلسطينية لأنها تعرض أمن وجود إسرائيل للخطر فالأمن لا يمكن أن يأتي من جانب آخر ويمكن أن يستفيد منه جانب واحد فنحن نتحدث عن مثاليات الحرية وذلك لكافة الأطفال الفلسطينيين كما إسرائيليين.
1: شكرا جزيلا لك من لوكسمبورغ وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو. إلى التطورات في الضفة الغربية حيث أفاد مصدر طبي بإصابة مزارع فلسطيني إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين خلال قطف ثمار زيتون في بلدة المسعية شمال رام الله. هذا وهدمت قوات الاحتلال منازل 80 عائلة ومسجدا في قرية الضحية في النقب كما نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في مناطق عدة بالضفة بينها طول كرم وقلقيلية ونابلس وجنين. معنا الآن هنا في الاستوديو السيد جوليان ليريسون رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة. أهلا بك ضيفنا. تستمر الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية في التصعيد وكذلك على مستوى المستوطنين. كيف يمكن وصف خطورة المشهد بممارساته الحالية والتي تتم بهذا التنسيق؟
6: شكرا جزيلا على هذا السؤال. فعلا المشهد صعب جدا في الضفة الغربية فعنف المستوطنين في تصاعد وهو يطرح الكثير من المشاكل وهذا شيء نناقشه بصورة يومية مع السلطات الإسرائيلية. باعتبار إسرائيل السلطة المحتلة في الضفة الغربية فالحكومة الإسرائيلية وكذلك القوات المسلحة الإسرائيلية أيضا بحاجة إلى ضبط الأمن والحفاظ على على أمن الناس، يحق لهم باتخاذ إجراءات أمنية، ولكن أيضا عليها أن تحرص على أن الشعب الفلسطيني داخل الضفة الغربية يجب أن يستفيد من هذه الحماية إذا كان بريئا.
1: أنت في الصليب الأحمر، كيف تلمستم مدى التزام الحكومة كما تقول بهذا الأمر؟ نحن نشاهد قوانين تسن كل يوم هي في صالح هذه الممارسات.
6: بالنسبة إلى مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني الذي طلب منا حمايته، نناقش ذلك مباشرة مع السلطات الإسرائيلية، أجري اجتماعات منتظمة على أرفع وأعلى مستويات صنع القرار في إسرائيل، ونشدد على هذا الموضوع ونقول لهم إنها مشكلة ويجب معالجتها بشدة أكثر.
1: هذه نقطة مهمة، عندما تطرح هذه النقاشات مع إسرائيل، كيف يبررون تلك

0: القوانين، تلك الممارسة، ذلك التنسيق، المستوى الذي ذهبت إليه الممارسات الإسرائيلية عموما سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى المستوطنين في الضفة الغربية، كيف يبررون ذلك لكم؟
1: سؤال وجيه ولكنه صعب. تعلمون أن الحوار الذي نجريه مع القوات الإسرائيلية هو سري وثنائي، وبالتالي لا يمكننا أن نتشارك مآلاته أو استنتاجاته، ولكن ما نقوله هو أنه يعود عليهم واجب ضبط الأمن والحفاظ على السلام في الضفة الغربية مع حماية الشعب الفلسطيني، فهذا حقهم، هذا قانون على احتلال، وليس هناك تراجع في هذا الموضوع. يجب أن يوفروا الوسائل الضرورية من أجل ضبط هذا النظام.
0: طيب، في ذات هذا المشهد المعقد، كيف أيضا تلمستم تلك الآثار لهذه الممارسات لازدياد مستوياتها في الضفة الغربية على الفلسطينيين؟
2: It has a very dire impact.
1: فعلا تأثيراتها كبيرة ومؤلمة جدا، فيعاني الناس للتحرك، للسفر، للمتابعة حياتهم، لجني مصدر دخلهم، وللتوجه إلى المدارس، إلى ما هنالك. هناك خوف يسود لدى سكان الضفة، لا سيما من يعيشون في مناطق نائية، ويحصل الكثير في هذا المجال. هذه المشكلة هي على نطاق كبير، ويجب مقاربتها من أجل يتمكن الشعب الفلسطيني من الاستمرار بالعيش وبناء مستقبل مستهر.
0: هل ينعكس كذلك على طبيعة عملكم وعلى قدرتكم على تقديم أي شكل من أشكال الدعم للفلسطينيين الذين يتعرضون لهذه الاعتداءات؟
1: نحن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. لدينا 6 هيكليات مختلفة في الضفة الغربية لهذه الغاية، ونحن نزور المجتمعات والمناطق الفلسطينية المتأثرة بصورة يومية من أجل أن نساعدهم وندعمهم، لا سيما إذا كان عليهم المغادرة أو الانتقال، ونشارك مخاوفنا واستنتاجاتنا مع السلطات الإسرائيلية من خلال حوارنا السري والثنائي.
0: الحديث عن الضفة الغربية هو جزء من المشهد. عندما نريد أن نكمل المشهد لربما الحديث هنا يطول عن غزة تحديدا وما يجري فيها. رغم ما تدعيه إسرائيل من أن الحرب قد انتهت، لم يتم الالتزام بالكثير من البنود في الاتفاقيات التي وقعت، وهناك إشكاليات إنسانية عظمى في غزة. كيف تتابعون ذلك أيضا؟
1: بالنسبة إلى الوضع في غزة فهو بالغ التعقيد والصعوبة بالنسبة إلى الشعب. مرت 3 أو 4 سنوات والناس واجهوا موجات نزوح مختلفة، والآن يأتي فصل الشتاء، وهذه مسألة نثيرها يوميا مع السلطات الإسرائيلية. بالنسبة أو من منظور الصليب الأحمر، لقد نجحنا في إدخال مستشفى ميداني في بداية شهر مايو، ونحن ننشط الآن في قطاع الصرف الصحي، ونحن بحاجة إلى أعمال إعادة تأهيل لبعض معامل التحلية، معالجة المياه. أيضا الصرف الصحي مشكلة كبيرة في غزة. اعتبر رئيس ترامب أن غزة هي بمثابة مكان مدمر بشكل تام، وطبعا نعرف أن شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه مدمرة، ونحاول أن ننسق مع السلطات الإسرائيلية لإدخال المزيد من التجهيزات. طبعا هذه نقطة في محيط ما تحتاج إليه غزة. مرت ب3 سنوات من الدمار، وهذا لم يبدأ في الأمس، وبالتالي هذا يستغرق الكثير من أجل أن نعيد البناء ونؤمن ما يحتاجه الشعب. وكل ذلك هو منظومة متكاملة، المياه والنظافة والصحة والمستشفيات، حتى يعيش الناس بطريقة جيدة، وهذا شيء نناشد السلطات الإسرائيلية من أجل بطريقة ناشطة. نرى بعض الفرص، هذه ليست كافية، يمكن أن نفعل أكثر ونحتاج إلى أكثر، ونحن بحاجة إلى استباق فصل الشتاء، والتوقعات هي بأن يكون شتاء قاسيا بأمطار وعواصف قاسية، وهذا سيؤثر على قطاع غزة.
0: أيضا جزء كبير من هؤلاء الفلسطينيين هم يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هم أسرى. كيف تقفون على أوضاعهم، وكيف تبدو بالنظر لاستمرار هذه الممارسات، وكذلك كما ذكرت قبل قليل تلك القوانين التي تساعد على مزيد من القمع؟
1: يجب أن ننظر إلى ما انطلقنا منه. علقت إسرائيل زيارة

0: الصليب الأحمر لسجونها منذ العام 2023 بعد أكتوبر، ولكن الموقف بدأ يتغير من السلطات الإسرائيلية. هناك حكم مهم صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو، بموجبه يجب أن تستأنف هذه الزيارات من قبل الهيئة الدولية للصليب الأحمر. نحن نحيي ذلك وتفاعلنا مع السلطات الإسرائيلية من أجل تكثيف الزيارات. الآن تقول لنا السلطات الإسرائيلية أنها ستسمح لنا باستئناف عملنا في السجون. هذا لم يتبلور بعد، لا نزال في صدد مناقشة الآليات والتفاصيل. من سنلتقي؟ متى أو ما الذي سنزوره؟ يجب أن نقابل هؤلاء الأسرى، ومن المهم أن نتفاعل معهم مباشرة من أجل أن نرى معاملتهم وظروف عيشهم مباشرة. هذا ما نعمل عليه، هذا أولوية لنا ولي أنا، وهذا شيء نضغط باتجاهه قدر الإمكان مع السلطات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك سيد جوليان ليرسون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة. إلى الولايات المتحدة، حيث أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن محققين فيدراليين فتشوا منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في منطقة العاصمة واشنطن اليوم في إطار تحقيق جنائي. ونقلت شبكة ABC نيوز عن متحدث باسم الوزارة قوله إن محققين تابعين لوزارة الأمن الداخلي نفذوا مذكرة تفتيش صادرة بإذن قضائي حصلت عليها وزارة العدل، مؤكدا أن العملية تأتي ضمن تحقيق جنائي فيدرالي مستمر. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني المزيد من التفاصيل ناصر حول ما جرى وكذلك ما سيجري.
2: أولا هول المفاجأة الآن في واشنطن، هذه ربما من الحالة القليلة التي تعيشها الولايات المتحدة وشهدتها الولايات المتحدة أن تبدأ إجراءات تحقيق رسمية من طرف وزارة العدل ضد إحدى عضوات الكونغرس الأمريكي ربما الأكثر شهرة على المستوى المحلي، فهي نائبة تمثل الديمقراطيين والدائرة الخامسة لولاية مينيسوتا، أصولها مهاجرة، لها قصة نجاح وراءها، دائما ذكرت في الولايات المتحدة على أنها نموذج للاندماج، اندماج الأقليات، جاءت مهاجرة من الصومال هاربة من الحرب الأهلية هناك واندمجت ونجحت بعملها ومثابرتها لتصبح نائبة في مجلس النواب، لها مواقفها المثيرة للجدل بطبيعة الحال، هي لديها شهرة كبيرة في الولايات المتحدة على أساس أنها على الأقل أول امرأة في عضو الكونغرس مسلمة ترتدي الحجاب والزي الإسلامي. ولاحظنا منذ بداية حركة ماغا والرئيس ترامب كانت دائما هناك جدل واسع حول شخصيتها حتى وضعها القانوني من حيث الهجرة، وهجمات متكررة في وقت سابق أثناء الحملات الانتخابية وحرب غزة من رئيس ترامب ومجموعة ماغا، كلهم دائما انتقدوها وانتقدوا مواقفها بشدة، ورئيس ترامب له عدة تصريحات تجاه شخصيتها. لكن الآن وقبل قليل فقط تعلن وزارة العدل رسميا في واشنطن الآن بأنها تحقق في قضية ما تتعلق بوضعها القانوني فيما يخص الهجرة. الشبكة ABC مثلا الأمريكية تقول التحقيقات تتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بالنائبة إلهان عمر، وهذه دون كشف أي تفاصيل إضافية ما يجعل هذا التحقيق غامضا. الآن تم التفتيش من طرف عناصر الشرطة الفيدرالية، نرى FBI هناك ووزارة العدل، لكن لهم لا يقولون بالضبط لماذا يتم هذا التفتيش. وحتى الآن حسب حتى وزارة بيان وزارة العدل الأمريكية لا تواجه أي تهم رسمية، لكن هناك تحقيقات جارية تتعلق بوضعها فيما يخص الهجرة الأمريكية. كانت هناك عدة إشاعات في وقت سابق لن أذكرها في هذا التقرير الآن إلى أن يتم تأكيدها بطبيعة الحال، لكن إشاعات الصحافة الصفراء، هجمات رئيس ترامب، كلها جعلت منها هدفا مستمرا لأعدائها السياسيين. لكن الآن وزارة العدل هي من تحقق قضية جنائية دون أن يعلن عن تفاصيل، لننتظر أيضا ردود فعل زملائي في الكونغرس.
1: سنكون في المتابعة. معك ناصر الحسيني مراسل قناة الجزيرة في واشنطن. إلى اليمن وآخر مستجدات المعارك والاشتباكات، معنا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أهلا بكما، وأبدأ معك محمد، وآخر المعلومات المتوفرة على جبهة مأرب.
3: ميادة، آخر المعلومات تقول إن الاشتباكات محتدمة في محور بيحان وسبا في حريب جنوبي محافظة مأرب، وكذلك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. قالت لها مصادر محلية وعسكرية إن القوات الحكومية شنت هجوما واسعا على مواقع الحوثيين منذ صباح اليوم في الجبهة الجنوبية، ولم يتسنى لنا حتى الآن التأكد من إن من إذا كانت القوات الحكومية قد أحرزت تقدما يبنى عليه في هذه الجبهة. مصادر عسكرية أخرى إن القوات الحكومية هاجمت مواقع الحوثيين في الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب، وإنها قصفت مواقع وتمركز للحوثيين ومخازن للحوثيين بالمدفعية وراجمات الصواريخ وكذلك بالطيران المسير بالتزامن مع غارات جوية مكثفة في الجبهة الشمالية وكذلك في الجبهة الجنوبية. إلى ذلك تقول المصادر العسكرية إن القوات الحكومية تتبادل القصف المدفعي مع قوات الحوثي على مدى هذه الجبهات وعلى امتداد هذه الجبهات، امتدادا من الجبهات الجنوبية إلى الجبهات الغربية إلى الجبهات الشمالية، وصولا كذلك إلى الجبهات المشتركة مع محافظة الجوف شرقي محافظة الجوف. أما إذا ما انتقلنا إلى محافظة تعز فالاشتباكات هناك تأخذ بعدا أكبر للغاية، والمصادر المحلية تتحدث عن هجوم كبير للحوثيين في منطقة الضباب المدخل الغربي لمحافظة تعز، وهذا المدخل كان بمثابة الشريان الرئيس للمحافظة قبل أن تتمركز قوات الحوثي في الطرق المؤدية إليه. وتقول المصادر المحلية إن الحوثيين دفعوا بمجاميع مسلحة بمجاميع من المقاتلين بشكل كبير للوصول إلى نقطة فاصلة تسمى بنقطة الهنجر، إلا أن القوات الحكومية تمكنت من صدهم في هذا المدخل، وتدور اشتباكات في المرتفعات الجبلية المرتبطة بالمدينة، مرتفعات غربية ومرتفعات جنوبية، وكذلك في جبهة الأقروض، وتحاول القوات قوات الحوثي أن تحرز تقدما وتوغلا باتجاه جبل صبر وسفوح جبل صبر. هذا الجبل يطل على مدينة تعز وكذلك يشرف على الطرق المؤدية من وإلى مدينة تعز. إلى ذلك تقول المصادر المحلية والعسكرية إن الاشتباكات هادئة في ريف في ساحل محافظة تعز، نتحدث عن مديرية ذباب والسلسلة الجبلية المطلة على المديريات الساحلية، وأنها تشهد اشتباكات متقطعة، وكانت القوات الحكومية قالت إنها عززت مواقعها في هذه المناطق المهمة، وكذلك أحبطت محاولات الحوثيين محاولات تقدم واستعادة مواقع في تلك المديريات الساحلية، تحديدا في مديرية ذباب وبمحيط مديرية محيط مطار مديرية ذباب، وكذلك منطقة باتجاه منطقة باب المندب. تفضلي ميادة.
1: أيضا على مستوى البيانات الرسمية، هل هناك من جديد فيما يتعلق بسير هذه العمليات؟
3: حتى الآن لم يصدر أي جديد بشكل رسمي عن عملية فجر اليمن التي أعلنها رئيس مجلس القيادة، إلا أن مراقبين يقولون إن ثمة جبهات مرشحة للاندلاع، يتحدثون عن جبهات في البيضاء وكذلك يتحدثون عن محور بيحان الذي احتدمت فيه اشتباكات اليوم، وكذلك عن محور سبا، ويتحدثون عن جبهات وسط اليمن، نتحدث عن جبهات في الضالع وجبهات كرش وهذه جنوب محافظة تعز وكذلك شمال محافظة لحج، ونتحدث كذلك عن جبهات على الحدود السعودية اليمنية، نتحدث عن جبهات في البقع وكتاف وهذه جبهات في صعدة مباشرة المعقل الرئيس للحوثيين، وكذلك جبهات شمالي وغربي اليمن، نتحدث عن جبهات حرض وميدي، وهذه الجبهات تشهد قصفا مدفعيا متبادلا لكنه متقطع ولم تحتدم فيها الاشتباكات حق الآن حتى الآن، إلا أن مراقبين يتحدثون أن دائرة الاشتباك حتما ستتوسع وتشمل هذه الاشتباكات خلال الأيام هذه الجبهات خلال الأيام القادمة.
1: شكرا جزيلا لك من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. نبيل اليوسفي، أيضا ماذا عن ما تقوله جماعة أنصار الحوثيين فيما يتعلق بسير العمليات؟
4: نعم مياد، على صعيد العمليات العسكرية تقول القوات المسلحة بأنها استهدفت تحشيدات للقوات حكومة عدن باتجاه جنوب محافظة مأرب، وأكدت أيضا بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى لتحشيدات أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، فضلا أيضا عن إحراق العديد من العربات العسكرية. في ذات السياق كانت قد أعلنت أيضا عن استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه مناطق الرأس العارة وكذلك السقيا باتجاه محافظة لحج، وأكدت بأن الاستهداف تم بعشرة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين، معلنة أيضا عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات وعربات عسكرية. كما أعلنت القوات المسلحة عن طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مديرية المصراخ التابعة لمحافظة تعز، وأيضا استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه مناطق الوازعية. في سياق آخر، وحسب وسائل إعلام محلية أكدت قبل قليل عن غارة جوية سعودية استهدفت مناطق في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، كما أعلنت ذات الوسائل الرسمية أيضا عن غارة جوية استهدفت مديرية خب والشعف باتجاه محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأعلنت وزارة الصحة سقوط 16 ضحية جراء هذه الغارات التي استهدفت منازل في تلك المنطقة حسب وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء. كما أيضا كان هناك ثمة غارات خلال الساعات الماضية على العاصمة اليمنية صنعاء حسب وسائل الإعلام الرسمية، وتحديدا على حي مديرية الثورة هنا في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى منطقة همدان وهي تابعة للعاصمة أيضا. على سياق التصعيد باتجاه العمق السعودي، أعلنت القوات المسلحة بأنها ماضية في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار، وأعلنت أيضا خلال الساعات الماضية عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية باتجاه المملكة العربية السعودية. أكدت بأن العملية الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، والعملية الثانية استهدفت مطار الملك فهد في الدمام، بالإضافة إلى عمليتين استهدفتا محطة ومصفاة تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وأكدت بأن ذلك الاستهداف تم بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وأكدت بأن هذا يأتي حسب القوات المسلحة وحسب الناطق العسكري لها يحيى سريع، يأتي ردا على 124 غارة جوية قالت بأنها سعودية واستهدفت منشآت وأعيان مدنية في مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء، وأيضا ردا على نحو 2058 غارة جوية قالت بأنها استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة سلطات صنعاء منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة. ميادة، أكدت أيضا القوات المسلحة وجدت تأكيدها بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتها العسكرية باستثناء مكة والمدينة المنورة. نعم.
1: في هذه الأثناء نبيل، هل هناك أي حديث عن طاولة مفاوضات عن محاولة حلول سلمية؟
4: ميادة، تقول القوات المسلحة بأن المملكة العربية السعودية أن تدرك بأن السلام أقرب من التصعيد أو الاستهدافات، وبأن عملية إيقاف الغارات وأيضا رفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما فإنها سوف توقف عملياتها العسكرية، ما لم فبحسب القوات المسلحة فإنها سوف تواصل من توسيع عملياتها العسكرية باستهداف العمق السعودي وأيضا باستهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف مناطق اليمن حتى يتم رفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما، وأيضا صرف المرتبات إطلاق سراح المعتقلين، بالإضافة إلى فتح مطار صنعاء الدولي حيث كان قد تعرض هذا المطار وحسب بيانات رسمية وسائل إعلام رسمية أيضا لغارات جوية خلال الأيام الماضية، وقالت بأن هذه الغارات سعودية.
1: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. ننوه بهذا الخبر العاجل مشاهدينا، رئيس الوزراء البريطاني يقول محاولة الهجوم على فيرفورد كانت منسقة غالبا في إيران وبشكل مباشر من الحرس الثوري. إذا نتحدث عن الهجوم الذي كان يتم التنسيق له على هذه القاعدة، وهذا ما كان يتحدث عنه إذن رئيس الوزراء البريطاني الآن في هذه الإحاطة أمام مجلس النواب.
5: أيضا تسريع جهود الحصول على الأدلة. حضرة الرئيس، إنه من مصلحة بريطانيا أن نصل إلى صفقة تتماشى مع هذه المعايير، وسأعمل جاهد خلال الأسابيع الخمسة القادمة من أجل التوصل إلى هذه الصفقة. وأعتقد أن هذه الفرصة ستتعزز من خلال الانفتاح على الحوار حول علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل. وإذا كنا جادين بشأن تعزيز النمو في المملكة المتحدة والتحكم بالهجرة والحفاظ على قيمنا وأمننا، فإنها محادثة يجب أن نخوضها. البقاء على الوضع القائم ليس جيد بما فيها الكفاية بالنسبة لبريطانيا، بل أن الأسوأ من ذلك سيعاد تراجع عن واجباتنا. وعلينا أن ننظر إلى العالم بعقلانية اليوم لننظر أو لنبحث عن مصلحة المملكة المتحدة. الأولوية الأساسية هي التوصل إلى نتيجة إيجابية خلال القمة، ومن ثم علينا أن نفتح الحوار بشأن الجوانب الصعبة لهذه العلاقة على المدى الطويل. وفي تلك الحوارات الشعب البريطاني سيكون في صميم هذه المحادثات، وتجدر الإشارة إلى أننا ندعم المقاربة البراغماتية التي نقترحها اليوم. وإذا استمرينا بهذه المرحلة سنمضي قدما بشفافية وبعناية فائقة. هذه هي الحوارات التي نحتاج إليها من أجل رسم الخط بشأن هذه العلاقات التي
1: نكتفي بهذا القدر من هذه الإحاطة أيضا لرئيس الوزراء البريطاني أمام مجلس العموم، ولنا عودة لنقاش تفاصيلها. نعود الآن إلى الملف اليمني، ومعنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. من خلال التطورات الجارية في الجبهات الأكثر اشتعالا لنقل تعز في المقام الأول ومأرب، وكذلك أيضا ما يجري في صنعاء، كل هذه التطورات بماذا تشي فيما يتعلق بسير المشهد؟
6: التطور في مسرح العمليات القتالية يشي بمجموعة أمور أولا، لكن أهمها وأبرزها طبعا أن هذا القتال مستمر، وخاصة إذا ما نظرنا إلى الضغط والضغط المقابل، إلى الوسائل والأدوات، إلى أيضا رغبة كل طرف في الضغط على الآخر، وخاصة الحوثيين. فالحوثيين مثلا لا يضغطون في اتجاه واحد، هم يضغطون في الداخل ويضغطون أيضا في الخارج باتجاه المملكة العربية السعودية، وهذا ملمح مهم، وخاصة عندما أيضا تستهدف مطارات وتستهدف منشآت حيوية ويعني أرامكو ومنشآت اقتصادية، وهذا يعني وبشكل كثيف وأعداد يعني كبيرة خلال أيام قليلة جدا، ربما في اليوم 4 هجمات أو أكثر من ذلك خلال 3 الأيام الماضية، ويسقط أيضا قتلى. هذا يعني أن العملية تتصاعد، وأن الطرف الذي يهجم يغلق البوابة، وأيضا الطرف الآخر سيكون مضطرا أيضا إلى أنه يزيد التصعيد، وهذا ما يحدث أيضا في كل عمليات القتال وفي كل مسارح القتال. نحن نتحدث عن باب المندب، هناك رغبة من الحكومة على السيطرة عليه، ولكن طبعا الحوثيين يهاجمون قوات درع الوطن والعمالقة. الآن قبل قليل أعلنوا بأنهم استهدفوا المناطق التي تتواجد فيها هذه القوات، رأس العارة والمضاربة. أيضا ضغط كبير على تعز، محاولة الاستيلاء والسيطرة على جميع الأرياف، بغض النظر عن الأنساق القتالية، بغض النظر عن الهجمات الجوية التي تجري ضدهم، هناك قتلى وجرحى منهم بشكل كبير كما يعني تعلن الحكومة اليمنية، أو حتى كما يحدث تشيع من قبلهم في بعض وسائل الإعلام. ناهيك أيضا عن دخول الآن عامل جديد، وهو طبعا محافظة مأرب. الناس كانوا يتساءلون دائما لماذا لم تدخل مأرب لتحرك جبهات القتال أيضا في هذه المنطقة، حتى تقوم يعني التخفيف عن محافظة تعز، وهي المحافظة ذات الكثافة السكانية. دخول مأرب طبعا مأرب مهمة جغرافيا، مهمة سياسيا لأنها مركز الحكومة اليمنية، وجغرافيا لأنها تقع على بعد العاصمة اليمنية صنعاء، وقريبة من الجوف القريبة من صعدة، وقريبة أيضا من شبوة وحضرموت القريبة من الحدود اليمنية السعودية، وهي أيضا تعتبر منطقة نفطية، ويعني تعتبر فيها حقول صافر المهمة. دخولها الآن في هذا الوقت لم يتضح حتى الآن هل هو دفاعي أم هجومي، لكن من الواضح من خلال المعلومات التي وصلتنا قبل ساعات بأن الحكومة اليمنية تهاجم في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية الغربية في عموم محافظة مأرب، وبالتالي الهجوم في مأرب يعتبر مهم، ولكن يبقى أن ننتظر حتى نعرف هل هذا جزء من المراحل الستة التي تحدث عنها وزير الدفاع اليمني في عملية فجر اليمن، أم أنها خطوة بسيطة جدا لا يمكن الاعتماد عليها في هذا الأمر.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. والآن نتحول لمستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والتصريحات الصادرة من واشنطن وطهران. من البيت الأبيض تنضم إلينا مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما، وأبدأ معك وجد، وآخر ما يصدر من البيت الأبيض وعموم المواقف فيما يتعلق بهذا المشهد المستمر.
7: يعني ميادة، تأكيدات متواصلة من الإدارة الأمريكية بأن النظام الاقتصادي داخل إيران ينهار. سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكية قال بعد استبعاد الرئيس ترامب حدوث أي عمليات عسكرية كبرى أو استئناف العمليات الكبرى قبل الانتخابات النصفية، فإن البيت الأبيض الآن يركز على مواصلة الحصار وكذلك العزلة المالية العالمية لإيران. بيسنت توقع أو عبر عن اعتقاده بأن تستسلم طهران للضغوط الاقتصادية في حال استمر الحصار 3 أو 4 أشهر إضافية، وهذه قناعة موجودة لدى الإدارة الأمريكية بأن الوضع الاقتصادي الآن في إيران أصبح لا يطاق. حتى أن سكوت بيسنت قال بأن واردات إيران النفطية هي سلبية حاليا، أي أنها تخسر الكثير بسبب عدم خروج أي من النفط الموجود لديها خارج حدودها برا أو بحرا، بحسب ما قال وزير الخزانة الأمريكية. هو أكد بأن ما تريده إيران هو خنق النظام أو خنق الوضع الطاقة عند مضيق هرمز، لكن السفن التجارية ما زالت تعبر عبر المضيق عبر المسار الجنوبي. الإحصائيات الآن تتحدث عن مرور 10 ملايين من براميل النفط يوميا عبر مضيق هرمز بنسبة أقل بحدود 40% عما كانت عليه قبل العمليات العسكرية الكبرى بين الولايات المتحدة وإيران. لكن بالمقابل الإدارة الأمريكية تحاول حقيقة، ما زالت أن تتلمس طريقها من أجل الوصول إلى مستوى إمدادات للطاقة كما كانت قبل هذه المواجهة، وذلك عبر مثلا إبرام هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، لكن هناك الكثير من الشكوك إزاء مدى نجاعتها.
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. رانيا أيضا مفصل في الخطاب الإيراني الذي لا يزال عند تلك الثنائية المرتبطة بخيارات العسكرة من ناحية واحتمالية طاولة مفاوضات من ناحية أخرى.
8: نعم ميادة، يعني بالفعل هنا تأكيد إيراني على أنها طهران لا تخشى طاولة المفاوضات، أنها ستستخدم الوسائل الدبلوماسية لتحقيق مصالحها. وتتحدث وزارة الخارجية الإيرانية تتحدث بتأكيد على أنها تدرس المقترح الأمريكي الذي كان قد اعتبره أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأنه غير كاف، ولكن تقول طهران أنها تدرس هذا الرد وأنها سترد عليه عبر الوسطاء بعد الانتهاء منه. وتؤكد طهران أيضا على أنها يعني لا ترى في ما تقوله الولايات المتحدة فيما يتعلق بدعوتها للتفاوض والدبلوماسية أي يعني منطقية عندما تتزامن مع فرض العقوبات على الشعب الإيراني، ولذلك طهران تتمسك بورقة مضيق هرمز كوسيلة لرفع هذه العقوبات، كما يتحدث مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء رحيم صفوي، ويتحدث عن أن المضيق هو جزء من سيادة إيران ومياهها الإقليمية، هكذا يقول رحيم صفوي، وأن يعتبر أن فرض إيران لإرادتها وسيادتها على المضيق هو حق ثابت وقانوني وأنه لا تنازل فيما يتعلق بهذا الأمر. ولذلك نجد أن القوات البحرية للحرس الثورية على وجه الخصوص توصل استهداف ما تصفه بالسفن وناقلات النفط المخالفة، حيث تم الإعلان قبل قليل أنه تم صباح اليوم استهداف 3 ناقلة نفط وصفت بالعملاقة بسبب مخالفتها للإجراءات الإيرانية. تم التأكيد على أنه تم استهداف هذه الناقلة عندما قامت بإطفاء نظام الملاحة فيها وتجاهلت تحذيرات القوات البحرية الإيرانية، هذا بالإضافة إلى إصرارها على الخروج من المضيق عبر الممرات غير الآمنة. تم التأكيد على أن إيران ستتعامل بحزم مع السفن التجارية أو ناقلات النفط النفط التي تتعامل مع القوات الأمريكية. إيران تشدد أيضا التأكيد على أن ما يقوله المسؤولون الأمريكيون وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بمضيق هرمز هي جزء من الحرب الدعائية، واعتبرها المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل الشكرشي بأنها أكاذيب تسعى الولايات المتحدة للخروج من المستنقع الذي أوقعت نفسها فيه من خلال تكرار هذه التصريحات، ولكنه أعاد التأكيد على أن القوات المسلحة الإيرانية هي من تفرض إرادتها على المضيق مضيق هرمز، وأنها تمنع مرور السفن، فيما تقوم الولايات المتحدة بما وصفه بتهريب النفط عبر ممرات أخرى يتم محاولة إنشائها في الممر الجنوبي. ولذلك تؤكد إيران وتواصل التحذير للقوات القوات الأمريكية من أنه سيتم الرد عليها بقوة إذا قامت بأي إجراء وأي اعتداء ضد

0: برفع جميع العقوبات التي فرضت خلال المرحلة الأخيرة. ولكن كما يقول المسؤولون الإيرانيون هنا، فإن الرد الأمريكي جاء بموافقة الولايات المتحدة على بعض النقاط وقيامها أيضا بطرح ما وصفه بقائبي يعني الطرح الواهي للحديث عن السلاح النووي الإيراني كما وصفه بقائي، أي أن الولايات المتحدة تحاول الإصرار على ربط الملف النووي بفتح المضيق وبتلبية الشروط الإيرانية، وليس كلها وإنما بعضها كما نفهم من تصريحات أيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. إذن الولايات المتحدة قبلت ببعض الشروط الإيرانية فيما طرحت موضوعات أخرى، وكما يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هناك دراسة لهذا الرد، ولكنه لكن إيران ترى في أن الموقف الأمريكي غير كافي، هناك يجب ضرورة توضيح بعض الموضوعات.
1: شكرا جزيلا لك رانيا،
0: ننتظر الرد الإيراني على هذا المقترح.
1: من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك. رأس الساعة، أهلا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة واليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات، أعلنت القناة 15 الإسرائيلية مقتل شخص وإصابة 24 في انفجار ذخيرة في منطقة يفتاح بالجليل الأعلى، في حين أفاد موقع والله بأن الجسم الذي انفجر صاروخ قديم لحزب الله. من ناحيته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن قوات الجيش موجودة في موقع الانفجار والتحقيق في ملابسات الحادث يجري حاليا. وفي مقابلة مع الجزيرة قال وزير خارجية بلجيكا إن تصعيد حكومة نتنياهو نحو بعض الحكومات الأوروبية لن يؤدي لحل سريع ولا مستدام. في ملف آخر، أعلن المتحدث باسم التحالف أنه تعامل مع صاروخ ومسيرات كانت متجهة نحو السعودية، في حين أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية تمديد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض بعد إعلانها وفاة شخص وإصابة 11 آخرين في اعتداء على المطار أمس الأحد. في اليمن، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهدف مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى، في حين أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بتعرض مناطق في محافظة صنعاء بينها إذن العاصمة صنعاء لغارات جوية. من ناحيتها قالت القوات الحكومية أنها دمرت آليات عسكرية وثكنات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات مأرب. وبشأن الملف الأمريكي الإيراني، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط مخالفة ثالثة صباح اليوم في مضيق هرمز واندلاع حريق فيها، وأضافت أنها ستواجه بحزم أي تعاون من السفن التجارية وناقلة النفط مع الجيش الأمريكي. هذا قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الأمن لن يعود لمضيق هرمز إذا استمر الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا أن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر عبر الوسطاء. إلى ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أن محاولة الهجوم على فيرفود كانت منسقة غالبا في إيران وبشكل مباشر من الحرس الثوري. في لبنان، أعلن الرئيس جوزيف عون ترحيبه بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة لدعم مؤسسات بلاده الأمنية والعسكرية. وبعثة الاتحاد الأوروبي ستسهم في تعزيز قدرات مؤسساتنا الشرعية وبسط سلطتها على كامل أراضيها في غزة، أفادت مصادر طبية في غزة إذن بأن هناك عدد من الشهداء هم 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مواصي رفح ومدينة غزة. البداية من حادثة الانفجار في إسرائيل، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، أهلا بك محمد. وحول التفاصيل الإضافية التي وردت الآن، يبدو أن هناك حديث من وزير الدفاع إسرائيل كاتس، هل أضاف معلومات أخرى حول ما جرى؟
2: لم يضف كاتس أي تفاصيل بشأن ما وقع في تلك المنطقة وهي منطقة يفتاح في الجليل الأعلى، لكنه قال إن الجيش الإسرائيلي موجود في ذلك المكان وإن التحقيق لا يزال جاريا في ذلك الحدث. قبل قليل أعلن في إسرائيل بأن عدد الجرحى وصل إلى 25 جريحا، إضافة إلى 1 القتلى وهم من الطلاب الإسرائيليين من منطقة معلوت ترشيحة غير البعيدة أيضا، وهي تقع في منطقة شمال إسرائيل. يبدو حاليا من التحقيقات الأولية أن من فجر هناك كان عبارة عن صاروخ قديم أطلقه حزب الله باتجاه إسرائيل خلال

0: واحدة من المعارك والجولات القتالية التي دارت رحاها بين الجانبين خلال السنوات الثلاث الماضية، وبخاصة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أو لعلها قنبلة عنقودية كما تشير بعض التحقيقات الإسرائيلية الأولية. يبدو أن أحد الطلاب التقط ذلك الجسم المشبوه أو الرأس المتفجر وضعه في حقيبته، ثم انفجر هذا الجسم بعدد كبير من الطلاب. كان نحو 50 من الطلاب الإسرائيليين يشاركون في تلك الجولة، وبالمناسبة حصلت هذه الجولة على مصادقة الجهات المعنية في إسرائيل، بمعنى أن الطلاب ذهبوا إلى تلك المنطقة التي شهدت حروبا ضارية خلال الآونة الأخيرة بموافقة الجهات المعنية في إسرائيل. لكن بحسب الشرطة الإسرائيلية، من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم الإسرائيلية خلال الساعات القريبة القادمة بأنها ستمنع الجولات في تلك المناطق. هذا يتزامن مع دفع الجيش الإسرائيلي بمزيد من فرق الهندسة إلى تلك المواقع الحدودية في محاولة لرصد أي أجسام مشبوهة من مخلفات الحرب الإسرائيلية مع حزب الله، وسط شكوك بوجود المزيد. هذا الحدث ليس الأول من نوعه. خلال السنوات الماضية انفجرت عدة أجسام مشبوهة، بعضها أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، فيما أصيب آخرون نتيجة انفجار صواريخ أو قنابل، سواء تلك التي كان يطلقها الجيش الإسرائيلي أو تلك التي أطلقها حزب الله واستهدف بها القوات الإسرائيلية في منطقة الشمال الإسرائيلي على وجه التحديد. الآن هناك حالة من الجدل في إسرائيل، ذلك في عقاب التصريح الذي منح لهذه المدرسة وربما غيرها من المدارس من أجل زيارة هذه المواقع التي تصنف أو كانت تصنف حتى وقت قريب بأنها مناطق قتالية ومناطق حرب يحظر دخول الإسرائيليين إليها. الجهات الإسرائيلية المختلفة في هذه الأيام تتبادل الاتهامات بشأن ذلك، والتحقيقات لا تزال جارية بهذا الحدث الذي يوصف بأنه مأساوي وبأنه حدث ضخم في الإعلام الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. معنا الآن من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور شادي أهلا بك. بالفعل ما حجم ما يثيره هذا الحدث داخل إسرائيل من تفاعلات؟
2: نعم، تحية لك وللمشاهدين. يعني بالنسبة لإسرائيل تتعاطى مع هذا الحدث باعتبار أنه حدث أمني كبير جدا، وكل الأجهزة الأمنية تناقش هذا الحدث وتبحث فيه وتبحث أين وقع الخلل. حتى المستوى السياسي يأخذ الحدث بشكل جدي إلى حد بعيد جدا. نتنياهو ألغى مقابلة بالغة الأهمية للانتخابات بالنسبة له في قناة 14 الموالية له. حتى بن غفير كان له مؤتمر صحفي قام بإلغائه. أيزنكوت المنافس نتنياهو يعني غرد في هذا الشأن باعتبار أن هذا حدث كبير للغاية. ولكن الإشكالية التي بدأت تظهر ويتم نقاشها رويدا هو من المسؤول عن هذا الإخفاق، مما يعني من من المستوى الأمني الإسرائيلي مسؤول عن هذا الإخفاق. أولا هناك عدة طبقات من المسؤولية الأمنية يتم نقاشها. الطبقة الأولى هي الرصد الجوي التي يجب أن تحدد أين يسقط كل هدف، وهذا ما يجري دائما. ثم الجبهة الداخلية التي تقوم في عملية التمشيط في المنطقة، ثم الشرطة الإسرائيلية وتحديدا وحدة المتفجرات التي وظيفتها تفكيك كافة المتفجرات. ولكن يعني لو تم إلقاء التهمة على هذه الأجهزة الأمنية، يبقى سؤال يعني يتم نقاشه الآن، لماذا يسمح للطلاب بالتجوال في منطقة تعتبر عسكرية لحد بعيد؟ المنطقة التي حدثت فيها الانفجار نعرفها جيدا، قرب ترشيحة ومعلوت، وهذه منطقة أمنية، وهناك بالقرب منها على بعد يعني مئات الأمتار تقريبا 300 متر يوجد أكبر معسكر إسرائيلي للقيادة الشمالية، وبالتالي هناك تواجد عسكري دائم في تلك المنطقة. لماذا يسمح للطلاب بالتواجد في هذه المنطقة؟ إضافة لأنها مشرفة على لبنان. فالسؤال يعني كباحثين نسأل هذا السؤال، هل إسرائيل ما زالت مستمرة في سياحة الإبادة، مما يعني تأخذ الطلاب كما جرى في غزة وكما جرى سابقا في لبنان من أجل أن يتفرجوا على الدمار الذي يحدثه الجيش اللبناني في الجيش الإسرائيلي في لبنان؟ هذا سؤال يعني يطرح الآن ويناقش إلى حد بعيد.
1: أيضا حجم ذاك الجدل الذي ينطلق الآن عندما يتم الحديث عن كيف كان هذا الأداء الإسرائيلي العسكري تحديدا أو الأمني فيما يتعلق بمنطقة من المفترض أنها كانت منطقة عمليات مشطت غير مرة، هناك وحدات هندسة متخصصة، وحدة هالوم، وبالتالي كان من المفترض أن لا يكون هناك حدث بهذا الشكل في هذه المنطقة التي أراد لها أيضا أن تكون مؤمنة للمستوطنات؟
2: صحيح، وهذا يعني يضرب الادعاء الاسرائيلي. يعني اذا كنت تذكرين قبل حوالي 6 شهور القى نتنياهو خطاب قال الشمال الان امن، لم يعد حزب الله يشكل التهديد، والان نستطيع ان نتجول بالشمال كما نريد، يعني شيء من هذا القبيل قال. وبالتالي هذا يضرب السرديه التي تروجها الحكومه الاسرائيليه بقياده نتنياهو ان الشمال تحول للامن. لا، هناك اخفاقات متعدده الطبقات تتحملها من جهه المستويات الامنيه، ومن جهه ايضا ربما المستوى السياسي الذي يسمح، وزارة التربية والتعليم الذي تسمح بزيارات من هذا القبيل لمناطق تعتبر متوترة أمنيا إلى حد بعيد جدا. وبالتالي هناك نقاش يتم الحديث عنه الآن، ولكن هذا لا يعني أن إسرائيل سوف تلقي التهمة مباشرة على الأجهزة الأمنية. ما زالت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عند المجتمع الإسرائيلي تتمتع بحالة من القداسة، وبالتالي انتقادها يكون متواضعا إلى حد بعيد جدا. الإشكالية الآن أنه أيضا يتم إلقاء اللوم على حزب الله، باعتبار أن يعني الآن يتم فحص ما إذا كان هذا المقذوف هو أحد القنابل، بقايا القنابل العنقودية التي أطلقها حزب الله. وبالتالي وكأننا نشعر أن هناك استعدادا إسرائيليا لرد سلسلة هجمات على لبنان ردا على هذا المقذوف القديم. يعني يتم تحميل المسؤولية لحزب الله مبكرا دون الفحص الموضوع في هذا الشأن. يتم
1: نقطتان دكتور في هذا الإطار، تعودنا من نتنياهو أن يوجه سهام الاتهام للمؤسسة العسكرية عند حدوث إخفاق ما وكذلك الأمنية، وكما ذكرت الهروب إلى الأمام بالذهاب نحو تلك الجبهات ومحاولة إعادة إشعالها مرة أخرى. هل هذا السيناريو وارد في هذه المرحلة، وهل يمكن تصديره من نتنياهو مرة أخرى في ظل كذلك الاستفادة من قبل المعارضة لنتنياهو ضمن هذا السياق الانتخابي؟
2: يعني وارد إلى حد بعيد جدا. حقيقة الأمر أن يعني ردة فعل إسرائيلية عسكرية على لبنان هي الوحيدة التي ممكن أن ترضي المجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي يميني متطرف فاشي إلى حد بعيد جدا بناء على استطلاعات رأي، وهذه ليست تهمة أوجهها لهذا المجتمع. وبالتالي يرضي أن يكون في هناك ردة فعل عسكرية على لبنان، قصف وتدمير وقتل وإلى آخره. يعني هذا يدغدغ عواطف المجتمع الإسرائيلي، وهذا ما رأيناه على مدار ال3 أعوام الماضية. وبالتالي من الممكن أن يستغل نتنياهو هذه المسألة من أجل شن حملة عسكرية على لبنان واسعة النطاق، ولكن هذا يخيف المعارضة، مما يعني المعارضة الإسرائيلية تخشى أن نتنياهو قد يفتعل جبهة حرب جديدة قبيل الانتخابات الإسرائيلية، خوفا من الاستحقاق الانتخابي، خاصة وأن استطلاعات الرأي تشير أن نتنياهو لا يستطيع مع ائتلافه الحاكم تشكيل الحكومة المقبلة، وبالتالي يبحث عن أي حل نتنياهو. من الممكن أحد الحلول هي افتعال جبهة عسكرية جديدة خاصة مع لبنان أو غزة أو إيران إلى آخره. فبالتالي نعم، هذا موضوع كبير جدا ويتم نقاشه على أعلى المستويات.
1: وهذه الخشية من قبل المعارضة هل تتوازى مع مقدرة لديها على قطع الطريق على نتنياهو لتنفيذ ذلك، بمعنى الاستفادة منه سياسيا؟
2: بالتأكيد لا. نعم، بالتأكيد لا. المعارضة الإسرائيلية يعني جزء الأهم منها هي خارج الكنيسة أساسا. ثانيا، قرار السلم والحرب والحملات العسكرية مرتبط بالحكومة الإسرائيلية والكابينت الإسرائيلي بناء على قانون إسرائيلي، وبالتالي افتعال جبهات وإلى آخره بتقديري مرتبط بالحكومة الإسرائيلية. تستطيع المستشارة القضائية أن تقول أن افتعال حرب قبيل الانتخابات هو خاطئ قانونيا وممكن أن يشكل كذا، لكن نحن رأينا على مدار يعني العام عامين ونصف تقريبا الحكومة الإسرائيلية لا تطبق لما تقوله المستشارة القضائية، وعلى العكس تماما تتحدى المستشارة القضائية، بل تتحدى حتى المحكمة العليا، وهذا غير مسبوق بكل التاريخ الإسرائيلي. وبالتالي من الوارد جدا أن يكون في هناك نية لدى نتنياهو وائتلاف الحاكم للتصعيد مع لبنان استغلالا لهذه الحادثة. لا أعتقد أن الهدف الأساسي سوف يكون تعطيل الانتخابات، ولكن الهدف الأساسي سوف يكون تسجيل نقاط قبيل الانتخابات المقبلة، نقاط ممكن أن تساعد نتنياهو إلى حد كبير في الانتخابات، لأنه حتى الآن متعثر إلى حد بعيد جدا، وأحزابه أو الأحزاب المتآلفة معه أيضا متعثر إلى حد بعيد جدا، وهذا بالنسبة لنتنياهو خطر كبير جدا. بالتالي يبحث عن كل الوسائل وكل الطرق من أجل تعزيز مكانته أمام المجتمع الإسرائيلي، ولا سبيل وأفضل شيء لكي يعزز مكانته أمام المجتمع الإسرائيلي هي العمليات العسكرية والقتل الإبادي، مما يعني استخدام أداة العسكرية والأمنية من أجل تعزيز مكانته، باعتبار أنه رجل الأمن. يجب يجب أن لا ننسى أنه نتنياهو يقدم نفسه رجل أمن. وبالمناسبة الحدث اليوم يعتبر صعب على المجتمع الإسرائيلي لأنه غير مسبوق منذ عام 1974. يعني آخر مقذوف تم أو انفجر في مدنيين عام 74 نتيجة حرب 73 أكتوبر. طيب. وبالتالي هذا حدث لهم جديد ونوعي لذلك يأخذونه على محمل الجد.
1: طيب تبقى مسألة سريعة جدا وهي مسألة قدرة المستوطنات على إعادة الحياة فيها مرة أخرى بالنظر لهذا الواقع.
2: يعني بتقديري يعني نحن نتجول في تلك المناطق كباحثين ويعني هناك حياة شبه طبيعية عادت إلى أغلب الأماكن في الشمال القرى الفلسطينية المحتلة عام 1948، هناك حركة شبه طبيعية، ولكن يعني لم تستطع القرى الشمالية استعادة مكانتها كوجهة سياحية تجذب الكثير من الإسرائيليين. ما زال الإسرائيلي يشعر بحالة من الخوف، وهذا الخوف مرتبط باستطلاعات الرأي التي قالت بأكثر من مناسبة أن أكثر 60% يعتقدون أنه لم يتم حسم المعركة مع حزب الله وأن الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق الأهداف التي رفعها فيما يتعلق في حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك من القدس دكتور شادي شرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أعلنت الحكومة البريطانية عن أحدث حزمة عقوبات تشمل مواطنا إيرانيا متورطا في نشاط عدائي مرتبط بالدولة خارج إيران. وقال رئيس الوزراء البريطاني إن محاولة الهجوم على فيرفورد كانت منسقة غالبا في إيران وبشكل مباشر من الحرس الثوري. من ناحيته قال وزير الخارجية البريطاني إن لندن لن تتراجع أبدا عن التزامها بالتصدي لأعمال إيران غير المقبولة وحماية أمنها القومي. وهذا أيضا ما يتم في تفاصيله عرض هذا الخبر العاجل، حيث كما ذكرنا وزير الخارجية البريطاني قال لن نتراجع وتتراجع الحكومة عن التزامها بالتصدي لأعمال إيران غير المقبولة وحماية الأمن القومي. نضيف ذلك إلى إذن تلك الإحاطة لرئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام في مجلس العموم تحديدا عندما تحدث عن قاعدة فيرفورد وما جرى فيها وتحميل المسؤولية لإيران بخصوص ذلك. المزيد من التفاصيل حول تلك الإحاطة وهذه التصريحات من الحكومة البريطانية معنا من لندن مراسلة الجزيرة مينا حربل. التفاصيل معك مينا.
3: نعم فعلا ما جاء في تصريح لوزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند فهو يقول بأن المحاولات الإيرانية المستمرة من أجل تقويض أمن المملكة وشركائها بما في ذلك الأنشطة ما وصفه بالأنشطة الخبيثة والجماعات التي تعمل بالوكالة والأنشطة الخبيثة المدعومة من الدولة فإنه أمر غير مقبول وأن المملكة المتحدة لن تتسامح مع ذلك. وقال بأنه أعطى أوامره بالنسبة لوزارته لاستدعاء السفير الإيراني في المملكة المتحدة لتوضيح هذه الأمور والاحتجاج البريطاني على دعم هذه الأنشطة التي يصفها بأنها مزعزعة لأمن المملكة المتحدة ولأمن شركائها. وزير الخارجية أيضا أضاف بأنه تم تصنيف 2 مواطنين إيرانيين ضمن قائمة العقوبات الإيرانية ليضاف إلى أكثر من 550 فردا وكيانا إيرانيا تشملهم العقوبات البريطانية لمواجهة في إطار ما يصف بواجهة التهديد الإيراني. والمملكة المتحدة لن تتوانى حسب وزير الخارجية البريطانية في الدفاع والتصدي عن التصدي لتصرفات إيران غير المقبولة وفي الدفاع عن أمنها وأمن حلفائها. ولكن وزير رئيس الوزراء البريطاني أثناء جلسة للبرلمان أكد بأن يعني العملية أو محاولة المحاولة الإرهابية في مطار العسكري مطار فيرفورد الذي تستخدمه القوات الأمريكية هي محاولة حسب تعبيره كانت منسقة على الأرجح من إيران أو في إيران وبشكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني. والحرس الثوري للذكر هو مشمول بمجموعة من العقوبات العقوبات التي أعلنت الحكومة البريطانية في إطار مجموعة شاملة وتدابير شاملة من أجل التصدي لما تصفه بالتهديد الإيراني. يذكر بأن بريطانيا وزارة الخارجية البريطانية تحديدا تشير إلى أن هناك أكثر من 15 محاولة لقتل أو اختطاف أفراد من بريطانيا من قبل الإيرانيين، وأيضا ما بين 2022 و2023 ليرتفع العدد إلى أكثر من 20 محاولة لاختطاف أفراد داخل المملكة المتحدة في 2025. ولكن بالنسبة للمملكة المتحدة هذه التهديدات الإيرانية لن تتسامح معها وست

0: ورئيس الوزراء نفسه تحدث أثناء جلسة البرلمان بأنه ستكون هناك المزيد من العقوبات والتدابير من أجل التصدي لهذا التهديد الإيراني وهذا النشاط الذي يصفه بالخبيث والمزعزع لأمن واستقرار المملكة المتحدة وأيضا استقرار أمن الحلفاء بريطانيا.
1: شكرا جزيلا لك من لندن مراسلة الجزيرة مينا حربلو. الآن نتحول لمسجدات التوتر الأمريكي الإيراني والتصريحات الصادرة من واشنطن وطهران، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إذا رانيا، آخر المواقف الإيرانية.
2: نعم ميادة، يعني تؤكد إيران على تمسكها بورقة مضيق هرمز وذلك من أجل رفع العقوبات الأمريكية على إيران، هذا ما أكده المستشار العسكري للمرشد الإيراني اللواء يحيى رحيم صفوي، وقال أن بلاده تفرض سيطرتها على المضيق، اعتبر أن المضيق هو جزء من سيادة إيران ومياه الإقليمية، وأن فرض سيادتها عليها هو حق قانوني ثابت لإيران. تأتي هذه التصريحات في ظل تأكيد بحرية الحرس الثوري على مواصلة ما وصفته بمعاقبة السفن المخالفة، تم الإعلان أنه تم استهداف صباح اليوم ثالث ناقلة نفط عملاقة وذلك بسبب محاولتها الخروج من مضيق هرمز عبر المسار غير المصرح به من قبل القوات البحرية للحرس الثوري. تم الحديث عن أن هذه الناقلة بالتحديد قامت بإطفاء أجهزة الملاحة التابعة لها وتجاهلت تحذيرات بحرية الحرس الثوري وحاولت الإخلال بالمرور
1: هذا
2: المضيق ولذلك تم استهدافها.
1: هذا بخصوص الشأن الأمريكي الإيراني والحرب الدائرة والوضع في مضيق هرمز. أيضا نذهب إلى المشهد المستجد المتعلق بما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني، هل هناك رد فعل إيراني؟
2: ميادة، حتى الآن لم ترد وزارة الخارجية الإيرانية المعنية بهذه الأمور على هذا الخبر الجديد، ولكن قبل أيام كانت قد استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران لإبلاغها احتجاجها الشديد على مثل هذه الاتهامات، حيث وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت راوانشي هذه الاتهامات بالواهية والسخيفة بحسب قوله، واعتبر أن هذه اتهامات تأتي في إطار حملة الدعاية لرئيس الوزراء البريطاني ضد إيران، وأكد على أن مثل هذه الاتهامات التي اعتبر أن لا أساس لها من الصحة لن تستطيع في أن تغطي على تواطؤ المملكة البريطانية مع عدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران بحسب مجيد تخت راوانشي. قال أنه لا يمكن نسيان أو تجاهل المشاركة البريطانية في الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، وطالب الحكومة البريطانية بوقف مثل هذا النهج الذي وصفه بالعدائي، وأكد على ضرورة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه ما قامت به من مشاركة في الحرب الأخيرة على إيران. إيران كانت قد أكدت أيضا على أنها تعتبر أن مثل هذه التصريحات تأتي في إطار الحرب النفسية المشتركة التي تشارك فيها الولايات المتحدة مع بريطانيا ضد إيران من أجل تشويه صورتها، وذلك فيما تقوم بريطانيا بمساعدة الولايات المتحدة في الحرب على إيران التي تعتبرها طهران غير قانونية. مياد،
1: ولدينا هذه الأخبار العاجلة التي تتوالى بخصوص هذا الملف تحديدا وتبعاته. لدينا الآن بيان ل 29 دولة بين بريطانيا والولايات المتحدة يقر ما خلصت إليه بريطانيا بشأن تورط إيران بواقعة قاعدة فيرفورد، وهذا تحديدا أيضا أسألك عنه رانيا فيما يتعلق بالمواقف ليست فقط من بريطانيا، دول أوروبية عدة باتت في موقف أيضا يقف ضد ما تقوم به إيران ويحملها مسؤولية تصاعد هذا المشهد وخروجها عن السيطرة، كيف ترى إيران وكيف تتعامل مع ذلك؟
2: يعني كانت هناك مواقف لعدة دول أوروبية ميادة ضد إيران خاصة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وتأتي في إطار المواقف التي تعتبرها إيران غير البناء من قبل خاصة الترويكا الأوروبية ضد إيران، وذلك بدءا من محاولة تفعيل آلية الزناد بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وتم استكمالها من خلال دعم هذه الدول أو حتى عدم

0: إدانتها للهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في الحرب الأولى والهجمات الأمريكية الإسرائيلية في الحرب الثانية. ولذلك التوتر قائم ما بين إيران والدول الأوروبية. كان قد أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي سابقا إلى أن الدول الأوروبية أخرجت نفسها من المعادلة الدبلوماسية، وذلك عندما وقفت إلى جانب الولايات المتحدة وقامت بإجراءات غير بناءة ضد إيران من خلال تفعيل آلية الذناد في المتعلقة بإعادة فرض العقوبات على إيران أو محاولة يعني إلصاق تهم بها كما يقول الإيرانيون هنا. ولذلك العلاقات ليست جيدة، وكانت قد أكدت إيران أن ليس بإمكان أوروبا أن تعود مرة أخرى، وتم تحميلها مسؤولية دعم الهجمات الأمريكية ومشاركة بعض الدول في دعم هذه الأمر من وعلى رأسها بريطانيا. كما تم التأكيد أيضا من قبل طهران على أن الدور الأوروبي الآن أصبح دور ضئيل، وأن اتهمت الدول الأوروبية بأنها أصبحت تابعة للولايات المتحدة وأنها تعمل ذلك من أجل يعني أن لا تغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: أيضا رانيا، كيف تتعامل إيران وكيف تعلق على استمرار وتزايد العقوبات التي تفرضها دول عدة نتيجة ما تصف من ممارسات إيرانية؟
0: يعني فيما يتعلق بالعقوبات، تقر إيران بأن هذه العقوبات سواء الأمريكية أو الأوروبية أو غيرها هي تؤثر على الاقتصاد الإيراني وتؤثر على الدخل الإيراني، ولكن في المقابل تتمسك إيران بمواقفها، وهذا ما شهدناه اليوم. هناك تأكيد على أن إيران تتمسك بمواقفها سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو فيما يتعلق بالتفاوض مع الولايات المتحدة. يعني إيران تقول للدول بأنها عليها أن تدين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتعتبر أن الولايات المتحدة هي السبب في وصول وضع مضيق هرمز إلى هذا الحد، وأن الولايات المتحدة وممارساتها التي تصنفها طهران بالعدائية هي المسؤولة عن زعزعة الأمن في مضيق هرمز، ولذلك تطالب الدول بالوقوف أمام هذه الممارسات الأمريكية. كما أيضا فيما يتعلق بالمفاوضات، فيما يبدو أن إيران متمسكة بمواقفها رغم الضغوط الكبيرة التي تمارس عليها باعتراف حتى الرئيس الإيراني مسعود قزش، والذي وصف الفترة الحالية بأنها منعطف تاريخي خطير، وأن إيران يجب أن تقف أمام هذه الضغوط والعمل على حل مشكلات الشعب الإيراني الاقتصادية خاصة منها، ولكنها تتمسك أيضا بمواقفها. تم اعتبار أن الرد الأمريكية على المقترح الإيراني حتى الآن بأنه غير كاف، حيث بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أيضا الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط الإيرانية فيما لم أو ردت بشكل لا تريده إيران ولا تقبل به إيران، وقد أشار إلى نقطة تتعلق بالسلاح النووي الإيراني، وأن الولايات المتحدة تحاول أن تقول أن هناك سلاح نووي إيراني كما يقول بقاي، وهو ما ترفضه طهران وتعتبره يعني خطر وهمي كما يقول بقائي، وأن الولايات المتحدة تحاول فرض شروط على إيران، ولكنها إيران بحسب بقائي تدرس هذا المقترح وسترد عليها عبر الوسطاء، ولكنها تتمسك بالعودة إلى مذكرة التفاهم وتتمسك بشروطها سواء العسكرية أو الاقتصادية ورفع العقوبات سواء السابقة أو التي تم إعلانها وفرضها مؤخرا ميادة.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. هذا بالآن إلى مراسلة الجزيرة من حربلو من لندن للمزيد حول البيان الذي صدر من 29 دولة والذي يقر ما خلصت إليه بريطانيا بخصوص ما جرى في قاعدة فيرفورد.
2: بالنسبة للحكومة البريطانية توجه أصابع الاتهام إلى إيران في التفجير أو محاولة تفجير في قاعدة فيرفورد العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني والتي تستخدمها القوات الأمريكية المسلحة لشن ضرباتها ضد إيران، والتي كانت قد لقيت تهديدا صريحا من قبل الحرس الثوري في يوليو الماضي بأنها قد تكون هدفا مشروعا لأي هجمات إيرانية. ولكن بالنسبة للحكومة البريطانية فهي ترفض بأن يتم تهديدها من قبل إيران. لذلك فإن هذا البيان الذي صدر عن وزير الخارجية البريطاني إدمي ليباند والذي قال فيه بأن محاولات إيران المستمرة لتقويض أمن المملكة المتحدة وشركائها الدوليين من خلال شبكاتها الإجرامية وأيضا الجماعات التي قال بأنها تعمل بالوكالة وما وصفه بالأنشطة الخبيثة المدعومة من الدولة هذا أمر غير مقبول. وقال بأن بريطانيا يعني توضح مرارا وتكرارا لإيران بأنها لن تتسامح مع هذه التهديدات على أراضيها. ولذلك فقد تم استدعاء السفير الإيراني من قبل وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ستيفن داوتي الذي أبلغ السفير الإيراني بأن بريطانيا لن تتسامح مع هذه التهديدات ودعا من خلاله إيران إلى أن تكف وتتوقف عن هذه التهديدات. لكن بالنسبة للحكومة البريطانية فإنها تقول بأنها ستضيف مزيد من العقوبات ضد الكيانات والأفراد الإيرانيين الذين تعتقد بأنهم ضالعون في هذه الأنشطة الخبيثة. اليوم أعلن وزير الخارجية البريطاني عن إضافة اسمين لمواطنين إيرانيين في قائمة العقوبات يقول بأنهم لدورهما في تسهيل أو الانخراط في أنشطة عدائية نيابة عن النظام الإيراني بهدف واحد حسب تعبيره يتمثل في التهديد بشن هجمات أو التخطيط لتنفيذها في الخارج. ولكن بالنسبة للحكومة البريطانية فإنها تبدو مصرة على أن هذه التهديدات غير مقبولة وأن بريطانيا لن تتسامح وهي بذلك كانت قد فرضت عقوبات على أكثر من 550 كيانا وفردا إيرانيا ضمن مجموعة من التدابير الشاملة من أجل التصدي لما تصف بالتهديدات الإيرانية. لذلك فإنها تبدو مصممة مع حلفائها من أجل التصدي لهذه التهديدات. ولكن في المقابل رئيس الوزراء البريطاني يعتبر بأن هذا التهديد الإيراني غير مقبول هو الآخر ويقول ويتعهد بمزيد وإضافة المزيد من العقوبات من أجل ردع إيران عن هذه التهديدات أو الوقوف وراء هذه ما تصف بريطانيا بهذه الأنشطة الخبيثة. للذكر فقط بأن الأفراد أو الشخصين أو الإيرانيين المواطنين الإيرانيين الذين شملتهم هذه العقوبات الفورية اليوم وهي عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر وعدم الأهلية لتولي مناصب إدارية في مجالس إدارة الشركات هما روح الله بزغندي رئيس عمليات مكافحة التجسس في الحرس الثوري الإيراني وشخص آخر اسمه شهرام علي رضا تمار زادا جاكي وهو مسهل لأنشطة شبكة زندشتي الإجرامية حسب تعبير وزارة الخارجية البريطانية ومتورط في عدة مخططات تستهدف معارضين إيرانيين. لذلك اليوم نشهد بأن الحكومة البريطانية بالتنسيق مع حلفائها بكل تأكيد تحاول ردع الأنشطة الإيرانية التي تصفها بالخبيثة وتتعهد بأنها لن تتسامح معها. لذلك بين الحين والآخر نرى بأنها تستدعي السفير الإيراني من أجل إيصال هذه المواقف البريطانية الرافضة لأي تهديد. ولكن كنا قد استمعنا من السفارة الإيرانية والسفير الإيراني عندما تم توجيه أصابع الاتهام إلى إيران في حادثة فيرفورد قال بأن إيران ليس لها يد في هذه المحاولات من أجل يعني ممارسة أو ارتكاب أنشطة إرهابية داخل بريطانيا وقال بأن الغرض منها هو فقط التحريض ضد الدولة الإيرانية في الوقت الذي إيران تواجه فيه هذه الحرب ضد القوات الأمريكية وهذه الحرب أيضا التي لها تداعيات كبيرة على بريطانيا تحديدا وعلى العالم بشكل عام.
1: شكرا جزيلا لك من لندن مراسلة الجزيرة مينا حربلو. أرحب الآن بضيوفنا من لندن السيد نيكولاس هوبتون السفير البريطاني السابق لدى إيران وهنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكم جميعا وأبدأ معك ضيفنا من لندن سيد نيكولاس. ما الذي يعني من حيث المبدأ أن تخلص بريطانيا إلى هذه الخلاصة بخصوص ما جرى في قاعدة فيرفورد؟
3: أعتقد أن إعلان رئيس الوزراء البريطاني هو أن إيران كانت تقف خلف محاولة الاعتداء على هذه القاعدة في المملكة المتحدة لا يجب أن يفاجئ أحد. فالسلطات البريطانية قد أخذت وقتها وكانت حذرة جدا في تحليلها للوضع بحسب المعلومات التي كانت قد جمعتها. وإذا قال رئيس الوزراء ذلك فهذا يعني بكل تأكيد أن الوقائع واضحة. أنا لم أطلع على أي تفاصيل فهي لم تنشر حتى الآن، ولكن بالنظر إلى الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران ومجرد أن هناك عدد من الطائرات المقاتلة الأمريكية الموجودة في القاعدة لا يفاجئنا أن تحاول إيران استهدافها.
1: طيب الآن نحن نتحدث عن عقوبات على شخصيتين وكذلك أيضا استدعاء السفير الإيراني، ماذا بعد ذلك؟
3: أنا لا أريد أن أقفز إلى أي استنتاجات، ولكن الواضح هو أن المملكة المتحدة لا تقاتل إيران في هذه المرحلة. نحن نساعد في الدفاع عن حلفائنا في منطقة الخليج ضد الاعتداءات الإيرانية، ونحن نقف متضامنين مع كافة حلفائنا. ندعم الولايات المتحدة بطريقة دفاعية وليس بطريقة هجومية في حربها على إيران. فالحرب التي شنها الرئيس ترامب على إيران ليست حربنا ولكنها مشكلتنا، وبالتالي أعتقد أن الحكومة البريطانية سوف تدرس الإجراءات التي يجب اتخاذها أكثر من مجرد الاعتراضات الدبلوماسية الرسمية تجاه السفير الإيراني، وهذا يعتبر أمرا معتادا في هذه الظروف. ولكن بالنظر إلى خطورة وقوف إيران خلف اعتداء على الأراضي البريطانية، نتحدث عن احتمال وقوع أو محاولة تنفيذ اعتداء إرهابي، هذا يتطلب برأيي إجراءات أكثر تشددا.
1: نعم، انضم إلينا في هذا الحوار من جنيف الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، وهنا في الاستوديو السيد إيلاي بريمر الاستشاري أو الاستراتيجي عفوا في الحزب الجمهوري الأمريكي. أهلا بكما أيضا ضمن هذا الحوار. وأذهب إليك سيدة دكتورة عاطفة، وعندما نتحدث الآن عن هذا المستوى من التوتر في العلاقة مع بريطانيا، ما خلصت إليه بريطانيا الآن استدعاء السفير وكذلك العقوبات، هذا يضاف إلى رصيد ثقيل جدا فيما يتعلق بالعلاقات الإيرانية مع عدد من الدول نتيجة الحرب وكذلك نتيجة ما ينسب لها من ممارسات. كيف يمكن أن تتعامل إيران مع ذلك؟
3: هذه الحادثة تطرح حولها الكثير من التساؤلات. فإيران حذرة جدا لئلا تعطي المزيد من التبريرات لدول أخرى من أجل أن تنضم إلى الحرب، فهي أصلا مثقلة بمآلات هذه الحرب، وبالتالي تسعى جاهدة إلى عدم تبرير دخول المزيد من الأطراف في الحرب، وبالتالي كل ما يحصل يجعلني أشكك في الموضوع. كذلك هناك حملة أوسع تمارس من أجل شيطنة إيران، من أجل إظهار أن هناك مصلحة لانضمام أطراف أخرى إلى هذه الحرب بمحاولة لإظهار إيران على أنها قادرة على الوصول أبعد ما يمكن بما فيه على الأراضي الأوروبية لدفع دول أوروبية على اتخاذ إجراءات ضد إيران. هذا كله أشكك فيه وأطرح حوله الكثير من التساؤلات، لأن الولايات المتحدة لم تكن راضية عن عدم دخول دول أوروبية لهذه الحرب، وبالتالي قد يكون ذلك مبررا لدفعهم والضغط عليهم من أجل الانضمام إلى الحرب. إذن أطرح الكثير من التساؤلات، هل فعلا إيران ارتكبت ذلك؟
1: دعيني أحيل هذا التساؤل إلى ضيفنا السيد إيلاي بريمر. حتى الآن بريطانيا لم تقل أنها ستنخرط في هذه الحرب، ولكن هناك تصاعد متدرج في ردود الفعل والعلاقة بين إيران ودول أوروبية وعلى رأسها بريطانيا. بالتالي هل يمكن القول أن الأمر بات يصب تدريجيا في مصلحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان ينشد تلك المشاركة بشكل أو بآخر من الدول الأوروبية في هذا المشهد؟
3: حتى الآن لا نعلم بالتأكيد إذا كانت هذه المعلومات الاستخبارية صحيحة. هذه المسألة بدأت منذ أسبوعين تقريبا، حيث أن الولايات المتحدة سحبت القاذفات التي كانت موجودة في المملكة المتحدة، ويبدو أن هناك كان تهديد معين خلف الكواليس. إذا تبين فعلا أن إيران كانت تقف خلف هذه المحاولة، فهو خطأ استراتيجي كبير ارتكبته إيران، لأن الدول الأوروبية أغضبت ترامب حين رفضت الدخول في هذا النزاع. إذا بدأت إيران تصدر هذا النزاع إلى أوروبا ومنحت الدول الأوروبية مبرراً لدخول الحرب، وعلماً أن هذا ليس ذات شعبية لا في الولايات المتحدة ولا في أوروبا، فهي تخاطر بمجيء السفن الحربية البريطانية لإعادة فتح مضيق هرمز. بالنسبة إلي، هذا يعتبر خطأ استراتيجياً كبيراً من جانب إيران إذا ارتكبت هذا الموضوع، ولكن يبدو أن المؤشرات تتزايد بوجود عنصر إيراني ضالع في هذه الحادثة. حتى الآن لا نعلم 100% هل كانت إيران فعلا ضالعة، ولكن يبدو أن المؤشرات تشير إلى ذلك، وأعتبره خطأ استراتيجيا ضخما.
1: وهنا نضفنا هذا المعطى أنه في نهاية الأمر الآن هذا البيان الصادر عن 29 دولة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يعني أن الولايات المتحدة وترامب لا يزال ينشد انخراطا أوروبيا في هذه الحرب، هل لا زال ذلك ضمن اهتماماته؟
3: إذا دخلت دول أوروبية إلى الحرب فهذا وضع سيء جدا بالنسبة إلى إيران، فهذا سيساعد رئيس ترامب سياسيا في الولايات المتحدة إذا انخرطت الدول الأوروبية في الحرب. في الوقت الحالي إسرائيل والولايات المتحدة شنتا الحرب وتعملان عليها لوحدهما. عادة هذه النزاعات تكون أكثر شعبية إذا كانت تحالف أكبر. إلى ذلك هذا يضيف الموارد البحرية إذا انضمت دول أوروبية إلى هذه الحرب، ويمكنه أن يوفر أيضا موارد اقتصادية. ربما هذا يحصل بطريقة تراكمية منذ فترة، فحين بدأت العملية في المملكة المتحدة والآن رأينا دول أوروبية توافق على إطلاق احتياط الديزل لديها. لا نعلم بعد بالتأكيد ما هي المعلومات الاستخبارية التي تقف خلف ذلك، ولكن يبدو أن دول أوروبية صارت أقرب إلى المشاركة.
1: دكتور حسني، كيف تقرأ هذه التطورات والمدايات التي يمكن أن تصل إليها الأمور؟
4: بالنسبة للموقف الأوروبي كان جاهزا يعني للتضامن مع بريطانيا، والبيان انضمت إليه الولايات المتحدة الأمريكية، ودائما يحدث يعني هكذا موقف عندما تتعرض دولة أوروبية في النهاية لمحاولة اعتداء أو أي لكذلك حادثة إرهابية. لكن في نفس الوقت هناك حذر كبير بالنسبة للدول الأوروبية، لا تريد في النهاية أن تستعمل أي حادثة كذريعة لا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولا من قبل كذلك بريطانيا اللي أزج بها في هذه الحرب التي ما زالت تعتبرها غير قانونية. إذا لاحظت هنا الحذر الكبير يأتي من بريطانيا لحد الساعة، حتى رئيس الحكومة يقول ربما يعني معلومات شبه مؤكدة لكنها ليست مؤكدة. البيان كان صريح، قال بأنه الحادث هو تم التفكير فيه في طهران وربما نفذه الحرس الفوري ونفذ داخل بريطانيا. هذا الحذر وصل إلى درجة كبيرة، إلى حد أن الأسبوع الماضي الولايات المتحدة ماركو روبيو انتقد الإجراء البريطاني عندما أفرجت على 5 متهمين أشخاص تم اتهامهم. فأنا أعتقد من هذا الموضوع أن يصل بسرعة إلى ذريعة مهمة جدا لجر الدول الأوروبية للدخول في الحرب، أعتقد ذلك سيكون صعب تسويقه بالنسبة للرأي العام الأوروبي.
1: دعني أنقل ذلك بالفعل إلى ضيفنا من لندن السيد نيكولاس، هل هناك احتمالية لأن تذهب بريطانيا بعيدا بناء على ذلك، خاصة عن الإشارة التي تحدث عنها الدكتور حسني عبيدي، وهو أنه حتى الآن الحديث عن خلاصة مرجحة وليست مؤكدة؟
3: هناك عدد من العناصر التي تلعب دورها هنا في هذه اللحظة الحاسمة أو الحساسة في المنظومة الأمنية في الشرق الأوسط وفي العالم، وأيضا بالنظر إلى اقتصاد العالم مع الحرب التي تحصل بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في اليمن. أعتقد أن الموقف البريطاني واضح، نحن لسنا في حرب مع إيران، ولكن طبعاً إذا كانت المعلومات الاستخبارية والأدلة تظهر فعلاً بطريقة دامغة أن إيران سعت إلى دعم وتنفيذ حديثات إرهابية داخل المملكة المتحدة، لا سيما على قاعدة للقوات الجوية الملكية، تعتبر بريطانيا أن هذا عمل عدائي وسوف تتخذ الإجراءات الملائمة، ولن تكون المرة الأولى التي نرى فيها إيران تحاول الوقوف خلف أعمال مماثلة. فالمسؤول عن MI5 وهي المؤسسة الاستخبارية الداخلية تحدث عن 20 حالة وقضية في السنوات الأخيرة سعت فيها إيران إلى رعاية الإرهاب داخل المملكة المتحدة، وبالتالي هذا ليس بجديد، ولكنه سيكون خطأ ضخما وكبيرا جدا كما تفضل ضيفكما الكريمان، خطأ استراتيجي ضخم جدا ترتكبه إيران إذا حاولت أن توسع الحرب من أجل إقحام المملكة المتحدة والدول الأوروبية من خلال الاعتداء عليها على أراضيها. وأنا أكيد من أن سوف نسمع الرد الملائم من الحكومة البريطانية.
1: دكتورة عاطفة، في نهاية الأمر كما يقول الضيف، سجل إيران حافل، وبريطانيا هي إحدى دول الترويكا التي لها ارتباط مباشر بآلية الزناد، وكذلك أيضا في التقرير الذي صدر عن المنظمة المتعلق بالاتفاق النووي تحديدا والمنشآت النووية الإيرانية كان يرتبط كذلك بقرار من الترويكا. بالتالي هل يمكن القول أن إيران لربما الآن هي تراهن على عزلة أكبر، ولربما أيضا مضطرة هي الآن لتقديم ما يدحض هذه الاتهامات بشكل واضح وصريح كونه سيكون خطأ استراتيجيا كما قرئ من الضيوف؟
3: الفكرة هو أن الموضوع لا يتوقف هنا عند إيران، فلدينا طرفان آخران، الولايات المتحدة وإسرائيل، وكل منهما خسر الكثير من الثقة، ثقة الحلفاء وثقة العالم. ليس هناك استراتيجية وضعتها الولايات المتحدة أو إسرائيل لهذه الحرب، ولا يبدو أن هناك مخرج واضح وطريقة لإنهاء هذه الحرب أو هذا النزاع بالنسبة للولايات المتحدة. لم تضع خطة في هذا المجال، وبالتالي صار واضحا أن الحلفاء من المملكة المتحدة من دول أخرى مستعدة أو لم تكن مستعدة للوقوع في هذا الفخ الذي نصبته الولايات المتحدة وحاولت جرها إليه. لا أعتقد أن إيران قلقة بشأن انجرار دول أخرى إلى هذا الحرب مع إيران، لأن تلك الدول فقدت ثقتها بالولايات المتحدة. كذلك كل تلك الدول هي أهداف سهلة لإيران وهي تدرك ذلك، وبالتالي دخولها الحرب ليس مثل دخول الولايات المتحدة، لا يمكنها أن تحمي نفسها كما تحمي الولايات المتحدة نفسها، لهذا تشكك إيران في احتمالية أن تنجر هذه الدول.
1: دكتور عاطف، ربما هذا هو السبب في حد ذاته كما ذكرت لك في مطلع هذا السؤال. في نهاية الأمر عندما أخذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارها فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، وعندما تم تفعيل آلية الزناد، وعندما تم الحديث عنها غير مرة، بريطانيا كانت على رأس تلك الدول التي ارتبطت بذلك التقرير الذي قدم، وبالتالي هي بالفعل وفق وجهة نظرها هي هدف من لإيران. هل اختارت إيران توقيتا سيئا؟ هل بالفعل هي معنية بعدم ارتكاب خطأ استراتيجي في هذه المرحلة؟
3: أنا قلت أن ضلوعها مشكوك بأمره، أنا لا أعتقد أنها فعلا ضالعة، أعتقد أنها مجرد حملة ضدها تشنها عليها الولايات المتحدة من أجل تبرير تحركاتها ضد إيران. الكثير من الدول أيضا تشكك في هذا الموضوع، وقد إذن لطالما قالت إيران إن هذه خطة للولايات المتحدة لأنها بحاجة إلى أن تضع عدوا من أجل أن تبرر كل ما تقوم به. تحركنا ضد إيران، قصفنا إيران، وبالتالي هي دائما تسعى إلى مبررات لما قامت به، وبالتالي أنا لا أصدق ما يقال.
1: لدي دقيقة سيد إيلاي، كيف ستستفيد الولايات المتحدة من موقف بريطانيا إن لم تنخرط في الحرب؟
3: أعتقد أنه بالنسبة للولايات المتحدة هي تبحث عن المزيد من الأصدقاء والحلفاء في هذا النزاع. كما قلت سيكون خطأ استراتيجيا ضخما إذا اقترفت إيران هذا الموضوع. الدول الأوروبية لم تسمح للولايات المتحدة بأن تستخدم قواعدها العسكرية من أجل التحليق فوق أراضيها للتوجه إلى قصف إيران، وهذا ما يسعى إليه الرئيس الأمريكي من خلال الحصار الاقتصادي الذي فرضه أو من خلال الدعم العسكري. هذا كله سيكون سيئا بالنسبة إلى إيران إذا ثبت ضلوعها، و ستستفيد الولايات المتحدة من إثبات ذلك، وبالتالي خطأ استراتيجي كبير لو أن إيران اقترفت ذلك فعلا.
1: توضح أن لدي المزيد من الوقت، سأذهب إلى ضيفنا السيد نيكولاس. وحول خيارات بريطانيا اليوم، عندما نتحدث عن أنها كما ذكرنا هي دولة لا تريد الحرب مع إيران، تراها كانت منطلقات غير قانونية، كيف يمكنها أن توازن اليوم بين التعامل مع ما تصفه بتهديدات مباشرة من إيران وبين الحفاظ على عدم الانخراط في الحرب؟
3: بالنسبة للموقف البريطاني فهو واضح. طبعا أنا لا أتحدث باسم الحكومة البريطانية، أنا لم أعد جزءا من السلك الدبلوماسي البريطاني الرسمي، ولكن الموقف البريطاني واضح جدا. فبريطانيا لا تريد الضلوع في هذه الحرب التي شنتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، ولكن إذا تم استهداف مصالحنا، إذا قامت إيران بالاعتداء على المملكة المتحدة، وإذا ما تبين فعلا أن الجمهورية الإسلامية فعلا قامت برعاية الإرهاب على أراضي بريطانيا، فهذا يعتبر اعتداء على أمن المملكة المتحدة، وبالتالي سترد المملكة المتحدة بالطريقة الملائمة، وهذا بناء على الأدلة بطريقة متناسبة ومدروسة. ولكن هذا لن يعني بالضرورة اتخاذ إجراءات عسكرية، ولكنه سوف يعني بكل تأكيد أن المملكة المتحدة لن تقبل بممارسة هذا الإرهاب غير المشروع على أراضيها إذا كان مرتبطا بإيران أو بأي دولة أجنبية أخرى تقوم بالاعتداء على أمن بريطانيا القومي.
1: ونسألك من واقع خبرتك سيد نيكولاس، بالتالي ما هي السقوف التي يمكن أن تذهب إليها بريطانيا والتي تكون أقل من حرب أو انخراط في حرب بشكل مباشر وأكثر من مجرد عقوبات تتوالى؟
3: أنا لا أريد أن أستبق هذه الخيارات المختلفة التي لا شك في أن رئيس الوزراء والحكومة سينظرون فيها، ولكن بحسب التجارب السابقة كما أسلفت هناك حالات كثيرة تم الاعتداء فيها على المصالح البريطانية وقد تم الرد بطرق وسبل مختلفة، وبالتالي لدينا طيف واسع من الخيارات التي تندرج من الأقل إلى الأكثر تشددا من استدعاءات دبلوماسية كما حصل للسفارات في لندن حيث قيل للسفراء أن هذا غير مقبول، وصولا إلى إجراءات أكثر تشددا وأكثر جدية كما أتوقع أن يحصل في هذه الحالة حيث تستخدم العقوبات، بالإضافة إلى إمكانية النظر في إجراءات إضافية مثل هيئات دولية على غرار مجلس الأمن أو حتى الهيئات المحلية أو من خلال حلفاء يمكن أن تتخذ الإجراءات. إذن هناك خيارات كثيرة تنظر فيها الحكومة البريطانية. أنا واثق من أنها حين سوف ترد سوف ترد بطريقة متناسبة بناء على الأدلة وبموجب القانون الدولي.
1: دكتور حسن عبيدي، كيف ترى من ناحيتك السقوف الأوروبية عموما ليس فقط في بريطانيا فيما يتعلق بالتعامل مع تبعات هذه الحرب مع ممارسات إيران وفق ما يوجه لها من تهم؟
4: العلاقة يعني هي سيئة جدا مع الدول الأوروبية وإيران. يعني دائما الدول الأوروبية كانت تقول بأن إيران ساهمت في الجهد الروسي الكبير في أوكرانيا وأن إيران أصبحت كذلك مصدر تهديد. أكثر من ذلك هناك حتى يعني تقارير تقول بأن الدول الأوروبية ليست في منأى في النهاية على مسيرات في النهاية من صنع إيراني داخل الدول الأوروبية، ولذلك يعني لم تكن هناك أي مشروطية أو حتى انتظار أن تنتهي التحقيقات البريطانية من أجل أن تقول الدول الأوروبية 26 دولة في النهاية بأنها مع بريطانيا ضد هذا العمل الإرهابي أو أي تهديدات تأتي من إيران. لكن كيف يمكن أن ترقى هذه أعتقد تصريحات إلى أفعال؟ هناك عقوبات اقتصادية يعني ما زال للدول الأوروبية. تحدثتي وأنت محقة على قضية العقوبات التلقائية سناب باك، صحيح بريطانيا وفرنسا وألمانيا سباقة في قضية العقوبات الاقتصادية، وكذلك شن الحرب أصلا في شهر أغسطس كان عشية تصويت على مذكرة ساهمت فيها بريطانيا وفرنسا وألمانيا عندما قالت بأنها ترى بأن لا توجد هناك شغفية في البرنامج النووي. فهناك العديد من الأوراق لدى الأوروبيين يمكن أن تستعملها، ليست مباشرة الذهاب إلى حرب. فرنسا وبريطانيا أصلا هي مع المبادرة الفرنسية من أجل تسيير آليات حربية، سفر حربية في منطقة باب المندب وربما حتى مضيق هرمز تحت مسمى حماية الملاحة البحرية. من هذا المنظور أعتقد يمكن يكون هناك تحرك بريطاني، لكن بريطانيا

0: لن تتحرك لوحدها، أنا أعتقد ستتحرك في إطار رباعي.
1: دكتورة عاطفة، إلى أي مدى إيران معنية بسد هذا الباب الذي قد يفتح عليها فعلا المزيد من الضغط الكبير، سواء كان على مستوى عقوبات أو سقوف أخرى؟
2: أنا أذكر أن حتى الاتهامات التي تفضلت بذكرها، أن بريطانيا قد أطلقت سراح كل الذين قالت أنهم ضالعين، وهذا مؤشر واضح على أن هذه مجرد مسرحية، لأنه إذا كانوا ضالعين فعلا، لماذا لم تبقهم خلف القضبان؟ وبالتالي هذا أمر يستوقفني مرة أخرى، لا أريد أن أكرر ما قلته. أعتقد أن هذا مجرد فرضية واتهامات لا أساس لها من الصحة، وواضح أن مجرد حملة على طهران، الهدف منها تبرير الولايات المتحدة لما قامت به، وتصوير إيران على أنها مصدر خطر وتهديدات من أجل اتخاذ إجراءات بحقها، وبالتالي أنا لا أصدق ما يقال.
1: إن كان الأمر مسرحية، ماذا تستفيد بريطانيا وهي التي لا تريد الانخراط في هذه الحرب؟
2: هم بحاجة إلى هذه المبررات. أتحدث عن الولايات المتحدة، أتحدث عن الإدارة الأمريكية، هي التي تحاول أن تضغط على الدول الأوروبية وحكومات الدول الأوروبية، لأن الإدارة الأمريكية تشكو وتتذمر وتتساءل لماذا لا تشارك دول أوروبية في هذه الحرب، وهي تريدها أن تساهم في ضمان أمن الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. الشكر موصول لكم. هنا في الاستوديو أيضا السيد إيلاي بريمر، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، ومن لندن السيد نيكولاس هابتون، السفير البريطاني السابق لدى إيران، وفي جنيف ضيفنا الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. إذن مشاهدينا، لازلنا نتابع هذه التداعيات والتطورات التي تشهدها أو يشهدها هذا الملف من التصعيد الأمريكي الإيراني، وكيف يتسع يوما بعد آخر تبعاته وأيضا مستجداته. دائما معنا في هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة على رأس الساعة. أشكر حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
4: والله زقنا اليوم عليهم، بنتمنى نموت.
5: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق الى المربع الاول؟
6: لاي درجة تستطيع الولايات المتحدة ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
7: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
8: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: وايد ملل، هذه مو بالوسائل.
1: اقول لك خلنا نرويهم شنو هي الوسيله.

تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.

0: تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
1: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.

0: تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمنطقة. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. من جهته، أعلن وزير الخارجية البريطاني استدعاء السفير الإيراني في لندن، وقال إن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها، واستدعت السفير لتأكيد هذه الرسالة. على صعيد متصل، قالت 29 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة في بيان إنها تقر بما خلصت إليه بريطانيا بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد، وأنه يجب ألا تشك إيران في أن هذه الدول متحدة لحماية سيادتها وتعزيز تنسيقها. في طهران، أعلنت بحرية الحرس الثوري استهداف ناقلة نفط وصفتها بالمخالفة في مضيق هرمز. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الأمن لن يعود للمضيق إذا استمر الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا أن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر عبر الوساطة. في ملف آخر، أعلن المتحدث باسم التحالف التعامل مع صاروخ ومسيرات كانت متجهة نحو السعودية، في حين أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض بعد إعلانها وفاة شخص وإصابة 11 آخرين في اعتداء على المطار أمس الأحد. وفي غزة، أفادت مصادر طبية في القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مواصي رفح ومدينة غزة. وفي إسرائيل، أعلنت القناة 15 الإسرائيلية مقتل شخص وإصابة 24 في انفجار ذخيرة في الجليل الأعلى، في حين أفاد موقع ولا بأن الجسم الذي انفجر صاروخ قديم لحزب الله. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش موجود في موقع الانفجار والتحقيق بالحادث مستمر. البداية بآخر التطورات في الملف الإيراني، تنضم إلينا من لندن مراسلة الجزيرة مينا حربلو، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري. مرحبا بكما مينا حربلو في لندن، ومعنا أيضا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. مرحبا بكم جميعا. نرد معك مينا حربلو، وآخر ما أظهرته التحقيقات البريطانية في مسألة الهجوم المحتمل الذي كان يستهدف قاعدة فيرفورد.
1: وما جاء على لسان رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم أثناء هذه الجلسة في البرلمان البريطاني، حينما قال بأن إيران بأن هذا الحادث أو واقعة محاولة تفجير قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو البريطاني والتي تستخدمها القوات الأمريكية لشن هجمات على إيران، قال بأنها منسقة على الأغلب من قبل في إيران ومن قبل الحرس الثوري الإيراني، ولكنه تعهد بفرض مزيد من العقوبات على لمواجهة هذا التهديد الإيراني. وهو ما أكده وزير الخارجية إيد ميليباند، الذي قال بأن محاولات إيران تقويض أمن المملكة المتحدة وشركائها غير مقبول، ولا سيما من خلال استخدام ما وصفه بالأنشطة الخبيثة المدعومة من قبل الدولة، وأيضا الوكلاء يعني الاعتماد على الوكلاء من أجل تنفيذ مثل هذه الهجمات أو المحاولات للهجوم. ولكن وزير الخارجية أيضا أكد بأن المملكة المتحدة استدعت السفير الإيراني من أجل الاحتجاج ومن أجل تحذيره من أن بريطانيا لن تتسامح مع هذه المحاولات وهذه التهديدات لتقويض أمنها وأمن شركائها، وطالبه بأنه يتعين على إيران أن تتوقف عن هذه التهديدات وهذه وأن تكون أن تقف وراء هذه الأنشطة الخبيثة.

0: المقابل كان هناك بيان ل 29 دولة يقر فيه وزراء خارجية هذه الدول بما في ذلك الولايات المتحدة بأن بريطانيا قد خلصت إلى استمرار استعداد الحرس الثوري الإيراني ل يعني الوقوف وراء أنشطة في هذه الدول لا سيما في المملكة المتحدة. بريطانيا كانت قد رصدت حوالي ما يزيد عن 20 محاولة من أجل يعني قتل أو اختطاف أفراد داخل على الأراضي البريطانية، وهو ما يقول وزير الخارجية البريطاني بأنه غير مقبول وأن بريطانيا قد ستتصدى من دون شك لهذه المحاولات، وهو ما كرره البيان بيان الوزراء من الدول 29 الذين أكدوا بأنهم متحدون وملتزمون بالدفاع عن سيادتهم وتعزيز أمنهم والتنسيق الدولي فيما بينهم ضد هذه التهديدات الإيرانية.
1: في مسألة العملية المحتملة على قاعدة فيرفورد، معلوم أن الأشخاص الذين اعتقلوا في هذه المسألة جرى إطلاق سراحهم، هل من إجابات في هذه المرحلة بعد هذا الاتهام الصريح الذي وجهه أندي بيرنهام، هل من إجابات عن أسباب إطلاق سراح هؤلاء الآن؟
0: نعم فعلا، عندما أفرج عن الخمسة المعتقلين بموجب قوانين الإرهاب من قبل شرطة مكافحة الإرهاب، عندما أفرج عنهم بكفالة قال المتحدث باسم قسم مكافحة شرطة مكافحة الإرهاب بأن هذا لا يعني بأن التحقيقات قد توقفت، بل بالعكس إن التحقيقات ظلت جارية، وأنهم هؤلاء الأشخاص يعني هم أطلق سراحهم لكنهم يتعرضون لمزيد من الاستجوابات ومن مزيد من يعني التحقيقات، لا سيما ان شرطة مكافحة الإرهاب تواصلت مع اشخاص اخرين يعني تم اعتقالهم في اطار هذه العملية عملية التحقيقات، وهم يقولون بان من دون الشك بان هؤلاء الاشخاص لم يعني يكتشف او لم يحصل لديهم اي متفجرات كما كان يعتقد في بداية هذه العملية الأمنية التي كانت كبيرة للغاية، ولكن تم العثور على كمية كبيرة من البنزين، ويعني كان يعتقد بأن هؤلاء الأشخاص كانوا يحاولون ربما تفجير فقط المنطقة المحادية لهذه القاعدة، إلا أن المحققين يأخذون على محمل الجد الاتهامات الموجهة للحرس الثوري الإيراني الذي كان قد هدد بأن أي قاعدة تستخدم لضرب إيران هي يعني هدف مشروع لإيران. فالولايات المتحدة سحبت هذه المقاتلات الأمريكية من القاعدة، ولكن بالنسبة للمحققين البريطانيين لا زالوا يواصلون هذه التحقيقات التي كانوا قد وصفوها بالمعقدة ويعني الواسعة النطاق والتي تشمل أشخاصا ربما خارج المملكة المتحدة. بالنسبة للمزدوجي الجنسية هنا من الإيرانيين أيضا يتم استجوابهم في إطار هذه التحقيقات التي لم تخلص حتى الآن، وربما تفصح الشرطة البريطانية عن جديد ما دام وزير رئيس الوزراء نفسه يقول بأنه قد تم يعني.
1: شكرا لك مينا حربلو مراسلتنا من لندن. أمينة السريري من البيت الأبيض، طبعا الولايات المتحدة من أبرز الموقعين على بيان 29 دولة الذي يقر بمسؤولية إيران في هذا الهجوم المحتمل الذي كان يجري التخطيط له ضد قاعدة فيرفورد، كيف يتطور الموقف الآن في الولايات المتحدة؟
2: نعم إلسي، يعني كان واضحا من خلال تصريحات المسؤولين الأمريكيين على رأسهم الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس، وحتى تلك الصادرة عن وزير الخارجية ماركو روبيو والتي حاول فيها نوعا ما من تقليل من شأن هذه الحادثة وعدم ربط القرار الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من سحب هذه المقاتلات من قاعدة فيرفورد البريطانية بأنها لا تريد التركيز بشكل كبير على المسألة، وإن كانت من أبرز الموقعين على هذا البيان. ما تحاول تحاول الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة حسب ما يفهم من تصريحات مسؤوليها هو عدم التركيز على الجانب العسكري في هذه المرحلة، ولربما هذا مفهوم نوعا ما بسبب قرب انتخابات التجديد النصفي وما لهذه هذا التصعيد أو احتمال حتى التصعيد والحديث عن الجانب العسكري من آثار سلبية على الناخبين الأمريكيين خاصة ضمن الحزب الجمهوري الذين تراجعوا في تأييدهم لهذه الحرب وللرئيس الأمريكي شخصيا بسبب التداعيات على أسعار المحروقات والتي ما تزال مستمرة إلى حدود هذا اليوم. وما يتم التركيز عليه هو ما قامت به الإدارة ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي في عزل إيران ونظامها الاقتصادي من الشبكات المالية العالمية بحسب آخر تصريحات لوزير الخزانة سكوت بيسنت. الرهان من قبل الإدارة الأمريكية خاصة وأن الرئيس ترامب حسم مسألة عدم لجوء الإدارة الأمريكية لأي ضربات عسكرية قبل انتخابات التجديد النصفي مع إبقاء الباب مفتوحا لهذه الإمكانية ما بعد هذه الانتخابات في حال لم يتم التوصل لاتفاق، لكن الرهان هو على استمرار هذه العقوبات وعلى الحصار لنحو 3 أشهر إلى 4 أشهر كما يقول سكوت بيسنت. هذا كفيل بأن يجعل النظام الإيراني ينهار، بل حتى إنه أعاد سيناريوهات كان قد طرحها قبل عدة أسابيع، 3 سيناريوهات بالتحديد، إما أن تكون هناك انتفاضة للشعب الإيراني ضد النظام الإيراني أو أن ينقلب قادة الحرس الثوري الإيراني على بعضهم البعض، أو أن هذه الضغوطات ستجعل النظام الإيراني بالفعل يستسلم ويعود إلى طاولة المفاوضات ويقدم التنازلات التي طلبتها الإدارة الأمريكية، خاصة وأنه لم يعد لدى طهران أي نفط يمكن أن تقوم بمقايضته مقابل ما تحتاجه من مال سواء لتمويل آلة الحرب كما تقول الإدارة الأمريكية أو حتى لدفع رواتب الجنود، هكذا يقول أيضا سكوت بيسنت. بالتالي تأمل الإدارة الأمريكية على أن هذا الضغط بالفعل سيعيد إيران إلى طاولة المفاوضات، لكن ما لا يتم الإفصاح عنه لربما وإن أعطيت خطوط العريضة وما تريده الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الرد الإيراني. سكوت بيسنت يقول بأن ما تحتاجه الإدارة الأمريكية هو التزام واضح بعدم حصول إيران على السلاح النووي، وهذا أيضا ما فهم من تصريحات الرئيس ترامب وغيره من المسؤولين الأمريكيين، لكن حتى على الأقل توصل واشنطن بهذا الرد الإيراني تبقى الإدارة الأمريكية مصرة على أنها حرمت طهران من الورقة التي كانت تستغل وتبتز بها الاقتصاد العالمي وهي مضيق هرمز. تقول الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تسيطر على المضيق، حركة الملاحة ما تزال مستمرة، لكن هناك اعتراف ضمني على الأقل مما قاله سكوت بيسنت بأن هناك بعض المسيرات التي تطلقها طهران تصيب بين الحين والآخر بعض السفن، لكن قدرة إيران على استهداف والإضرار بالملاحة تراجعت بشكل كبير.
1: شكرا لك مراسلتنا أمينة سريري من البيت الأبيض. إلى طهران معنا من هناك رانيا قاسمي. رانيا، ضعينا في صورة الأجواء في طهران وردود الفعل على هذا الاتهام من رئيس الوزراء البريطاني وبيان الدول 29.
3: نعم إلسي، يعني حتى الآن لم ترد إيران على هذا الاتهام أو على هذا البيان، ولكن يتوقع أنه خلال الساعات القادمة تقوم الخارجية الإيرانية باتخاذ موقف، وربما نشهد غدا استدعاء للسفير البريطاني لدى طهران، خاصة وأن طهران قبل أيام قليلة كانت قد استدعت السفير البريطاني وأبلغته احتجاجها الشديد على هذه الاتهامات التي لا تعتبر الأولى من نوعها من قبل الحكومة البريطانية. كان قد أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني يعني مجيد تخت رابونشي على أن هذه الاتهامات هي واهية وسخيفة بحسب وصفه، اعتبر أنها تأتي في إطار الحملة الدعائية التي تقوم بها الحكومة البريطانية ضد إيران من خلال اختلاق اتهامات لا أساس لها من الصحة فيما يتعلق بمشاركة إيران في الهجوم على القاعدة العسكرية في بريطانيا. وتم التأكيد على أن هذه الاتهامات لن تستطيع من خلالها الحكومة البريطانية أن تغطي على تواطؤها ومشاركتها فيما تصفه طهران بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، والذي تم من خلال قيام الحكومة الحكومة البريطانية بوضع قواعدها العسكرية في خدمة هذه الهجمات، ليست فقط بريطانيا وإنما دول أوروبية أخرى بحسب تصريحات متكررة لأمين عام حلف الناتو الذي أكد على المشاركة والتخطيط للعمليات العسكرية. إيران كانت قد أكدت سابقا بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أنها ستتخذ مواقفها بناء على المواقف الأوروبية، ما يعني أنه مع تجديد مثل هذه المواقف والتصريحات وفرض العقوبات ستقوم إيران باتخاذ ردود فعل، وتقول أيضا أن كل هذه الإجراءات التي تعتبر جزء من الحرب النفسية الأمريكية الكبرى التي تشن على إيران من أجل فرض الضغوط عليها وممارسة الضغوط عليها لن تؤتي بنتيجة، وأن هذه أيضا ستكون الدول الأوروبية جميعها ومن بينها بريطانيا مسؤولة عن أفعالها، ويجب أن تكون أو تجيب على قيامها بالمشاركة في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة، وأيضا مشاركتها فيما تصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي من خلال فرض عقوبات على إيران. تقول السلطات الإيرانية أن على هذه الدول أن تجيب وأن تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بهذا الشأن. ولكن إلسي، هل ستؤدي هذه الضغوط إلى تغيير إيران لوجهات نظرها وموقفها فيما يتعلق بالأزمة الراهنة مع الولايات المتحدة، خاصة حول مضيق هرمز، فيما يبدو أن إيران ما زالت متمسكة بموقفها، تؤكد أنها تفرض سيطرتها على المضيق وأنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل فيه، وتطالب الدول بمساءلة الولايات المتحدة وإسرائيل وتحملهم مسؤولية زعزعة الأمن في المضيق، كما تتحدث عن أن الرد الأمريكي الأخير على مقترح الأيام السبع هو غير كافي، وأن إيران تدرس هذا المقترح وسترد عليه وستقدم للوسطاء هذا الرد بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليه. إيران فيما يبدو أنها متمسكة بمواقفها وتصر على أن تطالب الولايات المتحدة بتنفيذ شروطها.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا من طهران. حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. معنا أيضا في الاستوديو إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. دكتور محمد الشرقاوي، كيف تقيم ما خلصت إليه التحقيقات البريطانية في مسألة الهجوم المحتمل على قاعدة فيرفورد والتعامل البريطاني حتى الآن مع هذه الخلاصة، مع هذه النتيجة من التحقيقات كما أعلنها رئيس الوزراء البريطاني؟
4: وفق بيان الحكومة البريطانية الذي صدر قبل قليل، يبدو أن هناك شبه حتمية أن الحرس الثوري كان وراء هذا الحادث، خاصة وأننا نتحدث عن قاعدة عسكرية هي بريطانية ولكنها تضم مقاتلات أمريكية، فبالتالي البريطانيون ربما هم الآن يعني أصبح من حكم الأمر الواقع أن هناك شبهة قائمة بذاتها، وهذا ما يفسر لماذا استدعى وزير الخارجية ميليباند السفير الإيراني في لندن. أعتقد أننا أمام بوادر أزمة حقيقية في العلاقات بين لندن وطهران، وأصبحنا أيضا من حيث تطور الصراع أمام مرحلة غير مسبوقة. بدأ الصراع كحرب بين الولايات المتحدة إسرائيل وإيران، ثم تدرجت إلى أزمة مضيق هرمز، ثم إلى هجمات على 11 دولة عربية وإلى جزيرة غارسيا قبل 4 أشهر. الآن هذا امتداد جديد، بمعنى وإن كانت لا تصل الحرب ماديا إلى بريطانيا، ولكن مضاعفاتها وكل هذا الغموض يطال الآن بريطانيا. فبالتالي الآن إذا كانت بريطانيا في السابق لم تقف مع ترامب في موقفه إزاء إيران، ربما الآن قد نشهد نوع من التقارب، بمعنى أن ما يعتبره ترامب تهديدا للأمن القومي الأمريكي ينطبق أيضا على الأمن القومي البريطاني، وربما قد تصحو عواصم أوروبية أخرى لتقرأ القراءة ذاتها في لندن، بمعنى أن التهديد الإيراني غير محدود وغير إقليمي.
1: إيلاي بريمر، ماذا عن الولايات المتحدة؟ هي وقعت على بيان الدول 29 الذي يعني كان يعني أدان وقوف إيران وراء هذه العملية ضد قاعدة فيرفورد. باعتقادك أي تأثير سيكون لهذه النتيجة من التحقيقات على تصرف الولايات المتحدة في هذه الحرب في المرحلة المقبلة؟
5: أمر يدعم الرئيس ترامب، لأنه كان يقول منذ البداية أن إيران هي تهديد ليس داخل حدودها لكن إلى دول الآخر وخاصة إلى أوروبا أيضا. والرئيس ترامب كان مغتاظا أن أوروبا لم تنضم إلى هجماته التي شنت الولايات المتحدة مع إسرائيل، لكن إذا ما قامت إيران بذلك ويبدو أنها قامت بذلك سيكون خطأ استراتيجيا، لأنه يدعم موقف الرئيس ترامب.
1: لكن قد يرد على هذا الكلام سيد إيلاي بريمر بأن هذا بنتيجة الحرب التي شنها الرئيس الأمريكي على إيران.
5: بالتأكيد قد يكون ذلك، لكنه لا يغير حقيقة الأمر أن إيران ليست أيضا كانت هي ربما تضرب بالمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، لأنها أوروبا تتحرك كمجموعة، وبالتالي الأوروبيون سيتحدون مع بعضهم البعض. بغض النظر عن نعم أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأت هذا الصراع، إيران ذهبها ومهاجمتها دول أخرى وانخراطها في مجموعات إرهابية، هذا خطأ استراتيجي كبير، لأن الرئيس ترامب كان لديه نظرية أن إيران ستتجه لمهاجمة دول أخرى، وهذا حصل، بالتالي الأمر سيكون سيئا لإيران بشكل كبير.
1: دكتورة عاطفة طغياني، ماذا عن إيران؟ كيف يمكن أن تتعاطى مع هذه الاتهامات التي يقول رئيس الوزراء البريطاني إنها مبنية على التحقيقات في هذا الهجوم الذي كان يفترض أن يقع وأوقفته السلطات البريطانية، ومسألة يعني مبادرة المملكة المتحدة إلى فرض عقوبات على إيران واستدعاء السفير وربما الذهاب إلى ما هو أبعد بسبب هذا الهجوم؟
5: الإيرانيون لم يقبلوا هذا الأمر، وحقيقة الأمر تفاصيل هذا الأمر لم يكشف عنها بشكل كامل، بالتالي لم يكن هنالك حديث عن تفاصيل ما هذا الأمر. وهنالك عندما يتم أحد المتهمين تم إطلاق سراحه وتم إطلاق سراح آخرين أيضا، وهم يقولون ويصرون على أن هذه حملة من قبل أمريكا، لأن السنة الماضية روبيو وترامب بدون أي دليل بدأوا بإطلاق هذه الاتهامات، وفي ذلك الوقت لم يكن أحد يتحدث عن إيران، وترامب انتقد بوتين لإطلاق سراح الأشخاص السبعة حتى قبل أن يتحدث أي شخص من بريطانيا. بالتالي هذا يخبرنا أن الأمريكيين يسرهم أن يكون هنالك حوادث تدفع باسم إيران، وهذا الحادث أيضا قلت قبل أسابيع قليلة أنه سنرى ربما حوادث تأتي وبعد ذلك سيكون هنالك اتهام للإيرانيين واستخدام سردياتهم الهوليوودية في توريط إيران، ويصورون إيران أن إيران تهديد خطر ويجب أن الجميع أن يتحرك، وهذا يخبرنا أن ترامب هو غير راضي عن الأوروبيين الذين لهم آراء حرة ومستقلة في اتجاه هذه الحرب، لأنهم لم يرغبوا بدخول هذه الحرب على الرغم من رغبة ترامب بقيامهم بذلك، ربما تكون هذه دفعة من الولايات المتحدة.
1: دكتور شرقاوي، يعني هناك مسائل تتحدث عنها الدكتورة طغياني وهي لافتة في هذه المرحلة، مسألة أن بريطانيا أطلقت سراح كل من أوقفتهم في هذه التحقيقات يعني قبل أن تصل إلى هذه الخلاصة وإلى هذه النتيجة، مسألة أنها في اتهام لإيران بتدبير هجوم على قاعدة عسكرية، يعني هجوم بهذا الحجم تستدعي السفير وتفرض عقوبات، كيف يمكن النظر إلى كل هذه الأمور؟
4: قرار حكومة لندن الإفراج عن شخصين أو ثلاثة من المشتبه فيهم هذا لا يغير من موقف بريطانيا، وإذا انتبهنا إلى صياغة البيان الرسمي لحكومة لندن يبدو أن هناك أكثر من شبهة، بمعنى أن هناك مؤشرات أو وقائع جعلت بريطانيا تخلص إلى ما خلصت عليه. وأيضا ينبغي أن ندقق فيما حدث الآن، خاصة وأن ما تعتبره بريطانيا استهداف الحرس الثوري لهذه القاعدة بغض النظر اعتبرناها بريطانية أو فيها طائرات أمريكية، هذا الحادث له دلالة لا متناهية. لماذا؟ لأنها تعود بنا أيضا إلى ما حدث في مارس وأبريل، بمعنى أن الحرس الثوري يعتد بقاعدة أن حيثما وجدت مصالح أمريكية إلا ويحق لنا أن نضربها وأن
1: ولكن نهددها. السؤال هو عن رد الفعل البريطاني، هل يبدو لك على مستوى الاتهام الموجه لإيران؟
4: أعتقد أنه يعني اتهام كامل المواصفات، بدليل أن البيان يتحدث عن هذه المسألة، بمعنى البيان يحمل الحرس الثوري مسؤولية الهجوم. والأكثر من هذا، ينبغي أيضا أن ننتبه إلى أن عنصر استدعاء السفير الإيراني من قبل وزير الخارجية نفسه، هذا دليل على أن حكومة لندن تأخذ المسألة في غاية الجدية. فبالتالي لا يستطيع الآن السفير الإيراني أن يبدد الشكوك أو يبدد ما يمكن أن يعتبر ادعاءات أو إشاعات. أعتقد أن هناك أزمة واقع قائمة بذاتها الآن بين لندن وطهران، ويتبقى الآن كيف سيظهر الرد الإيراني، كيف ماذا سيقول الحرس الثوري، هل لديه أيضا بما يثبت عكس ما ذهبت إلى حكومة لندن. أعتقد نحتاج إلى الشطر الآخر من هذه الجدلية لكي تتضح المسألة بين البلدين.
1: إيلاي بريمر، وصفت ما قامت به إيران إن ثبتت هذه النتيجة للتحقيقات كما أعلنها رئيس الوزراء البريطاني، وصفت بأنه خطأ كبير، ولكن قد يحاجج البعض بالقول إن هذا يثبت أن كل ما يدعيه الطرف الأمريكي عن الإجهاز على القدرات الإيرانية هو غير صحيح، بدليل أن إيران في هذه المرحلة من الحرب رغم الحصار ورغم كل ما تتعرض له تستطيع نظريا أن تدبر أو يعني تقف وراء هجوم بهذا الحجم على قاعدة عسكرية في بريطانيا.
5: يبدو لي وكأن لديهم الإمكانيات للقيام بذلك، ومنطقيا الأمر يكون ذا معنى أن إيران مستعدة لهذه الحرب غير المتناظرة لسنوات عديدة، لكن هذا ربما يطرح نقاط أخرى. أحدها
1: ولكن قبل أن نتابع، من المهم أن نشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن وكالة إيرنا. سفير إيران بلندن يقول إنه رفض في لقائه وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني اتهام طهران في حادث قاعدة فيرفورد. هذا أول ربما رد فعل إيراني واضح وصريح فيما يتعلق بهذا الاتهام. نعم تفضل.
5: أعتقد أن هنالك عدة أسئلة يجب الإجابة عليها ويجب الحذر. إحدى الأسئلة، هل أن القيادة الإيرانية تتحرك بسيطرة كاملة على كل أصولها؟ أعتقد أنه قد يكون هذا تم إعطاء الأمر له من قبل القيادة العليا في إيران، هذا الهجوم، أو قد يكون ربما تم الهجوم إعداد له من قبل المتشددين. ما نعرفه أنه لسنوات عديدة وخلال فترة الحرب فإن إيران كانت واضحة ومباشرة، هم يعتقدون أن القواعد الأمريكية هي أهداف مشروعة لهم. بالتالي إيران عرضت أن لديها الإمكانية والقوة للقيام بمثل هذه الهجمات، وأعتقد أنه علينا أن نحذر لكي نفهم مستوى هذه الهجوم. وقد يكون هنالك أجزاء مثيرة للاهتمام، أنه المملكة المتحدة أطلقت سراح الأشخاص المشتبه بهم، هل كان هنالك أشخاص قلة يقومون بهذا الأمر، أم أن هنالك مستويات أعلى تدير هذه العملية؟ ربما هنالك جزئيات لا نعرف عنها، لكن أعتقد أن هذا يتماشى مع مسألة إصرار إيران على أنها ستستمر بمهاجمة المصالح الأمريكية أينما كانت.
1: دكتورة عاطفة طغياني، هل تخشى الآن إيران من تقارب أمريكي أوروبي في هذه المسألة ضدها؟
5: الإيرانيون قلقون ليس من الحرب لكن ضد هذه الحملة التي نشهدها وما يحصل من نتيجتها. هم لا يريدون أن يكون هنالك إضرار بالعلاقات مع الدول الأخرى، والدول التي تقوم بتنظيم علاقتها مع إيران حسب الأوامر الأمريكية. بالتالي إيران غير راضية عن هذا الأمر، لكن هذا لا يعني أنهم قلقون من الحرب، لأن الأوروبيون قالوا بشكل مستمر أنهم لن يدخلوا الحرب، وقالوا أنه لسببين، أولهما أن الأوروبيون قد فقدوا ثقتهم بالاستراتيجية والخروج الاستراتيجي من هذا الحرب، بالتالي هنالك وضع فوضوي ولا يريد الأوروبيون أن يقعوا في هذا الفخ، وقد قالوا عدة مرات هذا الأمر. وأيضا في الأوروبيون ربما يمثلون هدفا سهلا للإيرانيين، ولا هم لا، وبالتالي قد يكون هنالك لا يريدون أن يكونوا ذريعة وهدف لإيران هذه الحرب، بالتالي الإيرانيون غير راضين وغير عن العلاقة مع المملكة المتحدة، لكن ليس بسبب أنهم قد يدخلون الحرب، لأنهم يعتقدون أن كل هم يريدون أن يبقوا على العلاقات الجيدة مع كل البلدان لأنه أمر ضروري.
1: إذن دكتور شرقاوي، هناك ارتياح إيراني نوعا ما تنقله لنا الدكتورة طغياني، أن مهما حصل أوروبا والدول الأوروبية لن تدخل وتنخرط في هذه الحرب. إلى أي مدى هذه القراءة دقيقة من وجهة نظرك؟ وإلى أي مدى كل الإجراءات اللي يمكن أن تقدم عليها هذه الدول تبقى يعني مريحة لإيران أو غير مزعجة لإيران؟
4: أولا، حادث القاعدة البريطانية هذا يزيد في التعقيدات السلبية وليس في تفكيك الصراع بين إيران والولايات المتحدة. وليس من الضروري أن نترقب أن أي من الدول الأوروبية ستدخل الحرب ضد إيران أو تقف في صف الجنود الأمريكيين، ولكن ينبغي أيضا ألا نمسح الطاولة بالكامل، بمعنى أن ما حدث اليوم يثير قلق البريطانيين حول أمنهم القومي، وتذهب الشبهة باتجاه طهران. هذا ما سيوقد الليلة وغدا صباحا 27 عاصمة في الاتحاد الأوروبي، أن الأمن القومي الأوروبي ليس عرضة للتهديدات الروسية فحسب، بل أيضا يضاف إليها هذا التهديد الإيراني. إذن نحن الآن في جو استراتيجي مختلف تماما، وبالتالي وإن ابتعد الأوروبيون من مرحلتين أوليين، المرحلة الأولى عدم إسناد الولايات المتحدة في حربها ضد إيران، أيضا عدم إسناد أمريكا في حصارها البحري وفي سيطرتها على جزء من مضيق هرمز، لكن الآن إذا أصبح التهديد الإيراني يطال الأراضي الأوروبية أو الأراضي البريطانية، أعتقد أن هذا يعيد الآن إعادة تركيب المفهوم الأطلسي ما بين أوروبا والولايات المتحدة. وهناك تحولات الآن في سمعة إيران على الصعيد الأوروبي، التي وهي دول ظلت محايدة ولم ترد أن تنجرف إلى الحرب مع الأمريكيين.
1: شكرا.
4: التهديد الأمن القومي الأوروبي ينبغي أن يؤخذ بنوع من التمحيص وليس بمرور الكرام.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، والدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. ونشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة التي كانت وردت على الشاشة أثناء حوارنا مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، إعلان لـ60 دولة تتعهد فيه بالحفاظ على حرية الملاحة في المضائق الدولية ومعارضة فرض رسوم عبور فيها. وأيضا في هذا الإعلان لـ60 تأييد لمبادرات متعددة الأطراف ذات الطابع الدفاعي وغير التصعيدي للحفاظ على حرية الملاحة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لوكسمبورغ مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. عبد الله، ماذا عن هذا البيان الصادر والتفاصيل، تفاصيل ما ورد فيها؟
6: نعم، هذا البيان صدر على هامش الاجتماع اليوم هنا في لوكسمبورغ، اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، وهو محاولة كما قالت كايا كالاس المفوضة الأوروبية للسياسات الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الختامي لاتخاذ موقف واتخاذ إجراء. نعلم أن الاتحاد الأوروبي ظل لفترة طويلة يحاول ربما كما قال مسؤولوه التدخل لتهدئة الأمور في المنطقة، لكن خصوصا بعد الاضطرابات التي بدأ يشهدها أيضا مضيق باب المندب، رأى الأوروبيون كما قالت كالأس أن يكون هناك هذا التدخل الذي لا يشمل الاتحاد وحده فقط، وإنما 60 دولة حسب هذا البيان، تشمل كثير من جيران الاتحاد مثل النرويج والمملكة المتحدة بالإضافة إلى أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. الجزء الأبرز في هذا البيان الذي كان مقتضبا هو الحديث عن دعم المبادرات الدفاعية غير التصعيدية. الاتحاد لديه بالفعل مهمة دفاعية متواجدة في البحر الأحمر، ما يعرف بمهمة أسبيدس البحرية المتواجدة هناك منذ مطلع عام 2020، لكنه اليوم قال أنه يريد أن يضيف إليها 10 قطع بحرية إضافية، وهو بذلك يفتح الباب كما قال إلى الدول غير الأوروبية للمشاركة في هذه المهمة. يؤكد كما قلنا أنها مهمة دفاعية غير تصعيدية، بمعنى أنه ليس بالضرورة سيواجه في شكل هجومي من يعرقل حرية الملاحة، ولكنه سيدافع أيضا عن ما ينقل عبر هذه المضائق. لم يتم الحديث حتى هذه اللحظة عن مضيق هرمز، إنما الحديث أكثره الآن متمركز حول مضيق باب المندب، حيث تمر الكثير من يعني ما يحتاج كثير من الموارد التي يحتاجها الاتحاد، خصوصا الطاقة وغيرها من المشتقات ذات العلاقة. هناك أيضا توجه إلى أن يتم خلال المرحلة المقبلة البدء في هذا في تفعيل هذا الحشد، حشد 60 دولة من أجل إيجاد بدائل وأيضا مسارات مختلفة عن التي تستخدم حاليا من أجل إيصال هذه الموارد التي يحتاجها الاتحاد وتحتاجها دوله. والاتحاد في خلال هذا البيان الذي بالمناسبة لم توقع عليه كافة دول الاتحاد وإنما جزء منها فقط، رأى أن يكون هناك هذا التحرك الجماعي الذي يقوده ككيان، ولكن أيضا دون أن يكون مقتصرا فقط على دول الاتحاد. ستشهد الأيام المقبلة كما علمنا من مصادر داخل الاتحاد تحركات لفرض صياغة واضحة، ستبدأ بإعطاء مزيد من القطع البحرية لهذه المهمة، وستشارك فيها دول من هذا التحالف. لم يعطى بالطبع هذا التحالف أي مسميات حتى هذه اللحظة، وإنما هو خطوة في المسار الصحيح كما قالت كالأس.
1: شكرا لك من لوكسمبورغ عبد الله الشامي مراسلنا من هناك. الآن إلى اليمن وآخر المستجدات، مستجدات المعارك والاشتباكات. معنا شبكة مراسلين من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. مرحبا بكما. نبدأ من تعز مع ياسر حسن وآخر تطورات الأوضاع في المدينة. ياسر،
7: نعم إلسي، القوات الحكومية هنا في محور تعز قالت إنها صدت هجومين للحوثيين هذا اليوم، الأول كان في جبهات الضباب غربية تعز، والآخر كان في جبهة الأقروض بمديرية المسراخ جنوبية تعز، وقالت إن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين، كما شنت غارات على الحوثيين في جبهة الضباب وتحديدا في منطقة ميلات. وقالت القوات الحكومية إن تلك الغارات أدت إلى تدمير دبابة وعدة مدافع للحوثيين، وقالت أيضا أن هناك قتلى وجرحى خلال تلك الغارات. ما زالت أيضا هناك اشتباكات كما قالت القوات الحكومية، ما زالت اشتباكات تدور في الجبهات المحيطة بمدينة تعز، سواء كان غربية تعز أو جنوب تعز أو شمال تعز أو شرقها. أيضا القوات الحكومية في مأرب أكدت أنها شنت هجوما على الحوثيين في مواقع أو جبهات شمالي مأرب. أيضا أكدت أن هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في جبهات شمالية مأرب. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد نزيلي قال إن القوات الحكومية نفذت 1879 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، وأدت تلك العمليات إلى قتل وجرح 950 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير وإعطاب آليات تقدر ب 380 آلية أو مركبة عسكرية للحوثيين. تحدث أيضا عن قيام فرق الصيانة في القوات الحكومية بتطهير أو نزع الألغام من المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا، وكان الحوثيون قد زرعوا فيها الألغام كما قال ماجد النزيلي. إنسانيا هنا ما زالت مدينة تعز تعيش حصارا مطبقا، وهناك أزمات على كل الاتجاهات، أزمة مشتقات نفطية، الغاز المنزلي، أزمة في المواد الأساسية والغذاء، بالإضافة إلى الأزمة الصحية وهي ما قالت عنه وزارة الصحة إنها أزمة صحية خانقة للناس في تعز، وقالت إن المرافق الصحية والمستشفيات قد تتوقف عن العمل نتيجة لنفاد الوقود، بالإضافة إلى عدم وجود الأدوية والمستلزمات الطبية. أيضا منظمات أدانت حصار تعز، منها منظمة سياج للطفولة، أكدت أن هناك قرابة 500,000 طفل محاصرون في تعز، وطالبت بتوفير الخدمات لهم وفك الحصار. وزارة حقوق الإنسان اليمنية أدانت حصار تعز وقالت إنه لابد من فتح الطرق حتى تصل المعونات والمساعدات والأدوية وأيضا والخدمات الأساسية إلى مدينة تعز.
1: شكرا لك مراسلنا من تعز ياسر حسن. نبيل اليوسفي، كيف تبدو الصورة في صنعاء؟
8: نعم إلسي، لا يزال التصعيد هو سيد الموقف، سواء باتجاه الجبهات أو باتجاه أيضا الغارات التي لا تتوقف، أو باتجاه الإعلان باستهداف العمق السعودي. على صعيد الجبهات أعلنت القوات المسلحة التابعة لصنعاء عن استهدافها لتحشيدات وعربات عسكرية تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة الفليحة جنوب محافظة مأرب، وأكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى إحراق الكثير من العربات العسكرية. كما أكدت أيضا استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه منطقة السقية وكذلك المضارية باتجاه محافظة لحج بعشرة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين، وأعلنت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات، إضافة إلى إحراق العديد من العربات العسكرية، فضلا عن إعلانها عن استهداف كذلك قوات تابعة لحكومة عدن في اتجاه مناطق الوازعية بمحافظة تعز. وأيضا أكدت بأنها قد سيطرت على مديرية المصراخ التابعة لمحافظة تعز. على صعيد الغارات إلسي، أعلنت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء عن غارات جوية استهدفت محافظات صعدة والجوف وتعز، وتكثفت أكثر الغارات أيضا على محافظة صعدة حسب وسائل الإعلام الرسمية. كما أعلنت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء عن أن غارات جوية استهدفت منازل باتجاه مديرية خب والشعف، ما أدى إلى سقوط 16 ضحية مدنيا، وأعلنت أن نحو 10 شهداء سقطوا في ذلك حسب وزارة الصحة، بالإضافة إلى نحو 6 جرحى. في سياق الاستهداف بالعمق السعودي، أعلنت القوات المسلحة التابعة لصنعاء عن تنفيذ عملية عسكرية أو 4 عمليات عسكرية باتجاه العمق السعودي، استهدفت فيها مطار الملك خالد في الرياض وكذلك مطار الدمام، بالإضافة إلى مصفاه وكذلك محطة تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية بمكة العربية السعودية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكدت بأن هذا الاستهداف يأتي ردا على غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت مناطق تابعة لسلطات صنعاء وبلغت 124 غارة جوية، فضلا عن إعلانها عن نحو 2058 غارة جوية قالت منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة. وأكدت بأنها ستواصل من عملية التصعيد، وبأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتها العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة، وبأن التصعيد سيقابل بالتصعيد، وكذلك معادلة الحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء.
1: شكرا لك من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من صنعاء الباحث السياسي أنس القاضي، ومعنا من تعز الكاتب الصحفي أحمد هزاع. مرحبا بكما سيد أنس القاضي. كيف تقيم حركة أنصار الله حتى الآن مسار هذه الحرب؟ طيب، يبدو أن السيد أنس القاضي ليس جاهزا معنا. نبدأ مع السيد أحمد هزاع لنسأله كذلك عن تقييمك سيد أحمد لمسار هذه الحرب حتى الآن.
9: حتى الآن ما زالت الميليشيات تحاصر مدينة تعز وتقصف بجميع الأسلحة. عدت قبل قليل من جبهة الضباب، ووجدنا أن هناك أمطار من القذائف من قبل ميليشيا الحوثي تحاول اختراق المدينة بأي وسيلة كانت، لا تهم أنساقها من القتلى من عناصرها بالعشرات من صباح اليوم إلى العصر، ولكن كانت هناك استبسال من الأبطال في تلك الجبهة، وصد عنده كل الجبهات. كانت هناك تغطية جيدة من طيران التحالف في إيلات وفجرت أكثر من مدفع في تلك المنطقة، ولكن نتمنى أن تكون هناك أكثر غارات من التحالف لصد هذه الهجمات.
1: سيد أنس القاضي أصبح جاهزا معنا من صنعاء، ماذا عن تقييمك سيد أنس، أو دعنا نقول تقييم حركة أنصار الله لمسار هذه الحرب حتى الآن؟
10: تقييم حكومة صنعاء بأن هذه الحرب حتى اليوم هي تمضي كما تم التخطيط لها، أي أن لدينا مكتسب عسكري في الساحل الغربي وفي ذباب باب المندب، أيضا لدينا مكتسبات في اتجاه الريف الجنوبي الغربي محافظة تعز، والآن مدينة تعز يعني على وشك أن تتحرر، وفي الاتجاه الآخر لدينا ضربات في العمق السعودي وتعطيل لحركة الملاحة، إلى جانب تعطيل مسألة تصدير المشتقات النفطية. وبالتالي المعركة حتى الآن صنعاء ترى أنها تمضي في صالحها، وأنها تضغط على السعودية في العمق السعودي وفي الداخل اليمني، وبالتالي صنعاء اليوم أقدر على طرح رؤاها السياسية وفرض شروطها السياسية من أجل الدفع نحو التسوية السياسية.
1: سيد أحمد هزاع، إذن يقول ضيفنا أن صنعاء تعتقد أنها اليوم أقدر على فرض شروطها السياسية في من خلال هذه المعارك، هل توافق على هذه النظرة؟
9: فصل.
1: سيد أحمد، طيب يبدو أن السيد أحمد هزاع من تعز ليس جاهزا معنا، نتابع معك سيد أنس القاضي لنفهم أكثر هذا التصعيد الذي تمارسه حركة أنصار الله ضد السعودية. كانت هناك هجمات في الأيام الماضية، اليوم الحديث من جانب التحالف الذي تقوده السعودية عن التعامل مع صواريخ ومع مسيرات أطلقت باتجاه السعودية في وقت هناك استنكار واسع عربي وعالمي لهذه الهجمات التي تقوم بها الحركة ضد السعودية. ماذا تريد الحركة من وراء هذه الهجمات؟
10: سأبين لك، قد يبدو الإجابة بعيدة لكنها تتضمن مقاربة صنعاء للمسألة هذه. شوفي، اليمن والسعودية بلدان جاران تحكمهما قيود الجغرافية والتداخل الحدودي والتداخل الاجتماعي. الإشكالية التاريخية كانت في أن العلاقة ليست علاقة تكافؤ، علاقة هيمنة السعودية على اليمن بسبب الأفضلية الاقتصادية اليمن. الآن السلطة الوطنية في صنعاء ترى أن هذه المعركة هي الأقدر على أن تخلق نوع من توازن القوى، أي أن صنعاء ترى اليوم أن ضغطها العسكري على السعودية يدفع السعودية لأن تعيد نظرتها وسياستها تجاه اليمن، وبالتالي الحرب القائمة الآن صنعاء ترى أنها تؤسس لعلاقة صحية بين البلدين، ليست لعلاقة قطيعة.
1: كيف تؤسس لعلاقة صحية سيد أنس وهي تجر على نفسها كل هذا الاستنكار العربي والعالمي؟ كيف تكون هناك علاقة صحية في ظل هذه الأجواء؟
10: العلاقة الصحية قائمة على أن يكون هناك توازن في القوى. اختلال توازن القوى هو الذي جعل السعودية تقيم علاقتها في اليمن علاقة هيمنة. بالنسبة للاستنكار العالمي والعربي، صنعاء لديها مقاربتها الخاصة، هي ترى أن مثل هذه الاستنكارات هي مقابل علاقات دبلوماسية ومصالح مالية، لكن الأساس هو أنه عندما يتم فرض معادلة جديدة على السعودية بناء على هذه الوقائع الجديدة، السعودية تتعامل مع اليمن بنوع من الندية وباحترام متبادل للمصالح المشروعة بين البلدين.
1: طيب، عاد معنا السيد أحمد هزاع الكاتب الصحفي من تعز. سيد أحمد هزاع، إذن ضيفنا من صنعاء كنت أسألك، يقول إنه بالنسبة لأنصار الله هذه المعارك تسير كما خططت لها الجماعة، وأنها تحقق مكتسبات من خلال المعارك العسكرية، هل توافق على هذه النظرة؟
9: باعتقادي المعركة للتحالف والشرعية لم تبدأ حتى الآن، هناك إعلان فقط، ولكن استبقت الميليشيا هذه الإعلان لتقدم لها أي انتصارات، وبالتالي نحن أمام تحالفات قادمة وترتيبات عسكرية. حتى اليوم ما زالت هناك المعركة في بدايتها رغم هذه البداية، ولكن نجد انكسارات لميليشيا الحوثي في الجبهات، وكذلك استطاعت القوات الجوية استهداف معظم منصات الصواريخ والمخازن السلاح وكذلك الغرف المشتركة العسكرية.
1: وبالتالي لكن سيد أحمد، مع ذلك رغم هذه الإعلانات من جانب رغم هذه الإعلانات من جانب التحالف ومن جانب الحكومة الشرعية، لا نرى عمليا على الأرض أن القدرات العسكرية لجماعة أنصار الله تتأثر عمليا، بدليل أنها ما زالت قادرة على استهداف السعودية وما زالت تقاتل بشكل كبير على الأرض ومختلف الجبهات في اليمن.
9: طبيعة الحال الميليشيات دائما تزج بعناصرها إلى الجبهات وتربهم إلى المحارق دون حسيب أو رقيب، وبالتالي لا يعترفون بقتلهم ولا بإعادة الخسائر التي يخسرونها، بالعكس يتم يعني إخفاء تلك الخسائر. بالنسبة للموضوع الثاني إن ما زالت تستهدف الرياض، نحن نتحدث أكثر مرة أن كانت الميليشيا تستهدف في الحرب السابقة يعني باليوم 10 إلى 12 صاروخ، اليوم لا تستطيع أن تستهدف إلا في صاروخ واحد، وهذا دليل على انتهاء البنية التحتية أو انتهاء مخزونهم للصواريخ البالستية والطيارات المسيرة. وبالتالي نحن على يقين أنه هي آخر أيام وآخر رمق لهذه الميليشيا الذي يعني جثمت على صدور اليمنيين، وسننتصر في الأخير. نحن أصحاب قضية تعز هي.

0: لا للأحرار والأبطال، وبالتالي نحن يقينين بأننا ننتصر.
1: شكرا لك الكاتب الصحفي أحمد هزاع من تعز، وشكرا للباحث السياسي أنس القاضي ضيفنا من صنعاء. الآن إلى نافذة اقتصادية نبحث فيها ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم على الاقتصاد العالمي مع مياد عبده.
2: شكرا جزيلا لك يا إلسي، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. تنعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك وسط ضغوط متزايدة على الاقتصاد العالمي بفعل أزمة الطاقة وارتفاع تكاليف الاقتراض وأعباء الديون. وتتركز المخاطر على الدول النامية مع تصاعد التحديات المرتبطة بالتضخم وتباطؤ النمو. تعقد الاجتماعات السنوية خارج واشنطن للمرة الأولى منذ اجتماعات مراكش بالمغرب، بينما تستضيف تايلاند هذا الحدث للمرة الثانية في تاريخها. يتوقع صندوق النقد استمرار تباطؤ النمو العالمي خلال هذا العام بسبب اضطرابات الطاقة وارتفاع تكاليف التمويل والتوترات الجيوسياسية. وحذر الصندوق من تسارع تراكم الدين العالمي العام الذي يقترب من مستوى يعادل إجمالي الناتج العالمي بالكامل. ويتوقع الصندوق ارتفاع نسبة الدين العام العالمي من إجمالي الناتج المحلي إلى 100% بحلول نهاية عام 2029. تواجه الدول النامية أعباء متزايدة لخدمة الديون، ما يقلص قدرتها على تمويل الخدمات العامة والاستثمارات الأساسية. وتتنامى الضغوط على هذه البلدان مع حلول آجال استحقاق الديون الخارجية في ظل ارتفاع تكاليف إعادة التمويل. يختلف ترتيب دول العالم على قائمة حجم الدين العام، لكن ترتيبها من حيث المديونية، أي نسبة الديون من إجمالي الناتج المحلي السنوي، القائمة الأولى تحتل فيها الولايات المتحدة رأسها، بينما تتصدر اليابان قائمة المديونية، وذلك بأكثر من 40 تريليون دولار. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول المدينة من حيث حجم الديون، لكنها تحتل المرتبة الثالثة كأعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي بنحو 126%. تأتي الصين بالمرتبة الثانية بأكثر من 22 تريليون دولار، بينما ترتفع نسبة المديونية حسب صندوق النقد لتصل إلى 107%. أما اليابان فتحتل المرتبة الثالثة من حيث قيمة الديون بما يقارب 9 تريليونات دولار، لكنها تتصدر أيضا قائمة المديونية إلى الناتج بما يزيد عن 200%. المملكة المتحدة تأتي في المرتبة الرابعة بديون تقدر ب 4 تريليونات و 400 مليار دولار، تتجاوز إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 200%. خامسا فرنسا ب 4 تريليونات و 300 مليار دولار، لكن ديونها تتجاوز حجم اقتصادها بنسبة 118%. إيطاليا تحتل المرتبة السادسة ب 3 تريليونات و 800 مليار دولار، لكنها الثانية بعد اليابان من حيث نسبة المديونية التي تخطت 138%. معنا من القاهرة دكتور فخري فقي، مساعد المدير التنفيذي بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي سابقا وأستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة القاهرة. دكتور فخري أهلا بك. بداية، إلى أي مدى يمكن أن تتحول أزمة إمدادات الطاقة إلى أزمة مالية عالمية، خاصة إذا استمر الارتفاع إلى مدد طويلة؟
3: بداية تحياتي لك ولمشاهدين قناة الجزيرة من مصر. فيما يتعلق ب يعني توقعات بحدوث أزمة اقتصادية عالمية خلال الفترة القادمة، تأتي من ثلاثة اتجاهات لأهم ثلاث متغيرات. المتغير الأول في هذه الحالة وهو الزيادة المتسارعة في النمو في الذكاء الاصطناعي، هذه واحدة. الحاجة الثانية وهي تتعلق بالزيادة المتفاقمة والحادة والمستمرة في الطاقة، بصرف يعني سواء كانت أزمة الطاقة بسعر برميل البترول الذي يتمحور حول $100 للبرميل يزيد أو يقل قليلا، إلا أنه عند هذا الحد فالطاقة يعني تكلفة عالية. أيضا الغاز الطبيعي أيضا أو الغاز السائل أيضا أحد المسائل الشائكة التي يعاني منها دول العالم، سواء كانت دول متقدمة زي الاتحاد الأوروبي، سواء كانت دول اقتصاد ناشئ أو دول نامية. في هذه الحالة بنجد العامل الثالث يتعلق بتفاقم أزمة المديونية العالمية. لو نظرنا أخذنا العاملين الأوليين فيما يتعلق ب يعني زيادة أسعار الطاقة، دي بتؤدي إلى يعني تناقص المعروض. طبعا الطاقة معناها القدرة على الإنتاج، لأن الإنتاج يحتاج إلى طاقة، فزيادة يعني انخفاض معدلات النمو العالمي في هذه الحالة جاءت نتيجة زيادة أسعار الطاقة الحادة بمفهومها الواسع. أيضا
2: طيب
3: فيما يتعلق بالطلب، هنا بنجد ما ننساش أنه الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى طاقة ضخمة جدا هو الآخر، فالزيادة على الطاقة تؤثر أيضا على الذكاء الاصطناعي، لكن بعض
2: واضح.
3: الدول استطاعت من خلال الذكاء
2: انت
3: الاصطناعي أن
2: حدثنا
3: تزيد
2: دكتور
3: الإنتاجية. اتفضل يا
2: عن
3: فندم.
2: خيارات البنوك المركزية، هناك خيارين، إما الإبقاء على الفائدة مرتفعة للتعامل مع هذا التضخم أو خفضها أيضا في مقابل إنقاذ النمو وتخفيض أعباء الديون، أيهما أفضل وهل هناك وصفة أخرى؟
3: شوفي سيادتك، دلوقتي احنا الثلاث يعني متغيرات اساسيه اللي هو زياده اسعار الطاقه، كمان الى زياده يعني الذكاء الاصطناعي وتسارعه بيأثر على الطلب على الطاقه، الى جانب تفاقم ازمه المديونيه او المديونيه العالميه التي باتت تشكل يعني قلقا للعديد من الدول. الثلاث متغيرات دي تؤثر على ما يلي: فيما يتعلق بالنمو، يؤدي هذه العوامل الثلاث تؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو، وقد يصل معدل النمو إلى الركود أي قريب من الزيرو أو الصفر في هذه الحالة. حاليا النمو العالمي حسب توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يصل إلى 3 وقد ينخفض عن 3% مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات. أيضا فيما يتعلق بتسارع معدلات التضخم، فقد يعاني العالم في المستقبل القريب مما نسميه بالستاكفليشن أو
2: طيب
3: الركود التضخمي. هنا بنجد البنك
2: إن على ذكر
3: المركزي
2: تحديدا كذلك الأدوات المتوفرة سواء لدى صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي والموارد كذلك لإنقاذ تلك الاقتصادات المتعثرة، هل هناك أدوات بالفعل يمكن أن يتم الاعتماد عليها؟ ما أن حتى المنظومة في حد ذاتها، منظومة التمويل الدولية، تحتاج إلى إعادة هيكلة.
3: بالضبط، يعني هذه المنظومة لتفادي هذه الأزمة المتوقعة في الأجل القريب اللي هو حدوث ما نسميه بالركود التضخمي لعديد من دول العالم، وعدم قدرة اقتصادات كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية في الالتزام بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين في هذه الحالة، قد يؤدي ذلك إلى حدوث الأزمة بشكل غير مسبوق. ولذلك تفاديا لذلك على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وباقي المؤسسات المالية الأخرى كالبنك الأوروبي لعادة الإعمار والتنمية والبنك الآسيوي لتمويل البنية التحتية والبنك الأفريقي للتنمية.
2: نعم.
3: في هذه الحالة كل يقوم بدوره في محيطه، يعني البنك الأوروبي لعادة الإعمار والتنمية شبيه البنك الدولي في أوروبا، البنك الأفريقي في مجال في محيطه وهو أفريقيا،
2: طيب دكتور
3: البنك الآسيوي
2: أستفيد
3: كل
2: من ما
3: في هذه
2: تبقى من
3: الحالة
2: وقت معك مع التحذيرات الآن من أن الدين العام يقترب من 100% من الناتج المحلي، هل يواجه العالم أزمة ديون سيادية جديدة أم أن الخطر الحقيقي يكمن في تكاليف خدمة الديون وليس الحجم؟
3: بالتأكيد لو نظرنا إلى الرقم الإجمالي للديون بصفة عامة سواء كانت سيادية أو قطاع خاص أو قطاع عائلي، الإجمالي يصل إلى 360 تريليون دولار مقارنة بإنتاج العالم، الإجمالي الإنتاج العالمي يصل إلى 120 تريليون. معنى ذلك أن أزمة الديون سواء كانت سيادية للحكومات أو كانت قطاع خاص أو قطاع عائلي تعد تمثل

0: وطهران وواشنطن ولبنان. والبداية من لندن مع مينا حربلو. إليك مينا.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من لندن، وفيها رئيس الوزراء البريطاني إيد ميليباند يقول بأن واقعة فيرفورد كانت منسقة على الأغلب من قبل في إيران وبشكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني، ويتعهد بمزيد من العقوبات على إيران. ووزير خارجيته إيد ميليباند يعلن إضافة اسمين لمواطنين إيرانيين إلى قائمة العقوبات على إيران، واستدعاء السفير الإيراني لإبلاغه بأن المملكة المتحدة لن تتسامح مع ما وصفه بأعمال التهديد والترهيب من قبل طهران، ويبلغها بأنه يجب بأن عليها أن تتوقف فورا عن ممارستها. وبيان مشترك لوزراء خارجية 29 دولة يقرون فيه باعتراف بريطانيا بتورط إيران في واقعة فيرفورد، ويتعهدون إيران بأنهم متحدون وملتزمون في الدفاع وحماية سيادتهم وتعزيز تنسيقهم الدولي. لبحث هذا الموضوع معي هنا الكاتب الصحفي في صحيفة التايمز والمتخصص في الشؤون الدبلوماسية مايكل بينيان. مايكل، أهلا بك معنا في هذه النافذة. مايكل، رئيس الوزراء البريطاني لم يكن يتحدث من فراغ حينما أشار بأصبع الاتهام إلى الحرس الثوري الإيراني وإيران فيما يتعلق بواقعة فيرفورد. هل تعتقد بأنه كان هناك أي معلومات استخباراتية تشير وتؤكد بأن إيران فعلا كانت وراء ما حدث في 27 سبتمبر، حينما كانت هناك محاولة لتفجير القاعدة التابعة لسلاح الجو البريطاني والتي تؤوي القوات المسلحة الأمريكية؟
2: بكل تأكيد تقريبا، فالحكومة البريطانية لديها أدلة دامغة على تورط إيران، وإلا لما قامت الحكومة بهذا الإعلان ولا بهذه الشكوى العلنية لإيران، ولما استدعت السفير الإيراني لنقل هذه الشكوى. لا نعلم تفاصيل الأدلة، فطبعا هذا على الأرجح حصلت عليه الاستخبارات البريطانية بطريقة سرية، ما يعني أنه لن يتم الإفصاح عما يعلم يعلمونه عن سبل الحصول على هذه المعلومات فيما يتعلق بأنشطة إيران في بريطانيا. ولكن لا شك في أن هناك أدلة دامغة بتورط إيران المباشر.
1: كما نعلم من خلال المحققين بأنه تم اعتقال 5 أشخاص وهم مواطنون بريطانيون من لندن في العشرينات من العمر، يعني مواطنين بريطانيين في اعتقادكم يتم قيادتهم أو يعني استخدامهم كوكلاء من أجل تنفيذ أنشطة خبيثة كما يصفها وزير الخارجية البريطاني هنا في المملكة المتحدة. هل هذا ما يمكن يعني القول؟
2: نعم، هذا صحيح. فالبريطانيون الذين تم توقيفهم في مسرح الجريمة في قاعدة فيرفورد كلهم مواطنون من هذه البلاد. أعتقد أنه لديهم سجلات جرمية، ولكن هذا أمر معتاد بالنسبة إلى إيران أو حتى دول مثل الصين أن تقوم باستقطاب مواطنين من الدولة نفسها للقيام بأعمالهم الوسخة، لأنه لو شارك إيرانيون في هذا الموضوع لا أثيرت الشبهة، ولكن مع المواطنين البريطانيين يصير من الأصعب إثبات تورط إيران، وطبعا هذا لا يثير نفس الشبهات.
1: وزير الخارجية البريطاني أعلن عن إضافة اسمين لمواطنين إيرانيين في على قائمة العقوبات على إيران، تم استدعاء السفير الإيراني من أجل الاحتجاج ومن أجل أيضا الدعوة إلى وقف هذه الممارسات الإيرانية. إلى أي مدى يمكن في رأيكم لهذه العقوبات أن تجدي في وقف والتصدي لما تصفه الحكومة البريطانية بالأنشطة الخبيثة لإيران؟
2: المشكلة في العقوبات هي أنها ليست فعالة في الحقيقة. من الجميل أن يتم استدعاء السفير وأن ينقل إليه شكوى دبلوماسية، ولكن على الأرجح لن ينقل ذلك إلى الحكومة الإيرانية، لأنه

0: أصلا كانوا يتوقعوا ذلك. طبعا السفير أنكر كل ضلوع وكل تورط وقال إيران لا علاقة لها بالموضوع، ولكن فرص أن تضغط بريطانيا ضغطا فعالا على إيران فرص ضئيلة، فالعقوبات قائمة أصلا، وليس هناك ما يوقف إيران من القيام بما تريده فيما يتعلق بتعطيل الحياة في بريطانيا.
1: نعم فعلا هناك 500 أو أكثر من 550 كيانا وفردا يخضعون للعقوبات البريطانية بموجب العقوبات الإيرانية، ولكن نرى بأن هذه العمليات والاتهامات لا تزال توجه لإيران فيما يتعلق بأي أنشطة أو عمليات أو محاولات إرهابية في المملكة المتحدة. لكن دعني أسأل عن هذا البيان الصادر عن وزراء خارجية 29 دولة يدينون في هذا أو ما يصفونه بتورط إيران في هذه العملية وواقعة فيرفورد، ويقولون بأنهم متحدون وملتزمون بحماية سيادتهم وتعزيز التنسيق الدولي بينهم. إلى أي مدى يمكن لبريطانيا أن تحشد هذا الدعم الدولي ضد إيران؟ لا سيما أن الحكومة البريطانية نستمع إليها حينما يتعلق الأمر بالحرب الأمريكية ضد إيران، فهي تقول بأنها تريد خفض التصعيد.
0: بريطانيا لطالما حاولت أن تحمل الدول الأوروبية لدعمها في التحركات ضد إيران، سواء من خلال مناقشة العقوبات أو للضغط على إيران من أجل التفاوض، ولكن تنسيق بين الدول الأوروبية في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمعاقبة إيران على ما حصل هذا أمر متوقع. فرنسا وألمانيا وغيرها من الدول كانت لتفعل الشيء نفسه لو أن هذه الحادثة وقعت في أوروبا. طبعا سوف يتم مناقشة الموضوع، سوف يتم التنسيق مع الوكالات الاستخبارية حول الشبكات المعروفة للوكلاء الإيرانيين، وسوف يتم العمل على منع تحرك هؤلاء الوكلاء الإيرانيين في أوروبا مرة أخرى. ولكن من الصعب إيقاف هذه الأنشطة، فهي بطبيعتها سرية لا ترى ولا تعرف، ويجب أن ننتظر لنرى ما الذي تدبره إيران أو لا تدبره.
1: إلى أي مدى في اعتقادكم هذه الاتهامات قد تفاقم أو تحرض إن صح التعبير ضد إيران بين المجتمع الغربي ودول الشركاء بالنسبة لبريطانيا؟ وإيران في الأصل تعاني جراء الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضدها.
0: لطالما اعتبرت إيران أن بريطانيا هي عدوها الرئيسي في أوروبا، وهذا يعود إلى المؤامرة التي كانت بريطانيا ضالعة فيها للانقلاب على أحد الأشخاص في إيران، وبالتالي صارت إيران تعتبر بريطانيا ألد أعدائها في أوروبا ومن أشد الداعمين للولايات المتحدة. لهذا رأينا أن محاولات الاعتداء هذه تحصل في بريطانيا وليس في دولة أوروبية أخرى، ولطالما كانت بريطانيا لهذا السبب هدفا للأنشطة البريطانية، كذلك لأن إيران ليست راضية عن استخدام بريطانيا لتموضع القوات الأمريكية، وبالتالي هذا الأمر كان معروفا، ولهذا قررت الحكومة أن الوقت قد حان تعزيز حماية الإيرانيين المهددين من النظام الإيراني، وأيضا محاولة التصدي لأي محاولات إرهابية تخطط لها إيران. التخطيط لعملية ضد هذه القاعدة كان نتيجة مباشرة لاستخدام هذه القاعدة من قبل طائرات كانت تنطلق منها من أجل أن تقصف إيران من بريطانيا.
1: نعم فعلا، والولايات المتحدة سحبت قاذفاتها من قاعدة فيرفورد بعد هذه المحاولة لتفجير القاعدة. إلى أي مدى تعتقدون بأن العقوبات البريطانية اليوم وتوجيه أصابع الاتهام إلى إيران قد يقارب ما بين بريطانيا والولايات المتحدة، لا سيما في عهد ترامب نرى بأن هناك نوع من الفجوة بين ما تقوم به الحكومة البريطانية هنا سواء في عهد ستارما أو في عهد أندي بيرنام وما تقوم به حكومة أو إدارة دونالد ترامب. هناك يعني تناقض بينهما في كثير من الأحيان. إلى أي مدى ستجمع هذه الواقعة بينهم؟
0: أنا لا أعتقد أن هذه الواقعة سوف تحسن من العلاقات. فترامب نفسه قال إنه كان يعلم أن إيران هي المسؤولة عن هذه الواقعة. إذن المفترض هو أن بريطانيا قد تشاركت المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة. أما إجابة على السؤال عن كيفية التعامل مع إيران، لبريطانيا شكوك كبيرة بأن الاعتداء الأمريكي على إيران كان منطقيا أو يرجح أن ينجح. على الأرجح تعتبر بريطانيا أنه خطأ وأن هذه الحرب سوف تستمر بدون أي وقف لإطلاق النار أو بدون حلها، وهذا ما لا تريده بريطانيا. لا تريد أن تنجر إلى هذه الحرب. الرئيس الأمريكي غاضب غضبا شديدا بأنه لم يرى أي من حلفائه من حلف شمال الأطلسي الناتو ينضمون إليه في حربه على إيران. ولكن فكرة أن هذه الواقعة قد تقرب بين الطرفين، بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أنا لا أتوقع ذلك. أتوقع التعاون، ولكن بالنسبة إلى التقارب ضد إيران، ولكن هناك ثغرات وفروقات كبيرة بين الطرفين.
1: يبقى أن نذكر بأن الخمسة المعتقلين لا يزالون قيد الاعتقال لدى الشرطة البريطانية والتحقيقات لا تزال مستمرة. نأتي بهذه الجملة، يعني بهذه التصريحات، إلى نهاية هذه النافذة. شكرا لك مايكل بينيان، ونسلم إلى الزملاء في طهران.
2: شكرا منى، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الجديدة من العاصمة الإيرانية طهران مع آخر التطورات والأحداث. 29 دولة تقول بأنها ستتخذ إجراءات ضد كل من يقوم بأعمال عدائية نيابة عن إيران، وعلى إيران ألا تشك في ذلك. و60 دولة تتعهد بالحفاظ على مضيق هرمز وعلى المقلب الثاني. الحرس الثوري يعلن اليوم عن استهداف ناقلة نفط في المضيق، ويهدد كل السفن والناقلات التي قال بأنها تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي سياق آخر، مجال المفاوضات لا يزال متواصلا، وهذا ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. يقول بأن المفاوضات وتبادل الرسائل لا يزال متواصلا عبر الوسطاء، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت ملاحظات ورؤى ترتبط بما سمتها بالتهديد النووي الإيراني، وأن إيران تدرس هذه الملاحظات وستعلن عن نتائج دراستها قريبا للوسطاء. إذن كيف يتبلور الوضع هنا في طهران، وكيف تنظر طهران إلى هذه البيانات الصادرة من الخارج وكأنه تحالف جديد يقام ضدها؟ وما مسار المفاوضات في ظل هذه المتغيرات ووقع مضيق هرمز؟ هي مجموعة من المواضيع والأسئلة نطرحها هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق، وكذلك مع الدكتور أشكان بهرامي أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة طهران. لكن قبل البحث والتفاصيل في كل هذه المواضيع، نذهب إلى مراسلتنا رانيا قاسمي لمعرفة آخر المواقف والتطورات من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. رانيا، المتحدث باسم الخارجية اليوم كان له مؤتمره الصحفي الأسبوعي، آخر تطورات خاصة فيما يرتبط بالملف النووي، وماذا يقول الحرس الثوري لحد الساعة عن مضيق هرمز؟
3: نعم نور الدين، يعني تواصل طهران التأكيد على تمسكها بالدبلوماسية عندما يتحدث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن الحرب التي تواجهها البلاد حاليا لا تحل عبر الصواريخ والقنابل فقط، وبذلك يؤكد على التمسك بالدبلوماسية. ما يؤكده هذا هو حديث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أن بلاده ما زالت تواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء. يقول أن طهران إيران تبحث الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة الإيرانية والذي تم تقديمه للجانب الأمريكي عبر الوسيط القطري في نيويورك. وأشار إلى أن إيران ما زالت تدرس هذا الرد وخاصة ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني، وستقوم قريبا بإطلاع الوسطاء على موقف الإيراني النهائي من الرد الأمريكي، مشيرا إلى أن المقترح الإيراني كان قد ركز على ضرورة العودة إلى بنود مذاكرة التفاهم ورفع الحصار، بالإضافة إلى رفع العقوبات سواء تلك التي فرضت في السابق أو فرضت خلال الفترة الحالية، مع قيام الولايات المتحدة بوقف الهجمات والأعمال القتالية على مختلف الجبهات مع رفع الحصار البحري. هذا ما تواصل طهران التأكيد عليه فيما يتعلق بشروطها من أجل فتح مضيق هرمز الذي تعتبره ورقة إيران الرابحة في مواجهة الولايات المتحدة، وتعتبرها ورقة ضرورية من أجل إجبار واشنطن على رفع العقوبة. هذا ما أكده المستشار العسكري للمرشد الإيراني الذي اعتبر مضيق هرمز جزءا من سيادة إيران ومياهها الإقليمية، واعتبر أن فرض إرادة إيران على حركة الملاحة في المضيق هو حق ثابت للقوات المسلحة الإيرانية، باعتبار أن الولايات المتحدة استغلت هذا المضيق من أجل نقل الأسلحة التي تم استخدامها في استهداف الأراضي الإيرانية. تمسك إيران بالمضيق وفرض سيطرتها على المضيق تم التأكيد عليه أيضا من قبل المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارشي، والذي اعتبر أن التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بهذا المضيق وأنه مفتوح هي مجرد حملات دعائية لن تستطيع الولايات المتحدة من خلالها أن تحقق انتصارات أو تغطي على الهزائم التي تلحق بها، مع تحذير الولايات المتحدة من أن أي إجراء معادي ضد الأراضي الإيرانية سيتم الرد عليه بقوة، خاصة وأن إيران درست خلال الحربين الأخيرين كما يقول نائب قائد البحرية في الجيش الإيراني، درست نقاط الضعف الأمريكية وأعدت التكتيكات الجديدة وقامت بإنتاج أسلحة جديدة تتناسب مع هذه التطورات الجديدة التي اكتشفتها وتوصلت إليها، وتواصل التأكيد أيضا على أنها تتبادل الجهود الدبلوماسية وتواصل الجهود الدبلوماسية من أجل حل هذه القضية، ولكنها في الوقت نفسه مستعدة للدفاع عن نفسها بقوة. نريد
2: إذن رانيا قاسمي مراسلتنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور أفقهي، 29 دولة بينهم الولايات المتحدة الأمريكية ولندن يقول بأنهم سيتخذون إجراءات ضد كل من يقوم بأعمال نيابة عن إيران وعلى إيران ألا تشك في اتحاد هذه الدول. الناتو كذلك يبدو أنه يتضامن مع بريطانيا في مسألة مطار فيرفورد. طهران كيف تنظر إلى هذا الوضع؟ بالإضافة إلى كذلك إلى أن 60 دولة أصدرت بيان تقول بأنها ستعمل على ضمان الأمن في مضيق هرمز. قراءة طهران إلى هذا الوضع، ألا تعتقد أن طهران ربما بعد فترة ربما قد ترى نفسها معزولة على الواقع الإقليمي والواقع الدولي وقد ينعكس عليها سلبا عسكريا وداخليا؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك والضيف والمشاهدين. يعني هذه ليست أول مرة تتهم بعض الدول الأوروبية إيران بأعمال إرهابية أو القيام في الحقيقة بأعمال إرهابية ضد المصالح الأوروبية، خصوصا دول الترويكا بريطانيا وفرنسا وألمانيا. هذه الدول اللائي كان لهم دور كبير فيما يتعلق بموضوع تفعيل آلية الزناد والتي فشلوا بها، وكذلك فيما يتعلق بأزمة المضيق. يعني كادت أن تدخل في الحقيقة فرنسا في هذا المعترك، ولكن تراجعت بعد أن تحدث إيران أنه أي دولة تريد أن تشارك أمريكا في العدوان على إيران فيما يتعلق بالمضيق حتى لو في موضوع كسح الألغام سنتعامل معهم كعدو. إذن هذه السردية حقيقة، أولا لم تقدم بريطانيا وثائق وأدلة ثابتة تؤكد هذا الموضوع، الآن الموضوع في طور الحدث والتخمينات. الموضوع الآخر أستاذ نوري،
2: طيب لماذا يطرح الموضوع في هذا التوقيت بالذات، يعني موضوع في توقيت حساس جدا، الكل يتحدث عنه رغم أن هناك مفاوضات عن استعداد ربما لجولة جديدة من الحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، والحديث كذلك على أن هناك مداولات حتى داخل إسرائيل حول استراتيجية مواجهة إيران. ألا تتخشى إيران أن هناك شيئا ما يطبخ ضدها على المستوى الدولي بصفة بشكل عام والمستوى الإقليمي بشكل خاص، وهذا ربما قد يؤثر على أي رد فعل إيراني سواء عسكريا أو حتى أمنيا أو حتى داخليا؟
4: يعني هذه الحرب النفسية نضيف إليها موضوع الطائرة الإماراتية فلايت في حقيقة دبي، فكذلك اتهم فيها إيران مع أنه لم يفعل ذلك. إذن هذه السرديات وهذه الاتهامات تدخل في خانة الحرب النفسية، عسى ولعل أن تتراجع إيران عن بعض مطالبها إذا التزمت طاولة المفاوضات، وكذلك تتحسك أن تفضل حضرتك إن كان هناك حقيقة نية لأي عمل عدواني. ربما يريد ترامب تحشيد أكبر عدد ممكن من الدول التي اعتبر أنه إيران تهددهم، وهذا السبب كثير أنه تنخرط هذه الدول وتنزلق في الحقيقة بسبب هذه الادعاءات وهذه السرديات الكاذبة.
2: دكتور بهرامي، هناك سؤال أساسي وجوهري مطروح الآن. الحرس الثوري اليوم يعلن مرة أخرى عن استهداف ناقلات، إحدى ناقلات النفط، وكذلك يعلن أنه سيستهدف أي سفن تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي السياق ذاته هناك الآن 60 دولة تتعهد بالعمل من أجل ضمان أمن المضيق. ألا تعتقد أن ورقة المضيق التي تلوح بها طهران حاليا ربما قد تفقدها قريبا، ولن يعود لديها ما يمكن أن تناور أو تحاور به الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: طالما أنه يمكن لإيران أن تنقل النفط أو بالأحرى تهدد أمن النقل النفط وغيره من المنتجات والسلع، فالأمور هي لصالحها. كما رأينا فإن كمية النفط التي عبرت المضيق قد استؤنفت بحسب ما كان يحصل قبل الحرب، ولكن لماذا لا يتراجع سعر النفط؟ هذا لأن النقل فيه مجازفة كبيرة وبالتالي كلفة التأمين عالية، وبالتالي من السهل على إيران أن تهدد نقل السلع والنفط.
2: إذن دكتور، كذلك نقطة أساسية وجوهرية الآن في مجال المفاوضات والجدل، هناك نوع من الجدل الآن، هناك محاولة إيجاد إجماع، هناك استهداف للناقلات من قبل إيران، لكن هناك كذلك حديث عن المسار الدبلوماسي. اليوم الخارجية تتحدث على أن توصلت بشيء ما وبالملاحظات من الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد حول ما سمتها بالتهديدات النووية. الإيرانيون يقولون بأنهم يدرسون هذا الموضوع حاليا، وهذا ما قاله المتحدث باسم الخارجية. هل فعلا الآن إيران جاهزة لبحث نقاط في برنامجها النووي ضمن مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
4: أولا فيما يتعلق بموضوع المفاوضات، في ظني يعني يحصل الآن اختراق. حتى الإجابة للسيد محسن رضاي على إحدى المقابلات قال أتتنا الأجوبة الأمريكية ولكن ما زال هناك نقص، ما زال هناك عدم وضوح في بعض الإجابات. هذا معناه أنه إيران مستعدة لاستئناف تبادل هذه الرسائل وتبادل وجهات النظر. فيما يتعلق بالموضوع النووي، أكدت مرارا وتكرارا إيران من أنها هي لا تمانع البحث حول الملف النووي، ولكن قدمت في الحقيقة عروض من 7 مواد. أكد عليها أمين مجلس الأعلى القوم الإيراني السيد محسن رضاي أنه يجب أن تطبق أمريكا إعادة للثقة المفقودة هذه المواد 7، ومن ثم ننطلق إلى المفاوضات النووية. وكذلك خلال تواجد السيد بازشكيان في على هامش اجتماع الأمم المتحدة، عندما سئل فيما يتعلق بموضوع مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، قال نحن ممكن أن نتحدث عن هذا الموضوع ونزيل المخاوف التي تكتنف في الحقيقة الجانب الأمريكي ودول العالم، ولكن هذا يأتي في الحقيقة بعد إنجاز المرحلة الأولى فيما يتعلق بالمطالب 7 الإيرانية التي قدمتها خلال الوسط القطري إلى الجانب الأمريكي.
2: دكتور أشكان، ألا تعتقد أن الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعيشه طهران والحصار قد يدفع طهران إلى تقديم نوع من التنازلات في برنامجها النووي، وما هي النقاط التي يمكن أن تقدمها كنقاط ثقة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنجاح المفاوضات؟
0: في الحقيقة فالاقتصاد الإيراني يعاني الأمرين فعلا، هناك تضخم، هناك ارتفاع في كلفة المعيشة، وهناك الكثير من المؤشرات السلبية في هذا المجال، وبالتالي أنا لست متفائلا بأن

0: إيران مستعدة لتقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي طالما أنها قادرة على الإمساك بورقة مضيق هرمز. إذن هي حرب استنزاف للطرفين. دعونا لا ننسى أن الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي بصورة عامة أيضا يعانيان الأمرين. أعتقد أنه على الطرفين تقديم تنازلات ولا يجب حصر التنازلات بإيران. ونعم بكل تأكيد إيران تريد أن ينتهي الحصار المفروض عليها في أقرب وقت ممكن، ولكن ليس واضحاً إذا كان بالإمكان تقديم تنازلات وحصول اختراق فيما يتعلق بالبرنامج النووي، فهو خط أحمر.
1: دكتور أفقهي، ما هي النقاط التي يمكن أن تكون كنقاط تنطلق منها إيران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بالجانب النووي التي قادرة على المناورة فيها وإعطاء تنازلات فيها من أجل جلب ثقة الولايات المتحدة الأمريكية كمفاوضة في المفاوضات؟
2: تقصد بعد إنجاز المرحلة الأولى أم لا مباشرة نذهب إلى الملف؟
1: النقطة التي يمكن أن تعطيها طهران سواء بعد أو قبل.
2: هي قدمت بعض التنازلات في مفاوضات جنيف، وذهب إلى هذه المقترحات الإيرانية السيد البوسعيدي وقدمها للجانب الأمريكي لجيد فانس وقال له أتيت متأخراً وإن الحرب قد اتخذ. ماذا ورد في تلك الورقة فيما يتعلق بموضوع ترقيق اليورانيوم المخصب بنسبة 6% إلى 20 ولا 3 إلى 20 لأغراض علمية وطبية، كذلك موضوع السماح لمفتش وكالة الطاقة الذرية ورجوع المفتشين، وكذلك موضوع يعني التخصيب على شكل كونسرسيوم، يعني تشارك إيران دول أخرى ولكن يتم هذا التخصيب بحضور دول أخرى في داخل طهران وليس خارج طهران، وكذلك فيما يتعلق بموضوع في الحقيقة اليوران المخصب بنسبة 60% لا يخرج خارج إيران وإنما يبقى في داخل إيران.
1: إذن دكتور هادي أفقهي، دكتور أشكان بهرامي، شكرا على مشاركتكم لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. والآن نذهب إلى واشنطن مع الزميلة وجد وقفي والمشهد هناك في الولايات المتحدة الأمريكية.
3: نور الدين، شكرا جزيلا لك وللزملاء في إيران، ونحييكم مشاهدينا من العاصمة الأمريكية التي تحاول تلمس طريقها للوصول إلى حل يخفف الأعباء على قطاع الطاقة العالمي في وقت أكد فيه وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت عزم واشنطن مواصلة تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران وعزلها عن النظام المالي العالمي، معربا عن اعتقاده أن هذه الضغوط سوف تدفعها إلى الاستسلام لها إذا استمر الحصار عليها 3 أو 4 أشهر إضافية، مشيرا إلى أن وارداتها النفطية سلبية. في الوقت ذاته تسود الشكوك بشأن مدى نجاعة مبادرة هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا التي طرحها الرئيس ترامب بالمساهمة في إضافة زخم جديد لإمدادات الطاقة في العالم. هذه الشكوك انعكست في أسعار النفط لهذا اليوم، حيث واصلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت الارتفاع ووصلت إلى 107 دولارات للبرميل. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تحركات الحوثيين تضاعف التهديدات على الطاقة وتزيد من المخاوف بشأن إمدادات النفط عبر البحر الأحمر. معنا في الاستوديو السفير جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي وجيك سوترياديس من مركز هس للآفاق الجديدة، لكن البداية مع الزميلة أمينة سريري في البيت الأبيض. أمينة، تصريحات وزير الخزانة باسنت بدت وكأنها متفائلة، أطلعينا على أبرز ما ورد فيها وكذلك ربما أبرز المستجدات.
4: نعم وجد، وعلى اعتبار تصريحات سابقة لسكوت بيسنت وزير الخزانة الذي تحدث فيها بأنه اكتشف صلاحيات مرتبطة بالأمن القومي للخزانة، وهذا ما أعطاها مساحة كبيرة للتدخل في هذا الصراع مع إيران وفرض هذه العقوبات، بالتالي بات للخزانة الأمريكية سلطة كبيرة وتدخل أهم أذرع الإدارة الأمريكية. سكوت بيسنت

0: أنت يقول بأن هذه العقوبات وهذا الحصار البحري الذي ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تفرضه سيؤدي إلى انهيار النظام الإيراني ويضع حتى سقفا زمنيا لذلك، يقول أنه في غضون 3 إلى 4 أشهر، ويعيد ويجدد السيناريوهات السابقة المتوقعة بعد هذا الانهيار، إما انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام أو انقلاب قادة الحرس الثوري على بعضهم البعض أو عودة النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات والقبول بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية من أي اتفاق مستقبلي مع طهران. هذا ما تعول عليه الإدارة الأمريكية من كل هذه العقوبات التي يقول بيسنت إن الإدارة انتقلت فيها من الضغط الأقصى إلى العزل، عزل النظام الإيراني عن النظام المالي العالمي وحرمانه من أي موارد مادية، حتى أن آخر شحنة كانت لدى إيران في عرض البحر والتي كان بإمكانها الاستفادة منها لمقايضتها بأسعار أو بسلع أساسية أو حتى بتمويل آلة الحرب قد نفذت. كان هذا الحديث يعني عن 15 مليون برميل من النفط في عرض البحر قبل عدة أسابيع. بالتالي الإدارة الأمريكية ترى بأن هناك فرصة بالفعل أمام هذه الاستراتيجية التي اعتمدتها، خاصة وأن الرئيس ترامب حسم أمره على الأقل في هذه المرحلة بالقول بأنه لن يلجأ إلى التصعيد العسكري قبل انتخابات التجديد النصفي، وهذا بطبيعة الحال مفهومنا في الداخل الأمريكي بالنظر إلى تداعيات هذه الخطوة في حال اتخذها الرئيس ترامب على الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. وجد
1: أمينة السريري، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وقد كنت معنا من البيت الأبيض. والآن ننتقل إلى النقاش مع ضيوفنا وأبدأ مع سفير هود. هل تتفق مع ما توقعه الوزير بيسنت من أنه في حال استمر الحصار على إيران 4 أشهر إضافية قد تستسلم إيران لهذا الحصار وللضغوط أيضا؟
2: شكرا على الاستضافة وتحياتي للمشاهدين. لا أعتقد أن باستطاعتنا أن نضع إطارا زمنيا لهذا الأمر، من الصعب التنبؤ بما سيحصل فيما يتعلق بالأسعار والأسواق، وليس فقط في إيران فقط لكن في المنطقة وفي أنحاء العالم. أقول ذلك، أعتقد مع ذلك أن هذا هي أقوى ورقة لدى دونالد ترامب، لأن الضغط الاقتصادي على إيران هو شيء يتمتع بدعم من الحزبين. عندما يبدأ بخسارة ربما الأغلبية في مجلس النواب، من المهم جدا أن يقوم بوضع سياساته ضد إيران على أسس سياسية محلية قوية. الديمقراطيون لن يأتوا ويصوتوا ضد أي نوع من العقوبات الاقتصادية ضد إيران. هم صوتوا بشكل بالأغلبية في مناسبات سابقة مؤيدة لها، بالتالي محليا سيكون في موقف قوي للغاية، وحتى مع الحلفاء والمناوئين في أنحاء العالم سواء ما كانوا تعجبهم سياسته أم لا، هم سيدعمون هذه العقوبات، لأنه إذا ما تم إعطاهم الخيار بالتعامل مع إيران أو مع الولايات المتحدة والدولار الأمريكي سيختارون الذهاب إلى الولايات المتحدة. أيضا وهنالك السابقة التاريخية في عام 1988 عندما آية الله خميني شرب من كأس السم. لماذا قام بهذا الأمر؟ ليس فقط لأن صدام حسين وقواته كانت تحتل طهران، لم تكن كذلك، لكن بسبب الضغوط الاقتصادية. وأعتقد أن البيت الأبيض وسكوت بيسنت هم ينظرون إلى هذا الأمر من أطار تاريخي أيضا.
1: جيك، يعني هل تتفق مع ما قاله السفير هود؟ يعني نحن نعلم بأن بالتوازي مع هذا الضغط الاقتصادي على إيران هناك أيضا ضغط على الأمريكيين في الداخل، وهو ارتفاع أسعار الطاقة، البنزين، أسعار الوقود، المحروقات، كلها لم تنزل هذه الأسعار عما كانت عليه عند التوتر، بدء التوتر العسكري الإيراني. الديزل حتى بعد توقيع الاتفاقية، أو لا توقيع ولكن بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن التوصل إلى هدنة للطاقة، أيضا لم تنخفض أسعاره. فهل ترى مبررا للتفاؤل بيسنت وأيضا تتفق مع هود؟
2: شكرا على الاستضافة مرة أخرى. يسرني أن أكون معكم. سأوافق على ما قاله السفير فيما يتعلق بالضغط الاقتصادي. أعتقد أنه أفضل ورقة تلعبها الإدارة، لكنه ربما يكشف شيئا مهما للغاية، وهو أنه هنالك أسعار وقود مرتبطة بشكل أساسي إلى فرص الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية. كل شيء يذكره الرئيس فيما يتعلق بالاتفاق مع روسيا، هذا وضعه بمعارضة مع حزبه. كان هنالك مجموعة من الحزب أعضاء حزب الشيوخ انتقدوا هذا الأمر، حتى هنالك جمهوريين في مجلس النواب قالوا أن الرئيس قد خرق القانون بموافقته على هذا الاتفاق. بالتالي هذا ليس اتفاقا نهائيا أو أمرا قد أبرم. بالتالي علينا، هنالك موسم الأعاصير يأتي، بالإضافة إلى ذلك لدينا الأمور السياسية. ليس هنالك أي ضمان أن هذا الأمر سيأتي بالراحة للجمهور الأمريكي الذي يستهدفهم الرئيس ترامب قبل الانتخابات النصفية. بالتالي أعتقد أنه رهان غير مضمون، قد يكون ربما لديه ربما حمولة سياسية على المدى الطويل. ربما شيء آخر أريد أن أذكره بأن الإطار الزمني فيما يتعلق بما يحصل مع النظام الإيراني، علينا أن نتذكر أن النظام الإيراني لا يقوم بتبرير هذه الكلفة على أجهزته الأمنية. الشعب الإيراني هو من يدفع ويتحمل هذا الثمن. أعتقد أن هذه القضية هي مسألة الفصل بين ما إلى أي متى سيستمر النظام. هذا أمر وجودي بالنسبة لهم. أعتقد أنه سيمر وقت طويل قبل أن يستسلموا إذا ما حصل ذلك تحت الضغوط الاقتصادية.
1: صحيح، ولكن سفير هود، يعني يبدو بأن جهود إدارة الرئيس ترامب لخفض أسعار الطاقة حتى الآن لم تنجح. حتى بعد توقيع الاتفاقية مع روسيا لخفض أسعار الديزل، سعر الديزل اليوم 6 دولارات و26 سنتا مقارنة بسعره قبل شهر، وقد كان 6 دولارات و16 سنتا. كيف يمكن أن تجد الإدارة طريقا أو سبيلا لخفض هذه الأسعار؟
2: تتذكرين وجد أنه قبل أسابيع قليلة فقط عندما قال الرئيس ترامب نحن في نقاشات مع الإيرانيين ستنخفض الأسعار، أو أنني أفكر ربما بضربة عسكرية وسترتفع الأسعار. أعتقد أنه استنفذ هذه القوة التي كان يمتلكها لسوء الحظ. بالتالي ما قال ما سيقوله لن يحرك الأسواق كما كان عليه الحال في السابق. بالتالي لا أعتقد أن هذه الإجراءات سيكون لديها أي تأثير حقيقي على الأسعار. أعتقد أنها ستتغير عندما نرى هنالك عرض بطريقة كبيرة، وهذا لم يحصل لحد الآن، على الرغم من أنه أحد الضيوف من طهران ذكر أن النفط الخام يمر عبر مضيق هرمز بنفس المستويات التي كان عليها قبل الحرب. بالتالي المضيق ليس مغلقا، والتهديدات الإيرانية تصبح أقل فعالية بمرور الوقت. بالتالي أعتقد أن هذا هو سبب آخر جعل الرئيس ترامب يلجأ إلى الضغط الاقتصادي، لأن هذا بيزيد من نفوذه، لكن في الوقت الذي يقل نفوذ الإيراني على مضيق هرمز أسبوعا تلو أسبوع.
1: وبالتالي جيك، يعني ما المدى الزمني المتوقع لهذه الضغوط أو لإيران أن تتحمل كل هذه الضغوط والعزلة التجارية، البنوك، المصارف التي في الخارج، المصارف الإيرانية لم يعد بإمكانها العمل بموجب العقوبات الأمريكية؟ إلى أي مدى ممكن أن تستمر هذه الضغوط حتى مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة؟
2: هذا هو السؤال الأهم في حقيقة الأمر. إلى أي مدى باستطاعة الإيرانيين أن يصمدوا؟ أعتقد أنه إذا ما رأينا أين هم الآن وبعد 8 أشهر من الصراع، كل تقييم أجرته الولايات المتحدة وقدمته فيما يتعلق أنهم على وشك الانهيار لم يتحقق. قلت في ذلك في السابق، ليس هنالك أي شيء في ما يسمى بالحرب القصيرة. في كل صراع منذ عام 2001 عندما يكون هنالك كل شيء يتعلق بنظام فإن المدة الأقصر كانت 8 سنوات. أعتقد أننا ربما في موقف هش للغاية. نعم الضغط على الإيرانيين يتزايد ليس هنالك أي شك، وأنا أعتقد أن العقوبات الاقتصادية هي ربما الأكثر فعالية التي استخدمتها وتمتلكها الإدارية وتستمر باستخدامها. لكن هل الضغط كافي لمسألة تحقيق الهدف؟ وما هو الهدف مرة أخرى؟ هل هو تغيير النظام في طهران؟ لأننا لا نعرف، لم يكن هنالك أي تصريح واضح حول هذا الأمر. ما دام النظام موجودا في السلطة حتى لو ربما

0: وصلنا إلى اتفاق مؤقت، علينا أن نعود ونتعامل مع المشكلة نفس المشكلة بعد سنوات من الآن.
1: وبالتالي في عجالة، طالما أننا حتى الآن لا نعلم ما هو الهدف من كل هذه الضغوط ومن هذا الارتفاع في أسعار التي يعانيها الأمريكيون، كيف يمكن للأمريكيين أن يستقبلوا هذه الضغوطات الاقتصادية عند صناديق الاقتراع في 3 نوفمبر؟
0: أعتقد أن الرئيس ترامب يراهن على أن الاقتصاد الأمريكي بإمكانه أن يتحمل ما يقوم به الأمريكي الإيراني فيما يتعلق بالضغط على سوق الطاقة مدة أطول مما مقارنة بالاقتصاد الإيراني ومواجهة الضغوط التي تسلطها الولايات المتحدة، الضغوط المتزايدة. إذا ما نظرنا إلى الأرقام لوحدها، أعتقد أن هذا أمر منطقي. هنالك أكثر من 100% نسبة تضخم الاقتصاد انكمش بنسبة 10% على خلال الأشهر القليلة خلال فصل الربيع. أعتقد أن هذه هي البطاقة الورقة الوحيدة والأقوى التي باستطاعته أن يستخدمها الآن.
1: جيك، أريد أيضا أن أتطرق إلى جبهة أخرى تؤثر مباشرة على أسعار الطاقة، وهي عند البحر الميت البحر الأحمر وتحركات الحوثيين هنا. كيف يمكن أن تؤثر على إمدادات الطاقة في العالم؟
0: هذه مشكلة كبيرة. رأينا الهجمات قبل فترة وجيزة ضد المطارات في المملكة العربية السعودية في الرياض أيضا، وأيضا الحوثيون يتقدمون وهم يهددون البحر الأحمر ويهدمون إمكانيات السعوديين لإمكانية في إخراج نفطهم من البحر الأحمر. أعتقد أن الإيرانيين سيستمرون بدعمهم لوكلائهم من أجل خلق هذا القلق في الأسواق الطاقة، لأن هذه الأداة الأكثر فعالية بيد الإيرانيين. أعتقد أن عنصر عدم الوضوح ما الذي سيقوم به الرئيس ترامب إذا لم تجري الانتخابات بشكل جيد، وهذه المؤشرات تقترح كل هذا الأمر. هل سيستأنف العمليات العسكرية؟ هل سيحاول أن يأتي بهم إلى طاولة المفاوضات يضغط عليهم بشكل إضافي؟ العديد من الأشخاص داخل حزبه يعتقدون أنه يجب عليه القيام بذلك، لكن أعتقد أن هذا علينا أن نتذكر أن هذا الأمر سيزيد من عدم الاستقرار الأسواق العالمية ويزيد من الضغط على الأمريكيين. بالتالي الوضع صعب للغاية، الإيرانيين يفهمون هذا الأمر. بالتالي سنرى استمرارا خلال فترة الانتخابات من أجل الضغط بالطاقة القصوى التي يمتلكونها.
1: نعم، اليوم أمس قال وزير الخزانة بسنت بأن اقتصاد إيران انهار، واردات إيران سلبية. كيف يمكن أن يؤثر الحصار تحديدا على الموانئ الإيرانية على قدرة إيران مستقبلا لإنتاج النفط واستخراجه؟
0: أعتقد أنه طالما ما كان هنالك قدرة على وضعه إلى السفن وإرساله إلى الصين، عليهم أن يعتمدوا على ما يستطيعون إرساله برا. بالتالي سيستمرون بتطوير هذه الإمكانيات، لكن هذه الآن ربما 250 ألف برميل يوميا، وهي غير كافية على الإطلاق من أجل دعم النظام في بلد بحجم إيران. أعتقد أن الإدارة ستستمر بأن تجد الطرق من أجل أن تغلق كل هذه الإمكانيات والنوافذ. وأعتقد أن كلما استمر وطال أمد هذه العقوبات، فإن الحكومات والشركات ستكون راغبة بالتماشي ودعم موقف الولايات المتحدة حتى لو لم توافق على سياستها، لأنهم يعانون أيضا بالتزامن مع معاناة آخرين أيضا. والإيرانيون أيضا لا يمتلكون أي نهاية استراتيجية بإمكان الجميع أن يوافق عليها أو أي شخص يوافق عليها. الرئيس ترامب بالتأكيد لم يتحدث عن أي شيء منطقي لبقية العالم. الإيرانيون بالتأكيد لم يقولوا أي شيء قد يوافق عليه أي دولة في العالم.
1: السفير جوي هود وجيك سوترياديس، شكرا جزيلا لكما، ونشكركم أيضا مشاهدينا على انضمامكم لنا. والآن نتحول بكم إلى بيروت والزميل مازن إبراهيم.
2: شكرا وجد. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه النافذة الإخبارية من العاصمة اللبنانية بيروت.

0: تناول فيها تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، والتي تحدث فيها عن توقيف شاحنة محملة بالمتفجرات كانت تنطلق من البقاع باتجاه بيروت. ووصف سلام بأن هذه القضية سيتم متابعتها من قبل القضاء اللبناني، وبأن الحكومة لن تقبل بأن يكون هنالك سلاح غير شرعي ينتقل على الأراضي اللبنانية. في المقابل كان هنالك كلمة للنائب في كتلة حزب الله البرلمانية إبراهيم الموسوي، اعتبر بأنه في حال كانت هذه الشاحنة ترتبط بحزب الله فإنها ولا شك تكون لها علاقة بالمقاومة وبمواجهة إسرائيل، كون الحكومة اللبنانية والجيش عجزا عن مواجهة إسرائيل وفق توصيفه. سنغوص في تفاصيل هذه القضية مع كل من الدكتور حبيب فياض وكذلك الأمر الأستاذ يوسف دياب. قبل الشروع بالبحث في تفاصيل هذه القضية ننتقل إلى مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، لو تضعنا في مجمل ردود الفعل التي صدرت خلال الساعات الماضية حول هذه القضية.
1: نعم، هي بالفعل قضية أثارت الكثير من التصريحات والتصريحات المضادة، خصوصا وأن رئيس الحكومة تناول هذا اليوم بعد نحو يومين من حدوثها في منطقة البقاع، وتحديدا المنطقة التي تربط سهل البقاع اللبناني بمنطقة جبل لبنان. وقال رئيس الحكومة أنها كانت متوجهة إلى منطقة بيروت الكبرى دون أن يحدد المكان أو الأشخاص والجهات التي كانت تتوجه إليهم. لكن الواضح بأن هذا الأمر أثار كثيرا من الأسئلة لدى اللبنانيين، التي قال عنها رئيس الحكومة بأنها ترتبط بشكل مباشر باستخدامها في الاغتيالات التي وقعت في السابق، وهذه المتفجرات هي من نوع C4 شديدة الانفجار، وهي جزء من الحمولة التي جرت مصادرتها عند حاجز لقوى الأمن الداخلي في منطقة ظهر البيدر. هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في لبنان. اليوم أعلن كذلك الجيش اللبناني عن مصادرة نحو 200 كيلوغرام من المتفجرات المشابهة في منطقة القصر في الهرمل. منذ بداية أكتوبر الحالي أشارت المعلومات والبيانات التي صدرت عن الجيش والأجهزة المعنية عن 4 عمليات مشابهة كانت في كل مرة تصادر عبوات متفجرة أو متفجرات من نوع TNT أو C4 بأحجام وكميات مختلفة وفقا للبيانات التي صدرت. لكن الواضح بأن هذا الأمر أثار ردود فعل من قبل حزب الله على ما صرح النائب إبراهيم الموسوي، خصوصا وأن الانتقادات في الإعلام وجهت مباشرة إلى حزب الله الذي كان في موضع الشبهة بعد التسريبات الأخيرة التي صدرت ووجهت باتجاه هذا الحزب. وهناك أيضا انتقادات لهذا الاستخدام من قبل عدد من النواب الذين تحدثوا عبر وسائل الإعلام اللبنانية أو عبر تصريحات كانت تشير إلى أن هذه المتفجرات قد تستخدم في عمليات اغتيال داخل لبنان.
0: شكرا إيهاب، وننتقل الآن إلى ضيوفي هنا في بيروت. سيد يوسف دياب، برأيك هذه القضية هل سيكون لها تفاعلات وتداعيات على الداخل اللبناني، على الاستقرار اللبناني الداخلي، وأيضا على العلاقة ما بين حزب الله والحكومة؟
2: مساء الخير أستاذ مازن، لك وللدكتور حبيب وللمشاهدين. طبعا يعني هذه القضية أربكت المشهد بلبنان بشكل كبير، أربكت السلطات القضائية والأمنية وحتى السياسية بدليل الموقف الذي صدر عن الرئيس نواف سلام هذا اليوم. لا شك أن هذه القضية سيكون لها تداعيات كبيرة بالنظر لمسألتين. المسألة الأولى أن هذه المتفجرات يعني معروفة وجهة الاستعمال، هذه المتفجرات لا تستعمل إلا بحالات اغتيال، وثمة شواهد حصلت في لبنان منذ العام 2004 مع محاولة اغتيال الوزير مروان حمادي وصولا إلى مرورا باغتيال رفيق الحريري حتى العام 2012 عندما انتهت باغتيال الوزير محمد شطح. كل تلك العمليات نفذت بمفخخات وبعبوات ناسفة من طينة هذه المواد التي ضبطت، خصوصا الكريات الحديدية والمسامير التي يكون لها دفع قوي من أجل خرق التحصينات أو السيارات المصفحة. هذه مسألة. المسألة الثانية لها تداعيات على الواقع الأمني في لبنان، بما يدل على أن الوضع الأمني في لبنان مكشوف إلى حد كبير. بغض النظر عما إذا كان حزب الله سيتبنى هذه العملية أو لا يتبناها، أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة اليوم على القضاء، على الأجهزة الأمنية لتبيان مصدر هذه المواد المتفجرة. يعني قبل ساعات أيضا كشف عن محاولة تهريب أيضا
0: من سوريا
2: متفجرات من سوريا إلى لبنان. أولا تكشف الدولة مصدر هذه المتفجرات والغرض من نقلها من البقاع إلى بيروت والمجموعة المسؤولة عن هذه المتفجرات.
0: دعني هنا تحديدا أنتقل إلى الدكتور حبيب، تحديدا هذه النقطة، هل ستكون لحظة متفجرة ما بين الحكومة وحزب الله في كيفية مقاربة والتعامل مع قضية هذه الشاحنة؟
3: يعني نحن في لبنان تعودنا على نمط من المسائل أنه ثمة أمور من الممكن أن يصار إلى تضخيمها وتفعيلها على مدى أيام قليلة، ثم لا تلبث الأمور أن تعود إلى طبيعتها. يعني أنا أتصور أنه هذه المسألة، يعني مسألة المتفجرات، يعني الخطورة تكمن في كيفية التعامل معها، ليس في الحدث بحد ذاته، إنما من خلال ردود فعل مفتعلة يراد من خلالها توظيف معطيات داخلية من أجل خنق المقاومة والمضي إلى ما لا نهاية في مواجهة خيار المقاومة الداخلي. يعني أولا حزب الله لم يتبنى، صحيح أنه لم ينفي علاقته بالموضوع ولكنه لم يتبنى. ثانيا لا يوجد قرائن حقيقية في حال أن حزب الله كانت المتفجرات له، لا يوجد أي قرائن من الممكن أن تصرف الأذهان عن عمل المقاومة الذي يقوم به حزب الله، وبالتالي إلقاء الكرة في خانة الاغتيالات الداخلية. بكل بساطة حزب الله قام كمقاومة على الكمائن والعبوات،
0: ولكن
3: يعني لماذا العبوات الحديدية؟
0: ولكن دكتور حبيب هنا لا يمكن أن نفصل هذا الموضوع عن مسار أطول بالنسبة لفئة من اللبنانيين كانت تعتبر بأن ثمة اغتيالات استخدمت فيها هذه المواد وجرى توجيه الاتهام من قبل هذه الفئات إلى حزب الله.
3: الاغتيالات التي حصلت لم يصر إلى إدانة حزب الله قانونيا في سلسلة طويلة من الاغتيالات، هذا أولا. بعيدا عن المسألة المبدئية، من الناحية المصلحية حزب الله ليس غبيا، لأنه لكي يختار في هذه الظروف الاستثنائية هو يخوض معركة وجودية مع إسرائيل، أن يندفع حزب الله إلى الداخل اللبناني من أجل الخوض باضطرابات وفتنة ومعارك داخلية.
0: هنا يعني حزب الله بس أخرى
3: بس
0: هالجملة
3: جملة وحيدة، يعني حزب الله الذي يخشى من نزول الناس إلى الشارع لأنه ذلك قد يكون له انعكاسات سلبية، علما أنه مطلب نزول الناس إلى الشارع هو مطلب محق. هل من المعقول أن حزب الله يذهب إلى القيام بأعمال؟
0: نعم، دعني هنا أنتقل بهذه الإشكالية إلى سيد يوسف. إذا ما اتضح فعلا بأن هذه المتفجرات هي لمواجهة إسرائيل، كيف ستكون مقاربة الحكومة اللبنانية لهذا الملف، علما بأنها كانت قد اتخذت قرارا بأن سلاح حزب الله هو سلاح غير شرعي في لبنان؟
2: تماما، يعني هذا حتى لو ثبت أن هذه المفخخات وهذه المتفجرات هي لمواجهة إسرائيل، حزب الله اليوم بنظر الدولة اللبنانية والقانون اللبناني هو حزب محظور أمنيا وعسكريا، ولا يحق له لا نقل أسلحة ولا نقل متفجرات على الأراضي اللبنانية. ثم أن مسألة يعني تغيير وجهة هذه، أنا لا أستبق التحقيقات، يجب على القضاء أن يقوم بدوره والأجهزة الأمنية، من الخطأ أن نستبق التحقيقات، ولكن علينا أن نحلل دكتور حبيب.
3: يعني اليوم العمل على مسألة أنه لا نريد أن نستبق.
2: اليوم العمل المقاوم، حزب الله تدرج في العمل المقاوم، لم نعد نحن نقاوم بالحالات أو بالصيغة التي كانت موجودة في الثمانينات وفي التسعينات. اليوم عمل المقاومة لدى حزب الله اختلف، الصواريخ، المسيرات، الروبوت، وبالتالي اليوم إذا ما ذهبنا إلى الجبهة، أستاذ مازن حضرتك مراسل ميداني وبارع، اليوم ما هي المسافة التي تفصل ما بين آخر موقع لحزب الله والعدو الإسرائيلي. كيف يمكن اليوم لحزب الله أن يواجه إسرائيل بمثل هذه المتفخخات إلا إذا كان في حالة التصاق مع العدو الإسرائيلي، وهذا الأمر غير متاح حاليا. لذلك ثم تخشى، وأعتقد أنه من حق الناس أن تخشى اليوم من عودة الاغتيالات إلى الشارع اللبناني.
0: أسأل سؤال ولكن إجابة سريعة، هل هذا الأمر هو رأس جبل جليد المواجهة المقبلة بين حزب الله والحكومة بشكل سريع؟
3: أنا لا أتصور أن الأمور ذاهبة إلى نمط من التصادم بين الحكومة وحزب الله، بل أنا أظن بأن المرحلة المقبلة سوف يصار إلى إحداث تحول في العلاقة، ليس بالضرورة نحو التلاقي ولكن بالحد الأدنى.
0: وأسمع الآن رأي سيد يوسف تحديدا حول هذه الجزئية، فقط هذه الجزئية.
3: طرح نقطتين كثير مهمين.
2: أتمنى أن يكون التحول الذي تحدث عنه الدكتور حبيب، ولكن تحول من حيث يكون حزب الله هو جزء من المكونات السياسية اللبنانية، لا أن يبقى حزب مسلح داخل الهيكل اللبناني، ولا أن يكون جيش مرادف للجيش اللبناني وجيش الشرعية. إن لم يقتنع حزب الله بانتهاء عمله كحزب مسلح، أعتقد أنه من الصعب أن تبني علاقة وثيقة في المستقبل ما بين الدولة اللبنانية وحزب الله.
3: يا أخي، حزب الله لديه تحول في نمط المقاومة، كان يتصرف على مبدأ الجيوش، الآن هو مقاومة حرب عصابات، بالتالي لم تعد الصواريخ هي المسألة الأساسية التي يستند إليها حزب الله. من الممكن جدا أن يلجأ إلى مبدأ العبوة.
0: انتهى وقتنا للأسف. دكتور حبيب شكرا لك على هذه المشاركة. سيد يوسف شكرا على مشاركتك، والآن عودة إليك ألسي في الدوحة.
4: شكرا لك مازن، وشكرا لكم مشاهدين على المتابعة. التغطية تستمر على رأس الساعة، إلى اللقاء.
5: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
6: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
7: وايد ملل، هذه مو بالوسائل.
8: أقول لك خلنا نرويهم شنو هي الوسائل.

0: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
4: نجدد التحية مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمنطقة.

0: واقعة قاعدة فيرفورد، وأنه يجب ألا تشك إيران في أن هذه الدول متحدة لحماية سيادتها وتعزيز تنسيقها. في طهران أعلنت بحرية الحرس الثوري استهداف ناقلة نفط وصفتها بالمخالفة في مضيق هرمز. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الأمن لن يعود للمضيق إذا استمر الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا أن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر عبر الوسطاء. هذا وأصدرت 60 دولة إعلانا تتعهد فيه بالحفاظ على حرية الملاحة في المضائق الدولية ومعارضة فرض رسوم عبور فيها. في ملف آخر، أعلن المتحدث باسم التحالف التعامل مع صاروخ ومسيرات كانت متجهة نحو السعودية، في حين أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض بعد إعلانها وفاة شخص وإصابة 11 آخرين في اعتداء على المطار أمس الأحد. وفي غزة، أفادت مصادر طبية في القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مواصي رفح ومدينة غزة. في إسرائيل، أعلنت القناة 15 الإسرائيلية مقتل شخص وإصابة 24 في انفجار ذخيرة في الجليل الأعلى، في حين أفاد موقع ولا بأن الجسم الذي انفجر صاروخ قديم لحزب الله. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش موجود في موقع الانفجار والتحقيق في الحادث مستمر. البداية بآخر التطورات في الملف الإيراني، تنضم إلينا من لندن مراسلة الجزيرة مينا حربلو، معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن البيت الأبيض معنا مراسلة الجزيرة أمينة السريري. مرحبا بكم جميعا. مينا حربلو، إذن رئيس الوزراء البريطاني يقول إن التحقيقات تبين وقوف إيران أو ترجيح وقوف إيران وراء هجوم محتمل على قاعدة فيرفورد، ماذا في التفاصيل؟
1: وحسب ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني هو أن التقييم البريطاني بأن محاولة الهجوم على القاعدة العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني قاعدة فيرفورد، والتي أيضا تضم القوات المسلحة الأمريكية، كان على الأرجح بأنه منسق من في إيران ومن قبل بشكل مباشر من قبل الحرس الثوري الإيراني. ورئيس الوزراء البريطاني تعهد بأن المملكة المتحدة ستستخدم جميع الصلاحيات من أجل التصدي لهذه التهديدات الإيرانية، وتعهد بالمزيد من العقوبات على إيران. ووزير خارجيته إيد ميليباند أكد بأن محاولات إيران والأنشطة التي وصفها بالخبيثة من قبل الدولة الإيرانية والأعمال الترهيب والتهديدات عن طريق الوكلاء حسب تعبير وزير الخارجية غير مقبولة، وأن المملكة المتحدة لن تتسامح معها. وقد تم فعلا يعني تصنيف إضافة 2 من الإيرانيين إلى قائمة العقوبات على إيران، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأموال، إضافة إلى استدعاء السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة من أجل إبلاغه هذه الرسالة الواحدة الواضحة من المملكة المتحدة بأن بريطانيا لن تتسامح مع هذه التهديدات الإيرانية والترهيب الإيراني حسب البيان الذي صدر على الخارجية البريطانية، ودعوة إيران إلى الكف الفوري عن هذه الممارسات. في المقابل، كان هناك بيان ل 29 دولة وزراء خارجية هذه الدول أقروا فيه بأن باعتراف المملكة المتحدة بأن هذه الواقعة كانت بأن إيران كانت متورطة في هذه الواقعة، واقعة فيرفورد، وأكدوا بأنه لا يجب أن يساور إيران أي شك بأنهم متحدون وملتزمون بالدفاع عن سيادتهم والتنسيق ومتحدون في التنسيق الدولي بينهم. لكن في المقابل، الحكومة البريطانية لا تزال تلقي بأصابع الاتهام على إيران، لا سيما وأن الحرس الثوري الإيراني كان قد هدد في يوليو الماضي بأن جميع القواعد العسكرية التي تستخدم لشن هجمات على إيران ستكون هدفا مشروعا لأي هجمات إيرانية وللرد الإيراني. لكن ليس هناك دليل مؤكد وقاطع بأن إيران فعلا كانت وراء هذا، والسفير الإيراني ينفي بأن إيران كانت متورطة وراء هذا الهجوم. بريطانيا تشير إلى أن هناك حوالي أو أكثر من 20

0: محاولة لاختطاف وقتل أفراد داخل المملكة المتحدة، وهو ما يرفضه وزير الخارجية البريطاني ورئيس الوزراء البريطاني بأن أي عمليات من هذا النوع على الأراضي البريطانية ستواجه بصرامة يعني ولن تثني المملكة المتحدة عن اتخاذ قرارات بمزيد من العقوبات على إيران.
1: شكرا لك مينا حربلو مراسلتنا من لندن. ونشير إلى هذا الخبر العاجل، الدفاع المدني السعودي يتحدث عن إطلاق إنذار في مدينة الرياض للتحذير من خطر. طبعا سيكون لنا عودة لهذا الخبر في سياق هذه التغطية، ولكن نكمل مع شبكة مراسلين معنا الآن من طهران بابا ولد حرمة. طبعا بابا، السفير الإيراني في بريطانيا رفض الاتهامات البريطانية بأن إيران تقف وراء هذا الهجوم المحتمل، ماذا في ردود الفعل التي صدرت في طهران حيال هذا الاتهام؟
2: نعم بالفعل إيران ترفض ذلك، وعلى لسان سفيرها في لندن تقول وكالة إيرنا إن السفير الإيراني طلب خلال استدعائه خلال لقائه وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية طلب بريطانيا بالتوقف عن توجيه الاتهام إلى إيران دون أي دليل. هو يؤكد السفير الإيراني في بريطانيا أن بلاده على استعداد للتعاون مع بريطانيا في التحقيق بجدية في ذلك الحادث، ويقول أن بلاده لا علاقة لها به فيما يتعلق بتطورات في مضيق هرمز. هناك هذا الإعلان من الحرس الثوري الإيراني عن هذا الاختطام من استخدام ثلاث ناقلات نفط. يقول الحرس الثوري بإلغاء من بعد محاولتها العبور من تلك الممرات التي تصفها إيران بغير القانونية، ويحذر الحرس الثوري وبحريته بالتحديد على الدوام يحذر من أن كل السفن التي لا تنسق مع إيران ولا تأخذ منها الإذن خلال العبور من مضيق هرمز سيكون مصيرها وذلك الاصطدام بالغام البحرية بالاستهداف من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني. في شأن الدبلوماسي، هناك هذا التأكيد من جديد من الدبلوماسية الإيرانية بتحديد من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقى، يقول إن بلادها ما تزال تدرس ذلك الرد الأمريكي، ويقول إنها ستبلغ الوسطى في حال كان هناك رد في حال جهوزية ردها، ويؤكد تمسك إيران ببعض الشروط التي كانت قد تقدمت بها في آخر مقترح قدمته للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقريبا الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. يقول إسماعيل بقائي بينها وقف الاعتداء والحرب في الجبهات كافة وإنهاء الحصار البحري ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية، وكذلك إنهاء العقوبات الاقتصادية وهذا الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. وهناك هذه التأكيدات من المسؤولين العسكريين من الجيش من الناطق باسم الجيش الإيراني وكذلك من الحرس الثوري على أن إيران لديها هذه القدرات التي تطورها لا سيما فيما يتعلق بقدرتها على صد البحرية الأمريكية وإبقائها بعيدا عن مضيق هرمز. يقول الإيرانيون إن تلك القوات البحرية القطاع الحربية البحرية الأمريكية باتت تضطر إلى البقاء على بعد مئات الكيلومترات عن مضيق هرمز بفضل ما يرونه وما يقدمونه إنجازات وقدرات طورتها إيران خلال الحربين الأخيرتين اللتين خاضتهما ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ميدانيا هناك هذه الإعلانات عن تفكيك هذه الخلايا إلقاء القبض والمواجهات مع بعض الخلايا التي تصفها إيران بالإرهابية لا سيما في محافظة سيستان وبلوشستان في أقصى جنوب شرق البلاد، وتتهم إيران الولايات المتحدة الأمريكية وتقول إن لديها الوثائق التي تثبت ضلوع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول المنطقة وفقا ما تقول إيران في تقديم الدعم والتمويل لهذه الجماعات التي كانت قد استهدفت خلال الأيام الماضية دوريات للشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان، كما كانت بعض المحافظات الأخرى خلال الأسابيع والشهرين الماضيين مسرحا لمثل هذه الأحداث. يتعلق الأمر بمحافظة كرمان في الجنوب، بمحافظة كرمشاه في الغرب، وكذلك بمحافظة أذربيجان الغربية، حيث تعلن السلطات الإيرانية هناك عن تفكيك هذه الخلايا وإلقاء القبض على بعض عناصرها، بالإضافة إلى مصادرة بعض الذخائر ومخازن الأسلحة في هذه المحافظات الطرفية في إيران.
1: شكرا لك بابا والحرمة مراسلنا من طهران. أمينة سريري في البيت الأبيض، ماذا عن الموقف في الولايات المتحدة وكيفية تطوره وما يمكن أن يترتب أيضا على التصرف الأمريكي حيال هذه المسألة من بعد الإعلان عن نتيجة هذه التحقيقات في لندن؟
0: نعم إلسي، إلى حدود الساعة ما اكتفت به الإدارة الأمريكية هو هذا البيان المشترك الذي استنكرت فيه الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى 28 دولة بينها بريطانيا ما قامت به إيران، متعهدة بالتحرك تجاه إيران أو أي طرف ينوب عنها في التعرض لمصالحها ومصالح حلفائها. لكن فيما ينظر إليه البعض بأنه اعتراف أمريكي بما خلصت إليه بريطانيا والرواية البريطانية في التورط الإيراني في هذا التهديد الذي تعرضت له قاعدة فيلفورد، سبق لي مسؤولين أمريكيين وحتى الرئيس ترامب نفسه قبل عدة أيام الحديث والإشارة إلى هذا التورط الإيراني دون التركيز فيما يمكن للإدارة الأمريكية أن تتخذه من خطوات للرد على هذه المسألة. الرئيس ترامب اكتفى بالقول بأن نقل قاذفات البي 1 لم يكلف الإدارة الأمريكية شيئا، بالتالي ارتأت أن تقوم بنقلها إلى وجهة أكثر أمانا، رغم اعترافه أيضا بأن بريطانيا قادرة على توفير هذا الأمان، ومع ذلك على ما يبدو وجب نقل هذه القاذفات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية واستخدمتها بشكل أساسي خلال الضربات التي وجهتها لإيران. على ما يبدو من خلال على الأقل ما يفهم من هذا الصمت أو على الأقل عدم التركيز على هذه الحادثة مقابل التركيز على ما تقوم به الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بمسألة العقوبات والحصار، أن الإدارة الأمريكية بالفعل تركز على هذه الأداة التي ترى بأنها فعالة أكثر في إخضاع النظام الإيراني وجعله ينهار، كما يصفه بذلك وزير الخزانة سكوت بيسنت، على أساس أن التضخم بلغ مستويات قياسية تفوق 300%. عملة الإيرانية أيضا والتي كانت تمثل تقريبا 600,000 قبل 18 شهرا مقابل الدولار الواحد، الآن هي 2,800,000 تقريبا مقابل الدولار الواحد بحسب آخر تصريحات لوزير الخزانة سكوت بيسنت. يرى في هذه النتائج وغيرها ما يجعل إيران تتراجع وتقدم تنازلات، على اعتبار أن أيضا حتى النفط الذي كان يمثل دخلا مهما للاقتصاد الإيراني تمول به الإدارة أو النظام الإيراني عملياتها مسألة مهمة ستدفعها بالفعل للانهيار. وحتى أن سكوت بيسنت قال في تصريحاته الأخيرة أو ردد على الأقل وعد ما قاله سابقا السيناريوهات الثلاثة التي يتوقعها للمرحلة المقبلة، يعني بعد الثلاثة أشهر أو الأربعة أشهر من استمرار الحصار البحري بالإضافة إلى هذه العقوبات، أنه إما سنشهد انتفاضة للشعب الإيراني على النظام، أو إما سينقلب الحرس الثوري على بعضه البعض، أو بالفعل ستتراجع طهران وتعود إلى طاولة المفاوضات لتنفذ ما تريده واشنطن.
1: شكرا جزيلا لك أمينة سريري مراسلتنا من البيت الأبيض. وقبل أن نكمل في الملف الإيراني ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور ليضعنا في صورة ما أعلن عنه الدفاع المدني السعودي قبل قليل، إطلاق إنذار في مدينة الرياض للتحذير من خطر جامع، ماذا في التفاصيل؟
3: نعم، من قبل قليل أطلق الدفاع المدني إنذارا لسكان مدينة الرياض بوجود خطر أمني وطالب المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة، لكنه حاليا بعث برسالة يقول فيها إن الخطر قد زاد ويمكن للمواطنين العودة إلى حياتهم الطبيعية. هذا الإنذار يأتي بعد أن أعلن مساء هذا اليوم التحالف رصد مسيرات وصواريخ كروز، قال إنها باتجاه المملكة العربية السعودية، وقال إن قواته تتعامل بهذا الخطر عبر تتبع مساراته. هذه حقيقة تأتي بعد يوم واحد من استهداف وتعرض مطار الملك خالد هنا في الرياض لاستهداف ثاني، قالت الهيئة العامة للدفاع المدني، بوفاة مواطن مقيم مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين بهذا الهجوم. أيضا مطار الملك خالد لا زال مغلقا أمام الرحلات الجوية، وأعلنت الهيئة العامة بتمديد عملية تعليق الرحلات إلى حين استكمال جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها لاستئناف عمله من جديد. إذن هذا الإنذار الذي أطلقه الدفاع المدني كان بوجود خطر في منطقة الرياض، وأيضا عاد الدفاع المدني وأعلن زوال هذا الخطر.
1: لكن بما تقوله جامع، نشير إلى هذا الخبر العاجل الآن الذي يظهر على الشاشة نقل عن المتحدث باسم التحالف، يقول إنه جرى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.
3: صحيح، هذا ما كنا نترقبه، لأن إعلان التحالف برصد صواريخ ومسيرات باتجاه المملكة العربية السعودية، أعلنوا أنهم يتتبعون هذه الصواريخ وهذه المسيرات، لكن لم يفصحوا عن الوجهة التي من المتوقع أن تتجه إليها هذه الصواريخ. نحن إذن أمام أول اعتراض وتصريح حول اعتراض هذه الصواريخ التي قال عنها التحالف، وهو هذا الاعتراض. وربما نترقب صدور بيانات أخرى حول مصير باقي المسيرات أو الصواريخ التي قال إنه رصدها وهي باتجاه المملكة.
1: شكرا لك جامع نور مراسلنا من الرياض. بالعودة إلى الملف الإيراني تحديدا، الخلاصة التي وصلت إليها التحقيقات البريطانية فيما يتعلق بالهجوم على قاعدة فيرفورد البريطانية، والتي قال رئيس الوزراء إن الحرس الثوري الإيراني تبين بحسب التحقيقات أنه هو من يقف وراء هذا الهجوم. نذهب إلى ضيوفنا، معنا من لندن لوسي فيشر الكاتبة الصحفية، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وفي الاستوديو أيضا إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي. مرحبا بكم جميعا. لوسي فيشر، بالنسبة للسلطات البريطانية، ما درجة الخطورة التي تعبر عنها خلاصة هذه التحقيقات؟
4: من المهم، هذا كان هنالك تدخل وإجازات مهمة من رئيس الوزراء في البرلمان، حيث ذكر أن من هنالك احتمالية عالية أن إيران والحرس الثوري كان خلف الخطة لمهاجمة قاعدة فيرفورد التي دفعت الولايات المتحدة إلى سحب 12 من قاذفاتها في بداية هذا الشهر. تفاصيل حول هذه الخطة ما تزال شحيحة، لكن المملكة المتحدة لديها نسبة عالية من اليقين، وأيضا تم استدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية، وتم تحذيره أن مثل هذه العمليات على الأراضي البريطانية هي غير مقبولة، لكنها تظهر على أثر هذه العمليات وشبكات التجسس الأوكرانية واستخدام أيضا المسيرات في مهاجمة أهداف داخل روسيا، فإن الفرص لأطراف أخرى في العالم أن تستخدم ربما التكنولوجيا رخيصة الثمن في إحداث آثار مدمرة، وهذه المخاطر موجودة. ونعرف أنه من المسؤولين أنه كان هنالك ربما أيضا اشتباه بهجوم مسيرة على تلك القاعدة.
1: لكن سؤالي السيدة لوسي، سؤالي هو عن كيفية، يعني إلى أي مدى تعتبر السلطات البريطانية أن هذه الخلاصة هي خطيرة بالنسبة لها؟ يعني ما تقييمها لخلاصة ما وصل إليه التحقيق الذي قال أندي بيرنم إنه يرجح أن يكون الحرس الثوري خلف هذا الهجوم؟
4: الأمر خطير للغاية. أتى الأمر على بعد محاولات إيرانية لقيام بمحاولات اختطاف واغتيال وتجسس وتخريب على الأراضي البريطانية، ولكن هذا يمثل تصعيدا حقيقيا لمثل هذه النشاطات. هذه الخطة التي ربما قد تكون تؤدي إلى إحداث ضرر كبير في القاذفات الأمريكية، تمثل ربما مستوى جديد من التهديد من إيران. ومن المثير للاهتمام أن المملكة المتحدة قررت أن تعلن هذا الأمر بشكل علني من أجل أن توضح لإيران أن هذه النشاطات نشاطاتها تم اكتشافها، وأيضا هنالك، وبالنسبة للولايات المتحدة فإن حليف دولي آخر يواجه أيضا تهديدات مشابهة.
1: إيلاي بريمر، كيف ستتعاطى من وجهة نظرك الولايات المتحدة مع هذا التطور الجديد الذي أعلن في بريطانيا؟
4: الشيء الأول الذي قاموا به هو نقل القاذفات الأمريكية من المملكة المتحدة، وهذه خطوة وقائية ذكية. المسألة القاذفات عندما يتم إمدادها بالوقود فتستطيع أن تشن ضربات، بالتالي لن يؤثر الأمر على جاهزية الولايات المتحدة. أعتقد أنه السؤال ليس ما تقوم به الولايات المتحدة لكن المملكة المتحدة وأوروبا. هنالك جهد من إيران لنقل هذه الحرب إلى أوروبا التي قررت أن تجلس على الحياد. لا أتوقع أن يكون هنالك تدخل بقوة كاملة، ربما سيكون هنالك إجراءات معينة، لكن إيران ربما وأدخلت وأقحمت أوروبا في أن تشارك في هذه الحرب.
1: طيب، هذا بالنسبة لأوروبا، ولكن ماذا عن الولايات المتحدة، خصوصا في ظل الحديث الصحفي الذي نسمعه كل يوم ويصدر كل يوم في الصحف الأمريكية حيال أن الرئيس الأمريكي يفكر في توجيه ضربة قبل الانتخابات بعد الانتخابات؟ كيف لهذه الخلاصة التي جرى التوصل إليها في بريطانيا أن تنعكس من وجهة نظرك على قرارات ترامب؟
4: أنا أشك أنه سيكون له تأثير كبير على قرارات الرئيس ترامب. هو ربما اتخذ النهج طويل الأمد، وأعتقد أن الرئيس ترامب قدم قضيته منذ أشهر ويعتقد أن إيران تهديد على أوروبا، بالتالي هو ليس تغيير عما كان يقوله الرئيس ترامب. أعتقد أنه سيستمر في طريق العقوبات الاقتصادية، وهنالك الولايات المتحدة لديها خيارات عسكرية ولديها أيضا حامل الطائرات تتجه إلى المنطقة وقوات بإمكانها أن تقوم بمهام خاصة أو مهام بحرية. بالتالي لا أعرف إذا ما كان هذا الأمر سيؤدي إلى تصعيد من جانب الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ستنتظر وترى ما الذي ستقوم به أوروبا.
1: كيف تراقب إيران؟ إيران طبعا دكتورة فاطمة، دكتورة طغياني، ترفض كما عبر السفير الإيراني في لندن، ترفض هذا الاتهام وتبدي استعدادا للمشاركة والمساعدة في التحقيقات. كيف تتوقع أن تكون ردة الفعل؟
4: الإيرانيون رفضوا هذه الاتهامات، وهذا الأمر يطرح الكثير من الأسئلة حول مساهمة الإيرانيين، لأنه عندما حصل هذا الحادث خرج ترامب وقال أن الأمر مثير للريبة، وأنه في حقيقة الأمر هنالك ربما مشاركة أو أيدي خارجية، واتهم إيران في وقتها. لم يكن هنالك أي دليل، لكن من اللحظة الأولى كان هنالك هذه التصريحات تأتي. وأيضا قبل أيام عدة عندما قامت بريطانيا بإطلاق سراح المشتبه بهم، فإن روبيو والرئيس ترامب انتقدوا هذه الخطوة، وكان من الواضح أن إذا ما كان هنالك أعمال إرهابية لربما من الأفضل لهم أن يحتجزوا هؤلاء الأشخاص، بالتالي من غير المفهوم لي أن يطلقوا سراح أشخاص متهمين بهذه الأعمال الخاطئة. أيضا ربما قد تغيير الأمر الأمني أو الحالة الأمنية إلى سردية سياسية، هذا أمر يدعو للريبة. التفاصيل ليست واضحة، لا أحد يعرف ما هي التفاصيل بشكل كامل. أعتقد أن الإيرانيين يعرفون أن هذه حملة ضدهم، لأن الحرب بدأت في الوقت الذي كان فيه الأمريكيون كان مركز مكافحة الأرهاب، في وقتها كان يصر على أن إيران ليست تهديدا حتميا ضد الولايات المتحدة أو تهديد وشيك، بالتالي هذه الخطة ربما تمثل سردية جديدة.
1: سيدة لوسي فيشر، يعني هذه المسائل التي تحدثت عنها الدكتورة طغياني هنا معنا في الاستوديو أيضا هي مثار تساؤل لدى جمهور عريض في المملكة المتحدة. مسألة إطلاق سراح الموقوفين في هذه القضية منذ الأيام الأولى للتحقيقات، وهم ما زالوا يعني طليقين حتى الآن رغم هذا الحديث لأندي بيرهم بتوجيه الاتهام لإيران. كيف يفهم ذلك في بريطانيا؟
4: أعتقد أن الأمر كان محيرا كما قلت عدة مشتبه بهم. تم إطلاق سراحهم بكفالة، وهذا أمر لم يحدث إذا لم كان هنالك اشتباه بتورطهم بأعمال إرهابية، وربما لم يتوفر الأدلة الكافية لاحتجازهم. كان الأمر محيرا في البداية. المملكة المتحدة، الحكومة أرادت أن تبقى هادئة حول ما حصل، لكن الإدارة الأمريكية كانت أخذت السبق، ودونالد ترامب وروبيو، الوزير روبيو، تحدثوا عن مسألة الاشتباه بتورط إيراني. يبدو أنه كان هنالك نوع من العمليات الإيرانية الأوسع التي كانت تحت المراقبة من قبل الحلفاء الخمسة عيون، ولسوء الحظ فإن طبيعة هذه الخطة المعلومات عنها ما تظل شحيحة، وأيضا دور مزارع أتى ربما في الساعات الأولى من الصباح، وكان هنالك شاحنات ورجال يرتدون الأقنعة أيضا.
1: إيلاي برامر، هذا الأمر أيضا تحدث عنه الرئيس الأمريكي شخصيا ووضع حوله علامات استفهام. ما رأيك أن يتم إطلاق سراح الأشخاص مفترض أنهم ضالعين بهذا المخطط؟
4: من الواضح أن الوضع هنا غير واضح، وليس لدينا الكثير من التفصيلات. إحدى التفسيرات أن ربما أشخاص محليين تم ربما استخدامهم من قبل أطراف أخرى من أجل التحقق من الدفاعات الأمنية ربما المنشآت العسكرية والشرطة المحلية. ليس لدي معلومات كافية، ليس فقط أن مسألة إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص هم لا يعني أنهم قد يكونون هم أنفسهم الإرهابيين. ربما تكون هذه عملية يديرها أشخاص آخرين يستخدمون بعض الأفراد المحليين. لا أعرف، أتوقع أن الوكالات الاستخباراتية ربما وضعت سببا وجيها قدمته للاشتباه بتورط الإيرانيين. ربما هؤلاء أشخاص ليسوا نافذين أو ربما ذوي رتب عليا.
1: ماذا نتوقع الآن بشكل آني، إيلاي برامر، من ردة فعل من الولايات المتحدة في أوقات سابقة عندما كانت إيران مثلا تهاجم سفنا في مضيق هرمز؟ كنا نرى ضربات عسكرية توجهها الولايات المتحدة لإيران. هل يمكن أن يتكرر هذا الأمر الآن؟
4: أعتقد أنه ممكن، من المرجح أن مايكل روبيو وماركو روبيو والرئيس ترامب سيستخدمون هذا الأمر كسبب لانتقاد الأوروبيين وتشجيعهم إلى الانضمام لهذه الحرب. أعتقد أن السيناريو الأكثر احتمالا أن الولايات المتحدة قد يكون أنه ربما سيستخدمون هذا الأمر بطريقة استراتيجية.
1: دكتورة عاطفة طغيان، هل هناك مخاوف في إيران من أن تؤدي هذه الحادثة إلى تغيير في الموقف الأوروبي تجاه هذه الحرب، إلى انخراط أوروبي أكبر ربما ضد إيران؟
4: أعتقد أن العلاقات مع المملكة المتحدة مهمة للغاية بالنسبة لإيران، لكن الأوروبيين أنفسهم وأعلنوا أنه هنالك أن لن يكون هنالك مشاركة مباشرة. من الواضح أنهم ليس لديهم أي نية لتدخل الأوروبي في هذه الحرب، لأنهم يعرفون أن لديهم سفن في مضيق هرمز، وأيضا قد تقع تحت التهديد الإيراني، بالتالي هم لا يريدون أي هجوم إيراني ضد هذه السفن ولا يريدون أن يكونوا هدفا لها، بالتالي هم يحاولون أن يبعدوا أنفسهم عن هذه الحرب. بالتأكيد فإن الأوروبيين قد خسروا ثقتهم بسياسات ترامب لأنه بدأ هذه الحرب، وهم لا يريدون أن يكونوا الطرف الذي يقع تحت الضغوط. بالتالي فإن لا أرى أن قلق من الحرب، لكنهم قلقون من هذا الأمر أو الحملة الدبلوماسية ضدهم.
1: شكرا لكم جميعا. دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي معنا هنا في الاستوديو، والشكر للوسي فيشر الكاتبة الصحفية التي انضمت إلينا من لندن. ننتقل الآن إلى ميادة عبدو وفقرة سياق الحدث، قراءة في تداعيات البيانات الدولية المتلاحقة على الرد الإيراني المتوقع على الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب، خاصة بشأن مضيق هرمز. ولكن قبل ذلك ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي نراه على الشاشة. هيئة عمليات تجارة البحرية البريطانية تتحدث عن بلاغ عن استهداف سفينة حاويات بمقذوف مجهول أثناء دخولها مضيق هرمز. إلى ميادة عبدو وسياق الحدث.
5: أهلا بكم في سياق الحدث. إيران تدرس الرد الأمريكي بشأن مضيق هرمز وتواصل تبادل الرسائل عبر الوسطاء، وتقول إن المفاوضات ينبغي أن تركز في المرحلة الأولى على إعادة فتح المضيق واستعادة الأمن في الممر المائي الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خمس التجارة العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، مشددة على أن الأمن لن يعود لمضيق هرمز إذا استمر الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية. في المقابل تقول واشنطن إن طهران حاولت استخدام مضيق هرمز نقطة اختناق للملاحة البحرية لكنها فشلت، معتبرة أن النظام الإيراني هو الخاسر الأكبر بعدما فشلت محاولاته للضغط عبر مضيق هرمز وأسعار الديزل. وفي أحدث بيان أيدت 60 دولة إعلانا تعهدت فيه بالعمل على الحفاظ على حرية الملاحة ومعارضة فرض رسوم للعبور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. ويحظى هذا الإعلان بدعم من دول تشمل أعضاء في الاتحاد الأوروبي واستراليا واليابان وبريطانيا. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان إيران والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمجتمع الدولي. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إذ قال إن طهران تدرس حاليا النقاط التي طرحها الجانب الأمريكي ردا على المقترح الإيراني، وأنها ستنقل ردها إلى الوسطاء بمجرد الانتهاء من دراسته. وأضاف بقائي أن المقترح الإيراني المكون من 7 بنود يتضمن رفع الحصار البحري ووقف الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن أصولنا وكل ما تم التوصل إليه من تفاهم بشأنه في إطار مذكرة التفاهم. وفي وقت تتزايد فيه المخاوف من تصعيد عسكري محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، ذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وسنواصل الضغط من خلال مصادرة العملات المشفرة وتشديد الحصار البحري. وعبر بيسنت عن اعتقاده باستمرار الحصار البحري الأمريكي على إيران لمدة تتراوح بين 2 و4 أشهر. وفي بيان ل 29 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة يتعلق بواقعة قاعدة فيرفود الجوية، أعلن البيان تأييده لما خلصت إليه لندن بشأن تورط إيران في واقعة القاعدة الجوية، مؤكدا أن أي محاولة إيرانية لتهديد أفراد أو إلحاق الأذى بهم على أراضي بريطانيا أمر غير مقبول. وجاء في البيان الأوروبي البريطاني الأمريكي أن واقعة قاعدة فيرفود الجوية تظهر استعداد الحرس الثوري الإيراني لشن هجمات خارج حدوده. وفي السياق أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن حكومته لن تتراجع عن التزامها بالتصدي للأعمال الإيرانية غير المقبولة وحماية الأمن القومي البريطاني. دوليا أعلنت 60 دولة إذن تعهدها بالحفاظ على حرية الملاحة في المضائق الدولية وتأييد المبادرات ذات الطابع الدفاعي وغير التصعيدي للحفاظ عليها. كما أكدت الدول معارضتها فرض رسوم أو طلب الحصول على إذن مسبق للمرور أو عرقلة أو تقويض الملاحة في المضائق الدولية. تبادل الرسائل السياسية بين واشنطن وطهران بشأن ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز لم يخلو من رسائل عسكرية شهدها المضيق الاستراتيجي خلال الساعات الأخيرة. هذه التطورات نتابعها مع الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. تفضل محمود.
6: شكرا ميادة ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن خلال يومين فقط ثلاث ناقلات تشتعل فيها النيران، ثلاث سفن كبرى نتحدث عنها، آخرها ما أعلن عنه الحرس الثوري عن أن ناقلة اصطدمت بلغم بحري إثر عبورها من مسار وصفه بأنه غير مشروع وغير مسموح به في مضيق هرمز. أيضا كان هناك ناقلة أخرى اصطدمت بها طائرة مسيرة وانفجرت بها هذه الناقلة. إذن نتحدث عن ثلاث ناقلات. بالعموم يمكن أن نتحدث هنا في عن هذه الناقلات خلال اليومين الماضيين، كما أشرنا ثلاث ناقلات اشتعلت فيها منذ السبت. طبعا محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كان قد اتهم الولايات المتحدة بأنها تعمل بدور التهريب، وقال إنها تنقل بخمس إلى ست سفن صغيرة يوميا تستخدمها لنقل من ناقلات كبيرة إلى صغيرة عبر مضيق هرمز، ونحن نستهدف أيضا يوميا خمسة إلى ستة سفن. وكالة أنباء فارس قالت إن 20 ناقلة تم استهدافها أو تم منعها من عبور مضيق هرمز من قبل إيران خلال الأسبوعين الماضيين، بينما أشارت وكالة رويترز أنه ومنذ 28 من سبتمبر حتى 5 من أكتوبر 12 هجوما على ناقلات للنفط والغاز. طبعا الولايات المتحدة أيضا تتحدث عن إعادة توجيه 130 سفينة وعن تدمير 13 سفينة، وطبعا بالمجمل نتحدث عن 93 حادثة مؤكدة بالهجوم على السفن في مضيق هرمز. نعود إلى ميادة لتفاصيل أكثر.
5: شكرا محمود. معركة السيطرة إذن على مضيق هرمز وإدارة حركة الملاحة البحرية عبره بكل أبعادها وتداعياتها الإقليمية والدولية بما في ذلك واقعة فيرفورد نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك.
7: أهلا بك.
5: دعنا نبدأ بالمستجدات الأخيرة والمتعلقة ببياني 29 دولة و60 دولة. الأول يتعلق بإقرار ما خلصت إليه بريطانيا بخصوص واقعة فيرفورد، والآخر يتعلق بضمان حرية الملاحة ورفض أي شكل من أشكال السيطرة بأي صيغة كانت. كيف ترى هذا التوقيت لهذين البيانين وتأثيرهما أيضا؟
7: ما يدا بدون شك مهم، يعني هناك تصاعد في الحرب الكلامية ضد إيران واضح تماما، خاصة مع زيادة وقائع عن إغلاق المضيق قد عاد مرة أخرى مضيق هرمز بطريقة أكثر. نحن نشهد تراجع عن كبير ربما الصفر في السفن التي تعبر مضيق هرمز، وبالتالي هنالك كما يقال غلو يعني وحالة غضب في المجتمع الدولي بسبب عودة الإغلاق. هذا الرد الفعل الذي شاهدناه اليوم هو طبيعي بدون شك. شاهدنا قبله في ما يسمى بالتحالف الأوروبي كان حوالي 42 دولة، وهذا ظاهرة مهمة، لكني أنا أسميها ظواهر صوتية حتى الآن، بمعنى أنها لا تكتفي إلا بالإدانة، وعندما تأتي لحظة العمل لا نجد عملا حقيقيا بمعنى آخر يؤثر على مسار الأحداث السياسية. يعني حتى الآن إيران في حساباتها السياسية لم تقم ولم تعر بالا لكل هذه الأمور إلا إذا كان المشهد قد يتغير.
5: هذه نقطة مهمة تعيدنا إلى واقعية مشهد حالية. في نهاية الأمر اليوم عندما تم الوصول إلى هذه الخلاصة من قبل بريطانيا كان هناك حديث عن عقوبات مرة أخرى وتأكيد أن بريطانيا لا تريد الانخراط في الحرب. هذا يعني أننا لازلنا أمام ذات السقوف التي اعتادت عليها إيران.
7: لا شك في شك. أصلا أمريكا ذهبت إلى سقوف أعلى مما تريد هذه الدول. يعني الأعمال العسكرية أمريكا ذهبت إلى أكثر من ذلك. العقوبات الاقتصادية، سياسة المنبوذ الاقتصادي أقصى من أقصى أي عقوبة ممكن تفرضها الدول الأوروبية. حتى لو قالت الدول الأوروبية نريد أن نشارك، هي منخرطة أصلا في العقوبات على إيران قبل ذلك. وبالتالي يعني الدول الأوروبية بشكل أساسي لا يعني ليس لديها أسلحة كثيرة بمعنى آخر سواء اقتصادية أو غيرها قادرة على تغيير مسار الأحداث أو فرض قواعد لعبة جديدة فيما يتعلق بمضيق هرمز.
5: قد يقول قائل أنه بالرغم من هذا الواقع تظل هذه التحركات والمواقف هي في إطار فرض تلك العزلة على إيران. كيف ترى تأثير هذه بالفعل المواقف والخطوات في هذا الإطار؟
7: صحيح أنها تضاعف بل تجعل أزمة إيران أكثر وأكثر اقتصاديا بدون شك، تصبح كلفة التعامل مع إيران أعلى أكثر، حتى ما يسمى باقتصاد التحايل على العقوبات مع وجوده يصبح تكلفته أكثر. لكن دعيني أذكر بلغة الأرقام ميادة. المضيق عمليا عبر منه منذ 15 يوليو حتى بداية أكتوبر حوالي 1.2 مليار برميل. مقدار النفط الذي تم استهلاكه عالميا يتجاوز 450 مليون برميل. احتياطيات كانت موجودة للحظات الصعبة. هذه البراميل لم يجري تعويضها. نحن نتحدث عن عمليا فتح أنا أسميه فيك، غير حقيقي. صحيح أنه عبر من النفط، لكن هذا النفط سيعوض الكميات التي استهلكتها الدول، وما كما يقال بالعامية البرميل الذي يخرج لا يحل مكانه برميل آخر. وبالتالي حتى فتح المضيق سياسيا مهم للرئيس الأمريكي، اقتصاديا لم يؤثر شيئا في المعايير، وهذا معناه أنه
5: الطاقة تحديدا
7: الطاقة، وهذا معناه أنه عمليا الأزمة لا زالت قائمة، والأوروبيون مع مجيء الشتاء سيدفعوا إثمانا باهظا لذلك.
5: من حيث التوقيت الذي أشرنا إليه قبل قليل، نحن بانتظار رد إيراني بعد استلام الرد الأمريكي.
7: صحيح.
5: هل يمكن أن يكون لهذه المواقف أيضا تأثير في طبيعة وصيغة الرد الإيراني؟
7: الرد الإيراني كما تحدث أمين عام مجلس الأمن القومي أمس أعطى تصريحا سريعا، قال بأنه نعمل على هذا الرد، وهناك نقاط تحتاج إلى توضيح. هذا عادة الكلام معناه أنه في نقاط ربما عليها التقاء، لكن في نقاط يراد منها توضيحات أكثر. لكن دعيني أقول، أي رد من الولايات المتحدة، هذا الرد الذي سلم ب30 سبتمبر، إذا لم توافق فيه إيران على قضايا متعلقة في البرنامج النووي سنكون في المربع الأول، إذا لم تقدم إيران شيئا عن البرنامج النووي سنكون في المربع الأول.
5: دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.
7: شكرا مياد.
5: هذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا لك ميادة. الآن إلى اليمن وآخر مستجدات المعارك والاشتباكات. معنا شبكة مراسلين من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. مرحبا بكما. ياسر حسن، في تعز ماذا في آخر التطورات الميدانية؟
8: نعم، آخر التطورات ما جاء على لسان محور تعز العسكري أنه قال إن هذه المواجهات أو المواجهات تدور اليوم في ثلاث جبهات تحديدا، وحدد جبهة غرب تعز المتمثلة بمناطق الضباب وما جاورها، بالإضافة إلى جبهة الشقب الواقعة في صبر الموادم جنوب شرقية تعز، وكذلك جبهة الأقروض في مديرية المسراخ جنوب شرقية تعز. كان محور تعز العسكري قد تحدث عن صد هجومين في تلك المناطق، قال إن الهجوم الأول كان في جبهة الضباب وأكد سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، وقال إن الهجوم الآخر كان في جبهة الأقروض جنوب شرقية تعز وتحدث أيضا عن سقوط قتلى وجرحى. كما قال محور تعز إن هناك 4 غارات جوية شنت على الحوثيين في منطقة ميلات الواقعة في غرب تعز تحديدا في الضباب، وقال إن هناك عطاب لآليات عسكرية تابعة للحوثيين في تلك الغارات، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى. أيضا ما زالت هناك مواجهات في عدة جبهات في تعز، لكن هذه كانت الجهات الأبرز في تعز أو المواجهات الأبرز في تعز هذا اليوم. بالذهاب إلى مأرب، تتحدث القوات الحكومية أيضا عن هجوم على الحوثيين خاصة في الجبهات الواقعة شمال المحافظة، وأكدت القوات الحكومية أنها هجمت بالطائرات المسيرة وكذلك بالمدفعية على الحوثيين في جبهات شمالية مأرب. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أن هناك عمليات كثيرة كانت ضد الحوثيين خلال الساعات الماضية، وقال إن القوات الحكومية نفذت 1879 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، نتج عنها إصابة ومقتل 950 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير قرابة 380 من الآليات والمدرعات والمعدات العسكرية الخاصة بالحوثيين. إنسانيا ما زال الوضع الإنساني صعب للغاية هنا في تعز. كان هناك تحذير من السلطة المحلية من مغبة هذا الحصار خلال الساعات الماضية. أيضا وزارة الصحة العامة أكدت أن المستشفيات قد تتوقف عن العمل، وأيضا طالبت بفك الحصار وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات في تعز. أيضا وزارة حقوق الإنسان أدانت حصار تعز وقالت إن تعز محاصرة حصارا كبيرا من الحوثيين، وطالبت بفتح الطرقات وإدخال المساعدات والغذاء والدواء إلى تعز. أيضا منظمة سياق للطفولة أكدت أن هناك قرابة 500,000 طفل محاصرون في تعز، وطالبت بإدخال المعونات والمساعدات والأغذية والطعام لهؤلاء الأطفال. هناك إدانات واسعة جدا بما يتعلق بحصار تعز. تعز محاصرة ليس فقط النازحون الذين في تعز، بل هناك أبناء تعز محاصرون من كل الاتجاهات، خاصة ما يتعلق بالطرقات. هناك أيضا أزمة في المشتقات النفطية، أزمة في الغاز المنزلي، وأيضا ما يتعلق بالمستشفيات ونفاد الوقود، وكذلك عدم قدرة المستشفيات على

0: الإيفاء بواجباتها تجاه المرضى وأيضا تجاه من هم أصحاب الأمراض المستعصية مثل أمراض السرطان وكذلك أمراض الكلى.
1: أشكرك ياسر حسن مراسلنا من تعز. إلى نبيل اليوسفي الموجود في صنعاء. نبيل، ماذا عن الصورة حيث أنت؟
2: ألو، الأصل أنه خليني أنا.
1: نبيل؟ طيب، بانتظار أن يجهز معنا مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي من صنعاء. نبيل، هل تسمعنا الآن؟ طيب، يبدو أن هناك صعوبة في وصول صوتنا إلى مراسلنا نبيل اليوسفي في صنعاء، ربما نعود إليه لاحقا في سياق هذه التغطية. نذهب الآن إلى متابعة آخر مستجدات مشهد الحدث الذي وقع في شمال إسرائيل اليوم، والذي قتل فيه شخص وأصيب آخرون في انفجار ذخيرة. ينضم إلينا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، ضعنا في صورة آخر ما توصلت إليه التحقيقات في هذه القضية.
3: قبل قليل أعلن وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش بأن زيارة المناطق الحدودية مع لبنان ممنوعة لمدة 48 ساعة، بأن عمليات التجوال والرحلات إلى تلك المنطقة وبخاصة للمدارس ممنوعة على الإسرائيليين. ذلك أن فرق التمشيط الإسرائيلية وحدات هلوم وفرق الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلي بدأت في عملية تمشيط واسعة النطاق من أجل البحث عن شظايا ربما وعن مخلفات للحرب. بعدما جرى اليوم، وهو الحدث الذي وصف بأنه إخفاق واسع وكبير للجهات المعنية في إسرائيل، ذلك بعدما منحت الجهات هذه تصاريح للطلاب، طلاب مدرسة دينية في معالو الترشيحة، لزيارة تلك المناطق وإجراء جولة فيها. ما جرى هو أن أحد الطلاب، كما يبدو وفق التحقيقات الأولية، قد وجد جسما مشبوها يبدو رأسا متفجرا لصاروخ، أو كان عبارة عن قنبلة عنقودية وضعها في حقيبته فانفجرت فيه وفي عدد كبير من الطلاب الإسرائيليين. أدى ذلك الحدث إلى مقتل أحد الطلاب، بالإضافة إلى إصابة 23 آخرين بجروح، بعض هذه الجروح توصف بأنها خطيرة. قبل قليل أيضا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعض الجرحى في أحد المستشفيات الإسرائيلية، على الأرجح مستشفى رامبام في مدينة حيفا. يقول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن التحقيقات في هذا الحدث لا تزال جارية حتى هذه اللحظة، وسط توقعات إسرائيلية فعلية بأن تكون هذه المخلفات ناتجة عن إطلاق حزب الله القنابل والصواريخ باتجاه إسرائيل خلال المعارك التي دارت رحاها خلال السنوات الثلاث الماضية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. هناك حالة من الجدل في إسرائيل بسبب منح الطلاب هذه التصاريح، بينما لم تستطع الجهات المعنية تمشيط تلك المناطق والتأكد من عدم وجود مخلفات الحرب. لكن هذه ليست المرة الأولى، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون نتيجة العثور على مثل هذه الأجسام المتفجرة ومخلفات الحرب الإسرائيلية، وبخاصة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. والآن هناك عمليات تمشيط واسعة النطاق من قبل الجهات والفرق الإسرائيلية المعنية بهذه الأمور، وقد فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا واسع النطاق بهذا الحدث وما الذي نجم عنه. وحتى الآن الصورة لم تتضح بشكل متكامل وواسع النطاق حول ماهية هذا الجسم الذي انفجر بالطلاب الإسرائيليين. كل ما هناك هي تقارير أولية، تحقيقات أولية، تكهنات بأنه شيء ما أطلقه حزب الله، ربما صاروخ أو قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب. ولكن هذا الأمر بحاجة إلى تقرير من الجيش الإسرائيلي يوضح فيه بالتفصيل ما الذي جرى وكيف جرى ذلك الحدث الذي لا يزال يوصف بأنه حدث ضخم. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن حالة وجود حدث متعدد وكثير الإصابات في الحدود الشمالية لإسرائيل. هناك نحو 50 من الطلاب الإسرائيليين شاركوا في هذه الجولة، وكان أصعب الأمور على الفرق الإسرائيلية هو إعادة جمع الطلاب.

0: الطلاب الإسرائيليين في المكان، ذلك أن حالة من الخوف قد دبت في المنطقة في أعقاب الانفجار، وتفرق الطلاب في تلك المناطق الحدودية، ثم عملت إسرائيل جاهدة على إعادة هؤلاء الطلاب إلى منازلهم، وكان الجيش قد أرسل مروحيات عسكرية لإجلاء الجرحى الإسرائيليين.
1: وهذا يدفع أيضا إلى السؤال محمد، يعني إن كانت طبيعة الجسم المتفجر لم يجري تحديدها بعد رغم الكثير من الأقاويل التي جرى تناقلها في الساعات الماضية، هل فهم على الأقل ماذا كان يفعل تلاميذ في تلك المنطقة؟
0: التلاميذ كانوا يجرون جولة مدرسية إلى منطقة الحدود مع لبنان. هذه المنطقة ظلت طيلة السنوات الماضية منطقة محظورة الدخول، يمنع الدخول إليها باعتبارها مواقع عسكرية مغلقة بأمر من الجيش الإسرائيلي، ولكن لما هدأت تلك الحرب وخبت النيران، يبدو أن إسرائيل عادت لتسمح للإسرائيليين بالاقتراب من المناطق الحدودية، وقد حصل الطلاب على إذن من المدرسة ومن الجهات الوزارية المختصة من أجل زيارة تلك المناطق، ولكن ما هدف تلك الزيارة لم يتضح حتى الآن، إن كانت جولة في منطقة غابات أو جولة لمشاهدة الحدود، وإن كانت أيضا جولة كما يقوم أيضا المستوطنون بجولات من أجل النظر إلى المناطق اللبنانية والتي هي باتت مهدمة في أغلبها من قبل الجيش الإسرائيلي. التحقيقات الآن ليس فقط في سبب هذه الزيارة، يبدو واضحا من بيان وزير التعليم أن زيارات مشابهة كانت تجرى في السابق وبأنها ربما تستأنف دون الإشارة إلى أسبابها، ولكن التحقيقات الآن هي باتجاه هذا الجسم المشبوه. من هي الجهة التي أطلقته؟ هل هو من الجيش الإسرائيلي أم من حزب الله؟ وكيف استطاع الطلاب الإسرائيليون الانكشاف عليه والحصول عليه والتقاط هذا الجسم المتفجر ووضع هذا الجسم المتفجر في حقيبة أحد الطلاب ثم انفجاره بعدد كبير من الطلاب الإسرائيليين؟ الحديث عن 23 مصابا إضافة إلى هذا القتيل الإسرائيلي نتيجة هذا الانفجار الذي وقع على منطقة الحدود الشمالية.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا محمد خيري من رام الله. في لبنان رحب الرئيس جوزيف عون اليوم بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية، وكان الاتحاد الأوروبي أكد أن البعثة المدنية والعسكرية لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية لن تكون بديلا عن اليونيفل، فكيف ستعمل البعثة الجديدة وما الفرق بين مهامها ومهام القوى الأممية؟
2: بعثة أوروبية جديدة إلى لبنان بركيزتين مدنية وعسكرية ومهمتها دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية، فما الفرق بينها وبين قوات الأمم المتحدة اليونيفيل؟ بحسب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فقد اكتمل التخطيط للبعثة وتلقى الاتحاد ترحيبا لبنانيا رسميا بإنشائها، وقالت كالاس إنها تأمل بدء العمل على الأرض خلال شهرين بعد اعتماد القرار. هدف البعثة المعلن تدريب الجيش وقوى الأمن الداخلي والجمارك وتقديم المشورة لتعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود والأمن الداخلي بما يتوافق مع القرار 1701. وتكشف وثيقة تحضيرية أوروبية تفاصيل هذا الدعم. خبراء لتطوير التدريب والتحقيقات الجنائية والشرطة المجتمعية والعمل الاستخباري، مع إمكانية عمل بعض مستشاري التدريب داخل المؤسسات اللبنانية إذا سمحت الظروف الأمنية. وستساعد البعثة قوى الأمن على تسلم بعض مهام حفظ الأمن وتطبيق القانون من الجيش اللبناني عبر التدريب والتنسيق بينهما، لكن الوثيقة لا تحدد أين سيحدث ذلك أو كيف سيتغير انتشار هذا الجيش. كما يمتد الدعم إلى الموانئ والجمارك من خلال تطوير خطط الحماية وتدريب الموظفين وتحسين التنسيق لمواجهة التهريب والاحتيال والفساد. أما قوات اليونيفيل فهي قوة أممية تراقب وقف الأعمال العدائية وتدعم انتشار الجيش في الجنوب. وهنا يتضح الفرق، البعثة الأوروبية تطور قدرات المؤسسات اللبنانية ولن يقتصر اهتمامها على الجنوب، أما صلاحياتها النهائية فلا تنص على الملاحقة أو التفتيش أو نزع السلاح، ولهذا تؤكد كالاس أنها ليست بديلا عن اليونيفيل. وبناء عليه ينظر إلى الوجود الدولي بعد انتهاء ولاية القوة الأممية على أنه مسار منفصل ولا تزال صيغته قيد النقاش. وتقول كالاس إن دولا أوروبية تستطيع المساهمة في قوة لاحقة شرط تفويض أممي واضح مع تفضيلها تمديد ولاية اليونيفيل.
1: في الولايات المتحدة وخلال هذا المساء نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصادر أن عملاء فيدراليين فتشوا منزل النائبة الديمقراطية بمجلس النواب إلهان عمر في إطار تحقيق جنائي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، هل تبينت أسباب تفتيش منزل النائبة إلهان عمر؟
3: رسميا لم تتبين بعد، لأن وزارة العدل الأمريكية لم تفصح ولم تعلن عن أي تفاصيل تخص هذه العملية، عملية التفتيش التي وقعت صباح اليوم بالتوقيت المحلي على الساعة 6 صباحا. دهم موظفو وزارة الأمن الداخلي منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر، وهي المسلمة الأولى والمحجبة الوحيدة في الكونغرس، و لم يعبروا عن أي رغبة في تفكيك رموز وشفرة هذه العملية التي فاجأت الجميع، فاجأت أعضاء الكونغرس والرأي العام الأمريكي. الآن غادروا المكان، غادروا المنزل في واشنطن في العاصمة، لم يفتشوا بعد منزلها في ولاية مينيسوتا التي تمثلها، ولا يعرف إن كان سيتم التفتيش هناك في ولايتها الأصلية، لكن وزارة العدل تتكتم. المعلومة الوحيدة التي أظهرت إلى حد ما لماذا يتم هذا التفتيش ضمن أمر قضائي، لأن هناك تحقيق في جريمة فيدرالية جنائية، جاء على لسان النائبة الجمهورية المقربة من الجمهوريين والرئيس ترامب بشكل خاص نانسي مايس، التي قالت بالفعل أن هذا التفتيش حدث وأعطت فكرة. يبدو أن هناك مخاوف أو شكوك في أن زوجة إلهان عمر ربما يكون شقيقها. تقول نانسي مايس: حاولنا استصدار هذا الأمر لنعرف إلهان وهذا الشخص معها الذي يزعم أنه شقيقها وزوجها في الوقت نفسه. يبدو أن التحقيق يتجه في هذا الاتجاه. لنتذكر أيضا جي دي فانس في عدة مناسبات نائب الرئيس الأمريكي قال أنه يجب تحقيق في هذا الأمر، بعد أن راجت في الولايات المتحدة الكثير من الشائعات خاصة في الأوساط اليمينية المقربة من ماغا حركة الرئيس ترامب وفي الصحافة الصفراء بأنها ربما تزوجت أو تحايلت على القانون الأمريكي للحصول على الإقامة وثم بعدها الجنسية. هناك مخاوف وشكوك لدى الجمهوريين في حقيقة وضعها القانوني من حيث الهجرة والإقامة والحصول على الجنسية. ولكن هناك تاريخ واضح أيضا لعلاقة إلهان عمر بالرئيس ترامب والجمهوريين. رئيس ترامب في عدة مناسبات هاجمها وبقوة، هاجم أيضا وبشدة الجالية الصومالية التي تنتمي إليها، وجي دي فانس أيضا نائب رئيس أثناء الحملة الانتخابية كثير من الانتقادات الشديدة والحملات ضدها في 2003 مثلا، وهي عضوة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، صوت زملاؤها في المجلس بإقصائها من المجلس لأن لها كما يقولون مواقف معارضة ومضادة ومتشددة ضد الإسرائيليين. ورأينا العديد حقيقة، هناك تاريخ طويل من الهجمات والحملات الجمهورية ضد شخصها وأصولها العرقية إلى آخره. الآن تقول عمر في منصة إكس قبل قليل فقط إنها بخير، والرئيس ترامب يستهدفها كما تقول منذ 10 سنوات بالأكاذيب لا أساس لها من الصحة بهدف تشويه سمعتها فقط.
1: ناصر الحسيني مراسلنا من واشنطن. نترككم الآن مشاهدينا مع برنامج نقاش الساعة، الليلة يقدمه لكم حسن جمول.

مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. من يدفع نحو استئناف التصعيد العسكري، إيران أم الولايات المتحدة؟ ومن يستفيد منه إن حدث في الوقت الراهن؟ لا ينفصل السؤال عن التقارير المتواترة عن سعي إيران لاستعادة قدرتها على إغلاق مضيق هرمز باستهداف الناقلات التي تمر عبر الممر الجنوبي، بينما تكرر

0: لهذا الدور أم أنها تسعى للاستحواذ على مزيد من الأوراق؟ ولماذا يغيب الحديث عن إنشاء آلية للدفاع المشترك تواجه التحديات المتزايدة للأمن القومي العربي والخليجي؟ ولندن إذ توجه إصبع الاتهام إلى الحرس الثوري الإيراني وتحظى بتأييد 29 دولة، فهل هي بداية اصطفاف أوروبي مع أمريكا ضد إيران؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستديو. الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، الدكتور مهند سلوم الخبير بشؤون الأمن الدولي والدفاع، ومعنا أيضا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ تسوية الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. ومرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء. وسأبدأ مباشرة معك دكتور لقاء مكي بالاتصال بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي والعرض الإيراني تقديم المساعدة لحل الأزمة بين السعودية واليمن كما قال عرقجي، هل تصلح طهران للوساطة؟
1: مبدئيا أي وساطة تأتي يعني راون يوم حازة، لكن أعتقد أنه الأمر يتعلق بالتقدير السعودي للموضوع، بمعنى أنه إذا كانت الوساطة مفيدة فلما لا، إن كانت تقدم حلا شاملا لليمن ينهي سيطرة الحوثي على اليمن كقوة مهيمنة لا تقبل بالآخر، ويعيد الأمور إلى نصابها في اليمن من خلال مخرجات الحوار الوطني التي أقرت عام 13 أو اتفاق الشراكة اللي في عام 2014، حين ذاك لا بأس، السعودية تقبل واليمنيين يقبلون وحتى الحوثي لن يخسر، بالعكس سيربح وجود شراكة شرعية.
0: نعم.
1: لكن إن كان هناك مجرد هدنة على أن يبقى كل في مكانه مقابل أن لا يقوم الحوثي بقصف السعودية فهذا يسمى ابتزاز، وهو ما يريد الحوثي، ابتزاز أن نقصف ثم أن أقول لك من خلال وسيط أيا كان إيران أو سواها سأتوقف عن قصفك مقابل أن لا تشارك في الحرب، وأن تتوقف الحرب أنت وبقية القوات اليمنية يعني عند هذه الحدود. هذا لن يكون عملنا شيء، يعني بالنهاية الحوثي سيكون قد أخذ أرض واستقر فيها، والقوات الحكومية والسعودية رضيت بما حصل، وهو اعتراف ليس فقط بالشر بما وصل إليه بل بشرعيته لأنه تم الاتفاق معه.
0: طيب. سيد ساري، من أي موقع تطرح إيران نفسها كوسيط هنا؟
2: السيد حسن، بالنسبة للطرح الإيراني الموجود دائما يطلب من إيران عادة بأن تستخدم أوراقها ولو من خلال ارتباطها مع الجهة الموجودة بالأراضي اليمنية. ارتباط إيران مع الجهة الحوثية ارتباط حقيقة مبني على الاحترام وليس على الإملاء على الطرف الحوثي. من الجانب المملكة العربية السعودية ما حصل لديها حقيقة، لدي أنا شخصيا سوء فهم ما بين مملكة لديها قيادة حكيمة يقودها الأمير محمد ومتوجة بحكمة الملك، حقيقة قدمت في الماضي خطوات جميلة إيجابية وقوية بالنسبة للأراضي ولممتلكات المملكة السعودية، لكن تقدم في المجال الثقافي في المجال الاجتماعي وفي سائر المجالات، أما على الجانب الأمني عليها أن تبني مصالحها، هذا احتقادي ليس إملاء، عليها أن تبني وهي تحتوي الموقف اليمني بجميع مكوناته وليس مكون واحد أو اثنين.
0: لكن أنا سألتك عن إيران، يعني إيران تتهم الآن أنها هي وراء الحوثي،
2: ليس

0: وهي التي تدعمه، والمعركة معركة الحوثيين كانت بتوقيت إيراني هكذا يقول خصوم إيران. فبالتالي الآن تطرح إيران نفسها كوسيط على أي أساس وهي طرف برأي الآخرين؟
1: بالتأكيد لا، بل إنه جهات خارج المنطقة تريد جر المنطقة إلى ويلات أخرى، ولهذا السبب تستخدم هكذا أوراق لأن تجر المملكة إلى صراع دائم.
0: من هي الجهات؟
1: الجهات المعنية، الجهات التي ظروف المنطقة تريد أن تكون متوترة دائما، وهي معروفة كما رأينا سابقا عندما حصل التوتر ما بين العراق والكويت والولايات المتحدة، هي من سببت الزج بهذا الأمر و بداية الخلاف بين الدولتين. نعم. حقيقة، وهي التي احترفت بهذا الأمر وليس طيب. نحن
0: سيد كونستانتين، الولايات المتحدة المسؤولة.
2: لقد وفرت إيران السلاح والتمويل والمستشارين العسكريين ميدانيا إلى الحوثيين. توقيت اشتعال الوضع كان بطلب إيراني، طبعا مع الضغط الإيراني، وبالتالي اقتراح أن من أشعل النار يجب أن يكون أول من يقف في الواجهة لإطفائه هو أمر جنوني سخيف. حين نسمع الحديث عن جهات أخرى من خارج منطقة يريدون أشعال المنطقة، لنعود 4 أو 5 أشهر إلى الوراء، حين استضافت الولايات المتحدة كل من لبنان وإسرائيل وتوصل إلى اتفاق سلام، وخرج يسلم على بعضهما وتحدث عن اتفاق سلام. من اعترض على ذلك؟ إيران وشريكها حزب الله قالوا لن إذا نلتزم بالاتفاق. إذا كان هناك طرف لا يريد إنهاء هذه الفوضى والنزاع فهي إيران والمجموعات التابعة لها، مع أنها تسميها حلفاء، وفعلت ذلك مع حماس وفي هذه السنة مع حزب الله، وهي تفعل ذلك مع الحوثيين.
0: دكتور فريحات.
3: حسن، على الأقل باعتقادي هناك 3 أسباب رئيسية دفعت بهذا التوجه الإيراني. أولا باعتقادي أن إيران لا تريد يمننة العلاقات السعودية الإيرانية. إيران تنظر إلى العلاقة مع المملكة العربية السعودية من منظور استراتيجي، يعني قد يحدث اشتباكات هنا وهناك، خصومة هنا وهناك، ولكنها لا تريد أن يكون هناك تحول استراتيجي في العلاقة ما بين إيران والمملكة العربية السعودية، لأنه هذا إن حدث هذا تحول كبير في المنطقة. وإيران لا أعتقد حسب فهمي للسياسة أنها معنية بذلك وتريد المحافظة على هذه الجانب الاستراتيجي من خلال مع المملكة العربية السعودية.
4: هذا يتعلق بطبيعة المبادرة يا دكتور.
3: طبعا لأهمية دور المملكة العربية السعودية وقبلها وإلى آخره. فلذلك أعتقد لا تريد إيران أن تنعكس الحرب هذه على العلاقات ما بين إيران والمملكة العربية. هذا واحد.
0: طيب قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية، هذا الخبر الذي نشاهده على الشاشة عطفا طبعا على صفارات الإنذار التي كانت قبل حوالي ساعة من الآن، المتحدث العسكري لأنصار الله الحوثيين يقول استهدفنا مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة، وفقا للمتحدث العسكري للحوثيين. تفضل.
3: فإذا إيران دعمت الحوثيين بشكل واضح وكبير وبتسليح إلى آخره، فهي تضع نفسها أيضا في صدام مع السعودية، ولا أعتقد أن هذا هو التوجه. لذلك جاء التحرك الإيراني، هذا السبب الأول. والمملكة العربية السعودية يعني تعاملت مع هذا التحرك وصار الاجتماع ما بين وزراء الخارجية. هذا واحد. اثنين، في قضية الحرب الكبرى اللي بتخوضها إيران، أعتقد الورقة الحوثية أو الورقة اليمنية يعني هي سلاح ذو حدين بالنسبة إلى إيران. أنا طرحت في السابق موضوع يعني جدل في هذا الجانب، إنه إيران لم تستفد من هذه الورقة حتى الآن.
0: نعم.
3: يعني لم يغلق مضيق باب المندب. السعودية بقت اللي هي تضخ البترول كما هو يعني قبل هذه الحرب وإلى آخره، فلا يوجد هناك فوائد مباشرة. هلا لاحقا قد يكون، بس حتى الآن أنا لا أرى أنه هناك إيران حصدت فوائد مباشرة من موضوع دور الحوثيين في اليمن. ليه؟ مصلحة أو لدعمها في موضوع الحرب مع أمريكا في هرمز.
0: نعم.
3: في هذا وحتى باب المندب لم يشكل بديل لهرمز. هذا فلذلك أعتقد أن إيران أيضا تريد من خلال هذا التحرك سبب ثالث إنه المحافظة على نوع من النفوذ للحوثيين حلفائها في اليمن من خلال تسوية دبلوماسية راقية بإمكان الحوثيين أن يسيطروا على النفوذ الموجود. فهي إيران تكسب على عدة جبهات من هذا الموضوع. وكما ذكرنا بالسابق أن الوسيط المنحاز هو لديه جانب نفوذ أكبر في بعض الصراعات من الوسيط المحايد.
0: دكتور مهند، طيب لن تستفد إيران بعد.
5: أنا أختلف مع قراءة زميلي الدكتور إبراهيم. إيران أرادت أن تحجم المملكة العربية السعودية. هذه ليست أول مبادرة من إيران أو هجوم من إيران، اعتداء من إيران على المملكة. نتذكر كيف حركت ميليشياتها في العراق لاستهداف الخط، يعني أرامكو وكذلك خط شرق غرب، وردت المملكة برد قوي جدا بحيث قتلت قادة من الحرس الثوري في داخل العراق وتم تشييعهم لاحقا في داخل إيران، وهذا باعتراف يعني أطراف متعددة داخل إيران وفي العراق. المرة الثانية الآن الموضوع الحوثي، هي تريد أن تحجم المملكة بحيث تخرجها كفاعل قوي في المنطقة، تخرجها من المعادلة تماما من حيث تحريك الحوثي. الحوثي ليس لا يهدد الآن باب المندب، وذهب للتفاهم مع الأمريكان. إذن هدفها الوحيد هو الاعتداء على المملكة وتحجيمها وضربها.
0: لكن هي تطرح نفسها وسيط اليوم.
5: لماذا تطرح نفسها؟ لأنها تريد أن تقول للمملكة بعد أن تعرضت المملكة للضرب والقصف ومطاراتها تعرضت للضرب وصورتها كهب كمركز مستقر في المنطقة وقبيل يعني مؤتمرات مهمة تتعلق بالاقتصاد، مشاريع المملكة المليارية في قرب البحر الأحمر، وتقدم نفسها أيضا على يعني وجهة سياحية مقبلة. كل هذا تعتقد إيران أنه ضرب بسبب ضرب المطارات، وأنها تأتي لإنقاذ الموقف. تقول طيب بعد ما تعرضتم للضرب يمكن أن نجد لكم مخرجا، وهذا يظهر المملكة على أنها ضعيفة. لهذا المملكة رفضت هذا يعني هذه المبادرة، وكذلك المملكة مستمرة بدعم القوات الأمنية على الأرض.
0: نعم.
5: وهنالك حشد دولي يمكن أن نتحدث عنه لاحقا، لكن هنالك حشد دولي واضح جدا، يعني لا يمكن أن نتجاهل.
0: كأنه إيران يعني تريد أن تستبق هذا الحشد.
5: تستبق يعني هذا الحشد، وكذلك تريد أن تقول للمملكة أخرج من المعادلة، دعينا نتفاهم مع المجتمع الدولي.
3: بشكل سريع، يعني لا أعتقد دكتور مهند أن المملكة يعني ستنقاد لهذه المسألة إنه نعم جاي إنه تنقذني اللي بعد اللقاء. الأمور يعني المملكة العربية السعودية دورها أكبر من ذلك بكثير. هذا واحد. اثنين، أنا ميزت في العلاقة ما بين إيران بالنسبة للمملكة العربية السعودية من ناحية المنظور الاستراتيجي وليس على المدى القريب. المدى القريب يعني في هناك مناوشات نعم في قضية الضرب خط شرق غرب وإلى آخره، ولكن أنا أكدت أنه هل استراتيجيا إيران معنية بخسارة السعودية؟ أنا أستطيع أن أقول لا، إيران ليست معنية بخسارة المملكة العربية السعودية استراتيجيا، لأنه هذا سيكلف إيران كثير.
4: هذا اعتقادك.
3: خسارة اعتقاد إيران. قد أكون مخطئ، ولكن لا أعتقد أنه
4: حسنية. حسنية
3: كبيرة لإيران. لا لا لا، نحن ليس بهذا
4: التصور عن إيران، يعني نابع من فكر معروف، يعني من
3: خلفيات. كلاعب استراتيجي في المنطقة هذه خسارة كبيرة.
6: نيتك طيبة جدا.
3: لا لا لا، العلاقة ليس بنيات، واعتقد أن إيران إذا كانت تعمل على خسارة السعودية استراتيجيا تكون تفتقد إلى القواعد الأساسية
6: إذا سمعت لي. ممكن أول شيء مو عيب أن يكون وليس نية شيء زي إنما الأعمال بالنيات، لكن أنا أعتقد بأن إيران إذا سمعت لي أستاذ حسن واضح أنه السعي الإيراني واضح وحثيث إلى توسيع جغرافي. هي أعلنت أنها ستوسع، وأنا أعتقد ما تقوم به من خلال وكيلها الحوثي هو تحذير لدول المنطقة بأنه إذا تم ضرب إيران سيكون الرد مدمرا وأكثر من استهداف هذه المطارات التي تشهدها المملكة العربية السعودية، والآتي أعظم على دول المنطقة كلها. لأن السؤال الآن لماذا يجب أن نختزل القضية الأمنية اليمنية بمقاربة بين المملكة العربية السعودية وإيران؟ هناك الحكومة اليمنية الشرعية. لماذا يرفض الحوثي أو ميليشيا الحوثي أن يتكلم أو يتحدث عن الحكومة الشرعية اليمنية؟ لماذا يريد أن يجعل هذه المفاوضات مع المملكة العربية السعودية بشكل مباشر؟ الأمر الثاني، ما تقول إيران عن خارطة الطريق أو تدعي بأن لديها مبادرة، ما هو كانت مبادرة 2023، من الذي أجهض هذه المبادرة؟ من الذي أصر بالرغم من موافقة المملكة العربية السعودية على فتح المطارات وربط مطار صنعاء بمطار الأردن؟ عمان.
0: نعم.
6: وكان هناك اتفاقا أسقط من قبل الحوثي. لماذا أصر الحوثي أن يجعل الرواتب أو قضية الرواتب في خارطة الطريق الأولى أن تكون على كشوفاتهم وليس على كشوفات الحكومة اليمنية؟ هذا الإصرار، لا تقول لي أن إيران، يعني هذه الصواريخ البالستية الفرد صوتية

0: التي استطاعت ان تصل الى الرياض هذه صناعه حوثيه؟ يعني لا يمكن قبول ذلك
1: فقط. يعني قبل ما اسمع الدكتور محجوب، يعني ما الهدف من طرح ايران نفسها كوسيط برايك؟
0: انا اعتقد هني الكلام، هل الان ايران اذا كان قد يكون هناك فرق بين رغبه ايران بان تكون يعني تخفض التصعيد في اليمن وقدرتها الفعليه على ضمان التزام الحوثيين، هي بين شارده وارده، تقول انا ليس لدي حتى سيد علي قبل
2: اسمحني بس تثبيت انتصار الحوثيين وتقدمهم في المكان
0: تمام،
2: تثبيته زائد منحهم الشرعيه من قبل السعوديه نفسها
0: تمام، هذا ما تسعى له. اذا هو تحييد او تجنيب ان يكون هناك حكومه اسمعني لا دكتور باي، ايران لا تريد ان تكون هناك حكومه شرعيه يمنيه، هذا الكلام تريد ان تثبت هذا الامر، وبالتالي لا يمكن اختزال هذا التفاهم كسعودي ايراني.
3: حسن، احنا يجب ان نتساءل ما الذي زج باليمن في اتون هذه الحرب؟ هي تصريحات عندما بدا بها علي ولايتي في شهر ابريل عن أن مسألة إغلاق المضائق ستذهب إلى باب المندب، وعندما يتحدث علي ولايتي وزير الخارجية السابق والمستشار العسكري المرشد السابق والحالي عن هذا الأمر، ما معنى ذلك؟ يعني ما الذي يجعل ذراع إيران واصل باب المندب غير شبكة علاقتها مع الحوثيين؟ إذن الرسالة كانت واضحة منذ أبريل أن الإيرانيين يريدوا أن يكون لهم منفذا على باب المندب، هذه الرسالة من هو يعني ما هو العنوان الذي استصل له الرسالة؟ هو السعودية بشكل أساسي. لماذا؟ لأنه ببساطة من الذي يستخدم في ظل هذه الحرب باب المندب أكثر؟ عفواً باب المندب أكثر، المملكة العربية السعودية، شرق غرب والنفط كله يعبر عن طريق باب المندب، وبالتالي عملياً كل البدائر التي حاولت تخلقها السعودية هي عن طريق باب المندب، وبالتالي هذا يجب أن يجعلنا نؤسس لفكرة أساسية، ما الذي تريد إيران أصلاً من الانخراط في الوساطة؟ أولاً هذه ليس جديداً أن تنخرط دولة منخرطة في حرب في وساطة في صراع آخر. روسيا الآن تحاول التوسط فيما أو لعب دور الوساطة في الحرب الإيرانية الأمريكية، لكن لماذا؟ لأن الكل يريد تثبيت نقاط معينة في مصالحه في الحرب. ما الذي تريد إيران؟ إيران تريد قضية، أولا تريد أن تقول أن شبكة علاقتها الإقليمية مع الحوثي لم تنتهي وأن كل المساومات على هذا، وهنا عودة لمذكرة التفاهم، أن لا أحد يستطيع أن ينهي، وبالتالي هي تعطي المبرر لنفسها، بما أن الرئيس الأمريكي تحدث مع الحوثيين وقال لهم لا ووعدوا أنهم لن يغلقوا باب المندب، فلماذا أنا كإيران لا أطرح نفسي كوسيط بين إيران بين السعودية والحوثي؟ يعني الرئيس الأمريكي بطريقة غير مباشرة يعطي شرعية للإيرانيين في تعاملهم مع الحوثيين بما فعله. الأمر الثاني، هم يريدوا أيضا أن يقولوا للمملكة العربية السعودية بأن هذا الدور الإقليمي الذي يتحدث الجميع عن إضعافه أو تحميشه أو تقليل دوره لن يتراجع، على العكس هو سيزداد. وأحد نقاط تعريف النصر بالنسبة لإيران في هذه الحرب هو أن دورها الإقليمي لن يتراجع، هذا تعريف مهم للنصر في إيران، وبالتالي هو تراجع في سوريا بشكل قطعي.
1: يعني أنت توافق على الرؤية اللي طرحها الدكتور مهند والدكتور لقاء، أنه الهدف تثبيت نصر الحوثيين وتحجيم أو محاولة تحجيم المملكة العربية السعودية؟
3: على الأقل خلينا نقول تحجيم الدور السعودي في اليمن، بحيث أنه كل المشروع الذي تقوده المملكة العربية السعودية في فكرة الحكومة الشرعية وأنه هذه الحكومة معترف بها وبحاجة للاستقرار يجب تحجيمه، والبوابة الأساسية بالنسبة لإيران هو فقط الحوثي، وهذا أحد عوامل الضعف بالفكرة الإيرانية كلها.
0: بكلمة لو سمحت الأستاذ حسن، هي تريد، أنا أعتقد إيران لا تريد تحجيم الدور السعودي فقط، هي تريد تأكيد واعتراف دولي بدورها في المضيقين، في سيطرتها على هرمز وكذلك باب المندب.
4: يعني حسن، عندما تطرح إيران دورها كوسيط، هذا منسجم تماما مع دبلوماسية إيرانية أو سياسة إيرانية. يعني أنا أحاول منذ الصباح أن أوصف هذه الدبلوماسية، قد يكون التسمية الأنسب لها دبلوماسية الانفصام أو دبلوماسية الاستخفاف. بأي معنى؟ بمعنى أن في اليمن جماعة الحوثي مدعومة ومؤتمرة إلى حد كبير من إيران، وهي تقوم بالهجمات والاعتداءات على السعودية، وإيران تطرح نفسها وسيط. خط النفط شرق غرب في السعودية يتم ضربه من ميليشيات مدعومة إيرانيا في العراق، وتتهم إيران وتطرح إيران نفسها أنها تريد المشاركة في لجنة التحقيق. الآن في بريطانيا هناك اتهامات للحرس الثوري بالوقوف وراء تخطيط لهجوم على قاعدة بريطانية، وإيران تطرح نفسها أنها مساندة ومشاركة في لجنة التحقيق. هذا ليس ما تطرحه بعيد عن توجه الإيراني، هذه دبلوماسية إيرانية.

0: معينة. واليوم أمين عام مجلس الأمن القومي، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، ماذا يقول؟ يقول أن مضيق هرمز مياه إقليمية إيرانية، وإدارة هذه المياه وهذا المضيق هو من أجل تحقيق السلام مع دول المنطقة. يعني أكمل المشهد بهذا التصريح، أن السيطرة على المضيق هو من أجل تحقيق السلام. هذه هي الدبلوماسية الإيرانية. يعني ليس غريبا أن تطرح نفسها وسيط في الملف اليمن. يعني ولكن الإشكالية الأساسية بالنسبة لإيران، يعني تفضل الدكتور إبراهيم، إذا كان هناك فعلا حرص في الحفاظ على جانب استراتيجي مع المملكة العربية السعودية وأن تمارس دور الوسيط المنحاز، يجب أولا أن تطلب وقف الهجمات على المملكة العربية السعودية وأن تذهب إلى الوساطة وليس قبل.
1: سيد ساري،
2: نعم،
1: يعني دور في انفصام وفي استخفاف.
2: أنا بالحقيقة بالنسبة لها هي ما تخرج عن حالتين، إما نظرة إيران بالنسبة للموضوع نظرة نحتورها إما إيجابية وإما سلبية، ما تخرج من هاي من هذين الحالتين الموجودة. لو افترضنا سلبية، لأن سابقا عندما إيران ساعدت بتخفيف التوتر في نفس المكان وبمواقف حساسة جدا، والحوثيين هم مع إسرائيل كان لديهم صدام ولمساندة القضية الفلسطينية طبعا، وهي مؤتمة من قبل الشعب العربي والشعب الإسلامي بأكمله. الصراع مع الولايات المتحدة أيضا ليس بدور كبير، ولكن حاولت أن تساعد إلى حد ما في كإنزال أو حدة التوتر تغليلها. طيب، حاولت في ذاك المكان. لهذا السبب حاليا أيضا هي عندما تطرح شعار وتقول دعونا أن نحسم أو تسوية بعض الملفات الأمنية، لا، جميع الملفات الأمنية بيننا ونحن نستطيع كجيران أن نحسم هذه الملفات، بدلا من ما يأتي الآخر من خارج المنطقة ويساعدنا لحسم المواقف الموجودة. لهذا السبب إيران حاولت أن ترسل رسالة عبر وزير خارجيتها إلى وزير الخارجية السعودي بالنسبة للموقف الموجود وتطرح المبادرة. هكذا
3: ما هي المبادرة سيد علي؟ ما هي المبادرة اللي تطرحها؟
2: المساعدة في التوتر الموجود الغائم ما بين الحوثي والمملكة العربية السعودية.
3: هل لها كلمة على الحوثي إيران؟ هل تستطيع إيران أن تضمن عدم التصعيد من قبل الحوثيين؟
2: تسمح لي أكمل؟
3: أنا أسألك كونك إيراني، هل تملك إيران، النظام الإيراني هل يملك الكلمة العليا لأن يقول للحوثيين؟
2: ليس الكلمة العليا والإملاء. طيب، هناك فارق ما بين الكلمة العليا والإملاء على الحوثي وما بين الطرف الموجود الحوثي وعلاقاته وسفارته في طهران ووجود الاحترام المتبادل والرسائل المتبادلة دائما والدعم التي يعني أتى على الجهات المقاومة في سبيل التحييد أقلها.
3: طيب، ضرب المطارات وسقوط المدنيين والذين لا ذنب لهم من مختلف الجنسيات، ألم يحرك هذا الدور الإيراني؟
2: أنا معك.
3: يعني ما هي المبادرة؟ ما قلت لي، ما جاوبت. شنو
4: المبادرة؟ عندك معلومات عنها؟
2: المبادرة الإيرانية هي تستطيع تقول للجهة في المملكة العربية السعودية إنه اتركوها، إذا حبيتم أنا أن أكون وسيطة بينكم وبين الحوثيين من خلال استخدام علاقاتي معهم.
4: تفضل. في نقاط معينة ولا؟
2: في نقاط معينة ما بين اللي تأتي أنت لما تجي مسبقا أن تحكم على الحوثي بالمحو الكامل.
3: من قال ذلك؟ المملكة متمسكة بالحل الأممي وقرارات مجلس الأمن والتسوية الداخلية في اليمن، كل هذه
2: احترام شديد لوجهة رايك.
3: مو رأي، هذا رأي معلن.
2: المملكة أحيانا ما، أنا أشرت لك في مواقف عدة هي استطاعت أن تنجز، ولكن في هذا الموقف بالذات هي إلى حد كبير انحازت إلى جهات في داخل اليمن وجعلت اليمن مقسما ما بين هذا اليمني وهذا اليمني، النظرة مختلفة تجاه الحوثيين.
1: فقط لأنه بنقطة
5: بشكل سريع بشكل سريع، اول شيء يعني بس بشكل سريع نقاط، يعني الزملاء تحدوا عن المحافظه على النصر الحوثيين، الحوثيين مش منتصرين، الحوثيين يقصروا خسروا المخا وميون والهذا، فاي نصر نتحدث عنه؟ هلا انا قلت انه المحافظه على نفوذ الحوثيين وليس نصر الحوثيين،
3: القدره على التهديد،
5: وهناك فرق كبير. هذا واحد. اثنين، في قضيه يا جماعه، في قضيه العلاقه مع السعوديه، إيران إذا دخلت السعودية بشكل استراتيجي في الحرب، هذا سيقلب الموازين في المنطقة، الموازين القوى العسكرية في المنطقة. وإيران يعني من الجهل السياسي الكبير أنه تدفع باتجاه أن السعودية تدخل الحرب. من هيك ميزنا ما بين الجانب المدى القصير اللي بدها أنه في إمدادات النفط،
3: يعني إيران تدفع المملكة إلى المساعدة في تسوية،
5: ولكن ليس لدفع المملكة باتجاه استراتيجي أن تغير موقفها وتدخل الحرب،
3: تدفعها إلى تسوية.
5: النقطة الثالثة بس بشكل أساسي، بشكل أخير، النقطة الثالثة أنه إذا استعرت هذه الحرب، هذا ستكون أيضا في عبء على إيران أنها تدعم الجبهة هاي، وهي بهذا الوقت ليس بموقع أن تدعم الجبهة. وأنا أتحدث من واقع المصلحة فقط وليس محاكمة النية.
4: دكتور إبراهيم، هذه ليست إيران رفسنجاني، هذه إيران الحرس، هذه إيران الحرس الثوري،
5: تحليل مصلحة، وليس
4: حتى لو هاي إيران الحرس الثوري، فقط واحد يعمل أبديتنج للرؤية. إيران رفسنجاني نعم عملت قد اتفاقيات مهمة مع السعودية وكان مختلف.
5: دكتور
4: رفسنجاني يفكر بطريقة براغماتية، رجل سياسي. إحنا نتكلم على إيران الآن، التي الآن أسلوبها الوحيد هو الضرب والقوة والعنف، ليس هناك شيء آخر.
5: بس تفتح جبهة جديدة عليها،
4: نعم، تفتح على الجميع
5: وتحول السعودية.
4: وقل لك الدكتور اللي ضربوا هذا شرق أصلاً، مو العراقي، التحقيق العراقي يقول من إيران جاءوا إيرانيين أصلاً، هذا التحقيق الرسمي.
3: أو ضربوا من الحدود.
5: إمدادات النفط مزبوط.
4: لا لا، هذه
3: المملكة العربية السعودية قدر الإمكان حاولت أن تتجنب المواجهة مع إيران، ولا تريد أن تدخل في هذه الحرب. واعتقد موقف المملكة وجميع دول الخليج منذ بدأ هذه الحرب على إيران واضح جداً. المشكلة أين؟ المشكلة أن إيران نفسها لا تريد السلام. يعني أول اعتداء على البقيق والخريس في 2019 في شهر 5، الضربة الأولى خرجت من العراق للاستمكان، والضربة الثانية في شهر 9 بنفس اليوم ضربت المخازن بطريقة دقيقة.
5: عفوا،
3: لا لا لا لا، عفوا،
5: شو أولويات؟
3: تكلمت، عفوا دكتور، تكلمت عن المدى الاستراتيجي، أن إيران لا تريد أن تخسر المملكة. ماذا تفعل أكثر لتخسر المملكة؟ يعني تستهدف يعني بيضة الميزان، يعني أهم قاعدة استراتيجية بالنسبة لها الاقتصاد هي أرامكو، تستهدف المطارات عبر الحوثي، تستهدف يعني المملكة من خلال إهانتها، يعني تحاول الاعتداء على المملكة بأن المملكة لم تستطع أن ترد علينا، والمملكة بصبرها الاستراتيجي بحكمتها حاولت أن تتجنب المواجهة مع إيران، لكن إيران تستفز وتستفز وسوف يترد.
4: بس هذه ملاحظة، تدري السعودية في العراق مثلا سياستها لم ابدا، بالعكس كان يؤخذ عليها احيانا انها لا تؤيد اي طرف على اساس طائفي، استقبلت من كل الزعماء العراقيين مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم، لم تستقبل اي زعيم اخر من الزعماء الدينيين من الطوائف الاخرى، لذلك حاولت ان لا تصطدم مع الايرانيين في العراق.
1: طيب،
4: وهذه مسألة كان يجب أن تحسب لهم.
1: بس فقط أود الإشارة، لأنه تم الحديث كثيرا ما الذي تطرحه إيران. بحسب تصريح الخارجية الإيرانية بعد طبعا طلعت عليه، تقول صراع اليمن كان يجب حله في وقت أبكر بكثير من خلال تنفيذ خارطة الطريق وندعو إلى تسوية عبر الحوار. هذا ما تطرحه إيران، هذا واقعي الآن؟
6: الحوار في ظرف غير الحالي، نعم، الظرف الحالي في أزمتين حقيقتين، إنه إيران لا زالت تتبع أسلوب رفع التكلفة، وهذه الحرب الموجودة الآن في اليمن هي ضمن استراتيجية رفع التكلفة، سواء كان على الجوار اليمني أو على العالم، وبالتالي يجب أن لا ننسى هذا. أنا أتفق، يعني التحليل اللي تفضل فيه دكتور إبراهيم في جانبه نعم منطقي، لكن سلوك السياسي لإيران في تعاملها في السنوات الأخيرة، هي لا تتعامل من منطلق أنه أن تخسر وأن تضعف حلفائها، حلفائها لهم الأولوية على حساب الدول. يعني أنت إذا نظرت إلى تاريخ علاقاتها 47 سنة الماضية، هي خسرت علاقات مع دول على حساب الحلفاء، وبالتالي هنا يأتي هنا أن علاقتها مع الحوثيين نعم يمكن أن تضعف علاقتها مع السعودية، لأنها الآن اللحظة التاريخية التي خسرت فيها سوريا وضعف فيها حزب الله ويحاصر فيها الميليشيات أو الجماعات المسلحة في العراق،
5: إذا كان عليها الاختيار وهي تحاول أن توفق ما بين الطرفين لذلك حتى لا تخسر.
6: لا هي القضية ليست أنها تخسر، هي القضية أن الظرف لا يخدمها إلا أن تسير في اتجاه واحد وهو أن تخدم مصالح أنصار الله الحوثيين. ولذلك تتحدث عن الحوار، الحوار في أي سياق؟ الحوار لو كانت الظرف السياسي غير هذه الحرب، هذه الحرب خلقت ظروفا سياسية جديدة في اليمن. الحكومة الشرعية سيطرت على أراضي أكثر، أصبحت الوضع السياسي أفضل، ليس الوضع الذي كانت عليه الحديث عن المفاوضات والحوار
1: الداخلي. سيتم كونستانتين، إيران تقصف مضيق هرم، أو بالأحرى تقصف الناقلات العملاقة، ناقلات النفط في مضيق هرمز هذه المرة وبشكل أشد، وهي تلاحق وتضرب السفن التي تطفئ نظام التتبع الملاحي في المضيق، والولايات المتحدة لا تحرك ساكنا. هل هذه استراتيجية جديدة؟
7: لا أعلم أنها استراتيجية جديدة. أعتقد أن إيران تعيد تأكيد نفس الشيء الذي رأيناه بغض النظر عما يقال. حتى خلال وقف إطلاق النار في اليوم 35، حتى مع مذكرة التفاهم قرب اليوم 100، ادعوا أنهم سوف يبدأون بنزع الألغام من المضيق وبأنهم سيوفرون حركة مرور آمنة للسفن، لكنهم استمروا بضرب السفن التجارية المدنية غير المسلحة. إذن لم يتغير شيء هنا، فعلوا ذلك باستمرار، ليست استراتيجية جديدة.
1: أنا أسأل استراتيجية جديدة للولايات المتحدة ليس لإيران، بمعنى أن الولايات المتحدة كانت ترد سابقا وكانت تقصف الجزر وكانت تقصف المناطق الساحلية، الآن إيران تصعد والولايات المتحدة لا تفعل شيئا. سؤالي استراتيجية أمريكية ولا أسأل عن الاستراتيجية الإيرانية.
7: لا أعتقد أن هذا جديد، ولكن ما رأيناه هو أن رئيس ترامب يقول أنه لا ينوي تحريك المزيد من الأنشطة العسكرية قبل الانتخابات النصفية، لأن 330 مليون أمريكي لا يفرقون بين دول مختلفة أو الأسباب المختلفة لأي أنشطة عسكرية في المنطقة. سنراه يحصل ذلك، ربما ليس عدم حركة تامة ولكنها مقلصة من الآن وحتى 3 نوفمبر، هذا هو السبب الوحيد. كذلك أعتقد أننا سنرى إذا لم يكن هناك مسار واضح باتجاه حل لهذه المسألة، أعتقد أننا سنرى نشاطا عسكريا كبيرا بعد 3 نوفمبر. الرئيس ترامب لن تكون الانتخابات تهمه، ستكون الانتخابات لحزبه، وبالتالي لا تأثير لما يقوم به، لأن الدستور يمنحه هذه المساحة.
1: إذا كانت لا تؤثر على الانتخابات، لماذا ينتظر لما بعد الانتخابات كي يقوم بعمل عسكري؟
7: لا، ما أقوله أنها قد تؤثر على الانتخابات، ولكن بعد أن تنتهي الانتخابات، بعد ساعة من إقفال صناديق الاقتراع ونهاية الانتخابات، أمامه 2 سنة و3 أشهر في عهدته لا يسأل فيها في صناديق الاقتراع خلال هذه الفترة. ولهذا السبب بالتحديد، سواء كان مخطئا أو محقا، سوف يشعر بحرية أكبر ليتحرك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والجيش الأمريكي، وسنرى هذا التصحيح.
5: هذا على اعتبار أنه لم يخسر الكونغرس يا سيد تيم، ولكن إذا خسر الكونغرس
7: لا علاقة بذلك، لأن الكونغرس لا يتحكم بالجيش الأمريكي، هو يتحكم بالتمويل وليس بقرارات الجيش. الرئيس يقرر.
5: سمعناك، لأنه إذا خسر الكونغرس بده ميزانية جديدة، وإذا الديمقراطيين مسيطرين على الكونغرس ما فيش ميزانية تمشي اللي هو في هذا الموضوع، فإذا راح يمسكوه في الميزانية إذا الديمقراطيين مسيطرين على الكونغرس. And you know this very well من هاي الزاوية. 2، هذا محلش مشكلة الذخيرة اللي وزير الدفاع بتاعه اللي وقعوا فيها بالوقعة الحرب وهو ما فيش ذخيرة كافية ما فيش فكيف بده يصعد عسكريا وهو ما عندوش أسلحة دفاعية صواريخ الثاد أنت بتعرف قديش بقى منها وصواريخ الباتريوت قديش بقى منها فهذا أيضا الانتخابات اللي هو الثالث من نوفمبر لن يحل لا مشكلة الميزانية ولا مشكلة الصواريخ الدفاعية
7: لو سمحتم فيما يتعلق بهذه الوقائع أولا الرئيس الأمريكي بموجب الدستور هو الذي يتحكم بقرارات الجيش

0: وكيفية استخدامه. الكونغرس يمكنه أن يحاول من خلال الميزانية أن يؤثر عليه، ولكن الميزانية التالية تبدأ في أكتوبر المقبل. إذن فكرة أن المجلس النواب إذا كان مسيطرا عليه من قبل الديمقراطيين أنه يوقف الرئيس هذا غير صحيح. والشعب الأمريكي لن يقف أمام تخفيض الميزانية.
1: ملاحظة واحدة، سؤالك كان مهم حقيقة لأنه هذا مطروح حتى بالصحافة الأمريكية. ملاحظة أنه الولايات المتحدة منذ مدة، مش الآن، هي بدأت لا تضرب سفينة بسفينة، ولم تعد تضرب الموانئ الإيرانية كما فعلت في مراحل سابقة في البدايات. والبعض المحللين كان يعتقدون أنه هذا الأمر يعود إلى تجميع القوة لهذه المرحلة، بمعنى أنه إيران أو الولايات المتحدة الآن لا تقوم بردود فعل مباشرة، ولا تستنزف طاقتها، حتى الآن مع السعودية لا تحارب مع الحوثي، تقدم استشارات، تقدم معلومات، لكن لا تستنزف القوة والطاقة والقدرات كلها مهيئتها وتجمعها
2: للمعركة الكبرى،
1: للمعركة التي قد تحصل بعد الانتخابات، قد تحصل، وعلى ما يبدو أنها ستحصل، ستحصل وبطريقة غير معروفة دياتها.
3: هنالك تحشيد دولي، هذا جزء من حملة عالمية واضحة لشيطنة إيران. يعني ما حدث الآن البريطانيين في موضوع إدانة
2: قاعدة فيرفورد،
3: طبعا مش ليس فقط الهجوم على القاعدة، أنهم جمعوا 29 دولة
1: طبعا
3: تدين وتؤكد أن إيران تقف وراء هذا الهجوم. فلاي دبي قبل ذلك، هنالك تحقيق في ألمانيا الآن على ضلوع إيران بهجمات بوتنشال إيرانية داخل ألمانيا. هذا جزء من حملة أكبر. بالمناسبة اعتداءات إيران على التجارة في مضيق هرمز وسكوت الولايات المتحدة، أنا حسب معلومات الولايات المتحدة قبل يومين استهدفت إحدى الناقلات الإيرانية التي قالت أنها خالفت
2: بس هذا في إطار الحصار، وليس في إطار الرد.
3: لأن الرئيس ترامب قال بالعلن، قال أنه لن يدخل في حرب مع إيران. إيران الآن إذا أردنا، لأن أعتقد سألت حضرتك أستاذ حسن أنه لماذا إيران هذه العدائية، لماذا تتجرأ إيران على أن تفعل كل هذا؟ إيران في وضع سيء جدا، هي تعرف أنها تريد مخرج من الوضع الحالي. وأنا هنا أتحدث عن إيران الدولة التي تريد أن تخرج من عنق الزجاجة. لا يمكن لأي دولة حتى لو كانت روسيا القوية أن تواجه العالم كله. الآن هنالك وكأنما الدول تجتمع، أوروبا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك إدانات عالمية، الدول التي كنا لا نتوقع مثل الدنمارك والسويد وغيرها.
4: دكتور مهند، بس هذا البيان صحيح، 29 مهم، هو رد للآن سياسي، لا يعني أن هناك ردا عسكريا أوروبيا قد نضج أو جهز على مثل هذه.
3: تعليقهم دكتور، وآسف على مقاطعة، تعليق هذه الدول في آخر، لو قرأت المكتوب الريد أوت، قالوا نطلب من إيران ألا تخطئ، أننا غير جادين ومتحدين لمواجهة إيران. طبعا هذه الجمل كانت واضحة جدا.
5: في متغيرين أساسيين يجب أن نأخذهم بعين الاعتبار. أولا، أوروبا والولايات المتحدة ليسوا على قلب الرجل الواحد، هنالك خلاف كبير في الوقت الذي يتحالف فيه ويتعاون بوتين مع الرئيس الأمريكي. الأوروبيون يفرضون 1600 عقوبة على روسيا، هذا الأمر بالتأكيد سينعكس على طبيعة علاقتهم وتحالفهم فيما يتعلق بإيران، وهذا الأمر تعرفه إيران جيدا وتلعب على هذه التناقضات كما لعبت عليها منذ عام 2003. هذه مسألة في غاية الأهمية تهم إيران جدا. المسألة الثانية أن الولايات المتحدة عمليا ما لم تستطع أن تغير واقع مضيق هرمز بكل الإجراءات. ما تفعل إيران الآن مع قرب الانتخابات تحاول أن تتحرش بالولايات المتحدة عسكريا لإجبارها على ارتكاب خطأ ما، بحيث لأنه جزء من تعريف إيران للنصر أن يخسر الرئيس الأمريكي. يعني هذا لا يمكن تجاهل هذا. يعني هذا شيء مكتوب ومتداول بالصحافة الإيرانية وفي النخبة السياسية. جزء من تعريف النصر أن يخسر الرئيس الأمريكي وحزبه. وبالتالي كلما اقترب موعد الانتخابات سيتم التحرش أكثر. سيتم تصفير خروج النفط من المضيق. وبالتالي هذا سيضاعف الضغوط الاقتصادية على الرئيس وسيجعل أمام تحديات كبيرة، خاصة إذا ما علمنا أنه كل اللي عمله مع الروس ما بيق في الأمريكيين 9 أيام أو 10 أيام، وبالتالي سيخلق مزيد من الضغوط على الرئيس الأمريكي. وهذا ما تريده إيران. تفكر الآن ما يسمى، أنا أسميها السياسة يوما بيوم، بمعنى آخر ما الذي تريده حتى الأسبوع القادم؟ ضغوط اقتصادية أكثر على الرئيس.
4: إذا سمعت لي، أنا أعتقد دكتور محجوب بالفعل يعني هناك حسابات سياسية معقدة لعدم الرد ما في شك، لكن موضوع التأثير على الانتخابات يبدو أنه يعني قد تأخر تماما. أنا بظني أنه قد يكون أيضا فهمي أنه الولايات المتحدة تريد أن تحافظ حتى اللحظة على التفاوض، لا تريد أن تخسر هذه الورقة بحرب واسعة أو بضرب واسع، ولذلك تركت إما لكي تحضر نفسها لضربة أوسع كما يقال أو يشاع، أو تريد أن تحافظ أيضا على مسلك الدبلوماسية أو حتى.
2: هي الولايات المتحدة بحاجة للتفاوض أم إيران؟
4: لا، الولايات المتحدة أيضا ضمن الضرب، لا تعتقد الطرفان في مأزق. لا، طالما أنك باستخدام العسكري إن كان استخدمت كل هذه القوة ولم تستطع أن تفرض حلا سياسيا، بالتأكيد أنت ما زلت في مأزق.
2: دكتور سليم،
6: يعني التصعيد الإيراني لا يمكن وصفه بالتصعيد الإيراني في مضيق هرمز، هو نفس السلوك الإيراني، ولكن هو النقطة الأساسية هو في صراع السردية الأمريكية والسردية الإيرانية، هل المضيق مقفل أو المضيق مغلق؟ هذه هي النقطة الأساسية، لأن هذه النقطة هي الورقة الإيرانية والتي حاولت أو عملت الولايات المتحدة لسحب هذه الورقة وتصفير القيمة الأساسية لهذه الورقة في الفترة الماضية. إيران تحاول إعادة قيمة هذه الورقة، خاصة من الحرص على تظهير الهجمات الإيرانية أو الاعتداءات الإيرانية على
2: حتى بالصورة.
6: الصورة يعني هناك مشهدية جديدة، وهناك تركيز على موضوع الألغام بشكل أكبر، أن هذا يعني هناك نوع أو تركيز إيراني من أجل إعادة قوة هذه الورقة. وأيضا كما تفضل الدكتور محجوب، هو جزء من التصعيد المتدرج وصولا إلى عشية الانتخابات.
2: لكن أنا كان سؤالي مش عن التصعيد الإيراني بحد ذاته، بقدر ما كان السؤال عن طبيعة عدم الرد الأمريكي، لأنه هذه المرة مستغرب يعني حتى عدم التعليق، مش بس عدم الرد، يعني لا نسمع
4: ليس عجزا أستاذ حسن بظني، يعني عدم الرد ليس عجز من الولايات المتحدة الأمريكية.
6: الرد ما زال موجودا، يعني كما تفضل دكتور مهند هناك دور أمريكي في هذا الموضوع، ربما ليس كما السابق لكن الدور ما زال موجودا، ويرتبط بالقيمة الفعلية للملاحة في المضيق. يعني الاعتداءات الإيرانية كانت مستمرة وكانت السفن والناقلات تمر عبر المضيق. نحن لا نعرف القيمة الفعلية للملاحة، يعني ما هو عدد السفن التي تمر، لأن ما حصل في المضيق هو تكيف السوق الملاحي مع هذه الهجمات. إن كان شركات الشحن ولا شركات التأمين، صحيح الكلفة إضافية، ولكن كان هناك تكيف بمعنى خاصة على مستوى الطاقة النفط والغاز، وهذا يؤثر على الورقة الإيرانية، والآن ما تحاول إيران القيام به هو عكس هذا الموضوع.
2: طيب سيد ساري، كأنه إيران تتحرش بالولايات المتحدة، هذا ما قاله الدكتور محجوب.
7: دعني أشير إلى نقطة أشار إليها الأستاذ حول القضية اللي حثت في بريطانيا، وبريطانيا أشار أيضا عليها دكتور محجوب، ما يحدث هناك أيضا الاختلاف الموجود ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا والأوروبيين حيال الملف الأوكراني، طبعا هي تريد تعزيز نوعا ما تسوية مع واشنطن وآخر الدول الأوروبية الموجودة في هذا الموقف، وصدر هذا البيان، يعني مجرد تسييس تعي أو أقدر أسميه تعزيز التسييس. أما بالنسبة لموضوع مضيق هرمز وما تفعله إيران هناك، سابقا دكتور حسن كانت إيران لديها ورقة هرمز تضغط بها خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكن منهجها وسياستها في ظروف اليوم حولت هذه الورقة إلى نقطة التقاء باحتقادي ما بين قوة العسكرة وأيضا الملاحة وأيضا أمن الطاقة، ورابعا نوعا ما تسوية النزاعات السياسية في المنطقة، يعني استبدال من مجرد ورقة ضغط إلى الموارد الأربعة اللي ذكرتها. فبالنسبة للموضوع الانتخابات وما تفضلوا به الأساتذة، طبعا مهمة بالنسبة لإيران الانتخابات الموجودة بالولايات المتحدة، ولكن لا تحسب كل حساباتها على ما سيحصل في الانتخابات الأمريكية.

0: فهي تتخذ سياستها وموقفها حسب رؤيتها في المنطقة. ولكن
1: طيب أجبني على النقطة اللي ذكرها الدكتور محجوب، إيران تستدرج الولايات المتحدة لرد ما قبل الانتخابات لأن هذا سيؤثر على الجمهوريين في الانتخاب.
0: مع الاحترام الشديد أرفض هذا الشيء، لأن التصعيد حاليا هل يخدم مصالح الجميع؟ خلينا ندخل في هذا الإطار.
1: إيران تصعد يعني يخدم مصلحتها؟
0: لا عفوا، إيران لم تصعد هكذا. نعم تصعد أحيانا لما يوجد هناك خناق اقتصادي
2: أكثر من هالخناق هذا سيد علي،
0: خناق
2: الريال الإيراني وصل إلى 3 مليون، شو أكثر من هالخناق يا سيد علي؟
0: هل تريد من إيران يجمع عليها كل هذه العقوبات بحرية وأرضية وجوية ومن فضائية كل جانب ومكان، وهي تبغى مكتوفة الأيدي؟
2: هذا التصعيد
0: يعني اللي تريد أن تقول للأمريكان بأني ليس لدي أوراق؟ طبعا لهذا السبب إيران مثل ما أشاريت حاولت الالتقاط بين النقاط التي سردتها، فهناك هاي السردية مهمة.
3: حسن موضوع الانتخابات يعني أنا لا يمكن أتجاهله، بل هو له تأثير كبير. دعني أذكر أحد النقاط الجوهرية في هذا الصراع هو ضرب النخبة والتأثير على النخبة. أمريكا وإسرائيل ذهبوا إلى النخبة من أجل أن يغيروها ويغيروا النظام. الإيرانيين يفكرون بإمكانهم أن يحدثوا نوعا من التغيير يزعج الرئيس الأمريكي بإسقاط من موالي يعني الموالين له أو المجيء بنخبة سياسية جديدة ديمقراطية تعارض الرئيس. يعني لا يمكن تلخيص أو جعل مسألة الانتخابات مسألة هامشية. مسألة اللعب في تشكيل النخب بين الطرفين قائمة. الأمريكي والإسرائيلي اغتالوا جاء بنخب سياسية بيدعي الآن أنه هم ما عندهم قدرة على صنع القرار. نعم. الإيرانيين بيقول لك إحنا بدنا يعني نأثر على الانتخابات ويجي نخبة جديدة تعرض الرئيس.
4: تأكيداً اللي عم تفضل فيه دكتور محجوب، يعني كل ما فعلته إيران خلال الفترة الماضية كان من أجل رفع الكلفة على الناخب الأمريكي.
3: بالضبط.
4: على المواطن الأمريكي. رفع الكلفة من أجل ماذا؟ نعم. وصولاً إلى صندوق الاقتراع من أجل محاولة تغيير الواقع. يعني صحيح أن الكونغرس من الممكن مجلس نواب أن يكون للديمقراطيين بغض النظر عن مجلس الشيوخ ممكن يبقى. هناك ضغط ما سيحدث على الرئيس لا شك، ولكن قد لا يكون كبيراً. ولكن ادعاء النصر الإيراني في هذا الموضوع سيكون كبيرا بغض النظر عن حجم التصعيد الذي استخدمته.
5: بصراحة قبل يعني باستثناء كل هذا ما يجري، انتخابات مهمة، خسارة ترامب سيكون لها تأثير في خسارة الكونغرس مجلس أو مجلسين، لكن خلينا نشوف ماذا تفعل أمريكا الآن. انطلاقا من سؤالك قبل قليل وانطلاقا من ملاحظة الدكتور مهند، في الواقع يبدو أن الولايات المتحدة بعد 7/4 أقصد اتفاق إسلام آباد وبدء المفاوضات بدأت بتغيير كل التكتيكات اللي كانت تعتمدها. انتبه ترامب إلى أنه كان مخطئا جدا في ثقة بنفسه وذهاب الحرب بدون خطة، بدون حلفاء، بدون تمهيد لا للرأي العام الداخلي ولا الخارجي، بدون دعم الكونغرس حتى الجمهوريين، وكان لديه جراهام يدعمه وكم واحد الآن أيضا راحوا. فبالتالي اعتمدوا آلية جديدة، وواضحة كانت الآلية، في رؤية، أصبح لديهم رؤية. قصة ما يجري في بريطانيا اليوم هي كانت وضحت من بأول ما بدأت علائم القصة واضحة. شوفوا التمهيد إلها، طلع رئيس الوزراء قال نحقق وقد يكون، بعدين ورا أيام ها سكوت صمت، طلع وزير الدفاع أيضا كان، واليوم لا إيران
1: من المرجح،
5: اليوم إيران إنه قد من المرجح، و29 دولة فورا. طيب إذا من المرجح ليش تأيد 29 دولة الناتو كلها؟ هذه الدول هي أكبر دول في العالم تقريبا، يعني غير طبعا الدول العظمى. هذه حتى لو لم تكن هذه الدول ستحارب مع أمريكا فهي تمنحها الغطاء السياسي،
2: تمنحها الغطاء السياسي أوسع،
5: الغطاء السياسي الذي يجعل ترامب يقف أمام الكونغرس أو شعبه ويقول كل العالم يدعمني بما فيه الناتو. نعم الناتو لديه مشكلة معه أوروبا في مسألة أوكرانيا، لكن إيران مختلفة. لذلك هو لم يفك بريطانيا مع روسيا في حالة حرب تقريبا، لكن في هذه العملية وقفت مع أمريكا. طيب. لذلك هناك رؤية، قصدي والإيرانيين يعرفوها بالمناسبة، يعرفون أمريكا تعمل هذه المرة على الأقل في الشوط الثاني من الحرب تعمل بطريقة مختلفة. شوف إسرائيل

0: هادئة. الحرب النفسية التي تمارسها أمريكا واضحة، لذلك هناك هناك خطة قد تتعدى مرحلة القصف.
1: شوف في موضوع بريطانيا، موضوع بريطانيا، أول شيء خطاب رئيس الوزراء اليوم قال البريطاني قال بأنه من شبه المؤكد أن إيران هي المسؤولة، أو تقريبا مؤكد أن إيران هي المسؤولة. ومنطقيا نعم يعتقد بأنه استنتاج منطقي، ما عندناش معلومات، أنه إيران هي المسؤولة عن الموضوع هذا، لأنه هذا لا يكلف إيران شيء. يعني بإمكان إيران أن تسبب قلق أمني للقواعد الأمريكية حتى تصل في بريطانيا،
2: مجرد تهديد،
1: دون بمجرد تهديدات تصريحات ومجرد خلية مشبوهة هنا وهناك، وتضطر الولايات المتحدة إلى نقل قاذفات 12 استراتيجيات من بريطانيا إلى أمريكا على مجرد كلام. فهذا بسبب حالة يعني توتر وهلع أمني للوجود الأمريكي أينما كان، دون أن تخسر إيران شيء بهذا الجد.
3: ولكن يشكل
1: بس أخلص الاستنتاج الجزء الثاني من الموضوع. فمنطقيا أعتقد
0: استعداد لبريطانيا
1: ورأينا أيضا الموقف البريطاني. ولكن أعزائي في موضوع الموقف البريطاني الأوروبي يجب أن لا نستنتج بأنه هذا يعني تحول، لأنه معركة أوروبا الأساسية في أوكرانيا، وأوكرانيا وأوروبا وترامب في أوكرانيا في تضاد، يعني يرفع رفع العقوبات ترامب عن روسيا في الديزل. لحظة،
0: والله لا يؤثر،
2: هذا ثمن
1: يا جماعة. الكلام مش تحليل، مش تحليل.
0: ملفات منفصلة.
1: دكتور رفع العقوبات عن صادرات الديزل الروسية، وحصل هناك احتجاجات من داخل الحزب الجمهوري نفسه
2: جمد
1: أن رفع العقوبات غير قانوني من أعضاء كونغرس جمهوريين.
2: أولا جمد، لم يرفع العقوبات دكتور إبراهيم، عفوا أنا دكتور مهند، جمد العقوبات لمدة 6 شهور.
0: أوروبا مزعوجة
1: والحزب الجمهوري مزعوج.
0: تمام مش لكن
1: في تضاد.
0: تبقى إيران قصة أخرى
2: تفضل دكتور،
0: مختلفة لا يربطوها.
3: قبل ما تبلش دكتور، بس للإشارة إلى تصريح عراقجي، نتابع حقوق إيران على المستوى الدولي ونواصل بجدية توظيف الإمكانات الدبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية. لمن هذا التصريح؟ هذا تصريح للداخل يا سيد ساري؟
4: طبعا التصريح موجه لأطراف الصراع الموجود اللي
3: الداخل
4: بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى بالنسبة للداخل الإيراني، طبعا الكلام مهم ليقول ماذا نعمل في ظل الظرف الموجود. وأما لدي ملاحظة ولو باختصار
3: شديد، نعم.
4: مرات تسأل إيران لماذا تباين المواقف لديها، في حين لما نتحدث عن ما حدث في بريطانيا وما استخدمته بريطانيا من جانبا متباينا دقيقا مع موقفها في الاتحاد الأوروبي حيال موقفها في أزمة أوكرانيا مع روسيا، والجانب الثاني هي التي بادرت على بشكل رئيسي للبيان اللي صدر من الأوروبيين وتعزيز الموقف مع الولايات المتحدة، بالذات رئيس الولايات المتحدة في ظل هذا الوقت الحرج حاليا. فهذا الموقف المتناقض خلوه هم ايضا مع
2: التناقض، مع من تناقض البريطانيين، مع من تناقض سيد علي، مع من تناقض الاوروبيون تضامنوا مع بريطانيا على تهديدات ومعلومات استخباريه، اي ليست فضائيه، استخباريه
4: حتى تقول
2: الاوروبيين تضامنوا معه، وين التناقض
4: حسن دكتور؟ حتى الان لم يكن، دائما يقال بانه توجد ولكن لم توجد،
5: لكن قبل
4: يعني قضائيا
5: دكتور،
4: ولم يوجد يعني شيء رسمي بالنسبة لما حدث.
5: تناقض، لا يوجد تناقض.
4: ليه؟
5: ولا يجب أن نخفف من خطورة ما فعلت إيران في بريطانيا. بريطانيا دولة عظمى، يعني بريطانيا ليست دولة دولة عظمى، دولة نووية عظمى، حكمت
4: أنا أقطع كلامك
5: نصف العالم،
4: أقول لك نفس بريطانيا
5: هي حالي. اترك هذا على جنب. قامت يعني إيران ماذا فعلت؟ إيران اعتدت على قاعدة أمريكية، لكن على الأراضي على الأراضي البريطانية. اليوم بريطانيا على لسان إد ملبن قال أنه فرض عقوبات اليوم هذا المساء، أعطى أمر بفرض عقوبات على شخصيات إيرانية على خلفية هذا الهجوم. إيران تذهب باتجاه يعني بمعنى
4: أن البريطانيين

0: بالنسبه للموضوع
1: ما متى بدهم يصدرون
2: خطه هجوم مخطط هجوم بس
3: مخطط هجوم
2: مخطط هجوم
3: لم يحدث هجوم ولكن يعني محاولة
4: هو من بلير قال نص ساعه توصل صواريخ صدام حسين الى لندن هاي صحيح بس بناء عليها قصه غلط صح هذه قصة
3: إما بالنسبة للاتحاد إما بالنسبة لموضوع روسيا عفوا وما يحدث في أوكرانيا وكذا. اليوم كان في نقاش في بريطانيا بالمناسبة كنت أتابع يعني قبل الحلقة في نقاش محتدم هل هذه الخطوة البريطانية جاءت للتقرب من ترامب حتى يغير رأيها في موضوع أوكرانيا
5: طبعاً
3: الرد الرسمي من البريطانيين قالوا هذا غير دقيق الهجوم على أراضينا يعتبر اعتداء على السيادة البريطانية وسوف نرد في الوقت والمكان المناسب
6: وليس لذلك علاقة بأوكرانيا
1: طيب. طبعاً جزء منه متعلق أيضاً رئيس الوزراء البريطاني الجديد يريد أن يثبت للبريطانيين أنه قائد سياسي محنك ودافع عن مصالح بريطانيا
6: سبب رئيسي وراء الموقف الأوروبي بعدم مساندة أمريكا في موضوع إيران هو الانتقام في موضوع أوكرانيا
3: والآن في تحول
2: باختصار
7: نتحدث بطريقة مطلقة في هذه النقاشات كما لو أن الأمور بيضاء أو سوداء ولكن في الحقيقة لا يمكننا أن نتوقع أن يكتمل التحقيق خلال 5 أيام لنكون منطقيين ولكن إذا خرج رئيس وزراء لدولة عظمى ويقول نكاد نؤكد أنها إيران فكرة أن هذه الدولة قد فرضت عقوبات على شخصين إيرانيين
2: إذا لم ينتهي التحقيق وبنيت المواقف كلها لم ينتهي التحقيق وبنيت كل المواقف وتم تحضير الأرضية ماذا لو اكتمل التحقيق؟
7: أنا لا أعتقد أنهم يعلنون هذه المواقف من العدم أعتقد أنهم يستندون إلى أدلة يمتلكونها لقد قلتم قبل قليل أنها كان مخططا لهجوم وليس هجوما فعليا كما لو أننا نقول أن محاولة اغتيال الرئيس ترامب فشلت وبالتالي لا أهمية لها طبعا لها أهمية إذا كان هناك تخطيط لهجوم يبقى ذلك تحركا دوليا ضخما ومن ثم حين نسمع رقش يقول نريد أن نشارك في التحقيق طبعا يريد ذلك ولكن ليس لأنه يريد أن يخلص التحقيق بطريقة إيجابية بل يخفف الضرر على نفسه
1: أن نقتنع بأنه لو صدر حكما قضائيا لاعترفت إيران مثلا بدولة قالت هذا حكما مسيسا والقضاء البريطاني
4: ليس مهم أن يكون الاعتداء صحيحا
1: هنا تهديد
4: المهم هو رد الفعل البريطاني والدولي والغربي على إيران
8: هذا ما يدل على تحول فعلي في الموقف الأوروبي التباين الأمريكي الأوروبي ليس في الأهداف الأساسية في الموضوع النووي الإيراني والآن بعد تلمس الأوراق الإيرانية وأزمة المضائق هناك تحول مبدئي أو تدريجي في الموقف الأوروبي
1: إيران كانت تتحدث عن توسيع جغرافية الحرب
4: والأمريكيين دائما كانوا يستخدموا منصة الأمم المتحدة التي قتلتها الولايات المتحدة وإسرائيل الأوروبيون لديهم مشكلة مع ترامب على هذه الحرب وسيسددوا في أن ينخرطوا
6: دعونا نفرق بين أن الأوروبيين بتخذوا وصف لحماية الأمن الأوروبي وبين الدخول مع إيران
2: شكرا لكم على كل مواقفكم وشكرا لكم مشاهدينا لمتابعة برنامج نقاش الساعة إلى اللقاء
1: أهلا بكم مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات اليمن والمنطقة في آخر المستجدات قالت الخارجية الإيرانية إنها تدين بشدة ما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بضلوع إيران في حادث أمني بقاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا وحملت الخارجية الإيرانية لندن ومخططي ومنفذي العملية التي قالت إنها ملفقة مسؤولية التداعيات الناجمة عما وصفته بالأكاذيب وكان رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم قد قال إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني وفي الوقت نفسه أعلن وزير الخارجية البريطاني استدعاء السفير الإيراني في لندن وقال إن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها واستدعت السفير لتأكيد هذه الرسالة على صعيد متصل قالت 29 دولة بينها بريطانيا

0: رفضها فرض رسوم عبور في هذه المضائق. في ملف آخر، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخ حوثي كان يتجه إلى الرياض، بينما أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن الجماعة استهدفت مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. على صعيد متصل، أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في مديرية باقم بمحافظة صعدة للقصف. ومن جهة ثانية، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات محافظة مأرب. في ملف غزة، أفادت مصادر طبية في القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مواصي رفح ومدينة غزة منذ فجر اليوم. نتابع كل هذه التطورات، البداية بآخر تطورات الملف الإيراني، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من لندن مراسلة الجزيرة مينا حربلو، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أهلا وسهلا بكم جميعا، ونبدأ من طهران وبابا ولد حرمة وما قاله الجانب الإيراني ردا على هذه الاتهامات البريطانية وتأكيد 29 دولة على تصديقها للرواية البريطانية.
1: عم زين العابدين، قبل قليل الخارجية الإيرانية أصدرت هذا البيان وصفت فيه التهم البريطانية لإيران بالضلوع في تخطيط لذلك الهجوم على قاعدة فيرفورد بالادعاءات الباطلة الزائفة، وقالت إنها تدينه بقوة وبشدة. رأت الخارجية البريطانية في تلك التهم وصفته بأنه محاولة للمضي قدما في حملة الكراهية ضد إيران، وقالت إن السجل البريطانية في تقديم الادعاءات الزائفة لا يخفى على أحد وفق تصريحات الخارجية الإيرانية. وأكدت أيضا على بريطانيا أن تتحمل مسؤوليتها، وقالت إن هذه التهم ليس لها من أي أساس ونفت أي صلة لها لما وصفته بتخطيط المزعوم للهجوم على قاعدة فيرفورد البريطانية التي كانت تضم قذيفة أمريكية قبل أن تسحبها واشنطن. وكان سفير إيران لدى في لندن لدى بريطانيا قد أكد خلال استدعائه من قبل وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الإيرانية، أكد بدوره أن هذه الادعاءات لا أساس لها، وطالب بريطانيا وفق ما نقلت وكالة إيرنا الإيرانية طلب بريطانيا بالتوقف عن اتهام بلاده دون أي أدلة، وعرب أيضا عن استعداد إيران للمشاركة في تحقيق جدي بشأن هذه المزاعم التي قدمتها بريطانيا عن ضلوع إيران، وخاصة الحرس الثوري في التخطيط لهذا الهجوم على قاعدة فيرفورد. إذن إيران وعلى لسان الخارجية الإيرانية تنفي كل هذه التهم، تقول إنها تأتي ضمن ما تصفه طهران بحملة تهدف لزرع الكراهية وتمضي في تقديم تلك الصورة عن إيران، ووصفت كل تلك الادعاءات بسائفة، وقالت إن لدى بريطانيا هذا السجل الذي لا يخفى على أحد في تقديم الادعاءات دون بينة. في شأن آخر يتعلق بمضيق هرمز وبسيطرة إيران عليه، يؤكد الحرس الثوري ويؤكد أيضا المستشار العسكري للمرشد الإيراني هذه السيطرة، ويقول إن لدى إيران هذه القدرات التي تمكنها من فرض من بسط سيطرتها وقوتها على مضيق هرمز وإبقاء البحرية الأمريكية القطع الحربية الأمريكية بعيدة عنه بمئات الكيلومترات. ما في شأن الدبلوماسي، فهناك هذه التصريحات من الخارجية الإيرانية من ناطق باسمها إسماعيل بقائي من أن هناك هذه الرسائل التي تتبادل باستمرار بين الولايات المتحدة وإيران، وهناك هذا الرد الذي تدرسه إيران، هذا الرد الأمريكي والمقترح الأمريكي الذي تدرسه إيران، وتوقع أن تبلغ واشنطن بردها عليه وموقفها تحفظها وقبولها وقبول بعض النقاط منه ورفض الآخر، تبلغ واشنطن بذلك عبر الوسطاء ضمن هذا مواصلة هذه الرسائل الدبلوماسية غير المباشرة عبر الوسطاء بين إيران والولايات المتحدة. في الشأن الداخلي، هناك هذه الإعلانات التي تأتي من محافظة سيستان وبلوشستان بشأن تفكيك هذه الخلايا وإلقاء القبض على بعض العناصر التي تصفها طهران.

0: بالإرهابية وذات الصلة بالولايات المتحدة.
1: شكرا لك بابا. والحرمة من طهران. من لندن مينا حربلو، فيما يتعلق بالأدلة التي قدمها البريطانيون، هل هي فقط مجرد اتهامات دون توضيح الأدلة، أم كيف عرض البريطانيون روايتهم؟
2: والرواية البريطانية جاءت على لسان رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أثناء إبلاغه نواب البرلمان البريطاني في جلسة اليوم، في جلسة اليوم، بأن التقييم البريطاني حسب تعبيره هو بأن واقعة فيرفورد ومحاولة استهداف قاعدة فيرفورد التابعة للسلاح الجو البريطاني والتي كانت تضم القاذفات الأمريكية هي على الأرجح قد تم تنسيقها في إيران، ويرجح ومن شبه المؤكد حسب تعبير رئيس الوزراء البريطاني أنها كانت يتم توجيه بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني. لكن رئيس الوزراء البريطاني لم يفصح على أي معلومات استخباراتية أو أدلة بهذا الشأن، إلا أنه قال بأن بريطانيا لن تسمح ولن تتسامح مع إيران وأي محاولات لزعزعة ويعني تقويض أمن بريطانيا. وزير الخارجية البريطاني نفسه كان قد تحدث عن أن أي محاولات من قبل إيران لتقويض أمن بريطانيا وأمن الشركاء بما في ذلك من خلال العمليات عن طريق الوكلاء وعن طريق أيضا ما وصفها بالأنشطة الخبيثة التي تديرها الدولة الإيرانية حسب تعبيره أمر غير مقبول، وأن بريطانيا لن تتسامح مع هذا الأمر. وأشار إلى أنه تم استدعاء السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة من أجل إبلاغه بهذه الرسالة الواضحة بعدم التسامح مع أي محاولات لزعزعة استقرار المملكة المتحدة، وأيضا لحث إيران على الكف فورا عن هذه الممارسات. وزير الخارجية أيضا أعلن عن فرض عقوبات أو إضافة اثنين من الإيرانيين إلى قائمة العقوبات الإيرانية بما في ذلك بتجميد الأصول وأيضا حظر السفر، ليضاف إلى قائمة تضم أكثر من 550 من الأفراد والكيانات الإيرانية التي تشملها قائمة العقوبات البريطانية. يذكر أيضا بأن هناك مجموعة من 29 من وزراء خارجية دول معظمها أوروبية إضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة ضموا صوتهم إلى إدانة هذه المحاولات الإيرانية لزعزعة استقرار دولهم وأيضا المملكة المتحدة، وأدانوا بشدة هذه المحاولات وقالوا بأنه لا يجب على إيران أن يساورها أدنى شك بأنهم يتساهلون مع هذه العمليات أو المحاولات، وأنهم متحدون وملتزمون بما وصفوه بالحماية سيادتهم وتعزيز تنسيقهم الدولي لمواجهة هذه التهديدات الإيرانية. نذكر فقط بأن هذه الواقعة التي حدثت في 27 من سبتمبر الماضي كانت شرطة مكافحة الإرهاب قد ألقت القبض على 7 بريطانيين، 5 منهم تم اعتقالهم والإفراج عنهم بكفالة فيما بعد، رغم أنهم كانوا اعتقلوا بموجب قوانين الإرهاب وأيضا بموجب قوانين المتفجرات. فيما بعد تبين بأن حسب رواية الشرطة البريطانية بأنهم كانوا يعني يحتوون أو كانوا يمتلكون جزء كبير من البنزين، وهذا حسب تعبير يعني حسب تحليل المراقبين هنا كان قد موجه للاستخدام من أجل تفجير ضواحي أو نواحي هذه القاعدة العسكرية، وهذه القاعدة العسكرية زين كانت قد شملتها إيران حينما أو حرس الثوري الإيراني حينما أصدر تصريحات يقول فيها بأن أي قاعدة عسكرية تستخدم لشن هجمات على إيران تعتبر هدفا مشروعا.
1: شكرا جزيلا لك مينا حربلو من لندن. أمينة السريري من واشنطن، الولايات المتحدة من ضمن 29 دولة وقعت على بيان الدول المؤيدة للرواية البريطانية. كيف تتفاعل هذه القصة، لا سيما أن كان لها تداعيات بإخلاء القاعدة من القاذفات الأمريكية، كيف تتفاعل هذه القصة في الولايات المتحدة؟
3: دعم زين العابدين بيانات مقتضبة جدا لا تجيب عن الكثير من الأسئلة. قبل قليل كان هناك بيان لاتصال جمع وزيري الخارجية ماركو روبيو ونظيره البريطاني لاتفاق على التعاون بشكل أكبر لحماية المنشآت الأمريكية في بريطانيا. وقبله هذا البيان الذي وقعت عليه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى 28 دولة أخرى. عدا عن تصريحات التي تلت هذه الحادثة سواء من الرئيس ترامب أو نائبه جي دي فانس وحتى وزير الخارجية ماركو روبيو الذي برر نوعا ما إعادة نشر قاذفات البي وان بإعادة الانتشار الاعتيادي للبنتاغون في محاولة نوعا ما للتخفيف من حدة هذه الحادثة على الداخل الأمريكي، كل هذه التصريحات المقتضبة تعطي إيحاء بأن الإدارة الأمريكية لا تريد نوعا ما التركيز على هذه المسألة، وهذا مبرر بالنظر إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين خلال الأيام الماضية لوسائل إعلام أمريكية مفادها بطبيعة الحال أن هذه الحادثة التي شهدتها قاعدة فيرفورد نهاية الشهر الماضي بالإضافة إلى ما تعرضت له بعض قواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط أظهرت بعض نقاط الضعف لدى القدرات الدفاع الأمريكية والبريطانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني وقبل أو بعد سحب قاذفات البي 1 كاملة الـ12 من هذه القاعدة الجوية، رغم أن جزءا كبيرا من هذه القاذفات كان قد أرسل قبلها ببضعة أيام فقط إلى بريطانيا، عادت كلها إلى قواعدها هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. والرئيس ترامب قال بأنه لديه ثقة كاملة بأن بريطانيا لديها القدرة على حماية الولايات المتحدة ومصالحها، ومع ذلك تمت إعادة هذه القاذفات، وترامب برر ذلك بأنه ما من تكلفة في إعادتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومسؤولون أمريكيون يقولون بأن هذه القاذفات قادرة على شن ضربات عند الحاجة من هذه القواعد، قواعدها الأصلية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن مرة أخرى لا يتم الحديث عن الخطوة المقبلة، هل هذه الإعادة وإعادة انتشار هذه القاذفات ستكون نهائية أم أنه سيتم إعادة تقييم الوضع الأمني تجاه سواء قاعدة فيلفورد أو غيرها من القواعد الجوية التي لدى الولايات المتحدة في بريطانيا والتي تقدر بـ11 قاعدة، عدا عن المواقع العسكرية والاستخباراتية الأخرى التي يتجاوز عددها 22 في بريطانيا فقط.
1: شكرا جزيلا لك أمينة السريري من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا. معنا من طهران الدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص بالدراسات الأمريكية، ومعنا من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، وينضم إلينا من بروكسل نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في الناتو والزميل المشارك الأول في شبكة القيادة الأوروبية. أهلا بكم جميعا. سأبدأ مع السيد علي أكبر داريني، يعني كيف نفهم هذا النفي الإيراني في حين أن التصريحات الإيرانية السابقة في غمرة هذه الحرب حينما كانت القاذفات الأمريكية تنطلق من قاعدة فيرفورد وتقصف إيران أن أي قاعدة تستخدمها الطائرات الأمريكية ستكون هدفا مشروعا؟ هل فيرفورد هدف مشروع لإيران أم لا؟
4: ترامب يحاول أن يخلق نوعا من التحالف قبل أن يبدأ الحرب مرة أخرى، ولهذا نحن نرى هذه التصريحات المعادية لإيران من بريطانيا ومن بعض حلفاء الولايات المتحدة. إيران لن تخجل من الاعتراف إذا ما كانت أو قامت بأي هجمات أو أي عمليات، لكن هذه تصريحات معادية لإيران تعتمد على الأسباب السياسية لإرضاء ترامب. هذا الأمر مبني يعني على الأكاذيب.
1: ألا تعتبر تصريحات المرشد بأن شبانا وسيتحركون في مختلف أنحاء العالم لمعاقبة المعتدين، ألا يعتبر ذلك نوعا من المسؤولية المسبقة عما جرى؟
4: إيران لا تسامح ولا تنسى الجرائم، لا تنسى الجرائم التي ارتكبتها بريطانيا ودول أخرى ضد إيران عندما كانت القواعد العسكرية في بريطانيا استخدمت لقتل الإيرانيين. هذا يعني أن بريطانيا وألمانيا متواطئة في هذه الجرائم الحرب ضد إيران، وإيران لديها الحق بمعاقبتهم، لكن إيران لديها توقيتاتها الخاصة وأيضا خططها العسكرية وغير العسكرية. إيران تتحرك حسب خططها الخاصة، ليس هنالك أي دليل على الإطلاق يقترح أو يثبت أن إيران كانت وراء هذا الحادث في هذه القاعدة، قاعدة فيرفورد، سوى هذه القضية التي تم تقديمها ضد إيران بدون أن يكون لديها هنالك أي أساس لها من الصحة.
1: يعني مسألة الصحة لا نستطيع أن نجزم بها هنا في هذه الحلقة ومن النقاش، لكن سيد نيكولاس ويليامز، الأدلة نستطيع أن نقول أنه لم تقدم أدلة. كيف تنظر لهذه الاتهامات البريطانية وتوقيع 29 دولة بينها السويد وإيرلندا وإسبانيا؟ على الأقل إيرلندا وإسبانيا دول معروفة بأنها تتخذ مواقف محايدة ومستقلة نوعا ما عن التأثير الأمريكي وربما التأثير الاتحاد الأوروبي. كيف تنظر لهذا البيان الذي وقع دون أن تكون هنالك أدلة واضحة تعلن للعيان؟
4: نعم، مساء الخير. كان هنالك مؤشرات ومعلومات استخباراتية وبنت عليه الحكومة البريطانية تقييمها، ورئيس الوزراء بيرنام قام بتقديم هذه التصريحات وقال أن هنالك احتمال كبير أن هنالك خطط جاءت كان أصلها وكانت إيران وراءها. الحكومة البريطانية لا تأخذ هذه الأمور باستخفاف، كانت مثل حالة
1: أخذت من قبل. لو تسمح لي سيد نيكولاس ويليامز، الحكومة البريطانية لها تاريخ في الأخذ بهذه الأمور باستخفاف، على سبيل المثال ما سمي وقتها بالدوسيه أو الدوسيه أو ملف الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل في العراق، كان هنالك بشكل واضح ومعروف محاولة لتضخيم المعلومات التي وجدت فيه بضغط من الحكومة البريطانية حتى يبدو وكأن العراق بالفعل يملك أسلحة دمار شامل وتشكل خطرا في أقل من 45 دقيقة على بريطانيا. هنالك التاريخ.
4: أنا أختلف معك، لأنه في تلك الحالة صدام أراد من الحلفاء والأمريكيين أن يصدقوا أنه كان يمتلك أسلحة دمار شامل، وكانت هنالك عمليات خداع. نعم، البريطانيون صدقوا هذا الأمر، لم يكن
1: لم يصدقوا فقط. عذرا سيد نيكولاس، لم يصدقوا. التحقيق الذي جرى ولعلك تعرفه كان يحقق فيه إذا كان قد طلب من المخابرات أن تقدم تقريرا أقوى، أن تتلاعب بمحتوياته وتصيغه بشكل مختلف بحيث يبدو أن هنالك بالفعل يعني سبب ومبرر لهذه الحرب.
4: أنا أختلف معك في هذه النقطة. أنا كنت في العراق في عام 2003 وشاركت في عمليات التحقيق، بعض عمليات التحقيق تلك، وكان الدليل الواضح أن صدام كان يمتلك برامج كيميائية ونووية هي أوقفها، لكنه أراد أن يعطي الانطباع أو يؤشر أنه ما زال يمتلك أسلحة دمار شامل. والكثير من الدول من ضمنها المملكة المتحدة.

0: أيضا صدقت وقد خدعت كما خدعنا نحن، لكننا لم نرغب بأن نخاطر في هذا الأمر.
1: وأنا كنت في بريطانيا في هذا الوقت بالتحديد، وأعلم جيدا قصة فبركة المعلومات الاستخباراتية وإعطائها دلالات أكثر مما تحتمل، والمتهم فيها توني بلير رئيس الحكومة البريطانية. لكن سيد هاردينجر، هذا المشهد يخدم ترامب أم يؤثر على خططه للتفاوض مع إيران؟
0: شكرا على الاستضافة. أعتقد أن هذه هي إحدى التحديات الكبرى التي تواجهها إدارة ترامب.
1: اسمح لي فقط سيد هاردينجر، للأسف مضطرون للمقاطعة، أعذرني، ننوي لهذه الأخبار العاجلة على شاشتنا: الدفاع المدني السعودي يعلن إطلاق إنذار في محافظة خميس مشيط للتحذير من خطر، وطبعا سنوفيكم بالتفاصيل تباعا حال ورودها إلينا. تفضل سيد هاردينجر.
0: شكرا. أعتقد أن أحد التحديات، وكما كنت أقول، أن إدارة ترامب لم تطرح سياسة واستراتيجية واضحة من أجل احتواء إيران وإنهاء هذه الأزمة، بالتالي يجعل من الصعب جدا على أي بلد سواء ما كان أوروبيا أو آسيويا أن يكون هنالك اتفاق حول مسألة مع الرئيس ترامب في إنهاء هذا الصراع، حول معارضته أو ربما دعمه. ربما بعض الدول الأوروبية ستشارك لو كان هنالك إشراك لها في مناقشة الوضع الاستراتيجي والمواجهة مع إيران.
1: سيد ضيفنا من طهران سيد علي أكبر داريني، ليس فقط 29 دولة ودول معروفة باتخاذ مواقف محايدة، على سبيل المثال أسبانيا منعت الولايات المتحدة من استخدام مجالها الجوي في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هذه الدولة وقعت على الرواية البريطانية وأيدتها، كذلك أيرلندا، هنالك دول أخرى، والآن هنالك تحالف آخر فيما يتعلق بالمضائق، 60 دولة. ألا ترى إيران أن كل ما تحاول أن تفعله يأتي بنتائج عكسية، وأنه قد يؤدي إلى ضغوط أكبر عليها وربما تخسر الكثير من أوراقها الحالية؟
0: كلا كلا، على الإطلاق. إيران لديها الحق في الدفاع عن نفسها، إيران ضحية هذا الاعتداء العسكري، وإيران تدافع عن نفسها بشجاعة، لكن لديها أولويات. الأولوية الفورية لإيران هي أن تقوم بالرد على المواقع والقواعد العسكرية القريبة منها، وبعد ذلك تأتي الأولويات الأخرى. بالتالي إيران لا تخشى ولا تخاف إذا ما قامت دول أخرى بالانضمام مع الولايات المتحدة. في بيان، ليس هنالك أي سبب لإيران لكي لا تقوم بالدفاع عن نفسها بأي طريقة من الطرق. كما قلت، فإن ترامب يحاول أن يبني نوعا من التحالف، لأنه أطلق حربين ضد إيران وقد فشل في تحقيق أهدافه، لكن إيران في نفس الوقت تعرف كيف تستخدم أوراقها. إيران تلعب الشطرنج، وهي قامت بإحراز خطوات متقدمة في إفساد الخطط الأمريكية.
1: هل هذه المرة مختلفة سيد نيكولاس ويليامز؟ الحديث عن 60 دولة تحالف المضائق، 29 دولة التي أيدت الرواية البريطانية، هل نحن أمام مشهد مختلف هذه المرة؟ ربما نشهد عملا منسقا ليس فقط الولايات المتحدة وإسرائيل بعد الانتخابات الأمريكية ربما أو قبلها؟
0: لا أعتقد أن هذا البيان مصمم لكي يكون أساسا لعملية عسكرية ضد إيران، هو مصمم لكي يكون إعلانا بأن أي تدخل إيراني وأي نشاطات أو خطط للتخريب أو للاغتيالات على الأراضي الأوروبية سيتم معاقبتها. بالتالي الأمر يتعلق بالأمن الأوروبي ودفاع الأوروبي ضد أي نشاطات معادية إيرانية. قد يكون الأمر ربما جهدا أو هجوما إيرانيا منظما على الدول الأوروبية، لكن هنالك دليل على أن الإيرانيين يستخدمون الهجمات العنيفة، من ضمنها استخدام الخطط المميتة ضد في المملكة المتحدة وضد دول أخرى.
1: أشكرك شكرا جزيلا نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في الناتو والزميل المشارك الأول في شبكة القيادة الأوروبية. نعتذر لضيق الوقت، ونشكر ضيفنا من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، وضيفنا من طهران الدكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص بالدراسات الأمريكية. أما الوضع الميداني في مضيق هرمز فقد شهد تصاعدا لافتا في مستوى التوتر في الأيام الأخيرة، بينما تتمسك إيران وأمريكا بمواقفهما إزاء هذا الملف رغم إبقاء المسار التفاوضي مفتوحا. المزيد من التفاصيل عن صورة المعطيات الراهنة في مضيق هرمز وسياقاتها الميدانية والسياسية في هذا التقرير من إعداد الزميلة فرح الزمن شوقي.
2: انفجار هنا ونار تشتعل هناك، استهداف هنا ولغم ينفجر هناك. تعددت أحداث وحوادث الناقلات وتزايدت وتصاعدت في مضيق هرمز من جديد، وهنا تختلف الروايات والغايات. بين تلك الإيرانية التي ما زالت تتحدث عن شروط مقابل فتح العبور، وتلك الأمريكية التي تؤكد أن المرور مفتوح أمام الجميع ومغلق أمام إيران، والثابت الوحيد هو توتر الملاحة وزيادة المخاطر التي تواجه شريان اقتصاد الطاقة في العالم. تكرر إيران أنها ما زالت تستهدف ناقلات نفط وغاز تحاول عبور المسار غير القانوني، وتطفئ أنظمة التعريف والملاحة الآلية بغاية التخفي. وتقول من جهة ثانية إن انفجارات تعرضت لها الناقلات ناجمة عن ألغام بحرية ارتطمت بالسفن العابرة من المسارات الجنوبية المرفوضة إيرانياً. وتكرر أمريكا أنها ما زالت تعطل السفن التي تخالف الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتخالف التحذيرات. أما هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فتؤكد إصابة ناقلات إثر استهدافها، والحديث يدور عن هجمات بمسيرات ومقذوفات. كل ما سبق بالنتيجة لا يعني إلا اشتعال مزيد من النيران في مياه المضيق، التي سجلت أعلى مستوى أسبوعي لها خلال الأيام السبعة الأولى من أكتوبر الجاري، وذلك منذ اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي. فتزايد عدد الحوادث وانخفض عدد السفن التي استطاعت عبور المضيق. لم تتغير الرؤية الأمريكية كثيراً. واشنطن ترى أن طهران فقدت السيطرة على المضيق بعد استهداف مقدراتها العسكرية التي كانت تؤمن لها الرصد والهجوم. وإيران ما زالت تتعامل مع ملف فتح المضيق كورقة ضغط لن تمنحها إلا برفع الحصار والعقوبات، وأيضا كعنوان قد يؤثر على المستفيدين من المضيق، علها تحقق مرادها بإدارة إقليمية بعيدا عن الدور الأمريكي. أما الجديد فهو حديث طهران عن عمليات أمريكية لما وصفته بتهريب النفط في مضيق هرمز عبر زوارق تحمله إلى الناقلات، وهو ما يمنحها شرعية استهدافها كما تقول. إلى جانب اختلاف المشهد الذي حكمته في فترة سابقة، معادلة الضربة مقابل الضربة والناقلة مقابل الناقلة، فإيران الآن تتحدث عن ضرورة إحكام القبضة بالنار بالتوازي مع مساعي الدبلوماسية. وأمريكا أصبحت تقول إن وضع طهران ليس كما تدعي، فلم تعد تحمل النفط على الناقلات أساساً. سياقات التصعيد الراهن ترتبط مع مسار تفاوضي صعب، يستمر تبادل الرسائل والشروط عبر الوسطاء مع توتر ميداني، وكأن أمريكا تريد القول، إما صفقة مكتملة الأركان تحقق أهداف هذه الحرب، وإما عودة إلى المواجهة. أما إيران فكأنها تريد القول إن أوراق حرب الناقلات تضغط على الجميع، وهو ما سيتضاعف إن خرجت المواجهة عن تلك الساحة مجدداً.
1: في غضون ذلك أعلنت 60 دولة رفضها فرض رسوم أو طلب الحصول على إذن مسبق أو عرقلة وتقويض الملاحة في المضايق الدولية. وفي بيان أصدرته من لوكسمبورغ تعهدت هذه الدول

0: بالحفاظ على حرية الملاحة في المضائق الدولية. معنا من القاهرة اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. أهلا وسهلا بك لواء يا محمد. ما الذي يمكن أن تفعله الستون دولة؟
1: أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينك الكرام. الإعلان بيأتي في ظل السلوك التي بتتبعه إيران في مضيق هرمز، زي إغلاق المضيق، فرض رسوم على المضيق، طلب تصاريح مسبقة، رسم عبور، إنشاء هيئة المضيق الخليج الفارسي، وبالتالي هي تستطيع أنها تعرقل الملاحة الدولية، تؤخر سفن النفط، وبالتالي ده بيأثر على سعر أسعار النفط، بيأثر على أسعار الشحن، بيأثر على أسعار التأمين. هذه الدول اجتمعت 60 دولة، يعني منهم 27 دولة من الاتحاد الأوروبي و33 دولة خارج الاتحاد الأوروبي. الإعلان هو رسالة جماعية قوية للدفاع عن حرية الملاحة كقاعدة قانونية. ليه دلالة قانونية وليه دلالة سياسية. الدلالة القانونية اللي هو الحفاظ على روح القانون الدولي، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982، خاصة المادة 38 والمادة 44 اللي بتتحدث على المرور العابر في المضائق الضيقة، والتي لا يجوز فيها حتى للدول المشطئة لهذه المضائق أن تعرقل الملاحة أو أن تفرض رسوم أو أنها تفعل أي إجراءات من شأنه يعطل الملاحة الدولية. لا شك، إجابة على سؤال حضرتك، لا شك أن هذا الإعلان هو تعهد سياسي وليس معاهدة إلزامية، يعني بمعنى أنه لم ولن يغير الواقع على الأرض شيئا، لكن هو بيعتبر سابق، بيعتبر خطوة استباقية حتى لا تتكرر. الإجماع
0: لكن الدول الواقعة على هذا البيان جميعا هي في حال في الولايات المتحدة بصورة أو بأخرى، يعني مثلا ليس فيها الصين، ليس فيها روسيا، ليس فيها الهند على سبيل المثال من ضمن هذه الدول، فما قيمة هذا الإعلان على أرض الواقع؟
1: على أرض الواقع احنا قلنا ان هو تعهد سياسي بليج وليس معاهدة ما بين الدول، وبالتالي التعهد السياسي ده ما بيبقاش ليه صفة تنفيذية على الأرض لكي يتم التنفيذ، لكن ببعد سياسي. ليه بعد سياسي؟ إن هو تحالف، أن هناك رفض دولي، أن هناك إصرار دولي على عدم التحكم في الممرات الضيقة، أنها عمل استباقي حتى لا تقوم دول أخرى بفرض أو بتقليد هذا السلوك الإيراني، تخوف من أن يحدث ذلك في باب المندب أو في جبل طارق أو في ملقة، وبالتالي هو خطوة استباقية، يعني له بعد سياسي دبلوماسي أكثر منه تنفيذي على الأرض، لأنه ليس معاهدة. يعني حتى في صياغته الأولى تحدث عن ذلك، تحدث على الالتزام.
0: طيب عسكريا، وأنت خبير بالأمن البحري، عسكريا حتى لو التزمت هذه الدول هل يمكن تأمين المضايق عسكريا؟
1: هنا بالفعل ممكن أن هو يعزز من عملية مرافقة السفن، يعزز من عملية إذا كانت عقوبات مباشرة فيما بعد لمنظمات دولية، أن هذه الدول الستين ممكن يساهموا في عملية العقوبات، أو أنهم يساعدوا في تشكيل ضغط دبلوماسي على إيران، لكن عسكريا على الأرض أن يدخل في عمل عسكري لا، ده طبعا مش موجود، لأنه زي ما قلت لحضرتك هو تعهد وليس معاهدة. ده أنا بكلم حضرتك بالصيغة القانونية لهذا الإعلان.
0: أشكرك شكرا جزيلا اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري ضيفنا من القاهرة. إلى السعودية، حيث أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي حوثي كان يتجه لمدينة الرياض، بينما أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ وقاعدة خميس مشيط بمسيرة، وجاء ذلك على وقع استمرار الاشتباكات في اليمن بين الجماعة والقوات الحكومية. معنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. أهلا وسهلا بكم. سأبدأ معك جامع نور من الرياض، وما

0: تلوناه من قبل قليل من أخبار عاجلة عن اعتراض صواريخ في متجهة إلى خميس مشيط. ماذا في مجمل تطورات هذا اليوم؟ يعني أمس وأول أمس كانت أيام صعبة، 12 قتيلا أول أمس، قتيل وأحد عشر مصابا يوم أمس في مطار الملك خالد، ماذا عن اليوم؟
1: نعم زين العابدين، هذا الإنذار المبكر الذي أطلقته الدفاع المدني هو الثاني منذ الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة. كان هناك إنذار لسكان العاصمة الرياض بوجود تهديد أمني، لكن أعلن بعدها بزوال هذا التهديد ليأتي بيان نشره التحالف يتحدث عن اعتراض صاروخ باليستي باتجاه الرياض. يأتي هذا بعد ساعات من نشر التحالف بوجود تهديد بالمسيرات وصواريخ كروز باتجاه الرياض، وأن القوات التحالف تتعامل معه. هذا استيقاظ هذا الصاروخ في الرياض يأتي في إطار التعامل التحالف لهذا التهديد، ونتوقع صدور بيانات وتوضيحات أخرى حول الباقي المسيرات أو الصواريخ التي أعلن عنها. على وقع التداعيات الاستهدافات المتكررة على مطارات المملكة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بتمديد تعليق العمل مطار الملك خالد لمدة إضافية ولحين استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتحقق من جاهزية المرافق المطار للعمل من جديد. يأتي ذلك أيضا بعد استهداف المطار للمرة الثانية بالأمس مساء، ما أدى إلى مقتل مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين في هذا الهجوم. مطار الملك خالد إلى حد هذه اللحظة لا زال مغلقا، و تقول الهيئة العامة للطيران المدني بأنها تستكمل الإجراءات للتأكد من سلامة مرافقها الأساسية. بالمقابل التحالف لدعم الشرعية يقوم بالرد على هذه التهديدات، سواء باعتراض الصواريخ والمسيرات التي يطلقها الحوثيون أو بالضرب في عمق الأراضي اليمنية لتقويض ما يقول إنها منصات صواريخ ومصادر لتهديد الحوثيين وفق بيانات التحالف.
0: شكرا لك جامع نور من الرياض. نبيل اليوسفي أيضا معنا من صنعاء، وتصريحات جماعة أنصار الله فيما يتعلق بسواء الاستهدافات في السعودية أو للقوات الحكومية اليمنية أو أيضا الغارات التي شنت على مواقع الحوثيين سواء في صعدة أو في صنعاء أو في غيرها، تفضل.
2: نعم زين العابدين، الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء أعلن عن استهدافهم لمطار الملك خالد بصاروخ باليستي، وأكد بأن الإصابة كانت دقيقة حسب قوله، وأكد أيضا باستهدافهم لقاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة، وأكد أيضا بأن الاستهداف قد أصاب أو أن الطائرة قد أصابت هدفها بدقة حسب الناطق العسكري. كما جدد التأكيد أيضا على أن أجواء المملكة العربية السعودية لازالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة، وهذه هي المرة السابعة منذ نحو 10 أيام لاستهداف المطار الملك خالد في الرياض وفق إحصاءات الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع، وكذلك المرة ثلاث مرات تم استهداف خلال 10 أيام لمطار أبها، وكذلك تم استهداف لمطار نجران لمرة واحدة بالإضافة إلى مطار الدمام خلال هذه الأسبوع. كما أيضا هذه تعد المرة الثانية لاستهداف قاعدة خميس مشيط بحسب إحصاءات الناطق العسكري منذ الثالث من أكتوبر وحتى هذه اللحظة. في سياق آخر، الناطق العسكري للقوات المسلحة أعلن أيضا أنه خلال الساعات القليلة الماضية أو 24 الماضية أكد بأن إجمالي عدد الغارات السعودية التي استهدفت العاصمة صنعاء وخمس محافظات أخرى وقعت تحت سيطرة سلطات صنعاء بلغت 119 غارة جوية وقصفا صاروخي، وأكد أيضا بأن إجمالي الغارات السعودية منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة بلغت نحو 2177 غارة جوية، مؤكدا بأنها من طائرات سعودية، ومتوعدا أيضا بالرد وتوسيع عملياتهم العسكرية. قبل قليل زين العابدين أعلنت وسائل الإعلام الرسمية تابعة لسلطات صنعاء عن غارات مكثفة استهدفت جبل حبشي، وصلت إلى نحو 7 غارات جوية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. فضلا عن إعلان الوسائل الإعلام الرسمية عن غارات، قالت بأنها سعودية تجددت قبل قليل على مديريات في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأيضا على محافظة صعدة. وكانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت اليوم عن سقوط نحو 16 ضحية من المدنيين جراء غارات أكدت بأنها استهدفت منازل في مديرية خب والشاح بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. على صعيد المعارك زين العابدين، أكدت القوات المسلحة باستهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه جنوب محافظة مأرب، وأيضا باتجاه مناطق الرأس العارة وكذلك السقيا باتجاه محافظة لحج جنوب غربي اليمن. وأكدت أيضا بأنها تواصل طرد التحشيدات من مختلف مديريات محافظة تعز، وبأنها قد سيطرت بشكل كامل على مديرية المسراخ حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء.
0: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. ماذا عن ما تقول الحكومة اليمنية في المقابل؟ محمد القاضي معنا من مأرب، تفضل محمد.
3: زين، نتحدث عن اشتداد المعارك خصوصا في المدخل الغربي لمدينة تعز، ونتحدث عن ما قالته القوات الحكومية. قالت القوات الحكومية إنها صدت هجوما للحوثيين، هجوم مكثف للحوثيين في الجبهة الغربية لمدينة تعز، وكذلك في الجبهة الشمالية والجبهة الشرقية. وقالت لنا مصادر محلية ومصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بأنساق متتالية في الجبهة الغربية لمدينة تعز لمحاولة إحداث اختراق في هذه الجبهة المهمة التي تعد بمثابة الشريان الرئيس لمدينة تعز، قبل أن يتموضع الحوثي بقواته في الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة. إلا أن القوات الحكومية تمكنت من صد هذا الهجوم المكثف. نحن نتحدث عن معركة يمكن أن نصفها بالمعركة الشاملة في محافظة تعز. هذه المعركة ترتكز أو نتحدث عنها ربما من خلال محورين، المدينة، والمدينة تشهد في جميع مداخلها اشتباكات عنيفة، وكذلك السلسلة الجبلية المتصلة في المدينة سواء الجنوبية أو الغربية، ومن ثم نتحدث عن ساحل محافظة تعز والسلسلة الجبلية المطلة على هذا الساحل وعلى مديرية ساحل تعز. نتحدث تحديدا عن مديرية ذباب التي تموضعت فيها قوات الحكومة اليمنية، وقالت إنها تعزز وجودها في هذه المديرية وعلى القرب من مضيق باب المندب، وكذلك إنها صدت محاولات متكررة للحوثيين لاستعادة بعض المواقع في تلك المديرية أو لمحاولة التقدم من المواقع التي كانوا فيها. إلى ذلك قالت القوات الحكومية قبل قليل إنها عززت كذلك قواتها في مديرية المضاربة شمال محافظة لحج المحاذية. هذه المديرية محاذية لمديرية الوازعية، ومديرية الوازعية مطلة على المديرية الساحلية على ذباب والمخا، وذلك كي تقطع الطريق على محاولات للحوثيين للالتفاف على القوات الحكومية سواء في الوازعية أو في مداخل الوازعية أو في مديرية ذباب. إلى ذلك هذه الاشتباكات أيضا كذلك قالت القوات الحكومية أنها صدت هجوما عنيفا للحوثيين في جبهة الأقروض جنوب محافظة تعز، وهذه الجبهة تكمن أهميتها في أنها تقع على مقربة من مرتفعات جبل صبر وسفوح جبل صبر، والحوثيون يحاولون ويستميتون في إحداث اختراق في هذه الجبهة للوصول إلى مرتفعات صبر. هذا الجبل يطل على مدينة تعز وكذلك يشرف على الطرق المؤدية من وإلى المدينة. هذه الاشتباكات تمت أو تدور بالتزامن مع غارات جوية مكثفة لطيران القوات الحكومية والتحالف الداعم للشرعية. أما هنا في محافظة مأرب فقالت القوات الحكومية إنها هاجمت مواقع للحوثيين في الجبهة الجنوبية، وإنها استهدفت تمركز للحوثيين ومخازن للحوثيين بقاذفات الصواريخ وكذلك بالطيران المسير وبقذائف المدفعية بالتزامن مع غارات جوية. أيضا في الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب، وهي جبهة ممتدة إلى محافظة الجوف وكذلك إلى شرقي محافظة صنعاء، قالت القوات الحكومية إنها هاجمت مواقع للحوثيين في هذه الجبهة واستهدفت تمركز للحوثيين في مختلف مسرح عمليات هذه الجبهة بالتزامن مع غارات جوية للقوات الحكومية. إلى ذلك كذلك شهدت شرقي محافظة الجوف اشتباكات وتبادل القصف المدفعي بين القوات الحكومية والحوثيين.
0: شكرا محمد. الآن مشاهدينا ننتقل إلى الزميلة إلسيا بعاصي وهذه الفقرة التحليلية التي تقرأ فيها أبعاد الاتفاق الأمريكي الروسي على الديزل، تأثير هذا الاتفاق على مسار الدعم الغربي لأوكرانيا والعلاقة بين ضفتي الأطلسي في ظل استمرار أزمة مضيق هرمز.
4: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في حرب روسيا على أوكرانيا لم تكن الطاقة مجرد أضرار جانبية، فهي منذ لحظة الحرب الأولى جزء أصيل من ساحة الصراع. الغاز سلاح ضغط، والمصافي أهداف عسكرية، والديزل اليوم ورقة تفاوض بين روسيا والغرب. لذلك فإن الاتفاق الأمريكي الروسي بشأنه أكثر من محاولة لخفض الأسعار، بل اختبار لمعنى العقوبات حين تصطدم بحاجة السوق ولموقع أوكرانيا ضمن معادلات واشنطن حين تصبح أولويات الطاقة أكثر إلحاحا من حسابات كييف. فهل تتحول دبلوماسية الطاقة إلى بديل عن دبلوماسية السلام؟ وهل يمنح الديزل بوتين فرصة سياسية جديدة؟ أم أن ترامب يستخدمه كورقة سريعة لتخفيف ضغط الأسعار قبل استحقاقات الداخل الأمريكي؟ وما موقع أوروبا وحساباتها من هذا المشهد كله؟ الديزل عصب حساس في الاقتصاد العالمي، تتجاذبه سجلات متصاعدة ومواقف حادة متبادلة ومواقف أخرى يعاد تشكيلها بين كل من الولايات المتحدة وطرفي الحرب الروسية الأوكرانية. تضغط الأسعار وصعوبات التوفير على الجميع. على أبواب استحقاقات انتخابية حاسمة وشتاء يقترب، فيما اعتبر تحولا حادا في الموقف الأمريكي، أعلن الرئيس الأمريكي أن روسيا وافقت على إرسال ملايين براميل الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. موقف قال ترامب إنه أتى بعد مكالمة مثمرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي كان قد أعلن مطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري أن بلاده لن تورد الديزل للأسواق العالمية ما لم ترفع العقوبات عن روسيا. إعلان ترامب أتى تتويجا لسياق مواقف أمريكية غاضبة من الرئيس الأوكراني، بلغت حد المطالبة برحيله وانتخاب رئيس جديد بذريعة إخفاقه في إنهاء الحرب أكثر من مرة وفق تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي. تلقفت موسكو الموقف الأمريكي واعتبره مبعوث الرئيس الروسي كيريل ديمترييف تاريخيا وذا دلالة سياسية كبيرة. بغضب ظاهر تلقت كييف الاتفاق الأمريكي الروسي، وقال الرئيس الأوكراني إنه استثمار في حرب يجب إنهاؤها، مبررا ارتفاع أسعار الطاقة بالحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. وبعد ذلك أعلن الرئيس الأمريكي موافقة كل من موسكو وكييف على ما سماه وقف إطلاق النار بشأن الطاقة، وأنه سار فورا، وهو ما رد عليه زيلينسكي بلهجة عكست تفاجؤه وعدم علمه بتلك الهدنة وبترحيبه بها إن وافق عليها الجانب الروسي. لكن اللافت ما تلا ذلك حين أعلن زيلينسكي أن روسيا قصفت منشآت للطاقة في كييف وخاركيف بعد إعلان الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور إبراهيم. لمصلحة من يأتي هذا الاتفاق على استيراد الديزل من روسيا؟
5: بالحقيقة لمصلحة الجميع، يعني ترامب مستفيد، الولايات المتحدة مستفيدة بشكل كبير من هذا الاتفاق، خصوصا إذا كانت الكميات يعني كبيرة. نحن نتحدث عن حوالي 5 مليون طن المجموع الإجمالي لصادرات الديزل التي ستقدمها روسيا، وهذا سيساعد على ضبط الأسعار بالنسبة للديزل، أو هكذا يعتقد ترامب، على اعتبار أن الديزل في الولايات المتحدة ارتفع من $4 للجالون قبل هذه الحرب إلى $6.5، وهذا يعني باعتبار زيادة حوالي 50%، والديزل يدخل في المواد الغذائية، صناعة المواد الغذائية وسكك الحديد والنقل وإلى آخره، فهذا يؤثر على، بخلاف البنزين الذي يؤثر على السياقة للسيارة، هذا يدخل الديزل يدخل في موضوع الغذاء والأكل والمواد هذه، ولذلك الولايات المتحدة مستفيدة بشكل رئيسي، روسيا مستفيدة بأنه سيتم رفع العقوبات عن الديزل حتى أبريل 2027، وأيضا أوكرانيا من خلال الاتفاق الذي لحق لاحقا بما أعلن ترامب بوقف إطلاق النار على المواد على القطاع الطاقة ما بين البلدين الذي ألحقوا يومين لاحقا، أيضا تستفيد من ناحية أنه تتوقف الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء في أوكرانيا قبل فصل،
4: لكن أيضا هناك غضب أوكراني لا يخفى، ومن خلفه غضب أوروبي. ماذا عن هذا الغضب الأوروبي في المشهد كله؟
5: نعم، لهذا لم نذكر الأوروبيين كأحد المستفيدين من هذا الاتفاق. ألمانيا أعلنت فورا أنها لن تتبع الولايات المتحدة في موضوع رفع العقوبات عن روسيا في موضوع قطاع الديزل، على اعتبار أن أوروبا هي تحاول أن تشكل موقف داعم وقوي لأوكرانيا في صراعها مع روسيا، وأوروبا تتخذ يعني موقف مضاد بالنسبة إلى الولايات المتحدة، على اعتبار أنها ترى أن الولايات المتحدة تخلت عن أوروبا في هذا الجانب، وأوروبا من مصلحتها أن تريد أن تضغط وتزيد العقوبات على روسيا وليس تقللها، وهذا مهم إلسي، لأنه أيضا في داخل الحزب الجمهوري هناك تفهم للموقف الأوروبي أو معارضة في داخل الحزب الجمهوري لا رفع العقوبات عن قطاع الديزل الروسي، ومنهم توم تيلس من نورث كارولينا، سوزان كولينز أيضا، هذول سيناتورز من أعضاء من الحزب الجمهوري نفسه وآخرين الذين عارضوا هذا رفع العقوبات عن روسيا في قطاع الديزل، لا بل بعضهم اعتبرها قد تكون غير قانونية. فإذا الموقف الأوروبي هذا يضعف الموقف الأوروبي أمام روسيا ويعطي روسيا امتياز واسع في قطاع رفع العقوبات حتى شهر أبريل 2027 بصادرات الديزل.
4: هذا من الناحية الاقتصادية، ولكن ماذا عن الناحية السياسية دكتور إبراهيم، لاسيما فيما يتعلق بانعكاس كل ذلك على المسعى الأمريكي لمحاولة إيجاد حل للحرب الروسية على أوكرانيا؟
5: لست متأكدا بالحقيقة أن هذه الإدارة الأمريكية تحاول فعلا أن توجد حل بالنسبة إلى الحرب الروسية الأوكرانية. هذه الإدارة الأمريكية تبحث عن فرص استثمار، دخلت مع أوكرانيا في موضوع المعادن الثمينة ووقعت اتفاقيات في موضوع المعادن الثمينة، حاولت أيضا، تقربت من روسيا كثيرا، تخلت عن الموقف الأوروبي، حاولت أن تضع بعض المقترحات من أجل أن يكون في هناك حلول التي هي تظهر بمظهر أنها تستطيع الإدارة الأمريكية حل هذه الصراعات، ولكن الولايات المتحدة لم تستثمر دولار واحد باتجاه الحل للصراع ما بين أوكرانيا وروسيا، لا بل أن الضغوطات الأمريكية لم تتوقف على رئيس الأوكراني زيلينسكي، سواء كان في زيارته للبيت الأبيض أو التصريح، والكل طبعا مشهورة ومعروفة كيف أهانه في البيت الأبيض، والتصريحات حتى خلال من يومين، يعني التصريحات الأمريكية هي دائما تضغط على الطرف الضعيف، على زيلينسكي، من أجل أن يقبل وكما تسميه الأوكرانيين استسلام لروسيا. هذا هي الاستراتيجية الأمريكية بينها، تضغط على الطرف الضعيف من أجل أن يستسلم وتسجل ذلك انتصارا للعالم.
4: دكتور إبراهيم، ماذا عن انعكاسات كل ذلك أيضا على الأزمة في المنطقة هنا في الشرق الأوسط، المواجهة الأمريكية الإيرانية في ظل هذا التداخل الذي يجري الآن بين الملفين؟
5: هذا يعطي الولايات المتحدة نوعا من الامتياز، أو إذا استطاعت صادرات الديزل أن فعلا تخفض سعر الديزل في الولايات المتحدة، لأن ذلك سيترجم إلى جيبة المواطن الأمريكي، ثم يقلل الاعتمادية على مضيق هرمز، تستفيد من ذلك، ولكن نريد أن نرى كم من الممكن أن يكون ذلك. أيضا يعطي روسيا موقع مهم في الأزمة، ويصبح وتصبح طرف بشكل أو بآخر في موضوع الأزمة في المنطقة. فهي رأينا أنه تبع ذلك قضية اقتراح الرئيس الروسي أن يكون وسيطا ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة، لا بل تحدث عن مبادرة أنه فحصها مع الجانب الأوروبي، مع الجانب الإيراني عفوا في هذا الجانب، فأعطى امتيازات في الموقع بالنسبة إلى روسيا لتكون وسيط أو ما يسمى بالوسيط المنحاز، التي تريد أن تحافظ على إيران، تقوي الورقة الإيرانية، ولأن الورقة الإيرانية دعمتها. روسيا قطعت هذه أو تحدت هذه العقوبات ورفعت عنها بسبب امتلاكها للورقة الإيرانية، فهذا يقوي الموقف الروسي.
4: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: نعود إليكم الدرس الساعة بإذن الله.
6: الوضع اليوم خطير، وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
7: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
8: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق إلى المربع الأول؟
9: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
10: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
11: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.

0: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
2: أهلا بكم من جديد، السلام عليكم. مستمرون معكم في تغطيتنا للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في هرمز وتطورات اليمن وبقية أخبار المنطقة وفي آخر المستجدات. قالت الخارجية الإيرانية إنها تدين بشدة ما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بضلوع إيران في حادث أمني بقاعدة فيرفورد الجوية البريطانية. وحملت الخارجية الإيرانية لندن ومخططي ومنفذي العملية التي قالت إنها ملفقة، حملتهم جميعا مسؤولية التداعيات الناجمة عما وصفته بالأكاذيب. قبل كل شيء نتحول إلى هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: وهذا الأمر وهذه الحرب ينبغي أن تسوى وتنتهي. هذه الحرب هي كارثية. لطلعتم على التقارير، الضحايا 32 ألفا معظمهم من الجنود الشباب، 32 شخصا قتلوا، وهذه الحرب يجب أن تنتهي. فيما يتعلق بخرق روسيا وقف اطلاق النار والاتفاق، سننظر في الامر لان هناك خروقات من كلا الطرفين. مع زياده، لا ادري كيف ستؤثر هجمات الحوثيين على الانتخابات، وما اؤكده هو ان ايران لن تملك سلاحا نوويا، وهذا ما هو حادث الان، لكن الحوثيون يسيئون التصرف. نعم، زيلينسكي قال أنه يدعم وقف إطلاق النار متعلق بقطاع الطاقة، وبوتين لا. فما هي رسالتك لبوتين؟ كلاهما يدعمان قرار، كلاهما يريدان أن توصل إلى الاتفاق ولكن لا يعرفان كيف. إذن كلا البلدين خسيرا 32 ألفا معظمهم من الجنود الشباب فقط الشهر الماضي، وعليهما أن يبرما اتفاق. إذن سنرى ما سيحدث.

0: الخارج، لأن هناك الآلاف ممن لا يستطيعون الدخول ولا يجدون لهم مكانا، ولذلك هذه التجمعات الانتخابية أعتقد أنها سيكون لها تأثير كبير على حظوظ الجمهوريين. هل تعتقد بأن الجمهوريين سيفوزون بمجلس النواب؟ نعم سنبلي بشكل جيد. في العادة الرئيس الحزب الرئيس الحالي لا يبلي بشكل جيد، إذن أرقام البورصة خرجت ونحن حققنا رقما قياسيا وهو 84، لذلك نتحدث عن 84 رقما قياسيا خلال فترة وجيزة، ونحن نملك أفضل سوق بورصة في التاريخ، وكذلك الاستثمارات في صناديق التقاعد، الاستثمارات المتقاعدين هي ارتفعت بنسبة 15,000 دولار منذ أن أصبحت رئيسا، والأسعار في انخفاض، ومع انتهاء الحرب أعتقد أن أسعار الوقود ستنخفض انخفاضا حادا. ما هو رد فعلك تجاه الأخبار التي تتحدث عن مسؤولية إيران عن الحادث في القاعدة؟ سنرى. إذن إيران لا تملك بحرية ولا تملك سلاح جو، وتضخم وصل إلى 301%. هناك الكثيرون. إذن الأمر سيحدث وسيتم رفع الأمر للقضاء. إذن فنزويلا كان تعد إنجازا هائلا بالنسبة إلينا. إذا بعض الجمهوريين لا يمكن أن يكونوا جادين. نعم نحن العالم سيتأثر كبيرا إذا ما تتأثر كثيرا إذا ما وضعنا قيودا أو سقفا لمادة الديزل، وهذا سيكون له تأثير كبير، والأمر لا يتعلق باتفاق معي ولكن اتفاق مع الجميع. كل ما من شأنه أن يساعد المزارعين وأصحاب المزارع أمر أحبه، ولكن زيلينسكي عليه أن يركز على إبرام اتفاق وليس الحديث عن هذه الأمور. كيف ستجعل بوتين يلتزم بهذا الاتفاق؟ ما يحدث هو أنه يريد إبرام اتفاق، ولكن علينا أن نقنع زيلينسكي بإبرام اتفاق. من أين أنت؟ من بولندا. نعم أنا تعرف كما أنا دعمت رئيسكم، أنا دعمته وهو فاز في الانتخابات. أين ترى رغبة عند بوتين لإبرام اتفاق وهو يقوم بقصف أوكرانيا؟ نعم بوتين أعتقد أنه يتطلع لإبرام اتفاق أكثر من زيلينسكي. نعم الرئيس الكولومبي صديق لي وكان داعما لي، ولذلك هو فاز في الانتخابات، أنا دعمته وفاز في الانتخابات، إذن كان في المرتبة العاشرة ولكنه فاز بأغلبية ساحقة وهو يقوم بعمل رائع.
1: إذن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ملفات عدة منها إيران منها أوكرانيا ومنها أيضا التعريفات الجمركية والعلاقة مع كولومبيا الجديدة كما قال. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري. أمينة نلخص معك ما قاله الرئيس الأمريكي.
2: نعم زين العابدين، كما أشرت مجموعة مختلفة من المواضيع فيما يتعلق بالحرب مع إيران. الرئيس ترامب جدد التأكيد على مسألة عودة انخفاض أسعار المحروقات بمجرد أن تنتهي هذه الحرب، عاد وأعطى جوابا لربما ليس هو الجواب المنتظر فيما يتعلق بقاعدة فيلفورد عندما سئل عنها، ومرة أخرى تحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالقضاء على القدرات العسكرية الإيرانية والبحرية الإيرانية مرة أخرى دون إعطاء إجابة عن ما سئل عنه بشكل دقيق، وهذا مرة أخرى يتقاطع مع ما أشرنا إليه سابقا فيما يتعلق بموقف الإدارة الأمريكية من هذه الحادثة وعدم رغبتها في التركيز على هذه المسألة، لأنها بالفعل تضيء على ما تحدث عنه مسؤولون أمريكيون في وقت سابق بعد هذه الحادثة، نقاط ضعف في الدفاعات الأمريكية والأوروبية واستخدام إيران لوسائل قليلة التكلفة مقارنة مع ما تستخدمه الولايات المتحدة من منظومات

0: دفاعية متقدمة لكنها مكلفة. تحدث عن مسألة الاتفاق الذي يسعى للتوصل إليه ما بين موسكو وكييف. مسألة الديزل هذه تطرح بشكل كثير أو كبير في الآونة الأخيرة، خاصة مع قرار الرئيس ترامب رفع قيود عن واردات الديزل من روسيا، الأمر الذي لاقى معارضة شديدة هنا في واشنطن وفي الكونغرس الأمريكي وبين حتى بعض الجمهوريين، لأنه يتقاطع مع بعض العقوبات المفروضة على روسيا وعلى واردتها من الديزل بشكل أساسي. لكن هذا مرة أخرى يندرج ضمن جهود الإدارة الأمريكية في محاولة لخفض أسعار هذه المادة الأساسية في الداخل الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي. الرئيس ترامب يقول بأن الرئيس بوتين أكثر جدية في التوصل لاتفاق، بينما يركز نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هذا الاتفاق فيما يتعلق بواردات الديزل أكثر من التوقف عن استهداف منشآت الطاقة الروسية. كان هناك الكثير من الشد والجذب في التصريحات ما بين الرئيس الأوكراني لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية وتصريحات الرئيس ترامب الذي رد أيضا مقتضبا صباح هذا اليوم في منشور على تروث سوشيال، وكأنه نوعا ما يرد على كل هذه الانتقادات الموجهة له بخصوص هذه القيود التي رفعها عن الواردات الروسية من الديزل، بالقول إن الدول الأوروبية أيضا قامت بدفع نحو 250 مليار دولار لروسيا للحصول على الديزل، وكأنه يعني بقوله بأنه لا يجب أن توجه فقط هذه الانتقادات للولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس ترامب يحاول ترسيخ فكرة أن الارتفاع في أسعار المحروقات والديزل بشكل أساسي هو بسبب هذا الصراع الروسي الأوكراني، في محاولة لإبعاد الأنظار عن مسألة مضيق هرمز. وهذا بكل تأكيد ما واجه أيضا تصريحات في الاتجاه الآخر من قبل فولوديمير زيلينسكي، والذي أكد بأن ارتفاع هذه المادة أو سعر هذه المادة هو راجع لما يحدث في مضيق هرمز. حقيقة إجابات مقتضبة لم يحمل أو لم تحمل الكثير من الأشياء الجديدة في مواقف الرئيس ترامب، علّه لربما يعطي أكثر عندما يتوقف أمام الناخبين في ولاية أوهايو.
1: طبعا هو قال سيكون حشدا كبيرا والأعداد ترتفع يوما بعد يوم حينما يعرف الناس أنه سيحضر، وهذا ما قاله في هذا المؤتمر. شكرا لك يا أمينة سريري. لكن كما تفضلتي أمينة، لم يجب على سؤال فير فورد ولا الموقف البريطاني بأن إيران مسؤولة، ولم يجب على مسألة الحوثيين وتأثيرهم على الانتخابات، لكن قال أنهم يسيئون التصرف. جملة من التصريحات سنتابعها طبعا في النقاش حول هذا الملف. لكن أيضا نتحول إلى طهران وبابا ولد حرمة، ومعنا أيضا من لندن مراسلة الجزيرة مينا حربلو. ونقف معك مينا أولا على تفاصيل الرواية البريطانية فيما يتعلق بفير فورد.
2: الرواية البريطانية زين هي كما طرحها رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أمام نواب البرلمان اليوم، والذي قال إن التقييم البريطاني حول حادثة أو محاولة استهداف القاعدة العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني فيرفورد، والتي كانت تستخدمها القوات الأمريكية من أجل شن هجمات ضد إيران، قال بأن التقييم البريطاني هو بأن إيران على الأرجح كانت أن هذه المحاولة تم التخطيط لها على الأرجح في إيران، ومن شبه المؤكد حسب تعبيره أن الحرس الثوري الإيراني كان وراءها. ولكنه قال بأن المملكة المتحدة لن تتسامح مع يعني محاولات إيران لتهديدها ولترهيبها، وأن الحكومة البريطانية ستستخدم جميع الصلاحيات من أجل التصدي لها. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند نفسه كان قد تحدث عن أن محاولات إيران لتقويض الأمن القومي لبريطانيا وأيضا للشركاء بريطانيا بما في ذلك استخدام ما وصفه بالوكلاء والمحاولات عن طريق الوكلاء وما وصفه بالأنشطة الخبيثة التي يقول بأن الحكومة أو إيران تقف وراءها، الدولة الإيرانية تقف وراءها، أمر غير مقبول. وقال بأنه تم استدعاء السفير الإيراني لإبلاغه بأن بريطانيا لن تتسامح ولن تتساهل فيما يتعلق بهذه التهديدات وهذه والترهيب الإيراني، وأنه حتى إيران من خلال السفير الإيراني على أن توقف وتكف عن هذه الممارسات فورا. من ناحية أخرى، الوزير أعلن عن إضافة 2 من المواطنين الإيرانيين إلى قائمة العقوبات الإيرانية، بما في ذلك ما يشمل حظر السفر وتجميد الأصول، ليضاف إلى قائمة ب 550 من الكيانات والأفراد التي تخضع للعقوبات.
1: يعني هل الرد البريطاني، إذا كانت بريطانيا تعتقد أن طهران هي المسؤولة، هل هذه نهاية الرد البريطاني، أم أن هنالك خطوات أخرى، وهل منها تغير في المواقف البريطانية من الحرب الأمريكية على إيران؟ هل هنالك مؤشرات على الموقف البريطاني لاحقا؟
2: أولا، يجب أن نعلم بأن التحقيق البريطاني لازال ساريا فيما يتعلق في هذه الواقعة وهذه المحاولة لتفجير هذه القاعدة. 5 أشخاص الآن هم كانوا قد اعتقلوا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في 27 من الشهر الماضي، قبل أن يتم الإفراج عنهم بكفالة. وهذا ما طرح تساؤلات عديدة لدى جميع البريطانيين هنا، كيف يعقل بأن أشخاصا كانوا قد حاولوا تفجير هذه القاعدة العسكرية وهذه العملية الأمنية الكبيرة التي شملت قطاعات متعددة أمنية من أجل يعني في إطار التحقيقات، كيف يمكن أنه يتم يعني الإطلاق سراحهم بكفالة؟ ولكن بالنسبة للحكومة البريطانية الآن قد حشدت دعما قويا من قبل 29 دولة، 29 من وزراء خارجية هذه الدول، معظمها أوروبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وأيضا الولايات المتحدة، أدانوا بشدة هذه المحاولات الإيرانية لترهيب وتهديد البريطانيين أو دولهم بشكل عام، وأيضا حذروا إيران من أنهم متحدون وملتزمون بالدفاع عن سيادتهم وحماية سيادتهم والتنسيق الدولي. ولكن لا يمكن، يعني بالنسبة لبريطانيا لا تزال تريد الحفاظ على الدبلوماسية في حل هذه النقاشات، والدليل على ذلك هو أنها استدعت السفير الإيراني لإبلاغه بالكف عن هذه المحاولات.
1: شكرا لك مينا حربلو من لندن مراسلة الجزيرة. أيضا هنالك ردود إيرانية على هذه الاتهامات البريطانية، نتابعها مع بابا ولد حرمة من طهران، لا سيما لغة وزارة الخارجية الإيرانية التي اعتبرت ما جرى محاولات بين قوسين دنيئة للتأليب على إيران. تفضل.
3: نعم، بالفعل زين العابدين، ذاك هو الوصف الذي اعتمدته الخارجية الإيرانية لهذه الاتهامات لبريطانيا لها، تقول إنها محاولات دنيئة من أجل المضي قدما في حملة كراهية إيران. تؤكد طهران الخارجية الإيرانية أن إيران لا علاقة لها بذلك الحادث، التي تصفه أيضا بالمزعوم، وتقول إن تلك الاتهامات والادعاءات البريطانية لا أساس لها، وتقول إنها محاولة من لندن لتبرئة ذمتها من المشاركة في العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. وتقول طهران أيضا إن هذه الاتهامات لا تعفي بريطانيا من تلك مسؤولية المشاركة في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد طهران. وفق مقالة الخارجية الإيرانية، تقول أيضا، تضيف الخارجية الإيرانية، إن البريطانية هذا التاريخ، إن الكل يدرك أن البريطانية هذا السجل في اتهام الدول الأخرى اتهامات أمنية دون تقديم أي حجج، ومنها ما أدى إلى أزمات دبلوماسية، تقول الخارجية الإيرانية. وترى الخارجية البريطانية في هذه الاتهامات ما وصفته بالراية الزائفة، بمعنى ارتكاب أو التخطيط لحدث ما من طرف جهة ما، ثم يلصق تهمة التخطيط وارتكاب هذا الحادث لجهة أخرى هي إيران في هذه الحالة، وفق ما تقول الخارجية الإيرانية. وكان السفير الإيراني في لندن وخلال استدعائه من قبل مسؤول الشؤون الشرق الأوسط في الخارجية الإيرانية قد في الخارجية البريطانية قد أكد أن بلاده على استعداد الصين للمشاركة في تحقيق بشأن هذا الحادث من أجل استجلاء الحقيقة حقيقته الكامنة. ويقول إن على بريطانيا أن تتوقف عن اتهام إيران دون أي دليل، وينفي بطبيعة الحال أي ضلوع أي تورط للمسؤولين الإيرانيين لإيران في هذا الحادث الذي كان يخطط هذا الحادث الذي كان يفترض أن يشكل هجوما على قاعدة فيرفورد التي تضم قذيفة أمريكية. دبلوماسيا وبشأن المفاوضات، هناك هذا التأكيد من الخارجية الإيرانية على أن هناك هذه الرسائل التي تتبادل باستمرار بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء. وتقول الخارجية الإيرانية إن طهران تدرس ذلك الرد آخر رد وآخر مقترح تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بما فيه شروط موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الشروط التي كانت إيران قد قدمتها لفتح مضيق هرمز. وكذلك ما تصف الخارجية الإيرانية بالمخاوف غير المبررة من مشروع النووي الإيراني في شأن مضيق هرمز. هناك هذا الإعلان عن السيطرة التامة عليه من طرف الحرسية الثورية، يقول إنه سيتصدى لأي محاولة للتعاون بين شركات النقل البحري والسفن مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك بابولد حربة من طهران مراسل الجزيرة، ونرحب بضيوفنا في فقرة النقاش لهذا الملف. معنا في الاستوديو تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، ومعنا كذلك الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك تيم، ما زلنا في فيرفورد، لكن من الواضح في تصريحات الرئيس الأمريكي قبل قليل أنه يعني كان مقتضبا للغاية، لم يعلق ببنت شفا على الاتهامات البريطانية لإيران بالمسؤولية المحتملة عن هذا الهجوم في فيرفورد. لماذا يتجنب الرئيس ترامب الحديث عن فيرفورد؟ هل هي محرجة له بدرجة كبيرة؟
4: أعتقد أن الأمر محرج له. أعتقد ربما لأن التحقيق غير مكتمل. سمعنا المملكة المتحدة تقول اليوم أنهم يعتقدون أنه ربما بدرجة التأكد واليقين أنه التحقيق
1: فقط
4: لم يكتمل بعد 5 أيام.
1: لم يكتمل لأن التحقيق مثلا لم يكتمل في خروقات وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكنه استطاع أن يصل إلى حكم في هذا الموضوع. فالمسألة لا تبدو أنها عدم اكتمال التحقيق، هو رجل يتحدث في كل الأمور قبل اكتمال أي شيء، يبدو أنه محرج، أليس كذلك؟
4: رأينا المملكة الولايات المتحدة قاموا بإخراج القاذفات من تلك القاعدة، بالتالي شعروا أن هنالك باعث قلق وكان هنالك رد فوري وتحرك فوري. وأيضا مسألة سلامة معدات الولايات المتحدة والأهم من ذلك طواقم الولايات المتحدة، بالتالي هذا شيء هنالك شيء لا نعرفه، إنما كان هنالك تهديد مستمر ضد الأفراد والقوات الأمريكية، بالتالي قد لا يكون هنالك من الأفضل له أن يقوم بإجلاء بأي تصريح مفصل.
1: ما رأيك دكتور شرقاوي؟ رجل يلتزم بالتحقيق وينتظر اكتماله، أم رجل محرج يحاول أن يهرب من هذه الحادثة لأنها محرجة بالفعل للولايات المتحدة؟
5: ونضيف أيضا
1: وبريطانيا.
5: نعم، ونضيف أيضا اعتبارا آخر أن بريطانيا أيام رئيس الوزراء السابق ستايمر كان تبتعد كل البعد عن الوقوف مع ترامب. يأتي صحيح. رئيس وزراء جديد الآن يمنح الأمريكيين صلاحية استخدام بعض القواعد العسكرية، والآن تظهر أن هناك تهديدات إزاء هذه القاعدة الأمريكية في الأراضي البريطانية. طبعا لا يمكن أن نستبعد فكرة الإحراج خاصة من حيث التوقيت، وأيضا من حيث أن الموقع هذه المرة ليس قواعد أمريكية لا في دول الخليج ولا في الأردن ولا في سوريا ولا في لبنان. نتحدث عن منطقة جغرافية جديدة كل الجدة، بمعنى أن يصل التهديد سواء ثبتت التحقيقات أم لا، أن هناك الآن خشية كبيرة من أن تهديدا إيرانيا قد يطال حتى حتى بريطانيا. إذن نحن الآن يعني ما قد يحرج ترامب في هذه المرحلة هو أنه لا يريد أن يقر بأن تهديدات تطال تلك القاعدة الأمريكية، وأيضا أن الأمن القومي البريطاني أيضا أصبح هو ضمن تداعيات دائرة هذا الصراع التي تكبر وتكبر. وغدا قد نسمع أيضا من العواصم الأوروبية في بروكسل وغيرها أن هناك أيضا خشية موازية على الأمن القومي الأوروبي ناهيك عن الأمن القومي البريطاني. إذن نحن أمام يعني اتساع دائرة التهديدات إلى أن يثبت مدى حقيقتها على أساس أنه كان تهديد وقد نامت عليه الوسائل الإعلام لعدة أيام.
1: دكتور أحمديان، يعني هنالك نفي إيراني قاطع، يعني عادة في كثير من مثل هذه المواقف تلتزم إيران الصمت، لكن في هذه المرة هنالك نفي قاطع ولغة حادة تجاه بريطانيا، لماذا؟ لأنه يعني مثلا قبرص لم تنفي إيران هذا النفي القاطع ولم تؤكد
6: طبعا
1: وغيرها من حتى تركيا لم تنفي ولم تؤكد، لكن في هذه المرة هنالك نفي إيراني قاطع ولغة حادة تجاه بريطانيا.
6: بالفعل كما تفضلت في الحوادث التي تتهم إيران فيها وإيران تكون بالفعل ضالعة فيها لا تلتزم الصمت على الأغلب. ما يقول لي بأن هذه الحادثة بالفعل مدبرة. للتو كنت أقرأ البيان لرئيس الوزراء البريطاني يقول لك highly likely محتمل جدا تقريبا مؤكد، يعني لم يكتمل التحقيق ولا يوجد أجوبة على ما قاموا به حتى الآن، لا يوجد أدلة ولم ينشروا شيء، والحجة على المدعي، ادعوا بأن إيران منخرطة. بالمناسبة هذه القاعدة استخدمت في الحرب على إيران حسب الرسميون في إيران، والكثير من الإيرانيون سيكونون
1: إيران هدفا مشروعا
6: طبعا، وسيكون الإيرانيون فرحون بأن تصلها الأيدي الإيرانية، لكن قول الرسميين بأنهم لم يكن لهم يد بتاتا بهذه العمل يعيد للبال ما فعلته بريطانيا والولايات المتحدة في عام 2003 تلك القنينة في مجلس الأمن أن العراق يمتلك سلاح
1: الأنبوب الذي طبعًا حمله كولين باول.
6: إذن وعندما صدر البيان ووقعه 25 أو 26 شخص مسؤولين من دول غربية كلها دول غربية أيضا ذات السياق، الدول الغربية تؤيد بعضها وتتهم دولة،
1: لكن في هذه الدول التي تحدثت عنها هنالك إسبانيا التي رفضت أن تحلق الطائرات الأمريكية في أجوائها أو أن تستخدم أرض أراضيها في الهجوم على إيران، منها أيرلندا التي تقف تاريخيا مع حقوق الشعوب المظلومة في العالم كله وفي الشرق الأوسط تحديدا. يعني هنالك دول يفترض ألا تكون هناك لكنها هناك، يبدو أن لديهم من المعلومات ورأوا من الوقائع ما يجعلهم يؤيدون الموقف البريطاني.
6: زين، لما يكون هناك حادث مهم وفيه 25 أو 26 شخص من المسؤولين الرسميين، بسرعة تجد تفاصيله في أكسيوس في مكان آخر، لم نسمع أي شيء حتى الآن، والإيرانيون يقولون قدموا أدلتكم. ثم أنه إذا كان هناك بالفعل ما يوضح أن إيران منخرطة، لماذا هذه الدعاية؟ اذهب للمحاكم الدولية إلى لاهاي، يعني اتخذ المسار القانوني، مجلس الأمن. لكن يبدو لي أنه لا يوجد شيء، كل ما في الأمر هو تجيش إعلامي ضد إيران تقديري تبييتا لأمر ما في المستقبل.
1: وهو الأمر يعني هجوم على إيران بتنسيق دولي وبمشاركة دولية وليس فقط إسرائيل.
6: قراءتي أن بريطانيا تسلمت من الولايات المتحدة ملف التجيش العالمي استعدادا للحرب المقبلة، وهذا بدأ منذ أشهر ليس الآن.
1: ما رأيك تيم؟
4: علي أن أعود إلى سؤالك عندما طرحت إذا ما كان الرئيس ترامب يشعر بالإحراج، وأريد أن أسأل ما الذي سيجعله يشعر بالإحراج؟ بحقيقة أن هنالك محاولة لممارسة العنف في المملكة المتحدة وتم إحباطها قبل أن تحصل، هذا شيء لا يدعو إلى الإحراج، هذه المحاولة تم إحباطها، تم إيقافها ولم تحصل. فيما يتعلق بالتعليقات من البروفيسور الذي يقول أنا ضروري الدليل، ما قاله وزير رئيس الوزراء البريطاني اليوم، قال أنه هو قال أن الدليل يقترح، بالتالي قال أنه شبه مؤكد، بالتالي هو اليوم الخامس من التحقيقات. إذا ما كان الأمر واضحا سأضمن لك أنه سيذهب إلى لاهي وإلى الأمم المتحدة وإلى كل هذه الأماكن، لكن أعتقد أنه في خلال 90 ساعة الأولى من التحقيق الأمر لن يصل إلى هذا الحد. أنا أعتقد أننا في الأرض وفي أي ثقافة نحن كبشر قد يكون هنالك افتراضات وهنالك مواقف ثابتة، إذا لم تكن صادقة ستفترض أن الأشخاص الآخرين يكذبون. أيضا عندما أسمع البروفيسور يقول أن هذه حملة دعائية، وهذا ما تقوم به إيران، لأن هذا ما تقوم به إيران هو إطلاق الحملات الدعائية في اليوم كان الأيام الأولى قبل الحرب.
1: هل الولايات المتحدة وبريطانيا بريئة من الدعاية؟ ألم يحدث من قبل في حرب العراق 2003؟
4: لا أعتقد أن هذا الأمر كان أكاذيب بنية مبيتة، ربما كان سوء معلومات. وعندما نعود إلى حتى خلال المنشورات الأمريكية، كانت وما تم الإعلان عنه كانت تتبع المعلومات التي تم تقديمها من قبل CIA وبعد ذلك إلى البيت الأبيض. كيف تحولت هذه المعلومات؟ كانت معلومات غير دقيقة وتم بناؤها على افتراضات وعلى السيناريوهات الأسوأ. ما نحن عليه الآن، ما نسمعه اليوم من رئيس وزراء بريطانيا، أن هنالك دليل، تحدث عن الأدلة تظهر، بالتالي هنالك أدلة.
1: طبعا سأتي إليك دكتور الشرقاوي، لكن دكتور أحمد يعني تريد أن ترد على مسألة الدعاية أم أن السؤال كان كافيا بأن إحضار حالة العراق في 2003؟
6: لا، هو طريف أنه في التقدير الأمريكي يعني تستطيع الوصول إليه أنه الرئيس الأمريكي حاليا 70% من كلامه كذب على الشاشة، بعدين يتهم الآخرين بالكذب. هناك مجموعة كبيرة من تاريخ هذه المنطقة مليئة بالكذب الأمريكي والتلفيق الأمريكي والبريطاني، ويعني لا نحتاج للكثير. العراق مثال صغير يتيم في هذه الحرب. إيران كانت تنتج سلاح نووي قبلها بأشهر، هو يقول بأنه السلاح النووي تدمر خلاص لا يوجد شيء، يعني كل كذب متراكم. ولذلك يعني من يتطلب الأمر الكثير من الجرأة أن نتهم الآخرين بالكذب ونحن بيتنا من زجاج.
1: يعني دكتور شرقاوي في هذه النقطة تحديدا نتذكر أن صحافة التحقق من البيانات ظهرت في حملة ترامب،
5: فاكت تشيكينج
1: بدأتها وسائل الإعلام الأمريكية بسبب كثرة المعلومات الخاطئة أو الغير الدقيقة التي كان يدلي بها. لكن فيما يتعلق بما قاله الدكتور أحمديان بأن كل هذا ما هو إلا مقدمة لعمل ما وتحشيدا، وما هو إلا تحشيد لعمل عسكري تشارك فيه دول أخرى خارج الولايات المتحدة وإسرائيل،
5: ليس بالضرورة أن يحتاج ترامب إلى ما يمكن تسميته مؤامرة غربية لكي يبرر أي عمل عسكري أو غير عسكري ضد إيران في هذه المرحلة، وقد قضى 8 أشهر وهو لا يعتد ولا يعول على المواقف الأوروبية. لكن أيضا عندما تقول، وهنا ينبغي أن ننتبه إلى النص، نص البيان الحكومة البريطانية، إنها شبه متأكدة، فبالتالي لا يمكن التقليل من أن MI6 وكل الاستخبارات البريطانية والجيش البريطاني وكل هذه العملية جاءت فقط لتصنع لنا عنكبوتا ومن خلفه مؤامرة عبر الأطلسي. أعتقد لا، هناك بعض ما يدحض فكرة المؤامرة. وأيضا بنفس المنطق أعود إلى ما تفضل به زميلنا تيم، هو يقاوم فكرة أن هناك إحراج لترامب في هذه المرحلة. لو لم يكن هناك إحراج لترامب لكان ترامب أكبر المفاخرين والمناشدين والمبتهجين بهذه الفرحة أن حليفتنا بريطانيا تمكنت من يعني يحولها إلى ملحمة شعرية في التقارب البريطاني الأمريكي. المشكلة هي فعلا إحراج، خاصة لماذا؟ أنه خلال الأسابيع الأربعة الماضية على الأقل كان ولا زال يردد أن هناك الخنق الاقتصادي، وهناك أن إيران أصبحت أضعف بكثير، هو يعول على أن إيران تتآكل من الداخل، تضعف في كل استراتيجياتها. فبالتالي عندما يأتي هذا الخبر أن هناك تهديدا إيرانيا مباشرا لقاعدة أمريكية في أراضي بريطانيا، أعتقد كل المنظومة الأمريكية وكل المنظومة الغربية تصبح مهددة وتصبح محرجة. أعتقد هو إحراج لكل الغرب، أنه بدل من احتواء الموقف و إيجاد تسوية للحرب الأصلية، الآن ندع المجال مفتوحا ليتطور الصراع لتكبر دائرته. وكما قلت يعني الآن الأمن القومي الأوروبي سيعاني الأمرين بين هل هناك تهديد حقيقي أم تهديد متخيل، ولكن الشعور بالخوف والشعور بالتهديد قائم لا محالة.
1: طيب. سيتم يعني إذا انتهى التحقيق إلى مسؤولية إيران، هل سيترتب على ذلك أي أفعال أو أي مسار آخر غير المسار الذي منخرطة فيه الولايات المتحدة وإيران والدول الأوروبية حاليا؟
4: من الواضح أن الولايات المتحدة منخرطة في هذا الأمر. أعتقد أن المملكة المتحدة ربما ستواجه مشكلة كبيرة بتدخل إيران ومحاولة قيام بأعمال عنيفة على ترابها، ليس فيما يتعلق

0: يتعلق بالقواعد، أعتقد أنه سيكون هنالك تبعات وخطوات تأتي من المملكة المتحدة إذا ما كان هنالك نتائج واضحة. وأريد أن أقترح شيئا عندما يقول أن ترامب محرج، هذه ربما سردية جيدة لوكالات الأخبار للتحدث عنها، لكن قد يكون هنالك 3 أسابيع تبعدنا عن الانتخابات، وإيران هي حرب إيران هي لا تتمتع بالشعبية، بالتالي الرئيس يريد أن يركز على قضايا أخرى، ليس لأنه يشعر بالإحراج من حادثة ما، لأنه يتفادى ربما شيء لا يتمتع بشعبية بين نسبة كبيرة من الشعب الأمريكي. أعتقد أن هذا افتراض عقلاني.
1: فضفاض يعني، بمعنى أنك تريد أن تسقط على ترامب ما ليس فيه في الأساس. يعني أعتقد أنه يظهر ويتفادى الحديث عن حادث بهذا الحجم، أن هناك تهديد خارجي ضد بريطانيا. أعتقد المسألة تحتاج لطرح موضوعي، بمعنى أن هناك متغيرات وترامب لا يريد أن تحضر على رادار هذه الفترة المتبقية من الآن إلى الانتخابات.
2: طيب تم، أيضا أريد أن أسألك عن المعلومات والأدلة، لأنه أنت تعتد كثيرا بما قاله رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم من أن لديه أدلة. هل يعتد الرئيس الأمريكي بالأدلة؟ لأنه هنالك، وهل يعتد بأقوال المخابرات والمجتمع المخابرات؟ لأنه لا يعتد بأقوال مجتمع المخابرات الأمريكي، فلماذا يعتد وتعتد أنت بموقف مجتمع المخابرات البريطاني؟ هل هو مختلف؟ هل هو أفضل من الأمريكي؟
0: أعتقد أن مجتمع الاستخبارات البريطاني رائع ولديهم علاقات جيدة مع مجتمع الاستخبارات الأمريكي، وأستطيع أن أضمن لك أنهم على تواصل فيما يتعلق بهذه القضية الحالية، وهذا الأمر سيكون هنالك تبادل معلومات وإعطاء معلومات دقيقة لرئيس الولايات المتحدة. أعتقد أن هذا الرئيس ربما هو يتحدث بشكل أكبر ويقول الكثير لوسائل الإعلام حول أي موضوع. أعتقد أنه جو بايدن الذي اختفى لأربعة أو أشهر بدون التحدث إلى وسائل الإعلام، لم يتحدث، هو لم يتحدث عن شيء واحد وكنتم تنتقدونه بشكل كبير.
2: أنا لم أنتقد أحدا الحمد لله. سيد دكتور أحمديان، أخيرا فيما يتعلق بهذا الموقف من 29 دولة، إذا حدث وكانت هنالك مواقف أخرى، هل سيتغير موقف إيران؟
3: أنا تقديري يجب أن ننتظر الأدلة، يعني خلافا لما قال ضيفكم الأمريكي لا يوجد، يعني حتى رئيس الوزراء لم يعطي أدلة، قال محتمل جدا، بعبارة أخرى لا يوجد أي سبب لاتهام إيران يعتد به قانونيا. إذا كان هناك شيئا يستدل به، نحن لسنا في طور تأييد أو إنكار شيء، الحقائق يجب أن تظهر ليبنى عليها التحليل. حتى الآن نقول بأنه لا يوجد شيء. إذا ظهر
2: تقدير من 29 دولة تقول أن هنالك شيئا، وإذا ترتب على هذا البيان مواقف من هذه الدول وعقوبات أكثر من هذه الدول ومشاركة في تحالفات كتحالف المضايق على سبيل المثال، موقف إيران هل سيتغير من مضيق هرمز ومن المقاربة مع الولايات المتحدة؟
3: لا أبدا، الموقف هناك موقف حربي مرتبط بالموقف الحربي الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران، بالتالي هذه منطقة حربية في المفهوم الإيراني، هذه الدول برمتها لا تضيف الكثير على القدرات الأمريكية أمام إيران، ولذلك إيران تعتد بقدراتها أمام المعتدي.
2: شكرا جزيلا دكتور أحمديان، وشكرا لضيفينا دكتور شرقاوي وسيد تيم، ونواصل معكم إذن فقرات هذه التغطية. تتسع الحرب الاقتصادية على إيران لتشمل منصات العملات الرقمية وشبكات تداولها. واشنطن تتهم إيران بتجاوز العقوبات ونقل أموال إلى الحرس الثوري، تتهم هذه الشبكات. الزميل صهيب العصا يستعرض في هذا التقرير أبرز الشبكات وحجم الأموال التي تمر عبرها.
4: حين تغلق القنوات البنكية تتيح الأصول الرقمية نقل الأموال عبر الحدود ثم تحويلها إلى عملات قابلة للإنفاق. هنا تستهدف العقوبات الشبكات التي تنقل المال والشخصيات التي تديرها. هكذا تلاحق واشنطن منصات التداول ووسطاء التحويل وتتهمهم بفتح منافذ مالية لطهران خارج النظام المصرفي التقليدي. أحد أبرز الأسماء بابك زنجاني، رجل الأعمال المرتبط بشبكات البيع.

0: النفط الإيراني وتجاوز العقوبات عاد إلى المشهد عبر منصات رقمية. في سبتمبر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على بيت بانك التي تقول إنه يسيطر عليها. اتهمته باستخدامها لتحويل مئات الملايين من الدولارات بالبيتكوين إلى الحرس الثوري خلال يونيو ويوليو. قالت الخزانة إن المنصة مررت أيضاً أموالاً مرتبطة بعبور السفن مضيق هرمز. قبل ذلك كشفت تحقيقات رويترز مسارات أخرى. في مايو تتبعت الوكالة هوية مؤسسي نوبيتكس، أكبر منصة إيرانية للعملات الرقمية. علي ومحمد خرازي شقيقان من عائلة نافذة استخدما اسم عائلة أغامير. ربطت تحقيق معاملات عبر المنصة بجهات خاضعة للعقوبات بينها البنك المركزي والحرس الثوري. كانت المنصة قد نفت علاقتها الحكومية أو مساعدتها للدولة على تجاوز العقوبات. في يونيو أدرجت واشنطن نوبيتكس وشخصيات من قيادتها بينهما الشقيقان على قائمة العقوبات إلى جانب ثلاث منصات إيرانية أخرى. ثم ظهرت شليبت التي يديرها سيواش كيوان بور. تحقيق لرويترز رصد مرور 4 مليارات دولار على الأقل عبرها منذ مايو 2024. الوكالة لم تحسم من يسيطر على العملية داخل الدولة الإيرانية ولا أين انتهى كثير من الأموال. في أغسطس فرضت واشنطن عقوبات على شليبت وكيوان بور. فما حجم هذه القنوات؟ تقدر الشركة الأمريكية المتخصصة في تحليل بيانات العملات الرقمية جيناليسيس أن النشاط الرقمي الإيراني بقرابة 7.8 مليار دولار في عام 2025. تقول إن عناوين مرتبطة بالحرس الثوري تلقت أكثر من 3 مليارات دولار خلال العام نفسه. في الربع الأخير من العام 2025 بلغت حصتها نحو نصف القيمة المستلمة داخل المنظومة الرقمية الإيرانية. لكن هذه المنظومة تشمل أيضا مدخرات مواطنين يبحثون عن حماية أموالهم من تراجع الريال الإيراني. أما الصيرفة الموازية الأوسع فرصدت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية نشاطا محتملا مرتبطا بها بنحو 9 مليارات دولار مر عبر حسابات مراسلة في بنوك أمريكية خلال عام 2024. هذا رصد مصرفي جزئي وليس تقديرا لكل الاقتصاد الموازي. لذلك لا يمكن استخراج حصة العملات الرقمية من هذا الاقتصاد الموازي المتاح يثبت تدفقات بمليارات الدولارات. أما وزنها من مجموع الاقتصاد الموازي الإيراني فلا يزال غير محسوم. هكذا تتسع الحرب الاقتصادية من النفط إلى العملات الرقمية. يبقى الهدف الأساسي من وراء ذلك محاولة إنهاك إيران سياسيا وعسكريا.
1: إلى السعودية، حيث أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي كان يتجه لمدينة الرياض، بينما أعلن المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. جاء ذلك على وقع استمرار الاشتباكات في اليمن بين الجماعة والقوات الحكومية. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أهلا بكما. أبدأ معك نبيل، ومعنا أيضا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. وأبدأ معك جامع نور من الرياض، وأهم ما جاء في البيانات سواء من التحالف أو من الجانب السعودي.
2: نعم زين، قبل قليل أصدر التحالف اعتراض صاروخ باليستي كان باتجاه المدينة الرياض، وأيضا باعتراض صاروخ آخر باتجاه خميس مشيط. هذه الاعتراضات تأتي بعد ساعات من نشر التحالف بيان قال فيه إنه رصد وجود تهديد بالمسيرات وصواريخ كروز كانت باتجاه المملكة، مؤكدا أن التعامل مع هذه التهديدات جار إسقاط هذه الصواريخ سواء في الرياض أو في خميس مشيط. عمليا يراه البعض أنه بداية لتعامل التحالف مع هذا التهديد.

0: أعلن عنه، وفي انتظار توضيحات أكثر لباقي المسيرات والصواريخ. من جانب آخر، وعلى وقع الهجمات التي استهدفت المطارات، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تمديد تعليق مطار الملك خالد هنا لفترة إضافية إلى حين استكمال التحقيقات من سلامة مرافقه وجاهزيتها للعمل من جديد بعد تعرض المطار بالأمس لهجوم ثاني أسفر عن وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين. نتحدث عن هجومين متتاليين تعرض لهما المطار خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى هجمات سابقة. التحالف من جانبه يقوم بعمليات رصد وعمليات اعتراض لهذه الصواريخ ردا على التصعيد الحوثي واستهدافاته للمملكة العربية السعودية، ومن جانب آخر يقوم بالضرب على العمق الأراضي اليمنية واستهداف ما يقول إنها منصات للحوثيين من أجل تقويض ما يسميه القدرات العسكرية للحوثيين. وفي على صعيد ردود الأفعال، أصدر المفتي المملكة العربية السعودية بيانا ندد في استهدافات الحوثيين على المرافق المدنية، واعتبر استهداف المدنيين وهذه المرافق بأنها جريمة تستوجب غضب الله، حسب ما جاء في كلمة المفتي العام للمملكة العربية السعودية.
1: نشكرك جامع نور، شكرا جزيلا جامع نور من الرياض. نبيل اليوسفي من صنعاء، ماذا أيضا في بيانات جماعة أنصار الله؟
2: نعم زين العابدين، لا زالت تؤكد القوات المسلحة هنا بصنعاء بأنها ماضية في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وأيضا المطار بالمطار، ولذلك فقد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء باستهداف مطار الملك خالد بصاروخ باليستي، وأكد بأن هذا الاستهداف قد أصاب هدفه بدقة وأدى إلى توقف حركة المطار، حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، بالإضافة إلى استهداف قاعدة خميس مشيط بطائرة مسيرة، وأكد بأن الطائرة قد أصابت هذه القاعدة بدقة، وكان قد توعد استهداف هذه القاعدة الجوية باعتبار أن الطائرات التي تنطلق باتجاه المناطق الواقعة تحت سيطرة صنعاء هي تنطلق من قاعدة خميس مشيط حسب القوات المسلحة بصنعاء. في ذات السياق أيضا أكد بأن أجواء السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية، وجدد التأكيد على ذلك، وبأنهم سيواصلون استهداف العمق السعودي باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. وكان قد أعلن أيضا الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنهم أحصوا خلال الساعات 24 الماضية 119 غارة جوية وقصفا صاروخي، قال بأنها من طائرات سعودية، وأكد أيضا بأنها استهدفت العاصمة صنعاء بالإضافة إلى نحو 6 محافظات واقعة تحت سيطرة سلطة صنعاء، وأعلن أيضا أنها انطلقت من قاعدتي الطائرات التي قصفت هذه الأماكن، انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف واستهدفت مناطق تحت سيطرة سلطة صنعاء وتسببت في سقوط ضحايا، كما أيضا استهدفت منشآت وأعيان مدنية. وأكد أيضا بأن إجمالي عدد الغارات قد بلغت إلى نحو 2177 غارة جوية حسب الناطق العسكري منذ 3 سبتمبر وحتى الآن، وتوعد أيضا بتوسيع العمليات العسكرية باتجاه العمق السعودي. وأيضا في صعيد المواجهات الميدانية، كانت قد أعلنت القوات المسلحة عن استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه منطقة الفليحة جنوب محافظة مأرب، وأكد بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى إحراق العديد من العربات العسكرية، فضلا أيضا عن استهدافات لقوات حكومة عدن حسب القوات المسلحة في اتجاه رأس العارة وكذلك المضاربة والسقيا باتجاه محافظة لحج جنوب اليمن، وأكد بأن الاستهدافات قد أدت إلى سقوط قتلى وجرحى. وأعلن أيضا بأن نحو 10 صواريخ باليستية بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين استهدفت هذه القوات باتجاه المضاربة ورأس العارة باتجاه محافظة لحج جنوب اليمن. كانت وزارة الصحة أيضا اليوم قد أعلنت عن أن غارات جوية استهدفت مديرية خاب والشاح باتجاه محافظة الجوف، وأكدت بأن هذه الغارات سعودية وتسببت في سقوط نحو 16 مدنيا، بينهم حسب وزارة الصحة نحو 9 شهداء، بالإضافة إلى نحو 7 جرحى، وأكدت وزارة الصحة بأن إجمالي عدد الضحايا الذين سقطوا منذ الثالث من سبتمبر وحتى هذه اللحظة بلغ نحو 1385 ضحية جراء الغارات والقصف المدفعي حسب السلطات الصحية التابعة لسلطات صنعاء.
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. نرصد أيضا من الجانب الحكومي أهم البيانات والتطورات مع ياسر حسن مراسل الجزيرة من تعز. تفضل ياسر. ياسر تسمعني؟ ياسر كنت أسألك عن أهم ما ورد من بيانات من الجانب الحكومي عن تطورات سواء الميدانية اليوم وإن كان هنالك تطورات إنسانية بجانب طبعا المعتاد من متابعة التطورات السياسية. ياسر يبدو أنه لا يسمعنا. تسمعني ياسر؟ تفضل ياسر.
3: نعم أسمعك زين العابدين الآن.
1: تفضل.
3: نعم زين العابدين، الآن هنا في تعز ما زال هناك قصف عشوائي كبير للحوثيين على المدينة قبل قليل، وفي هذه الأثناء كانت هناك قذائف تسقط على المدينة من قبل الحوثيين في شرق المدينة وشمالها. الحوثيون يتواجدون في شرق المدينة وفي شمال المدينة ويقومون بالقصف العشوائي على المدينة، ورأينا قبل قليل وفي هذه الأثناء خلال هذه المداخلة قذائف تسقط على المدينة. قبل ذلك كان قد أعلن عن سقوط 5 جرحى من المدنيين بينهم 3 أطفال خلال قصف عشوائي للحوثيين على المدينة في منطقتي الظهرة وبئر باشا. القوات الحكومية أعلنت قبل ذلك عن صد هجومين للحوثيين في منطقة الضباب وكذلك في منطقة الأقروب في مصراخ جنوب شرق تعز، وكانت أيضا أكدت على سقوط قتلى أو جرحى من الحوثيين خلال تلك العمليات. أيضا تم الإعلان عن 4 غارات جوية على الحوثيين في منطقة الضباب غربية تعز، وقالت القوات الحكومية إن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين خلال تلك الغارات. بالذهاب إلى مأرب أكدت القوات الحكومية أنها استهدفت الحوثيين بغارات جوية وكذلك عبر المدفعية والطائرات المسيرة خاصة في المنطقة العسكرية 7 والمنطقة العسكرية 3. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي قال إن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين ب 1779 عملية استهداف، وقال إن تلك الاستهدافات أدت إلى إصابة ومقتل قرابة 950 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير وإعطاب 380 من المدرعات والآلية الخاصة بالحوثيين. ما زالت أيضا القوات المرابطة في مناطق الساحل الغربي ما زالت تقول إنها تعمل على التقدم نحو المخا. سياسيا ما زالت العملية مستمرة، وما زال الدعم لهذه العملية معركة فجر اليمن ما زالت مستمرة بشكل كبير. إنسانيا هناك دعوات لفك الحصار عن تعز. وزارة الصحة العامة أكدت أن المستشفيات في تعز والمرافق الصحية قد تتوقف عن العمل جراء نفاد الوقود وكذلك عدم وجود الأدوية. وزارة أيضا حقوق الإنسان في اليمن أدانت حصار تعز وقالت إنه لابد من فتح طريق آمن حتى تمر الأغذية وكذلك الأدوية إلى تعز. كذلك منظمة سياق للطفولة أكدت أن هناك ولا يجدون الغذاء والدواء.
1: نعم ياسر نسمعك أكمل.
3: نعم زين، هناك أيضا على المستوى الإنساني تعز محاصرة من كل الجوانب. هناك أزمة في المشتقات النفطية، هناك أيضا أزمة في الغاز المنزلي، هناك أزمة في المواد الأساسية، ومع ذلك حاولت الحكومة هنا والسلطات المحلية أن لا تجعل التجار يحتكرون المواد الغذائية. كان محافظ تعز قد وجه نداء إنسانيا يوم أمس لكل الجهات سواء كانت الحكومية أو الجهات في التحالف دعم الشرعية وكذلك المنظمات الدولية وأيضا الإقليمية، ودعا أيضا الأصدقاء والأشقاء من كل الدول إلى محاولة فك الحصار عن تعز. قال إن تعز محاصرة منذ 12 عاما، ولكن هذا الحصار الأخير حصار مطبق على المدينة، وليس هناك منفذ لخروج الناس.

0: أو لوصول المواد الغذائية والأدوية.
1: ياسر، نعيد التأكيد مرة أخرى على ما قاله العقيد ماجد النزيلي، العقيد الركن، في الساعات 24 الماضية فقط 1879 استهدافا، تحييد 950 من عناصر جماعة الحوثي، بجانب تدمير وإتلاف 380 مدرعة. لكن اليوم ما تعلنه الجانب الحكومي أنه يتصدى لهجمات من الحوثيين في جبهات مختلفة من تعز، كيف تشرح لنا ذلك؟
0: نعم زين، الناطق باسم القوات الحكومية أعلن عن هذه العمليات خلال 24 ساعة ماضية. هنا في تعز القوات الحكومية تقول إنها تصدت لهجومين على غرب تعز وعلى جنوب شرق تعز. هنا في تعز ليس هناك دعم كبير للقوات الحكومية، هنا صارت القوات الحكومية ليس لها منفذ حتى يؤتى لها بالدعم العسكري من القوات الحكومية. لكن في المقابل هناك غارات جوية كثيفة على الحوثيين، هناك مئات القتلى والجرحى من الحوثيين. تحدث بعض الأهالي والمصادر على أن الحوثيين خلال الغارات في يوم أمس قد خسروا المئات بين قتيل وجريح.
1: وبالإجمالي وفق ماجد النزيلي 4630 قتيلا وجريحا منذ بدء عملية فجر اليمن في صفوف الحوثيين. شكرا جزيلا لك ياسر حسن من تعز. وبين الحصار والمعارك المستمرة يواجه سكان تعز في اليمن أزمة معيشية وصحية هي الأشد قسوة. أسواق أنهكها نقص المواد الغذائية والغلاء، ومستشفيات تطلق صرخاتها الأخيرة مطالبة برفع الحصار وفتح طرق الإمداد بصورة فورية وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية ووصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة.
2: في هذه المدينة والتي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، تستيقظ كل يوم على أصوات المدافع والرشاشات والرصاص، ويزداد الحصار الخانق عليها يوما بعد يوم. هنا حيث تقطع طرق الإمداد الرئيسية، لا تحاصر الجغرافيا وحدها، بل تحاصر حياة البشر وأبسط حقوقهم في العيش والكرامة. ففي الأسواق تشهد المواد الغذائية والمشتقات النفطية نقصا حادا، وذلك ينعكس سلبا على الحياة العامة للمواطنين، حيث ترتفع أسعار المواد بشكل لافت، وهذا بشكل عام يؤثر على أشكال الحياة اليومية بالنسبة لحياة المواطنين. تبحث العائلات هنا عن مقومات البقاء وسط واقع أمني ومعيشي يزداد قسوة مع تواصل الهجمات على المواقع المدنية في مختلف المديريات. لا يقف الموت البطيء عند حدود لقمة العيش، بل يمتد إلى القطاعات الطبية في هذه المدينة، وقد أطلقت نداءات استغاثة تطالب فيها المعنيين بضرورة فتح المنافذ الرئيسية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى في هذه المدينة. حيث حذرت الأطراف الطبية من قرب نفاد الأدوية والمستلزمات والوقود، ما يهدد بتوقف الخدمات الحيوية في أقسام حرجة مختلفة. منذ سنوات يعيش هؤلاء السكان تحت وطأة الحرب، وبفعل المعارك الأخيرة تتفاقم الأزمات وتتراكم بشكل كبير. سنوات طويلة من الصراع ألمت بهذه المدينة وأنهكت قطاعاتها الخدمية الحيوية، واليوم ومع تزايد واشتداد وطأة الحرب تواجه هذه الخدمات المتهالكة اصطداما مباشرا مع احتياجات يفوق حجمها القدرة على الاستجابة. أمام هذه التحديات وفي ظل موجات النزوح المستمرة، يقف الإنسان هنا باحثا عن نافذة أمل تكسر طوق الحصار المطبق على أنفاسه. هدي لليماني، الجزيرة، تعز.
1: في أمان الله.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: أرسلت مباشرة للمشاهدين اللي متابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: في كفر الرومان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
5: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبيت علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد أولاد.
6: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
7: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا. ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
8: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
9: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.
1: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمنطقة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار البنزين حينها، مؤكدا على أنه لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراته بشأن إيران. وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. كما أعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني في لندن للتأكيد على أن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها. وقد أصدرت 29 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة بيانا قالت فيه إنها تقر ما خلصت إليه بريطانيا بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فورفود، وإنه يجب ألا تشكك إيران في أن هذه الدول متحدة لحماية سيادتها وتعزيز تنسيقها. هذا وقالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو بحث في اتصال مع نظيره البريطاني التعاون لتأمين الأصول الأمريكية في بريطانيا. إيرانيا قالت الخارجية إنها تدين بشدة ما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بتورط إيران في حادث أمني بقاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا. في ملف التطورات باليمن، قال الرئيس الأمريكي إنه تحدث مع ولي العهد السعودي مشيرا إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. هذا وقد أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أن الجماعة استهدفت مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. على صعيد متصل، أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في مديرية باغم بمحافظة صعدة للقصف. من جهتها، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهة محافظة مأرب. في غزة، أفادت مصادر طبية في القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مواصي رفح ومدينة غزة. نبقى في متابعة كل هذه التطورات، بداية بالملف الإيراني.

0: البريطانية موجهة أصابع الاتهام لإيران في التهديدات التي طالت قاعدة فيرفورد ببريطانيا، ثم هذا الاتصال أيضا الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بنظيره البريطاني، والتأكيد على أهمية التعاون المشترك من أجل حماية الأصول الأمريكية في بريطانيا، دون إيضاح مزيد من التفاصيل بخصوص مستوى هذا التعاون، خاصة وأنه على المستوى العملي الولايات المتحدة الأمريكية سحبت كل قاذفات البي 1 من هذه القاعدة، والمقدر عددهم ب 12 قاذفة من طراز بي 1، وأعادتها إلى قواعدها هنا في مختلف الولايات الأمريكية، دون الإشارة إلى ما إذا كانت ستعيد الولايات المتحدة الأمريكية عددا من هذه القاذفات في وقت لاحق بعد إعادة تقييم الوضع الأمني. لكن هناك ضبابية من حيث التصريحات الأمريكية بهذا الشأن، خاصة وأن الرئيس الأمريكي نفسه وبعد هذه الحادثة التي وقعت نهاية الشهر الماضي أكد على أن بريطانيا قادرة على حماية الأصول الأمريكية والقواعد الأمريكية ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية بصفة عامة، ومع ذلك تم اتخاذ القرار بسحب هذه القاذفات. حتى أن الرئيس ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض قبل نحو ساعة تقريبا متوجها إلى ولاية أوهايو للمشاركة في تجمع انتخابي للحزب الجمهوري من جديد، حاول ألا يجاوب أو لا يجيب على السؤال تم توجيهه له بخصوص هذه الحادثة، وأيضا التصريحات البريطانية بخصوص هذه الحادثة. هناك نوعا ما قناعة لدى البعض بأن الإدارة الأمريكية تحاول ألا تركز على هذه الحادثة، وهذا يتماشى نوعا ما مع تصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين لمختلف وسائل الإعلام الأمريكية مفادها أن هذه الحادثة وأيضا ما تعرضت له بعض القواعد الأمريكية في المنطقة من أضرار يظهر بأن هناك نقاط ضعف في القدرات الدفاعية الأمريكية والأوروبية أيضا، وهناك كان نقاش الآن داخل الإدارة الأمريكية بخصوص الإجراءات التي يمكن اعتمادها لحماية هذه القواعد والأصول الأمريكية بصفة عامة، خاصة وأنه بحسب عدد من المسؤولين الأمريكيين تزايد ضغط من الجانب الإيراني بشأن مثل هذه التهديدات التي تعتمد فيها إيران على وسائل ليست باهظة الثمن، ولكن يمكن أن تحدث أضرارا على مستوى هذه القواعد والبنية التحتية العسكرية. ومرة أخرى نحن نتحدث الآن عن هذه الحادثة التي طالت واحدة فقط من أصل 11 قاعدة جوية أمريكية في بريطانيا، عدا عن أيضا بعض النقاط والمواقع العسكرية والاستخباراتية في بريطانيا. بالتالي إلى حدود هذه الساعة من غير الواضح ما هي الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها واشنطن ولندن لضمان ألا تتكرر مثل هذه الحادثة. على صعيد آخر، الرئيس ترامب أعاد جملة من المواقف الأخرى المرتبطة بالحرب في مع إيران، مسألة التأكيد على عودة أسعار المحروقات للانخفاض من مجرد انتهاء هذه الحرب، وأن هذا أو هذه النافذة الزمنية التي تضيق مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لا علاقة لها بأي قرارات يتخذها الرئيس ترامب فيما يتعلق بإيران. هكذا يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حدود هذه الساعة، بما ربطه البعض بتصريحاته السابقة التي تفيد بأنه لن يقوم بأي تصعيد عسكري أو توجيه ضربة عسكرية قبل انتخابات التجديد النصفي. لماذا؟ لأن سيكون لذلك لربما تكلفة سياسية مرتفعة على حساب حظوظ الحزب الجمهوري، خاصة وأن أسعار المحروقات التي يعد الرئيس ترامب بعودتها إلى أسعارها الطبيعية لم تحدث رغم الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية، خاصة على مستوى الديزل الذي بلغ مستويات قياسية فيما يتعلق بأسعاره.
1: أمينة السريري مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض، شكرا لك. وقد وصفت الخارجية الإيرانية الادعاءات البريطانية بتورط طهران في التخطيط للهجوم على قاعدة فيرفورد بأنها مؤامرة دنيئة تهدف إلى مواصلة حملة معاداة إيران. وفيما يتعلق بالمفاوضات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده تتابع حقوقها على المستوى الدولي وتواصل بجدية توظيف الإمكانات الدبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية.
2: الخارجية الإيرانية تدين بشدة ما وصفته ادعاء مسؤولين بريطانيين تورط إيران في التخطيط لهجوم على قاعدة فيرفورد في بريطانيا، ووصفت الخارجية هذه التهمة لبريطانيا بأنها ادعاءات

0: باطلة وطلبت بريطانيا بتحمل مسؤوليتها، وقالت إن هذه الاتهامات لبريطانيا جزء من حملة كراهية ضد إيران وفق ما جاء في بيان الخارجية الإيرانية. وكان السفير الإيراني في بريطانيا قد دعا بريطانيا إلى التوقف عن تقديم هذه الاتهامات دون أي دليل، وعرب عن استعداد بلاده للمشاركة في التحقيق في هذا الحادث الذي كان يستهدف قاعدة فيرفورد في بريطانيا. فيما يتعلق بالشأن الدبلوماسي والمفاوضات، هناك هذا التأكيد من الخارجية الإيرانية على أن هناك هذه الرسائل التي تتبادل باستمرار بين واشنطن وطهران. وميدانيا قال الحرس الثوري إنه يبسط سيطرته ويفرضها في مضيق هرمز، وحذر السفن التجارية ونقلات النفط من التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه سيتصدى لأي تعاون من هذا القبيل بحزم.
1: في بريطانيا قال رئيس الوزراء أندي بيرنام إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. كما أعلن وزير الخارجية البريطاني استدعاء السفير الإيراني في لندن وقال إن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها. مراسلتنا من حرب اللوم من لندن ترصد أهم المواقف بهذا الخصوص.
2: رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أبلغ نواب البرلمان البريطاني في هذه الجلسة بأن تقييم الحكومة هو بأن واقعة فيرفورد أو محاولة تفجير قاعدة فيرفورد العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني والتي تستخدمها أيضا القوات الأمريكية في شن ضرباتها على إيران بأنها كانت منسقة على الأغلب في إيران وبشكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني.
3: يمكنني تأكيد تقييمنا بأن الأمر قد تم تنسيقه على الأرجح في إيران، وأنه كان من شبه المؤكد بتوجيه من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
2: من جهته أكد وزير الخارجية البريطاني إدميلي بند أن محاولات إيران تقويض أمن المملكة المتحدة وشركائها من خلال ما وصفها بالأنشطة الخبيثة للدولة الإيرانية أمر غير مقبول، وأكد بأن المملكة المتحدة لن تتسامح مع التهديدات والترهيب الإيراني، مستدعيا السفير الإيراني لإبلاغه هذه الرسالة الواضحة ولحث إيران على الوقف الفوري عن هذه الممارسات. من جهة أخرى تم الإعلان عن فرض عقوبات إضافية على 2 من المواطنين الإيرانيين بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ليضاف إلى قائمة تشمل أكثر من 550 كيانا وفردا إيرانيا ضمن قائمة العقوبات على إيران.
1: نرحب بضيوفنا في الاستوديو تيم كونستانتين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع الدكتور أحمديان وعن ما تم إقراره الآن من قبل 29 دولة يؤكدون بأن إيران تقف خلف هذه المحاولة. لكن قبل ذلك في السياق، إيران كانت قد أعلنت أو حتى هددت الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب المصالح الإيرانية. نذكر هذا قديما، بريطانيا وبلغاريا حتى ودول أخرى،
4: رومانيا أيضا.
1: لماذا الآن ينكر الجانب الإيراني أي مسؤولية له في هذه القاعدة؟
4: تقديري أنه لو كان قام بهذا الفعل سيفرح الكثير من الإيرانيين، لأن هذه القاعدة بالذات استخدمت في الحرب. لكن حتى رئيس الوزراء البريطاني في إحاطته لم يقل أنه لديه أدلة، قال محتمل جدا على الأغلب إيران قامت بهذا العمل. هذا يقول لي بأنه إما تحقيقاتهم لم تكتمل أو لا توجد أدلة دامغة لربط الحادث بإيران، أنه مجموعة قامت بهذا العمل نيابة عن إيران بأي طريقة، لا يوجد أدلة دامغة حتى
1: لكن
4: الآن.
1: لكن إيران ترى بأن لها مشروعية في استهداف هذه القواعد؟
4: من تقديري أنه في الحرب استخدمت هذه، مشروعية غير مشروعية أقول لك أنه
1: لا. من وجهة نظر إيران هل ترى أن مهاجمة هذه القواعد أمر شرعي بالنسبة لها؟
4: في حالة الحرب تقديري أنها أمر شرعي، لكن حاليا لا يوجد حرب مع بريطانيا، ولذلك لا أتوقع أن الإيرانيون يقومون بهذا الفعل. لا يوجد سابقة، اتهمت إيران في حادثين سابقا ولم يخرج أي شيء واضح حتى الآن. في الحرب لا، طبعا هناك استهدافات إيران نفت،

0: أو صمتت عنها كانت هناك استهدافات، لكن قبل ذلك أيضا كانت هناك اتهامات نفتها إيران، ولم يثبت بعد ذلك في تلك الحوادث أن إيران بالفعل كانت ضالعة. الآن أيضا وهناك سابقة يعني كثيرة في الادعاء البريطاني أو الأمريكي تجاه إيران أو دول تعتبرها عدوة تثبت فيما بعد خطئها. في عام 2003 واضح المثال، هناك أمثلة كثيرة أخرى. أنا أضع هذا إلى جانب خطاب وزير الخارجية الأمريكي قبل 4 أيام أنه هذه حرب حضارية ضد الحضارة الغربية. لأول مرة الحضارة الغربية تستشعر أنها تفقد المضائق، وهذا مخيف لهم. يقول 10 سنوات لدينا وقت لاستدراك الموقف، ويستجمع الحضارة الغربية ويعتبر إيران في خطابه من أثينا أن إيران هي المحور الرئيسي الآن الذي يجب الوقوف أمامه وضربه وغير ذلك. هذا تقديري أنه يحدث في ذات السياق،
1: طالما أن هناك أكثر يعني قرابة 30 دولة تقف خلف هذا التقرير،
0: كلها دول غربية. عبد السلام،
1: سأعود إليك في إلزامات ذلك. دكتور شرقاوي، من أي زاوية أنت تنظر لهذه التطورات؟
2: أولا لا أعتقد أن المسألة أصبحت بمثابة ما قد يسوق له الخطاب الإيراني بأنها فقط هي مؤامرة أو نوع من افتعال موقف في بريطانيا، أن هناك قاعدة بريطانية وفيها طائرات أمريكية. ربما الاستخبارات البريطانية لديها ما تقوله ولم تكشف عن كل ما لديها. وأعتقد أن بيان الحكومة البريطانية الذي قال إن من شبه المؤكد، هذه عبارة لا تنزل من ثقب في الأوزون بالصدفة، ولكن لها ما يدعمها في توخي الدقة وتوخي أيضا الخطاب الدبلوماسي. أيضا قضينا 8 أشهر لحد الآن، وكل مرة نسمع إيران وخاصة الحرس الثوري يحاول أن يبرر أنه يستهدف فقط القواعد والمصالح الأمريكية. فعلها في 10 دول عربية، 6 خليجية، و شهدنا ما شهدناه من الدمار ومن كل الذي حدث. الآن أعتقد أننا وصلنا بهذه السردية الإيرانية إلى مفترق الطرق، بمعنى عندما يحاول الحرس الثوري تبرير ما حدث في هذه القاعدة البريطانية، أعتقد أن الجغرافيا السياسية تختلف تماما، والبريطانيون الآن بدأوا يبلورون ردهم. هناك استدعاء للسفير الإيراني، وهناك الآن متابعة لهذه القضية. فربما سردية إيران بأنها هي فقط تستهدف المصالح الأمريكية ربما أصبحت متجاوزة، وربما قد تأتي بنتائج عكسية.
1: سيتم مؤامرة دنيئة لمواصلة حملة معاداة إيران في السياق. أيضا هناك بعض التصريحات بدت غريبة قبل أيام من الرئيس الأمريكي، قال إن إيران كانت تخطط لاستهداف لوس أنجلوس ويعني سان دييغو. فهل هناك حملة لشيطنة إيران، وهذا أيضا ما يدفعها للقول بأن كل هذا ليس له أساس؟
3: إذن أعتقد أن ما قاله الرئيس حول سان دييغو ولوس أنجلوس ربما استخدم في ربما كان هنالك لم يكن مركزا على الأفعال أو على أدلة. في حالة المملكة المتحدة في هذه القاعدة الجوية الملكية، هذه محاولة جريئة من إيران من أجل القيام بعملية عنف في المملكة المتحدة. إذا استمعنا إلى تصريحات رئيس الوزراء اليوم، قال أننا لم على تقريبا متأكدين، بمعنى أن الاقتراح يقترح. هذا يعني أن هنالك دليل، بمعنى أنهم كان هنالك اتخاذ إجراءات وفرض عقوبات على شخصين عراقيين مرتبطين بهذا الحادث. ربما والدكتور حسن يقول لم نرى الأدلة، نحن في اليوم 5 من التحقيق. بالتالي أعتقد أن المعلومات الاستخباراتية لديهم الأدلة، وأنا أسف أن حسن لم يرى ولم يطلع على هذه
1: لكن
3: الأدلة.
1: هو ذكر نقطة تحتاج إلى توقف، مسألة أنه في أثناء الحرب لم تقم إيران بتنفيذ بعض تهديداتها لا لبلغاريا ولا لبريطانيا، ولم تعترف باستهداف القاعدة في المحيط الهندي بالنسبة لبريطانيا بشكل رسمي. فلماذا الآن والأمور أهدأ؟
3: أعتقد أن كان هنالك محاولة. غالبا إيران تلعب دور المتنمر الذي مارسته لمدة طويلة في المنطقة، وتعمل خلال التهديدات وعن طريق أعمال

0: فعل وكلائها ويقولون يتراجعون، نحن لم نكن نحن، هذا حزب الله، نحن لم نكن نحن، هم الحوثيون، وهم يقومون بتسليح وتمويل هذه المجموعات وتدريبها على الأرض وتقديم الاستشارات لهم. بالواضح أنهم منخرطون مع هذه الجماعات، ما يقولونه ويفعلونه مختلف بالعادة.
1: دكتور أحمديان، هنا ما الذي تتوقعه أنت بعد هذا الدعم والإقرار بأن ما خلصت إليه بريطانيا أمر صحيح بالنسبة لهذه الدول؟ ما الذي يقتضيه ذلك بالنسبة لإيران؟
2: لاحظ أنه حتى الآن لا يوجد شيء، يعني خلافا لما نقل ضيفكم الأمريكي يقول almost certain، يعني تقريبا تأكدنا، لا يوجد تأكيد دقيق، يقول highly likely، محتمل جدا. لو كان هناك أدلة موثقة ودقيقة لقال أنه نعلم بهذا الوضع.
1: وبالتالي لماذا تدعمها 29 دولة؟
2: 29 دولة، لو كانت دولتان وهناك وثائق بالفعل على الأرض لسمعت عنها في أكسيوس وفي رويترز وفي أماكن أخرى. 29 دولة لم نسمع حتى الآن عن وثائق حقيقية، لذلك الأمر مشكوك فيه بشكل كامل، لكن لا يمكن نفيه ولا تأكيده. الحجة على المدعي، هم ادعوا عليهم أن يوثقوا ذلك في مجلس الأمن أو في لاهاي، لكن بكل الأحوال هذا لا يغير الكثير. لاحظ شيطنة إيران في فلاي دبي، في قضية اليوم فيرفورد، قضية كلام الرئيس ترامب أنه إذا لم نضرب إيران وإذا لم نحجم من قدراتها ستضرب الولايات المتحدة، جزء من عملية شيطنة مستمرة. تقديري أنها في زمن بعد 90 دقيقة، لأنه قبل الحرب هكذا حملة كانت ستجدي أكثر، الآن لا تجدي، لا يوجد الكثير.
1: على الرغم من أن الرئيس الأمريكي لا يرفع هذا الخيار عن الطاولة، وهناك حديث بأنه قد يعود للحرب، ألا يكون هذا توسعة لدائرة الدول التي قد تشارك؟
2: لاحظ أنه
1: في الحرب لاحقا،
2: لو كان قبل الحرب ربما أتى بحلف وجيش العالم والصورة العامة أنه إيران مشكلة، لكنه لم يقم بذلك، قام بالحرب ثم تلكأ وعاد لهؤلاء. هؤلاء لا يمكن أن يضيفوا الكثير على قدراته، يعني أقوى قوة عسكرية في العالم أتت وفشلت في الحرب.
1: لكن عندما يكون التهديد لدولة في أوروبا ومثل بريطانيا، ألا يدفعهم للمشاركة في حملة لو عاد الرئيس الأمريكي للتصعيد العسكري؟
2: السؤال الأهم هو ما هي مقدرتهم على المشاركة؟ لديهم حرب أولا، وثانيا فرنسا عندها حاملة طائرات واحدة لا تقاس بحاملات الطائرات الأمريكية، بريطانيا قواتها البحرية ضعيفة للغاية،
1: يعني إيران لا تخشى؟
2: لا يوجد الكثير مما يضيفونه، وهذا نسمعه من القيادات العسكرية الإيرانية.
1: لكن أنت تقول أنه تستبعده، هنا نسأل الدكتور الشرقاوي مدى احتمالية ذلك؟
3: أولا نبغي أن نستحضر السياق البريطاني. لاحظنا أنه خلال فترة رئاسة وزراء رئيس الوزراء السابق ستايمر كانت حكومة لندن متمسكة بعدم الانزلاق وبعدم الوقوف إلى جانب ترامب. يتغير رئيس الوزراء، أصبحت بريطانيا تفتح مجالها الجوي وبعض قواعدها للاستخدامات الأمريكية. الآن أعتقد أن قيادات الحرس الثوري الإيراني أصبحوا يراهنون على أن بعض الدول ستصبح قريبة من الموقف أو تؤيد الموقف الأمريكي. بمعنى ينبغي أن نضع أيضا هذا الحادث في هذه القاعدة ضمن التفاعل بين حزب العمال والمحافظين، وكيف يعود الشعور أو في الخيال البريطاني العام أن هناك تهديدا خارجيا اسمه إيران. فهذا لا يمكن، بمعنى وأخشى أن ربما قادة الحرس الثوري ربما يعانون في هذه المرحلة ما يسمى بالجروب ثينك أو معضلة التفكير الجماعي المتطابق. هم يعتقدون أن استراتيجية استهداف أي قاعدة أو أي مصلحة أمريكية في كل العالم، يعني ربما استراتيجية متهورة جدا في هذا الباب. لذلك أخشى أن الموقف البريطاني ربما قد ينقلب على إيران، وبريطانيا تعتبر نفسها هي نصف القارة. هناك أيضا باستثناء إسبانيا هناك 26 دولة أوروبية ستحمل الهم نفسه أننا غير محميين مرتين، لا يعني يخشون على أمنهم القومي، مرة قبل 4 سنوات من الكريملين والآن من الحرس الثوري الإيراني. إذن كيف نتخيل ردة الفعل الأوروبية بعد غد بعد أسبوع من الآن؟ أعتقد ما كنا نعتبره عدم انحياز أوروبا لترامب ربما قد يعني تجازف به قيادات الحرس الثوري في هذه المرحلة.
1: أليس هذا هو التفكير المنطقي؟ لأنه ما معنى أن يتم الدعم بالبيانات دون أن يكون هناك فعل على أرض الواقع بالنسبة لهذه الدول التي الرئيس الأمريكي كان يقول لا نحتاجكم بعد أن طلب منهم المساعدة ودخل الحرب مع إسرائيل فقط؟
0: ما هو مثير للاهتمام يبدو أن إيران تستفز الجميع، هم يستفزون المنطقة برمتها في الشرق الأوسط، الآن تحاول أن تستهدف وتشن عمليات على التراب البريطاني وترسل صواريخ إلى تركيا. حقيقة أنك ما قمت باستفزاز الجميع، ستستفيد من هذا الأمر. هذا طريقة تفكير غير منطقية. أعتقد أن ضيفك من ظهر قال أن الخرب يحاول أن يشيط إيران، إيران المسكينة البريئة. إذا أعتقد أن إيران هي البلد التي تهتف بالموت لأمريكا، وأمريكا تصدق هذا الأمر. عندما يرونه يصدقونه، عندما يرون المرشد الأعلى واليوم الذي تم فيه توقيع الاتفاق مع إدارة أوباما، المرشد الأعلى قاد الهتافات أمام الحشود الموت لأمريكا. أمريكا لا تحتاج أن تشيطن إيران، هم يقومون بعمل رائع بهذا الأمر. قاموا بأخذ رهائن من الأمريكيين، وهم قاموا يقومون بتمويل الناس الذين أو المجموعات التي تستهدف المطارات في المملكة العربية السعودية. لا يحتاجون إلى المساعدة في شيطنة أنفسهم، هم يقومون بعمل رائع ويقدمون أنفسهم للعالم.
1: دكتور أحمديان، عن هذه النقطة بأن إيران تسعى إلى توسعة الصراع في المنطقة وحتى على المستوى الدولي لأنها تحت الضغط، و فكرة أنه توسعة دائرة الصراع سيدفع كل الدول للبحث عن حلول سلمية مع إيران، هل هذا منطقي أيضا في التفكير؟
2: أبدا، لا يوجد توسعة للصراع. إيران تركز على مجالها الحيوي الذي تعتبره منطقة
1: ما حصل في اليمن
2: منطقة حرب
1: من السيطرة على المناطق الساحلية.
2: لا يوجد دعم إيراني رسمي.
1: لا، تصريحات.
2: تصريحات ماذا مثلا؟ يعني لا يوجد موقف إيراني في الدعم أو الرفض. الإيرانيون قدموا الوساطة، أي اقترحوا الوساطة في مضيق هرمز هو معتركهم. الإيرانيون تفاخروا بضربهم للقواعد الأمريكية وقتلهم الأمريكيين، لا يوجد أي شيء في ذلك. لكن فيرفورد هذه قضية مختلفة تماما، نحن لسنا في الحرب التي بدأناها. حيز عمل الحرس الثوري أساسا ليس في بريطانيا، تنظيميا أتكلم. لذلك البعض قد يذهب باتجاه أنه الحرس الثوري قرر الذهاب لفيرفورد، لا يوجد هكذا شيء. هناك تقسيم الإداري في إيران، الحرس الثوري لا يخرج من المنطقة أساسا. ولذلك يعني القضية أبعد من ذلك، تقديري أنه فيها الكثير من الشيطنة. حتى تتضح الأمور قد يكون هناك مجموعة قامت بأمر ما لا نعلم، لا يمكننا نفيه أو إثباته. حتى الآن الإيرانيون ينفون بشكل قاطع، بريطانيون يقولون محتمل جدا أن إيران منخرطة. أما بالنسبة لماذا الإيرانيون، بس تعليقين بعجالة، لماذا الإيرانيون يقولون الموت لأمريكا؟ لم يقل الإيرانيون الموت لأمريكا عندما أسقطت حكومتهم، كانوا ينظرون بإيجابية للولايات المتحدة. لم يقل لهم الموت لكم عندما كانوا يدعمون 25 عاما بالسواك الذي أسسوه جهاز الأمن العسكري الذي كان يقتل الإيرانيين بأيدي الشاه. لم يكونوا يقولون ذلك. بعد الثورة وبعد محاولة الولايات المتحدة قلب نظام الحكم في انقلاب فاشل، بدأ هذا الشعار كشعار يقول الإيرانيون فيه ويرسلون الرسالة بأنه أنتم العدو، وهذا لا يمت بصلة بواقع العمل الذي تقوم به الولايات المتحدة. يعني واضح أنه نعم. هذا ردة فعل.
1: في موضوع اليمن محسن رضائي قال إنه ما حدث في الساحل هو نتاج حكومة ثورية، لا يعد ذلك دعما.
2: الإيرانيون بشكل عام حلفاء لأنصار الله، لا ينفون ذلك ودعموهم في مراحل سابقة خاصة في ذروة الانقلاب.
1: أنت لا تعتبر ذلك دعما لما حدث عندما يقول إنها نتاج حكومة ثورية؟
2: يمكن اعتباره دعم سياسي.
1: هذا ما كنت أقصد.
2: دعم سياسي، لا يوجد دعم على الأرض يمكن
1: الإشارة له. وأشار إليها.
2: لا الكثير، ليس فقط رضائي، الكثير منهم أشار لهكذا تصريحات.
1: فقط لتسجيل النقطة هذه. سيد شرقاوي، دكتور شرقاوي، مسألة أن إيران تريد توسيع دائرة الصراع كما يقول سيد توم كونستانتين، هل هناك ما يسندها؟
3: أبتعد عن أي طرح سياسي أو أيديولوجي وأتمسك بالوقائع. بدأنا في 28 من فبراير بحرب إسرائيلية أمريكية غير شرعية ضد إيران، ولا أحد يجادل به الشهادة. لكن عندما قررت قيادة الحرس الثوري استهداف دول الخليج بدأت المرحلة الأولى بتوسيع دائرة الصراع على أساس أصبح صراعا إقليميا، ثم جاءت المرحلة الثالثة بعد دول الخليج الست أصبحنا نتحدث عن هجمات متكررة بصواريخ باليستية في الأردن وفي كردستان العراق وفي دول أخرى. إذن المرحلة الثانية وهذا بإعاز من قيادة الحرس الثوري لتوسيعه بشكل أكثر إقليمية. الآن إذا وضعنا حادث القاعدة الأمريكية في بريطانيا، وإذا صحت المعلومات أن هناك تورطا بشكل أو بآخر للحرس الثوري، نكون قد وصلنا إلى المرحلة الرابعة التي تسعى فيها قيادة الحرس الثوري ليس فقط لأقلمة من إقليم، ولكن إلى تدويل هذه الحرب، بمعنى ننطلق من حرب إقليمية واسعة في الشرق الأوسط إلى حرب دولية الآن، بمعنى أن شخصيات الحرس الثوري أصبح همهم الأساسي أنهم يتعقبون أي أينما وجدت قاعدة أمريكية أو مصالح أمريكية فهي حلال علينا لأن أمريكا شنت الحرب علينا. وربما هنا نوع من سوء التقدير أو ربما نوع من الهرولة غير العقلانية، لا ندير حربنا مع الولايات المتحدة ولا مع إسرائيل بهذه الرؤية الضيقة، أننا نعتبر العالم كله مرشحا لأن يكون عدونا بحكم أن هناك مصالح أمريكية.
1: وعند هذا الطرح سيتم كونستانتين اتهام إيران بأنها توسع دائرة الصراع، أنها ليست بريئة. المنطق أيضا يقول لماذا نقع في شركها ونبدأ التحضير وقرع الطبول لما تريده إيران من توسيع دائرة الصراع؟
0: لا أعتقد أننا بدأنا نطرق بطرق بالحرب، هذه طبول الحرب تدق لأشهر. علينا أن ننظر، أنا أوافق مع الدكتور الشرقاوي، نحتاج أن ننظر إلى الحقائق. وعندما أسمع من لضيفكم من طهران إيران لا تأخذ موقف تجاه الحوثيين، هذا غير حقيقي. إيران تقوم بتسليح الحوثيين، تدربهم، تمولهم، لديها مستشارين عسكريين يعملون مع الحوثيين، توفر معلومات استخباراتية، بالتالي من الواضح أنهم يأخذون موقفهم.
1: هو يقول هم حلفاء بالنسبة لهم،
0: هم ليسوا حلفاء، هم مجموعة إرهابية، هي مجموعة تعمل خارج نطاق الدولة. لا أستطيع أن أسمي أي دولة حليفة لإيران، بالتالي هذه قد يكون هنالك أصدقاء، لكن هذا لا يعني أنهم يمتلكون المنطقة. الحوثيون هم ليسوا حلفاء، هم دمية بيد إيران، هم يتم تمويل لهم، تدريبهم، تسليحهم من قبل إيران، ليسوا فقط أصدقاء، هم يتولون
1: إن كنت تتضع ما يحدث في اليمن هو توسيع الصراع، هل يضاف إليه أيضا توسيع الصراع مع 29 دولة قد تشارك؟
0: نعم، قد يحصل ذلك، ولا أستطيع أن نلوم لمن يضع الحقائق. عندما نرى اليمن وما يحصل في المملكة العربية السعودية، هذه محاولة لتوسيع نطاق صراع إيران، عندما قامت بضرب فندق فاخر في الإمارات العربية المتحدة كانت تحاول ذلك، عندما قامت بضرب عمان هي أكثر بلد سلمي في المنطقة وفي العالم، بالتالي هم يحاولون أن ربما يوسعوا هذا الأمر خارج المنطقة، ولا يجب أن نتفاجأ بهذا الأمر.
1: هم تجنبوا إسرائيل في الفترة الأخيرة طالما أن إسرائيل لم تضرب. لقد تجنبوا ضرب إسرائيل في الفترة التي انفردت بها الولايات المتحدة الأمريكية بالتصعيد، ألا يعتبر هذا من جانب إيران عدم محاولة للتصعيد أكثر؟
0: أعتقد أن محاولة من إيران ألا يتم ضربها من أكثر عدو غير عقلاني. إذا ما قمت بضرب إسرائيل، ليس فقط هذه السنة، في السنة الماضية قبل 5 سنوات 10 سنوات، إذا ما قمت بضرب إسرائيل سيقومون بضربكم بعشر مرات أقوى. هذه الاستراتيجية.
1: ولماذا يذهبون لضرب بريطانيا إذا كانوا تجنبوا إسرائيل؟
0: لأن بريطانيا لا تمتلك نفس السمعة بضرب بعشرة أضعاف وبقوة مضاعفة.
1: نعم، هل هذه النقاط دقيقة بالنسبة لي؟ أن إيران حتى وإن كانت تجنبت في فترة من فترات ضرب إسرائيل، لأن هذا لا يعني أنها لا تريد التصعيد.
2: لا، تقديري أنه الواضح يعني لا يجب القفز على الحقائق. إيران هوجمت مرتين، هوجمت ثم ردت، وردت على ماذا؟ أتفهم الحرقة في دم ضيفكم الأمريكي، لأن القواعد الأمريكية انتهت في المنطقة المجاورة لإيران، الأسطول الخامس انتهى حسب البنتاغون وأناس فيه، لذلك هناك تذمر وانزعاج أمريكي واضح في الخطاب الأمريكي أنه المنطقة القيادة المركزية انتهت عمليا على الأرض، لديهم قدرات بحرية، هذا ما تبقى، وإيران تركز على ذلك. إسرائيل آخر مرة استهدفت الضاحية، إيران ردت عليها بشكل مباشر، هذا ليس موقفا ناتج عن الخوف من رد فعل إسرائيل، لا، بالفعل عندما تضرب صاروخ واحد باتجاه عدو فأنت مستعد لتصاعد الأزمة إلى حرب كاملة. الإيرانيون وضعوا خطوط والتزموا بها، وإسرائيل التزمت بها خوفا من الرد الإيراني. الولايات المتحدة بدأت هذه الحرب دون أي غطاء شرعي ومع إسرائيل، والآن تقول بأن إيران تصعد، إيران غير عقلانية. هناك حلف مع أنصار الله خاصة في ذروة الخلاف الإيراني السعودي، وأصبحوا قوة، يعني الحرب التي تفرض عليهم في 2015 أدت لزيادة قوتهم، الآن هم يسيطرون على 80% من المجتمع وقواتهم 1.5 مليون، هذا ليست قوة مدعومة من الخارج فقط، قوة في الداخل تقف أمام من يرونه أنه يقوض استقلالهم. إيران لها كانت تاريخيا مصلحة في الاصطفاف.
1: والنقاش يطول والوقت نفد، شكرا جزيلا لكم دكتور حسن أحمديان والدكتور محمد الشرقاوي وسيتم كونستانتين. شهد الوضع الميداني في مضيق هرمز تصاعدا لافتا في مستوى التوتر خلال الأيام الأخيرة، في الوقت الذي تتمسك فيه إيران وأمريكا بمواقفهما إزاء هذا الملف رغم إبقاء المسار التفاوضي مفتوحا. المزيد من التفاصيل عن صورة المعطيات الراهنة في مضيق هرمز وسياقاتها الميدانية والسياسية في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: انفجار هنا ونار تشتعل هناك، استهداف هنا ولغم ينفجر هناك. تعددت أحداث وحوادث الناقلات وتزايدت وتصاعدت في مضيق هرمز من جديد، وهنا تختلف الروايات والغايات. بين تلك الإيرانية التي ما زالت تتحدث عن شروط مقابل فتح العبور، وتلك الأمريكية التي تؤكد أن المرور مفتوح أمام الجميع ومغلق أمام إيران، والثابت الوحيد هو توتر الملاحة وزيادة المخاطر التي تواجه شريان اقتصاد الطاقة في العالم. تكرر إيران أنها ما زالت تستهدف ناقلات نفط وغاز تحاول عبور المسار غير القانوني، وتطفئ أنظمة التعريف والملاحة الآلية بغاية التخفي، وتقول من جهة ثانية إن انفجارات تعرضت لها الناقلات ناجمة عن ألغام بحرية ارتطمت بالسفن العابرة من المسارات الجنوبية المرفوضة إيرانياً. وتكرر أمريكا أنها ما زالت تعطل السفن التي تخالف الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتخالف التحذيرات. أما هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فتؤكد إصابة ناقلات إثر استهدافها، والحديث يدور عن هجمات بمسيرات ومقذوفات. كل ما سبق بالنتيجة لا يعني إلا اشتعال مزيد من النيران في مياه المضيق التي سجلت أعلى مستوى أسبوعي لها خلال الأيام السبعة الأولى من أكتوبر الجاري، وذلك منذ اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي. فتزايد عدد الحوادث وانخفض عدد السفن التي استطاعت عبور المضيق. لم تتغير الرؤية الأمريكية كثيراً، وواشنطن ترى أن طهران فقدت السيطرة على المضيق بعد استهداف مقدراتها العسكرية التي كانت تؤمن لها الرصد والهجوم. وإيران ما زالت تتعامل مع ملف فتح المضيق كورقة ضغط لن تمنحها إلا برفع الحصار والعقوبات، وأيضاً كعنوان قد يؤثر على المستفيدين من المضيق، علها تحقق مرادها بإدارة إقليمية بعيداً عن الدور الأمريكي. أما الجديد فهو حديث طهران عن عمليات أمريكية لما وصفته بتهريب النفط في مضيق هرمز عبر زوارق تحمله إلى الناقلات، وهو ما يمنحها شرعية استهدافها كما تقول، إلى جانب اختلاف المشهد الذي حكمته في فترة سابقة معادلة الضربة مقابل الضربة والناقلة مقابل الناقلة. فإيران الآن تتحدث عن ضرورة إحكام القبضة بالنار بالتوازي مع مساعي الدبلوماسية. وأمريكا أصبحت تقول إن وضع طهران ليس كما تدعي، فلم تعد تحمل النفط على الناقلات أساساً. سياقات التصعيد الراهن ترتبط مع مسار تفاوضي صعب، يستمر تبادل الرسائل والشروط عبر الوسطاء مع توتر ميداني، وكأن أمريكا تريد القول، إما صفقة مكتملة الأركان تحقق أهداف هذه الحرب، وإما عودة إلى المواجهة. أما إيران فكأنها تريد القول إن أوراق حرب الناقلات تضغط على الجميع، وهو ما سيتضاعف إن خرجت المواجهة عن تلك الساحة مجدداً.
1: إلى السعودية، حيث أعلن متحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط، كما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بوقوع غارة على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال صنعاء. في حين أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ وقاعدة خميس مشيط بمسيرة، ذلك على وقع استمرار الاشتباكات في اليمن بين الجماعة والقوات الحكومية. معنا في المتابعة من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع جامع نور وآخر ما أعلنه التحالف.
5: نعم عبد السلام، التحالف أعلن باعتراض وإسقاط صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض، كما أعلن إسقاط وتدمير صاروخين باليستيين في خميس مشيط. هذا الاعتراضات جاءت بعد ساعات من إعلان من نشر التحالف بيان ذكر فيه أنه رصد وجود تهديد بالصواريخ والمسيرات باتجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن التعامل مع هذا التهديد جار. أما فيما يتعلق بتداعيات الهجمات على مطار الملك خالد، فقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تمديد تعليق العمليات في المطار إلى حين استكمال إجراء التحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها لاستئناف العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية. التهديد هذا يأتي بعد حقيقة تعرض المطار لاستهداف ثاني أمس الأحد، أسفر عن وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين. بالمقابل التحالف يقوم بالرد على تهديدات الحوثيين مرة بالرصد واعتراض المسيرات والصواريخ التي يطلقها، ومرة أخرى بالضرب على منصات إطلاق الصواريخ الحوثية داخل الأراضي اليمنية لتقويض ما يقوله التحالف قدرات الحوثيين العسكرية. على صعيد ردود الفعل، أدان مفتي المملكة العربية السعودية استهدافات الحوثيين، واعتبر أن استهداف المنشآت المدنية وتعرض الحياة المدنيين جريمة تستوجب غضب الله، حسب ما جاء في كلام المفتي العام للمملكة العربية السعودية.
1: جامع نور من الرياض، شكرا جزيلا لك. نذهب لنبيل يوسف في صنعاء يرصد لنا أبرز التصريحات.
6: نعم عبد السلام، قبل قليل وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أعلنت عن غارات على مديرية حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران والتي تبعد نحو 50 كيلومترا شمال العاصمة اليمنية صنعاء، فضلا عن غارات جوية أكدت بأنها استهدفت جزيرة كمران في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنها أعلنت عن غارات سعودية استهدفت منطقة القناوس في ذات المحافظة الساحلية على ساحل البحر الأحمر. وأيضا أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عن 8 غارات جوية على منطقة جبل حبشي بمحافظة تعز، فضلا عن تجدد الغارات حسب وسائل الإعلام الرسمية على مديرية المصلوب وكذلك الحزم في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. ولم يصدر حتى هذه اللحظة تصريح رسمي من قبل السلطات الرسمية، ما أعلنت عنه هو وسائل الإعلام الرسمية. في ذات السياق أيضا كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء قد أعلن عن استهدافهم مطار الملك خالد بصاروخ باليستي، واستهداف أيضا قاعدة خميس مشيط بطائرة مسيرة. وأكد بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم، محذرا الشركات العالمية مما غبة التحليق في الأجواء السعودية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. وأضاف أيضا بأن الغارات الجوية التي شنت خلال الساعات 24 الماضية بلغت 119 غارة جوية، قال بأنها استهدفت مناطق مختلفة وتسببت في سقوط ضحايا وأيضا تدمير منشآت مدنية وأبراج اتصالات. كما أكد أيضا بأن إجمالي الغارات منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت 2277 غارة جوية وقصفا صاروخي. في سياق المعارك أو التصعيد الميداني، أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء عن استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في محافظة مأرب، وأيضا باتجاه رأس العارة والمضاربة باتجاه محافظة لحج. كما أكدت بأنها تواصل طرد التحشيدات وأنها قد أحكمت سيطرتها على منطقة جبل حبشي وأيضا المصراخ في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. نعم،
1: شكرا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. نبحث أيضا في تطورات المشهد الميداني معك ياسر.
7: نعم عبد السلام، مكتب حقوق الإنسان في تعز أعلن قبل قليل عن مقتل 6 من المدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة العشرات جراء قصف حوثي عشوائي على المدينة وريفها خلال الساعات الماضية. في ذات السياق، كان مكتب الصحة والسكان بالمحافظة قد حذر من كارثة صحية وشيكة جراء الحصار المفروض على المدينة، وقال إن المستشفيات والمرافق الصحية قد تتوقف عن العمل في الأيام القادمة، خاصة مع انتهاء ما لديها من أدوية ومستلزمات طبية، خاصة ما يتعلق بالطوارئ والعمليات والأطفال الخدج، وكذلك من يعانون من أمراض مستعصية مثل الفشل الكلوي وغير ذلك. ميدانيا ما زال هناك قصف عشوائي على المدينة، حتى قبل قليل الحوثيون يقصفون بشكل عشوائي على المدينة من مناطق سيطرتهم في شرق المدينة وشمالها. كان أيضا محور تعز العسكري قد أعلن أنه صد هجوما للحوثيين في منطقة وادي الضباب، وكذلك هجوم آخر في منطقة الأقروض في المصراخ جنوب شرق تعز. أيضا كانت هناك غارات جوية شنت على الحوثيين في الضباب أيضا وفي منطقة ميلات تحديدا، وتحدثت القوات الحكومية عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين. بالذهاب إلى مأرب، كانت هناك اشتباكات عنيفة مع الحوثيين، وكذلك أكدت القوات الحكومية أكدت أنها استهدفت الحوثيين بالطائرات المسيرة والقصف أيضا عبر المدافع وراجمات الصواريخ، وتحدثت عن قتلى وجرحى من الحوثيين في تلك المواجهات. إنسانيا ما زال الوضع سيء للغاية في تعز، وتحذر السلطات المحلية من كارثة وشيكة جراء الحصار المفروض على تعز. كان محافظ تعز قد أعلن يوم أمس حالة الطوارئ، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لفك الحصار عن تعز. الطرق ما زالت مقطوعة، المشتقات النفطية أيضا أسعارها غالية جدا ومعدومة، كذلك الغاز المنزلي، وكذلك كما أسلفنا ما يتعلق بالوضع الصحي السيء للغاية في تعز.
1: وعند هذه النقطة تحديدا، أن ليست المرة الأولى التي يفرض فيها الحصار على تعز، فما الإحساس العام لدى سكان المدينة؟ هل يمكن أن يتكرر ما حدث قبل سنوات من حصار، وبالتالي ما تأثيره أيضا على حركة النزوح باتجاه تعز من المناطق التي تشهد اشتباكات؟
7: نعم عبد السلام، الآن وأنت تحدثني هناك إطلاق نار كثيف من المنطقة الشرقية، الجبهة الشرقية ما زالت مشتعلة، ويقوم الحوثيون بإطلاق النار إلى جهات فيها القوات الحكومية، وتسقط بعض القذائف على المدينة ويسقط فيها مدنيون. بالإجابة عن سؤالك، ما زال الوضع الإنساني سيء للغاية، الأهالي هنا متخوفون من كل شيء، حتى المواد الأساسية ما يتعلق بالغذاء هذا غير متوفر، وإن كان متوفرا الآن لكنه لن يتوفر في الأيام القادمة جراء قطع الطريق. تعز تعتمد على تموينها ما يتعلق بالغذاء والدواء وغير ذلك على مناطق رئيسية مثل عدن. عدن هي المنطقة الرئيسية وهي العاصمة المؤقتة للبلاد، وهي ما يأتي منها كل شيء إلى تعز. فإن حصلت تعز فإنما لديها من غذاء ودواء سينفد خلال الأيام القادمة، وهو ما حذر منه المحافظ وما حذرت منه أيضا وزارة الصحة العامة وكذلك مكتب الصحة العامة في تعز وأيضا مكتب حقوق الإنسان. والأهالي هنا متخوفون بشكل كبير مما قد يحصل في الأيام القادمة جراء هذا الحصار.
1: وما تشير إليه كما يقول نبيل اليوسفي أن هناك مقترحات من قبل بعض الجهات للوساطة في موضوع رفع الحصار، هل هذه المعلومات القادمة من صنعاء دقيقة؟ هل هناك أي صدى لها في تعز؟
7: هذه المعلومات قد تكون متوفرة عند الحوثيين لأنهم يحاولون أن يدخلوا المدينة بغير قتال.

0: لكن أهالي تعز يؤكدون أنهم لن يسلموا المدينة إلى الحوثيين لأنهم يعرفون ما حصل في السنوات القادمة أو السنوات الماضية قبل في عام 2015 عندما دخل الحوثيون إلى هذه المدينة استاء الأهالي كثيرا وكان لم يبقى للحكومة الشرعية هنا في تعز إلا شارع جمال وهو الشارع الرئيسي في المدينة وكان معظم المدينة بيد الحوثيين لكن الأهالي وكذلك المقاومة الشعبية بالإضافة إلى الجيش الوطني في ذلك الوقت تمكنوا جميعا من إخراج الحوثيين إلى خارج المدينة فإن كانت هناك مطالبات من الحوثيين بدخول المدينة بغير قتال فإن محور تعز وكذلك الأهالي والمقاومة الشعبية يرفضون ذلك رفضا قاطعا.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات ياسر حسن مراسل الجزيرة كان معنا من تعز. بين الحصار والمعارك المستمرة يواجه سكان تعز في اليمن أزمة معيشية وصحية هي الأشد قسوة فالأسواق أنهكها نقص المواد الغذائية والغلاء والمستشفيات تطلق صراخاتها الأخيرة مطالبة برفع الحصار وفتح طرق الإمداد بصورة فورية وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية ووصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة.
2: في هذه المدينة والتي يبلغ عدد سكانها 1,000,000 نسمة تستيقظ كل يوم على أصوات المدافع والرشاشات والرصاص ويزداد الحصار الخانق عليها يوما بعد يوم. هنا حيث تقطع طرق الإمداد الرئيسية لا تحاصر الجغرافيا وحدها بل تحاصر حياة البشر وأبسط حقوقهم في العيش والكرامة. ففي الأسواق تشهد المواد الغذائية والمشتقات النفطية نقصا حادا وذلك ينعكس سلبا على الحياة العامة للمواطنين حيث ترتفع أسعار المواد بشكل لافت وهذا بشكل عام يؤثر على أشكال الحياة اليومية بالنسبة لحياة المواطنين. تبحث العائلات هنا عن مقومات البقاء وسط واقع أمني ومعيشي يزداد قسوة مع تواصل الهجمات على المواقع المدنية في مختلف المديريات. لا يقف الموت البطيء عند حدود لقمة العيش بل يمتد إلى القطاعات الطبية في هذه المدينة وقد أطلقت نداءات استغاثة تطالب فيها المعنيين بضرورة فتح المنافذ الرئيسية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى في هذه المدينة حيث حذرت الأطراف الطبية من قرب نفاذ الأدوية والمستلزمات والوقود ما يهدد بتوقف الخدمات الحيوية في أقسام حرجة مختلفة.
3: منذ سنوات يعيش هؤلاء السكان تحت وطأة الحرب وبفعل المعارك الأخيرة تتفاقم الأزمات وتتراكم بشكل كبير.
2: سنوات طويلة من الصراع ألمت بهذه المدينة وأنهكت قطاعاتها الخدمية الحيوية واليوم ومع التزايد واشتداد وطأة الحرب تواجه هذه الخدمات المتهالكة اصطداما مباشرا مع احتياجات يفوق حجمها القدرة على الاستجابة.
3: أمام هذه التحديات وفي ظل موجات النزوح المستمرة يقف الإنسان هنا باحثا عن نافذة أمل تكسر طوق الحصار المطبق على أنفاسه. هديل اليماني الجزيرة تعز.
1: يفاقم التصعيد الإسرائيلي في غزة من الأزمة الإنسانية في القطاع. متابع تقرير الزميل رامي أبو طعمة.
4: منذ اندلاع الحرب تغيرت تفاصيل حياتها كما تغيرت حياة كثير من النساء في غزة. فالسيدة إلهام لا تكاد تجد لحظة للاسترخاء بسبب انشغالها في روتينها اليومي مع تكسير حبات الفستق. إنه عمل متعب مقابل مردود قليل.
5: أنا إملى 4 شباب، أنا بدرسهم في الجامعة وبلاقي صعوبة يعني أني أدفع الرسوم للجامعة، باخد أجاره 40 شيكل. الأربعين شيكل ما بجيب متطلبات الحياة يعني.
4: وفي مكان آخر بالمواصف خان يونس حكاية أخرى مع السيدة نزهة أبو مذكور. لقد فقدت زوجها لدى محاولته تأمين الطعام لعائلته والوصول إلى المساعدات خلال أشهر المجاعة في قطاع غزة.

0: قبل أن تصيبه رصاصة من الجيش الإسرائيلي.
1: راح ما رجعش، وعشنا حياة مأساوية. كنت حامل لما نتوفى زوجي أنا. يعني المرأة بدها تجيب مية ولا بدها تجيب تكية، بتخلي أولادها سابوا أغلبيتهم، سابوا العلم عشان يوفروا لهم لقمة الأكل لأخواتهم.
0: وفي جنوب المدينة تبدأ قصة ريم. سنوات من الحرب والنزوح أثقلت تفاصيل حياتها. 4 سنوات من غياب زوجها في رحلة علاج خارج القطاع، غياب فرض عليها مواجهة الحياة بمفردها.
2: وإحنا هنا طبعاً عانينا طول فترة الحرب، لأنه فيش أي نوع من مقومات الحياة، فيش يعني أي إشي. حتى كمان خيمة أني أسطر حالي فيها أنا وولادي ما فيش خالص. كنت والله أدبر حالي كيف يعني، كنا نجيب العدس نطبخه ومناكله، ناكله يعني بدون خبز لأنه ما فيش.
0: 3 نساء وثلاث حكايات مختلفة، والقاسم بينها معاناة ومسؤوليات فرضتها الحرب. وراء 86,000 أسرة في غزة آلام وقصص موجعة تبرز فيها معاناة العائلات بعد فقدان معيليها، في صورة تكشف الوجع الإنساني في القطاع بفعل ما خلفته الحرب الإسرائيلية. رام بطعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
3: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بقرار الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية.
4: بعثة أوروبية جديدة إلى لبنان بركيزتين مدنية وعسكرية، ومهمتها دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية. فما الفرق بينها وبين قوات الأمم المتحدة اليونيفيل؟ بحسب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فقد اكتمل التخطيط للبعثة، وتلقى الاتحاد ترحيبا لبنانيا رسميا بإنشائها. وقالت كالاس إنها تأمل بدء العمل على الأرض خلال 2 شهر بعد اعتماد القرار. هدف البعثة المعلن تدريب الجيش وقوى الأمن الداخلي والجمارك، وتقديم المشورة لتعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود والأمن الداخلي بما يتوافق مع القرار 1701. وتكشف وثيقة تحضيرية أوروبية تفاصيل هذا الدعم. خبراء لتطوير التدريب والتحقيقات الجنائية والشرطة المجتمعية والعمل الاستخباري، مع إمكانية عمل بعض مستشاري التدريب داخل المؤسسات اللبنانية إذا سمحت الظروف الأمنية. وستساعد البعثة قوى الأمن على تسلم بعض مهام حفظ الأمن وتطبيق القانون من الجيش اللبناني عبر التدريب والتنسيق بينهما. لكن الوثيقة لا تحدد أين سيحدث ذلك أو كيف سيتغير انتشار هذا الجيش. كما يمتد الدعم إلى الموانئ والجمارك من خلال تطوير خطط الحماية وتدريب الموظفين وتحسين التنسيق لمواجهة التهريب والاحتيال والفساد. أما قوات اليونيفيل فهي قوة أممية تراقب وقف الأعمال العدائية وتدعم انتشار الجيش في الجنوب. وهنا يتضح الفرق. البعثة الأوروبية تطور قدرات المؤسسات اللبنانية ولن يقتصر اهتمامها على الجنوب. أما صلاحياتها النهائية فلا تنص على الملاحقة أو التفتيش أو نزع السلاح، ولهذا تؤكد كالاس أنها ليست بديلا عن اليونيفيل. وبناء عليه ينظر إلى الوجود الدولي بعد انتهاء ولاية القوة الأممية على أنه مسار منفصل ولا تزال صيغته قيد النقاش. وتقول كالاس إن دولا أوروبية تستطيع المساهمة في قوة لاحقة شرط تفويض أممي واضح مع تفضيلها تمديد ولاية اليونيفيل.
3: ألقاكم على رأس الساعة.
5: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
6: الأحداث لا تنتظر.
7: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
6: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
8: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
6: ذاك ما تروى.
9: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
6: بل كما تحدث.
10: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
6: نحن في المشهد.
10: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
6: نقترب، ننقل، نوثق.
11: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
12: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمنطقة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار البنزين حينها، مؤكدا على أنه لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراته بشأن إيران. وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء أندي بيرنام إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. كما أعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني في لندن للتأكيد على أن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها. وقد أصدرت 29 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة بيانا قالت فيه إنها تقر ما خلصت إليه بريطانيا بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد، وإنه يجب ألا تشكك إيران في أن هذه الدول متحدة لحماية سيادتها وتعزيز تنسيقها. إيرانيا قالت الخارجية إنها تدين بشدة ما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بتورط إيران في حادث أمني بقاعدة فيرفورد في بريطانيا. في ملف التطورات باليمن، قال الرئيس الأمريكي إنه تحدث مع ولي العهد السعودي مشيرا إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. هذا وقال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. في الأثناء، أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. من جهتها، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات محافظة مأرب. نبدأ هذه الساعة بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المواقف والتصريحات. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، ضعنا في سياق المواقف الأمريكية.
1: نعم عبد السلام، في الحقيقة اللافت في أحدث المواقف الأمريكية التي سجلت اليوم هو مسألة تصاعد الاتهامات التي وجهت إلى إيران بسبب أنشطتها خارج الحدود، وتحديدا فيما يتعلق ببريطانيا وما حدث في قاعدة فيرفورد. الولايات المتحدة انضمت إلى 28 دولة أخرى في بيان مشترك أدان ما وصف بأنشطة إيرانية عدائية على خلفية محاولة الهجوم التي استهدفت هذه القاعدة، قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو البريطاني، في 27 من الشهر الماضي. البيان الذي نشرته أيضا الخارجية الأمريكية تبنى في الواقع الاستنتاجات البريطانية بشأن تورط إيران

0: تستهدف شركائها من خلال هذه المحاولات الإيرانية. أيضا كان لافت في هذا السياق ما بحثه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره البريطاني بشأن هذه التهديدات حيث أكد الجانبان استمرار التعاون لتأمين المنشآت الأمريكية في المملكة المتحدة وكذلك محاسبة إيران على أفعالها إلى جانب الالتزام المشترك بين البلدين بحماية الملاحة في مضيق هرمز ومسألة أيضا استقرار الطاقة العالمية. الرئيس دونالد ترامب قبل توجهه أيضا إلى أوهايو سئل عن هذه المسألة لم يقدم إجابات مباشرة وواضحة باستثناء القول إنه جرى تدمير القدرات الإيرانية وجدد توقعاته أيضا بشأن انتهاء هذه الحرب سريعا وأيضا توقعاته بشأن انخفاض أسعار الوقود في الولايات المتحدة بمجرد انتهاء هذه الحرب. نفى أيضا بشكل لافت أن تكون الانتخابات في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي بأن يكون لها أي تأثير في قراراته المتعلقة بإيران. عموما عبد السلام، الرئيس دونالد ترامب من المتوقع أن يتحدث بعد قليل في تجمع جماهيري للحزب الجمهوري في ولاية أوهايو، ومن المتوقع أيضا أن نسمع بعض التعليقات المتعلقة بإيران، خاصة أنه بات واضح من ترامب أنه يستغل هذه التجمعات لبعث برسائل إلى الداخل الأمريكي بخصوص تداعيات هذه الحرب، لا سيما فيما يتعلق بمسألة أسعار الوقود التي باتت حاضرة في كل تصريحات الرئيس دونالد ترامب، وكذلك تصريحاته المتعلقة بنهاية حرب إيران. لكن في نفس الوقت الرئيس دونالد ترامب يواصل مشاوراته بشأن الخطوة التالية، خاصة أنه كان قد أشار بأنه قد لا تكون هناك ضربة عسكرية ضد إيران قبل الانتخابات، لكن أيضا من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيتغير بعد هذه الانتخابات، لا سيما أن هناك انتقادات للرئيس دونالد ترامب بشأن حالة الغموض التي ينتهجها حول هذا الملف، والتي تراوح بين حديثه عن النصر وفي نفس الوقت حديثه عن ضرورة حسم هذا الملف. وبالتالي نتوقع أيضا للمزيد في هذه الكلمة للرئيس دونالد ترامب بعد قليل من أوهايو، في إطار أيضا حشد القاعدة الجمهورية للتصويت في هذه الانتخابات التي يعتبرها بأنها ستكون حاسمة بالنسبة للأغلبية الضئيلة للجمهوريين في الكونغرس، وما يعني أيضا ذلك لسياسات ترامب فيما تبقى من ولايته. عبد السلام،
1: وسنبقى في متابعة أي تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي ومواقف جديدة. محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. في بريطانيا، قال رئيس الوزراء أندي بيرنام إن محاولة الهجوم على قاعدة فورفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. مراسلة الجزيرة مينا حربلو من لندن ترصد أهم المواقف بهذا الشأن.
2: رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أبلغ نواب البرلمان البريطاني في هذه الجلسة بأن تقييم الحكومة هو بأن واقعة فيرفورد أو محاولة تفجير قاعدة فيرفورد العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني والتي تستخدمها أيضا القوات الأمريكية في شن ضرباتها على إيران بأنها كانت منسقة على الأغلب في إيران وبشكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني. I can confirm
3: our assessment. يمكنني تأكيد تقييمنا بأن الأمر قد تم تنسيقه على الأرجح في إيران، وأنه كان من شبه المؤكد بتوجيه من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
2: من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أن محاولات إيران تقويض أمن المملكة المتحدة وشركائها من خلال ما وصفها بالأنشطة الخبيثة للدولة الإيرانية أمر غير مقبول، وأكد بأن المملكة المتحدة لن تتسامح مع التهديدات والترهيب الإيراني، مستدعيا السفير الإيراني لإبلاغه هذه الرسالة الواضحة ولحث إيران على الوقف الفوري عن هذه الممارسات. من جهة أخرى، تم الإعلان عن فرض عقوبات إضافية على 2 من المواطنين الإيرانيين بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ليضاف إلى قائمة تشمل أكثر من 550 كيانا وفردا إيرانيا ضمن قائمة العقوبات على إيران.
1: الرد الإيراني عن الاتهامات البريطانية وآخر التصريحات يرصدها لنا مراسل الجزيرة من طهران بابا ولد حرمة.
4: الخارجية الإيرانية تدين بشدة ما وصفته

0: مسؤولين بريطانيين تورط إيران في التخطيط لهجوم على قاعدة فيرفورد في بريطانيا. ووصفت الخارجية هذه التهمة لبريطانيا بأنها ادعاءات باطلة، وطلبت بريطانيا بتحمل مسؤوليتها، وقالت إن هذه الاتهامات لبريطانيا جزء من حملة كراهية ضد إيران وفق ما جاء في بيان الخارجية الإيرانية. وكان السفير الإيراني في بريطانيا قد دعا بريطانيا إلى التوقف عن تقديم هذه الاتهامات دون أي دليل، وعرب عن استعداد بلاده للمشاركة في التحقيق في هذا الحادث الذي كان يستهدف قاعدة فيرفورد في بريطانيا. فيما يتعلق بالشأن الدبلوماسي والمفاوضات، هناك هذا التأكيد من الخارجية الإيرانية على أن هناك هذه الرسائل التي تتبادل باستمرار بين واشنطن وطهران. وميدانيا قال الحرس الثوري إنه يبسط سيطرته ويفرضها في مضيق هرمز، وحذر السفن التجارية ونقلات النفط من التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه سيتصدى لأي تعاون من هذا القبيل بحزم.
1: ينضم إلينا الآن من أوتاوا الدكتور حامد موسوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون، ومن دلور روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية دلور. أهلا بكما. أبدأ مع سيد بوب أرلت، وما خلصت إليه بريطانيا وأيدتها فيه 29 دولة، هل يعطي الرئيس الأمريكي شعورا بأنه كان يفترض لهذه الدول أن تشارك معه منذ البداية في حملته ضد إيران؟ هل يشعر بأن هذا يعيد له شيء من الاعتبار فيما قاله سابقا إنه لا يحتاج إليهم؟
2: Yeah, it's always a pleasure to be with you and your audience, and of course, thank you for. سعيد بتواجد معكم، تحية لكم لضيوفكم ومشاهديكم. طبعا رئيس دونالد ترامب كان دوما يريد أن ينضم إلينا المزيد من الحلفاء، وليس فقط دولة واحدة أو اثنين، كان يريد أن ينضم كل الحلفاء من أجل الانخراط في هذه الحملة ضد إيران، ولكن لم تشأ الكثير من الدول أن تنضم للجهد الأمريكي. والآن نرى بأن إيران قامت بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز، والآن الكثير من الدول تأثرت بسبب عرقلة الملاحة. رئيس دونالد ترامب كان يرغب في رؤية دعم تلك الدول في السابق، ولكن الوقت ليس متأخرا، فهو سيبقى منفتحا على تلقي دعم من هذه الدول إن كانت من الشرق الأوسط، من أوروبا أو دول أخرى. الآن النظام الإيراني تحت ضغط كبير ولم يعد له ما يكفي من الخيارات.
1: لكن هل يكفي ما قالته بريطانيا من أنه على الأغلب أو على الأرجح تم تنسيق هذه المحاولة على قاعدة فيرفورد من قبل الحرس الثوري الإيراني في طهران؟ هل هذا كافي لاتخاذ أي مواقف تجاه ما حدث؟
2: الوقت وحده كفيل أن يطلعنا حول هذا الموضوع، ولا نمتلك التفاصيل الكافية حول ما حدث وكيف تم التخطيط والتنفيذ. الأمر يتطلب أكثر من 3 أو 4 أشخاص لتخطيط لهذا النوع من العمل، وقد يكون هناك بالتأكيد الكثير مما لم يكشف عنه إلى غاية الآن. بالتأكيد هناك معلومات استخباراتية بريطانية حول تورط الإيرانيين في هذا الموضوع، وبالتأكيد البريطانيون الآن قلقون بخصوص هذا التورط الإيراني، وأيضا وكلائهم في مختلف مناطق العالم. بالتالي هناك ضرورة للاحتياط بما تقوم به إيران.
1: دكتور حامد موسوي، أنت في أي سياق تضع ما خلصت إليه بريطانيا وأيدتها فيه الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الدول؟ الجانب الإيراني يقول إنها شيطنة ضمن حملة مستمرة، أنت كيف تقرأها؟
3: It seems that the Americans, as well as perhaps

0: some European countries are
1: يبدو
0: looking
1: أن
0: into this
1: الأمريكيون وبعض من الأوروبيين يبحثون عن عذر ويبحثون عن سبب لمهاجمة إيران، وذلك من دون الالتزام بالقانون الدولي، لأن أي هجوم على إيران ينبغي أن يمر عبر المؤسسات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، وأي حرب يتم إطلاقها من دون أي ضوء أخضر أممي فهي تعتبر غير مشروعة. بالتالي يبدو لي وكأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء يبحثون عن ذريعة لمهاجمة إيران في الوقت القريب، ونرى بأن التصعيد والخيار العسكري بات أمرا قد يحدث في أي لحظة، وبالتالي هذا سيؤثر على موازين القوى في المنطقة. بالنسبة للأمريكيون لكي يحققوا نجاحا في إيران فعليهم إدراج تكتيكات جديدة ومختلفة عما كان في السابق. قد يتعلق الأمر بإرسال قوات على الأرض بما يحمله معه من مخاطرة ومجازفة. خيار آخر ربما استخدام أسلحة نووية تكتيكية ربما ضد منطقة جبل الفأس، وهذا ربما قد يحرض دول أخرى على استخدام نفس الأسلحة كروسيا مثلا في مناطق أخرى. وقد تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية أيضا البنى التحتية، وهذه أيضا مخاطرة كبيرة لأن هذا قد يقود إلى حرب إقليمية واسعة النطاق. بالتالي الأمريكيون لا يتوفرون على خيارات عسكرية كثيرة في هذه المرحلة.
2: سيد أوروب أرلس، استمعت إلى هذا التحليل من سيد موسوي، يرى بأن هذه مقدمات لما يمكن أن يكون لاحقا شيء من التصعيد الكبير، لكنه أيضا أشار إلى أن هذا الأمر لن ينتهي عند حدود معينة مضبوطة كما يريدها الجانب الأمريكي أو البريطاني في المرحلة المقبلة. يظن سيد موسوي بأن الأمور قد تذهب إلى سيناريوهات أوسع وأشمل وأسوأ.
3: Well, it's very possible. I mean,
1: نعم هذا ممكن أن تنزلق الأمور خارج السيطرة، ونحن نعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت حاملة طائرات ثالثة إلى المنطقة وأيضا قوات إضافية، و نرى بأن أمريكا الآن تحضر لما قد يحدث في المستقبل، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا سترسل سفنها على مقربة من السواحل الإيرانية، ويتم أيضا وضع خيارات إضافية أمام الرئيس دونالد ترامب. بالتالي التعزيزات العسكرية الأمريكية في طريقها إلى المنطقة، رئيس دونالد ترامب لن يستخدمها بالضرورة، ولكن ستكون خيارات إضافية موضوعة على الطاولة إذا ما اقتضت الضرورة. نحن نعرف أن النظام الإيراني خسر قدراته العسكرية، ليست لديهم لا قوات بحرية ولا جوية، لديهم بعض المسيرات والصواريخ، ولديهم أيضا الأدرع التي يعملون من خلالها في مجموعة من دول المنطقة. طبعا لم تنتهي القدرة العسكرية لإيران بشكل كامل، ولكن أصبحت ضعيفة، وهذه القدرات تكفيها لعرقلة حركة الملاحة من خلال مضيق هرمز، مما يؤثر على حركة التجارة العالمية، والوقت وحده كفيل ليطلعنا حول ما سيحدث من تطورات.
2: دكتور حامد موسوي، طالما أنك ترى بأن هذه مقدمات لما يمكن أن يكون من تصعيد، هناك ورقة يدرسها الإيرانيون، يقولون إنهم يدرسونها ضمن الوساطة، هل تعتقد بأن هذا الضغط الآن يؤثر على قرارات الجانب الإيراني؟ هل يمكن أن يكون هناك رد إيجابي لما يريد الرئيس الأمريكي بخصوص المشروع أو البرنامج النووي الإيراني، ولا نذهب لهذا السيناريو الذي ذكرته آنفا؟
0: I think from the Iranian perspective, they believe that reaching a deal
1: من وجهة نظر الإيرانيين فالوصول إلى اتفاق أو صفقة قبل الانتخابات النصفية طبعا مسألة غير واقعية، وأعتقد أن الإيرانيون أيضا يراقبون الوضع. بالنسبة لرئيس دونالد ترامب أيضا فهو غير جاهز لتقديم تنازلات، لأنه سينظر إليه على أنه ضعيف من قبل منافسيه، بالتالي من غير المرجح أن نصل إلى اتفاق، وسيبقى الوضع الراهن على الأقل إلى غاية الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقضية إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، نحن رأينا بأن هناك قوات كثيرة في المنطقة أصلا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى مدى 8 أشهر لم تتمكن أمريكا من فتح المضيق، بالتالي من الناحية العسكرية سيكون من الصعب جدا بالنسبة للأمريكيين أن يصلوا إلى النصر، ولا يمكن تحت هذه الظروف الوصول إلى اتفاق مستدام حول كافة القضايا. نحن نتحدث عن ضغط كبير مفروض على إيران اقتصاديا وعسكريا، وهناك حصار بحري وعقوبات اقتصادية، بالتالي الأمريكيون لا يمكنهم أن يحققوا أي تقدم مع كل هذه الإجراءات مجتمعة.
2: وهنا سيد بوب أرلت، في انتظار الرد الإيراني ولاحقا رأي الرئيس الأمريكي بخصوصه، هل يلبي ما يطالب به من ربما تنازلات كما يريد؟ هل سيناريو التصعيد العسكري هو الأقرب في هذه المرحلة، إضافة إلى هذه المعطيات الجديدة فيما يتعلق بقاعدة فورفورد؟
1: يبدو أن التصعيد القادم ليس ببعيد، ونحن نعرف بأن هناك قنوات للدبلوماسية والمباحثات ما زالت مفتوحة. الولايات المتحدة الأمريكية ردت على المقترح الإيراني من 7 أيام، والنظام الإيراني يعمل على مراجعة ذلك الرد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعرف أن هناك مجهودات دبلوماسية وسياسية مستمرة، والرئيس دونالد ترامب يرحب بذلك بالتأكيد، لكنه جاهز لاستخدام القوة العسكرية إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وحتى بطريقة أكثر مما شهدناه في السابق. الرئيس دونالد ترامب ليس تحت ضغط بسبب الانتخابات النصفية فيما يتصل بملف إيران. نحن في الولايات المتحدة الأمريكية نعرف أن دونالد ترامب له هدف واضح، وهو منع إيران من الحصول على السلاح النووي، وهناك الكثير من الدول في العالم لها نفس الهدف وتشارك مع أمريكا.
2: وهنا السيد روب أرلت، أنت سمعت طبيعة الحال لتصريحات لافتة لكريس مورفي في الأيام الماضية تتعلق بالخسائر التي لحقت بالقدرات الأمريكية في المنطقة، أيضا الحديث عن ما ذكرته أنت بأن الرئيس الأمريكي لا يكترث كثيرا لنتائج الانتخابات، لن تكون ضاغطة عليه في اتخاذ القرار. فهل الرئيس الأمريكي حريص على إنهاء الحرب بشكل له علاقة بإرثه الرئاسي، أم له علاقة بحلول مستدامة في المنطقة ومع إيران؟
1: رئيس دونالد ترامب مهتم بحسم هذه الحرب لصالح أمريكا لتحقيق أهداف واضحة، وهي منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي، وأيضا ضرورة فتح مضيق هرمز. هذه الأهداف بالنسبة لرئيس دونالد ترامب، وهذا بالتأكيد سينعكس إيجابا على الأمن والسلام في المنطقة. والحرب في بداية الأمر كان من المزمن تستمر فقط لأسابيع لكن تحولت هذه الفترة إلى شهور، وما من مواطن أمريكي يريد أن تستمر هذه الحرب لسنوات. بنهاية المطاف رئيس دونالد ترامب مهتم طبعا بإرثه السياسي ويريد أن ينظر إليه على أنه رئيس السلام، لذلك فهو يسعى بشكل كبير للوصول إلى اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما حدث ذلك فهذا سيعتبر نصرا لرئيس دونالد ترامب ونصرا لأمريكا. بالتالي لا أحد يريد أن يدعم نظاما يريد الحصول على أسلحة نووية.
2: دكتور حامد موسوي، إن كانت الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد، هل إيران مع كل هذا الضغط والحملة الاقتصادية الكبيرة والعقوبات المفروضة يوما بعد يوم قادرة على الاستمرار في أي تصعيد عسكري يصفه ضيفنا بوب أرلت بأنه سيكون حاسما؟
1: الضغط الاقتصادي على إيران هو مشكل كبير بالنسبة للبلاد، وأدى إلى تفاقم الأوضاع وأدى إلى انهيار العملة الإيرانية إلى جانب ارتفاع نسب التضخم في البلاد. ولكن هناك قضيتين، إيران هي تحت عقوبات منذ فترة طويلة، فالبلد أصبح متعودا على هذه العقوبات، والشريك الاقتصادي الأكبر لإيران الصين ما زال يتعامل مع إيران تجاريا رغم العقوبات الأمريكية. القضية الثانية، العقوبات تضر بالأساس بالمواطن الإيراني البسيط، فهي لا تؤثر على الحرس الثوري، والأمريكيون يطمحون من خلال هذه العقوبات أن يخرج الناس إلى الشارع ويقوموا بثورة ضد النظام. إلى غاية الآن هذا لم يحدث، ومن غير الواضح هل سيحدث هذا في المستقبل. إذن الأمريكيون مع فشلهم في هذا الهدف باتوا يفكرون مرة أخرى في التصعيد العسكري، وأعتقد أن هذه الحرب التي أطلقتها أمريكا وكانت تطمح أن تنهيها خلال أيام تحولت إلى حرب طويلة وأثرت بشكل كبير على أسواق الطاقة وأدت إلى ارتفاع لأسعار النفط داخل أمريكا وفي بلدان أخرى. بالتالي هناك ضرورة للوصول إلى حل دبلوماسي.
2: شكرا جزيلا لكم من أوتاوا الدكتور حامد موسوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون، ونشكر ضيفنا من دلاور روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية دلاور. تتسع الحرب الاقتصادية على إيران لتشمل منصات العملات الرقمية وشبكات تداولها. واشنطن تتهمها بتجاوز العقوبات ونقل أموال إلى الحرس الثوري. تقرير صهيب العصا يستعرض أبرز هذه الشبكات وحجم الأموال التي تمر عبرها.
4: حين تغلق القنوات البنكية تتيح الأصول الرقمية نقل الأموال عبر الحدود ثم تحويلها إلى عملات قابلة للإنفاق. هنا تستهدف العقوبات الشبكات التي تنقل المال والشخصيات التي تديرها. هكذا تلاحق واشنطن منصات التداول ووسطاء التحويل وتتهمهم بفتح منافذ مالية لطهران خارج النظام المصرفي التقليدي. أحد أبرز الأسماء بابك زنجاني، رجل الأعمال المرتبط بشبكات بيع النفط الإيراني وتجاوز العقوبات، عاد إلى المشهد عبر منصات رقمية. في سبتمبر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على بيت بانك التي تقول إنه يسيطر عليها. اتهمته باستخدامها لتحويل مئات الملايين من الدولارات بالبيتكوين إلى الحرس الثوري خلال يونيو ويوليو. قالت الخزانة إن المنصة مررت أيضاً أموالاً مرتبطة بعبور السفن مضيق هرمز. قبل ذلك كشفت تحقيقات رويترز مسارات أخرى. في مايو تتبعت الوكالة هوية مؤسسي نوبيتكس أكبر منصة إيرانية للعملات الرقمية. علي ومحمد خرازي شقيقان من عائلة نافذة استخدما اسم عائلة أغامير. ربطت تحقيق معاملات عبر المنصة بجهات خاضعة للعقوبات بينها البنك المركزي والحرس الثوري. كانت المنصة قد نفت علاقتها الحكومية أو مساعدتها للدولة على تجاوز العقوبات. في يونيو أدرجت واشنطن نوبيتكس وشخصيات من قيادتها بينهما الشقيقان على قائمة العقوبات إلى جانب ثلاث منصات إيرانية أخرى. ثم ظهرت شليبت التي يديرها سواش كيوانبور. تحقيق لرويترز رصد مرور 4 مليارات دولار على الأقل عبرها منذ مايو 2024. الوكالة لم تحسم من يسيطر على العملية داخل الدولة الإيرانية ولا أين انتهى كثير من الأموال. في أغسطس فرضت واشنطن عقوبات على شليبت وكيوانبور. فما حجم هذه القنوات؟ تقدر الشركة الأمريكية المتخصصة في تحليل بيانات العملات الرقمية جيناليسيس النشاط الرقمي الإيراني بقرابة 7.8 مليارات دولار في عام 2025. تقول إن عناوين مرتبطة بالحرس الثوري تلقت أكثر من 3 مليارات دولار خلال العام نفسه. في الربع الأخير من العام 2025 بلغت حصتها نحو نصف القيمة المستلمة داخل المنظومة الرقمية الإيرانية. لكن هذه المنظومة تشمل أيضا مدخرات مواطنين يبحثون عن حماية أموالهم من تراجع الريال الإيراني. أما الصيرفة الموازية الأوسع فرصدت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية نشاطا محتملا مرتبطا بها بنحو 9 مليارات دولار مر عبر حسابات مراسلة في بنوك أمريكية خلال عام 2024. هذا رصد مصرفي جزئي وليس تقديرا لكل الاقتصاد الموازي. لذلك لا يمكن استخراج حصة العملات الرقمية من هذا الاقتصاد الموازي المتاح يثبت تدفقات بمليارات الدولارات. أما وزنها من مجموع الاقتصاد الموازي الإيراني فلا يزال غير محسوم. هكذا تتسع الحرب الاقتصادية من النفط إلى العملات الرقمية. يبقى الهدف الأساسي من وراء ذلك محاولة إنهاك إيران سياسيا وعسكريا.
2: في تطورات الملف اليمني، قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط. في الأثناء أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. هذا وقررت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد في الرياض لحين التحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها للعمل من جديد. وقد أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بصاروخ وقاعدة خميس مشيط بمسيرة، بينما أعلن التحالف إسقاط صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض وخميس مشيط.
5: في أبرز التطورات الميدانية هنا في السعودية، أعلن تحالف دعم شرعية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان متجها نحو العاصمة الرياض، كما اعترضت الدفاعات الجوية صاروخين باليستيين آخرين باتجاه خميس مشيط. وجاءت هذه الاعتراضات بعد ساعات من بيان للتحالف قال فيه إنه رصد تهديدات بصواريخ باليستية ومسيرات تستهدف المملكة. أما فيما يتعلق بتداعيات الهجمات على مطار الملك خالد الدولي هنا بالرياض، فقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تمديد تعليق العمليات في المطار إلى حين استكمال إجراءات التحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها لاستئناف العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية. وعلى صعيد ردود الفعل، أدان مفتي المملكة الهجمات الحوثية على السعودية، واعتبر أن استهداف المنشآت المدنية وإزهاق الأرواح المعصومة جريمة عظيمة تستوجب عقاب الله حسب تعبيره.
2: في الأثناء أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. مراسل الجزيرة من صنعاء نبيل اليوسفي يطلعنا على آخر التطورات والتصريحات.
6: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن غارات جوية سعودية استهدفت منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى إعلانها عن غارات استهدفت منطقة القناوس وأيضا جزيرة كمران في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. كما أعلنت أيضا عن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت منطقة جبل حبسي، وبلغت 8 غارات جوية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، فضلا عن غارات جوية قالت بأنها استهدفت مديرية خب والشعب في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأيضا المصلوب ومديرية الحزم في ذات المحافظة. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلن عن استهداف العمق السعودي بصاروخ باليستي استهدف مطار الملك خالد، بالإضافة إلى طائرة مسيرة استهدفت قاعدة خميس مشيط. وكان أيضا قد أعلن بأن إجمالي عدد الغارات خلال الساعات 24 الماضية بلغت 119 غارة جوية قال بأنها سعودية، واستهدفت منشآت وأعيان مدنية وتسببت في سقوط ضحايا حسب الناطق العسكري. كما أعلن إجمالي عدد الغارات منذ 3 من سبتمبر وحتى الآن بلغت 2177 غارة جوية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. في إطار الجبهات أكدت القوات المسلحة بصنعاء استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظة مأرب، فضلا عن استهدافها لتحشيدات باتجاه رأس العارة وأيضا باتجاه السقيا والمضاربة بمحافظة لحج. وأكدت بأنها ستواصل من استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن، وأيضا ستوسع من عملياتها العسكرية، وأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر.
2: قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات محافظة مأرب. كما قالت إنها نفذت أكثر من 1870 عملية ضد مواقع للحوثيين باستخدام الطيران والمدفعية والراجمات. مزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة في تعز ياسر حسن.
7: مكتب حقوق الإنسان في تعز أعلن عن مقتل 6 من المدنيين وإصابة العشرات جراء القصف العشوائي من قبل الحوثيين على المدينة وريفها. في ذات السياق حذر مكتب الصحة والسكان في تعز من كارثة صحية وشيكة جراء الحصار المفروض على المدينة، وقال إن المستشفيات والمرافق الصحية سوف تتوقف عن العمل في الأيام القادمة جراء هذا الحصار، لأنه سيكون قد انتهى منها الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا ما يتعلق بالمرضى كمرضى الفشل الكلوي وغير ذلك. ميدانيا ما زالت المواجهات مستمرة في عدة جبهات في تعز. القوات الحكومية في محور تعز أكدت أنها صدت هجومين للحوثيين، أولهما كان في وادي الضباب وأيضا الثاني كان في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب شرقي تعز، وقالت إن هناك قتلى وجرحى خلال تلك المواجهات. كما قالت إن هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في منطقة الضباب، وقالت إن هناك تدمير لآليات الحوثيين أيضا وكذلك قتلى وجرحى. بالذهاب إلى مأرب كانت هناك مواجهات في الجبهة الشرقية، وتحدثت القوات الحكومية عن استهداف الحوثيين في تلك المناطق بالطائرات المسيرة والغارات الجوية وأيضا بالمدافع، وأيضا تحدثت عن قتلى وجرحى خلال تلك المواجهات. ماجد النزيلي المتحدث باسم القوات الحكومية أكد أن القوات الحكومية نفذت 1879 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أدت إلى جرح وقتل قرابة 950 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 380 من معدات الحوثيين. إنسانيا ما زال الوضع سيء للغاية في تعز، وتتحدث السلطات المحلية عن حالة طوارئ في المدينة، وكذلك الوضع الصحي سيء للغاية، وأيضا تطالب بفتح الطريق وإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية إلى تعز.
2: الآن إلى قراءة في التطورات الميدانية باليمن مع الزميل محمد علاونة في هذه النافذة العسكرية.
8: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية. في اليمن تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثي، لا سيما في مأرب وكذلك في محافظة تعز التي تشهد حصارا من قبل أنصار الله الحوثيين، وفيها كذلك تدور المعارك على أكثر من جبهة. هذه الزاوية أبحثها مع ضيفي في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعي كذلك على الشاشة التفاعلية الزميل عبد القادر عراضة. نبدأ معك عبد القادر برسم خريطة للأحداث وتطورات.
9: نعم محمد، المصطلح الذي يمكن أن نطلقه على تطور الأحداث والمراوحة، المراوحة على جبهات عديدة، لكن دعونا نبدأ من الصورة الأوسع، أي الصورة الإقليمية، وهذه الاستهدافات الجديدة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، تحديدا في الدمام وقاعدة الملك فهد، ولكن أو مطار عفوا الملك فهد، ولكن أيضا مطار الملك خالد بالرياض، استهداف جديد على مستوى هذا المطار. وأيضا تحدث التحالف تحالف دعم الشرعية عن صد صاروخ أو إسقاط صاروخ باليستي، وذلك في منطقة خميس مشيط. لكن يحيى سريع المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين تحدث عن 4 عمليات عسكرية استهدفت المطارين، ولكن تحدث أيضا عن هذه المحطة، محطة شدقم، ولكن أيضا للغاز ومعمل تنجيب للنفط. حينما نتحدث عن هذا المشهد سنذهب مباشرة إلى المشهد داخل اليمن والاستهدافات التي طاولت عددا من المحافظات، وتحديدا 4 محافظات. نتحدث بالنسبة لصعدة عن هذه المناطق على غرار الصفراء وسحار والظاهر، حرف سفيان في عمران حوالي 7 غارات، ولكن اللافت هو الاستهدافات الأخرى على مستوى همدان ونهم في العاصمة صنعاء ومطار العاصمة صنعاء، وهي أهداف لاحظناها متكررة، غارات على هذه المناطق خلال الأيام الماضية. تطورات الجبهات، لعلي سأبدأ بما يحدث في تعز، واللافت هو ما تم إعلانه عن تحرك إن صح القول للقوات الحوثية، تحديدا كما تقول القوات الحكومية من نجد قسيم باتجاه طالوق، وأيضا على مستوى المصراخ. وحينما نتحدث في هذه إحدى الجبهات التي يمكن القول بأنها ملتهبة خلال الساعات الماضية، وهي جبهة مهمة جدا، ذلك أن القوات الحكومية أعلنت قبل يومين سيطرتها في المسرق، لكن لا تبتعد عنها جبهات أخرى على غرار المناطق الأخرى التي تعرضت إلى غارات وفق ما أعلنه الحوثيون، غارات حكومية في شارع 60، في أيضا في منطقة الصياحي وفي تلة السلال، وهذا يدل فعلا على ضراوة الاشتباكات رغم قرب المسافات على مستوى هذه الجبهات. الجبهة الأخرى التي لا تقل أهمية وهي جبهة ذباب، لعل البارز فيها ما أعلنته المنطقة الرابعة عن استهداف مجاميع للحوثيين في منطقة كهبوب، وقالت بأنها هذه المجاميع كانت تحمل صواريخ كورنيت، وحينما نتحدث عن صواريخ كورنيت يتبادر إلى ذهننا قرب جبهة كهبوب من ذباب ومن باب المندب. ربما سأختم بالحديث أيضا عن جبهة مهمة جدا، وهي تتعلق بمأرب، وحينما نتحدث عن مأرب اللافت على أن أبرز مناطق الاشتباك في مأرب كانت المناطق الغربية على غرار رغوان ومناطق أخرى، ولكن أيضا المناطق الجنوبية لمأرب، وأهمية هذه المحافظة كونها قريبة من العاصمة صنعاء، وبالتالي التحركات على مستواها يمنح للقوات الحكومية إمكانية التقدم على مستوى هذا المحور، طبعا إضافة إلى ما يحدث على مستوى الجوف. هذا هو المشهد بشكل عام، وفي القلب منه محمد تطورات تعز وأيضا منطقة باب المندب.
8: شكرا لك عبد القادر. من جديد إلى ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك سيد جوني. القوات الحكومية اليمنية ابتداء أعلنت في الساعات الأخيرة عن تدميرها آليات عسكرية مدفعية ثكنات للحوثيين، ذكرت رقما هو 1732 عملية، كيف تقرأ هذا الرقم؟
10: يعني بمتابعة لهذا لمسرح الحرب خلال الأيام الأخيرة، يبدو أن الحرب تخاط في اليمن بالنيران البعيدة أكثر منها النيران القريبة.
8: بمعنى؟
10: أقصد بذلك النيران البعيدة باستخدام سلاح الجو، الهجمات الجوية والصواريخ الباليستية والمسيرات، يعني هذا ما يتم التركيز فيه على الاشتباك بين الحوثيين، أنصار الله الحوثيين، والقوات الحكومية والتحالف بنفس الوقت، يعني إذا ما طبعا أدخلنا ما يحصل من هجمات على مطار الملك خالد في السعودية من ضمن إطار هذا الاشتباك. فإذا من هذا أقول النيران البعيدة أكثر حضورا في هذا المسرح من النيران القريبة التي هي مشتعلة أيضا في الساحل وفي مدينة تعز، في محيط مدينة تعز، إنما بنسبة مختلفة عن الاشتباك الجوي الذي يحصل، والذي يعني هذا ما تؤكده هذه الأرقام التي تحدث عنها تحدثت عنها بيان القوات الحكومية، كثافة الهجمات نتحدث عن 1700 يعني عملية دقيقة، كثافة الهجمات تؤكد على ذلك. ولكن هذا أيضا يمكن قراءته في سياق مختلف أيضا أو في سياق آخر، بأن العمل الجوي الذي يحصل والاستهدافات الجوية التي تقوم بها القوات الحكومية والتحالف وكأنه مستقل عن العمل البري، بمعنى أن هناك استهدافات كثيفة جدا. طبعا هذا يدل على أن هناك بنك أهداف واسع، ولكن ما هي هذه الأهداف أو مدى أهميتها في جهوزية القوات الحوثية؟ هذا يعني هنا يطرح السؤال. ولكن هذا العمل، هذه العمليات جميعها لا تنعكس على خريطة السيطرة البرية وعلى العمل عمل القوات البرية وعلى المناورة الأرضية تحديدا.
8: إذا ما انتقلنا إلى جبهة مشتعلة اليوم ويجري الحديث عنها بكثافة هي تعز، نفهم البعد والأهمية لهذه الجبهة عسكريا.
10: نعم، جبهة تعز، نحن نتحدث عن محيط مدينة تعز. لاحظ هذه تقريبا على الخريطة الأوسع هنا، يعني تعز في قلب هذه الجغرافيا اليمنية، هي فعلا تقع في قلب الجغرافيا، لها تأثير. يعني ما يجري الآن في محيط مدينة تعز، طبعا هناك حالة حصار بدأت تتوضح بشكل أكثر وتتأكد، خاصة بعدما أعلنت الحكومة اليمنية عن خنق اجتماعي واقتصادي في المدينة بما يهدد الحياة المعيشية اليومية للسكان. وبالتالي هناك حصار مؤكد، ولكن هذا الحصار لا يعني إطباق متصل على كل حدود المدينة أو محيطها،
8: إنما من أين يعني تحديدا هي محاصرة،
10: يعني حصارا على كل أو سيطرة على كل الممرات والمداخل والمخارج لهذه المدينة. وهنا الأمر مختلف، يعني نحن لا نتحدث عن طوق كامل يعني يقفل ويطبق على كل محيط مدينة تعز، وإلا هنا نحن أمام تحدي جغرافي واسع جدا، وخاصة المناطق الجبلية المعقدة. ولكن هناك يبدو سيطرة من قبل الحوثيين من خلال وجودهم على هذه المرتفعات التي تمكنوا من الوصول إليها، حبشي، والآن هناك معارك على جبل صبر والمرتفعات الأخرى، سامع، جبل سامع. وطبعا يعني كل هذه السيطرة على المرتفعات مكنتهم من التحكم بكل المداخل والمخارج التي تصل مدينة تعز، سواء في عدن أو في الساحل أو حتى في الداخل اليمني. وبالتالي من هنا أهمية الموقع. هلا طبعا هذا الحصار وهذا التمركز في هذه المرتفعات له تأثيره، يعني نتحدث عن معركة تعز، لها تأثيرها أيضا على منطقة الساحل. كلما تمكنوا من السيطرة على هذه المنطقة على هذه الجبال، كلما تمكنوا أيضا من التأثير على
8: هنا. يأتي السؤال أيضا عن طبيعة تلك المقدرات العسكرية وميزان القوة تحديدا بين الجانبين. ماذا لدى الحوثيين حتى يفرضوا حصارا على تعز، وقد فهمنا البعد الاستراتيجي لهذه المدينة، وفي الوقت نفسه ما الذي تحتاجه القوات الحكومية حتى تفك ذلك الحصار؟
10: يعني من حيث ميزان القوى، هناك عنوان أساسي في هذه المعادلة هو التفوق الجوي للقوات الحكومية. في المقابل هناك مسألة وحدة القرار والتماسك لدى قوات الأنصار الله الحوثيين، التماسك من خلال يعني التشكيلات القتالية للحوثيين هي كلها جسم واحد يعمل بقيادة مركزية واحدة، وهذا طبعا يعود إلى طبيعة هذا التشكيل. في المقابل هناك تشكيلات متعددة متنوعة في جسم القوات الحكومية، وهذا الواضح من خلال مجريات الأحداث أن هناك مشكلة في التنسيق المناورات بين هذه الأطراف، وربما تكون هناك مشكلة في وحدة القيادة السياسية على مستوى الجماعات التي تنتمي إلى هذه القوات الحكومية. وبالتالي فإذا هناك نقطة قوة لهذه القوات الحكومية هي التفوق الجوي، وهناك نقطة قوة للحوثيين. ولكن هذه نقطة القوة التفوق الجوي، يعني هناك إمكانيات لتحييدها في خلال من خلال الجغرافيا والجبال في محيط تعز، ومن خلال القتال المتقارب.
8: أخيرا أريد أن أذهب إلى نقطة مأرب تحديدا، وتلك الاشتباكات وما كان يجري هناك تلك التي ذكرها قبل قليل عبد القادر؟ ماذا في التفاصيل؟
10: نعم، يعني مأرب، أنا أستطيع أن أطلق على مأرب الجبهة المؤجلة إذا صح التعبير. هي طبعا جبهة ناشطة الآن، وهناك اشتباكات وهناك محاولة ضغط دائمة من قبل القوات الحكومية باتجاه محيط صنعاء. طبعا لم نصل حتى الآن إلى محيط صنعاء، ولكن الضغط ينطلق من مأرب يهدف إلى الوصول إلى صنعاء. كل محاولة ضغط حكومية في محيط مأرب باتجاه رغوان وهذه المناطق تهدف على المدى الأبعد. الهدف الثاني أو اللاحق هو مدينة صنعاء، ولكن حتى الآن لا يوجد تركيز على هذه الجبهة، طبعا انطلاقا من الضغط الممارس في تعز والأهداف المراد تحقيقها في الساحل.
8: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، ضيفنا هنا في الاستوديو. وصلنا معكم مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة، وعودة الآن إلى غرفة الأخبار.
11: وننوه بالخبر العاجل على شاشة الجزيرة، نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ صباح الاثنين في مواصي رفح ومدينة غزة. وقد فاقم التصعيد الإسرائيلي في غزة من الأزمة الإنسانية، حيث ضاعفت ظروف الحرب والنزوح الأعباء على النساء، لا سيما ممن فقدنا المعيلة أو الزوج. ووفق هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، تتولى النساء مسؤولية أكثر من 86 ألف أسرة في القطاع، وتتحول الحياة عند هؤلاء النساء إلى مشقة يومية بين الحصول على الطعام وتوفير مقومات العيش.
12: منذ اندلاع الحرب تغيرت تفاصيل حياتها، كما تغيرت حياة كثير من النساء في غزة. فالسيدة إلهام لا تكاد تجد لحظة للاسترخاء بسبب انشغالها في روتينها اليومي مع تكسير حبات الفستق. إنه عمل متعب مقابل مردود قليل.
13: أنا إملى 4 شباب، أنا بدرسهم في الجامعة، وبلاقي صعوبة يعني أني أدفع الرسوم للجامعة. باخد أجاره 40 شيكل، الأربعين شيكل ما بجيب متطلبات الحياة يعني.
12: وفي مكان آخر بالمواصي في خان يونس، حكاية أخرى مع السيدة نزهة أبو مذكور. لقد فقدت زوجها لدى محاولته تأمين الطعام لعائلته والوصول إلى المساعدات خلال أشهر المجاعة في قطاع غزة، قبل أن تصيبه رصاصة من الجيش الإسرائيلي.
13: راح ما رجعش، وعشنا حياة مأساوية. كنت حامل لما توفى زوجي أنا. يعني المرأة بدها تجيب مية ولا بدها تجيب تكية، بتخلي أولادها سابوا أغلبيتهم، سابوا العلم عشان يوفر لهم لقمة الأكل لأخواتهم.
12: وفي جنوب المدينة تبدأ قصة ريم. سنوات من الحرب والنزوح أثقلت تفاصيل حياتها. 4 سنوات من غياب زوجها في رحلة علاج خارج القطاع، غياب فرض عليها مواجهة الحياة بمفردها.
14: وإحنا هنا طبعا عانينا طول فترة الحرب، لأنه فيش أي نوع من مقومات الحياة، فيش يعني أي إشي. حتى كمان خيمة أني أسطر حالي فيها أنا وولادي ما فيش خالص. كنت والله أدبر حالي كيف يعني، كنا نجيب العدس نطبخه ومناكله، ناكله يعني بدون خبز لأنه ما فيش.
12: 3 نساء و3 حكايات مختلفة، والقاسم بينها معاناة ومسؤوليات فرضتها الحرب. وراء 86 ألف أسرة في غزة آلام وقصص موجعة تبرز فيها معاناة العائلات بعد فقدان معيليها، في صورة تكشف الوجع الإنساني في القطاع بفعل ما خلفته الحرب الإسرائيلية. رام بطعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
2: في ملف حرب روسيا على أوكرانيا، نقلت نيويورك تايمز عن مصادر أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر علقا زيارة إلى روسيا لبحث تسوية سلمية إلى حين إصلاح علاقة زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي. وفي تفاصيل الحرب، لجأت روسيا إلى استخدام ما يسمى بالمسيرات النائمة، وقد دفع ذلك كييف إلى استحداث وحدات خاصة للتعامل مع التهديد الناجم عنها. فما هي المسيرات النائمة؟ وما خطورتها؟ وكيف تعاملت معها أوكرانيا؟
15: المسيرات النائمة تحد جديد تواجهه أوكرانيا، تخترق شباك الحماية وتقبع كالخلايا النائمة انتظارا لمرور هدف ثمين فتطارده وتنقض عليه. سلاح صغير الحجم كبير الأثر رفعت به روسيا وبالألغام وتيرة هجماتها على طرق إمداد القوات الأوكرانية. استحدثت أوكرانيا وحدات مسيرات متخصصة في اصطياد المسيرات الروسية النائمة. هذه صور خاصة لقناة الجزيرة تعرض لأول مرة من داخل إحدى هذه الوحدات في مكان سري خلف الخطوط الأوكرانية بمقاطعة دونيسك.
16: هذه الطابعات ثلاثية الأبعاد تنتج أجزاء المسيرات، هذه لمسيرات المراقبة وهذه للمسيرات الهجومية. الطابعات لا تتوقف أبدا، وهنا نضع المسيرات التي أصبحت جاهزة.
15: تخضع المسيرات لاختبارات عدة للتأكد من فاعليتها قبل نقلها لمواقع الإطلاق، لا مجال هناك للخطأ.
17: أنا أطور برامج المسيرات كي تستطيع العمل في موجات الراديو المزدحمة وتقاوم محاولات وحدات الحرب الإلكترونية لفك تشفيرها، والتحدي دائما في أن تواكب التطور التكنولوجي وتستمر في تطوير نسخ وأجزاء وبرامج جديدة.
15: بحسب المسؤولين عن هذا المكان، هذه النقطة واحدة من عشرات النقاط القريبة من جبهات القتال التي تصنع فيها بسرية المسيرات الأوكرانية، وهذه النقطة متخصصة في المسيرات التي تصطاد المسيرات الروسية النائمة على الطرق الأوكرانية والألغام الروسية التي توضع على هذه الطرق. اختبار عملي لإحدى المسيرات، الهدف التأكد من فاعلية تطوير برمجي لمقاومة الرياح وزيادة الوزن. نجح الاختبار. يقول المسؤولون الأوكرانيون إن روسيا بدأت وضع المسيرات النائمة والألغام على الطرق الأوكرانية المؤمنة بالشباك منذ مايو الماضي، وإن وتيرة استخدامها زادت في الأسابيع الأخيرة، وإن القضاء على هذا التهديد يستوجب مراقبة تامة ودائمة لجميع طرق الإمداد. أسد الله الصاوي، الجزيرة، من مقاطعة دونيسك شرقية أوكرانيا.
2: في أمان الله.
18: لما بيهدموا دار زي هذا، بيهدموا أحلام أطفال.
19: كهول يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
20: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
21: جوا علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
22: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
23: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
24: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
25: بدهم يهجون عن الأرض، هذا صعب.
26: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
27: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
28: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
29: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
0: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
1: بين التهدئة والتصعيد،
3: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
4: مو ناس تحديد مترسين ناس
1: مفاوضات.
5: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
6: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
1: ترقب،
7: الطرفان ينتظران إشارات
8: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
1: تحليل يقرأ ما بين السطور.
9: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
10: هي قضية تشكيكية،
30: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
1: المشهد كاملا أولا بأول.
31: هل هذه المرة مختلفة؟

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمنطقة. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار البنزين حينها، مشيرا إلى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك. وفي بريطانيا قال رئيس الوزراء أنتي بيرنام إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. كما أعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني في لندن للتأكد أو التأكيد على أن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها. وقد أصدرت 29 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة بيانا قالت فيه إنها تقر ما خلصت إليه بريطانيا بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد، وأنه يجب ألا تشك إيران في أن هذه الدول متحدة لحماية سيادتها وتعزيز تنسيقها. إيرانيا قالت الخارجية أنها تدين بشدة ما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بتورط إيران في حادث أمني بقاعدة فيرفورد في بريطانيا. في ملف التوترات أو تطورات باليمن قال الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع ولي العهد السعودي مشيرا إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. هذا وقال المتحدث باسم التحالف أنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. في الأثناء أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. من جهتها قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات محافظة مأرب. البداية مشاهدين بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المواقف والتصريحات معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، إذا نجمل معك ونرصد آخر ما قاله ترامب في جولته الانتخابية وأبرز المواقف معك.
1: نعم تماما، كما ذكرت أحدث التصريحات جاءت من الرئيس دونالد ترامب قبل قليل في فعالية في الواقع انتخابية من ولاية أوهايو، حيث قال بأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك بحسب تصريحه، خاصة أن كلام الرئيس دونالد ترامب يأتي بعد أن صرح في وقت سابق وكما الأيام الماضية بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، لكن ترامب أيضا قرن هذا الحديث عن الاتفاق باستعراض ما يعتبره نتائج العمليات العسكرية والضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران، لا سيما فيما يتعلق بما يكرره من تدمير القدرات الإيرانية العسكرية وأيضا الضغوط المالية التي تعاني منها إيران، والتي اعتبر الرئيس دونالد ترامب أنها تعاني من أسوأ معدلات التضخم في العالم، كما لم يعد لديها